للنهج العدائي والسلوك الإجرامي الذي دأبت عليه ميليشيا الحوثي المتطرفة في تهديد استقرار اليمن ومحيطه العربي والإسلامي. قال مصدر دبلوماسي فرنسي للعربية إن سياسات الحكومة الإسرائيلية أدت إلى عزل إسرائيل عن شركائها خصوصا الأوروبيين، وأوضح أن قرار 12 دولة بينها فرنسا حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية يعكس تزايد القلق من الأوضاع في الضفة الغربية.

0: جسر. في أمان الله.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
5: خلاصة يوم قد انتهى
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
7: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
8: هل يتم تعليم الدين الإسلامي كدين بالشكل التربوي التعليم الصحيح في المدارس الآن؟
9: بعض المدارس تعلم الدين والبعض يربي على الدين.
8: الذي يحدث على أرض الواقع، التعليم أم تربية؟
9: لا نستطيع أن نعتمد على العقل فقط، نحن ديننا يعتمد على النقل والعقل. هناك في كتاب درس قبول الآخر في الإسلام، الصلة بالله والصلة بخلق الله. أنا بدي أعلم اثنين، إذا علمت فقط الأخلاق ألغيت منهج دين كبير.
8: ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب في المدرسة بداية في الدين؟ يعني نعلمه ماذا وكيف ومن أجل ماذا؟
10: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
11: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
12: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

نحييكم مشاهدينا من تعز إلى الجوف والحديدة ومحافظات أخرى. تنفذ القوات المسلحة اليمنية عمليات واسعة وفي جبهات عدة ضد الحوثيين في اليمن. وجهات عسكرية واشتباكات ميدانية اشتدت وتيرتها في الأيام الأخيرة، مكنت القوات المسلحة اليمنية من استعادة زمام المبادرة والردع.

لتحقيق مكاسب ميدانية جديدة في جبهات الجوف والبيضاء وتعز والحديدة وغيرها، بدءا ببسط السيطرة على مدينة حيس إلى تأمين طريق تعز المخة والسيطرة الكاملة على معسكر اللبنات، اللبنات الاستراتيجي ومنطقة اليتمة ومناطق أخرى. وهنا يؤكد مساعد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن سمير الصبري بأن القرار اتخذ لتحرير العاصمة صنعاء، فهل هذا وارد وهل هذا ممكن؟ وأكد كذلك أن العمليات تمضي بمسار موحد لإنهاء مرحلة انقلاب الحوثي في اليمن. نطرح أسئلة عديدة تتعلق بهذه التطورات. أولها، لماذا أتت الآن؟ لماذا بدأت هذه التطورات تكون ما سمي من مراقبين بانعطافة ميدانية كبيرة في الملف اليمني، مع كل ما نعلمه وناقشناه سابقا من بعض النقائص التي يعيشها أو تعيشها الشرعية اليمنية، القوات المسلحة اليمنية، من بعض أو من خلل في بعض الترتيبات، بعض الخلافات داخل الكتلة السياسية إلى آخره. لماذا اليوم وكأن هناك ترتيبا جديدا وكأن هناك صياغة جديدة للشرعية اليمنية أدت بكل هذه التطورات؟ نحاول كذلك قراءة السيناريوهات المحتملة وكيف تتحرك كل هذه القوات، ما الذي تريده بالتحديد. نحييكم مشاهدينا إلى ساعة حوار.

ومشاهدينا نناقش كل هذه التطورات مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الاستوديو، الأساتذة همدان العلي طبعا لمناقشة هذه التطورات، المحلل اليمني معنا كذلك الأستاذ حسن المصطفى الكاتب والباحث، محمد الكميم المحلل العسكري اليمني، العميد الركن السيد محمد الكميم، والعميد طير متقاعد فيصل حمد الخبير العسكري والاستراتيجي، ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم لمحاولة فهم هذه التطورات في الواقع. ولكن قبل أن نبدأ بالنقاش اسمحوا لنا أن نعرض هذه الخريطة نفصلها ونستذكر فيها آخر التطورات الميدانية لقراءة المستقبل. جبهة حيس وطريق تعز، يبدو بأن هذا الطريق تعز المخة طبعا، يبدو بأن هذا الموضوع سيكون محل حوار مهم جدا. الانعطاف الحاسمة جاءت عقب هجوم الحوثي على مديرية حيس جنوب الحديدة تمهيدا للتقدم وعزل مدينة وميناء المخة الحيوي، ثم قطع طريق تعز المخة بهدف الاقتراب من باب المندب، هكذا تقول بعض التقارير وبعض المراقبين. كذلك تحرير حيس وفتح جبهات أخرى ضد الحوثي، فموازين القوى سرعان ما انقلب ضد الحوثي بهجوم مضاد واسع من القوات الحكومية وألويات العمالقة، أسفر عن تطهير وتأمين مديرية حيس بالكامل وتأمين طريق تعز المخة كما نتابع مشاهدينا على هذه الخريطة. وهناك تفاصيل أخرى، نحن نتحدث على التقدم في جبهات غرب تعز حيث وسعت القوات المشتركة نطاق المواجهات ضد الحوثي بفتح جبهات غير محافظة تعز وسيطرة على مواقع حاكمة في جبهة الكتحة بينها نقيل جبهة الكورة وهي مواقع مرتفعة لتأمين طريق تعز. غيرها أيضا من هذه التطورات يتمثل أساسا في نقل المعركة إلى عمق المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين، حيث بدأت القوات المسلحة اليمنية بالتقدم ونقل المعارك إلى أطراف مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة على الساحل الغربي واستهداف مواقع الحوثيين في محاور البرح والكتحة ومقبنة غرب تعز.

0: سنعود إلى هذه التطورات، سنعود كذلك لجبهات محافظة الجوف وغيرها من التفاصيل، ولكن اسمحوا لي بداية أن نضع هذا الموضوع أو هذا الحوار في إطار حتى نفهم دلالات التوقيت. والبعض يريد أن يعني يفهم لماذا الآن هذه الانعطافة، لماذا أتت الآن أستاذ همدان هذه التحركات، مع العلم بأنه في حلقات سابقة وحضرتك كنت معنا كنا عرجنا وأشرنا إلى موضوع خلافات داخلية تشهدها الشرعية اليمنية، إلى بعض التحركات الغير متناسقة داخل قوات المسلحة اليمنية، بين ليلة وضحاها إن صح التعبير انقلبت الموازين وانقلبت المعادلة. ما الذي أدى بهذا التقدم للقوات المسلحة اليمنية؟
1: نعم، بداية الحوثيين بطبيعة الحال اعتمدوا خلال السنوات الماضية على تعدد التشكيلات العسكرية والسياسية من ناحية السياسية والعملياتية، وهذا كان باعتقادي كانت واحدة من أهم نقاط الضعف لدى الحكومة اليمنية، في المقابل نقاط القوة التي تملكها جماعة الحوثي. ما حدث خلال الأيام السبعة الماضية لم يكن حدثا عارضا، وإنما نتيجة عمل تم إعداده خلال السنة الماضية قائم على توحيد التشكيلات العسكرية. نحن نعرف جيدا بأنه في 2015 وبعد اندلاع عاصفة الحزم تم تشكيل تكوينات عسكرية بناء على اعتبارات مناطقية ربما وقبلية وفئوية، كان لهذه التشكيلات أبعادها الإيجابية ودورها الإيجابي في مرحلة ما تم إيقاف الحوثي ورده إلى مناطق معينة، لكن بعد توقف الجبهات بشكل أو بآخر هذه التشكيلات يعني تسببت في بعض الخلافات السياسية بين المكونات الوطنية، حتى أدت إلى تراجع الجبهات في أكثر من منطقة. وعند ظهور هذا الخلل بعد تشكيل المجلس الرئاسي وبعض الأحداث الأخيرة المتعلقة بالجنوب، تم معالجة هذه الإشكالية من خلال توحيد القرار السياسي، ومن ثم العمل على توحيد القرار العسكري سواء على المستوى العمليات أو حتى على مستوى المؤسسات. صحيح لم نصل في هذه المرحلة إلى مرحلة الذروة أو مرحلة الكمال في هذه العملية، لكن بطبيعة الحال يمكن قراءة هذا التحسن من خلال التناغم والتنسيق الذي نراه اليوم بين التشكيلات العسكرية سواء كان في الساحل الغربي أو في تعز أو في الجوف أو في مأرب أو في البيضاء. هذه النتيجة لم نراها إلا من خلال عمل تم البناء عليه خلال السنة الماضية في وزارة الدفاع ومن قبل قيادة المجلس الرئاسي.
0: عميد ركن محمد، هذه التطورات لا يمكن أن نشهد عودة عليها، بمعنى لما يتحدث الأستاذ همدان ويقول بأنه ما أدى إلى خسارة بعض المواقع التابعة للشرعية في فترة ما هو بعد مساعدات أو بعد التفاف الألوية مع بعضها البعض، عندما وصلنا للحسابات السياسية تفككت القرارات وعدنا إلى التفكك العسكري، هل هذه المرحلة تختلف عن سابقاتها؟
2: أولا اليمن بشكل عام لم تسقط إلا بفعل الخلافات والمناكفات السياسية، وأيضا الخلافات على مستوى الجيش اليمني. ما بعد 2011 كان هناك خلافات كبيرة ما بين المكونات السياسية، وأثرت أيضا على بنية الجيش وعلى تقسيم الجيش. الجيش اكتسم واستغلت هذه الميليشيات الحوثية، وهي ميليشيات صغيرة يعني طائفية، استغلت تلك الخلافات واستطاعت أن تفكك الدولة اليمنية على حزب وعلى منطقة وعلى بالتدرج، حتى استطاعت أن تقضي على كل الخصوم ووصلت إلى ما وصلت إليه. الجيش اليمني تقريبا تم الاستيلاء عليه وتم انتهاءه تماما. تم بعدها إنشاء مقاومات صغيرة في 2015، وهذه المقاومات تحولت بعدها إلى نواة للجيش الوطني. كان هناك أخطاء في بنية هذه القوات أثناء التشكيل، لكن هي بنيت على عجل وأدخلت في المعركة على عجل، وكان لها آثارها الإيجابية كما ذكر الأستاذ همدان، وآثارها السلبية بعد أن يعني وصلنا إلى حاجة إلى بناء جيش وطني حقيقي. كان هناك أيضا مشاريع
0: على أثر خلافات سياسية،
2: كان هناك أيضا بعد سقوط الدولة اليمنية اضطرت الدولة اليمنية أن

0: تشكيلات قتالية على عجل، يعني كانت من مقاومة وطنية، من قبلية، من وكان هناك أيضا مشاريع مختلفة عن المشروع الوطني باستعادة الدولة. كان هناك مشروع تفتيت، مشروع انفصالي كان له أثر أيضا سلبي، وأنشئت على ظهر تشكيلات قتالية أخرى في الجنوب.
1: هذه التشكيلات
0: الأخرى أيضا كان لها أثرها الكبير في موضوع الجبهة الموحدة لقتال الحوثي.
1: واليوم تغير الوضع.
0: الحوثي استغل كل ذلك خلال السنوات الماضية بعد انتهاء كل تلك العوامل، عوامل التعطيل، عوامل الخلافات السياسية التي استمرت. طبعا الخلافات السياسية استمرت، والقرار السياسي أصبح أيضا مشكلة، خصوصا بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في 7 أبريل 2022 استمرت بعض الخلافات بسبب أيضا وجود المشاريع المختلفة على المشروع الوطني. حتى جاء يناير 2026 وانتهاء تلك المشاريع تغيرت كل الأمور بالنسبة للقوات المسلحة اليمنية، لأن كانت التشكيلات أصبحت قائمة. هناك تشكيل الانتقالي، ألوية العمالقة، المقاومة الوطنية، القوات المسلحة اليمنية، هناك فرق الطوارئ، قوات درع الوطن، كل تلك التشكيلات تم إعادة تنظيمها وترتيبها وفقا لأسس وطنية،
1: إعادة هيكلتها وإدماجها داخل قوات المسلحة اليمنية.
0: كنا نتمنى فقط أن تدمج في إطار القرار العسكري وفي إطار توحيد غرفة العمليات. كان هذا بالنسبة لنا حلم،
1: ولم يتم ذلك.
0: الآن
1: تم
0: هذا الذي تم. كان القوة أصبحت مدربة جاهزة مؤهلة. كان هناك بعض النواقص العسكرية. بعد اكتمال عملية تنظيم غرفة العمليات وتوحيد القرار العسكري على ضوءها تم يعني دعم هذه القوات بعدة وعتاد وأسلحة، وتغيرت بشكل عام. اليوم ما تلاحظين في المعركة وفي التغيرات التي تلاحظ الآن هي نفس القوات، بس أضيفت لها بعض الأمور في العدة والعتاد والأسلحة. أضيف لها سلاح نوعي جديد، سلاح الطيران المسير متعدد الطبقات، إضافة
1: الأسلحة. سنعود لموضوع التسليح ونعود لموضوع الانتشار.
0: ومن هنا حصل التغيير في هذه المعركة. المعركة الآن تطورت وتحسنت لصالح القوات المسلحة اليمنية، أصبحت عندها القدرة على الدفاع الفاعل، أصبح عندها القدرة على التحول الهجوم الحاسم، وأصبحت عند القيادة القدرة على تحريك القوات من جبهة إلى جبهة بارحية.
1: هو السؤال يطرح نفسه عميد فيصل في هذه الأثناء، وربطا مع ما تفضل به ضيوف الأفاضل، ما الذي يضمن عدم عودتنا للصورة السابقة وهي صورة التفكك، تفكك هذه الألوية؟ ما الذي قدم لهم و ما الذي يضمن عدم عودتهم؟ وربما نربط مع هذه الانعطاف المهمة كذلك وأسبابها التي نشاهدها اليوم.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نتحدث عن التغيرات، هي تغيرات كبيرة حدثت من 2022 حتى يومنا هذا. قد يكون بدأت مع بداية الهدنة، كانت في نهاية معركة مأرب، وهي معركة كسر العظم فعلا، هي التي حسمت أشياء كثيرة. من 22 إلى حتى هذه اللحظة نتحدث عن 4 سنوات، كان هناك متغيرات، وتحدث عسكريا أكثر من سياسيا، أي أن أنشئت قوات خاصة تتبع القيادة الشرعية اليمنية، درع الوطن هي أحدها، الطوارئ، قوات الطوارئ أيضا أنشئت وتم تدريبها وتجهيزها. المشكلة السابقة كانت توحيد القيادة، لأن كانت التشكيلات العسكرية ترتبط بأهداف سياسية منفصلة عن الهدف الأوحد. في يناير من هذا العام تم توحيد القرار السياسي، وبناء عليه توحد القرار العسكري وهو الأهم. لذلك بدأت جميع هذه القوات تعمل في غرف عمليات، لكل منطقة تتبع غرفة عمليات مركزية القوات المسلحة اليمنية. نشاهد العمليات خلال هذه الأيام كلها تتبع غرفة عمليات مركزية مشتركة، نشاهد التنسيق، نشاهد التناغم، نشاهد السلاسة في نقل الإمدادات من منطقة إلى أخرى، نشاهد حتى أن القبائل عندما تعمل الآن، هي تعمل في شمال الجوف، تعمل تحت مظلة القيادة العسكرية. فلذلك تغير كبير جدا في هذه المرحلة في القيادة العسكرية. لكن سؤالك هو لماذا هذه الانعطافة؟ قد يكون أنا ملخصة حقيقة في 3 أو 4 أسباب. قد يكون أهم سبب هو الانسداد الأفق السياسي. يعني حتى هذه اللحظة الحوثي مرة يوافق على طاولة المفاوضات، وبعض الأحيان يقول لا، لن أوافق. فلذلك كان هناك انسداد سياسي كبير جدا. من بعد 28 فبراير من هذا العام حتى هذه اللحظة حدثت تغيرات كبيرة جدا. الحوثي يحاول تطبيق أجندات خارج نطاق اليمن ومصالح لدولة أخرى خارج نطاق اليمن، فذلك حدثت هذه الاضطرابات
1: في ربط مع الأزمة الإيرانية.
2: نعم، اللي هو السياق الإقليمي الأوسع نعتبره، سواء مع جنوب لبنان أو مع الحرس الثوري الإيراني. خلال العمليات العسكرية التي استمرت 5 أو 6 أشهر في إيران،

0: الحوثي لم يتحرك، ولكن عندما حدثت حرق لنقل الورقة الاستراتيجية الإيرانية وهي مضيق هرمز تغير الوضع. إضافة وهو قد يكون سبب أيضا القوات الحكومية واستعادة المبادرة الميدانية، يعني تشكيل القوات الحكومية عسكريا تغير خلال 4 سنوات الماضية، القوة العسكرية تغيرت. الحكومة الآن والقيادة الشرعية اليمنية في اليمن ترغب، ما زالت ترغب في طاولة المفاوضات حتى وأن ذكرت البيانات سنصل إلى صنعاء، ولكن لن ينهي هذه الأزمة لطاولة المفاوضات. لذلك تغير الوضع الميداني يؤثر على طاولة المفاوضات بشكل كبير جدا.
1: هل تعتقد أستاذ حسن بأنه القول بأن هناك ترتيبات سياسية جديدة هي التي أدت بهذه الانعطاف العسكرية دقيق، وإلى أي مدى، وهل هذا أتى من الداخل اليمني، ولماذا في هذا التوقيت؟ أنا أعيد دائما وأكرر تساؤلي فيما يتعلق بالتوقيت، لأنه نحن في فترة لا يخفى على أحد فترة مهمة جدا، وانعطافها هي نفسها مهمة جدا في المنطقة.
2: أنا أعتقد التوقيت يرجع إلى وجود حالة انسداد إقليمي كبرى، بمعنى حالة لا حرب ولا سلم المتعلقة بإيران من جهة وإسرائيل وأمريكا من جهة أخرى، عدم عودة الملاحة البحرية الآمنة في مضيق هرمز على ما كانت عليه من قبل، وعدم قدرة المفاوضين والوسطاء حتى الآن على إيجاد حلول حقيقية تجمع طهران وواشنطن إلى طاولة حوار جاد وفعلي وقادر على كسر هذا الجمود. من هنا أتت التحركات الحوثية، هي صحيح مدفوعة بعوامل داخلية ولكن لها بعدها الإقليمي. هي العوامل الداخلية، أنا برأيي هنالك عامل مهم وهو الوضع الاجتماعي والاقتصادي، الضغط على خزانة الحكومة التابعة للحوثيين، وبالتالي هو يحاول ممارسة نوع من الابتزاز السياسي والأمني والاقتصادي لكي يحصل على نوع من المد المالي أو الأموال لكي يسكت، خصوصا أن الداعم الرئيسي وهي إيران تواجهها أزمة اقتصادية كبيرة، وتم تشديد الرقابة على الموانئ وعلى النقل عبر الطائرات في الجو، وبالتالي عمليات التمويل أصبحت أكثر صعوبة. من هنا نربطها كذلك
1: بحركة الشباب الصومالية تمدهم بين الفينة والأخرى ببعض الأموال، ولكن ربما لم تحقق لهم فائدة.
2: حتى لو أمدتهم هنالك إشكالية تتعلق أيضا بانسداد الأفق المتعلق بمضيق هرمز، وبالتالي محاولة نقل الأزمة إلى مضيق باب المندب، وإن كنت أرى أن الحوثيين يبالغون في قدرتهم على إغلاقه، شخصيا لا أعتقد من خلال قراءتي ومتابعتي أن حركة كمثل الحوثيين قادر على إغلاق باب المندب لعوامل كثيرة سياسية وأمنية وحتى عسكرية. هي ربما قادرة على جزء من المشاغبة، على إثارة القراصنة، على بعض العمليات التي تضرب فيها بعض.
1: ولكن خليني ننقل هذه النقطة العسكرية، لماذا لا يمكن للحوثيين مثلا استعمال ورقة باب المندب؟ تحدث عن عوامل وأسباب سياسية، ولكن أشار كذلك لأسباب عسكريا لا يمكن للحوثي أن يسيطر على باب المندب.
3: الميليشيات الحوثية هي عبارة عن إصابة وميليشيات، ليست جيوش منظمة، لا تمتلك قوات بحرية كاملة، هي تحاول، هي تشتغل شغل الإصابة، شغل القراصنة، شغل الميليشيات، تستطيع أن تطلق صاروخ يعني متحرك أو على منصة طلق متحركة، تستطيع أن يعني تؤذي سفينة تجارية ما عن طريق قارب مفخخ، عن طريق لغم بحري. هي دائما تعمل شغل عصابة، ممكن أن تتقرصن على سفينة معينة في لحظة يعني ارتخاء لأي قوات بحرية، على لكن ليست لديها القدرات على أنها تسيطر وتتحكم بالمضيق وتناور ويعني تفرض رؤيتها العسكرية بشكل عسكري كدولة.
1: ولكن هذا نفس ما فعلته إيران بمضيق هرمز، بمعنى أن إيران لا تمتلك تلك البوارج الحربية الضخمة للتصرف في المضيق ولإغلاقه، ولكن مجرد التهديد وزرع بعض الألغام ونشر زوارق كذلك.
3: لا مقارنة ما بين إيران والحوثي، لا مقارنة في القوات البحرية ولا في العدة ولا في العداد ولا في إمكانيات ولا في الصواريخ البحرية. يعني رغم أن قلت أن إيران ليست تلك القدرة، ولو قارنت الموازين القوى البحرية ما بين إيران والحوثي يعني أعتقد صفر. ولذلك هو يعتمد على البناء المشغبة بس، صاروخ من منصة طلاق متحركة، طيارة مسيرة
1: كذا مفخخ.
0: إذا سمحت

0: تيلي في اختلاف كبير زي ما ذكر سعادة العميد بين إيران وبين الحوثيين. هنا نتحدث عن دولة وهنا نتحدث عن جماعة.
1: هو أكيد هرمز. أنا فقط لأوضح وجهة نظري سيد العميد فيما يتعلق بمحاولة تهديد. يعني المراد من الجهتين ليس يعني امتلاك
2: ومع ذلك فشلت إيران
1: المنطقة بقدر ما هو تهديد هذه المنطقة.
0: نعم لأننا نتحدث عن مضيق هرمز تقريبا 23 كيلو، هنا نتحدث مضيق أكبر ما يقارب تقريبا 100 كيلو إذا ما خلتني الذاكرة، المساحة كبيرة. نتحدث عن القدرة، الحوثي لا يمتلك القدرة على الإغلاق لكن يمتلك القدرة على التأثير، وهناك فرق كبير جدا. الإغلاق يحتاج مناطق يزرع فيها الغام، يحتاج قدرات عسكرية بحرية لإغلاق المضيق، يحتاج لمعلومات كبيرة جدا. ولكن عندما نتحدث عن التأثير، يعني في أي مضيق في العالم يستطيع شخص أن يقف على ضفاف هذا المضيق ويستهدف سفينة ويعلن ويصور هذا الإعلان، هذا هو تأثير. ولكن أنه يغلق المضيق، لا، لا يستطيع إغلاق المضيق.
1: مجرد تهديد
3: نستطيع القول بأنه ثمة فرق ما بين قدرة الحوثيين على الإيذاء وما بين قدرتهم على السيطرة الكاملة وفرض الهيمنة الكاملة. لكن بشكلهم الحالي الآن الحوثيين ربما يمكن يجدوا صعوبة في الهيمنة، لكنهم نجحوا حقيقة في رفع تكلفة التأمين، رفع المخاطر، وهذا يؤثر بشكل كبير على التجارة العالمية. هذا وهم ما زالوا يعني على مسافة بعيدة من باب المندب ولم يصلوا إليه بشكل كامل، لكن في حال تم شرعنتهم وسمح لهم بالإطلالة على البحر على باب المندب بشكل كامل، ربما هذا التأثير السلبي سيكون أعلى بكثير من الوضع الحالي. ولهذا هم حرصوا خلال الأسبوع الماضي الوصول إلى باب المندب من خلال الهجوم غرب تعز.
2: هذه المعركة تؤدي
3: نعم بطبيعة الحال هذه المعركة والتحرك في هذا الجانب الجغرافي تحديدا كان الهدف منه تحقيق رغبات إيرانية بدرجة أساسية وليس يعني حرصا على مكاسب معينة. بطبيعة الحال
1: معقول يعني ربطا مع موضوع إيران وليس لدفع هناك المفاوضات حتى يكون هناك كرسي للحوثي على طويلة هذه المفاوضات.
3: هناك أسباب يعني وهدف أخرى، يعني على سبيل المثال الحوثي كان يريد عزل المخا عن بقية المناطق وحصارها، أيضا تعزيز من خلال قطع الطريق تعزيز حصار مدينة تعز، وهذا في نهاية الأمر بيعزز قوتهم بشكل كبير جدا، خاصة مع تنامي قدرة الحكومة الشرعية في ردع الجماعة خلال الشهرين الماضيين. لكن في اعتقادي أنه باب المندب هو مهم بالنسبة لنا كيمنيين، لكنه اليوم أهم بكثير للتجارة العالمية والمجتمع الدولي. بينما الجوف على سبيل المثال والبيضاء على سبيل المثال هي بالنسبة لنا كيمنيين هي الأهم في هذه المرحلة.
1: هذا على فكرة بعد الفاصل سأطرحه، لأنه ممكن نأخذ فاصل قبل وقتنا بقليل. يعني شكرا جزيلا. لأنه السؤال المهم كذلك، كل هذه التحركات العسكرية ما الهدف منها؟ هل الهدف منها هو إسقاط سلطة الحوثي ومحاولة العودة لصنعاء، العودة للمناطق المركزية التي سلبها وسيطر عليها، أو أن الموضوع يتعلق بشكل رئيسي وبأولوية حماية المسالك البحرية ومن بينها باب المندب؟ بعد فاصل قصير مشاهدينا.

0: يقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
1: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
2: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
3: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
4: ساحة الأحداث مكان خطير.

0: الحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت، لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.

ساعة حوار نحييكم مشاهدينا، نحاول فهم وتفكيك خاصة عقدة الملف اليمني في هذه الأيام الأخيرة بعد حركة تطورات مهمة للغاية، نحاول أن نفهم أسبابها، إطارها كذلك وتداعياتها. فاسمحوا لي أن نطرح سؤالا جوهريا في هذا النصف الثاني من البرنامج، يتعلق بالهدف الأساسي للقوات المسلحة اليمنية من هذه التطورات. فهمنا بأنه الوقت المؤخرا، بعض الأشهر المؤخرة، تمكنت فيها من على الأقل التخفيف من الخلافات فيما بينها، من محاولة جمع الألوية بما يتناسب مع شكل من أشكال التناغم حتى تحصل الفائدة، ولكن لأي هدف؟ لأي هدف في هذه المرحلة؟ واسمحوا لي أن أذكر ببعض البيانات وبعض المواقف حتى نفهم، هل الهدف هو التحرير بالكامل أو الهدف هو الدفع لتأمين المسارات البحرية؟ بيان، خلينا نبدأ بالعموم وندخل للداخل اليمني. بيان الخارجية السعودية أدان فيه بأشد العبارة استهدافات ميليشيا الحوثي الإرهابية، أعين مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، إلى جانب استمرار الميليشيات باستهداف السفن، وهذا هو بيان الخارجية السعودية، باستهداف سفن تجارية في البحر الأحمر وتهديد حرية الملاحة الدولية. وكذلك جددت المملكة رفضها القاطع للنهج العدائي والسلوك الإجرامي كما وصفته لميليشيا الحوثي بتهديد أمن واستقرار اليمن ورفضها المستمر لجهود السلام، وشددت حقها المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وأنها لن تتهاون مع أي اعتداء يستهدف أراضيها ومقدراتها. تصريح لمساعد وزير الدفاع، أو خلينا أولا رئيس مجلس القيادة الرئاسي، خلينا نخلي اللواء الركن سمير صبري بعد قليل، بيان لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، العليمي قال فيه أو أشاد بالمكاسب الميدانية الجديدة التي حققتها القوات المسلحة اليمنية في جبهات الجوف والبيضة وتعز والحديدة وقدرتها على الردع واستعادة المبادرة، وشدد على أن القوات المسلحة ماضية في استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها بالكامل على أراضي اليمن. وأنا هذا اللي يهمني الحقيقة، بسط سلطتها.

سيطرتها بالكامل على أراضي اليمن. وأكد ذلك في تصريحه مساعد وزير الدفاع اليمني الذي تحدث صراحة عن أن قرار تحرير العاصمة صنعاء اتخذ وحسم الأرض.

0: إدارة البلاد كلها اليوم.
1: الوزير
2: أمس مصر
3: سيحسم الموضوع، سنكون الأيام القادمة في إطار تحرير صنعاء ومن ورائها تحرير كل المناطق اليمنية التي يسيطر عليها الحوثي أو الأهداف مغايرة في الوقت الحالي. أنا أحتاج قراءتكم لأفهم كذلك الموضوع والتطورات.
4: باعتقادي أنه الذي يتوقعه الناس والذي يطلبه الناس والذي يحتاجه الناس هو تحرير كافة الأراضي اليمنية، ولهذا ربما يعني إلى قبل 3 أيام كان موجة الانتقادات في مواقع التواصل الاجتماعي حادة جدا ضد الحكومة اليمنية، الحكومة الشرعية،
3: وعادت وكان هناك رضا بعض الشيء على الحكومة
4: اليوم هناك
3: اليمنية.
4: رضا غير طبيعي جدا تشاهدينه في مواقع التواصل الاجتماعي،
3: شفتوا الترند اللي عاملينه
4: لمجرد أن هناك تحرك
3: اليمني ويدعموا في الشرعية،
4: لمجرد هناك تحرك ميداني فعلي لصوب تحرير صنعاء. إذن الذي يتوقعه الناس هو تحرير كافة الأراضي اليمنية، وهذا ما قاله رئيس الجمهورية القادر على القوات المسلحة. ما الذي سيحدث؟ هذا شيء آخر، لكن بطبيعة الحال نحن بحاجة إلى قراءة الواقع الفكري والسياسي للطرفين الذين مفترض ما ساويت ما بين الحكومة اليمنية والحوثي، لكن أقصد لمن يخوضون هذه المعركة في الميدان. الواقع الفكري يقودنا إلى نتيجة بأنه هناك مواجهة ستحدث، والمواجهة هذه ستحدث ما بين الدولة التي تنشد المواطنة المتساوية وما بين الطرف الذي يريد أن يفرض واقع عنصري وطائفي.
3: معنى مواجهة، مواجهة تختلف في أسلوبها وشكلها عن المواجهة التي
4: يعني طبيعة الجماعات العقائدية ستفرض واقع عسكري للأسف، هذا أمر يجب أن نؤمن به حتى وإن أردنا.
3: طبيعة الجماعات العقائدية ستفرض
4: لأنها تؤمن بأنها تأخذ توجيهاتها من الله عز وجل، وبالتالي المعارك التي تخوضها بطبيعة الحال هي شكل.
3: حدثني بأكثر صراحة أستاذ همدان، ما الذي سيتغير في المواجهة القادمة التي تشير لها؟
4: بمجرد ما
3: في حال
4: اتخذ قرار تحرير صنعاء وتم تسخير كافة الإمكانيات العسكرية والسياسية والاجتماعية لتحقيق هذا الهدف، سيتم إنجاز هذه المهمة. أنا باعتقادي أنه خلال السنوات الماضية كان هناك أكذوبة يتم التسويق لها، يعني بدأتها المنظمة، بعض المنظمات والمؤسسات الدولية، وتم تناقلها داخل الاستديوهات وفي وسائل الإعلام، وهي أنه لا حل عسكري في اليمن. أنا أقولها بكل صدق، يعني الجبهات تم إيقافها في الحديدة وفي نهم وغيرها بضغوط دولية نعرفها جيدا، وكان هناك إمكانية لتحرير صنعاء لأنه بطبيعة الحال تم إعادة الحوثي وإخراجه من كثير من المناطق اليمنية، ولم تتوقف القوات اليمنية إلا بعد ضغط دولي وقرار سياسي. إذن أكذوبة فشل الحل العسكري تم التسويق.
3: هذا يحيلني لسؤال آخر، بمعنى أن الموقف الدولي تغير لأنك تشير، خليني أترجم شوية ما تفديت قوله صراحة، تقول بأنه في السابق كانت هناك إمكانية لإعادة استعادة صنعاء، ولكن كان هناك تدخل دولي أوقف القوات المسلحة اليمنية.
4: ستوكهولم نموذج،
3: بمعنى الموقف الدولي تغير؟
5: الموقف الدولي منذ 7 أكتوبر حتى الآن تجاه الحوثيين حصل فيه تبدلات كثيرة. العامل الأول هو دخول الحوثيين في الحرب الإسرائيلية من جهة، ومن جهة أخرى بين ما يسمى بمحور المقاومة والصواريخ التي تم إرسالها على إسرائيل، اعتبرتها إسرائيل وحلفائها والولايات المتحدة مهددة للأمن الإقليمي. العامل الثاني والأكثر أهمية برأيي والذي شكل تغير هو العمليات العسكرية البحرية التي شنتها القوات الحوثية تجاه سفن وناقلات نفط في البحر الأحمر والخط السير من خلال بحر العرب والبحر الأحمر وباتجاه قناة السويس، وبالتالي أثرت على سلاسل الإمداد، وتزامن ذلك مع التأثير الحاصل في مضيق هرمز، وهذا رفع الكلفة الدولية على الطاقة، على الغذاء، على الاقتصاد العالمي، وبالتالي أصبحت عنصر مهدد للاستقرار ليس الإقليمي وليس لأمن المملكة العربية السعودية أو أمن الداخل اليمني،
3: التجارة الدولية.
5: من هنا هذا أدى إلى تغير في نظرة هذه الدول،
3: ولكن
5: لأنها مست مصالحها.
3: ولكن هذا أستاذ حسن يطرح عقدة جديدة، وكأننا أمام

0: هما مش رأيين ولكن هدفين مختلفين، وكأن المجتمع الدولي يدفع بسيطرة أو إعادة سيطرة أو عودة سيطرة القوات المسلحة اليمنية على كل المناطق، وأولويته على المسار البحري على باب المندب، فيما الشرعية اليمنية عينها على استعادة أراضيها والسيطرة على اليمن.
1: هي المشكلة أنه إلى حد الآن والمجتمع الدولي ما زال متفرجا. نعم أنه المزاج الدولي تغير بالنسبة للميليشيات ونظرة المجتمع الدولي لهذه الميليشيات. طبعا تأكيدا لما قال الأستاذ همدان، القوات المسلحة اليمنية في 2015 وصلت إلى أبواب صنعاء وتوقفت بفيتو أمريكي واضح، وقالها اسم السنواب اليمني الشيخ سلطان البركان، قال تم إيقاف معركة تحرير صنعاء بفيتو أمريكي. وفي 2018 والقوات المسلحة اليمنية على أبواب ميناء الحديدة تم إيقافها بفيتو بريطاني، وأجبرت الدولة اليمنية على توقيع اتفاق ستوكهولم. اليوم العالم يدفع ثمن هذا الاتفاق الذي نحن اليمنيين كنا نخوض معركتنا من أجل تحرير اليمن، وكنا نحذر من من من هذه الجماعة. احنا نتحدث عن جماعة إرهابية، جماعة إرهابية لا تقل عن القاعدة وداعش بأي شيء، بل أنها تميزت عن هذه عن القاعدة وداعش أنها بدأت تستخدم الأسلحة المتطورة كالصواريخ البالستية والعابرة للحدود، وأيضا يعني لديها ميزة أو فكرة التميز العرقي أو الطائفي بالنسبة لها، يعني تميزت على أو تفوقت على القاعدة وداعش في النظرة الإرهابية. لذلك الشعب اليمني يعاني من هذه الجماعة، ولدينا معركة مع هذه الجماعة منذ فترة طويلة. المجتمع الدولي يعني حتى مع تغير مزاج الدولي وحتى مع اعترافي أن هذه الميليشيات الإرهابية، لكن إلى حد الآن لم يقم بواجبه تجاه هذه القضية. اليوم القوات البحرية اليمنية القوات البحرية اليمنية تقوم بواجب كبير جدا، يعني أفضل بعشرات المرات من القوات الأمريكية ومن حارس الازدهار ومن اسبت.
0: وتقول هو مفهوم قراءة حضرتك، ولكن البعض سيقول بأن الصمت الدولي وعدم رفع فيتو لاستمرار القوات اليمنية في حد ذاته موقف، يعني غض الطرف عن تقدم القوات المسلحة. بمعنى الموقف الدولي تغير، وبالتالي هو تغير لماذا؟ لمخاوف متعلقة بالمندب وليس بصنعاء. أنا هذه العقدة اللي حول
2: العوامل الدولية خارجية وليس داخلية.
1: أستاذ ريم، بس في ملاحظة في معنا الممثلين الأمم المتحدة، وهذه مشكلة نعاني منها منذ فترة طويلة منذ بداية ظهور المبعوثين الأممين في اليمن، لا يتحركون ولا يشعرون بقلق ولا يتحركون في الوساطات، وكذلك الوساطات الإقليمية والدولية لا تتحرك إلا عندما يكون الحوثي يعاني مشكلة عسكرية. مشكلة عسكرية يعني يشعر عندما يكون في حالة ضعف أو في حالة
0: هذا إذنار. خلينا نفتح له حلقة أخرى، لأنه
1: ولذلك المجتمع الدولي وتلاحظي أن المبعوث الأمم المتحدة طوال الفترة الماضية والحوثي يهاجم في جبهة تعزو الحديدة لم يتحرك ساكن،
3: وقصف ميناء المخا،
1: بينما عندما بدأت القوات المسلحة اليمنية تقوم بواجبها كالعادة تؤدي واجبها العسكري في استعادة الدولة. اليوم هي دولة تؤدي واجبها، يتحرك المبعوث الأممي ويعبر عن قلقه ويريد إيقاف المعارك.
0: هذه هي المشكلة اللي أريد طرحها للنقاش، هل الهدف هو استعادة الدولة التي تطمح لها الشرعية أو حماية بالمندب الذي تطمح له المجموعة الدولية؟
4: المشكلة تختلف المنظور الداخلي اليمني والمنظور العالمي والمنظور الخارجي. المجتمع الدولي دائما ما يدير الأزمات ولا يحل الأزمات. من 48 حتى هذه اللحظة نتحدث عن القضية الفلسطينية، لا يوجد حلول في المجتمع الدولي وهذا واقع في الأمم المتحدة وأرقتها، ولكن نتحدث عن مبدأ المصالح للدول وبالأخص المصالح الاقتصادية. عندما تتضرر هذه المصالح تتحرك الدول. شاهدنا مهمد سبيدوس الاتحاد الأوروبي حارس الازدهار الأمريكية، كلها لحماية هذا الممر وحماية المصالح المتعلقة بهذه الدول. هي ليست لم تحضر هذه القوات البحرية لحماية اليمن، حضرت صحيح. لحماية مصالحها صحيح. فلذلك دائما عندما تصل إلى مصالح الدول تتغير المواقف. الآن المجتمع الدولي تقريبا أغلب الدول المؤثرة في المجتمع الدولي صامتة، لأنها تعي جيدا بأن العمليات التي تقوم فيها القوات المسلحة اليمنية تصب للصالح العام والمصالح الدولية ولا تؤثر. فلذلك وكأننا نقول أن قرار إنهاء هذه الأزمة قد اتخذ من خلال الصمت الدولي. لذلك شاهدنا القوات اليمنية بدأت بالتحرك، لأنها بدأت الأزمة بتحرك الحوثي باتجاه الجنوب الغربي.
3: سيتحدثون عندما تصل القوات إلى أبواب صنعاء، سيتحدثون
4: ستصل إن شاء الله القوات إلى أبواب

0: صنعاء وستسقط أو ستعود صنعاء إلى أهلها.
1: ولكن أنا أراها يعني على الأقل خلينا نرجع نشوف الخريطة فيما تبقى من وقت، وكأن الخريطة تضعنا في إطار تطورات باتجاه الجنوب باتجاه المخا وباتجاه باب المندب وليس باتجاه صنعاء، وكأن الموضوع يتعلق بحماية أهداف دولية وليست
2: ليس الجنوب يا غرب.
1: خليني نرجع نفتح عندنا طيب غرب
0: الجنوب الغربي.
1: جنوب الغربي. أي جنوب الغربي. لا أنا حافظة المحافظات. أستاذ همدان، الموضوع وكأن الحراك العسكري يتوجه لحماية باب المندب وليس باتجاه الشمال.
2: الأمر ليس كذلك. باعتقادي لو كان الأمر كذلك كانت استجابة الحكومة اليمنية في توجيه القوات بدرجة أساسية إلى جنوب الحديدة وغرب تعز، لكن الذي حصل بأن الحكومة اليمنية وجهت كتلة كبيرة من القوات إلى محافظة الجوف ومحافظة البيضاء وحركت بعض الجبهات الأخرى، وهذا هذه استراتيجية في اعتقادي، أنا لست شخص متابع عسكري متخصص عسكري، لكنها في اعتقادي كانت خطوة ذكية جدا لأنها لا تستجيب ولا تتفاعل مع رغبة الحوثيين في تحديد الجغرافيا التي يجب أن تتحرك فيها، وإنما يعني تتحرك وفق ما يريده الشعب اليمني في هذه المرحلة، وهو الوصول إلى العمق وتحرير محافظتي أو تحرير العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة التي تشكل أهمية بالنسبة لليمنيين ككل،
3: وفيها رؤية عسكرية أيضا أنها تشكل عامل ضغط عندما تتعدد الجبهات وتتوسع على عرض المواجهة بالنسبة لهذه الميليشيات، هي أيضا تشكل عامل إرباك لهذه الميليشيات حتى من ناحية عسكرية.
2: يعني يكون الحوثيين أمام خيارين، إما أن يتكتلوا أكثر ويستمروا في التكتل في باتجاه طريق باب المندب وهذا خدمة للمشروع الإيراني لإيران تحديدا في هذه المرحلة، أو الاحتياطيات الخاصة بهذه الجماعات البشرية والتسليحية تتوجه نحو الجوف والمناطق للدفاع عنها. إذن الحوثيين أعتقد في رأيي الآن في موقف حرج ربما يعيد ترتيب الأوراق العسكرية بشكل مختلف خلال الأيام القادمة.
4: أنا أعتقد أن التوزيع العسكري الداخلي سوف يكون معقد جدا لعدة أسباب. الجغرافيا واسعة ما بين جغرافيا ساحلية وأيضا جبلية
1: ومعقدة.
4: والأمر الآخر المعركة تحديدا حول صنعاء سوف تكون شرسة ودموية برأيي، لن تكون سهلة وتحتاج إلى غطاء سياسي يحصل فيه إجماع واسع من القوى السياسية اليمنية المختلفة المنضوية تحت لواء الشرعية، مدعومة بحملة دبلوماسية واسعة من أجل عدم حدوث أي فيتو مستقبلي من القوى الكبرى، وفي ذات الوقت أن يكون هنالك عمليات إمداد وتمويل بالسلاح والعتاد وخطة محكمة في هذا الجانب، لأن الحوثيين حينها عندما سوف يجدون أنفسهم في معركة حياة أو موت سوف يكونوا شرسين جدا ويستخدمون قوتهم الضاربة، وسوف يستخدمون أيضا العامل القبلي في محاولة إثارة بعض النعرات أو بعض الاختلافات والتباينات في الداخل اليمني.
1: شرسين
3: نختلف مع الأستاذ حسن في نقطة معينة، يعني انه الان الانساق الاولى بالنسبه للحوثي هي مثلا الجوف. الجوف يعتبر بواب صنعاء، لو انكسرت محافظه الجوف من ناحيه جغرافيه سنصبح مباشره على ابواب صنعاء. طبعا ما يصل الينا من معلومات مؤكده انه ابناء اليمن اصبحوا ساخطين داخل مناطق الاحتلال الحوثي والناس منزعجين تماما، واعتقد انها ستكون اسهل من ان تكون معركه شرسه، يعني بمجرد تحرير محافظه الجوف ومجرد تحرير محافظه البيضاء ستكون المعركة مختلفة تماما، ستتحول خزانة بشرية هائلة مع القوات الشرعية وتساعد تماما في تحرير صنعاء، ولن تكون هناك مقاومة كبيرة لأن الحوثي سيكون في لحظتها قد انتهى تماما وضعف. هذا نظرتنا كيمنيين، ويمكن الأستاذ حسن نظرته هي نابعة من البيئة العقائدية لهذه الميليشيات
1: وقدرتها على التحشيد
4: من أمرين كما تفضلت، البيئة العقائدية وقدرتها على التحشيد، والأمر الآخر أعتقد أنها سوف تستخدم ربما حتى صواريخ باليستية في الداخل اليمني تجاه ولكن سوف تستخدمها بكثافة. صحيح.
5: ضربت في الشمال الغربي في
2: سؤال بس يعني العسكريين، يعني هل سبق أنه في دولة ولا جماعة تضرب باليستي داخل البلد نفسه من قبل؟
5: الحوثي
2: حصل من قبل لم يحدث.
5: لا هي لم تحدث، لكن الأهم في العمليات العسكرية الآن كمراقب للأحداث في الداخل اليمني وبناء على المصادر المفتوحة أغلب الثقل الاستراتيجي في مسألة الاحتياط

0: الاستراتيجي للحوثي هو متواجد في جنوب صنعاء ليس في الشمال، لأنه يدفع باتجاه الجنوب. يعني بالأمس كان فيه استهداف لثلاث أرتال عسكرية حوثية كانت متوجهة إلى الجنوب.
1: كان لا كانت في تعز في مديرية الربيع.
0: نعم كانت في المنطقة الجنوبية كان يحاول يدفع فيها، يعني وكأنه ما زال مصمم على الدفع باتجاه المضيق. هذه نقطة مهمة له، لأن نلاحظ المكاسب والله الحمد والمنة في منطقة الجوف هي قوية جدا، ولكن وجهة نظري أنا أن الهدف ليس صنعاء كدخول للمدينة
2: كرمزية،
0: هي الرمزية سقوط صنعاء وعودة صنعاء، ولكن هناك ثلاث مناطق مهمة جدا هي ما تحيط بصنعاء وهي عقد مواصلات مهمة جدا. أب في الجنوب
3: الجوف،
0: أي نعم أب، وفي الغرب الحديدة وهي اقتصادية ومهمة جدا، وفي الشمال مديرية حرف سفيان، لأن الطريق من صعدة إلى العاصمة يمر بتلك المنطقة.
1: لا تنسى البيضاء قلب الجغرافيا.
0: نعم البيضاء مهمة، لكن هذا كمثلث في حالة أنه وصلت له القوات المسلحة في الثلاث
2: ربما
0: مناطق
2: نقطة أخيرة
0: استطاعت إغلاق كثير من المداخل والمخارج.
2: الذي قد يكسر الحوثي أكثر في صنعاء داخلا في الداخل هو انكفاء الجمهور عنها، لأن كما تفضل الأستاذ الأخبار اللي ترد حتى من مصادر بعضها كان مقرب من الحوثيين أن هنالك سخط اجتماعي كبير جدا وحالة تململ
3: من وراء كبيرة. الحالة الاقتصادية
2: من وراء الحالة الاقتصادية ومن وراء عدم احترام إلى جزء كبير من التنوع القبلي والتجاوزات وانكشاف المشروع
1: ومحاولة فرض رؤيته. الآن الشعب اليمني يعني تفاجأ أن هذا مشروع عقائدي يريد فرض رؤيته وهويته على الشعب اليمني، يعني يريد أن يطيف المجتمع بلون واحد.
3: هو نحتاج حلقة كاملة للحديث عن هذه النقطة بالتحديد وعن الجانب العقائدي والتنوع كذلك الموجود في الداخل اليمني. أنهي بسؤال ربما في دقيقة، ما الذي تحتاجه القوات المسلحة اليمنية أو الشرعية اليمنية أو من يدعمها لتحقيق على الأقل فوز معين، خاصة بعد هذه الهبة؟ شايفين الهبة حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح. كل الناس تدفع بإعلاء صوت الشرعية
1: وتعاطف عربي كبير.
3: تعاطف عربي كبير جدا. ما الذي ينقص؟ اللي يحب يجاوب.
1: القوات المسلحة اليمنية أنا أؤكد أنها جاهزة ومستعدة وتؤدي أدوار كبيرة جدا، وإلى حد الآن لم تشارك إلا بجزء بسيط من إمكانيات العسكرية، طبعا بفضل وإسناد الإقليم وعلى رأس المملكة العربية السعودية، لكن أيضا نحن نطالب ونتمنى أن لا تتدخل الأمم المتحدة فقط أو لا يكون هناك وسطاء.
3: عندكم يعني عقدة من الأمم المتحدة أعتقد
1: هذه مشكلة،
3: لازم حلقة تحت عنوان عقدة اليمن مع الأمم المتحدة.
1: مندوبين من الحروب. يعني مشكلتنا أنه كان هناك وسطاء إقليميين من الحروب الست من 2004 إلى 2009 عندما كان الحوثي يكون على وشك النهاية تماما تتدخل هذه الدول.
3: 30 ثانية.
0: أقل من 30 ثانية. تحتاج القوات المسلحة اليمنية أولا الاستعانة بالله عز وجل، شيء ثاني وحدة القرار العسكري والتحرك نحو الأهداف المرسومة، هذا هو الأهم.
4: طيب في إضافة بسيطة بعيدا عن الاحتياجات في المرحلة، الالتفاف الشعبي الذي نراه الآن ينعكس عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام هو لا يشير إلى مسألة أن الشرعية لديها حاضنة أو هي داخل اليمن. المسألة أن المجتمع اليمني هو صاحب المصلحة الأساسية من تحرير اليمن كامل.
3: سيد نبقى في متابعة كل هذه التطورات. أود شكركم على كل ما تفضلتم به. السلام عليكم.

0: I spent nearly three decades in various postings around the world addressing mutual challenges.
1: An ambassador to Bechtel president. Why did you say yes to Bechtel?
0: We like to call ourselves an innovation company, not really a construction company, but an innovation company. And
1: in Saudi Arabia, what's your biggest misconception before seeing this transformation on the ground?
0: To Expo 2030, that's going to be the opportunity for the kingdom to showcase everything that has happened here. It will be a point of pride, I am sure, for every Saudi.
1: Can we actually say that Saudi Arabia is one of the main markets for Bechtel?
0: I've always encouraged people to come here, discuss the changes, and learn.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد السادسة على العربية بزنس. لكل قصة بداية ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
3: بنكفير يقول: حقي وحق زوجتي وأولادي في التجول في الضفة الغربية أهم من حق العرب في الحركة.
4: لدينا حق في هذه المنطقة.
3: تسريع المشاريع الاستيطانية الحقيقة بشكل غير مسبوق.
4: أنا لا أريد أن أجمد البناء لليهود.
3: المستوطن يقتل الفلسطيني ويكافأ على هذا.
4: هذا يعني نوع من دعاية.
3: هذا الأمر
4: يحرمك. هل هناك تعليمات؟
3: نعم هناك تحريض. هناك تحريض. أنت لا تريد أن تجيب وتريد أن تراوغ يا سيد برهوم. جاوبني على قدر السؤال.
5: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
6: القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 50 قيلات نفط إيرانية بعد استهداف سفينة حربية أمريكية.
7: اليوم تم دخول أليتما والسيطرة عليها بجميع وحدات المحور الشمالي.
6: القوات المسلحة اليمنية تتقدم في الجوف وتعز والبيضاء، ومسيرته وقواته تستهدف تعزيزات الميليشيات الحوثية في الضالع ومأرب. العربية ترصد آثار استهداف ميليشيا الحوثي أعيانا مدنية في خميس مشيط وجازان وأبها ونجران، ومجلس الوزراء السعودي يؤكد مضي المملكة في الدفاع عن سيادتها وشعبها. وإسرائيل تتوعد بالرد على العقوبات البريطانية ضدها وتتهم لندن بالتدخل السافر في الانتخابات المقبلة.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة المفصلة من العربية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سينكوم أن قواتها دمرت 5 ناقلات للنفط الخام الإيراني، وذلك بعد استهداف الحرس الثوري الإيراني سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال اليومين الماضيين. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن السفينة الحربية نجحت في تفادي محاولتي الهجوم الإيرانيتين وواصلت دورياتها في المياه الإقليمية. وأكدت سينكوم عدم تعرض أي من أفراد القوات الأمريكية لأذى جراء الهجمات الإيرانية.

وقد صرح مسؤول أمريكي لقناة العربية الإنجليزية بأن القوات الأمريكية استهدفت عدة ناقلات نفط إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني قبالة جزيرة خارك ومدينة جاسك، وذلك ردا على محاولات جديدة لشن هجمات صاروخية استهدفت سفينة حربية أمريكية. وسائل إعلام إيرانية كانت قد أفادت بسماع دوي

انفجارات في جزيرة خارك ومدينة جاسك جنوب البلاد. هذا ولم تصدر بعد أي معلومات رسمية حول مصدر هذه الانفجارات أو سببها أو الأضرار المحتملة الناجمة عنها. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر أمريكي أن القوات الأمريكية نفذت ضربات على ناقلات نفط إيرانية. وقد أظهرت مقاطع فيديو مشاهد اعتراض صواريخ إيرانية في المفرق والأزرق وإربد بالأردن.

0: وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت من جهتها فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران. وأوضح بيان الوزارة أن الإدارة الأمريكية فرضت عقوبات على 36 هدفا لدعمهم قطاع الطيران الإيراني، كما أدرجت 27 شركة طيران إيرانية ضمن قائمة العقوبات، مؤكدة أن النظام الإيراني يستخدم قطاع الطيران لنقل الأسلحة والأفراد والشحنات غير المشروعة. بدوره حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من أن من يتعامل مع شركات الطيران الإيرانية يواجه خطر العزل عن النظام المالي العالمي. هذا وقد أدى رفع سعر البنزين في إيران إلى غضب شعبي وانتقادات برلمانية، حيث اشتكى إيرانيون من أن زيادة الوقود ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في ظل تراجع الدخل وتدهور الأوضاع الاقتصادية. وأكد نائب رئيس البرلمان علي نكزاد أن مخاوف المواطنين من تداعيات الزيادة مبررة، موضحا أن الاتفاق مع الحكومة كان يقضي بخفض حصة البنزين المدعوم وليس رفع سعره. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استمرار المعارك مع ميليشيا الحوثي في الكدحة والبرح بتعز، مؤكدة سقوط خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين. وكشفت مصادر عربية أن القوات المسلحة اليمنية شنت أيضا هجوما معاكسا على مواقع الميليشيات في جبهة مريس شمال محافظة الضالع.
1: الله أكبر.
2: نحن الآن نتواجد في أولى خطوط تماس الحرب، حيث تطلق القوات الحكومية عملية عسكرية ضد ميليشيات الحوثي في منطقة الكدحة، تحديدا على خلف هذه التبابة. الآن نسمع مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي الانقلابية بعد استعادة القوات منطقة درخف ومنطقة المكازمة.
3: حتى الآن تم إسقاط قرية الميهال وقرية المكازمة، والتقدم ما زال مستمر. بهذا نعلم بأنه معركة تعز لاستعادات المواقع والمناطق التي سقطت بيد الميليشيات الحوثية الإرهابية بدأت وستستمر، وإن شاء الله بعدهم حتى البرح حتى صنعاء.
2: هذه هي قرية المكازمة التي استعادت القوات الحكومية السيطرة عليها وانتزعتها من أيدي ميليشيات الحوثي بعد معركة دامية خاضتها ضد ميليشيات الحوثي في هذه المنطقة. هناك عديد من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي. طبعا جاءت المعركة أيضا بإسناد وبعد تعزيزات من قوات درع الوطن التي دخلت أيضا خط المواجهة. الآن المعارك تدور خلف هذه القرية تحديدا في المواقع التي تسيطر عليها الميليشيات داخل منطقة الكدحة. سنحاول الدخول إلى هذه المدرعة للوصول إلى أولى خطوط تماس الحرب.
4: لا لا يا
5: إلا ما نرى منهم إلا الفرار، وإن شاء الله منصورين بإذن الله. وقوات درع الوطن الفرقة الثالثة من قائد الفرقة اللواء عدنان الرزيق القميشي بقيادة عبد الله الرزيق اللواء السابع هنا يشكل بطولات إن شاء الله.

0: والأمور طيبة إن شاء الله، ونطمن الناس إن شاء الله نصر بعد هاي إلى صنعاء.
1: اللهم لك الحمد، تقدمنا والله الذي لا إله إلا هو، إنا رأيناهم يهربون كما أراك الآن، وتعاملنا معهم ومدحورين بإذن الله.
2: نحن الآن في آخر خطوط تماس الحرب في جبهة الكدحة، حيث الآن تتعامل القوات الحكومية مع ميليشيات الحوثي الانقلابية، تحاول السيطرة على عدة تباب مضلة على هذه المنطقة بعد أن أحرزت العديد من المواقع العسكرية. الآن تتوجه القوات باتجاه منطقة الرحبة، باتجاه أيضا جبال علقة وتبت القناص، وكذلك تبت الشيكي في هذه المناطق. هل سعيد لقناتي العربية والحدث في جبهة الكدحة غربي تعز.
3: هذا وأفاد مراسل العربية بأن الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية استهدف بعدة غارات جبال هيلان غربي مأرب. وأضاف المراسل أن القوات المسلحة اليمنية شنت ضربات مكثفة بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ على مواقع الميليشيات الحوثية في جبهة المشجح بمأرب.
4: قرضوا نحن بيوتنا وخرجوا نحن وبهدلوا بنا
5: الحوثة،
6: أطلق نار وصواريخ من الحوثي.
7: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل العجرة.
8: أمس على زمان الحوثي قصف على نحن بهاونات، وقصف فيها بمنظومة المياه اللي نشرب فيها، وقصف فيها مواطنين ومنازل.
9: الصبح الساعة 9 حوالي 16 هاون اللي حصل عندي امام عيني وانا اشوفهم
10: بدحنا مدحينا. الان قالوا خرجوا، الان خرجوا ولا مدحيناها مع امرصاص من فقر وصحني.
11: نازح من قريه وكيش ضرب اشتباكات هاونات جو وخرج منها، شردوا ناس مليان ابرياء.
3: أكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جدة أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ارتكبت عدوانا آثما على أعيان مدنية واقتصادية في مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران. وأضاف مجلس الوزراء السعودي أن ميليشيا الحوثي استمرت في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وحرية الملاحة الدولية، وشدد على أن المملكة ماضية في الدفاع عن سيادتها والحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين. وأعرب مجلس الوزراء السعودي عن رفضه القاطع للنهج العدائي والسلوك الإجرامي الذي دأبت عليه ميليشيا الحوثي المتطرفة في تهديد استقرار اليمن ومحيطه العربي والإسلامي. وهذه مشاهد اللي وثقتها العربية مشاهدينا، كشفت عن حجم الأضرار التي طالت أعيانا مدنية بخميس مشيط.
12: من داخل أحد المنازل المتضررة والتي تعرضت لدمار كامل نتيجة الاستهداف الغاشم لميليشيات الحوثية هنا في مدينة خميس مشيط، هذا المبنى كان يقطن فيه قرابة 7 أشخاص، عائلة سعودية بين نساء وأطفال ورجال، تعرضوا لإصابات مختلفة. وكذلك تعرض أيضا هذا المبنى السكني للدمار الكامل كما نشاهد الآن بشكل مباشر. هذه الصور لحجم الدمار الكبير لهذه المنطقة وهذا المبنى تحديدا. أيضا نشاهد هذه الصور ونشاهد كذلك حجم الدمار، تحدث عن إصابات مختلفة لهذه العائلة تعرضت لها ويتلقون العلاج حاليا في أحد المستشفيات في المنطقة الجنوبية. سوف أذهب بشكل مباشر مع ابن مالك هذا المنزل والذي عاش ليلة صعيبة حقيقة أو صعبة بعد ما تعرض لها. أباك تروي لي إيش اللي صار بالضبط وإيش اللي عشته خلال الساعات الماضية فجر اليوم تحديدا بعد هذا الاستهداف.
13: أول شيء الحمد لله على السلامة جميعا، كنا نايمين بالعائلة الكريمة، فجأة لا صوت انفجار قوي جدا، العائلة الكريمة صحوا من النوم، طلعنا برا البيت باشروا القوات الدفاع المدني ورجال الأمن الحادثة بشكل سريع جدا، ونشكرهم صراحة على هذا على هذه المباشرة السريعة. وتم نقل أفراد العائلة إلى المستشفى والحمد لله والشكر.
12: طيب خليني أسألك اليوم حجم الأضرار، وأنت تشوف هالمنزل متدمر، يمكن هذا المنزل تعيش فيه سنوات طويلة، حجم الأضرار أيضا المباني المجاورة جيرانكم تحديدا، رويل يعني كيف كانت مشاعرهم، حجم الصدمة اللي عاشوها؟
13: صراحة هذا المبنى تقريبا له 30 سنة، فأغلب الجيران الصراحة كانوا متكاتفين بعد ما وقعت الحادثة، كلهم كانوا متواجدين في الفناء الخارجي. فالحمد لله والشكر بعض المصابين تم

0: من المستشفى بسرعة لمباشرة علاجهم.
1: ايضا هل الاجراءات ايضا القطاعات الحكوميه والخدميه هنا وفروا السكن، مضر العلاج، الرعايه؟
0: نعم، تم نقلنا العائله الكريمه والمتضررين من الجيران الى المستشفى، وتم نقلهم الى سكن القريب من المنزل فندق، فكان اجراءات سريعه والحمد لله والشكر على نعمه الامن والامان.
1: نقول لك الحمد لله على السلامه. ايضا كما نشاهد زملائنا حجم الضرر في هذه المنطقه وكذلك المباني المجاوره نتيجه هذا الاستهداف الذي خلق دمارا شاملا حقيقه لهذا المبنى والمباني الثلاث المجاوره، ايضا كذلك تعرضت مدرسه تقع بجوار هذا المبنى لبعض الشظايا وتم تعليق الدراسه فيها حفظا لسلامه الطالبات تحديدا. من مدينه خميس مشيط لقناه هي العربيه والحدث، سلطان السلمي.
2: إحدى عشرة دولة أوروبية بينها فرنسا وبريطانيا وإسبانيا والنرويج والدنمارك إلى جانب كندا أعلنت اعتزامها فرض قيود على السلع القادمة من المستوطنات، معتبرة أن استمرار التوسع الاستيطاني يقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين.
3: منتجات من إسرائيل هكذا تظهر على رفوف المتاجر البريطانية، تمور، زيت زيتون، أعشاب وعنب، لكن خلف هذا الملصق قصة أكثر تعقيدا، فبعض هذه المنتجات يأتي في الواقع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهي تحديدا المنتجات التي تستهدفها الحكومة البريطانية في إجراءاتها الجديدة.
4: لا أعتقد أن الشعب البريطاني يرغب في أن ندعم الاحتلال من خلال قبول منتجات المستوطنات في متاجرنا ومتاجر التجزئة الكبرى، ولذا يمكنني الإعلان اليوم عن أننا سنفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة.
3: الحكومة البريطانية تتحرك ليس فقط بعقوبات جديدة وإنما بلغة ربما تكون من الأشد التي استخدمتها حكومة بريطانية تجاه المستوطنين. إد ماليباند تحدث عن إرهابيين مستوطنين وتطهير عرقي بحق الفلسطينيين في الضفة، عبارات لافتة في حدتها لكنها لا تأتي بمعزل عن السياسة الداخلية. ففي يونيو طالب نحو 140 نائبا عماليا بفرض حظر على تجارة المستوطنات، فيما يواجه العمال أيضا ضغطا انتخابيا من حزب الخضر بسبب موقفه من غزة.
5: أؤيد قرار الحكومة، فأنا أرى أن ما يحدث في الضفة الغربية يتعارض مع القانون الدولي.
6: يمكن القول إن العقوبات تكون ملائمة في ظروف معينة، لكنني لا أعتقد أن لها أي تأثير حقيقي.
3: القرار فتح بابا أمام ردود فعل خارجية حادة ضد بريطانيا قد تمتد إلى ملف غير متوقع وبعيد تماما، جزر الفوكلاند، إذ بدأت إسرائيل تدعو للاعتراف بالسيادة الأرجنتينية عليها وفرض عقوبات على بريطانيا.
7: ما بدأ بمنتجات على رفوف المتاجر البريطانية تحول إلى تغيير أوسع في سياسة بريطانيا تجاه إسرائيل، وقد يفتح أمام بريطانيا خلافات دبلوماسية تتجاوز الضفة الغربية نفسها. من لندن، عروب عبد الحق، العربية.
2: تعزز المفوضية الأوروبية تعاونها مع جرينلاند في خطوة تعكس تنامي الاهتمام الأوروبي بالقطب الشمالي وسط تزايد أهمية الجزيرة على خريطة التنافس الدولي.
8: جزيرة يغطي الجليد نحو 80% من مساحتها، وعدد سكانها لا يتجاوز عشرات الآلاف، لكنها باتت تستقطب اهتمام أكبر القوى في العالم. هنا في أقصى الشمال تتقاطع الاستثمارات مع الثروات المعدنية والمصالح الاستراتيجية. جرينلاند التي تبدو بعيدة عن مراكز القرار تقترب أكثر فأكثر من أن تصبح واحدة من أهم ساحات التنافس الدولي.
9: 200 مليون يورو of new investments for Greenland this year and next year. And this partnership package focuses mainly on three domains or strategic priorities. We call them the big Cs: connectivity, clean energy, critical raw materials.
8: من العاصمة نوك جاءت الرسالة الأوروبية هذه المرة بالأرقام. رئيسة المفوضية الأوروبية أعلنت استثمارات بقيمة 200 مليون يورو لتعزيز الشراكة مع جرينلاند في قطاعات تشمل المعادن الحيوية والاتصالات عبر الأقمار الصناعية والطاقة المتجددة. والأكثر لفتا أن

0: بروكسل تقترح رفع تمويلها للإقليم من 225 مليون يورو في الميزانية الحالية إلى أكثر من 530 مليون بين عامي 2028 و2034. قفزة مالية تبدو في ظاهرها اقتصادية، لكنها تأتي في توقيت شديد الحساسية. فالهدف لا يتعلق بالاقتصاد وحده. دونالد ترامب لا يزال متمسكا بفكرة أن جرينلاند يجب أن تكون تحت السيطرة الأمريكية، معتبرا إياها مسألة مرتبطة بالأمن القومي. وفي المقابل تصطف كوبنهاجن ونوك خلف رفض المساعي الأمريكية، بينما تتحرك أوروبا لتعزيز وجودها في الجزيرة.
1: نهاية النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة، والمزيد يمكنكم الانتقال إلى العربية.net ومنصاتنا المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي. شكرا لحسن.

0: حرب 48. لماذا لم ننتصر؟
1: فصل المقال مع محمد الملا الآن على شاشة العربية.
2: بعض صناع التاريخ لا ينصفهم الدهر أو قد لا ينصفهم إلى الأبد.
3: ملايين المصريين درسوا التاريخ مجهلاً من اسمه، دخل في صراع مع الضباط، انتهى بهزيمته.
2: أين محاضر مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء في السنة أو السنتين الأوليين؟
3: هو لم يكن أحد الضباط الأحرار الذين بدأوا هذا الطقس. بدأت الخلافات حول قضايا عديدة، حل الأحزاب السياسية، محكمة الثورة، تغلغل نفوذ العسكريين في أكيس الدولة.
2: فكر المصري والكاتب السياسي المعروف الدكتور علي الدين هلال.
1: تجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية. هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها، أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: بس لماذا لم تتمكن الطبقة الحاكمة أن يحتووا هذا الوضع قبل انقلاب الحمدي؟
2: كان في حزب البعثيين العراقيين يريدوا يعملوا انقلاب في اليمن.
1: لماذا لم تكن مطمئناً لإشراك إبراهيم الحمدي في زيارة محسن العيني بعدما أصرت أطراف داخلية على إشراكه؟
2: أنا كنت رأيي أن وقتها وفد سياسي يذهب لأبو السياسي بحكم زملتي مع المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي. كنت أعرف طموحات، أنه كان لديه طموحات سياسية وأنا أعبر عنها.
1: أي أحد

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فصل المقال. نستضيف خلالها وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف. مرحبا بك.
1: يا هلا وغلا أبو أحمد.
0: بروح على القضية الفلسطينية. خلال هذا السرد التاريخ الطويل، وكنت تكلمنا أكثر من مرة حول هذا الموضوع، كان الحل السلمي أفضل أم الخيار العسكري؟ خلينا نروح تاريخيا منذ وعد بلفور.
1: نعم أبو أحمد، لأهمية القضية معروف، لربما لولا القضية الفلسطينية لتغيرت أمور كثيرة في الأوطان العربية. وبالتالي خلينا نرجع للبدء، وعلينا أن نعلم أن المسار السياسي هو كحال المسار الحسابي. بالحساب أنت لا تستطيع أن تحل معادلة حسابية إذا افترضت منذ البداية أن 1+1=5، كل ما يبنى بعد ذلك يهدم لأنه الأصل خطأ. تكلمت منذ قليل عن وعد بلفور. نعم، السردية العربية هي بهذا الشكل، كان هناك وعد بلفور أعطى من لا يملك من لا يستحق، وكان يعني نهاية هذا الوعد أو الهدف من هذا الوعد إنشاء دولة يهودية. هذه السردية العربية، خلينا نشوفها هل هذه سردية حقيقية أم غير ذلك، لأن إذا أخذناها كمسلمة وبنينا عليها أمر جيد، إنما ماذا إذا كانت المعادلة منذ الأساس معادلة غير صحيحة؟ أولا، لا يوجد شيء اسمه وعد بلفور، هذا مش بلفور بروميس، هذا كان بلفور ديكلاريشن، وحتى لرجل أعمال اللي هو روتشايلد. وبالتالي أنتوني إيدون قام بمثله بسنة 43، قدم 28 مايو 43، قدم وعد في البرلمان حرف بحرف وكلمة بكلمة من وعد بلفور، ومع ذلك احنا ما عملنا فيه شيء. إذن هذا الديكلاريشن بذاته ما يعمل وطن. شيء أهم من هذا بكثير، هذا الديكلاريشن ما في دولة يهودية مستقلة، هذا وطن قومي. وخلينا نقول شنو الوطن القومي. الوطن القومي اليوم كردستان بالعراق وطن قومي للأكراد ضمن الدولة العراقية، بلوشستان أو بإيران أو كردستان بإيران، هذه أوطان قومية. أكثر من ذلك، الاتحاد السوفيتي بأكمله قائم على أوطان قومية. إذن الوطن القومي لو تعاملنا معه بطريقة موجبة وصحيحة ما أضر بنا شيء. أقول لك هم أكثر وأكثر بالثمانية وعشرين، لما بعد 1917 وبدأت القلاقل بسبب رد الفعل اللي خلق أمين الحسيني، ستالين قال يبا تعالوا أنا أنشئ وطن قومي لليهود ضمن الاتحاد السوفيتي، لا حاجة لوعد بلفور ولا شيء، وأنشئ وطن قومي بأقصى الشرق السوفيتي، وطن قومي لليهود، وخلى اللغة اللي فيه يدش اللي هي اللغة اليهودية. إنما اليهود لسببين قرروا أنه لا والله ما يحتاجوا هذا.

0: الوطن أو ما ارتحلوا له بالطريقة اللي ارتحلوا لفلسطين. السبب الأول هو نظام الحكم في الاتحاد السوفيتي، تدري نظام اشتراكي، الدولة تملك فيه كل شيء، بينما اليهود بطبعهم التعامل يعني دائما هم أهل اقتصاد حر وتجارة وإبداع وابتكار، فقالوا إذا رحنا حق الاتحاد السوفيتي ضغط علينا ستالين وبالتالي يعني لا نستطيع ممارسة تجارتنا وغيرها. الأمر الثاني أنه ما في مرجعية دينية حق شرق الاتحاد السوفيتي. للمعلومة الإقليم إلى الآن موجود، وأن تناقص اليهود فيه مع الهجرات من الاتحاد السوفيتي إلى عدد قليل، وبالتالي القضية أنه كان بإمكاننا أن نتعامل بإيجابية وبطريقة سلمية مع هذا الوعد ومع هذا الديكلاريشن. وأذكر أنه حتى شكيب أرسلان أمير البيان العربي الداعية للدولة العثمانية زار مستوطنة ألمانية في فلسطين، وقال أنه هذه راح تكون القاطرة اللي راح تجر كل دول الشرق الأوسط إلى المستقبل المشرق. تعرف إحنا كمسلمين وعرب عمره ما كان عندنا مشكلة مع اليهود، غير لربما تدري الحملات الصليبية وقضايا التبشير والحرب الأندلس وإسبانيا، يعني عندنا مع الأوروبيين حروب بس مو مع اليهود.
1: جميل. يعني إذا برجع على نفس السياق، يعني أنت يعني كانك تشير إلى وعد بلفور، ما كان في وعد بلفور لكن
0: تصريح
1: كان
0: بلفور تصريح اسمه بلفور ديكلاريشن،
1: كان في قبلها لجنة بل الملكية
0: البيان. لا بعدها بال 37 بعدها
1: قبلها، هذه قبل وعد بلفور.
0: لا بعد بال 37، وعد بلفور بنوفمبر 17.
1: جميل.
0: اي نعم هذه 37 لجنة بيل 37.
1: لجنة بيل خلينا نتكلم عليها هذه.
0: اي اكيد قضية
1: يعني
0: مهمة.
1: قضية مهمة ان كانت فرصة ان مثلا لإعطاء الفلسطينيين حقهم، لكن البعض أشار أن هذه اللجنة انشئت من 36 إلى 39 من أجل قضية وقف الثورة العربية، ما سمى الثورة العربية اللي قام فيها المفتي أمين الحسيني يعني في ذاك الوقت. في اعتقادك أن الحل السلمي لم يعطي الفلسطينيين حقهم، بالدليل قسموا فلسطين حتى خلوا بيت لحم وبيت المقدس مشكلة مفتوحة
0: حقيقة، بل هم أعطونا كعرب وكفلسطينيين أكثر بكثير مما نستحق. وأقول لك يا بلجنة
1: أكثر من نستحق
0: أو جدا، أقول لك ليش،
1: هي أرض فلسطينية في النهاية
0: ما يخالف، بس إيه؟ موجودين اليهود من الأساس وهم أقول لك شنو الخيارات اللي أعطوها وليش وصلوا للدولتين. أولا خلينا نتكلم عن أنه أمين الحسيني كان الخيار الخطأ للقضية الفلسطينية. يعني اليهود عندهم البروفيسور حييم وايزمان، رجل عبقري، هذا باختراعاته اختراعات الاستون وغيره هي اللي ساعدت الإنجليز على الانتصار بالحرب العالمية الأولى. فهنا يختاروا أفضل من لديهم، هنا يختاروا شخص من أكثر الشخوص اللي أضرت بالقضية الفلسطينية، واستمر المسار لو تلاحظ بالقضية الفلسطينية دائما كان يتم اختيار ناس يعني ليسوا الأفضل لتمثيل القضية، وأنت دائما تدفع ثمن من تختار. عموما لجنة بيل شنو الفكرة، بالثلاثينات كانت قيوم الحرب واضحة عند الساسة الإنجليز. هتلر لما وصل للحكم بالثلاثة وثلاثين كان واضحا أنه ذاهب إلى حرب، فبدأوا يحاولوا إرضاء العرب. ذهبوا إلى مصر، عقدوا معاهدة 36 مع مصطفى النحاس، أعطوه كل ما طلب، وحتى قرروا أن القوات البريطانية تكون بالإسكندرية وكأنهم يتوقعوا قدوم رومل. ذهبوا إلى العراق وأعطوها استقلالها، ذهبوا إلى حتى طلبوا من الفرنسيين بال36 أن يصلوا إلى اتفاقيات مع الكتلة الوطنية في سوريا. إذن هناك محاولة لإرضاء العرب. أتوا إلى فلسطين. أولاً الثورة اللي تفضلت فيها 36 إلى 39 هذه من ألف خطأ لأمين الحسيني. مين اللي أضرب من 36 إلى 39؟ العرب. أقفلت المحلات العربية. طيب هل هذا يساعدك أنت كفلسطيني عندما تدعو القيادة لإقلاق المحلات والإضراب، هذا الإضراب الذي أضر أول ما أضر بالفلسطينيين؟ ومع ذلك
1: أسلوب سلمي
0: ما يخالف، بس أنت أضريت
1: وكاد أن يتحقق
0: لا ما تحقق، بالعكس هم اللي كاد أن يتحقق هو زيارة لجنة بلفور، لجنة عذرا بيل. جلسوا مع أمين الحسيني، قالوا له ماذا تريد؟ قال أريد دولة واحدة. قالوا له تمام نعطيك الدولة الواحدة، بس في بحدود 400 ألف يهودي موجودين، وعلى فكرة كانوا

0: يسكنوا من تل أبيب إلى الجليل، وهي كانت المدن الأكثر رقيا، حتى راح نشوف حتى بتقرير لجنة بيل يعني لاحظوا هذا الأمر. فقالوا له تمام، نعطيك دولة واحدة مستقلة من بريطانيا، ماذا ستفعل بال 400 ألف اللي قاعدين يضطهدون في أوروبا؟ تذكر الفاشية والنازية بدأت. قال هذولا كما أتوا بالمراكب من البحر يرجعوا للبحر، هذا اللي يسمونه رمي اليهود بالبحر، هذا مو حل. فوصلت اللجنة إن بما أن أمين الحسيني والعرب ما يبون يعيشون مع اليهود واليهود ما يبون يعيشون مع العرب، إذن نعطي دولتين اللي اليوم نبكي دم عليها. الدولة الأولى دولة فلسطينية على ما يقارب 90% من الأرض، رغم أن اليهود بحدود 400 ألف كرقم يستحقوا أكثر من 10%، اليهود لهم دولة على 10%، تل أبيب إلى الجليل اللي مساحتها 2500 متر، يعني 25 ألف كيلو حق الدولة العربية، 2500 كيلو حق الدولة اليهودية. تمام؟ تمام. طيب ما هي المزايا؟ قالوا للدولة اليهودية ميزتين، إحنا تصريح بالفور كان وطن قومي، هني نعطيكم دولة مستقلة. الميزة الثانية للدولة اليهودية أنه ما في أي ريستريكشن، ما في قيود على الهجرة من أوروبا، هذه دولتكم. الدولة الفلسطينية أربع مزايا، الميزة الأولى بالنسبة للهجرة اليهودية ما خصكم، هذه على الدولة اليهودية لأن كان في قلق من الهجرة اليهودية. الأمر الثاني هذه دولة مستقلة، كان يعني العرب يبكون على الاستقلال، هنا بريطانيا تعطيك الدولة المستقلة. الميزة الثالثة فرض على الحكومة البريطانية إعطاء 2 مليون جنيه استرليني كل سنة للدولة الفلسطينية. الميزة الرابعة فرض على الدولة اليهودية وإن كانت أصغر هي أكثر تقدما إداريا وأكثر قنا أن تدعم الدولة الفلسطينية. إذن هذا عرض مغري جدا قادم من بريطانيا. شوف ردة الفعل عند الطرفين، الجانب اليهودي كما تذكر جولدا مائير مذكراتها تقول أنا ومن غوريون قلنا شنو 10%، دولة على 10% لا نريدها، راحوا حق حاييم وايزمان. شوف لما يمثلك شخص مليء ذكي، قال لهم شوفوا دولة خير من لا دولة، احنا كنا بوطن قومي اليوم دولة مستقلة، وأن نرضي بريطانيا العظمى خيرا من أن نقضبها، ونقبل نحن ونأمل من الطرف الآخر أن يرفض. وهذا اللي صار، اليهود قبلوا حصدوا رضا بريطانيا العظمى، شكلوا حتى كتيبة لتحارب مع الإنجليز. وأمين الحسيني ما اكتفى فقط بالرفض، وللمعلومة هو مو بس رفض الدولتين، بعدها لإرضائه قررت بريطانيا إعطاءه والموافقة على مشروع الدولة الواحدة، أعطوه الدولتين ما بقى، قالوا له تمام، ورقة ماكدونالد رأسا أعطته ما أراده اللي هو دولة واحدة، بس قالوا له في شرط أنه بالخمس سنين القادمة يقبل ما لا يزيد عن 75 ألف يهودي ضمن هجرة من أوروبا، بعد مو أكثر. هم رفضها، وين راح؟ ذهب إلى لبنان، إلى إيران، وذهب إلى هتلر للرهان على الحصان الخاسر. طيب أخي أبو أحمد، في قواعد احنا دائما نهملها، اللي قلنا انت مسؤول عمن تختار وتدفع الاثمان. الامر الثاني انت كذلك تدفع اثمان ما يمنح او ما تعطى وترفضه، ما يصير ترجع بعدين تطلبه. الامر الثالث انت كذلك تدفع اثمان الاحصنه الخاسره، انت اليوم لما تحط رهانك على حصان وانا احط على رهاني على حصان، انا حصاني فاز انت حصانك خسر، أنا أربح أنت تخسر. إحنا العرب لا، حتى راهننا على هتلر، وتدري اللي صار طبعا، الرهان على هتلر إلى اليوم، إلى اليوم صور الأمين الحسيني مع هتلر قاعدة تسوق حتى بالكتب والمراجع. فأقول لك هذه أخطاء على الطريق قمنا بها، ولا نريد أن نسمعها ولا نريد أن ندفع ثمنها.
1: ممتاز. صدر قرار تقسيم رقم 181 في 29 نوفمبر 1947، قسم ما رضوا العرب، قسم وصدر هذا القرار، ومع ذلك تم رفضه وصارت هناك حرب 48، خمس دول مقابل منظمة يهودية. لماذا لم ننتصر؟
0: هو لأسباب عديدة. مرة أخرى
1: دخلنا الحرب الحين،
0: مرة
1: قررنا الحرب.
0: شوف أخي أبو أحمد، لا أستطيع أن أمر على شيء مهم جدا اللي يبين لك، يعني حتى الدكتورة هالة الغوري كتبت عن قضية أمين الحسين وهي تطرح ألف علامة استفهام عليه. الرجل حتى تسليم القضية الفلسطينية ما كان مستحق، هو الرجل كان يعمل بالاستخبارات البريطانية بس

السودان وجابوه وكان أفندي يلبس بدلة. صامويل هيلبرت اللي هو الحاكم الصهيوني لفلسطين هو اللي لبس الجبة وهو اللي دعمه وفرضه أمين وأقناه وأثره، وبالتالي هذا الرجل عليه 1000 علامة استفهام.

0: وين أكمل المسيرة؟ برفضه قرار التقسيم. رفض قرار التقسيم 37 اللي هو كان قرار سخي. طبعا تقلصت الأرض من 37 إلى قرار التقسيم 47، بدلا من 90% صرت بحدود 46%. ومع ذلك ماذا عمل أمين الحسيني؟ مرة أخرى، لما أنت ترفض لازم ترفض ولديك قوى على الأرض تعكس هذا الرفض، عندك يعني قدرة على أنك على الأقل تفرض مشروع الدولة الواحدة على الجهة اليهودية. هذا الأمر ما حدث. أولا الطرف اليهودي بالحرب العالمية الثانية أنشأ كتائب، التحقت كتائب يهودية التحقت بالحلفاء، فكانوا مدربين عسكريا تدريب ضخم جدا. اثنين، وهذه قضية مهمة، مع قرار التقسيم ب47 قبل الحرب 48 فرضت الدول الكبرى حصار عسكري على فلسطين، لا الجهة اليهودية يزودونها بالسلاح ولا الجهة الفلسطينية. ماذا عمل اليهود؟ تدري ب45 كان في مصانع السلاح مكتظة ذاهبة إلى أمريكا اللاتينية لأن كلها جنرالات. اليهود رشوا بالبرازيل والأرجنتين ونيكاراغوا وحولوا السلاح لهم، فهم تزودوا بالسلاح بطريقة غير شرعية، علما بأن عندنا ملايين العرب بالبرازيل والأرجنتين ما استقليناهم للحصول على السلاح. فمن جهة أنت عندك طرف مدرب عنده أسلحة وعندك جيوش عربية دخلت وقلوبها شتى. أقول لك يا صراحة
1: بنوقف عند شتى، بنروح فاصل إعلاني وبعدين برجع لك. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل بعد هذه الحلقة من فصل المقال مع ضيفنا وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصر.

0: كتابتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
1: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
2: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
1: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
3: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مجتبى هو أسوأ.
4: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
1: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
4: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
1: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
5: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
6: أهلا بكم من جديد، نواصل حوارنا في فصل المقال مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف. أستاذ سامي، وقفنا عاد دخلتنا إلى الحرب الآن 48 ورفضنا يعني موضوع السلام، ماذا حصل؟
7: الحقيقة دخلت الجيوش العربية وقلوبها شتى، هذه واحدة، يعني لكل هدفه، في من كان يريد أو يطمع بالضفة الغربية، هناك من يريد السيطرة على غزة، فأهداف القادة اللي دخلوا أهداف مختلفة، هذه واحدة. اثنين، أمين الحسيني كذلك قام بأمور يعني ساهمت وساعدت على هزيمة العرب، منها قضية مثلا ما حصل في دير ياسين، مذبحة حصلت، إنما نتذكر أن المذابح كانت متبادلة، هي كانت حرب أهلية، ما كان العرب القسام والجماعة يهجموا على مستوطنات يهودية بها أطفال وبها نساء، وبالتالي هذه القضية ما كانت قضية مستجدة، قضية أنه والله قتل، إنما هو حقق أمل وهدف اليهود بإعلانها وتضخيمها ووضعها بالإذاعات، وبالتالي بدأت هجرة ضخمة من فلسطين من قبل الأخوة الفلسطينيين. وكان حجة أمين الحسيني الخاطئة أنه والله هذا الأمر جيد لأننا نريد هجرة الفلسطينيين للخارج أولا كي ندربهم على السلاح كي يرجعوا. شوف لما قالوا له أنت قاعد تتسبب بالهجرة. الأمر الثاني قال هذا الأمر سيسهل مهام الجيوش العربية، أنه ما راح يكون أمامها يعني أهالي وغيره. طبعا هذه حجة ساقطة، لأن

0: خرجوا ما رجعوا. فهذه واحدة. الأمر الثاني أنه لما نقرأ ما حدث تفصيلا، أهم ما كتب عن تلك الحرب هي مذكرات طه الهاشمي، هذا قائد عراقي كان من أيام الشريف حسين، ويعني أصبح شخصية، وأخوه ياسين الهاشمي، وكان هو رئيس اللجنة العسكرية المعنية في ترتيب وتنظيم الأمور بين الجيوش العربية. طبعا في جانب لما تقرأ المذكرات، هو يوم بيوم بعد، جميل في مذكراته أنه ما يعتمد على ذاكرة لاحقة، هو مثل بعض الساسة كل يوم يحطها يوم 27/4. وأنا قرأت المذكرات، هي من جزئين. أولا طبعا ينتقد أمين الحسيني نقد شديد، يقول هذا الرجل إما لا يحضر اجتماعاتنا أو يحضر متأخرا ويخرج مبكرا ويقدم مطالبات دائما مالية، يعني يجي يدعي أنه عندي أنا 12,000 ضابط أريد 140,000 جنيه شهريا للدفع. فهو يعني ينتقد هذا الأمر، ينتقد قضايا كذلك التنسيق. ما هو أهم أخي أبو أحمد اللي ما حد يتكلم عنه، إن الجيوش طبعا في قرار تقسيم، يقول هذه المنطقة للعرب الفلسطينيين وهذه المنطقة لليهود، مو كذي؟ المفروض الجيوش دخلت حتى تسترد هالمنطقة، مو حتى تحافظ على هالمنطقة. المنطقة العربية محافظ عليها فقط بقبولنا قرار التقسيم، معاي بهالمنطق؟ لو قبلنا قرار التقسيم ما في خوف على المناطق العربية. المفروض الجيوش دخلت حتى تحرر المناطق اللي تحت الحكم اليهودي. اللي حصل أمرين، الأمر الأول أن كل الجيوش العربية لم تبارح الأرض العربية اللي أساسا قرار التقسيم مخصصها للعرب، إذن احنا ليش رفضنا قرار التقسيم؟ ويقول طه الهاشمي، يقول وجدت أن المطالبات هنا آنذاك من القرى الفلسطينية والمدن لي سلاح خفيف للدفاع عن كينونتهم. فيقول طه الهاشمي إذا كنا بالنهاية نروم فقط الدفاع عن الأرض اللي هي أساساً مخصصة لنا وعن القرى اللي مخصصة لنا، إذن لماذا رفضنا قرار التقسيم؟ لأن لو قبلنا قرار التقسيم لا تصبح هناك حجة لليهود للتعدي والسيطرة على مدننا وقرانا. فبالتالي رفضنا لقرار التقسيم بالـ47 مهد وسهل لقيام حرب غير متكافئة. كان اليهود عددهم كميليشيات، هم انضموا بجيش واحد بحدود 100,000 وأكثر، القوى العربية الجيوش هنا 5,000 هنا 7,000، ناهيك عن مصيبة ماكو أوامر وغيرها. وبالتالي
1: ما كان في تنسيق، أو
0: ما في تنسيق، ورفضنا للحلول السلمية دفعنا به الثمن باهظا من اليوم الأول للوعد أو تصريح بالفور إلى يومنا هذا،
1: إلى اليوم هذا، إلى حرب لم نكن جاهزين فيها. بس قيل إن سبب الخسارة في 48 هو السلاح، فساد، تذكر قضية فساد السلاح اللي أثير أيام الملك فاروق وهي السبب الرئيسي في خسارة حرب 48. ما صحت هذا الادعاء؟
0: لا كذوبة كبرى. هذه
1: كتبها، هل هذه كذوبة؟
0: لا كذوبة كبرى. إحسان عبد القدوس كتبها وقال أنه البندقية بدل ما تطلق الرصاصة إلى الأمام تطلق الرصاصة إلى الخلف. مجلس الشيوخ المصري أنشأ لجنة وحقق بها واكتشف أنه لا أساس لها من الصحة، إنما جيش هزم ويريد البحث عن ذريعة للهزيمة. فادعي ما ادعي، وللمعلومة حتى الجيوش اللي دخلت وقلتها من شوية، وحتى الجيش اللي في عبد الناصر والفلوجة لم يبارح الأرض العربية اللي مقررة لنا أصلا في قرار التقسيم.
1: يمكن في مرحلة مهمة في القضية الفلسطينية، مرحلة بداية السبعينات، الأردن، لبنان، هل تعتقد هذه المرحلة المنظمات الفلسطينية، تدخل يعني دول عربية، صدام، حافظ الأسد، وعمر القذافي في دعم بعض المنظمات، ساهمت في تأخير حل القضية الفلسطينية؟
0: جدا أخي أبو أحمد. وأقول لك شيء، لو تنظر للقضية الفلسطينية ليست فريدة في شكلها ولا نهجها، يعني قضية مستوطنين يأتوا لاستيطان في وطن موجودة، جنوب أفريقيا، حتى الجزائر، ترى الجزائر كان فيه الفرنسيين يعتبرونها أرض فرنسية مش محتلة زي تونس والمغرب وغيره، مع ذلك وصلوا لحل. لماذا لم تصل القضية إلى حل؟ الأسباب واضحة. أول سبب سوء القيادات، بينما يعني الدول الأخرى يعني مثل نيلسون مانديلا ربع قرن بالسجن، مو من فندق إلى فندق. الأمر الثاني أنه كان دائما هناك صوت واحد،

0: الجزائريين صوت واحد، جبهة التحرير الجزائرية، جنوب أفريقيا صوت واحد، المجلس الوطني، حتى فيتنام فيد كونغ صوت واحد. تجي على القضية الفلسطينية تجدها منذ الأيام الأولى هذا التشرذم اللي تفضلت فيه. بعد 67 اللي حصل المتغير الرئيسي أنه قيل أنه الجيوش النظامية لن تستطيع تحرير فلسطين. تعرف إلى 67 كان الرهان على عبد الناصر، وقضية اللي دائما يطنطن بها تحرير فلسطين تحرير فلسطين، اتضح بال 67 أنه أبعد ما يكون عن تحرير فلسطين، وليس لديه القدرة على تحرير سيناء، ما بالك أن يحرر فلسطين.
1: واللاءات الثلاث
0: اللي كانت، واللاءات الثلاث اللي هي طبعا أضرت بالقضية الفلسطينية أيما ضرر، لأنه أنت فجأة أصبحت الضفة وغزة تحت اليهود، كان المفروض تفتح عليها بحيث لا تخليها تحت الحكم اليهودي أو الإسرائيلي. إحنا هجرناها فأصبحت العملة الشيكل والماء يجي من إسرائيل وفتحناها للمستوطنات. كان المفروض أن نتعامل بشكل إيجابي خاصة ونحن من هزم. ما تستطيع أخي أبو أحمد عبر التاريخ، إحنا هزمنا هزيمة نكراء ب67، لا يجوز أن يعني ينفثق عن الهزيمة التعامل وكأننا انتصرنا، أنه ما عاد في مجال أن نعترف بإسرائيل أو أنه نترك لإسرائيل حق السيطرة على الأراضي، إنما بنهاية المطاف هذا ما عملناه للقضية الفلسطينية باللاءات الثلاثة اللي تراجعنا عنها بعدين بالكامب ديفيد وادي عربة. الأهم أنه بعد 67 حتى القيادات العربية وليس الشعوب، الملك حسين قال أنا الفدائي الأول، قالوا خلص مدام الجيوش أخفقت ب67 الجيش المصري والسوري والأردني، إذن علينا أن نلجأ للحركة الشعبية الفدائيين، وبالتالي أتت النصرة من أعلى مكان، أطول جبهة طبعا الجبهة الأردنية، وإن كان في جبهة مصرية لم تفتح وجبهة سورية لم تفتح، وهذه أحد قرائب الأمور. المفروض مصر أنتم اللي أرضكم أكبر أرض محتلة سيناء 60,000 كيلو، يعني حتى الضفة الغربية ما هي بالنهاية أرض أردنية، وإن خسرت تحت الحكم الأردني بس الأردن ما خسر أرض إلا يعني أشياء بسيطة. وطبعا سوريا خسروا الجولان 1,200 كيلو، فكان المفروض المقاومة والعمل الفدائي ينطلق من مصر، عندك سيناء حدودها ضخمة مئات الكيلومترات، ومع ذلك أغلقوا الباب على العمل الفدائي من مصر ومن العمل الفدائي من سوريا، حتى حافظ الأسد كوزير دفاع قبض مرة على شو اسمه عرفات وسجنه، وفتحوا الباب أولا للأردن، وتبنت الأردن العمل الفدائي، والملك حسين قال أنا الفدائي الأول. ماذا قامت المنظومات الفلسطينية به؟ قاموا تشرذموا، بدلا من الجبهة خلقت مئات الجبهات، لأنه كل من يريد جبهة تمول. فهذه يعني لها أثمان تدفع، وهذه تعطي دلالة ما هي طيبة إن إن إنه
1: بس كانوا يدورون عن وطن بديل، اعتبروا يمكن جت فترة اعتقد يعني منظمة في ذاك الوقت إنه ممكن تكون الأردن، ثم كان المشروع لبنان. هذه القضايا أثرت على موضوع القضية الفلسطينية، دخلنا في حرب أهلية، دخلنا في أيلول الأسود، تعتقد أثرت على مسار القضية الفلسطينية؟
0: جدا أخي أبو أحمد، وزين اللي قلت هالكلمة. انظر للقضايا المماثلة، لما احتلت الجزائر هل ذهب الجزائريون وقالوا أن تونس هي وطننا البديل؟ هل ذهبوا إلى المغرب وقالوا أن المغرب وطننا البديل؟ لما صارت المشكلة بجنوب أفريقيا هل ذهب الأفارقة الجنوبيين إلى زامبيا وتنزانيا وقالوا والله سنجعلها سنترك أرضنا حق البيض؟ عمرها ما صارت. دائما علاقة القضايا هذه وأهل القضايا بالدول المجاورة أن لا يتدخلوا بشأنها. عمرنا ما سمعنا بتدخل جزائري أبان الحرب ضد الفرنسيين بالشأن التونسي أو الشأن المغربي. نفس الشيء بجنوب أفريقيا، عمر ما الجنوب أفارقة ذهبوا وحاولوا أن يتدخلوا بالشأن زامبيا ولا تنزانيا من الدول.
1: فهذا بس ليش راحوا للأردن ولبنان؟
0: أنا اللي أقول لك إياها، ما كان عيبا على الأردن وعلى أعلى سلطة اللي هو الملك حسين أن يقول إحنا داعمين للعمل الفدائي، بس كان ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. كان المفروض على الإخوة الفلسطينيين أن يكافئوا هذا الموقف بدعم الشرعية الأردنية بأن لا يطلقوا شعارات إما الأردن وطن بديل وأطلقت من البعض، ولا

0: إلى قضية أن الطريق إلى القدس يمر بعمان. هذه إنكار للجميل. اليوم هذا بلد مستضيفك، والأردن هي الأردن، عمرها ما كانت فلسطين. بالعكس، الصهاينة كانوا من الأيام الأولى يتحدثوا عن الترانسفير وأنه نطرد الفلسطينيين إلى الضفة الشرقية، بينما الضفة الشرقية قبائلها وأهلها موجودين. وبالتالي أنت لما تقوم بهذا الأمر أنت تخدم المشروع الصهيوني. وقضية يعني حقيقة بها نكران للجميل، وبها خلق لحرب أهلية، وهذا ما حدث بالأردن، وهذا ما حدث لاحقا بالحرب. وحتى علينا أن نتذكر أن الأردن ولبنان عند استضافتهم للفلسطينيين استضافوا قوميات أخرى، أرمن، شركس، شيشان وغيرها. دائما القرباء عندما يأتوا إلى بلد يعني يتمثلوا بمقولة يا قريب كن أديب، لا يتدخلوا. لم نسمع بأرمني واحد تدخل بالحرب الأهلية اللبنانية، ولا شيشاني واحد تدخل بالحرب في الأردن. وبالتالي هذه من الأخطاء اللي تحتاج إلى تسليط الضوء عليها أخي أبو أحمد لتعديل المسار.
1: الأستاذ سامي النصف، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، شكرا لك. أعزائي المشاهدين، وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف. ألقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
5: بن كفير يقول: حقي وحق زوجتي وأولادي في التجول في الضفة الغربية أهم من حق العرب في الحركة.
6: لدينا حق في هذه المنطقة.
5: تسريع المشاريع الاستيطانية الحقيقة بشكل غير مسبوق.
6: أنا لا أريد أن أجمد البناء لليهود.
5: المستوطن يقتل الفلسطيني ويكافأ على هذا.
6: هذا يعني نوع من دعاية.
5: هذا الأمر
6: يحرمك. هل هناك تعليمات؟
5: نعم، هناك تحريض. هناك تحريض. أنت لا تريد أن تجيب وتريد أن تراوغ ياسي الضرهوم. جاوبني على قدر السؤال.
7: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
8: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من

السلام عليكم مشاهدينا وأهلا بكم في هذا الموجز من العربية. صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية بأن المملكة الأردنية تعرضت خلال الساعات الماضية لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية. وأوضح الناطق الرسمي أن منظومات الدفاع الجوي الأردنية تعاملت مع 20 صاروخا باليستيا أطلقت تجاه الأراضي الأردنية، وقد تم اعتراض وتدمير 18 صاروخا منها بنجاح، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم أن قواتها دمرت 5 ناقلات للنفط الخام الإيراني، وذلك بعد استهداف الحرس الثوري الإيراني سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال اليومين الماضيين. وحول آخر التطورات الميدانية اليمنية، شنت القوات المسلحة عملية ضد ميليشيا الحوثي في محافظة البيضاء، كما سيطرت على مواقع استراتيجية بالمحافظة. دانت الكويت والبحرين وقطر والإمارات وسلطنة عمان هجمات الميليشيات الحوثية على السعودية، كما دان مجلس التعاون الخليجي الهجمات مؤكدا أنها تجسد نهجا إجراميا متطرفا يهدد أمن المنطقة واستقرارها. كما أكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جدة أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ارتكبت عدوانا آثما على أعيان مدنية واقتصادية في مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، وشدد على أن المملكة ماضية في الدفاع عن سيادتها والحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.
5: هل يتم تعليم الدين الإسلامي كدين بالشكل التربوي التعليم الصحيح في المدارس الآن؟
6: بعض المدارس تعلم الدين والبعض يربي على الدين.
5: الذي يحدث على أرض الواقع، التعليم أم تربية؟
6: لا نستطيع أن نعتمد على العقل فقط، نحن ديننا يعتمد على النقل والعقل. هناك في كتاب درس قبول الآخر في الإسلام، الصلة بالله والصلة بخلق الله. أنا بدي أعلم اثنين، إذا علمت فقط الأخلاق ألغيت منهج دين كبير.

0: ينبغي أن يتعلمه الطالب في المدرسة بداية في الدين؟ يعني نعلمه ماذا وكيف ومن أجل ماذا؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

0: يتجدد اللقاء مشاهدينا وخارج الصندوق على شاشة العربية وفي موضوعات الليلة. القوات المسلحة اليمنية تتقدم في الجوف وتعز والبيضاء، وروبيو يتهم إيران بالوقوف وراء تصعيد الحوثيين. العربية تعرض آثار اعتداء الحوثيين على الأعيان المدنية بالسعودية، والأمير فيصل بن فرحان يقول إن الميليشيا فتحت بابا لا تحتمله. The blockade has been so powerful, so effective. ترامب يكذب الرداء ويؤكد فاعلية الحصار، وواشنطن تستهدف ناقلات نفط إيرانية مع اقتراب نفاد مخزونها العائم.
1: في 1/10 أو 30/9 بإنهاء ملف السلاح
0: الحلبوسي يتعهد بنزع سلاح الفصائل الرافضة في العراق، وجرف الصخر الاختبار الأصعب لحكومة الزيدي. الملف اليمني يتقدم تطورات الأحداث بامتياز، وسعت القوات المسلحة اليمنية نطاق تقدمها في عدد من الجبهات ضد الميليشيا الحوثية. هي تمكنت، دعوني أشرح لكم هذا الأمر لأن الخرائط كثيرة ومتعددة لدرجة أن لا أحد يعرف كيف تسير المعارك في اليمن. مفترض أن اليمن، ومن المهم أن نعرض الخريطة هنا لأبسط لحضراتكم المسألة، هناك اليمن، هناك في اليمن شمال شرق وهناك جنوب غرب. شمال الحوثي كان يسيطر على شمال غرب، فماذا فعلت القوات الحكومية؟ بدأت القوات الحكومية تتحرك في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي، حيث تمت كما نلاحظ فتح جبهات في العديد من هذه المناطق. تحركت القوات الحكومية إلى الشمال الشرقي تحديدا في منطقة الجوف. هذه المنطقة منطقة حساسة للغاية لأنها على تماس مع الحدود السعودية وقريبة من صعب. تحركت أيضا القوات الحكومية في الجنوب الغربي، تحركت في تعز، تحركت في الساحل، تحركت باتجاه المخا والبحر الأحمر. ما الذي يعنيه هذا الأمر؟ يعني ببساطة أن القوات الحكومية تحاول تطويق مناطق الحوثيين بدلا من أن تقوم بمواجهتهم على جبهة واحدة. هكذا المسألة باختصار شديد.

0: تطورات هذه الأحداث بدأت بهجوم الحوثي، لكن سرعان ما بدأت القوات الحكومية تتحرك لتحرز مفاجآت كبيرة على الأرض. ما أحرزته من نقاط مهمة في الجو كان مفاجأة غير سارة على الإطلاق، بالإضافة أيضا إلى تقدمها في الجنوب الغربي. نأتي إلى محافظة تحديدا سأركز عليها مع حضرتكم، وهي محافظة البيضاء. البيضاء لها أهمية استراتيجية لأنها في القلب، في المركز. لماذا هذه المحافظة مهمة؟ هي طبعا لها ثقل اقتصادي وسكاني، لكن هذه ليست الأهمية الكبيرة لها. هي الأهمية الكبيرة لها أنها نقطة وصل ما بين شمال اليمن وشرقه وجنوبه، وبالتالي هذه أهمية كبيرة للغاية. هي طبعا قريبة من عدد كبير من المحافظات، قريبة من مأرب، شبوة، أبين، لحج، الضالة، إب، ذمار، صنعاء. هذه كلها يعني مناطق ومحافظات مهمة للغاية. من يسيطر على هذه المناطق يصبح قادر على التأثير على عدد كبير من الجبهات وخطوط الإمداد. بالنسبة لميليشيا الحوثي، هذه المحافظة تحديدا البيضاء هي عمق دفاعي مهم بالنسبة له. هي بتتيح لها فرصة المناورة بين عدة جبهات وعدة محافظات، ولذلك حينما تتحرك القوات الحكومية إلى البيضاء تحديدا، نحن نتحدث عن فتح مجال قوي للضغط على خطوط الإمداد الخاصة بالميليشيا الحوثية، لأنها تعتمد بشكل كبير على هذه المحافظة في هذا الإمداد. السيطرة على هذا الطريق يفتح ضغطا أكثر على العمق الحوثي في اتجاه مناطق الجنوب، ويعيد رسم خريطة الضغط في محافظات مهمة كما ذكرت لحضراتكم، مأرب، شبوة، الضالة، إب، وصولا إلى صنعاء. لكن هل هذا يعني أن القوات الحكومية تتحرك الآن من أجل تحرير العاصمة صنعاء؟ هذا سؤال مطروح في العديد من التحليلات، ليس فقط المحلية أو الإقليمية، ولكن حتى في وسائل الإعلام الغربية. تحركات القوات الحكومية بهذه الاستراتيجية العسكرية تتجاوز مسألة أن يكون ما تقوم به القوات الحكومية ردا على هجوم الحوثي. هي بدأت تتحرك بشكل مختلف لتقوم بضربات استباقية تربك حسابات الحوثي في المناطق التي كان يسيطر عليها. لكن الحوثي كان رده تصعيدا داخليا، ولكن تصعيدا خارجيا أخطر باستهدافه لمنشآت الطاقة في السعودية. لكن كان هناك تصريح مهم لوزير الخارجية الأمريكي روبيو، ربما لم ينتبه إليه الكثيرون، لكنه يحمل رسائل سياسية مهمة ومهمة للغاية. نستمع.
1: The Houthis in many ways are agents and proxies of the Iranians. I think behind some of this is clearly the Iranian hand. The U.S. has a very strong defensive military relationship with Saudi Arabia. We're watching those events very closely. It's been going on for some time. I think there's been some ground operations as well, where Yemeni forces are taking on the Houthis and pushing back against some of the ground advances that they attempted to make.
0: ينضم إلينا في الاستوديو وزير الثقافة والسياحة اليمني سيد مطيع الدماج. مرحبا بك معنا معالي الوزير. يعني الحقيقة بتتداخل الأمور العسكرية مع الأمور السياسية. أعلم أنك لست خبيرا عسكريا، لكن أنا أريد أن أفهم منك شيء مهم. باستطلاعنا للتطورات وتحركات القوات الحكومية، نرى أنها تسعى في عدة جبهات مختلفة وتقترب من المناطق التي كان يسيطر عليها الحوثي بشكل كبير، وكأن هناك هدف سياسي مخطط الآن وهو الوصول إلى صنعاء. هل بالفعل الحكومة قادرة على هذا الأمر، أم أن ما يحدث من توقعات حول هذا الأمر غير دقيقة؟
2: أولا، لا يوجد حرب بدون هدف سياسي، وهذا الأمر مثل ما ينطبق على الدولة اليمنية أيضا ينطبق على الميليشيا الحوثية، على هذا التنظيم الإرهابي. وفي تقديري أن الهدف السياسي واضح

0: بالنسبة للشرعية وللحكومة اليمنية مثل ما هو واضح بالنسبة للحوثيين. لكن الأمر يتأسس على فهم دقيق لما حدث في هذه اللحظة. هذه حرب أعد لها الحوثيون على مدار شهور، وحشدوا لها أفضل كتائبهم وقواتهم العسكرية وأفضل أشكال تسليحهم، وفي تقدير أنهم اختاروا منطقة الكدحة ضمن تصور أنهم يمكن أن ينتجوا ثلاثة محاور مختلفة، محور يذهب باتجاه باب المندب وقد يفضي إلى تحويل البحر الأحمر إلى بحيرة إيرانية، ومحور آخر يذهب باتجاه عزل تعز وإنتاج حالة حصار وعزل المخا أيضا بنفس الطريقة في اللحظة التي يكتمل فيها الحصار على تعز ويكتمل الحصار فيها على المخا، ولكن أيضا هدف ثالث هو أن يشكلوا جبهة قريبة قادرة على تهديد العاصمة المؤقتة عدن. هذا الهدف الاستراتيجي حشدت له الجماعة الحوثية الإرهابية كل قواتها، وفي تقديري أنها تزوج بأفضل رجالاتها بأفضل مقاتليها بأكثرهم خبرة بأفضل أنواع تسليحها، وما تزال تراهن أن تحقق هذا الهدف الاستراتيجي، وتعتقد أنه سيكون وسيلتها في إيقاف الهدف الاستراتيجي للدولة اليمنية وهي استعادة سيطرتها على كامل التراب اليمني. هذا الأمر الآن ينكسر، وهو ينكسر رغم أن المسار السياسي والعسكري لإدارة الحرب في اليمن هو مسار حديث. نحن بقينا إلى بداية عام 2026 نعتقد أن اليمن وأن العالم قادر على إقناع الحوثيين إلى مسار تفاوضي. نحن كيمنيين كنا نعرف أن ذلك لا يمكن أن يحدث، لكن أمام الضغوطات الإقليمية والدولية كنا نذهب في هذا الأمر، إلى جانب أن كانت هناك إشكاليات سياسية بعد يناير وبعد تشكيل الحكومة الجديدة في فبراير 2026 تشكل مسار جديد. هذا المسار أبرز ملامحه أن القوات العسكرية يعاد اليوم إدماجها في المهام التي تخدم أهداف الدولة بما فيها أهدافها في الحرب. حتى الآن 30% من القوات العسكرية اليمنية منتشرة في مساحة المسرح العسكري الذي يخدم أهداف استعادة الحرب.
1: يعني لديها مخزون 70% لم تستخدمه بعد.
0: منتشرة كلها في المناطق لأسباب سابقة لأحداث حضرموت، كانت منتشرة في مناطق لا تخدم أغراض الحرب. اليوم أكثر ما يقلق الحوثيين هو أن هذا المسار السياسي العسكري لإدارة الحرب يكتمل ويتطور كل يوم، ومع ذلك رغم أنه أعد لهذه المعركة وباغت بها الحكومة وحشد لها كافة قواته إلا أنه لم يستطع أن يحقق أي نجاحات حقيقية تذكر. هل زال الخطر؟ في تقديري أن هناك خطر كبير. هذا الخطر يدفع فيه الحوثي اليوم أبرز مقاتليه وأبرز رجاله وأبرز أسلحته.
1: بس الكلام اللي حضرتك بتقوله ده أعطاني انطباع
0: شيء واحد. هناك في الكدحة وفي محور تعز تكسر الاستراتيجية الحوثية الحالية، ولكن أيضا يمكننا أن نكسر العمود الفقري للقوة المنظمة للميليشيا الحوثية. ما يحدث داخل محور تعز بشكل أساسي هو كسر لآلة عسكرية ميليشيوية إرهابية تم الإنفاق والتدريب لها منذ عام 2004، هي موجودة اليوم. هناك أرتال تحاول استنزاف القوات المسلحة اليمنية، وهناك رغبة في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي لإبطال كل الأهداف الاستراتيجية
1: دي مهمة عشان البحر الأحمر
0: للحكم بالذات. ولكننا في الأساس أرى أنه داخل هذه العملية العسكرية يعاد تنظيم أمرين. يعاد تنظيم أولا الآلة العسكرية والسياسية للدولة الشرعية لخدمة الهدف الأساسي للدولة اليمنية والذي كان غائبا ومعطلا على مدار 6-7 سنوات، وهو هدف استعادة الدولة اليمنية وبسط نفوذها وبسط نفوذ القانون على كل شبل من أرض اليمن. الشيء الثاني يعاد بناء الارتباط الشعبي، وهذا يتحقق في هذه الحرب. تجد الحديث العام
1: شفنا قبائل الجوف
0: بما ليس فقط حتى في صنعاء وفي كل المناطق يعاد اليوم خلق العلاقة الوثيقة بين القوات المسلحة اليمنية بين القيادة السياسية.
1: طب تحملني معالي الوزير، هل يعني هذا أن هذا المخطط لاستعادة بسط سيطرة الدولة اليمنية على كامل أراضيها هو هدف العمليات العسكرية التي تتم الآن؟
0: هذا هدف الدولة اليمنية بهذه العمليات اللي في تقديري ستأخذ مسارا متطورا. كل يوم نحن نعيد تنظيم القوات المسلحة داخل جبهات القتال، ولن تنتهي مهمة الدولة اليمنية إلا ببسط نفوذها على كل شبر في اليمن.
1: يعني إحنا عندنا حرب مفتوحة الآن،
0: هكذا فرضها الحوثي وهكذا ينبغي أن تذهب حتى استعادة الدولة.
1: يعني لا يتم التعجل بالنتائج لأننا نتحدث عن مسار طويل المدى.
0: أتمنى أن لا يكون طويلا كثيرا، لكن

0: لن يكون قصير ولن يكون سهل. هذه ميليشيا استثمرت فيها إيران، دربت نفسها، وطنت بعض صناعات الإرهابية، وهي تقاتل أيضا بدون ضوابط، لا المواطنين في حساباتها، لا الاقتصاد، لا سمعة اليمن، لا تاريخ اليمن، لا مستقبل اليمن، لا شيء. هي تقاتل وهي تعتقد أن كل شيء يمكن.
1: طب إيه المختلف المرة دي؟ كانت هناك عمليات عسكرية وحرب على الحوثي.
0: المختلف ناقشنا هذا المرة السابقة، المختلف أمرين. أولا أن الحوثيين أحرقوا الجسور مع العالم. الصورة التي استثمر فيها الحوثيين وهما أمام العالم أنه طرف مضطهد، أنه مع حقوق الإنسان، أنه أقلية، أنه يبحث عن حريات. في الأربع سنوات الماضية، في سنوات الهدنة، أظهر وجهه الحقيقي أنه كيان إرهابي يقوم باختطاف المواطنين، بتدميرهم، بنهبهم، يقوم باختطاف العاملين في المنظمات الدولية، يعتدي على الملاحة الدولية، يقتل بحارة مسالمين، يمول حركات إرهابية ويوطن ويطور من قدراته.
1: بس التحول ده حسنا يعني ضئيل.
0: هذا مجرد جزء من الأمر. هذه الصورة للحوثيين، وجدنا اليوم كيف الموقف الدولي أصبح كله يعرف الحقيقة الإرهابية للحوثيين. لكن المسار الآخر هو ما حدث داخل بنية الدولة اليمنية منذ يناير عام 2026، والذي أسميه أنا إعادة بناء المسار السياسي والعسكري للحرب. لأن الحرب ليس مجرد قتال، فيها مسار سياسي، أهداف سياسية واضحة، وفيها إعادة رسم لخارطة العمليات وإعادة نشر.
1: إيه عوامل القوة اللي بيرتكز إليها هذا التحرك الحكومي في ظل ما ذكرته حضرتك من أن أنت قلتها لي بصراحة، الحوثي يتحرك وفقا لقدرات جيدة للغاية استثمرت فيها طرف إقليمي وهو إيران. الأمر الآخر أن لديه عناصر مضربة، لديه صواريخ باليستية، لديه استخدام المسيرات، لديه قدرات عسكرية البعض كان يعتقد أنها تفوق قدرة القوات الحكومية.
0: هذه القدرات كلها فشلت على مواجهة أو تحقيق أي انتصار في مواجهة 30% فقط من القوات الحكومية المنتشرة في مسرح عمليات الحرب. بينما 70% ما نزال نسمع عن ألوية تتحرك من مناطق ما كان ينبغي أن يكون فيها ألوية عسكرية، وهي قادرة على كسر هذا المسار المتصاعد. التركيز على جبهة التعز في حديثي هذا لا يعني أن الجبهات الأخرى في البيضاء وفي الضالع وفي غير مهمة، لكن التركيز على مسار تعز هو تركيز على أهمية كسر الهدف الاستراتيجي للحرب الحوثية اليوم، والذي يعتقد أنه إذا حقق هدفه الاستراتيجي فيها قد يقطع الطريق على مسار سيقود الدولة اليمنية لبسط نفوذها وإلى طرد الحوثيين وإلى معاقبتهم وفق القانون اليمني. هو يريد أيضا أن يكسر حالة من التفاؤل والأمل التي شابت أبناء المواطنين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين.
1: طب تحملني في ذا، أنا أقدر شعورك الوطني وبشدة، ولكن هل تعتقد أن الحوثي يمكن أن يكون قادر على امتصاص كل هذه الضربات وإعادة أو استعادة قدرته بشكل كبير خلال الأيام القادمة؟
0: في تقديري أن الحوثي حركة محكومة بالفناء من قبل هذه الحرب، لأنه أنتج نمط من الاشتباكات والأزمات والحروب والثارات مع قوى أكبر كثيرا من اليمن، أنتجها على المستوى الإقليمي وأنتجها على المستوى الدولي، ويعتقد فقط أنه يمكن أن يرهن العالم لسلوك مبتز قائم على رهن مصالحه الاقتصادية، قائم على رهن استقراره، قائم على رهن أمره. ما يستثمر فيه الحوثي بشكل أساسي هو كل ما سيقوده إلى الفناء، وهذا الأمر يتعلق باليمن، بوضعها، بقدراتها، بإمكانيتها، وبالذي مارسه الحوثي في السنوات الماضية. اليمن ليست خارج التاريخ، وليست خارج الاقتصاد، وليست خارج سياق الحضارة المعاصرة. كل ما عمله الحوثي في الأساس هو حرق جسور إمكانية أن يكون جزءا طبيعيا من أي عالم.
1: بس هل تعتقد أن إيران يمكن أن تتخلى عن حليف بالنسبة لها بحجم الحوثي؟
0: لا أعتقد أنها اختارت أن تتخلى عن حليف بحجم حافظ الأسد، ولا أعتقد أنها استطاعت أن تعمل شيئا لحليف بحجم حزب الله. وهي بالكاد الآن تستطيع أن تنجو، وتنجو أيضا بإيصال رسالة خاطئة إلى العالم. هذه الرسالة الخاطئة تقول أنني سأستخدم المنطقة كرهائن، وسأستخدم الاقتصاد العالمي كسلاح.
1: بس إيران نجحت في استخدام مضيق هرمز، هل ينجح الحوثي في استخدام باب المندب؟
0: في تقديري أنه حتى نجاح إيران في مضيق هرمز هو نجاحا جزئيا ومؤقتا، بينما ما يحدث داخل الحوثي أولا هو مجرد كيان ميليشيوي، هناك جيش جاهز ودولة جاهزة وشعب

0: جاهز ليكون بالفعل هو الوسيلة الأساسية لإيقاف هذا الكيان وطرده تماما من المشهد.
1: طب إذا كانت نظرة العالم قد تغيرت تجاه الحوثي كما ذكرت لي، لماذا لا نجد تحركا دوليا ضد الحوثي؟ لماذا تتحرك القوات الحكومية وحدها؟
0: في تقديري أننا وجدنا القوات الأمريكية تضرب الحوثيين وقوى كثيرة أخرى، وأنا لا أعتقد أننا نحتاج اليوم إلى تدخلا دوليا. نحن جزءا من تحالف، نحن جزء من تحالف إقليمي عربي، ونحن قادرين بالقوات المسلحة اليمنية وبأشكال الدعم التي تصلنا من التحالف دعم الشرعية، نحن قادرين على تحقيق انتصار ناجز وكامل. أنت تحدثت عن معارك سريعة حدثت داخل الجوف ورأينا ما الذي حدث فيها. الأهم نحن نرى ما الذي يعتمل داخل الذهنية والوسط الاجتماعي اليمني في مناطق الحوثيين وفي المناطق الأخرى. ما قام به الحوثيين من سنوات في مناطق سيطرته هو الجريمة الأكبر التي ارتكبها الحوثي في حق الشعب اليمني وفي حق نفسه وفي حق مستقبله. هو تعامل مع الناس كرهائن، قام باستعبادهم،
1: حاول فرض هويته. الأمر الآخر أنه يعني صح التعبير أفقر اليمنيين.
0: هو لا هوية له إلا العنف والقصر، ولا أحد يستطيع أن يحكم بالقصر والعنف إلى الأبد.
1: ولكن أنت تتحدث كما ذكرت عن تنظيم عمل لسنوات وسنوات، وتعتبر إيران أحد أهم أذرعها في المنطقة.
0: وهذا صحيح، لكن دعينا، وهنا أريد أن أقول قضية أساسية. بينما تشكل الحرب التهديد الاستراتيجي على إيران، إلا أن المنطقة العربية وكانت الدولة اليمنية مبكرا قد أدركت ذلك، أن ما يشكل التهديد الاستراتيجي عليها هو الملشنة والحركات الإرهابية والتطييف والفوضى. وبالتالي إذا كانت إيران تواجه الاستراتيجية الحرب التي تشن عليها من قبل أمريكا ومن قبل العالم بالفوضى، فعلى الدولة اليمنية وعلى الدولة العربية أن تواجه الخطر الاستراتيجي الذي يتهددها، الذي هو خطر الفوضى والملشنة والتطييف وتقسيم المجتمع على أسس عرقية ومذهبية وجهوية بالحرب أو بأي وسيلة.
1: طب هل تعتقد سياسيا أن القرار الذي أنت تعلم أن التحالف دعم الشرعية كان قد تقدم تجاه الحديد، ثم حدث ما يشبه الفيتو الدولي لهذا التقدم، لا تعتقد أن هذا السيناريو قد يتكرر أيضا؟
0: وبعد ذلك وجدنا الطيران الأمريكي يضرب ميناء الحديدة، وجدنا
1: ضربهم بس ما خلصش عليهم بالتعبير الشائع.
0: بشكل أساسي نحن نرى أن كل من تقده المجتمع الدولي في سنوات ما قبل 2023 مارسوا داخل اليمن، وبالتالي هناك شيء تغير. نسمع هذا الكلام في خطاب وزير الخارجية الأمريكي كل يوم، نسمعه أيضا في أحاديثنا،
1: خاصة أن ما يحدث يأتي في إطار مواجهة أمريكية إيرانية، وربما هذا قد تستفيد منه اليمن.
0: نحن نرى أن الإشكالية اليمنية سابقة للإشكالية الإيرانية، وإن كانت تذيل الحركة الحوثية لإيران واحدة من بشاعتها، لكنها ليست بشاعتها الوحيدة. هذا كيان إرهابي متطرف، ولذا ما يقوم فيه أيضا في القرن الأفريقي وفي المناطق المحاذية هي محاولة أيضا لنقل التنظيمات الإرهابية إلى مستوى أكثر خطورة، وأنا متأكد أن العالم كله يرى ذلك ويرفضه.
1: شكرا لك معالي الوزير، وزير الثقافة والسياحة اليمنية سيد مطيع الدماج، نورتنا.
0: شكرا جزيلا.
2: قردوا نحن بيوتنا وخرجوا نحن وبهذلوا بنا
3: الحوثة،
4: أطلقنا أطلق نار وصواريخ من الحوثي.
5: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل العجرة.
6: أمس على بزمين الحوثي قصف على نحن بهاونات، وقصف فيها بمنظومة المياه اللي نشرب فيها، وقصف فيها مواطنين ومنازل.
7: الصبح الساعة 9 حوالي 16 هاون اللي حصل عندي أمام عيني وأنا أشوفهم.
8: بدو حنا مدحينا الآن، قالوا خرجوا الآن، خرجوا الآن، خرجوا، ولا مدحيناها مع أمرصاص من فقر وصحني.
9: نازح من قرية أوكيش ضربوا اشتباكات هاونات جوا وخرجوا منها، شردوا ناس مليان أبرياء.
1: هناك جبهة تتعلق بهذه المواجهات الداخلية التي كنا نتحدث عنها، لكن هناك اعتداءات حوثية استهدفت ليس فقط الحكومة الشرعية اليمنية، ولكن امتدت إلى منشآت ومرافق طاقة أو قطاع الطاقة والأعيان المدنية في السعودية، والجميع تابع بالطبع هذه الضربات التي حدثت باليوم، ولدينا صور موثقة لما تم حدوثه نتيجة هذه الاعتداءات على المدنيين. كان هناك طبعا بيان لتحالف دعم الشرعية أكد أن هذا التصعيد

0: تصعيد عدائي غير مسؤول، يمثل انتهاك لسيادة المملكة العربية السعودية، تهديد مباشر لأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضي، قضية أمن قومي بامتياز. لا يمكن التعامل مع هكذا هجمات إلا بهذا الوصف، ما يحدث هو قضية أمن قومي سعودي بامتياز. طيب، هذا البيان صاحبه أيضا تصريحات مهمة للغاية لوزير الخارجية السعودي، ربما حملت عناوين. وزير الخارجية السعودي لا يتحدث كثيرا ولا يطيل في استخدام العبارات الإنشائية أو ما إلى ذلك، لكنه وضع النقاط على الحروف حينما قال في تعبير لا يمكن أن يتم فهمه غير بفهمه الطبيعي، وهو أن السعودية لن تقبل بكل ما يحدث وأن الرد سيكون سريع. نستمع إلى ما قاله وزير الخارجية السعودي.
1: والتصعيد الأخير هو جزء من هذه السلسلة من الاستفزاز ومن اللجوء إلى العنف عندما يكون في موقف صعب، فهو لديه ضغوطه الداخلية ولديه مشاكله ويريد أن يصدر هذه المشاكل إلى الحكومة الشرعية وإلى المملكة، ولن ينجح في ذلك، وهو باستفزاز الحكومة واستفزاز المملكة واستفزاز المجتمع الدولي وكذلك استفزاز اليمن العادي بهذه الممارسات وبهذا التصرف الأناني، يفتح على نفسه ما لا يحتمله،
0: يفتح على نفسه باب ربما لم يقوم بإدارة حسابات سياسية دقيقة لكيف سيكون ردة الفعل السعودية، لأنك تتحدث عن استهداف المواطنين وتهديد أمن المواطنين، لأن هناك عدد كبير من الإصابات وقع اليوم، تقريبا 63 مصابا، بالإضافة إلى استهداف منشآت حيوية ومهمة جدا من الناحية الاقتصادية والاستراتيجية. تصعيد الحوثي يتزامن أيضا مع ما بدأ من مؤشرات واضحة أن الخناق بدأ يشتد لدرجة تؤدي إلى الموت، حصار اقتصادي وعقوبات بدأت معها تتآكل عائدات إيران من النفط. نحن نتحدث عن تعطل شحنات الخام، استنزاف المخزونات التي كانت تمثل شريانا ماليا مهما بالنسبة لطهران خاصة في السوق الصيني، يعني تم إنهاء هذا الأمر. إعادة الحصار أيضا يدفع إيران إلى العجز الشديد عن القيام بتصدير أي شحنة إيرانية عبر مضيق هرمز، يعني هي أيضا لا تخنق العالم، هي تخنق نفسها أيضا. البحرية الأمريكية شنت ضربات جديدة استهدفت بها أيضا ناقلات نفط إيرانية في جزيرة خارق ومدينة جاسك منذ فترة لمحاولة منع أي صادرات نفطية. هذا هو السيناريو الذي يلعب عليه ترامب. هذا الأمر أدى إلى التأثير بشكل كبير على الإيرادات التي كانت تمثل تقريبا ثلث الميزانية الإيرانية. هذه أرقام مجردة، لا يعني لا يمكن أن يتم قراءتها من وجهة نظر هذا الطرف أو من وجهة نظر هذا الطرف. تراجعت بشكل كبير كميات الخام الإيراني التي كانت يتم نقلها للخارج. الحصار يتسع بشكل غير مسبوق. كل هذا الأمر يضع إيران اقتصاديا في وضع خانق للغاية. نحن نتحدث عن انخفاض كبير في الأرقام، تخيلوا كانت حوالي 90 مليون برميل في منتصف شهر يوليو الماضي. نحن نتحدث عن نزول هذا الرقم إلى أقل تقريبا من ربعه. هذا يعني بشكل كبير أن هناك نفاد للمخزونات العائمة بحلول منتصف أكتوبر. كل المخزونات التي كانت تعتمد عليها إيران بحلول أكتوبر القادم سيكون هناك لا شيء مع استمرار هذا الأمر. الرد السياسي جاء عنيفا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على يبدو أنه رد على محسن رضائي، لأن محسن رضائي حاول أن يقلل من أهمية ما تقوله أمريكا بالنسبة لفقدان العملة الصعبة أو العملة الإيرانية لقيمتها أمام العملة الصعبة، إلى وضع المخزون السيء للغاية، إلى عجزها عن دفع الرواتب، إلى عجزها عن تصدير أي صادرات إلى

0: الخارج، جاء رد ترامب على محسن رضائي بالأرقام. نستمع، خلينا نستمع ما قاله رضائي ثم نستمع ما قاله ترامب.
1: إن الادعاء بأن الحصار الاقتصادي الأمريكي يتسبب في مجاعة كبيرة في إيران هو كذبة كبيرة، فالحكومة الإيرانية تستعد لهذا الأمر منذ فترة طويلة ولديها مخزونات كافية من الغذاء والسلع الأساسية. نبيع كل يوم 1.5 مليون برميل، كما لو أن إنتاج النفط والتجارة في إيران مستمران كالمعتاد.
2: A certain nation that wanted a nuclear weapon, they were very close to getting it, and now they have no chance at getting it. They will never have a nuclear weapon. Iran will not have a nuclear weapon. And they've been punished greatly. As you know, we've really taken it to them. I want to compliment our military. The job they do is unbelievable. The blockade has been so powerful, so effective. Nobody thought it could go so well.
0: انضم الينا في الاستوديو رئيس تحرير اندبندنت العربيه الاستاذ عضوان الاحمري. مرحبا بك استاذ عضوان.
3: اهلا وسهلا.
0: دعني اسالك سؤال، ما قام به الحوثي الان في استهداف المناطق في جنوب المملكه، هل هو تجاوز الخطوط الحمراء التي كانت تضعها المملكه العربيه السعوديه؟
3: لا، يعني انا اعتقد اول شيء نتجاوز الحدود الحمراء، الامر الاخر اعتقد انه فخ. يعني هو كان في الثلاث اسابيع الماضيه يركز على عزل الساحل الغربي اليمني عن بقيه المناطق، وفي ذلك الوقت كان الجيش اليمني يستعد ل دعنا نقول نصب فخ اكبر بالتغافل عن هذا محاوله العزل، ولكن هو استهدف الخطوط الحمراء طبعا باستهداف المدنيين. في السابق كانت الاعذار انه يستهدف منشات طاقه، يقوم باستهداف سفن وتهديد حريه الملاحه في البحر الاحمر، وانا اعتقد ان ما قام به من استهداف اعيان مدنيه صباح اليوم ليس خط أحمر فقط، وإنما أعتقد أنه يعني من المسامير الأخيرة في النعش. يعني هو يدق الآن مسامير النعش الأخيرة بيده، انتحار غريب جدا. هو فشل في أن يعزل المخاف، فوجئ بحصار ويهدد محافظات كان يسيطر عليها لفترة ماضية ومن أهمها البيضاء، والآن يعني هو قاب قوسين وأدنى من أن يتهاوى أكثر في العواجل قبل قليل حتى على العربية يعني سقوط محافظتين أو مدينتين أو قريتين. في كل ساعتين أو ثلاث تسقط مدن وقرى جديدة، وهذا طبعا ارتباك داخل صفوف الحوثي، انقطاع التمويل والإمداد سواء المالي أو حتى وجود خبراء كانوا من حزب الله ومن بعض الميليشيات التابعة لإيران ومن الحرس الثوري الإيراني كذلك. فأنا أعتقد أن الموضوع أصبح بدلا أن يعزل الحوثي الساحل الغربي عن بقية المناطق ويستفرد بدعينا نقول تهديد حرية الملاحة، اليوم أصبح هو في مرحلة حصار ومحاصر من قبل الجيش اليمني.
0: طيب دعني أسألك سؤال قد يكون بيتردد في الأوساط السعودية، هل أي تقدم هتحرزه القوات الحكومية في الميدان سيكون ردة الفعل الحوثية على المملكة العربية السعودية؟
3: يعني أعتقد أن وزير الخارجية السعودي اليوم تصريحه كان واضح جدا، وهو فعلا منطقي بأن الحوثي يحاول تصدير مشكلاته، وكلما طاق الخناق عليه قام بارتكاب مثل هذه الحماقات. هي باختصار هو يريد لفت نظر العالم. يعني أنت حينما تستهدف السعودية وتستهدف بعض المصافي وثم تستهدف المدنيين، فأنت تحاول لفت العالم وأن تصبح العنوان الرئيسي في نشرات الأخبار الدولية بدلا من أن يلتفت الناس إلى الهزائم التي تتعرض لها. فهو أعتقد أنه تكتيك يعني دعينا نقول عسكري وإعلامي ونفسي أكثر من أنه
0: ولا لأن الأثر والدوي ممكن يكون ضخم، لأنك أنت في النهاية بتتحدث السعودية المسألة بالنسبة لها قضية أمن قومي. أنا كنت أقول هذا في المقدمة، أنت تتحدث عن إصابة مواطنين، تتحدث عن استهداف منشآت طاقة، وبالتالي أنت تتحدث عن عصب أو أعصاب مهمة بالنسبة للأمن القومي السعودي.
3: يعني بلا شك، يعني قبل النشرة بدقيقة تقريبا دقيقتين يعني صدرت البيانات مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حينما قال بأن يعني السعودية لن تتردد في الحفاظ على سيادتها وأمنها وأدان ما حدث من اعتداءات إرهابية، دعنا نقول أسماها بالإرهابية. وأعتقد أن هذه أيضا معناتها أن السعودية ستتخذ خطوات للحفاظ على سيادتها بالطريقة التي تراها مناسبة. أولا الحوثي كما قلت أنت هو يحاول دعنا نقول إخماد صدى الخسائر التي يتعرض لها بمحاولة افتعال صدى أكبر بمهاجمة السعودية. واحد. ثانيا هو يعيش دعنا نقول لا نريد دائما تحقير العدو، ولكن فعليا السعودية كانت وسيط في الفترة الماضية، وكان يعني الصراع الدموي بين الشرعية وبين الحوثي. اليوم السعودية قد تدخل على الخط ليس كوسيط وليس كداعم للشرعية، وإنما كدعنا نقول طرف ضد الحوثي بعدما استهدف الحوثي أراضيها واستهدف مدنيين وأصيب أكثر من 73 مدني. وهذه
0: لكن هو دائما ما يتم اعتبار السعودية طرف.

0: أصيل. أنت تتابع يعني،
1: يعني السعودية تقول دائما دعم الشرعية، والسعودية تدافع، والسعودية شكلت لجان تحقيق في كثير من الاستهدافات، والسعودية قامت بدعم دعنا نقول العملية السياسية التي رعتها سلطنة عمان لتقريب وجهات النظر ما بين الحوثي وما بين الشرعية.

0: مدنيين، هناك عيان مدنية بكم يعني بأعداد مهولة في داخل صنعاء وداخل محافظات المنيا، لا يمكن استهدافهم ولا يمكن قتلهم، حتى كانوا يعني الحوثي يحتمي بدروع بشرية، شاهدنا كيف كان يضع مضادات الطائرات فوق الأسطح، فوق أسطح المنازل، ليس في المستشفيات المدارس بل فوق أسطح المنازل.
1: وفي إصابات مدنيين كمان اليوم في السعودية، عرضنا جانب منها، لذا قلت لحضرتك أن المسألة لم تعد تتجاوز أن لم تعد تعتبر أن السعودية تناصر أو تقف بجانب الشرعية. السعودية الآن أمنها القومي من حقها أن تقول أنني سأدافع عن المواطنين السعوديين حتى لا والمقيمين أيضا، أنني سأدافع عن مصادر دخلي ومنشآت الطاقة. أنت تتحدث على اعتداء
0: بلا شك. يعني أعتقد اليوم حتى وزير الخارجية البيركي يعني شاهدنا تصريح على المؤيد للسعودية وقال أننا سنقف مع السعودية والشراكة الدفاعية متينة. صراحة علامة الاستفهام الكبرى على الأمم المتحدة وعلى المبعوث الأممي الذي كلما شاهد الحوثي في مأزق خرج بتصريحات يجب أن يوقف الحرب، وهذا طبعا يضع علامات استفهام كبيرة على الدور الأممي الحقيقي في اليمن.
1: أنت تعلم كيف كانت الصورة التي يتم تسويقها في الخارج بالنسبة للحرب اليمنية بصفة عامة؟
0: يعني لا أعتقد أن أحد يكترث بما يتم تصويره في الخارج. يعني في المملكة المتحدة واحدة من الصفقات كادت أن تتعطل بسبب قضايا حقوقية ومجموعات ضغط، ومن ثم كسبتها المملكة العربية السعودية بعدما تبين أن لم تستخدمها لا ضد المدنيين ولا ضد أهداف مدنية، وتم يعني استخدامها دعينا نقول لتحييد مخاطر معينة ضد أهداف.
1: هو في سؤال يعني يبدو بديهي شوي، يعني دولة زي السعودية، بلاش السعودية، نضع أي دولة أخرى على الخريطة، يهدد أمنها وتقصف منشآت الطاقة فيها، ما المفروض أن تفعل؟
0: السعودية بدأت يعني أعتقد يعني بالتصريحات اليوم، هي ستكون أعتقد أن رد فعل طبيعي وسيكون هناك فعل على الميدان.
1: أنت لا تعتدي، يعني السعودية هنا ليس
0: هي مبتدي. لا تعتدي، هي تأخذ بحقها
1: يعني هنا بالضبط
0: السعودية
1: يعني.
0: وتحافظ على أمنها وسيادتها، واليوم ما حدث هو اعتداء على السيادة السعودية. يعني بالمنطق يقول أن الحوثي طبعا هو سلوك المنتحر، إيران كانت في سلوكها في الانتحار بعدما قتل خامنئي، ماذا قامت؟ قامت بقصف السعودية وقصف جميع الدول الخليجية في بداية الحرب، وهي تحاول أيضا دعينا نقول توسيع دائرة الحرب. اليوم الحوثي نفس الشيء، هو في زاوية محاصر مخلوق.
1: بصراحة شديدة الأوراق تبدو مكشوفة، يعني إيران تحاول استخدام الحوثي
0: في لتهديد الملاحة على البحر الأحمر، حتى تقول أن مضيق هرمز ليس فقط تحت سيطرته وإنما البحر الأحمر كذلك. ولهذا اليوم السعودية تتحرك، السعودية يعني صراحة بلا مبالغة هي وأي دولة تمس سيادتها وتمس حدودها ويعتد على مدنية ليست في حاجة لا في لتصريح أممي ولا لدعم غربي، ولديها من التسليح الكافي والطيران الكافي والقوة العسكرية التي تستطيع دعينا نقول أخذ حقها أضعاف مضاعفة، وليس دعينا نقول رد اعتبار الطبيعي. ولكن أيضا السعودية دولة لديها بروتوكولات سياسية ودفاعية وعسكرية تأخذها بالطريق أو بالمسار الصحيح.
1: الرد لم يأتي
0: بعد، الرد لم يأتي بعد. أعتقد أن العناوين التي صدرت اليوم هي عناوين حاسمة تضع الأمور في مسارها الذي سيشاهده الناس. طيب في الساعات
1: القادمة في الحتة دي، لأنها حتى مش فلسفية بس يعني بصفة عامة، الخليج ومنه السعودية قدم على مدى عقود طويلة نموذج للتنمية واستقرار مواطني، يعني بالتعبير الشائع عنده ما يخشى عليه، لديه مشروعات للتنمية، لديه مواطنين واستقرارهم. لكن أنت تتحدث عن مشروع آخر ليس لديه هذا الأمر، أنت تتحدث عن إيران الآن وهي تخسر كل شيء، وبالتالي وكأنها تقول أنني لن أنهزم دون أن تكون هناك فاتورة ضخمة يدفعها المحيط وهو المحيط الخليجي.
0: يعني ولهذا يجب علينا تحكيم العقل أحيانا في عدم الصدام مع جماعات إرهابية ومع ميليشيات والتعامل معها بالطريقة المناسبة لتحييد الخطر والضرر، لأن هناك من لا يوجد لديه شيء يخسره. لا يوجد جامعات علمية معروفة في إيران الآن، ولا يوجد أيضا دعينا نقول معاهد علمية متقدمة، ولا يوجد حتى بنية تحتية حقيقية، ولا يوجد انترنت عالي السرعة بتقدم عالي، ولا يوجد أيضا استثمارات دولية أو إلى آخره تحميها. ولهذا يعني وصل المعدل التصدير للبترول في إيران أقل من 200 ألف برميل، السعودية لديها أكثر من 10 ملايين برميل يوميا، يجب أن تحميها، يجب أن تحمي استثماراتها الخارجية الموجودة واستثمارات الأوروبية والأمريكية الموجودة على أراضيها.
1: هناك عندك حيرة كصانع قرار، أنا لدي كل هذا الأمر، ماذا أفعل؟ هل أدخل في مواجهة عسكرية مفتوحة؟ حتى كانوا المثل الشائع يقول لك تعب ساعة ولا كل ساعة، ما هو مش هيفضل طول الوقت هناك مصدر لتهديدي، وأنا أتحرك خطوة.
0: الإشكال أستاذ رشا أن هناك دولة تتعامل مع ميليشيا، لو كانت السعودية في حرب متكافئة دعيني أقول مثل حرب إيران حينما بدأت في الحرب 45 يوم، لماذا لم ترد السعودية في البداية؟ لأن السعودية تعلم أن إيران ليست هي من يطلق الصواريخ، ميليشيات، وحينما أعتدي على هذه الميليشيا وأقوم بتحديد خطرها فأنا أعتدي على دولة أخرى. والسعودية أعطت بعض الدول فرصة طويلة جدا حتى كشفت الأوراق،
1: إصابات معقدة
0: صحيح، حتى كشفت الأوراق وقالت لتلك الدولة وهذه يجب عليكم إيقافها.

0: يا جماعة وفعلا تم التحقيق ومحاولة تحديد هذا الخطر. أيضا الحوثي اليوم أنا أعتقد القوات اليمنية سوف تقوم بدورها على الأرض، وأعتقد أيضا أن القوات السعودية قد تتدخل جويا لحسم كثير من المسائل. الحوثي في أضعف حالاته، لم يدفع الرواتب أو المرتبات منذ أشهر، لا يستطيع دعينا نقول التنفس، مختنق ماليا، مختنق عسكريا، لا يوجد خبراء. شاهدنا الطائرة التي عادتها دعيني أكمل هذه النقطة إذا سمحتي لي. شاهدنا الطائرة التي عادتها السعودية وضربت مدرج مطار صنعاء وهددها أيضا بقصف أهداف أخرى لا علاقة بالحوثي لأنها كانت تحمل خبراء وأموال. اليوم الحوثي لا يوجد لديه مرتب، ولا يوجد لديه أيضا أسلحة متقدمة، ولا يوجد لديه تقنيات، كلها قضي عليها. ما تبقى الآن هو محاولة.
1: عنده صواريخ باليستية وعنده قدرات،
0: كل ما هو موجود اليوم.
1: وخلي بالك كمان أنت ممكن مسيرة صغيرة ثمنها قليل للغاية تربك لك مشهد أمني.
0: الجماعات الإرهابية دائما تقوم بعمليات انتحارية، ولهذا لا يستطيع المواجهة على الميدان. هو يرسل مسيرة، صحيح أن سعرها قليل ولكن ضررها كبير جدا، والسعودية ستقوم بالقضاء على هذه المسيرة ومواجهتها أيا كانت. اليوم الذي حدث،
1: طب زي بازشكيان وقاليباب بيكلموا عن التقارب مع السعودية وفي نفس الوقت الحوثي بيتحرك بهذه الطريقة، ما هو يعني ربنا عارفه بالعقل، يعني في تناقض.
0: هم يعتقدون أن محاولة
1: مش أنا؟
0: الحوثي؟ لا لا، أول شيء بازشكيان ورضائي وروحاني وقاليباب، حتى بازشكيان أصبح يسخر من النظام الإيراني ويقول أن لا أحد يشاهد تلفزيوناتكم، وروحاني يقول يجب إلغاء التفويض الإلهي. الحوثي يجب عليه أن ينظر لكل هؤلاء وهم يتقاتلون فيما بينهم بالتصريحات كلامه، ويقول أنا دمية سأنتهي، ويجب عليه أن يتصالح مع من هو موجود. يعني الحوثي كان لديه مكتسبات بسبب الهدنة وبسبب المصالحة مع الشرعية، اليوم يخسر كل شيء، وهو يخسر فعلا كل شيء. شاهدنا أسلحة متقدمة حصل عليها الجيش اليمني، شاهدنا طائرات مسيرة حصل عليها الجيش اليمني، بدأت تقضي على مجاميع حوثية. اليوم الحوثي
1: بس ما عندهمش القوات الحكومية، ليس لديها صواريخ باليستية.
0: صواريخ باليستية لا تطلق داخل اليمن وإنما تطلق خارج اليمن.
1: بالضبط، ما هي المشكلة خارج اليمن.
0: صحيح، ولكن أيضا الدفاعات السعودية تتصدى لها ولديها القدرة على التصدي لها، وحتى لو حدث أضرار نحن لا نريد أن يصاب مدني، فما بالك بأن يتوفى. لا نريد أن يصاب مدني، صحيح أن هناك 73 يعني مدني أصيبوا، نتمنى لهم الشفاء العاجل، وشاهدنا أيضا في بيان مجلس الوزراء تقديم العون والرعاية لهم وكل ما يحتاجون لي يعني التسريع بتشافيهم. ولكن يجب علينا أن نكون واقعيين، نحن نتعامل مع جماعة ميليشيا إرهابية انتحارية، لا يمكن التنبؤ بما تفعل. اليوم حرية الملاحة ماذا يعني؟ زيادة تضخم في العالم، زيادة أسعار الطاقة، نقص الإمدادات الطاقة، أي أن العالم كله سيتحالف مع السعودية في أي خطوة تتخذها. وأنا أعتقد أيضا أن هناك اجتماعات حدثت في الفترة الماضية للدول المشاطئة للبحر الأحمر، ولا ننسى أيضا أن هناك اتفاق قد يفعل في أي لحظة، وهو اتفاق الدفاع السعودي التركي الباكستاني. كل هذه الأمور على الطاولة، يعني لا نستعجل الأحداث حتى نرى. الحوثي اليوم بين قاب قوسين وأدنى أن يقال له في أمان الله الحلقة الأخيرة، انتهى دورك من قبل إيران، ولا تستطيع إيران.
1: حلوة الدعوة كمان، يعني في أمان الله، يعني تنتهي في أمان الله. يعني
0: لأن السعودية دولة صراحة هي لا تريد العداء، لا جيرانها، والسعودية تعتبر من اليوم الأول لحرب اليوم السعودية تقول أن الحوثي مكون أساسي من المكونات اليمنية، لا تقول أن الحوثي قادم من الفضاء، ولكن ولاء الحوثي ليس له، ولا الحوثي
1: وأعطي مسار لفكرة التسوية السياسية ولم ينجح.
0: أعطي مسارات وأعطي فرص وأعطي فرص لم يحلم بها، وكان هناك محاولة حتى للتقارب بينه وبين الشرعية، ولكن أعتقد أن الفرص السياسية والعسكرية في اليمن اليوم مهيئة للقضاء على الحوثي. هناك قيادة موحدة للجيش اليمني، هناك قوات درع اليمن تم درع الوطن تم تدريبها بشكل عالي، مسيرات وصواريخ حصلت عليها القوات اليمنية متقدمة في الفترة الماضية. وإن شاء الله أن القادم أجمل.
1: طيب تفضل حط عنوان باب منك رئيس تحرير، عنوان للقادم.
0: الحوثي يحفر قبره بيده.
1: نعم، شكرا لك أستاذ عضوان الأحماري رئيس تحرير إندبندنت عربية.
0: شكرا لك.
1: في العراق لا تزال الأجواء ضبابية للغاية بشأن تنفيذ خطة حكومة علي الزيدي لحصر السلاح. الموضوع بدأ يخرج بعناوين مختلفة. حينما كان يتحدث الزيدي عن حصر السلاح، كان الحديث واضح أمام الرئيس الأمريكي ترامب بأنه سيتم نزع سلاح الفصائل في 30 سبتمبر. هذا كان العنوان. بعد ذلك بدأت تطرح العديد من الأفكار المتعلقة، ليس الموضوع نزع السلاح ولكن تنظيمه أو احتوائه، تخزينه، جهات تتسلمه، لكن في النهاية الموضوع يبدو مرتبك للغاية. لكن هناك تصريح الآن، وهو أول تصريح رسمي يعبر بشكل واضح عن طبيعة ما يحدث، حينما أعلن رئيس البرلمان هيبة الحلبوثي أن الحكومة ستبدأ خارطة طريق لحصر السلاح بحلول نهاية الشهر.

0: هنا بقى في سؤال، حصر ولا احتواء وتخزين؟ يعني رئيس البرلمان العراقي يقول حصر، يعني من تركيا حيث كان في هذه الزيارة، يقول إن المنطقة يجب أن تكون خالية من الإرهاب والمظاهر المسلحة. هذه تعبيرات لا يمكن أن تخطئها الأذن. نستمع.
1: سيكون هناك بدء بتنفيذ خارطة الطريق في 11 أو 30/9 بإنهاء ملف السلاح المنفلت وحصر السلاح بيد الدولة وبيد المؤسسات الرسمية العراقية. فهذا القرار متخذ من قبل الرئاسات الأربعة ومن قبل زعماء ورؤساء الكتل السياسية في العراق، وبالتعاون مع جميع أطياف الشعب العراقي نأمل أن تكون هناك منطقة خالية من الإرهاب وخالية من المظاهر المسلحة. وهذا الموضوع كله هو يصب في استقرار البلدان.
0: السلاح ليس التحدي الوحيد أمام حكومة الزيدي، لكن هناك قضية هي الأكبر والأشمل، فرض سلطة الدولة على كامل أراضيه. أن هذا الأمر هو الأمر الطبيعي في أي دولة، أن تكون الدولة تمتلك كامل السيطرة، وهذا هو مفهوم السيادة. هنا تبرز منطقة وهي منطقة جرف الصخر، هذه المنطقة المغلقة منذ سنوات والتي تخضع لنفوذ كتائب حزب الله العراقي. بالمناسبة هي تشبه تلة علي الطاهر، يعني إذا كنت تتحدث عن تلة علي الطاهر في لبنان فأنت تتحدث عن أيضا هذه الكتلة أو هذه المنطقة جرف الصخر في العراق. هناك اختبار الآن لقدرة الحكومة على بسط سيادتها والوصول إلى هذه المناطق التي تعتبر خارج نطاق سيطرتها بشكل كبير، خاصة مع اقتراب موعد 30/9. هل تتحول جرف الصخر إلى اختبار حقيقي لإرادة حكومة الزيدي؟ وهل تنكسر إرادة حكومة الزيدي ويحدث نوع من الارتباك حول هل هو حصر سلاح أو هو احتواء سلاح أو هو تخزين سلاح؟ نطرح هذا السؤال على ضيفي من لندن، الباحثة السياسية الأستاذ صباح الخزاعي. أهلا بك معنا أستاذ صباح. هل تجد إجابة لهذا السؤال الصعب؟ أنا شبهت، قلت أن جرف الصخر ربما تشبه تلة علي الطاهر في لبنان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة سيدتي. نعم، هذه حقيقة يعني تلة علي الطاهر تشبه كثيرا جرف الصخر، وهي عبارة عن بحيرة إيرانية موجودة في دولة أخرى أو دولة داخل دولة. جرف الصخر منذ عام 2014 أصبحت منطقة مغلقة بحجة داعش والقاعدة في ذلك الوقت. هناك يعني حوالي 100,000 من العوائل والسكان كانوا يسكنون هناك، طردوهم، غيبوهم، قتلوهم، هجروهم، وتطهير عرقي فظيع في هذه المنطقة هي عبارة عن بساتين وبحيرات وغير ذلك. ثم أقفلت من ذلك الوقت وأصبحت مركز استخباراتي إيراني، الحرس الثوري وكتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وكلها تحت أمرة الحرس الثوري الإيراني. التقارير تقول بأنها مركز لتصنيع الأسلحة، مركز لتجميع المسيرات، مركز لتجميع الصواريخ، مركز لتصنيع المخدرات، مركز لغسيل الأموال، سجون.
0: تحت مرأى ومسمع من الدولة العراقية، من الحكومة العراقية، من قوات الأمن العراقية؟
2: على الإطلاق الحكومة العراقية القوات الأمنية لا تستطيع أن تدخل هذا المكان على الإطلاق. مرة من المرات الرئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي أراد أن يدخل هنا، قالوا له لازم تروح تأخذ أمر من طهران. اتصل في طهران في ذلك الوقت فقالوا له تتصل بأحد المعممين الموجودين في لبنان اللي هو مسؤول على الملف العراقي. فاستغرب استغراب فظيع، لا أحد يستطيع أن يدخل إلى جرف الصخر، منطقة استراتيجية مغلقة، منطقة استخبارات للحرس الثوري الإيراني. وهو هذا هو هنا مربط الفرس. إذا أراد الرئيس السيد علي الزيدي رئيس مجلس الوزراء أن يحصل السلاح بيد الدولة، فالامتحان الأساسي والرئيسي هو كيف أو هل يستطيع أن يدخل جرف الصخر.

0: وجرف الصخر مشابهة إلى تلة عبد الطاهر، بيها سجون وبيها بلاوي كثيرة يعني، ولا يستطيع أن أحد يدخل بها يعني في هذه المنطقة. إضافة لذلك كل التقارير تقول، وحتى يعني إحنا معلوماتنا تقول بأن الذي،
1: هل هذا يعني أنها ستكون لها تداعيات أمنية إذا تمت المواجهة أم تداعيات طائفية أيضا؟
0: هم يخلقوها طائفية سيدتي، وإنما التداعيات الأمنية هو هنا يعني هو الامتحان الأساسي. كما قلت، إذا يستطيع علي الزيدي أن يخترق ويدخل جرف الصخر ويحررها، وتدخل القوات الأمنية الشرعية التابعة له، فعند ذلك نستطيع أن نقول بأن حصر السلاح بيد الدولة قد تم، وهذه أحد بوادره.
1: نعم، شكرا لك أستاذ صباح الغزاعي الباحث السياسي من لندن، تحياتي. وصلنا لختام خارج الصندوق، إلى اللقاء.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
1: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
3: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
4: بعض صناع التاريخ لا ينصفهم الدهر أو قد لا ينصفهم إلى الأبد.
5: ملايين المصريين درسوا التاريخ مجهلاً من اسمه، دخل في صراع مع الضباط، انتهى بهزيمته.
4: أين محاضر مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء في السنة أو السنتين الأوليين؟
5: هو لم يكن أحد الضباط الأحرار الذين بدأوا هذا الطقس. بدأت الخلافات حول قضايا عديدة، حل الأحزاب السياسية، محكمة الثورة، تغلغل النفوذ العسكريين في أجهزة الدولة.
4: المفكر المصري والكاتب السياسي المعروف الدكتور علي الدين هلال.
6: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم الى موجز لاهم الانباء. اعلنت القياده المركزيه الامريكيه سنتكوم ان قواتها دمرت 5 ناقلات للنفط الخام الايراني، وذلك بعد استهداف الحلس الثوري الايراني سفينه حربيه تابعه للبحريه الامريكيه بصواريخ باليستيه مرتين خلال اليومين الماضيين. في المقابل ذكرت وسائل أعلام إيرانية رسمية أن الحرس الثوري أعلن في بيان أنه هاجم سفينتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط في الخليج، وذلك ردا على ما وصفه بهجوم أمريكي استهدف 5 ناقلات نفط إيرانية. كما ذكر الحرس الثوري أنه هاجم 10 سفن أخرى كانت تحاول عبور منطقة في مضيق هرمز ووصفها بأنها محظورة وغير آمنة. أكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة، أكد أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ارتكبت عدوانا آثما على أعيان مدنية واقتصادية في مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، وشدد على أن المملكة ماضية في الدفاع عن سيادتها والحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين. صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية بأن المملكة الأردنية تعرضت خلال الساعات الماضية لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية، وأوضح الناطق الرسمي أن منظومات الدفاع الجوي الأردنية تعاملت مع 20 صاروخا باليستيا أطلقت تجاه الأراضي الأردنية، وقد تم اعتراض وتدمير 18 صاروخا منها بنجاح، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية. هات المجزئة.

0: أخبار الرياضة الآن على شاشة العربية.
1: من الرابح ومن الخاسر في موضوع محاربة حلف بغداد؟
2: محاربة الحلف بالطريقة الخاطئة اللي قمنا بها ضرتنا إلى اليوم. الاتحاد السوفيتي هو اللي كان له مصلحة حقيقية في محاربة حلف بغداد. إلى اليوم الحلف هو تجميع للقوى أمام أي خصم، أي تحالف يمكن أن يتم قضية جيدة، بس عليك أن تعرف أمور.
1: إعادة التجربة وهذه التحالفات من جديد للحفاظ على استقرار المنطقة.
0: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
4: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

تحية رياضية، هذه نشرتنا من العربية ونبدأها كالعادة بالعناوين. القادسية يحسم القمة أمام الأهلي ويتقاسم صدارة الدوري السعودي مع الهلال. الاتحاد يتجاوز الفيحاء ويصعد إلى المركز الثالث. والنصر يستقبل أبها لمزاحمة الهلال والقادسية في صدارة الترتيب. المغربي أشرف حكيمي ضمن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب. ريال مدريد يستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بالفوز على إنتر ميلان. ليفربول يستقبل أتلتيكو مدريد وأرسنال ضيفا على نابولي في دوري الأبطال.

0: أهلا بكم إلى نشرتنا نقدمها من العربية. تغلب الحزم على مضيفي التعاون بهدف من دون رد في الجولة السادسة من الدوري السعودي. الغيني أبو بكر باء أحرز هدف الحزم في الدقيقة الثالثة ليرفع رصيد فريقه إلى 8 نقاط، فيما توقف رصيد التعاون عند 3 نقاط. وخيم التعادل السلبي على مواجهة الاتفاق وضيفه الفيصلي في الدمام. الاتفاق رفع رصيده إلى 10 نقاط، بينما حصد الفيصلي نقطته الثالثة وبقي في المركز قبل الأخير. صعد القادسية إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي بفارق الأهداف عن المتصدر الهلال بعد فوزه على ضيفه الأهلي ب3 أهداف مقابل 2 في الجولة السادسة من البطولة.
1: في الدمام القادسية يطمح إلى خطوة جديدة نحو القمة، والأهلي يسعى للحاق به وإشعال المنافسة على الصدارة. دقائق أولى والقادسية يختبر يقظة إدوار مندي. بونسوباه يرسل عرضية ومحمد أبو شامات يقابلها برأسية، لكن حارس الأهلي يبعد الخطر. مندي ينجح في الاختبار الأول، لكن القذيفة الهولندية تتجاوز حراسته. تيجاني رايندرز يطلق تسديدة قوية تستقر في الشباك، معلنا تقدم القادسية بهدف أول. بعدها تراجع القادسية والأهلي يستحوذ على المشهد الهجومي، محاولات متواصلة للضيوف بحثا عن العودة.
2: ثم بعدها مرة الكرة إلى خارج أرضية الملعب.
1: بونسوباه يعود لصناعة الخطر. الكرة تصل إلى محمد أبو شامات الذي يتمكن من إحراز الهدف الثاني.
2: للمرة الثانية القادسية يسجل.
1: تيجاني رايندرز يعود مجددا ليضرب بقوة، هدف ثالث للقادسية وثان للهولندي.
2: إلى الشباك، إلى ثالث الأهداف، إلى تقدم لصالح القادسية عن طريق.

0: الشوط الثاني الأهلي يضغط بحثا عن تقليص الفارق، لكن كونكاستلز يتصدى لمحاولاته ويحافظ على شباكه نظيفة
1: من أجل العودة وتسديدة، لكن كرة مرات وصلت عند حارس المرمى.
0: وأخيرا إيفان توني يجد طريق المرمى، هدف يقلص الفارق ويعيد للأهلي الأمل في العودة
1: على بعد هدفين الآن بالنسبة لنادي الأهلي.
0: القادسية يعود للتهديد، تيجاني رايندرز ينطلق سريعا بالكرة بحثا عن هدف رابع لفريقه، غير أن مندي يتصدى لمحاولته ويمنعه من إكمال الهاتريك.
1: اللعبة التي وصلت إلى تيجاني، شوف الاستلام، عينك على الاستلام والتقدم بعد التسديدة.
0: مندي يبقي الأمل قائمة، وإيفان توني يعززه بهدف ثان للأهلي. الفريق يتقلص إلى هدف واحد والمباراة تشتعل من جديد. الدقائق المتبقية لم تمنح الأهلي فرصة للعودة، القادسية يحسم المواجهة ويلحق بالهلال المتصدر، بينما عاد الأهلي إلى دوامة الهزائم مجددا.
1: ويبقى الهلال بفارق الأهداف متقدما على القادسية.
2: في الاستوديو مع اللاعب الدولي السابق عبد عطيف، اهلا بك كابتن عبدو. الاهلي والقادسيه يمكن كاداء يقسم بين بالمباراه الى شوطين، بالشوط الاول القادسيه سجلت 3 اهداف اختفى الاهلي تماما، بالشوط الثاني اختفى القادسيه، يعني نتكلم عن الشوط الاول بدايه.
3: أول مساء عليكم أجمل المتابعين، مباراة القادسية عرضك الأهلي، مباراة جميلة صراحة استمتعنا فيها في الشوطين، أتفق معك تقاسم الفريقين المباراة. نأخذ الشوط الأول، القادسية بالنسبة لي فرض أسلوبه من ناحية الاستحواذ، الضغط العالي، استرجاع الكرة بسرعة، يعني واضح إنه داخل يعني برغبة أكبر للفوز. اللي شدني في القادسية الشوط الأول من الأهداف إنه كمية أو كثافة اللاعبين اللي يكونون في 18 في حال إنه يهاجم، يعني معناته إنه القادسية يهاجم بضراوة، يعني بقوة جدا، يعني يؤذي الفرق صراحة. لما تشوف باه يعكس الكورة ظهير أيسر، واللي سجل هدف ظهير الأيمن. هذا وش معناته؟ معناته في كثافة هجومية وطلب أو رغبة من المدرب إنه يكون قد ما يقدر الفريق يروح للباب، والزيادة العددية في منطقة الجزاء هذا. فأنا أعتقد في هدفين، الثاني والثالث،
2: وهذا اللي يحبه أسلوب روجرز
3: بالضبط بالضبط نفسه. بالضبط، يعني في حالة الهجوم انسى الدفاع. وأنا أعتقد ألخصها بهذا الشكل، في حالة الهجوم انسى الدفاع، فكر أنت كيف تهاجم. لما يعني تضيع الكرة أو تنتهي الكرة اللعبة، هنا نفكر في الدفاع. فلذلك هي فلسفة واضحة جدا لروجرز، الهجوم من ثم نفكر في الدفاع. وهذه فلسفة أنا من الناس اللي أحبها صراحة، وهي أصلا إنه كيف تنهي المباراة، يعني تخلصها من الشوط الأول وتفرض أسلوبك وشخصيتك، وبعدين خلي المنافس يركض خلف النتيجة وأنا ألعب بأكثر أريحية وأقفل مناطقي وأحصل ما أريد.
2: طيب الأهلي لما يعني الأهلي بالشوط الأول لم يكن موجود، طيب بالشوط الثاني القادسية تراجع، يمكن لأنه الأهلي تحسن شوي أداؤه، يعني بعد التغييرات والتعديلات، يمكن هذه المباراة يعني القادسية إذا أراد أن ينافس بهذا الموسم فعليا يجب أن يأخذ الشوط الثاني ويعمل عليه إنه هذا يعني يغير أسلوبه على أساس مجريات المباراة.
3: أول الأهلي أنا أعتقد إنه ما زال حالة محيرة، يعني من جولة لجولة، وهذا من السابق في الدوري، نتكلم في الدوري محير، يؤتيك في أسلوب رائع جدا في جولة، ثم تأتي في شوط من المباراة التالية يصدمك بأدائه، يصدم جمهوره. هذه تحدث مع الأهلي باستمرار وتكرار، يعني ما عنده النفس في الاستمرارية
2: حتى أيام عيسلي إلا أسيويا، يعني
3: بالضبط نتكلم عن الدوري ولذلك الأهلاويين صاروا يعني التذبذب هذا مخيف لهم، تجد نفس الأسماء، تجد نفس العناصر، من ثم يختفي الأداء اللي يعني. أنا أعتقد الشوط أول مخيب للأمال للأهلاويين بشكل كامل، 3-0، لا حضور، لا تنظيم، لا حلول هجومية، كان غايب. الأهلي متى تحسن؟ خلينا نأخذها بالضبط، يعني ما نقول الشوط الثاني، بعد دخول أبو الشامات ومسعود. أنا أعتقد هنا تغير شكل الأهلي، أصبح عنده شكل هجومي واضح، عنده أداء أفضل. أنا أعتقد واحدة من مو بس دخول هذولي، أيضا دخولهم والدخول كل لاعب، ذهاب كل لاعب إلى مركزه. سيبرستيان صار ذهب إلى المركز اللي يحبوه، اللي هو في الأمام وخلف توني. ترينكاو ذهب إلى الطرف اللي يحبه بدال فراس. فبالتالي أنا أعتقد تغيير مراكز

0: أيضا أضعف بعض اللاعبين وأضعف الفريق. يعني إنك غيرت أكثر من لاعب من مركز أضعف الشكل الفردي للاعب وأضعف الشكل الجماعي للفريق. بعد دخول أبو الشامات وأنا أعتقد إنه كان حاجة يعني تحول كبير صراحة. اليوم صراحة اثنين أبو الشامات خلينا نأخذهم يعني ما شاء الله تبارك الله كانوا نقطتين مضيئة في الفريقين، لا محمد في القادسية ولا صالح في الأهلي لما دخل. فصراحة يشكرون لاعبين، أنا من الناس اللي أحب اللعيبة الأذكياء، هذول نموذجين للاعبين الأذكياء داخل الملعب. محمد ساهم في الهدف الثاني سجل، وساهم في الهدف صالح أيضا ساهم في أحد أهداف الأهلي، وبالتالي كانوا يعني ممتعين صراحة. فودي أدخل معهم وأشوف إيش نقاشهم بعد المباراة يعني. فهنيهم صراحة على الأداء هذا، واثنين يعني أداء ويعني حضور كبير لهم صراحة.
1: طيب يعني القادسية بهذا الأسلوب، حتى لو كان يعني نتكلم نحن أنه بالشوط الثاني تغير، ولكن المهم أنه أنهى المباراة بفوز، ولا ننسى أنه يلعب أمام الأهلي يعني الآن ينافس على الصدارة. ما الذي يجب أن يتعلم روجرز من هذه المباراة؟
0: هو يجب أن يتعلم أنه في عناصر في غيابه يضعف القادسية. فغياب الحارس الأساسي أمام الاتحاد أنا أعتقد كان سبب رئيسي لفقدان القادسية الآن الصدارة. ما نقول لو كان موجود، لكن أعتقد أنه ما كان حيخسر الاتحاد القادسية أمام الاتحاد، كان يعني على أقل تقدير كان راح يكون في حالة تعادل، وحنا شفنا المباراة كيف. لكن الوجود يعطي أمان أكثر، يعطي حضور أكثر وثقة أكبر للاعبين. فبالتالي أنا أعتقد أنه في بعض اللاعبين غيابهم عن القادسية يمثل خطر، يعني مشكلة كبيرة. يعني كنوس واحد منهم، الحارس واحد منهم، يعني مين أيضا فيقل المحور واحد منهم. في لاعبين تحس إنهم يتشيلهم يعني أو يضعف القادسية. فهل القادسية السؤال هنا يستطيع تعويض غياب هذه العناصر أو الركائز الأساسية على مستوى نفس طويل في الدوري؟ وما هي الحلول لروجرز؟ هذا السؤال لما حدث لك أمام الاتحاد. فهذا أنا بالنسبة لي كأداء وكتنظيم وأسلوب لعب ورائع جدا، وقراءة اللعب وجراءة أيضا وهجوم وحالة هجومية دائما أفضل من المنافسين. لكن أنا أعتقد أنه غياب واحد أو اثنين يبدأ يأثر على حظوظ القادسية في المشوار الطويل هذا.
1: رغم أن القادسية يعني هذا الموسم هو بهذا بالصيف هو ثالث أكبر المنفقين بسوق الانتقالات يعني
0: السعوديين.
1: السعوديين طبعا أكيد. إيه
0: السعوديين، هو ترى جلب
1: وراء الأهلي والهلال.
0: هو جلب لاعب واحد أجنبي اللي هو رايدنز، فهو إضافة كبيرة جدا. لكن هو على المستوى المحلي تقريبا هو أكثر نادي استقطب. واحدة من الاكتشافات الجميلة هو محمد القحطاني. محمد القحطاني احنا عرفناه لاعب دائما يلعب على الجناح. اليوم لما أعطاه أدوار انه يكون في عمق الملعب أصبح محمد أنا أعتقد هنا بدأت تتغير حتى رؤيته للملعب. دائما اللي يلعب على الأطراف غير صاحب أو اللاعب اللي يلعب في عمق الملعب، أنا أعتقد تتغير عنده الأفكار، تتغير أسلوبه ويبدأ يفهم اللعبة بشكل أفضل. لأنك أنت كلما دخلت على عمق الملعب كلما زاد عدد المنافسين وصعوبة اللعبة. فبالتالي هذا أنا أعتقد أثر بشكل كبير جدا على محمد القحطاني. هذه الحالة مشابهة جدا جدا جدا، وارجع فيها الذاكرة يمكن لأكثر من 10 سنوات لما عمله دونس مع سالم الدوسري. لما أدخلوا لعمق الملعب، سالم كان لاعب جناح كان يفكر بس في المراوغة، لكن لما أصبح يدخل العمق تغير سالم بشكل كبير، وأصبحنا نشاهد سالم لأنه أصبح يفهم اللعبة بشكل أكبر لما صار يدخل على عمق الملعب. اليوم أشوف الحالة مش مع فرق الإمكانيات، لكن أشوف الحالة مشابهة جدا بين محمد القحطاني وروجرز مع دونيس وسالم القحطاني.
1: طيب شكرا لك عبد اللطيف العبور السابق، شكرا تحليل الجميل. سنرجع بعد فاصل قصير لنتابع. النصر يستقبل أبها لمزاحمة الهلال والقادسية في صدارة الترتيب. المغربي أشرف حكيمي ضمن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب.

0: MI6 is tasked with collecting top secret intelligence from overseas.
1: كيف يختلف عمل الـ MI6 عن باقي الأجهزة الاستخباراتية؟
0: A peek I had 14 different alias identities. Part of the training is overseas. The MI6 is trying to train world-class spies. We're lone wolves. That's what we're trained to do.
1: كيف تستطيع فعلياً أن تقنع شخصاً أن يعمل معك؟ يخون بلده؟ يعرض نفسه للموت؟
0: Nothing. No mind. It's impossible. We'll find a way.
2: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.

0: نبقى في أجواء دوري السعودي والحديث عن أبرز الحالات التحكيمية في مباراة الأهلي والقادسية. التحق بنا الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح. أهلا بك كابتن عصام. يعني نحن قسمنا
1: أهلا بك
0: أهلا فيك قسمنا الحالات. يعني سنتكلم الآن عن الحالات التي حصلت بمباراة الأهلي والقادسية. اخترنا حالتين يعني بعد جدل فيها. الحالة الأولى هي بالدقيقة 16 جالينو.
1: هنشوف الحالة الأولى هنا سقوط فعلا سقوط مهاجم نادي الأهلي بعد احتكاك مع مدافع القادسية. أنا شايف إن اللي لعب الكرة فعلا مهاجم نادي الأهلي، ولكن مهاجم القادسية حاول يعمل بلوك للكرة، لكن مهاجم الأهلي هو اللي راح في اتجاه مدافع القادسية، فلا وجود لركلة الجزاء، وقرار الحكم الحقيقة باستمرار اللعب كان هو القرار الصحيح.
0: طيب الحالة الثانية أيضا دقيقة 41
1: عندنا حالة في دقيقة 41 أيضا سقوط مهاجم الأهلي داخل منطقة الجزاء. هل كان هناك خطأ من مدافع القادسية أو لا؟ هل لاحظ أن مدافع القادسية هو اللي بيمد قدمه في اتجاه المهاجم الحقيقي، هو اللي منع المهاجم من المنافسة على الكرة بمد قدمه في اتجاهه. فأنا شايف هنا أن في خطأ على المدافع الحقيقة بإهمال، وشايف أن في ركلة جزاء هنا لم تحتسب للنادي الأهلي الحقيقة.
0: يعني بهذه المباراة هناك ركلة جزاء لم تحتسب لصالح الأهلي، يعني هذا خطأ من الحكم.
1: ده حقيقي.
0: طيب نتابع، يعني بما أنه بدأنا نتابع بالحالات المباراة الاتحاد والفيحاء، نبدأ بالحالة الأولى كابتن عصام، هي مطالبة الاتحاد بركلة جزاء.
1: هنشوف هنا مطالبة الاتحاد بركلة جزاء للمسك. أنا شايف الحقيقة هنا أن مدافع الفيحاء أن المسك كان غير مؤثر الحقيقة، وما كانش واضح بشكل ان احنا ممكن ندرك الجزاء، فكان قرار الحكم صحيح باستمرار اللعب لان المسك لم يكن مؤثر.
0: لم يكن مؤثر، يعني الكره لم تكن يعني باتجاه اللاعب الذي سقط، هذا ما تقصده؟
1: بالضبط كده. وايضا كمان المسك كمان كان غير مؤثر على سقوط مهاجم نادي الاتحاد.
0: طيب الحاله الثانيه مطالبه الفيحاء بركله جزاء بالدقيقة 59.
1: هنشوف أيضا هنا مطالبة الفيحاء بركلة جزاء. هل فعلا كان في ركلة جزاء أو خطأ من مدافع الاتحاد؟ هنشوف أن مدافع الاتحاد نجح تماما في لعب الكرة، فأي احتكاك بيكون بعد كده بيكون احتكاك طبيعي، فأنا شايف أن لا يوجد ركلة جزاء، وقرار الحكم باستمرار اللعب كان القرار الصحيح.
0: يعني كونه أخذ الكرة قبل أن يحتك باللاعب هذا
1: بالضبط.

0: بالضبط كده.
1: طيب عظيم، يعني هذا أيضا قرار صحيح.
0: قرار صحيح.
1: طيب الحالة الثالثة بمباراة الاتحاد والفيحاء، ركلة جزاء الاتحاد.
0: هنشوف هنا هل في لمسة يد على مدافع الفيحاء أو لا. هنشوف اللحظة اللي الكورة بتلمس فيها اليد، كانت اليد خارج الجسم ومكبرة الجسم بشكل غير طبيعي، ففعلا هناك مخالفة لمسة يد، ففينا في ركلة جزاء صحيحة على مدافع الفيحاء بعد الرجوع للفار، لأن الحكم ما شافش الحالة بشكل جيد، فتقنية الفار تدخلت بشكل جيد وفعلا هناك ركلة جزاء صحيحة ضد مدافع الفيحاء لمخالفة لمسة اليد.
1: طيب عظيم، يعني هذه كمان قرار صحيح. هدف الفيحاء الملغى، هي هذه الحالة الأخيرة اللي اخترناها لليوم،
0: هنشوف هنا صحيح في دقيقة 77 تم إلغاء هدف للفيحاء بداعي التسلل. هنشوف أن فعلا لحظة التسديد على المرمى كان هناك أحد مهاجمي الفيحاء في موقف تسلل، وفعلا تحرك في اتجاه الكرة وكمان حاول يلعبها، وده أثر على قدرة حارس المرمى على لعب الكرة، فهنا القرار كان صحيح باحتساب التسلل للتدخل مع منافس.
1: يعني كل قرارات حكم مباراة الاتحاد والفيحاء صحيحة، لكن مباراة الأهلي والقادسية كان هناك ركلة جزاء للأهلي لم يحتسبها الحكم.
0: صحيح، يعني كل قرارات ماتش الأهلي كان في خطأ مؤثر الحقيقة على النتيجة، لأن انتهت 3-2. أما في ماتش الاتحاد والفيحاء كل الحالات كانت صحيحة الحقيقة، لكن في حالة واحدة بس أخطأ فيها الحكم، ولكن تقنية الفار صلحت له ركلة الجزاء المفقودة اللي هي كانت لمسة يد.
1: شكرا لك حكم الدور السابق عصام عبد الفتاح من القاهرة، شكرا جزيلا لوجودك معنا.
0: أنا اللي بشكرك.
1: مباراة الاتحاد، وصل الاتحاد نتائجه اللافتة حين تغلب على ضيفه الفيحاء بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي.
2: الاتحاد الباحث عن مواصلة نتائجه اللافتة يستضيف الفيحاء في مدينة جدة. الضيوف يهددون مرمى الاتحاد باكرا عن طريق الزامبي ساكالا. الغيني ألفا سيميدو يسدد نحو مرمى أصحاب الضيافة. الجزائري حسام عوار يفتتح محاولات الاتحاد ولكن دون تغيير في النتيجة. السنغالي ديون لوبي يسدد بقوة والكرة ترتد من الحارس البناميم موسيكرا، وفارس عبدي يسدد مجددا لترتد بالطريقة نفسها. المهاجم النيجيري جورج إلينيخنا يظهر للمرة الأولى ويضع الاتحاد في المقدمة بضربة رأسية. الفيحاء يعود بسرعة ويدرك التعادل قبل انتهاء الشوط الأول عن طريق الإسباني جيسون ريميريسو.
3: الفهود بهدف ولا
2: الاتحاد يرمي بثقله مع انطلاق الشوط الثاني. مروان الصحفي يهدد مرمى الفيحاء من خلال هذه المحاولة. ديون لوبي يسدد بحثا عن هدف، غير أن الكرة ترتطم بالقائم. اللاعب نفسه يعود لتهديد مرمى الضيوف مجددا. حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء للاتحاد، والمغربي يوسف النصيري يسدد في المرمى محرزا هدف أصحاب الضيافة الثاني. ساكالا يقود هجمة نحو مرمى الاتحاد، يسدد وحارس المرمى العبسي يبعد الكرة. أداء الاتحاد يتراجع وحارس المرمى العبسي ينقذ فريقه في الدقائق الأخيرة من محاولات الفيحاء المتواصلة. نهاية المباراة، فوز صعب للاتحاد قاده إلى دائرة المنافسة على الصدارة. من أصعب اللقاءات التي

0: من جدة ينضم إلي اللاعب دور السابق خميس زهراني. كابتن خميس أهلا بك. الاتحاد 2 والفيحاء 1، أعطيني رأيك بداية بالمباراة.
1: مسي عليك وعلى سادة المشاهدين والمستمعين. بداية خلينا نتكلم عن الاتحاد. بدأ من حيث انتهى من مباراة النصر، حرص على نفس طريقة اللعب، على نفس الرسم اللاعبين. التغييرات كانت إجبارية، إصابة بعض اللاعبين، بنفس الرسم التكتيكي اللي لعب فيه وطريقة اللعب اللي لعب فيها أمام النصر، وجد أنها كانت بالنسبة له للمدرب تحديدا مباراة يعني طريقة مناسبة، حقق فيها نقاط قوة وحقق فيها أهداف، وطريقة لعب يرى أنها المدرب أنها مناسبة له وفق عناصر اللي موجودة. لكن مع استمرار المباراة في الشوط الأول اتضح للمدرب أنه مو هو دائم هذه الطريقة مناسبة لكل مباراة. كل مباراة لها طريقة لعب مختلفة ولها أيضا رسم تكتيكي مختلف عن الآخر. بدأ الشوط الأول بالتحقيق بطريقتين لعب متشابهة بين الاتحاد والفيحة، وكانت هناك تكثيف لوسط الملعب من الفريقين اللي أعطى انطباع أن المباراة ما فيها فرص، ما فيها تنوع في الحلول وهجمات شحيحة، خرجت بنتيجة إلى حد ما مرضية للاتحاديين أو للطرفين بالتعادل. الشوط الثاني حقيقة طبعا لا يمنع أنه الفريق الفيحة أيضا قرأ الاتحاد بشكل صحيح، اعتمد أيضا على نقطتين مهمة جدا، تكثيف وسط الملعب وإلغاء الدور الرئيسي العوار اللي يعتبر من أهم مفاتيح اللعب، والاعتماد على التحولات في استغلال الضعف في الجهة اليمين، واعتماد على سكالة وعلى التحركات بين رأس الحربة وجيسون اللي نتج منها هدف، وكانت أكثر الخطورة بهذه الطريقة. هذا الشوط الأول باختصار. الشوط الثاني بدأت لعبة المدربين، بدأت تحركات من خلال بعض التغييرات اللي أجراها المدرب، رجع إلى استخدام الأطراف وتوسيع الملعب بنزول مروان الصحفي والاستغناء عن برغوين، فبالتالي خف الضغط في وسط الملعب، أصبح هناك حركة وفي مساحات اللعبة الخطوط استفاد منها ديون ليوب وأيضا ريتشارد وأيضا حتى عوار اللي أصبح يتحرك بكل أريحة ويستلم بكل أريحية. مباراة كانت إلى حد كبير متكافئة من الطرفين، أفضلية اتحادية، عناصر القوة في الاتحاد بدأت تظهر في الشوط الثاني، تحركات اللاعبين بدأت تظهر، استغلال الأطراف والتصويب وبدأ التنوع في الحلول. فوز ليس بالسهل للاتحاد، لكنه استمرار للتفوق للعمل المدرب اللي كل مرة يثبت أنه مدرب رائع في اختيار التشكيلة، اختيار الأسلوب للعب، وايضا في تغييراته وتعامله مع في طريقه اللعب بين الشوطين، وايضا زج بلاعبين يراهم بشكل مناسب للفريق. هذه هي باختصار هذه المباراه باختصار يعني.
0: هذا الاختصار عندك يا خميس. طيب افضل لاعب بالمباراه اخذ جورج، بيستحق جورج، يعني هو مكسب صراحه للاتحاد.
1: يعني افضل لاعب على اساس انه اعتبر انه سجل ممكن، لكن حقيقه فارس العابدي اليوم اللي قدم مباراه كبيره جدا، ديون ايضا لوبي لعب مباراه رائعه جدا، اعتقد حتى سيميدو من فريق الفيحة وسكالا لاعب برضه لاعب مباراه ممتازه. فحقيقه دائما اغلب التوقعات او التوجهات تروح اللي يسجل واللي يحسم المباراه، لكن على مستوى 90 دقيقه وعلى مدار 90 دقيقه اعتقد الاربع اللي ذكرتهم كلهم نجوم المباراه.
0: طيب يعني المدربين
1: باختصار برضه
0: هيدي باختصار مظبوط، المدربين فيسينغ وكاريلي، يعني من قرأ المباراه افضل برايك؟
1: اعتقد كاريلي قرأ الاتحاد وعمل على تكثيف وسط الملعب والغاء نقاط القوه خصوصا عند عوار، والاعتماد على نقطه الضعف في اليسار اليمين في جهه الاتحاد اليمين، واعتماد على التحولات والكرة الطويله لاستغلال السكالة الاقوى بدنيا الامهر واللي عنده تجارب كبيره في الاتحاد وتسجيل اهداف كثيره في الاتحاد بنفس الطريقه. ايضا الرسم اللي كان عامل كاريلي واضحه، سكالة ثم تحرك راس الحربه وجيسون نتج منها هدف، فبالتالي كاريلي قدم مباراة ممتازة، وحتى ترتيب الفيحة لا يعكس حقيقة أنه وجوده في المرتبة الـ11 الآن على المستويات اللي قدمها أو قدمها في مباراة اليوم تحديدا. الفريق عنده فكرة ممتازة وعنده عمل جيد من مدرب كاريلي، أعتقد أنه قرأ المباراة أكثر وقرأ الاتحاد، لكن عناصر القوة اللي موجودة في الاتحاد، الروح القتالية، بداية رسمة الفريق، بداية الانسجام اللي موجود، بداية الروح القتالية اللي موجودة عند الاتحادين.
0: بس هو أكثر من تلقى أهداف يعني.

0: برا تجيب فوز وتجيب ثلاث نقاط
1: وبصير استمرار. يعني هو اكثر فريق تلقى اهداف لحد الان مع ابها. شكرا لك خميس الزهراني اللاعب دور سابق من جده. شكرا. يسعى النصر لاستغلال خسارة الهلال والعودة إلى صدارة الترتيب عندما يستضيف أبها في الرياض. النصر كان يتشارك الصدارة مع الهلال منذ بداية الموسم قبل أن يخسر في الجولة الماضية أمام الاتحاد، ليتوقف رصيده عند 12 نقطة بفارق 3 نقاط عن الهلال. بالمقابل يعيش أبها بداية موسم كارثية بعدما حصد نقطة يتيمة من تعادل واحد وأربع خسائر، ليستقر في المركز الأخير من سلم ترتيب البطولة. اختير المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2026. ضمت القائمة التي أعلنتها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية 30 لاعبا بينهم ميسي وكليان مبابي وعثمان ديمبلي وإيرلينغ هالاند لامين يامال جود بيلينغهام وهاري كين، إلى جانب السنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي. جاء ترشيح حكيمي بعد تألقه مع باريس سان جيرمان متوج بدوري أبطال أوروبا ومشاركته مع المنتخب المغربي في بلوغ ربع نهائي كأس العالم. ويعلن عن الفائز بالجائزة خلال حفل تستضيفه العاصمة البريطانية لندن في 26 من أكتوبر المقبل.

0: من كندا ينضم إلي الإعلام الرياضي رائد جرجس. أهلا بك رائد. يمكن نبدأ بالتغييرات التي طرأت. هي تغييرات طفيفة ولكن مؤثرة كثيرا على المعايير هذه السنة. يعني الأداء الفردي، الأداء الجماعي، ثم اللعب النظيف، وتأخذ على سنة الجائزة على سنة كاملة، على الموسم الرياضي ليس على سنة كما كان من قبل. ممكن تعطينا شوية تفاصيل وإلى أي درجة ستفيد هذه المصداقية للجائزة؟
1: طبعا إنها تحسينات على الإجراءات التي اتخذتها الجائزة، يعني جائزة مرموقة وعالمية، ويعتبر بالفعل من يفوز بها هو اللاعب الأفضل في العالم. قبل ذلك إذا تذكرنا سيدتي، كان بعض التوجيهات في بعض السنوات الماضية التي لاقت الكثير من الاعتراضات، مثلا المتابعة على وسائل التواصل الاجتماعي أو الشعبية، يعني أمور ليست بديهية، أمور هي يعني ترجع إلى الرأي الشخصي أكثر منها إلى الفعالية في الملعب. هذه التحسينات ستؤثر بالفعل إيجابيا على انتقاء اللاعب الأفضل في العالم.
0: عظيم. طيب، يعني اللائحة التي صدرت، نبدأ بالبداية بالاختيار لثلاثين لائحة 30 لاعب المرشحين لنال جائزة أفضل لاعب. من برأيك المستبعد الذي كان يجب أن يكون فعليا؟ هناك يعني لائحة، بعض هي آراء أكثر ما هي يعني فعليا يعني أمور واضحة. من برأيك أكثر شخص مستبعد مظلوم، ومن يعني فاجأك حضوره

0: ضمن الثلاثين، لائحة الثلاثين؟
1: يعني بالبداية أود أن أقول أن اللائحة فضفاضة كثيرا، يعني ترشيح 30 لاعب بغض النظر أي مسابقة في العالم وأي بطولة محلية يمكن أن يبرز فيها

0: اللاعبين الأبرز هنالك عدة إذا بدك ليفلز، يعني مستوى. المستوى الأول لنقل من يستأهل أن يكون في اللائحة، المستوى الأول هو المعيار، معيار مبابي، هاري كين، هالاند. هذا المعيار، حتى أوليسي، معيار عالي جدا، مع أكثر من 50 هدف في الموسم وأكثر من 15 تمريرة حاسمة أو 10 تمريرات حاسمة، يعني ساهموا ب70 إلى 80 هدف. والمفاجأة كانت عدم وجود أي حارس مرمى. هنا الذين انظلموا برأيي أنا، يعني عوضا أن نرشح لاعبين، مع احترامنا الشخصي لكل المرشحين، ولكن عوضا عن ترشيح لاعبين مثل كوكوريلا مثلا أو ماركينيوس، أين هو رايا الذي حافظ على 19 مباراة بشباك نظيفة وساهم بشكل أساسي بفوز أرسنال بلقب الدوري الممتاز؟ ونعرف أن لقب الدوري الممتاز من أصعب، إذا لم يكن الأصعب في العالم. يعني غياب حارس مرمى، وتحديدا حارس مثل رايا حارس أرسنال، ودوناروما كذلك الأمر حارس مانشستر سيتي، وبيدري الذي أدى أداء جيدا جدا مع برشلونة، فاز بكأس العالم، لم يكن دوره أساسيا في كأس العالم، ولكن على المستوى الفردي، على المستوى التقني والأداء، لعب دورا مميزا مع برشلونة. كذلك استبعاده من القائمة كان مفاجئا بالنسبة لي.
1: شكرا لك من كندا الإعلام الرياضي رائد جرجس. شكرا. سنرجع بعد فاصل قصير لنتابع. ريال مدريد يستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بالفوز على إنتر ميلان. ليفربول يستقبل أتلتيكو مدريد، وأرسنال ضيفا على نابولي في دوري الأبطال.

0: بنكفير يقول: حقي وحق زوجتي وأولادي في التجول في الضفة الغربية أهم من حق العرب في الحركة.
1: لدينا حق في هذه المنطقة.
0: تسريع المشاريع الاستيطانية الحقيقة بشكل غير مسبوق.
1: أنا لا أريد أن أجمد البناء لليهود.
0: المستوطن يقتل الفلسطيني ويكافأ على هذا.
1: هذا يعني نوع من دعاية.
0: هذا الأمر
1: يحرمك. هل هناك تعليمات؟
0: نعم هناك تحريض. هناك تحريض. أنت لا تريد أن تجيب وتريد أن تراوغ يا سيد برهوم. جاوبني على قدر السؤال.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد. استهل ريال مدريد مشواره في دوري أبطال أوروبا بالفوز على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري. افتتح كيليان مبابي التسجيل في الدقيقة 14 وأضاف فيدريكو فالفيردي الهدف الثاني في الدقيقة 23 قبل أن يقلص كارلوس أوغوستو الفارق في الدقيقة 77. في مباراة ثانية حقق مانشستر سيتي فوزا سهلا على بورتو البرتغالي بهدفين من دون رد. ثنائية السيتي حملت بصمة إيرلينغ هالاند. بهذه النتيجة اقتنص السيتي أول 3 نقاط له في مرحلة الدوري في دور الأبطال بالموسم الجديد. يستهل باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب حملة الدفاع عن لقبه في البطولة بمواجهة سلوفان براتيسلافا السلوفاكي. يسعى سان جيرمان إلى تجاوز بدايته الباهتة في الدوري المحلي عندما يستضيف الفريق الذي يدربه العاجية يا توري. وعلى غير العادة بدأ سان جيرمان طامح إلى اللقب الثالث على التوالي مشواره المحلي بتعادلين وخسارة كانت على أرضه أمام موناكو، لكنه لم يخسر في مبارياته الأوروبية 11. كما أن فريق لويس أنريكي لم يهزم في أول مباراة له على أرضه في البطولة منذ عام 68. أما يايا توري المعروف خصوصا بفترته مع برشلونة الإسبانية ومانشستر سيتي الإنجليزي فتولى تدريب سلوفان في يونيو الماضي، ومع ذلك أصبح أول مدرب إفريقي يبلغ المرحلة الرئيسية من دوري الأبطال.

برشلونة الإسباني بقيادة المدرب الألماني هانز فليك فريق فاينورد الهولندي اليوم الأربعاء أيضا. يتطلع برشلونة لتحقيق البداية المثالية بالمسابقة الأوروبية ولاستعادة اللقب المفقود، حيث يعود آخر تتويج للنادي الكتالوني في نسخة 2015 عندما حصد البطولة أمام يوفنتوس الإيطالي. بدأ برشلونة الموسم بشكل مثالي، حيث حقق العلامة الكاملة في الدوري منحته صدارة الترتيب ب 12 نقطة، بينما يدخل فاينورد بمعنويات قوية ويسعى لإحداث المفاجأة متسلحا بأدائه القوي، خاصة المباراة الأخيرة التي فاز بها على نيمخن في الجولة الخامسة من الدوري المحلي.

وفي مدينة نابولي يستقبل ملعب دييغو أرماندو مارادونا فريق أرسنال الإنجليزي. يملك أرسنال سجلا مثاليا منذ بداية الموسم في جميع المسابقات، ورغم استقباله أول هدف له هذا الموسم يوم الأحد، قلب فريق أرتيتا الطاولة على جاره تشيلسي رافعا سلسلة انتصاراته إلى 4 هذا الموسم. بالمقابل تبدو المهمة صعبة أمام نابولي الذي أنهى مرحلة الدوري في الموسم الماضي بالمركز 30، ولم يحقق سوى انتصارين في آخر 10 مباراة خاضها في البطولة. يفتقد لاعب الوسط سكوت ماكتوميناي الذي خضع لعملية جراحية ناجحة لتصحيح اضطراب ضربات القلب. وتتجه الأنظار اليوم الأربعاء إلى ملعب أنفيلد الذي يستضيف لقاء ليفربول وضيف أتلتيكو مدريد في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري الأبطال. يتفوق ليفربول تاريخيا على منافسه في المواجهات المباشرة بالبطولة، حيث حقق الفوز عليه 3 مرات من 7 مواجهات في البطولة، ويتفوق عليه تهديفيا بتسجيله 12 هدفا. يأتي ليفربول من فوز في الدوري على إبسويتش بعد تعادلين في الجولتين الأولى والثانية تحت قيادة إيراو، وقد يشرك برادلي باركولا أساسيا في اللقاء، بينما يأتي أتلتيكو من هزيمة قاسية أمام بلباو في الليغا في ظل معاناة سيميوني من مشكلة جوليان ألفاريز الذي أراد الرحيل ولم تتم صفقته هذا الصيف.

0: إنها ليلة مميزة بالنسبة لي. الجميع يتحدث عن خصوصية ليالي دوري أبطال أوروبا في ملعب أنفيلد، والمباراة الأولى ستكون ضد منافس قوي. سيميوني يقوم بعمل رائع كمدرب، وأعتقد أنني أعرف أتلتيكو مدريد جيدا وأعرف بعض لاعبيه. باركولا سيكون جاهزا للعب في المباراة، وتركيزي ينصب حاليا على بناء الفريق بالشكل الأمثل. نطمح كفريق إلى تحقيق بداية قوية في دوري أبطال أوروبا عندما نواجه أتلتيكو مدريد.
1: التفوق التاريخي في دوري الأبطال يميل لمصلحة ليفربول على حساب أتلتيكو مدريد. إليكم التفاصيل.

انضم إلينا اللاعب الدولي السابق رادي الجعادي. كابتن رادي أهلا بك. يعني من بين خمسة أندية إنجليزية تشارك بدور الأبطال، نتكلم اليوم عن الأندية التي تلعب ليلة الأربعاء، ولكن يعني السيتي كان حقق فوز هام وسهل طبعا بليلة على بورتو. ليفربول وأتلتيكو، يمكن هذه المباراة تعتبر مباراة قمة

0: ليلة الأربعاء في دور الأبطال هذه بهذا الأسبوع. ماذا ننتظر؟ يعني تعتبر وكأنها هي مباراة تحمل الكثير من المشاعر، الكثير من يعني العقد، أو كما نقول أنه يريد يعني فيها كثير من التعقيدات. ماذا نرى، وخاصة أن سيميوني موجود دائما بأتلتيكو مدريد مع تغيير مدرب ليفربول؟
1: تحياتي ليليان، تحية كل المشاهدين. نعم، يعني بالنسبة لمباراة ليفربول وأتلتيكو هي اختبار مباراة الجولة على ما أظن، يعني مباراة اختبار أوروبي كبير، يعني بالنسبة لي خاصة ليفربول مع المدرب الجديد إيراولا. الفريق يعني ليفربول شفناه في أول البطولة يمتلك الجودة، لعب يعني في أنفيلد دائما يعطيه أفضلية كبيرة. لكن السؤال بالنسبة لي أنا، هل المدرب يعني باستطاعته أن ينقل أفكار متاعه على أعلى مستوى أوروبي بهذه السرعة؟ هذا يعني السؤال بالنسبة لي أنا. نعرف أنه المدرب يلعب بالضغط القوي، سرعة الانتقالات، الاستغلال يعني مساحات، يعني خاصة وراء دفاع أتلتيكو إذا أتلتيكو حاول أن يضغط عليه، وعن الإبقاء المباراة يعني بإيقاع مرتفع، وهذه الصعوبة يعني في المباراة، لأنه أتلتيكو يعني فريق يعرف، فريق خطير يعني، مدرب ولاعبين يعرف كيف يلعب يعني في المباراة هذه، خاصة عندما يكون الفريق المنافس يعني هو صاحب المبادرة في حسب رأيي.
0: عظيم. طيب نتكلم عن يعني سيميوني صحيح أنه يرافق هذا الفريق منذ سنوات، ولكن الآن نرى وكأنه هذا الموسم يعاني مشكلة بالوسط، ويعاني أيضا من مشكلة اللاعبين. ألفاريز مثلا لا يريد أن يبقى مع النادي، وهذه مشكلة كبيرة ستؤثر على الفريق. يعني كيف سيتعامل معه، خاصة أنه هو قال سيميوني أنه ألفاريز لن يلعب، ليس جاهزا للعب بهذه المباراة؟
1: صحيح، يعني بالنسبة لي أنا أتلتيكو يدخل للمباراة وسيميونو يعني بعد خسارة، خاصة في البطولة 3-0 في الليغا، يعني هناك أيضا بعض المشاكل البدنية، ألكسندر مصاب، جوناتان ديفيد معناتها موصلش يعني إلى الجاهزية الكاملة، وهذا من كلهم يعني يخليه الفريق غير جاهز. ولكن تكتيكيا بالنسبة لي أنا وللمدرب سيميوني، وهذه قوة يعني الفريق، يعني اللي يلعب اللي جاهز يكون موجود في الفريق ويعطي الإضافة، يعني التحريك خاصة الخط الدفاعي، اللعب بين الخطوط وتغيير يعني جهة اللعب بسرعة، هذا من خصوصيات الفريق أتلتيكو المشاكس، وتحويل المباراة إلى صراع بدني، وذوما من خصوصيات الفريق، من خصوصيات يعني اللاعبين الموجودين، وهذا ما يخفاش يعني على فريق أتلتيكو. التاريخ دائما ما يعطي يعني نكهة خاصة في المباراة ذوما، يعني ليفربول وأتلتيكو في الشامبيونز ليج يعني دائما ما تكون يعني فيها النسق عالي، وتكون معناتها أكثريتها فرجة.
0: عظيم. ننتقل إلى فريق إنجليزي آخر هو أرسنال. أرسنال يحل ضيفا على نابولي. أرسنال بداية مثالية بالدوري، أفضل خط دفاع، لم يتلقى سوى هدف، بينما نابولي من الناحية الأخرى ليس هناك رضا على مدربه كثيرا، خاصة كيف تم التعيين بشكل مفاجئ. ننتظر متى سيحصل بملعب دييغو أرماندو مارادونا.
1: صحيح، بالنسبة لي أنا من أهم المباريات. نعرف فريق أرسنال يعني وصل لنهائي الموسم الفارط، الموسم الماضي يعني يدخل ببطولة يعني كوصيف. نابولي هو فريق يعني مختلف مع ماسيمو أليغري، مثل ما ذكرتي المدرب يعني الإيطالي يعطي الفريق بعد تكتيكي مختلف بالنسبة لي أنا. ولكن دائما الأنظار تكون على أرسنال يعني بالنسبة لي أنا، تنظيم ممتاز في البطولة، يعني في المباريات الآخرين ضغط منظم، يعني قدرة على السيطرة، جودة كبيرة في الوسط، ويعني أصبح الفريق أرسنال أكثر خبرة في المباريات هذوما وأكثر نضجا يعني، لكن اللاعب في

0: كلي ليس سهلا كما ذكرت. يعني الأليجري معني بدأ مشروع جديد في السيري اي ويلزموا الوقت، يعني يلزموا اكثر وقت ليفرض يعني الافكار نتاعو.
1: شكرا لك لاعب دور سابق راضي شعيد، شكرا لوجودك معنا. وصلت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا زحفها نحو اللقب الثالث على التوالي في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بتأهلها إلى نصف النهائي العام السادس على التوالي. سابالينكا فازت بصعوبة على بطلة ويمبلدون التشيكية ليندا نوسكوفا بمجموعتين لواحدة 7-6-6-3 و7-6، حيث احتاجت إلى ساعتين واثنتين وعشرين دقيقة لتنهي المباراة. الختام من مكاو ومنافسات تنس الطاولة، تحياتي.

0: بس لماذا لم تتمكن الطبقة الحاكمة أن يحتووا هذا الوضع قبل انقلاب الحمدي؟
1: كان في حزب البعثيين العراقيين يريدوا يعملوا انقلاب في اليمن.
0: لماذا لم تكن مطمئناً لإشراك إبراهيم الحمدي في زيارة محسن العيني بعدما أصرت أطراف داخلية على إشراكه؟
1: أنا كنت رأيي أن وقتها وفد سياسي يذهب لأبو السياسي بحكم زملتي مع المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي. كنت أعرف طموحات، أن كان لديه طموحات سياسية وأنا أعبر عنها.
0: أي أحد ينتمي إلى أي حزب؟ يعني شو كان خايف من اليسار؟
1: متخوف.
2: الذاكرة السياسية الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس. بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

صباح الخير مشاهدينا، ساعة إخبارية صباحية جديدة نقدمها من العربية حال العالم هذا الصباح مع العربية، والبداية مع أبرز العناوين. الجيش الأمريكي يعلن تدمير 5 ناقلات نفط خام إيرانية يعتبرها جزءا من شبكة سرية لتمويل الحشد الثوري. واشنطن تفرض عقوبات على 27 شركة طيران إيرانية دفعة واحدة، وعرقجي يرد بالقول هل أنتم جادون؟ القوات اليمنية تعلن عن خسائر كبيرة لميليشيا الحوثي في معارك تعز وتسيطر على مواقع استراتيجية في البيضاء. مجلس الوزراء السعودي يؤكد مضي المملكة في الدفاع عن سيادتها وشعبها بعد استهدافات حوثية لمواقع مدنية. وترامب يخنق الاقتصاد الكندي ويضيف منتجات الألبان والمشروبات الكحولية والدراجات النارية على قائمة المحظورات. أهلا بكم. على وقع تصعيد متسارع في مياه الخليج، انتقلت المواجهة الأمريكية الإيرانية إلى ناقلات النفط. وفي أحدث فصول التصعيد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية ردا على محاولتين نفذهما الحرس الثوري الإيراني لاستهداف سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية خلال اليومين السابقين، فيما اختصر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الرسالة بالقول إن إيران وفي كل مرة تحاول ضرب السفن الأمريكية ستخسر ناقلات نفط. جاء الرد من طهران بنبرة لا تقل تحديا، مع تساؤل وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي هل أنتم جادون، في إشارة إلى ما وصفه بالحل الأمريكي المبتكر بعد عقود من العقوبات والحروب.

نبدأ مما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها دمرت 5 ناقلات للنفط الخام الإيراني، وذلك بعد استهداف الحرس الثوري الإيراني سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ بالستية مرتين خلال اليومين الماضيين. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن السفينة الحربية الأمريكية نجحت في تفادي محاولتي الهجوم الإيرانيتين ووصلت دورياتها في المياه الإقليمية. وأكدت سنتكوم عدم تعرض أي من أفراد القوات الأمريكية لأذى جراء الهجمات الإيرانية.

وسائل أعلام إيرانية كانت قد أفادت بسماع ذوي عدة انفجارات في جزيرة خارق ومدينة جاسك جنوب البلاد. هذا ولم تصدر بعد أي معلومات رسمية حول مصدر هذه الانفجارات أو سببها أو الأضرار المحتملة الناجمة عنها. ونقلت وسائل أعلام إسرائيلية عن مصدر أمريكي أن القوات الأمريكية نفذت ضربات على ناقلات نفط إيرانية. وقد أظهرت مقاطع فيديو مشاهد اعتراض صواريخ إيرانية في المفرق والأزرق وإربد بالأردن.

كما رصدت كاميرا العربية اعتراض عدد كبير من الصواريخ الإيرانية في الجنوب السوري أيضاً.

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو توعد إيران بخسارة ناقلاتها النفطية حال استهداف السفن الأمريكية. وقال روبيو إن إيران تواصل محاولة ضرب السفن البحرية الأمريكية، محذرا من أنها في كل مرة تحاول فيها ذلك ستخسر ناقلات النفط.

يعني خسارة الناقلات، يعني خسارة الاقتصاد الظل، وخسارة الأسطول الظل الذي يدر على إيران بأموال طائلة. وفي مقابل التصعيد الميداني هذا، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت من جهتها فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران. وأوضح بيان لوزارة الخزانة أن الإدارة الأمريكية فرضت عقوبات على 36 هدفا لدعمهم قطاع الطيران الإيراني بأكمله، كما أدرجت 27 شركة طيران إيرانية ضمن قائمة العقوبات، مؤكدة أن النظام الإيراني يستخدم قطاع الطيران لنقل الأسلحة والأفراد والشحنات غير المشروعة. بدوره حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من يتعامل مع شركات الطيران الإيرانية بأنه يواجه خطر العزل عن النظام المالي العالمي. وتسعى الإدارة الأمريكية إلى تحويل العقوبات من استهداف شركات وأفراد بعينهم إلى تطبيق أوسع على شبكات الشراء والتمويل والشحن التي تستخدمها الشركات الإيرانية في الخارج. في المقابل رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وعلق على العقوبات الأمريكية على بلاده بالقول عبر حسابه على منصة إكس، قال إنه بعد 47 عاما من العقوبات خاضت أمريكا حربا مع إيران نيابة عن إسرائيل، كما يقول كانت لها عواقب كارثية على أمريكا بما في ذلك مكانتها وسمعتها في العالم. وأشار عراقجي إلى أنه بعد فشل واشنطن في تحقيق أهدافها عبر العقوبات أو الحرب، يتمثل حلها المبتكر في المزيد من العقوبات، فهل أنتم جادون؟ لكن هذه العقوبات فعلا أثرت على إيران بشكل كبير، بدليل هذا الخبر، حيث أدى رفع سعر البنزين في إيران إلى غضب شعبي وانتقادات برلمانية، حيث اشتكى إيرانيون أن زيادة الوقود ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في ظل تراجع الدخل وتدهور الأوضاع الاقتصادية. وأكد نائب رئيس البرلمان علي نكزاد أن مخاوف المواطنين من تداعيات الزيادة مبررة، موضحا أن الاتفاق مع الحكومة كان يقضي بخفض حصة البنزين المدعوم وليس رفع سعره. كما احتج عدد من موظفي مستشفى الإمام علي في كرمانشاه على تأخير دفع مستحقات العمل الإضافي منذ عام.

وفي مقابل هذه التطورات ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للجلسة الرابعة على التوالي في التعاملات المبكرة اليوم بعد تصاعد التوتر في المنطقة بسبب حرب إيران. وصعد خام براند بنسبة 1.6% إلى 99 دولارا و 49 سنتا للبرميل، فيما ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.72% إلى 94 دولارا و 63 سنتا. وسجل خام براند زيادة بنحو 25% منذ مطلع أغسطس مع تراجع الأمال في التوصل إلى تسوية للحرب.

مشاهدينا ساعتنا الصباحية مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. نتنياهو يزور نيويورك لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رغم دعوة عمدة نيويورك لاعتقاله على خلفية الحرب في غزة. الأمم المتحدة ترحب بالاتفاق الليبي على المضي قدما نحو الانتخابات. حريق غابات يجبر المئات على إخلاء منازلهم في إقليم إنطاليا.

الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.

أهلا بكم من جديد. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استمرار المعارك مع ميليشيا الحوثي في الكدحة والبرح بتعز. القوات اليمنية أكدت سقوط خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين، وكشفت مصادر العربية أن القوات المسلحة اليمنية شنت أيضا هجوما معاكسا على مواقع ميليشيا الحوثي في جبهة مريس شمال محافظة الضالع.

كما شنت القوات المسلحة اليمنية عملية ضد ميليشيا الحوثي في محافظة البيضاء، كما سيطرت على مواقع استراتيجية في المحافظة أيضا. نتابع.

0: كما أفاد مراسل العربية بأن الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية استهدف بعدة غارات جبال هيلان غربي المأرب. وأفاد مراسل العربية بأن القوات المسلحة اليمنية شنت ضربات مكثفة بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ على مواقع الميليشيا الحوثية في جبهة مجح بمأرب. محافظ الحديدة الحسن الطاهر قال إن القوات المسلحة اليمنية تتقدم نحو مدينة الحديدة ولا أحد يوقفها، مؤكدا أن ميليشيا الحوثي هي ذراع إيران في المنطقة.
1: الآن في المعركة هذه نحن نقاتل إيران، وبامتياز إيران تريد الوصول إلى البحر الأحمر عن طريق يدها القذرة الحوثة، ولن تستطيع بإذن الله تعالى. نحن من المرتد سنبتر هذه اليد بأمر الله تعالى. لكن مع هذه الحرب أيضا وصلوا الآن تقريبا ما يقارب 1000 أسرة نازعة، وفي أسر محاصرة، تمام، في أسر أيضا في منطقة الحوثة تريد أن تأتي إلينا ولم يستطيعوا. محتاجين للإيواء، محتاجين أيضا للغذاء مثل أي إنسان آخر. نحن إن شاء الله تعالى بالتعاون مع المنظمات ومركز الملك سلمان الحقيقة يعني لا يقصر في مثل هذه الأمور.
2: قردوا نحن بيوتنا وقرقوا نحن وبهذلوا بنا
3: الحوثة،
4: أطلقنا أطلق نار وصواريخ من الحوثي.
5: الحوثي حصل له علينا قذائف من المكاحل العدرة.
6: أمس على بسمهم الحوثي قصف على حنا بهاونات، وقصف فيها بمنظومة المياه اللي نشرب فيها، وقصف فيها مواطنين ومنازل.
7: الصبح الساعة 9 حوالي 16 هاون اللي حصل عندي امام عيني وانا اشوفهم.
8: مدحنا مدحنا الان قالوا خرجوا، الان خرجوا، الان خرجوا، ولا مدحناها مع امرصاص من فقر وصحنه.
9: نازح من قريه وكيش ضرب باكات هاونات زو وخرجنا منهم، شردوا ناس مليان ابرياء.
0: أكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة، أكد أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ارتكبت عدوانا آثما على أعيان مدنية واقتصادية في مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران. وأضاف مجلس الوزراء السعودي أن ميليشيا الحوثي استمرت في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وحرية الملاحة الدولية، وشدد على أن المملكة ماضية في الدفاع عن سيادتها والحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين. وأعرب مجلس الوزراء السعودي عن رفضه القاطع للنهج العدائي والسلوك الإجرامي الذي دأبت عليه ميليشيا الحوثي المتطرفة في تهديد استقرار اليمن ومحيطه العربي والإسلامي.

أعلن رئيس الحكومة البريطانية أندي بيرنام عبر موقع إكس عن خطوات مدروسة ومحددة الأهداف ضد السياسات غير مقبولة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية الحالية، من بينها حظر استيراد منتجات المستوطنات غير القانونية في فلسطين وفرض عقوبات على الأفراد والشركات التي تدعمها وتسهل عملها أو تجني أرباحا منها والتي تشارك في أعمال بناء المستوطنات. كما أعلن بيرنام عن حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند قال إن الخطوة جزء من تحرك أوروبي.

0: الأوروبي مكون من 11 دولة بينها فرنسا وإسبانيا والنرويج والدنمارك إلى جانب كندا، أعلنت كلها اعتزامها فرض قيود على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
1: The British people want us supporting the occupation by accepting products from settlements in our shops and supermarkets. So I can announce today that we will introduce an import ban on goods from illegal settlements in the occupied territories. To do so, we will introduce a new comprehensive sanctions regime.
2: أؤيد قرار الحكومة، فأنا أرى أن ما يحدث في الضفة الغربية يتعارض مع القانون الدولي.
3: يمكن القول إن العقوبات تكون ملائمة في ظروف معينة، لكنني لا أعتقد أن لها أي تأثير حقيقي.
0: إذن حالة السخط هذه بين المواطنين في الدول الأوروبية دفعت الجهات الحكومية باتخاذ خطوات ملموسة ضد هؤلاء المستوطنين الذين يقومون بتجاوزات غير مقبولة. يعني حتى سفير أمريكا لدى إسرائيل اعتبر أن أعمال هؤلاء المستوطنين وصفها بالأعمال الإرهابية وأدانها بأشد العبارات. هذا توسيع المستوطنات تعتبر خرقا للقانون الدولي، وسنفصل تفاصيل هذه التجاوزات كيف هي تتجاوز وهي ضد القوانين المعمول بها دوليا فيما يتعلق بحل الدولتين. تجاه كل هذه التحركات الدولية ضد المستوطنين، إسرائيل من جهتها كانت قد أعلنت عن سلسلة من الإجراءات المضادة ردا على القرار. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جادعون ساعر إن إسرائيل ستغلق القنصلية البريطانية في القدس وتطرد ممثلين بريطانيين من مركز عسكري مشترك يعنى بمراقبة وقف إطلاق النار في غزة. دعونا نتابع.
4: I have decided, as stated with the agreement of Prime Minister Netanyahu, on the following Israeli countermeasures. One, the closure of the British consulate in Jerusalem. ואני אזכיר לא את כולם, אבל את חלקם, כדי... Second, the removal of British representatives from the International Gaza Support Center in Kiryat Gat. Third, the termination of British activities to train Palestinian Authority forces in Judea and Samaria under the British support team in Ramallah. Fourth, the denial of entry to Israel to 12 British elected officials.
0: حتى الموقف الأمريكي لم يكن متوافقا تماما مع هذه التجاوزات، فوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد من جهته أن بلاده لا تريد في الوقت الراهن حدوث ما قد يزعزع الاستقرار في الضفة الغربية، وأنها لن تقدم على مثل الخطوة التي اتخذتها بريطانيا بشأن حظر الاستيراد من المستوطنات الإسرائيلية مثلا، ولكنه شجب نوعا ما هذه الأعمال.
5: We don't want to see anything destabilizing going on right now in the West Bank with so much going on in the region. We think it has implications as well on our ability to make progress with regards to Gaza and the 20-point plan and the border peace that we're very committed to. Obviously, we're not going to do what the UK did. We saw their announcement today, but I don't have any comment on it right now.
0: ماذا يقول القانون الدولي حول توسيع نطاق المستوطنات؟ بموجب القانون الدولي والقرارات الأممية، المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 تعد غير قانونية، لكنها واصلت التوسع وباتت تضم أكثر من 700 ألف مستوطن. ففي الضفة الغربية وحدها هناك أكثر من 130 مستوطنة رسمية إلى جانب عشرات البؤر الاستيطانية. وفي القدس الشرقية تنتشر مستوطنات داخل المدينة وحولها، والهدف منها عزل المدينة جغرافيا وديمغرافيا عن محيطها الفلسطيني. كما يضم الجولان المحتل السوري عشرات المستوطنات التي يسكنها آلاف الإسرائيليين. وتفرق إسرائيل بين هذه التجمعات، فالمستوطنات التي توافق عليها الحكومة تعد قانونية وفق أنظمتها الداخلية، أما البؤر الاستيطانية فتقام من دون تصريح وتعد غير قانونية، وإن كانت الحكومة قد تمنح بعضها اعترافا رسميا لاحقا. لكن دوليا لا يغير هذا التفريق الوضع القانوني لهذه المستوطنات، فمجلس الأمن أكد في القرار 2334 الصادر عام 2016 أن جميع المستوطنات لا تتمتع بأي شرعية

يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة سريعة تستغرق 24 ساعة لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، وذلك بعدما دعا عمدة نيويورك زهران ممداني إلى اعتقاله على خلفية الحرب في غزة بحسب ما قاله سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة. واتهم السفير داني دانان عمدة نيويورك بالانخراط في السياسة عندما وصف رئيس الوزراء بأنه مجرم حرب، ودعا إلى اعتقاله قبل أن يضطر إلى سحب دعوته لأن مدينة نيويورك لا تملك صلاحية احتجاز نتنياهو. وفي شأن إسرائيلي داخلي، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القائمة النهائية لمرشحي حزب الليكود استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر المقبل، وتضم القائمة جندي احتياط فقد ساقه خلال القتال في قطاع غزة ووالدة شرطي قتل في هجوم 7 أكتوبر. وتشير استطلاعات الرأي إلى منافسة متقاربة بين الليكود وحزب يشار المعارض. رحب مجلس الأمن الدولي باتفاق توصلت إليه الأطراف السياسية الليبية المتنافسة يمهد الطريق لإجراء انتخابات في غضون 2 عامين. وصف الاتفاق المدعوم من الأمم المتحدة الذي وقع في العاصمة طرابلس في 30 أغسطس الماضي بأنه خطوة نحو إجراء انتخابات وطنية طال تأجيلها في البلاد التي تعاني انقساما حادا. وقال الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن هذا الشهر إن الاتفاق خطوة مهمة نحو إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشفافة، وذلك للمضي قدما في توحيد مؤسسات ليبيا تلبية لتطلعات الشعب الليبي. أفادت وكالة الأنباء التركية الرسمية أن رجال الإطفاء يكافحون حريق غابات في إقليم أنطاليا الساحلي على البحر المتوسط بعدما تسبب في إجبار مئات الأشخاص على إخلاء منازلهم وأصاب 2 على الأقل. وذكرت وكالة الأناضول أن الحريق اندلع مساء الاثنين في منطقة أكسو في أنطاليا، وتسببت الرياح في انتشاره بسرعة وسرعان ما امتدت الرياح القوية إلى منطقة مجاورة. وقامت السلطات بإجلاء سكان 254 منزلا على الأقل في أكسو وكبيز، وأغلقت مؤقتا طريقا سريعا بين أنطاليا ومدينة إسبرتا.

ساعتنا الصباحية مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. الداخلية الأوكرانية تعلن مقتل شخصين وإصابة ما لا يقل عن 16 آخرين في القصف الروسي على كييف. شبكات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين خارج مبنى البرلمان في العاصمة الألبانية ضد مشروع سياحي مرتبط بعائلة الرئيس الأمريكي. والعثور على رفات 38 شخصا وقطع نحاسية وذهبية تعود إلى 600 عام في

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن الوضع مشتبه وأسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
5: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
4: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
6: من جديد، قال وزير الدفاع الأوكراني إن بلاده تعمل على إبرام عقود لشراء نحو 1000 صاروخ من طراز باتريوت الأمريكي بمساعدة حلفائها وتمويل من قرض للاتحاد الأوروبي، وأوضح أن معظم الصواريخ لن تصل إلى أوكرانيا إلا بعد سنوات، مطالبا الدول الغربية بتزويد كييف بصواريخ من مخزوناتها لتلبية احتياجاتها العاجلة. هذا فيما أعلن وزير الدفاع البريطاني ويسلي ستريتينغ إن بلاده ستخصص 100 مليون جنيه استرليني لدعم منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية.
7: Today I'm announcing a 100 million pound contribution to Pearl to support rapid delivery of air defense interceptors this winter. We're also making strong progress against the commitments made by my predecessors to provide 120,000 drones to Ukraine this year. We delivered over 25,000 so far, with thousands more to be delivered before winter.
6: ومن جهته كشف الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي أن الدول الحليفة خصصت خلال العام الماضي 10 مليارات دولار لدعم أوكرانيا، وذلك خلال اجتماع افتراضي لمجموعة الاتصال الدفاعية لأوكرانيا.
8: Do want to highlight that over the past year Allies have now allocated $10 billion to Pearl and U.S. foreign military sales for Ukraine. This is crucial and to be warmly welcomed, and includes $3.5 billion from the Ukraine support loan. This is, I believe, a tangible sign of EU-NATO cooperation in support of Ukraine, and also another example of Europe stepping up. But again, we must continue also when it comes to the bilateral Pearl funding going forward.
6: وفي التطورات الميدانية، أعلن وزير الداخلية الأوكراني مقتل شخصين وإصابة ما لا يقل عن 16 آخرين في القصف الصاروخي الروسي الذي استهدف كييف خلال الليل. وأشار وزير الداخلية الأوكراني إلى أن دوي انفجارات سمع في العاصمة لنحو 5 ساعات متواصلة. متابعة.

0: أكد مستشار السياسة الخارجية الروسي يوري أوشاكوف أنه ليس لدى روسيا أي خطط عدوانية تجاه أوروبا، وأن نشر الأكاذيب بشأن التهديد الروسي هو مجرد غطاء لزيادة الدعم لأوكرانيا.
1: أؤكد لكم أنه ليس لدينا أي خطط عدوانية تجاه أوروبا، ونشر الأكاذيب بشأن التهديد الروسي لا يخدم الأوروبيين، هو مجرد غطاء لزيادة الدعم لأوكرانيا وإنفاقهم العسكري.
0: الحرب التجارية بين كندا وأمريكا متواصلة، حيث أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة قررت حظر دخول منتجات الألبان ومعظم المشروبات الروحية والدراجات النارية القادمة من كندا، وأوضح أن الحظر يدخل حيز التنفيذ بعد 3 أسابيع، كما وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدارة الخدمات العامة بإعلان عدم أهليات المنتجات الكندية للمشاركة في العقود الحكومية الأمريكية الكبيرة وطويلة الأجل، وبالتزامن مع الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها كندا. رئيس الوزراء الكندي مارك كارني دافع عن قرار حكومته بفرض رسوم على المنتجات الأمريكية، مؤكدا أن الهدف منها حماية الاقتصاد الكندي والرد على الرسوم الأمريكية وليس تصعيد الحرب التجارية مع واشنطن. وأوضح كارني أن حكومته تسعى إلى الحد من أضرار الرسوم الأمريكية التي طالت قطاعات ومقاطعات كندية عدة. ولكن هذه الحرب التجارية انتقلت من الأروقة السياسة إلى حال الشعور العام لدى المواطنين الأمريكيين والكنديين، حيث أشارت آخر استطلاعات الرأي إلى أن 41% من الكنديين باتوا يعتبرون الولايات المتحدة دولة عدوة، وهذا شعور مستجد لدى الكنديين وهم يعني جيران أمريكا، وهم يعني كانوا على صلة وثيقة بينهم وبين الأمريكيين. نحو 900 مليار دولار هي قيمة التجارة بين كندا والولايات المتحدة، لكن فشل المفاوضات في حل الخلافات بينهما قاد البلدين إلى حرب رسوم متبادلة. الخلافات بين الجارتين تعود لسنوات. كندا مثلا تفرض منذ سنوات قيودا على منتجات الألبان الأمريكية لحماية مزارعيها، فيما تفرض واشنطن رسوما على الأخشاب الكندية، واليوم اتسع نطاق التصعيد، فكندا فرضت رسوما تصل إلى 50% على سلع أمريكية بينها الصلب والألومنيوم والأجهزة المنزلية والمعدات الزراعية وغيرها من المنتجات. رسوم انتقامية تقول أوتاوا عنها، وقد جاءت بعد تهديد واشنطن بفرض رسوم تصل إلى 50% على السيارات الكندية. فهل تتأثر كندا؟ بالطبع، فالولايات المتحدة هي السوق الأهم لصادراتها، ما يجعل قطاعات السيارات والأخشاب والمعادن وآلاف الوظائف المرتبطة بها أكثر تأثراً بأي رسوم جديدة. ولا يعني ذلك إطلاقاً أن الولايات المتحدة ليست متضررة هي الأخرى، إذ تعتمد على واردات كندية من الألومنيوم والصلب والأخشاب. ارتفاع أسعارها يزيد كلفة الصناعة والبناء داخل أمريكا، لكن صناعة السيارات تربط اقتصاد البلدين بشكل وثيق، فبعض القطع تنتقل بين المصانع الكندية والأمريكية وتعبر الحدود عدة مرات قبل اكتمال السيارة، ما يعني أن الرسوم الإضافية ترفع كلفة التصنيع على الجانبين. هذه الأزمة تجبر كندا على البحث عن شركاء تجاريين بدلاء في أوروبا مثلا وآسيا لتقليل الاعتماد المطلق على واشنطن.

خبر العاجل، قطر تقول أنها تعاملت مع حريق على متن ناقلة في ميناء وكرة، ولا ليس هناك من إصابات سجلت إثر هذا الحريق.

0: الاوروبي وبالرئيس الكولومبي بيلاردو دي الاسبيريا، مشيدا بتعزيز وتوسيع نطاق التعاون بين البلدين. وقال في انتقاد لاذع لإدارة الرئيس السابق اليساري جوستافو بيترو إن حكومة الرئيس الجديد دي الاسبيريا ورث سلسلة من الكوارث تواجه أخطاء السنوات الأربع الماضية، وفي مؤشر إلى سعي واشنطن لبناء تكتل أمني إقليمي أعلن روبيو انضمام البيرو إلى تحالف درع الأمريكيتين الذي أنشأه ترامب لمكافحة عصابات المخدرات.
1: Sin duda que sin seguridad un país no puede progresar y las amenazas a la seguridad que enfrenta Colombia son los mismos que enfrentamos nosotros en Estados Unidos. Las mismas redes, los mismos grupos de criminales que en fin tienen destinado, aunque hacen sus crímenes acá, tienen destinado a cometer también crímenes en Estados Unidos y hacerle daño a nuestros pueblos. Pero realmente esa es la base, eso es lo más clave, eso es lo más importante que cualquier gobierno, la función más importante de cualquier gobierno en cualquier país del mundo es la seguridad de su pueblo.
0: هذا التكتل الأمني الإقليمي الذي تحدث عنه روبيو قبل قليل هو يقع في صلب عقيدته التي نشرها في مقال رأي رسمي في عدة صحف إقليمية يشرح فيها كيفية التعامل الإدارة الأمريكية تحت إدارة ترامب بالحديقة الخلفية لأمريكا، أي أمريكا اللاتينية. ويقول في مقاله الرسمي الذي نشر في عدة صحف، يقول أنه من الأهمية البالغة أن تكون الحديقة الخلفية لأمريكا حديقة محصنة ضد التدخلات الخارجية التي قد تؤذي واشنطن، وشدد على ضرورة التوغل الأمريكي في أمريكا اللاتينية وتحصين تحالفاتها في أمريكا اللاتينية. وفي هذا الإطار كان أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفوز حزب أقصى اليمين البديل من أجل ألمانيا الذي تصدر بفارق كبير نتائج انتخابات محلية، معتبرا أنها أمسية جيدة جدا لحزب الشعبوي، في إشارة إلى حزب البديل من أجل ألمانيا الذي تصدر بفارق كبير نتائج انتخابات محلية. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته تروث سوشيال أن الألمان قد سئموا أخيرا من القواعد المريعة المتعلقة بالهجرة التي ألحقت أضرارا جسيمة بألمانيا، وأنهم يشهدون صعودا قويا ولن يسمحوا لأحد بالاستخفاف بهم بعد الآن. وقعت اشتباكات عنيفة وتوترات بين الشرطة ومتظاهرين خارج مبنى البرلمان في العاصمة الألبانية تيرانا بالتزامن مع استئناف جلسات البرلمان وبلوغ الاحتجاجات على مشروع سياحي مرتبط بعائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يومها 101، وتجمع مئات المحتجين عند عدة مداخل للجمعية الوطنية وحاولوا اختراق الطوق الأمني الذي فرضته شرطة مكافحة الشغب أثناء مغادرة المشرعين للمبنى، بينما قام بعض المحتجين برشق سيارات النواب بالبيض والطماطم والزجاجات. ألغيت حوالي 1000 رحلة جوية من المطارات البريطانية وإليها يوم الثلاثاء بسبب ما وصفته هيئة مراقبة الحركة الجوية بأنه خلل فني في أحدث عطل يتسبب باضطرابات في حركة الطيران. وأعلنت هيئة مراقبة الحركة الجوية البريطانية عبر منصة إكس أنه تمت معالجة الخلل في نظامها وعادت العمليات إلى طبيعتها. وموقع فلايت رادار تور أشار إلى أن الخلل الفني تعرضت له شركة ناتس المسؤولة عن خدمات مراقبة الحركة الجوية. عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني الكشف عن أكثر من 170 ألف صفحة من السجلات التي لم يعلن عنها سابقا بشأن جودة الهواء في أعقاب هجمات 11 من سبتمبر لعام 2001. وتظهر هذه الوثائق أن مسؤولي المدينة في ذلك الوقت كانوا يدركون أن الظروف المحيطة بموقع جراوند زيرو كانت تشكل خطرا على التنفس، وذلك رغم التأكيدات المتكررة للجمهور بخلاف ذلك. قال عمدة نيويورك زهران ممداني أنه سيحضر مراسم إحياء الذكرى 25 لهجمات 11 من سبتمبر، ردا على تصريح عمدة نيويورك الأسبوع

أسبق رودي جولياني بأن وجود ممداني سيسيء إليه، مشيرا إلى أنه يريد أن يكون التركيز على العائلات التي سرق أحباؤها منها منذ 25 عاما في العمل الإرهابي المروع الذي وقع في 11 من سبتمبر.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تكريم ضحايا الفيضانات التي ضربت النيبال في 26 من أغسطس الماضي. وكشف يوفا عن الوقوف دقيقة صمت قبل انطلاق مباريات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا تشامبيونز ليج، كما سيتم رفع لافتة تحمل عبارة لستم وحدكم يا أهل النيبال. وكانت حصيلة الوفيات في النيبال جراء الفيضانات الكارثية قد ارتفعت إلى 1355 شخصا وفق تحديث أصدرته الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في البلاد. بعروض جوية شاركت فيها قوات جوية من السعودية وتركيا والإمارات وروسيا وإسبانيا وفرنسا والهند افتتح معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء، ويضم المعرض أكثر من 250 عارضا من 50 دولة، ومن المتوقع أن يستقطب نحو 12 ألف زائر.

هذا الخبر في اكتشاف جديد ومثير يحاكي الأفلام الهوليوودية ومغامرات المستكشف الأسطوري إنديانا جونز. عثر فريق من علماء الأثار في لابرتاد في البيرو على مقبرة عمرها 600 عام تضم رفاة 38 شخصا وقطعا نحاسية وذهبية و200 منحوتة من السيراميك في قلعة تاريخية تقع في مدينة تشانشان وتعني الشمس المشرقة في اللغة الأصلية، والتي كانت عاصمة مملكة حضارة تشيمو، والتي ازدهرت بين الأعوام 900 و1450 أي حتى عصر الغزو الإسباني. متابعين،

0: في أخبار الرياضة في التقرير التالي.
1: في دوري أبطال أوروبا استهل ريال مدريد مبارياته بالفوز على ضيفه إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف، فيما تغلب مانشستر سيتي على مضيفه بورتو بهدفين دون رد. يستهل باريس سان جيرمان الفرنسي حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا اليوم بمواجهة سلوفان براتيسلافا السلوفاكي. وفي مباراة ثانية ضمن دوري أبطال أوروبا يواجه برشلونة الإسباني ضيفه فاينورد الهولندي. حقق القادسية فوزاً ثميناً على حساب ضيفه الأهلي حين تغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الدوري السعودي لكرة القدم. وضمن البطولة ذاتها واصل الاتحاد نتائجه اللافتة بفوزه على ضيفه الفيحاء بهدفين مقابل هدف واحد.
0: وبهذا نصل إلى ختام أخبار الصباح لهذا اليوم، قبل أن ننتقل إلى ريم صوتي وسؤالها التفاعلي.
2: صباح الخير جيلان، ونبدأ كعادتنا بسؤالنا التفاعلي. هناك حفلات فخمة للأطفال في عيد ميلادهم منتشرة اليوم على مواقع التواصل، برأيكم ماذا تعني؟ هل هي زيادة حب للطفل أم منافسة على السوشيال ميديا أم ضغط اجتماعي يجبر الأهل على القيام بذلك؟ إيش رأيك جيلان؟
0: هو الاثنين، هو يعني التعبير عن حب للطفل وجزء منها استعراض كمان،
2: يعني للأسف الاستعراض والاستغلال هذا سعر.
0: بس إنه يجب القول إنه الطفل بيسعد بيتذكر أعياد الميلاد لما تكون هيك
2: كبيرة
0: مبهرة وكبيرة.
2: طيب حنناقش الموضوع اليوم
0: بالانتظار. إذن بهذا نصل إلى ختام أخبار الصباح لهذا اليوم، أعود وألقاكم على رأس الساعة في موجز لأهم الأنباء، ابقوا معنا.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية الآن على شاشة العربية.

0: هل يتم تعليم الدين الإسلامي كدين بالشكل التربوي التعليم الصحيح في المدارس الآن؟
1: بعض المدارس تعلم الدين والبعض يربي على الدين.
0: الذي يحدث على أرض الواقع، التعليم أم تربية؟
1: لا نستطيع أن نعتمد على العقل فقط، نحن ديننا يعتمد على النقل والعقل. هناك في كتاب درس قبول الآخر في الإسلام، الصلة بالله والصلة بخلق الله. أنا بدي أعلم اثنين، إذا علمت فقط الأخلاق ألغيت منهج دين كبير.
0: ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب في المدرسة بداية في الدين؟ يعني نعلمه ماذا وكيف ومن أجل ماذا؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات أقصى الظروف

0: أكبر الأماكن هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
1: MI6 is tasked with collecting top secret intelligence from overseas.
2: كيف يختلف عمل الـ MI6 عن باقي الأجهزة الاستخباراتية؟
1: A peek I had 14 different alias identities. Part of the training is overseas. The MI6 is trying to train world-class spies. We're lone wolves. That's what we're trained to do.
2: كيف تستطيع فعلياً أن تقنع شخصاً أن يعمل معك، يخون بلده، يعرض نفسه للموت؟
1: Nothing in our mind is impossible. We will find a way.
0: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها دمرت 5 ناقلات للنفط الخام الإيراني، وذلك بعد استهداف الحرس الثوري الإيراني سفينة

حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ بالستية مرتين خلال اليومين الماضيين. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن السفينة الحربية الأمريكية نجحت في تفادي محاولتي الهجوم الإيرانيتين ووصلت دورياتها في المياه الإقليمية. وأكدت سانت كوم عدم تعرض أي نوع من أفراد القوات الأمريكية لأذى جراء الهجمات الإيرانية. في المقابل ذكرت وسائل أعلام إيرانية رسمية أن الحرس الثوري أعلن في بيان أنه هاجم سفينتين أمريكيتين وثمان ناقلات نفط في الخليج، وذلك ردا على ما وصفه بهجوم أمريكي استهدف خمس ناقلات نفط إيرانية. كما ذكر الحرس الثوري أنه هاجم 10 سفن أخرى كانت تحاول عبور منطقة في مضيق هرمز ووصفها بأنها محظورة وغير آمنة. وقبل ذلك صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية بأن المملكة الأردنية تعرضت خلال الساعات الماضية لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية. وأوضح الناطق الرسمي أن منظومات الدفاع الجوي الأردنية تعاملت مع 20 صاروخا باليستيا أطلقت تجاه الأراضي الأردنية، وقد تم اعتراض وتدمير 18 صاروخا منها بنجاح، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية. هذا وصرح مسؤول أمريكي لقناة العربية الإنجليزية بأن القوات الأمريكية في الأردن تعمل بكل طاقتها، مؤكدا أن رد إيران كان غير فعال في مواجهة الدفاعات الجوية والصاروخية. أكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة أكد أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ارتكبت عدوانا آثما على أعيان مدنية واقتصادية في مدن أبها وخميس مشيط وجزان ونجران. وأضاف مجلس الوزراء السعودي أن ميليشيا الحوثي استمرت في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وحرية الملاحة الدولية، وشدد على أن المملكة ماضية في الدفاع عن سيادتها والحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين. وأعرب مجلس الوزراء السعودي عن رفضه القاطع للنهج العدائي والسلوك الإجرامي الذي دأبت عليه ميليشيا الحوثي المتطرفة في تهديد استقرار اليمن ومحيطه العربي والإسلامي. أعلن رئيس الحكومة البريطانية أندي بيرنم عبر موقع إكس عن خطوات مدروسة ومحددة الأهداف ضد السياسات غير المقبولة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية الحالية، بينها حظر استيراد منتجات المستوطنات غير القانونية في فلسطين وفرض عقوبات على الأفراد والشركات التي تدعمها أو تسهل عملها أو تجني أرباحا منها والتي تشارك في أعمال بناء المستوطنات. كما أعلن بيرنم عن حزمة جديدة من المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة. نهاية الموجز، وإلى ريم صلاتي وانطلاق صباح العربية لليوم.

يسعد صباحكم مشاهدينا، هلا وسهلا فيكم. حلقة متجددة من صباح العربية كالعادة نبدأها بالعناوين. أميرة إسبانية تخطف الأنظار في أول أيام دراستها بالجامعة وبعد عودتهما. هاري وميغان مواطنان عاديان بقرار ملكي. المزيد في أخبار الصباح. دراسات غذائية تنصح بطرق عديدة للتعامل مع مبيدات الحشرات في الخضروات والفاكهة. في صباح العربية نناقش المسألة، نتعرف على كيفية التخلص منها. ولدينا أيضا في صباح العربية، سبيس إكس تنقل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي للفضاء، وأبل تستعد لأول آيفون قابل للطي الليلة، والمزيد في جولتنا التقنية. الفنانون العرب والعالميون يتألقون في حفل موركس دور، والمزيد في فقرة كواليس.

0: وضمن فقراتنا في صباح العربية، بعد اللوفر سرقت لوحات بقيمة 9 ملايين يورو من متحف فرنسي، ومن البوتوكس إلى نحت الجسم رجال تحت مشرة التجميل. في ملفنا الخاص نناقش متى أصبح المظهر بهذه الأهمية للرجل الشرقي. أما في زوايا المراسلين من مصر، موضوعات جدلية مع مراسلة صباح العربية من مصر ندى حجازي.
1: جديد الدعوى المقامة من محامي ضد محمد صلاح، والسيناريو الحقيقي لحادث بهاء سلطان في زوايا المراسلين بعد قليل.

نبدأ حلقتنا كالعادة بحديث الصباح وأبرز الأخبار والقصص المثيرة والأكثر تداولاً حول العالم، نشاركها مع ضيوفنا الاستشارية الاجتماعية والأسرية غريس مورا والخبير التقني أحمد طه وخبير التسويق وتنظيم الفعاليات أحمد حمادة. ومن أخبار الصباح الزميلة جيلان، أهلا بكم. بملابس عادية، بنطلون جينز واسع، قميص أبيض، حذاء رياضي، بدأت الأميرة ليونور ولية عهد إسبانيا يومها الجامعي الأول في مدريد. الأميرة البالغة من العمر 20 عام دخلت قاعة الدرس في جامعة كارلوس الثالث وحظيت بترحيب وتصفيق من الطلاب والأساتذة قبل أن تبدأ أولى محاضراتها في العلوم السياسية ونظرية القانون. نتابع.

0: في الحقيقة هذا هو الطبيعي، أن تذهب زيها زي أي طالب مجتهد يبغى يدخل الجامعة بزي عادي لا يلفت الأنظار بطريقة بسيطة جدا. إيش رأيك؟
1: 100% كسرت الصورة النمطية تبع الأميرة العائلة المالكة أنه لازم يكون عندها صورة معينة، وحتى كانت قبل عم تتلقى تدريب عسكري خاص كمان شافت بهيدي الصور لها، فأول مرة بتظهر بهيدي الصورة الجديدة، وخاصة ما بتتعلم بجامعة حكومية فكمان هذا الشيء بخليها تكون أقرب للناس للشعب للي يكون اللي بين عمره عم تعيش عمره مزبوط. وهون اللي مع بالجامعة في ناس انبسطت كتير عم تعطي أهمية لهذا الموضوع، في ناس عملوه عادي يعني اعتبروها مثلها مثلهم وما بدهم هذا ال...
0: وهي أصلا ما
1: هي نعمة كتير أصلا
0: يعني ما تبغى يكون في حواليها حد حتى تكون بسيطة وقريبة وتمارس حياتها بشكل طبيعي مع زملائها.
1: عندها الأربع سنين عم تتعلم علوم سياسية كرمال تتهيأ بعدين لتصير يوما ما يمكن ملكة إسبانيا.
0: رسالة ملكية بريطانية صريحة تقول: هاري وميغان مواطنان عاديان ولا يحملان مهام ملكية، وأعمالهما الخيرية هي أمر شخصي. رسالة الملك تشارلز وضعت عنوان لحياة دوق ودوقة ساسكس في بريطانيا بعد عودتهما مؤخرا من حياة استمرت لست سنوات في أمريكا، وبعد أن تخليا عن ألقابهما الملكية عام 2020 جرى إبلاغ فريق هاري برسالة الملك تم إرسالها على أساس أنها توجيه لإرشاد كبار المسؤولين في الحكومة والجيش.

0: جيران هاري وميغان يعني ما زالا من أكثر الشخصيات الملكية جذبا للاهتمام عالميا ورغم عدم شغلهما أي مناصب رسمية. طيب هل الشهرة اليوم أصبحت أقوى من المنصب؟
1: صحيح يا ريم، العلامة الشخصية تنافس المؤسسة حاليا، فقد استطاع الزوجان بناء حضور مستقل عبر المبادرات والأعمال الخيرية لتصبح أسماءهما بحد ذاتها مصدر اهتمام يتجاوز المنصب الملكي. أيضا أي منتج أو علامة تجارية ترتبط بهما تحظى باهتمام واسع، ما يمنحهما قوة تسويقية مؤثرة رغم غياب أي منصب رسمي. ولكن هما يتمتعان يعني حضور إعلامي لافت، ولكن شعبيتهم في أدنى مستوياتها. في آخر استطلاع رأي يجب أن أقوله أنه 22% فقط من البريطانيين ينظرون بنظرة إيجابية إلى ميغان ماركل، و33% من البريطانيين ينظرون إلى برنس هاري بنظرة إيجابية. يعني شعبيتهم في أدنى مستوياتها، ومعظم البريطانيين وفق آخر استطلاعات الرأي يرون أنهم باستطاعتهم ترميم شعبيتهم بين البريطانيين نظرا للسلوك.
0: هذه فرصة جيدة،
2: خاصة أنه المنصب بيقدر يساعد الشخص ياخد شهرة أولية، بس استمرار الشهرة وتحويلها لربح تجاري وإعلامي هون شطارتهم هلأ يشتغلوا على هذا الموضوع. يعني يقدروا يحافظوا على هذا الشيء، خسروا هذا الشيء وتروحوا على أمريكا. يمكن هلأ تكون هيدي فرصة جديدة، ما بعرف إذا بتوافقوني أنه يرجعوا يرمموا مثل ما قلتي هيدي الصورة.
1: بس هلأ خلص فقدوا الثقة، في عدم ثقة بين البريطانيين وبينهم، لأنه يعني ما كان سلوكهم منيح تجاه العائلة الملكي بوقت
3: اللي احتضنون.
1: يعني
3: صحيح، كمان أكد على هذا الموضوع أنه هلأ بما أنه الشهرة كانت أخديتهم ورجعوا بخلفية بأشياء أنه رجعوا فيها لورا، فكتير صعب أنه يرجعوا يبنوا ثقة للعالم وأنه تشوفوا العالم بطريقة أحسن وأفضل مما كانوا عليها.
0: يعني الفرصة موجودة، أم هو يبدو أنه الخطط لم تنجح في أمريكا وكندا،
2: وهذا سبب الرجعة.
0: وميغان مرة تقول أبغى أرجع أمثل، مرة يعملوا برنامج، مرة يقولوا ما عندنا دخل. في الأخير
1: لا، والتوجيه الرسمي اللي أعلن ملك تشارلز أمام الملأ أنه هن لا أنه ما عندهم صفة رسمية، هذا أثرت الكثير من ردود الفعل في الداخل البريطاني وعملت هيدلاينز في الإعلام البريطاني، لأنه هو يعني كأنه عم يبعد عنهم أنه أنا ما خصمي فيهم، أنه هن تصرفهم
2: حرين بأي شيء
1: غير متصلة بالعائلة المالكة.
0: بالفعل اسم الفنانة المصرية نجلاء فتحي يعود إلى الواجهة، ما القصة يا ريان؟ صباح الخير.
4: صباح النور. عادت بالفعل الفنانة المصرية نجلاء فتحي إلى واجهة الاهتمام بعد تداول أنباء عن رغبتها ووالد ابنتها الراحلة ياسمين أبو النجا في التنازل عن حصتيهما من الميراث لصالح الحفيدة زين خضر. وبحسب مصدر مقرب من العائلة فإن إجراءات التنازل لم تستكمل رسميا بعد لعدم بدء معاملات حصر الإرث. بالطبع هي لا تريد العودة إلى دائرة الأضواء من جديد بإرادتها، ولكن ظرف قاسي، والآن التنازل عن حصتها في الميراث هو ما وضع تحت مجهر الصحافة من جديد.
0: يعني هذا موقف صعب، بس موقف إنساني، يعني أنه في أحفاد هنا، في حفيدة في الموضوع.
2: مش موضوع الميراث قد قيمته، يمكن منا قيمة قوية كتير، بس القيمة المعنوية أنه تخلوا هو هي وطليقة عن هذا الشيء لحفيدتهم، علما أنه مثل ما قالت نجلاء فتحي كان لها فترة كتير طويلة بعيدة عن الإعلام، وأول مرة للأسف بهذه المناسبة السيئة بيّنت فيها، مش هناك رجعت هذا التسليط الإعلامي بشكل كتير كبير.
0: يعني دائما أي أحد يعني يدخل مجال النجومية الناس ما حيقدروا ينسوه، يعني حتى لو هو ابتعد يبقى أنه أخباره مهمة،
2: خاصة هي كشخص يعني شخصية خالدة يعني
0: بالفعل. روبوت للأعمال المنزلية يدخل الخدمة وقائمة انتظار لحجزه، ما التفاصيل يا ريان؟
4: بدأ روبوت مخصص للأعمال المنزلية بالانتشار في منازل سان فرانسيسكو، حيث يتولى تنظيف المنزل مقابل $30 للجلسة الواحدة. الروبوت المطور من شركة تاو روبوتكس يعتمد على كاميرات وتقنيات استجعار تساعده على التنقل داخل المنازل والتعامل مع المهام اليومية المختلفة. الملفت للانتباه، أصبح هنالك قائمة انتظار لحجز هذا الروبوت. يعني أنا أشفق عليه من الأعمال المنزلية الكثيرة التي تنتظره.
0: يعني ما أدري هل أحد منكم وضع اسمه في قائمة الانتظار؟
3: أكيد لا.
0: لا أكيد لا.
1: أنا أحوضع، لأنه عن جد فكرة مبتكرة، لأنه بتجيب حدا وبصير بدك
3: يعني بس بيضلوا، بس إنه

0: الوجود البشري غير كليا عن انه يكون في اي روبوت موجود ليقدم هيك خدمات موجود.
1: يعني خلينا نتكلم اكثر عن الخصوصيه. هذه الاجهزه لها استشعارات وحساسات وداتا وهكذا وكاميرات وغيره.
2: صحيح.
1: تكلمنا عن الخصوصيه.
2: طيب احنا في عندنا عده مخاطر احنا لازم ناخد بالنا من وجود الاجهزه دي خصوصا عندنا حتى سواء الديجيتال كاميرز الداخليه. اول مخاطر عندنا هي مخاطر الخصوصيه. وجود روبوتات بالشكل ده في المنزل، اولا هي عندها كاميرات، والكاميرات دي سواء هي كاميرات يعني هي دي اللي من خلالها بيقدر يشوف، وكمان في كاميرات استشعار لقياس المسافات وتقدير الاحجام وخلافه. الكاميرات دي شغاله بشكل مباشر، فبالتالي عرضه ان هي التصوير الاشياء الثمينه في المنزل، اغراض غرف النوم، الصور لايف لينا واحنا اصلا في اوضاع غير يعني مناسبه، فبالتالي في انتهاك كبير للخصوصيه. المخاطر، الخطر الثاني اللي هو مخاطر الاختراق. احنا بنشوف اي جهاز متصل بالانترنت فهو خطر يعني عرضه للاختراق من طبعا محترفين الهاكينج وخلافه، وخصوصا ان الشركه اكدت ان عدم او رفض التسجيلات والتعليمات اللي بتتم من خلال الشركه الام مرفوض، فبالتالي انت لو عندك الحريه انك انت ترفض التسجيلات او مزامنه البيانات اللي بتتم مع الشركه فده هم مش طرحينه كخيار، فبالتالي عرض الاختراق ده يعني مصيبه، فبالتالي ممكن تسريب بيانات، ممكن تسريب بيانات حساسه للمنزل، تسريبها للسارقين وخلافه. الخطر الثالث اللي احنا بنشوفه اللي هو خطر السلامه الجسديه. وجود اله زي كده في النهايه ماشين حاده، فوجود اطفال، حيوانات اليفه، كبار السن، حتى الاغراض الثمينه، اوقات ممكن يكون في اشكال هو مش متعرف عليها ولسه يعني مش قادر يتعامل معاها فبيحاول ان هو يرفعها، ممكن تؤدي للكسر، فدي كلها مخاطر
1: طبعاً.
2: فدي لابد ان احنا نكون على وعي بيها. وزي ما احنا رفض التكنولوجي مش الحل، احنا لازم يكون عندنا الوعي ولازم نكون احنا قادرين ان احنا ازاي نتعامل مع التطور اللي بيحصل الفتره اللي جايه، وخصوصا احنا بناكد على موضوع الخصوصيه، كل الاجهزه دي متصله بالانترنت.
1: طب هذه الاجهزه يا احمد اليوم هذا الموضوع بات واقعا موجوده الروبوتات في المنازل بدايه من المكنسه الكهربائيه.
2: صحيح.
1: هذه موجوده الان عند الكثير من الناس، وفي برضه روبوتات بيجيبوها في البيت اللي هو الكلب الروبوت وغيرها. طب هذا هو المستقبل، نحن متجهون الى هذا الطريق. طيب كيف حيكون هذه الشركات تحمي خصوصية ولا حنتقبل مع واقع؟
2: لا ما هو ما احنا عشان كده احنا بنؤكد المنع وعدم التعامل مع التكنولوجي ده مش الحل، هو احنا كده كده مضطرين ليه، ان دلوقتي كل حاجه بقت سمارت. احنا بنسمي الاشياء دي اللي هي سواء المكنسه والغساله او الثلاجه
1: الاي او تي
2: بالظبط كده، دي كلها احنا بنسميها انترنت الاشياء. الاجهزه دي كلها فيها حساسات ومستشعرات متصله بالانترنت. احنا عندنا اكتر شيء خطر بالنسبه لنا هو موضوع الخصوصيه والامان، فبالتالي انا لابد كل الاجهزه دي احنا نعمل ليها شبكه مخصصه بيها، ده رقم واحد. وطبعا الشبكه المخصصه دي في اعدادات خاصه بجدارنا يعني خاصه احنا بنسميها الفاير وول رولز او يعني قواعد جدار الجدار الناري لحمايه البيانات داخل الراوتر، ولابد احنا كمستخدمين يكون عندنا الوعي ان احنا ازاي نقدر ان احنا نكونفيجر او نستخدم الحاجات دي، حتى لو احنا مش قادرين يبقى في متخصص. رقم اثنين، اذا الاجهزه دي متصله بشبكه الانترنت والبيانات اللي بتجمعها زي احنا بنشوف دلوقتي الديجيتال كاميرا اللي احنا بنحطها في البيت عشان تسجل لينا مثلا غرفه الاطفال، فبالتالي معظم الكاميرات دي متصله اصلا بسيرفرات كلاود ممكن تكون خارج البلد، فاحنا مش شايفين الفيديوهات دي بتحفظ فين، فلابد ادخل على الاعدادات اتاكد هل الفيديوهات دي اقدر ان انا اعمل لها تشفير، هل هي بتستخدم ولا لا. مش معنى ان هي مشفره ان هي ما بتستخدمش من قبل الشركه، فبالتالي ان انا احمي الجزئيه دي اعتمد على تقنيات ان انا لو بستخدم الكاميرات استخدم الدي في ار ان هي تخزن داخليا عندي.
1: طب هذه كل المشاكل والخصوصيه
2: صحيح.
1: هل احنا بالفعل محتاجين هذا الروبوت اللي يجي يسوي لي زي كده يعني انه بيكنس في البيت؟
2: لا
1: يعني هل احنا وصلنا لهذه المرحله انه وي ار ديسبريت محتاج ادخل؟
2: لا بالعكس والله، انا يعني اشوف النهارده الساعه $30 هي اغلى اصلا من العماله العاديه، انا اذا انا بستاجر
3: يعني.
2: حد
3: بس ممكن احسن يعني ما تتعاملي مع حدا انه ما بتوثقي فيه او بتوثقي.
1: طب يعني حاثر في الروبوت اكثر من الانسان اللي حاجبه؟
2: لا لا هو
3: شو بدهم بالمعلومات؟
2: لا لا هو ممكن يعني احنا بنشوف الروبوتات دي مناسبه فين في الوقت الحالي، يعني انا ضد ان هي تكون جزء من التكوين في المنزل، يعني ممكن تكون مناسبه مثلا في المصانع، حمل الاحجار الاغراض الكبيره، الاماكن اللي فيها تسريب اشعاعي، الاماكن اللي فيها درجه حراره مرتفعه خطر.
4: بس صارت ترند اكثر يعني كيف يعني كيف انا هيدا جيب هيدا انا لازم جيب هيك يعني هذا للاسف
1: ترند ومن يتسابق بالفعل. شكرا لكم. في ختام فقرتنا سالنا الناس في العراق هل تسمح لروبوت بتنظيف منزلك، نشاهد اجاباتهم.

0: يساعدني بأغراض المنزل مثلا، ينظف يمسح لي، فيعني ما أعتقد أكو غير شيء ممكن أستفاد منه.
1: يسهل عملية حركة الإنسان ومساعدة الإنسان، وهاي هي التكنولوجيا، ولأن إحنا في عصر التطور وعصر التقدم.
2: يخلي يغسل سيارة، يعني يمسح جام مثلا، أو ألعب ويا لعبة معينة.
3: مراقبة الأشياء البرمجية، يعني أنا كشخص إذا أريد أستفاد منه أو لتطوير يعني اللي تخص برمجة المواقع الحاسبات،
4: راح يسهل حياتنا ويساعدنا بإنجاز أمور بالبيت وإنجاز أمور بالشغل.
5: بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
6: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
7: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
8: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
9: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
10: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
11: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

0: كل مرة نقف أمام رفوف الخضار والفواكه ويخطر ببالنا السؤال نفسه، هل ما نشتريه آمن فعلاً؟ بين الحديث عن آثار المبيدات وشائعات الهرمونات وأحجام بعض الثمار اللي تثير الشك أحياناً، كيف نعرف المنتج الموثوق؟ هل يمكن للمستهلك أن يكتشف بنفسه وجود مشكلة؟ والأهم، ما هي الطريقة العلمية الصحيحة لغسل الخضار والفواكه والورقيات في المنزل؟ هذه أسئلة نطرحها اليوم على ضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد الخريجي، رئيس قطاع الصحة النباتية في مركز وقايس. عز صباحك دكتور، هلا وسهلا.
1: صباح النور، حياك الأستاذة.
0: يعني بالفعل اليوم بنروح بنشوف الأشكال والألوان للخضار والفواكه، ولكن لما أجي أشتري هذه الخضار، إيش المعايير اللي يجب أن أنظر إليها؟ إنه أمسك مثلا قطعة الفاكهة، معايير أساسية أخذها في الاعتبار حتى أتأكد أنها هي صحية؟
1: حياك الله أستاذة. اليوم اللي موجود في السوق كثير جدا، ولكن جميع ما يوجد في السوق يخضع لرقابة من قبل الأجهزة الحكومية في الدولة، فيتم فحصها وتحليلها قبل وصولها إلى السوق. فهي إن شاء الله بإذن الله حسب التقارير اللي تصل إلى الوزارة وإلى الجهات المعنية هي مفحوصة وخالية بإذن الله من المبيدات بشكل كبير جدا. يوجد نسبة بسيطة جدا من متبقيات المبيدات، ولكن على المدى البعيد لا تؤثر بشكل كبير على صحة الإنسان، لأنه تراكمها يكون بسيط جدا في الجسم.
0: طب كيف الطريقة الصحيحة لغسل الخضار والفواكه حتى أتأكد أنه ما خالية، أصبحت خالية تماما من المبيدات؟
1: طيب خلنا نفرق ما بين غسل الفواكه والخضار ووجود المبيدات. وجود المبيدات في حال تراكمها في داخل الثمرة، هي داخل الثمرة لا تروح بالغسيل. الغسيل هو فقط للأتربة والأشياء الخارجية.
0: طيب
1: المبيدات والمواد الكيميائية اللي تدخل في النبات يجب أني أحميها.

0: منها قبل وصولها للسوق. هي تتراكم داخل خلايا الثمرة نفسها. فالغسيل لوحده لا يكفي، ولكن الإجراءات السابقة للمحصول قبل القطف هي اللي تفيد في تكسر المبيد قبل وصوله للسوق.
1: وهذه مسؤولية المزارع،
0: وهذه مسؤولية المزارع في الدرجة الأولى. نعم. برقابة عالية جدا من الجهات الحكومية.
1: نعم. طيب خلينا نأخذ بعض البيانات والإحصائيات. معهد آفاق الصحة البيئية يقول في دراسة أن غسل الخضار والفواكه بالماء يخفض متبقيات المبيدات بنحو 30%. أما دراسة ثانية من جامعة ماساتشوستس تؤكد أن بيكربونات الصوديوم أكثر فعالية من الماء في إزالة بعض متبقيات المبيدات عن سطح الثمار، في حين تنصح هيئة الغذاء والدواء السعودية بشطف الفواكه والخضروات النية تحت الماء الجاري وعدم استخدام الصابون أو المنظفات أو محاليل التبييض. وهذه يعني نصائح مهمة. طيب دكتور، يعني إحنا اليوم لما بنروح بنشوف هذا عضو أورجانيك وشكله بيكون مختلف عن الثمار الثانية، إيش الفرق بينهم؟ وهل العضوي بالفعل ما هو مرشوش، ما عليه مبيدات أبدا؟
0: بالضبط بالضبط صحيح. اليوم في درجات لأنواع الزراعة، ابتداء من الزراعة المعتمدة على الكيمائي وهذه أخطرها وهي اللي تسبب مشاكل أو متبقيات فيها المبيدات عالية. نعم. جدا، ودائما ترفض من السوق، وخصوصا اللي الأسواق اللي فيها رقابة عالية. الدرجة الثانية هي التي يستخدم فيها الكيماوي ولكن تحت برامج إدارة متكاملة للمبيد، بحيث أنه يرش المبيد في وقت ويأخذ فترة تحريم حتى يتكسر ويزول من المحصول بعدين ينزل للسوق. الدرجة الثالثة وهي أنا أصنفها دائما هي أعلى الدرجات، هي الأورجانيك اللي خالي تماما من أي كيماويات. يستخدم فيه المكافحة مبيدات عضوية من أصل نباتي أو حيواني، ويتم فيها السيطرة على الآفات بعيدا عن استخدام المواد الكيميائية اللي هي ضارة.
1: وهذه غالبا يكون شكلها يعني ما هو مثالي،
0: يكون في الغالب أيوة يكون أيوة، ولكن بشكل عام يعني
1: بس هي ممتازة يعني.
0: لا بالعكس أفضل، اللي شكلها مو مثالي أحسن في الغالب من اللي شكلها مثالي.
1: شكرا لك دكتور. في النهاية نختم من السوشيال ونتعرف مع استشاري التغذية أزهر عبد الله عن طريقة التخلص من بقايا المبيدات عن الخضار والفاكهة.
2: أثبتت الدراسات بأن بيكربونات الصوديوم هي أفضل من الخل والملح في تفكيك المبيدات الحشرية، لأن بيكربونات الصوديوم تمتلك خاصية قلوية قوية جدا، وهي معاكسة للخاصية الحامضية للمبيدات الحشرية. طيب كيف نقوم بطريقة الغسل الصحيح؟ نقوم بتحضير إناء ونملأه بالماء ونضع ملعقة طعام كبيرة من بيكربونات الصوديوم ونمزجها جيدا إلى أن تذوب. نضع الفواكه والخضروات لمدة ربع ساعة، ثم نقوم بشطفها بالماء الجاري. من الخطأ جدا غسل وتنظيف الخضروات والفواكه في مياه راكدة، لن تنفع هذه العملية. إذن نغسلها تحت صنبور الماء بمياه جارية، وهذه أفضل طريقة.

0: من الرابح ومن الخاسر في موضوع محاربة حلف بغداد.
1: محاربة الحلف بالطريقة الخاطئة اللي قمنا بها ضرتنا إلى اليوم. الاتحاد السوفيتي هو اللي كان له مصلحة حقيقية في محاربة حلف بغداد. إلى اليوم الحلف هو تجميع للقوى أمام أي خصم، أي تحالف يمكن أن يتم قضية جيدة، بس عليك أن تعرف أمور.
0: هل يمكن إعادة التجربة وهذه التحالفات من جديد للحفاظ على استقرار المنطقة؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: I spent nearly 3 decades in various postings around the world addressing mutual challenges.
4: An ambassador to Bechtel president. Why did you say yes to Bechtel?
3: We like to call ourselves an innovation company, not really a construction company, but an innovation company. And
4: in Saudi Arabia, what's your biggest misconception before seeing this transformation on the ground?
3: The Expo 2030, that's going to be the opportunity for the kingdom to showcase everything.

0: has happened here, it will be a point of pride, I am sure, for every Saudi.
1: Can we actually say that Saudi Arabia is one of the main markets for Becton?
0: I've always encouraged people to come here, discuss the changes, and learn.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها دمرت 5 ناقلات للنفط الخام الإيراني، وذلك بعد استهداف الحرس الثوري الإيراني سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال اليومين الماضيين. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أن السفينة الحربية الأمريكية نجحت في تفادي محاولتي الهجوم الإيرانيتين ووصلت دورياتها في المياه الإقليمية. وأكدت سنتكوم عدم تعرض أي من أفراد طاقمها الأمريكي لأذى جراء الهجمات الإيرانية. في المقابل، ذكرت وسائل أعلام إيرانية رسمية أن الحرس الثوري أعلن في بيان له أنه هاجم سفينتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط في الخليج، وذلك ردا على ما وصفه بهجوم أمريكي استهدف 5 ناقلات نفط إيرانية. كما ذكر الحرس الثوري أنه هاجم 10 سفن أخرى كانت تحاول عبور منطقة في مضيق هرمز، وصفها بأنها محظورة وغير آمنة. قبل ذلك، صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية بأن المملكة الأردنية تعرضت خلال الساعات الماضية لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية. وأوضح الناطق الرسمي أن منظومات الدفاع الجوي الأردنية تعاملت مع 20 صاروخا باليستيا أطلقت تجاه الأراضي الأردنية، وقد تم اعتراض وتدمير 18 صاروخا منها بنجاح، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية. هذا وصرح مسؤول أمريكي لقناة العربية إنجليزي بأن القوات الأمريكية في الأردن تعمل بكامل طاقتها، مؤكدا أن رد إيران كان غير فعال في مواجهة الدفاعات الجوية والصاروخية. أكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة، أكد أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ارتكبت عدوانا آثما على أعيان مدنية واقتصادية في مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران. وأضاف مجلس الوزراء السعودي أن ميليشيا الحوثي استمرت في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وحرية الملاحة الدولية، وشدد على أن المملكة ماضية في الدفاع عن سيادتها والحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين. وأعرب مجلس الوزراء السعودي عن رفضه القاطع للنهج العدائي والسلوك الإجرامي الذي دأبت عليه ميليشيا الحوثي المتطرفة في تهديد استقرار اليمن ومحيطه العربي والإسلامي. أعلن رئيس الحكومة البريطانية أندي بيرنم عبر موقع إكس عن خطوات مدروسة ومحددة الأهداف ضد السياسات غير المقبولة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية الحالية، من بينها حظر استيراد منتجات المستوطنات غير القانونية في فلسطين وفرض عقوبات على الأفراد والشركات التي تدعمها أو تسهل عملها أو تجني أرباحا منها والتي تشارك في أعمال بناء المستوطنات. كما أعلن بيرنم عن حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. نهاية الموجز، وإلى ريم صلاتي وصباح العربية.
4: شكرا جزيلا.

0: أكيد يعني مكبرين معكم فقراتنا، ورح نكون مع زميلة ندى حجازي من القاهرة عشان يعني نشوف إيش آخر التفاصيل هناك، وخصوصا بعد تعرض الفنان بهاء سلطان لحادث سير، ويعني الحمد لله اللي عرفنا إنه هو بصحة وعافية، وأيضا يعني رح تكلمنا عن تفاصيل أكثر فيما يخص محمد صلاح والجلسة التي والقضية التي أقيمت هناك. عموما ندى حجازي راح تكون معنا بعد قليل، ولكن الآن نذهب إلى حديث السوشيال مع الزميلة ولا أبو سرعي. سعد صباحك.
1: سعد صباحك يا ريم، شكرا. أهلا بكم في فقرة حديث السوشيال والتي نرصد فيها الأخبار الرائجة هذا الصباح. كل صباح يستقبل معلم في تنزانيا طلابه من ذوي الإعاقة.

الإعاقة البصرية بطريقة خاصة، يجث عند وصولهم ويمسح الغبار عن أحذيتهم واحدا واحدا، ثم يبدأ معهم يومهم بكلمات تشجيع في مشهد لفت الأنظار بسبب بساطته وطريقته في منح الأطفال اهتماما خاصا. الجيش اللبناني داهم منزلا في بعلبك ليعثر داخله على معمل كامل لتزوير العملات والوثائق الرسمية، وخلال العملية ضبط أموالا مزورة وأسلحة وذخائر وأوقف عددا من المطلوبين في المنطقة.

لاعب كرة قدم في سلطنة عمان خطف الأنظار بسبب موقعه والمنظر المحيط به. الفيديو انتشر على السوشيال ميديا ومعه سؤال يتكرر بين المتابعين: هل يمكن فعلا التركيز في المباراة وسط هذا المشهد؟

أصدقاء في الإسماعيلية قرروا إجبار زميلهم على الذهاب معهم للعب كرة القدم، لكن الطريقة التي اختاروها بدت وكأنها عملية خطف حقيقية. الفيديو انتشر ووصل إلى الشرطة التي تدخلت قبل أن يتبين أن الشاب يعرفهم وأن ما حدث كان مزاحا بينهم.

فقط فصلت سائق شاحنة في الضفة الغربية عن السقوط في منحدر بعدما فقدت الشاحنة توازنها وقفز منها في اللحظة الأخيرة. الكاميرا وثقت خروجه السريع قبل أن تهوي المركبة خارج الطريق، فيما نجا السائق من الحادث.

0: كان هذا كل ما لدي إلى اليوم، والآن إلى ريم وباقي فقرات صباح العربية. إليك يا ريم.
1: شكرا ولا. الآن نذهب إلى زميلة ندى حجازي من القاهرة. أول شيء كل سنة وأنت طيبة يا ندى، ويسعد صباحك، ويعني حابين كمان نحتفل معك اليوم يوم ميلادك، وبتقومي بعملك على أكمل وجه، وهذا الجميل في الموضوع. طيب ندى، يعني
2: يا ريم، يعني هو من حظي الحلو ان انا دايما عيد ميلادي بيصادف اللايف
1: اللايف، واحنا نحتفل اول ناس معك على الهواء. طيب خلينا نبدا بخبرنا الاول، وبعد تعرض الفنان بهاء سلطان لحادث سير، ما التفاصيل؟ طمنينا عنه وايش اخباره اليوم؟
2: فعلا يا ريم، تعرض الفنان بهاء سلطان لحادث أثناء عودته من الساحل الشمالي. طبعا اصطدمت سيارته بسيارة وينش، ويعني احتجز بالمستشفى لمدة 24 ساعة، والآن هو بصحة جيدة. ولكن الجدل كان عن سيناريو الحادثة، يعني مدير المستشفى كان صرح أنه

بهاء سلطان كان في حالة إجهاد شديدة وقلة نوم من الحفلات والعمل الكثير خلال هذه الفترة. فما حدث هو غفوة أثناء القيادة تسببت في الحادث. أما السائق الآخر الذي كان يقود الونش أو صاحب الونش

0: عن الأضرار التي حدثت. أما مدير أعمال بهاء سلطان فقال أن بهاء سلطان لم يكن يقود السيارة أصلا، وأن من كان يقود السيارة هو السائق الخاص به. الرواية المتداولة على السوشيال ميديا مختلفة خالص، كانت فيها سائق الونش هو الغلطان، وأنه بهاء سلطان اصطدم بسائق الونش وسائق الونش كان تحت تأثير الكحول، ورغم كده بهاء سلطان عوضه ويعني كان حريص ألا يقيم أي دعوة ضده. فالسيناريوهات كثيرة، ولكن في النهاية بهاء سلطان بخير وهذا أكيد مهم، والسائق أيضا بخير وتم تعويضه عن أي أضرار لحقت بسيارة.
1: طيب ماذا عن النزاع القانوني الذي يلاحق محمد صلاح، وهناك جلسة نهائية لأداء اليمين أمام المحكمة، ما التفاصيل؟
0: فعلا يا ريم، أجلت المحكمة النظر في الدعوة المقامة من محامي ضد محمد صلاح ل 4 أكتوبر المقبل. وطبعا في التفاصيل، في محامي أقام دعوة ضد محمد صلاح بيطالبه بمستحقات نظير يعني أعمال إدارية واستشارات قانونية قدمها له خلال الفترات الماضية خلال سنوات كثيرة، ويستند إلى توكيل عام يقول إن محمد صلاح قام به له في بداية احترافه في أوروبا، ثم بعد كده لغى هذا التوكيل، وإنه كمان يطالب بتعويض نظير، يعني أنه محمد صلاح ما دفعش كل هذه المستحقات خلال الفترة الماضية. محمد صلاح كان المفروض يؤدي اليمين أمام المحكمة يوم 6 سبتمبر، ولكنه لم يحضر بشخصه، فتم تأجيل النظر في الدعوة ل 4 أكتوبر المقبل، وحتى الآن لا يوجد أي حكم صادر يدين محمد صلاح.
1: شكرا لك ندى حلازي على كل هذه التفاصيل، وأتركك تستمتعي بيومك وبيوم ميلادك، والبداية كانت معنا يعني، وأكيد عندك يوم حافل وجميل. شكرا لك يا ندى. شكرا. الآن مشاهدينا جولتنا التقنية وأبرز القصص والتطورات التي تشغل عالم التكنولوجيا اليوم، نناقشها مع الخبير التقني أحمد طه. أهلا بك. وفي الماضي عندما نحتاج معلومة كنا نسأل أصحاب الخبرة ونبحث في الكتب، اليوم الذكاء الاصطناعي يعطينا الإجابة خلال ثوان، لكن خلف هذه السرعة مراكز بيانات ضخمة تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة، ولهذا تقدمت سبيس إكس بطلب لإنشاء شبكة قد تصل إلى 1,000,000 قمر صناعي للحوسبة والذكاء الاصطناعي في الفضاء. أدينا تفاصيل يا أستاذ أحمد.
2: طبعا
1: الأرض ما كفتهم.
2: لا، هو فعلا أكبر مشكلة من المشاكل اللي بتواجه دلوقتي الطلب المتزايد على مراكز البيانات، هي عدة أسباب. أولا المكان اللي فعلا بيتم إنشاؤه فيه، ثانيا الطاقة الهائلة الكبيرة اللي بتحتاجها مراكز البيانات لمعالجة البيانات الكبيرة، ثالثا اللي هي أنظمة التبريد.
1: طيب أنا سمعت كمان أنهم يستهلكوا الكثير من المياه أيضا.
2: بيستهلكوا الكثير من المياه، لأن في دي الأجهزة دي بتطلع انبعاثات حرارية كبيرة جدا، فبتحتاج أجهزة تبريد بالبخار، فبتستهلك مياه عالية، فبالتالي في استهلاك من المورد بشكل كبير جدا. بالإضافة أنا حتى وكالة الطاقة العالمية أثبتت أن بحلول 2030 هيكون استهلاك مراكز البيانات فقط حوالي 945 تيراوات، وده رقم كبير جدا، يعتبر يعني ضعف الاستهلاك في الوقت الحالي يعني طبقا لدراسة 2024. فطبعا إيلون ماسك زي ما هو معودنا بيحاول دايما يفكر خارج الصندوق، حاول أن هو طبعا
1: فكر
2: هو
1: خارج الكرة الأرضية
2: بالضبط كده يعني. فهو طبعا قدم طلب والوكالة وفت ان هي تدرس الطلب عن انشاء طبعا اقمار او يعني مراكز بيانات شبيهه بالاقمار الصناعيه، يعني تقريبا حوالي 1,000,000 قاعده يعني مراكز بيانات، طبعا ده رقم ضخم جدا. هو معتمد على الطاقه الشمسيه، ان في مدارات منخفضه فهتكون الطاقه الشمسيه دايما متوفره، فبالتالي هو كده حل مشكله الطاقه. النقطه الثانيه فيما يخص التبريد، هيشتغل بحاجه اسمها الانبعاث الحراري. الانبعاث الحراري تحويل الطاقه دي الى موجات كهرومغناطيسيه في الفضاء، فبالتالي هو حل المشكله دي. النقطه الثانيه التواصل والقرب منهم، فبالتالي مشكله الكوميونيكيشن بينهم بقت سهله، ولكن في جانب سيء. اولا التلوث عن ناتج انتاجهم على الارض واطلاقهم للمدارات الفضائيه عندما رجوعهم الارض ثاني، طبعا دي كلها ليها انبعاثات. ثالث نقطه التكلفه، المينتيننس نفسها، طب لو حصل مشكله الصيانه بتتم ازاي، ان هو محتاج يطلع بالرحله علشان يعمل صيانه،
1: والسلامة
2: يعني على كتيرة راسنا جدا. ولكن يعني هو زي ما عودنا إيلون ماسك،
1: يعني هنودع صفاء السماء وصفاء
2: هنبدا نشوف اللي احنا كنا بنشوفه في الافلام، ممكن نلاقي كده الحاجات دي بقت قريبه جدا وشايفينها.
1: طيب نبقى مع الذكاء الاصطناعي، ان اليوم طبعا هو يكتب ويترجم ويحلل الصور ويساعدنا في العمل، لكن شركات التقنيه ترى ان هذه ليست نهايه الطريق.

0: باق الآن يتجه نحو ما يسمى AGI أو الذكاء الاصطناعي العام، الذي يستطيع التعلم والعمل في مجالات مختلفة بدلاً من مهمة محددة فقط. وهذا التطور اللي راح
1: يكون ده التطور الطبيعي. احنا يمكن بقول مرحلة AGI دي هي مرحلة ما بدأ في الذكاء الاصطناعي دلوقتي. يعني خلينا نقول نفرق في ثلاث أنواع للذكاء الاصطناعي فيما هو متعارف الآن. حاجة بنسميها الذكاء الاصطناعي الضيق اللي هو بنسميه ANI، والذكاء الاصطناعي العام AGI، والذكاء الاصطناعي الفائق اللي هو ASI. طيب الذكاء الاصطناعي الضيق اللي احنا المرحله احنا فيها دلوقتي، ان احنا بنطلب منه مجموعه مهمه وبينفذها طبقا للداتا اللي موجوده عنه، وهو از اكسبرت يعني، او الموديل اللي هو مدرب عليه. طيب الذكاء الاصطناعي العام دلوقتي الموضوع تطور، هو دلوقتي احنا في مرحله، او احنا بنجهز للمرحله انك انت بتدي له هدف وهو بدا ينفذ الهدف ده كانه عقل بشري بالظبط. زي انت لما بتيجي مثلا لخبير تقول له والله انا
0: يضع الخطه
1: انا عايز ابدا انشا اي مشروع ببادجت معينه، هو بيبدا يحلل ويشوف اللي هو محتاجه ايه ويبدا ينفذ بدون الرجوع ليك الا لما بيرجع لي الهدف.
0: انا بدي اوصل للخارق يا استاذ احمد، هيعمل ايه؟
1: الخارق ده هيتعدى القدرات البشريه. ده مرحله افتراضيه، دي مرحله افتراضيه بيتوقعها الخبراء، ولكن لسه عليها شوية ان احنا نتعدى قدراتنا احنا الذهنية نفسها.
0: نعم، كل ما هو آت فهو قريب. طيب عادة كلما ارتفع سعر الهاتف نتوقع ان نحصل على كل المميزات الممكنة، لكن أبل قد تقلب هذه المعادلة. اول ايفون قابل للطي المتوقع الكشف عنه باسم ايفون الترا قد يتجاوز سعره 2000 دولار، ومع ذلك تشير التسريبات الى غياب 5 ميزات معروفة، ابرزها فيس اي دي وعدسة التقريب وزر الاكشن. طبعا التفاصيل ستحسمها أبل بالتأكيد في حدثها المرتقب الليلة في الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية.
1: صحيح.
0: ايش عندك تسريبات يا استاذ؟
1: والله هو عادة التسريب بواقع، يعني معظم الناس بتتكلم على التليفون القابل للطي. هي عادة أبل دايما بتدخل الرهان متأخر. صح. ولكن هي بتراهن على الايكو سيستم اللي بيحبها المستخدمين الخاصين. أيوة. بيها في مهووسين بشركة أبل. ولكن انا اشوف طبعا المبلغ مبالغ فيه جدا، خصوصا ان في خصائص كتيره جدا مش موجوده زي موضوع الفيس اي دي. وطبعا ده الفيس اي دي دي ديزاين ايشو عندهم، ان هو قابله للطي، فهو مش عارف هيحط الفيس اي دي في اي اتجاه. هم بقى حلوها ببصمه اليد. الموضوع الثاني ان هم اعتمادين فقط على الفايف جي، ودي بالنسبه لنا وحتى ممكن تكون مشكله اكتر في امريكا. النقطه الاخيره عدسه التقريب برضو طبعا ملغيه، لان هو عندهم مشكله حتى كمان في الزرار الخاص بالاكشنز، لان هو مش قادر التصميم ان هو يطلع سلوك لان هو قابل للطي. ولكن طبعا ده الحدث الاهم اللي هيتعرض، يعني ده اكتر منتج هم مركزين عليه النهارده. ان شاء الله.
0: طيب
1: خلينا نشوف
0: ان شاء الله. شكرا لك الخبير التقني احمد طه. فاصل قصير ومكملين.

0: بعض صناع التاريخ لا ينصفهم الدهر أو قد لا ينصفهم إلى الأبد.
1: ملايين المصريين درسوا التاريخ مجهلا من اسمه، دخل في صراع مع الضباط، انتهى بهزيمته.
0: أين محاضر مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء في السنة أو السنتين الأوليين؟
1: هو لم يكن أحد الضباط الأحرار الذين بدأوا هذا الطقس. بدأت الخلافات حول قضايا عديدة، حل الأحزاب السياسية، محكمة الثورة، تغلغل النفوذ العسكريين في أجهزة الدولة.
0: المفكر المصري والكاتب السياسي المعروف الدكتور علي الدين هلال.
2: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
4: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

0: نشارك مع محررة الشؤون الفنية في شبكة العربية سهى الوعل، وأيضا الزميلة ريان اللي معها التفاصيل.
1: مرحبا، العديد من الأخبار. خلونا نبدأ من جوائز الموركس دور التي شهدت قبل أيام حضور أبرز نجوم الدراما والفن في العالم العربي. حضور الفنانين خطف الأنظار، وإطلالات النجوم كانت العنوان الأبرز للسهرة التي شهدت تكريم العديد منهم وتوزيع الجوائز لأفضل الأعمال الدرامية، إضافة طبعا للكثير من الجدل.
0: كيف شفتي هذا الحدث يا سهى؟
2: يعني هي الموركس دور أكيد لها محبينها، وفي نجوم كثير يتمنوا أنه يعني يطلعوا على الموركس دور كل سنة ويتكرموا، وهذا اللي بيصير فعلا، أنه في أسماء كثير تتكرر، في أسماء كثير تشوفيها من بعد طول غياب، خاصة التكريمات الفخرية اللي بعض الأحيان تكون في فنانين أنت ما شفتيهم من سنوات طويلة ترجع تشوفيهم بالموركس دور. هو أشبه بلقاء فني أكثر من أنه نحن نقول يعني جائزة فنية مهمة، خاصة أنه الموركس دور في إشكالية كبيرة هي أساسا مثار الانتقادات، وهي أنه الجوائز مسمياتها متداخلة في كثير من الأحيان، ما في معيار تقوم عليه الجائزة. يعني مثلا ممكن فنان يأخذ الممثل الأكثر الممثل يعني ممثل الدراما السورية مثلا زي ما صار هذه السنة تيم حسن، بعدين يجي فنان ثاني الممثل في فئة الأعمال الدرامية المشتركة مثلا، وانت عندك الاثنين أصلا يشبهوا بعض. ف يعني انتقادات دائما مش تطال الأسماء المكرمة قد ما أنه دائما الانتقادات تطال
0: عن الفئة،
2: مسميات الفئات. أيوة، وأنه مثلاً الجوائز الفخرية جداً كثيرة، أكثر من 10 جوائز فخرية، أنه الحفل يستمر لستة وسبع ساعات، وأنه يعني كل هذه النقاط بالإضافة لنقاط أكثر، أنه بعض الأحيان تفاجئي بأنه تشعري وكأنه المسمى الخاص بالجائزة هو يعني مصمم لهذا التكريم بالذات، مش لأنه في معيار تقوم عليه الجائزة.
0: طب إيش ردود الفعل من الحضور ومن الإعلاميين؟
2: شوفي، نحن نلاحظ أنه مثلا النجوم يقلوا أكثر عام بعد عام فيما يخص الموركس دور، برغم أنها قاعدة تقاوم ترى، يعني جائزة مستمرة، وهذا شيء غريب أنه 26 سنة جائزة مستمرة، برغم أنه دائما في مثلا يعني ممثل يرفض الحضور، في فنانين ما تشوفيهم أبدا، في كثير فئات فنية متغيبة. نحن أخذنا رأي نسرين ظواهرة، نسرين هي طبعا إعلامية لبنانية معروفة، وهي من الناس الفاعلين في جائزة الموركس دور، كان عندها رأي كمان فيما يخص الانتقادات اللي طلت الجائزة وبعض الردود، يعني فإيش رأيكم نسمعها؟
3: أول شيء خليني أقول أن نحن بلبنان بنفتخر بهذا المهرجان. هذا المهرجان عمره 26 سنة ومستمر يكرم كل نجوم لبنان والعالم العربي وأجانب ونجوم من تركيا. منا سهل ببلد مثل لبنان أنه حدا يستمر. هذه السنة كانت استثنائية لأنه كان حفل كبير وكان حفل ضخم. هلأ بالنسبة للتكريمات، طبعا يعني لأنه في لجنة تحكيم ولأنه في جمهور ولأنه أنا كنت كذا مرة بالمطبخ إذا بدك بفترة التحضيرات، وبعرف كيف بتصير الأمور، وبعرف أوقات أنه حتى الجوري بتختلف، مشان هيك أوقات كنا نشوف مثلا حدا بيربح حدا بيرجع وبيعطوه تميز.
1: طيب هل بالفعل يا سهى هي نسخة استثنائية كما وصفت أو يصف البعض؟ شفتي في اختلاف من النسخ السابقة عن الموركس دور ولا هي نفس الأشياء؟
2: هي الموركس دور هذا العام كان جدا واضح انه في خلل تنظيمي وخلل تقني. اول شيء كان الصراحه كان في يعني الكل كان يحكي كلمات جدا مطوله، سواء اللي مقدموا جوائز او اللي يستلموها، يعني حتى المكرمين واللي بيقدموا لهم جوائز كلهم حابين يقولوا كلمات، يمكن هذا السبب انه الحفل كان طويل جدا. كان في بعض الفئات اللي مثلا يعني شوفي، انا عملت حصر للجوائز انه ايش اكثر جوائز كان في انتقادات بشأنها، مش بسبب الاسم المكرم إنما بسبب اسم الجائزة. كان من في مثلا زي كانت أكثر اثنين يعني بالترند هي أحمد سعد، تكريم أحمد سعد عن أغنية مكسرات، وتكريم ماجي بوغصن عن الممثل الأكثر تأثيرا. فكان إنه في تساؤل، مش المفروض إنه لقب الفنان الأكثر تأثيرا إذا هذه جائزة تكون بتصويت الجمهور مش لجنة التحكيم مثلا؟ هذا التساؤل. بالنسبة لمكسرات، مو في كثير أغاني بعدها المفروض إنها هي تتكرم وتكون هي الأغنية أغنية العام أو الأغنية ترند أو كذا، ف يعني يبقى إنه

0: من سنة لسنة، ربما هذه السنة أكثر شيء أن الناس تتساءل متى يصبح في معيار ثابت، متى يشارك الجمهور في الجائزة.
1: لا، هو أحمد سعد الأيام دي تصدر الترند بامتياز في لبنان، يعني مع انتشار ترند صورتك في الثمانينات حرص العديد من نجوم الفن والدراما في العالم العربي على المشاركة فيه. إطلالات النجوم لقت تفاعلا واسعا من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى الفنانين الذين ولدوا بعد الثمانينات حرصوا على المشاركة أيضا.
2: يعني أجمل مرحلة وأحلى مرحلة هي الثمانينات بكل ما فيها من ستايل وشعر وميك اب وأغاني وفن وسينما وكل شيء. إيش رأيك في هذا الترند يا سهى؟
0: شوفي، هو اللي ما يعرفه الناس إنه هو أصلا ترند تسويقي، ترى هو اللي بدأ الترند. أيوة. هي براند ملابس عملت هذا الترند على بعض المشاهير، صور مشاهير. الناس ما فهمت انه هذا ترند تسويقي، حبت فكرة انه يجربوا شكلهم بهذا الترند، وبدأت هذه الظاهرة اللي صار لها يومين هي رقم واحد بالوطن العربي.
1: جميل.
0: بس الحلو بالموضوع بالأخير انه انت قاعدة تسترجعي شوية ثقافة انه كل شيء يكون طبيعي. يعني في هذا الترند الكل حابب يشوف نفسه بشكل من غير أي إجراءات، من غير أي مبالغة. أيوة، فحلو أن نرجع لهذه الثقافة شوية.
1: لا، هو حلو، يعني من أجمل الترندات صراحة يا سهى.
0: من أذكى الأفكار التسويقية، يعني أنا أيوة، أنه انتشار في حجم الانتشار بالرغم أنا ما أعتقد يعني دفعوا أي مبالغ كبيرة على التسويق، لكن شوفي قديش أنه نجحت الحملة
1: كبير. التفاعل مع ترند الثمانينات كان معكوسا لدى الفنانين الكبار المخضرمين، حيث انتشرت للعديد منهم صور ولكن شبه جيل زد. الصور لقت تفاعلا كبيرا أيضا مع تخيل الفنانين الراحلين وأساطير السينما والدراما العربية، وهم مثل الجيل الجديد. نسعد.
2: طيب، يعني بنشوف الفنانين القدام سواهم إنهم ستايل جيل زد وكيف شكلهم بيطلع. ايش رايك يا سهى؟
0: يعني شوفي انت مره حلو، وبعدين شوفي كل ترندات العصر الحديث مش موجوده، لا الكونتور ولا الميك اب الجلوي ولا الفك المحدد ولا شيء، الكل قاعد يرجع بشكله لي من غير كل هذه الترندات يعني 2026 و25 وكذا. طيب،
1: فحلو. بس تعرفي يا سهى، يعني هو في البداية طلع ترند الثمانينات، فقام الفنانين الكبار المخضرمين طلعوا صورهم وهم في الثمانينات وقالوا لنا مش محتاجة AI يعني.
2: بالضبط.
1: صراحة تصدرت ليلى علوي الترند بصورة رائعة وجميلة جدا كانت صورها.
0: أيوة
1: صح،
0: يعني هو وكمان نادية الجندي
1: كمان. أكيد. أيوة نادية كمان شفتها. أيوة. لا هم العديد صراحة اللي شاركوا، ونحن في كواليس كمان شاركنا الترند، وخلونا نشوف الصور.
2: أنا أصلاً شكلي زي كده إلى الآن، ما يحتاج أصلاً أسوي ترند ثمانينات لأني أنا أعشق ستايل الثمانينات.
1: لا، والتسريحة
0: يعني قصة الأسد طبعاً. قصة الأسد يا ريم،
2: أنا الآن بحملتها حط الكاميرا علي إلى الآن، هذه تسريحتي المفضلة طبعاً، بس يعني عاد العمر والزمن لي دور يعني طبعاً. خلينا نشوف كمان صورة ثانية، يمكن للريان ولا لك يا سهى.
1: يمكن نشوف
2: شكلكم كده في ساعة والريان.
1: لا دي
2: جميلة جداً، أنا عجبتني.
1: خلاص. أيوة. لازم أعمل الشعر كده يعني.
2: جربي حيكون جميل طبعا. لازم سهى نشوفك انت كمان
1: في لازم يعني
2: الثمانينات يعني.
1: لا، رائعه يا سهى.
2: جميل. انا بالنسبه لي اجمل ستايل واجمل لوك واجمل مود.
0: خلاص، انا حاعتمد تسريحه الشعر.
2: انا بحاول اني يعني اسوي ستايل كامل واطلع في حلقه يعني بهذا الستايل صراحه.
1: انت حتى الان
0: انت عارفه انا ميلادي قرب، فعيد ميلادي قريبا قاعده افكر ان اسوي هذا الستايل، هذا يكون الستايل الرسمي له.
2: أجمل ستايل. أيوة. وأنا إلى الآن أعيش بهذيك الحقبة الزمنية بكل ما فيها من أشياء جميلة صراحة. عموما شكرا لكم جميعا. الآن مشاهدينا إلى موجز لأهم وآخر الأخبار مع زميلة جيلان.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها دمرت 5 ناقلات للنفط الخام الإيراني، وذلك بعد استهداف الحرس الثوري الإيراني سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال اليومين الماضيين. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن السفينة الحربية الأمريكية نجحت في تفادي محاولتي الهجوم الإيرانيتين، ووصلت دورياتها في المياه الإقليمية

0: العالمية. وأكدت سنتكوم عدم تعرض أي من أفراد القوات الأمريكية لأذى جراء الهجمات الإيرانية. في المقابل ذكرت وسائل أعلام إيرانية رسمية أن الحرس الثوري أعلن في بيان له أنه هاجم سفينتين أمريكيتين وثمان ناقلات نفط في الخليج، وذلك ردا على ما وصفه بهجوم أمريكي استهدف خمس ناقلات نفط إيرانية. كما ذكر الحرس الثوري أنه هاجم 10 سفن أخرى كانت تحاول عبور منطقة في مضيق هرمز وصفها بأنها محظورة وغير آمنة. قبل ذلك صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية بأن المملكة الأردنية تعرضت خلال الساعات الماضية لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية. وأوضح الناطق باسم الرسمي بأن المنظومات الدفاع الجوي الأردنية تعاملت مع 20 صاروخا باليستيا أطلقت تجاه الأراضي الأردنية، وقد تم اعتراض وتدمير 18 صاروخا منها بنجاح، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية. هذا وصرح مسؤول أمريكي لقناة العربية إنجليزي بأن القوات الأمريكية في الأردن تعمل بكامل طاقتها، مؤكدا أن رد إيران كان غير فعال في مواجهة الدفاعات الجوية والصاروخية. أكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة أكد أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ارتكبت عدوانا آثما على أعيان مدنية واقتصادية في مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران. وأضاف مجلس الوزراء السعودي أن ميليشيا الحوثي استمرت في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وحرية الملاحة الدولية، وشدد على أن المملكة ماضية في الدفاع عن سيادتها والحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين. وأعرب مجلس الوزراء السعودي عن رفضه القاطع للنهج العدائي والسلوك الإجرامي الذي دأبت عليه ميليشيا الحوثي المتطرفة في تهديد استقرار اليمن ومحيطه الإسلامي والعربي. أعلن رئيس الحكومة البريطانية أندي بيرنام عبر موقع إكس عن خطوات مدروسة ومحددة الأهداف ضد السياسات غير المقبولة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية الحالية، من بينها حظر استيراد منتجات المستوطنات غير القانونية في فلسطين وفرض عقوبات على الأفراد والشركات التي تدعمها أو تسهل عملها أو تجني أرباحا منها والتي تشارك في أعمال بناء المستوطنات. كما أعلن بيرنام عن حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. نهاية الموجز، إلى ريم صوتي وصباح العربية.
1: شكرا جيلان. خلونا نشوف العناوين للساعة الثانية. بعد اللوفر، سرقت لوحات بقيمة 9 ملايين يورو من متحف فرنسي، والأمم المتحدة تقول الذكاء الاصطناعي قد يهدد البشرية. في زاوية نفسية، دراسة تؤكد أن الأوكرانيون يؤجلون الإنجاب إلى ما بعد الحرب، وميسي ورونالدو قد يجتمعان في فريق واحد للمرة الأولى. من كعكة بسيطة إلى حفلات بتفاصيل ضخمة، متى يكون عيد ميلاد الطفل فرحة؟ ومتى يتحول إلى استعراض اجتماعي؟ نقاشنا اليوم في مع وضد. من البوتوكس إلى نحت الجسم، رجال تحت مشرة التجميل. في ملفنا الخاص نناقش متى أصبح المظهر بهذه الأهمية للرجل الشرقي.

0: مشاهدينا إلى فقرة من هنا وهناك وجولة إخبارية جديدة مع الزميلة ولاء بسرايا، ويشاركنا الاستشارية الاجتماعية والأسرية غريس مورا واستشارية الطب النفسي الدكتور أسامة النعيمي. أهلا بكم.
1: صباح الخير يا ريم، صباح الخير عليكم مع مشاهدينا، ونبدأ بأول أخبارنا من هنا وهناك لليوم. ونبدأ من باريس، فبعد سرقة اللوفر الشهيرة عادت سرقات الفن إلى الواجهة من جديد. فقد تمكن لصان من اقتحام متحف رينوار جنوب فرنسا، وتمكن من الفرار بثلاث لوحات بعد مطاردة الشرطة، بينما سقطت لوحة رابعة أثناء الهروب. وتقدر قيمة الأعمال المسروقة بنحو 9 ملايين يورو في حادثة استهدفت

0: أحد أبرز المتاحف المرتبطة بتاريخ الرسام الانطباعي أوغست رينوار.
1: طبعا صعب أصدق إنه هذه الأشياء يعني تحدث حقيقية
0: وتكررت كتير، يعني بتخلينا نسلط الضوء هلا على جدية حماية هاي اللوحات الثمينة.
2: لاحظ انه في نفس الوقت هذه مش اول مره يتعرض لها نفس المكان لنفس العمل، وانه فرنسا نفسها وقفت على قدم واحده لما حدثت السرقه الكبرى و88 مليون يورو يحدث. انا اشاركك الخوف نفس الشيء، انه ربما يكون في تنسيقات داخليه. في كلام قبل فتره من شركات التامين انه بعض هذه الاعمال اصلا بيعت في السوق السوداء، وانه ما يسرق هو مجرد نسخ من عندها عشان تخرج من الخريطه. مع الاسف انه التاريخ البشري الان تحول إلى سلعة لهالدرجة، سواء أحببنا هذا الفنان أو لا، بالنهاية هو جزء من تاريخنا ويجب أن نحافظ عليه.
0: صحيح. طيب خلينا نروح للخبر التالي. حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من تنامي نفوذ مطوري تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعهد تورك قبيل بدء ولايته الثانية بممارسة ضغوط على الشركات التقنية للحد من المخاطر المحتملة لهذه التكنولوجيا على المجتمعات وحقوق الإنسان.
1: يعني وهذا الشيء اللي بيسعى إليه، إنه هناك يعني تكون قوانين وحدود للاستخدامات أو حتى لتمكين الذكاء الاصطناعي.
2: بس ما تعتقد إنه هذا الكلام قد يكون إنشائي أكثر من شيء آخر؟
1: قد يكون متأخر جدا.
2: أي قدرة هو ما عنده أي إمكانية
3: يعني. متأخر كمان يعني. وين صار الذكاء الاصطناعي وشو عم نعمل بين هلأ التحذيرات اللي عم تطلقها هلأ؟ وعن جد عرض الواقع قد إيه قادر فعليا يطبق، ما بعرف بتوافقنا، عن جد قادر يطبق قوانين تحد من هيدي خطورة. يعني إذا قدروا حطوا قوانين للشركات، طب العيال الأولاد الناس رح تقبل هذا الشيء ولا ما حتقبل هذا الشيء؟ يعني قمة الاستهلاك.
2: وإذا سووها إذا سووها للشركات يقدروا يسووها للدول.
3: صح.
2: وخصوصا هو أشار إلى حادثتين الآن بتهز العالم، إنه لما استطاع الذكاء الصناعي أن يبتز المطور نفسه وقال له إذا بتوقفني ترى أقول لهم على الشغلة اللي بينك وبينك. فأنا أعتقد إنه هذا زي ما إنه واحد بيدخل إلى بيت يقولها للأم، يقولها قولي له ابنك لا يكسر الشباب، يقول أبشر راح أكلمك معه. هو الابن أصلا رئيس عصابة.
0: هو دكتور في انتقادات كبيرة على هاي الشركات، شركات التكنولوجيا، إنه هي ما قادرة تسيطر على هاي التقنيات الجديدة أو على الاي اي.
2: بس هل الهدف إنهم يسيطروا؟ يعني أنت تريد تقولي لي إنه التمويل كله اللي بيصير بدون علم الشركات، هي الشركات هي اللي بتمول هذا الشيء؟
3: طلع التوعية أكثر من إنه بس التحذيرات أو القوانين. يمكن يعني إذا الشخص محصن ما في شيء بيوقفه بوجهه بعد هذا الموضوع.
0: صحيح، معك حق. طيب خلينا نروح للخبر التالي. هل يمكن حساب الحب؟ الحب ليس مجرد مشاعر بل معادلة يمكن قياسها، هكذا يرى باحثون استخدموا النماذج الرياضية لفهم أسباب استقرار العلاقات أو انهيارها وفق دراسة في موقع ساينس ديلي العلمي. الدراسة تشير إلى وجود عتبة حرجة تحافظ على العلاقة، تتأثر بالانجذاب المتبادل وتراجع المشاعر مع الزمن وطريقة تفاعل الشريكين مع الخلافات. طيب دكتور، كيف تقاس العاطفة بالأرقام؟ اشرح لنا يا دكتور.
2: هذه طريقة غريبة لقياس العشوائية. إنه المشاعر هي بالبداية لما تجي تدرسي هي مشاعر عشوائية، احنا نلتقي بأشخاص لو احنا استخدمنا عقلنا في أحيان كثيرة الأشخاص اللي نقع في حبهم ما راح نرتبط بهم، لكن في لحظة من اللحظات نجد فيهم أشياء تخلينا قريبين من عندهم أكثر. الهدف الأسمى بالنهاية إنه بعد ما تروح هذه الفورة وتروح كل الهرمونات اللي موجودة، هل نجد في هؤلاء الأشخاص شيء يدفعنا وبعض الأحيان يجبرنا أنه نستمر معهم ولا لا؟ أنا بس أريد أعطيك معلومة جدا محلوة، أنه الشخصية اللي حصلت على أعلى جائزة طبقت هذه النظرية لثلاث علاقات، ارتبطت ثلاث مرات وفشلت فيها ثلاث مرات.
3: وطلعت في شركة
2: يلا وطلعت في فبراير هي وقالت أنا يعني أنا جربت النظرية هذه نفسها وحصلت على جائزة، والآن أعلن أنا نفسي أنه أنا فشلت. لأنه هي تدرس الآخرين، تدرس المجتمع، تدرس المتغيرات، ومثل ما أنت شرحتي لنا قبل شوية ولا أنه تدرس أنه إذا راحت الفورة تحولت إلى شغل منطقي، لكن إحنا ننسى أنفسنا وننسى المجتمع وننسى المتغيرات اللي لا نستطيع أن نحسبها.
3: بس كان في نقطة كان عم تنحكى عن هذه الدراسة، إنه يصير في دمج بينه وبين الذكاء الاصطناعي، يعني يصير في مثل الجي بي إس، إنه إذا في حالة خطر بالعلاقة يمكن هم بتضوي، إنه عن جد منلاحق الخطورة، إنه عن جد يمكن في كابلز بيكونوا منغمسين بالعلاقة مش قاشعين عن جد إنه في شيء خطر، فيمكن إذا هذا الشيء بيساعدهم بيصلحوه أو بينفصلوا ساعتها، لأنه مؤشر حقيقي بالموضوع.
2: لكن هو الـ AI من وين بيجيب معلومات؟ وبيجيبها من نفس البول اللي هي

0: تجربتي وتجربتك وتجربة صحيح الآخرين صحيح. اللي مش بالضرورة تكون صحيحة.
1: طيب دكتور، يعني ما بيقدر الواحد يحول علاقات الحب إلى معادلة رياضية؟
0: أنا أعتقد الحب أقرب إلى الانفجار النووي. صعب إنه
1: تحطي
0: في مفاعل عشان تسيطر عليه، وإن لم تكن مؤهلا للتعامل معه الأولى أن لا تقربه.
1: بالضبط صحيح. طيب خلينا نختم بآخر خبر لليوم. قبعة ذكية تراقب الموظفين. إحدى سلاسل الوجبات السريعة الأمريكية كشفت عن نظام مدعوم بالذكاء الاصطناعي يتابع تفاعل العاملين مع الزبائن ويرصد ما إذا كانوا يشكرونهم أو يعتذرون عند نفاذ المنتجات. وتأتي الخطوة ضمن موجة متنامية من أدوات مراقبة الأداء التي باتت تتابع مواقع الموظفين وسرعة عملهم وحتى نبرة حديثهم أثناء العمل.
2: يعني حدس وانا على راسي
3: صارت ماشي، يعني ما في حريه.
1: هذا لتحسين الاداء ولا
0: النظارات يلبسوك النظارات ويشوف
3: يعني
0: يقرا.
3: خلص ما في بقى موظف، ما في حريه شخصيه بقى بالموضوع ابدا. بعدت هيدا يمكن باولا يمكن لاقوا نتيجه، بس على المدى الطويل اكيد ما حيلاقوا نتيجه، لانه الموظف بطل يحس حاله عن جد فرد، يعني بحس حاله انتهاك الخصوصيه، بحس حاله انه حدا فوقه كل الوقت، بطل نفس يشتغل،
2: بطلنا نكون انسان
3: روبوت اكثر
2: ونتفاعل.
0: بس انتم كلكم جربتوا نظام الثقه في بعض الدول اللي لما تطلعي إلى مثلا سيارة أو باص أو قطار وما في حد يتابع وراكي؟ في دول كثير درست هذا الموضوع واكتشفت أنه الثقة نفسها تخلي طبعاً الناس تلتزم أكثر
1: طبعاً
0: وتكون أرخص على دافع الضرائب من مجرد أنه حط ناس تراقبة وتقول له أنت سويت كذا.
3: يعني مثلا بسويسرا في عندهم شغلة نهار الأحد تكون إجازة، حدا بيروح مثلا يشتري زهور، بيروح عند حدا ما بيكون في بائع، بيشتروا الزهرة وبيحطوا المصاري تبعه وبيفلوا. يعني هون مثل عم تقول هيدا تستطيع عن حديثك أنه الثقة بتعطي إنتاجية أكثر من المراقبة.
1: أكيد
2: يعني ما أدري كذا قاعدة أتخيل كذا في بيئة العمل، يعني إحنا تحولنا إلى يعني نعمل لدى الروبوتات يراقبونا ونعمل لديهم وينتظرون إنتاجيتنا ويعطونا الأوامر وهكذا، وهو المفروض العكس.
0: لو في الأخير يطلع لك واحد في الأمم المتحدة يقول لك أنا راح أطلع قوانين تمنع الناس إنه سودها بروفيتبل، يعني الناس بتكسب من مجرد الثواني، وهو يقول لك أنا راح أسوي قوانين تمنع الناس.
2: نعم. بعموما شكرا لكم جميعا، مكملين معكم فقراتنا وبعد فاصل قصير.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.

مشاهدينا إلى فقرة من زاوية نفسية ومجموعة من الأخبار نناقشها نفسيا مع استشاري الطب النفسي الدكتور أسامة النعيمي. ونبدأ من أوكرانيا. الحرب هناك تدفع الناس إلى إعادة التفكير في قرار الإنجاز.

0: خصوصا وأن الخوف مستمر من عوامل تؤثر مباشرة على تكوين الأسرة. دراسة أوكرانية أكدت أن 57% من الأوكرانيين أجلوا خطط الإنجاب لما بعد نهاية الحرب، والنتيجة أزمة ديموغرافية تتفاقم. طيب دكتور، أليس هذا قرار منطقي بالواقع الذي يعيشونه؟
1: أنا شايفه جدا منطقي، طبعا بالنظر للظروف غير الطبيعية اللي تمر بها أوكرانيا.
0: نقحم أطفال في حرب مستمرة ودمار ويعني ويموتوا بسبب هذه الأحداث، حرام كمان.
1: خصوصا أنه هؤلاء الأطفال لا يستطيعوا أن يقوموا بأنفسهم، يعني في حالة الحروب
0: بالزبط.
1: ما تقدر تقولي له الحقني يمشي وراي، يجب بالزبط. أن تعتني به هو. الأمر لا يتوقف على أوكرانيا. أوروبا نفسها الآن تعاني من نفس الشيء بسبب ليس مجرد الضغوط الاقتصادية، بس بشعور عدم الانتماء. وهذه واحدة من الغرائز، أن الإنسان لما يكون تحت تهديد كبير أول من يفكر به هو ذاته، ثم يفكر بالأشخاص اللي هو مسؤول عنهم. فإذا كان في طفل صغير لا يستطيع أن يهتم بنفسه، عليه أن يحسب حسابات شديدة كيف سيرعاه في فترة قد يكون الأمان هو أغلى سلعة موجودة.
0: يعني خصوصا إذا انعدم الأمان، كيف حيكون لي نفسية أني أفكر وأقرر وأريد أن أتزوج وأكون عائلة؟ في أي وضع يكون هنا؟
1: هو الغرابة أنه في شعوب على الطرف الآخر تعتقد أنه مثل هذه الأزمات هي فرصة لإثبات أنه إحنا موجودين، وشفناها كثير من الصعوب، مثلا اللي صار في الهند واللي صار في بعض الدول العربية، أنه يحاولوا أنه ينجبوا أكثر على، وكأنهم بيقولوا إحنا لا نزال على قيد الحياة. لكن القرار العقلاني هو ما تراه أمامك. أنه أنا لا أستطيع أن أهتم بطفل ليس ماديا، لكن أنا علي أن أرعاه، أنه أربيه أيضا، أنه أحافظ عليه، أنه أحميه. وفي مثل هذه الظروف يمكن القرار العقلاني أنه أخر هذا الموضوع.
0: بالضبط. وواحدة من حقوق الأطفال الأساسية هو حق الحماية، هل تستطيع أن توفر له هذه الحماية في ظل وجود هذه الحرب؟
1: كما أنه إحنا مسؤوليتنا أنه نربيهم، مو بس نحميهم. وحنا لا نستطيع أن نربي الأطفال تربية نشأة طبيعية وحواليهم أصوات القنابل وسوائل الانفجارات.
0: بالفعل. بعد الزواج حتى رونالدو يتنازل حبا بجورجينا، فمن طائرة النجم البرتغالي أطلت الزوجة مع تغيير لافت. ببساطة اختفى شعار CR7 عن طائرة الدون ليحل مكانه اسم ميمويا، إذا هذه العلامة التجارية الجديدة لجورجينا. وما أدري هل هو الفعل الحب يفعل المستحيل ولا سيطرة الزوجة بعد الزواج.
1: أنا ما أعتقد
0: حكم القوي.
1: أنا ما أعتقد إنه في واحد يقدر يجاوب على هذا السؤال، إنه من يستطيع أن يقنع CR7 إنه يشيل اسمه من على طيارة، يعني هذا اللي يقول عنه إخواننا المصريين أدرى. لكن خلينا ننظر إلها من طرف آخر، هو يريد أن تكون موجودة وموجودة كشيء ثابت في حياته. من حقها هي أن تفخر بنفسها بعد كل هذه التضحيات، بعد هالعلاقة الطويلة. ربما هذا التنازل البسيط هو تعبير منه أنه ليس مجرد خاتم، إنما هي خدم في حياته. أتمنى أنه يكون هذا الشيء مش مؤقت دائم. أنا عارف أنه أنت ما حب.
0: لا أنا بالعكس، أنا يعني قاعد أقول يا بختها، زوجها مستتها ومهنيها.
1: بس هي
0: وأولادها وأولاده.
1: بس الساعة حلوة،
0: كل شيء حلو صراحة دكتور. طيب، إلى حلم انتظره عشاق كرة القدم لسنوات قد يتحقق أخيرا بفضل مباراة اعتزال الأرجنتيني النجم كارلوس تيفيز. وتيفيز يخطط لجمع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في الفريق نفسه خلال مباراة اعتزاله المنتظرة في ديسمبر المقبل، خصوصا وأنه لعب لجانبهما خلال مسيرته. كيف سيكون اللقاء بعد كل هذه المنافسة على الألقاب والجوائز؟ وممكن يكون لقاء الاعتزال لهم جميعا.
1: هم كلهم
0: لعبة الاعتزال.
1: هم كلهم اعتزلوا طبعا
0: الدولي،
1: خرجوا من المسرح. وربما تكون وسيلة لتكريم الشخصية هذه اللي لعبوا معها، خصوصا أن هي تقام في نادي جماهيري. أشك أنه يكون لها ذلك التأثير الكبير. كلاهما أقر أنه التنافسية بيناتهم وصلت للمرحلة الأخيرة، لكن أنا من الأشخاص اللي كنت أتمنى أن أرى هذا الشيء قبل مثلا 5 أو 10 سنوات.
0: في عز المجد
1: يكونوا يشاركوا في شيء خيري، ويعني الرعاية تكون موجهة لهدف مش بس لهدف تجاري. لكن خلينا نشوف، أنا أتوقع أن واحد من عندهم سيعتذر في آخر لحظة.
0: لا تتوقع أن يحصل هذا اللقاء؟
1: صعب أن يحصل.
0: ليش؟ تراهم قريبين في نفس العمر، يعني فرق سنة أو سنة ونص، هذه ما هي يعني.
1: وفي الأخير الموضوع أنه كل واحد من عندهم هو مكينة إعلانية وإعلامية تدر مئات الملايين على أصحابها. وضعهم في مثل هذا المكان قد يفقدهم بعض البريق اللي جاي من التنافسية بيناتهم.
0: هل تبحث عن طريقة بسيطة لتحسين مزاجك؟ ربما يكفي أن تضع بعض الطعام للطيور وتراقبها.

0: نافذتك. بحسب دراسة أمريكية من جامعة فيرجينيا، فإن من يطعمون الطيور البرية ويراقبونها يشعرون بإيجابية نفسية كبيرة وفرح وامتنان للطبيعة. صراحة صح يا دكتور، نشعر بهذا يعني احنا بنقدم للحيوانات او الطيور ماء او طعام، يعني ونشوفهم ياكلوا نحس انه في شيء لطيف سويناه.
1: عندما درسوا مين الاشخاص اللي عندهم وقاية من الامراض النفسية، ما في واحد عنده مناعة، بس طبعًا. مين عنده وقاية؟ هم الناس المعطاءة،
0: العطاء،
1: الناس اللي بتشتغل بدون ما انت تتوقع بديل، الناس اللي تعطي من نفسها ومن وقتها ومن مالها.
0: نعم.
1: حتى تسعد الاشخاص اللي حواليهم وتسعد الكائنات اللي حواليها.
0: العطاء.
1: بالاضافة لانه هم دمجوها مع شيء ثبت علمياً أنه هو وجودك في الطبيعة، شعورك بالانتماء إلى العالم اللامتناهي، تشعر الناس بأنهم جزء من منظومة كبيرة. كل ما قدمت شيء دون أن تتوقعي مردود من عندك، كل ما صحتك النفسية، وهذا ترى بالمناسبة هو هذا الدليل ليش بعض الأمهات تتعب، أنه هي تعتقد إذا ربت أولادها لازم يردوا لها، بينما الطيور لا نتوقع من عندهم شيء، الحيوانات البرية لا نتوقع من عندهم شيء، فنشعر بالسعادة عندما نقدم لهم دون أن
0: نتوقع مقابل، وهذا هو الإحسان. شكرا لك دكتور أسامة النعيمي. على هامش حفله في الرياض التقى الزميل محمد السعدي بالمطرب الأردني بيكسام في حوار عن مشواره الفني وأحدث أعماله. نتابع.
2: يا هلا بالواد وناس الواد.
3: شكرا كثير على الاستضافة الجميلة جدا، بتشرف أني موجود معاكم، وشكرا كثير على التغطية، وشرف كثير كثير كبير لي اني اكون متواجد اليوم بالرياض. هاي المرة الثانية لي اني التقي بالجمهور السعودي، بصراحة كان لقاء جميل جدا، كنت كثير مبسوط على خشبة المسرح، وكذلك الناس وطاقاتهم كانت كثير حلوة. احنا في المراحل المتوسطة، خلينا نحكي في من مراحل انتاج البوم 22. سميته 22 لانه بمثل عدد، يعني رقم 22 بمثل عدد السنوات اللي زاولت فيها مهنة الكتابة والتلحين والغناء، وإن شاء الله قريبا راح نعلن عن موعد إصداره بإذن الله.

أكثر لحظة صراحة لهلا مش قادر أنساها، أول طلعتي على الستيج، أول طلعتي على المسرح لما الناس استقبلتني، وكان استقبال حار جدا بصراحة. كانت لحظة مؤثرة جدا بالنسبة لي، وكانت لحظة خلينا نحكي مفصلية في مسيرتي الفنية. ما عندي أغنية ما بحبها، في أغاني بفضلها على المسرح زي بركان، زي أنت السبب أكيد، زي شطرنج، في عندي كم من أغنية هيك بحب أسمع الناس بتغنيها، بس تحديدا الأغنية اللي بحس بمشاعر مختلفة بس أسمعها بصوت الناس هي بركان، لأنه بركان كتير بتعني لي بصراحة. بقدر أوصف الألبوم مش بيج سام، بقدر أحكي إنه هون في خبرة موسيقية، يعني ممكن نحكي خبرة بما إنه بيعبر عن 22 سنة في المجال. ممكن أحكي عطش، لأني دائما عطشان لإني أتعلم أكثر أو إني أشوف أكثر وأسمع أكثر. والمهم والأهم استمرارية، لأنه أول 15 سنة مرقوا علي ما كانش 10,000 بني آدم يعرفني، بحكي أونلاين مش على أرض الواقع. فالاستمرارية بتلعب دور، يعني ممكن تضل 15 سنة أو أكثر، يمكن نص عمرك تضل شغال في نفس الإشي، ويوم وليلة اللي تأثر، يوم وليلة اللي تغير كل إشي وتعرفك أنه اللي أنت كنت بتعمله مش على الفاضي.

0: بحبكم كتير، شكرا انكم مستمعين، شكرا انكم موجودين، وشكرا انكم انتوا السبب اللي خليتوني اكمل واكون انا اليوم. شكرا كتير.
1: الآن مشاهدينا إلى وقفتنا الثانية من زوايا المراسلين، نذهب إلى لبنان مع زميلة رينا دويهي. سعد صباحك رينا. وفرض قيود على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتنظيمه، ما هي التفاصيل؟
2: نعم صحيح ريم، في ظل تظاهر

0: إلى مجلس النواب لضرورة فرض هذا الأمر. وعالميا كان هناك خبر يوم أمس من مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي طلب مساعدة الاتحاد الأوروبي على فرض هذا الحظر بفرنسا. ولكن بطبيعة الحال السجال يستمر في لبنان، هذا السجال الذي ينقسم ما بين من يعتبر أن الحظر أو المنع قد لا يكون الحل، خاصة مع وجود تطبيقات مثل الأطفال قدرة فك رموزها إذا أمكن القول. فبالتالي هناك فريق آخر يقول أن هذا الحظر مطلوب، وخاصة لحماية الأطفال من هذا المحتوى الذي على وسائل التواصل الاجتماعي يكون دون أي رقابة، حمايتهم من التنمر الإلكتروني، من استغلال الأطفال ومن المحتوى غير المناسب بطبيعة الحال. وهنا الجدل يستمر في ظل اقتراحين لا يزالين قائمين حتى الساعة على طاولة مجلس النواب اللبناني بانتظار تأكيد أو يعني رفض أو قبول. وبذلك تبقى المعادلة الرئيسية بالتوازن، التوازن بمنع الأهل يعني منع الأهل أو رقابة الأهل وتوعيتهم بطبيعة الحال. هذه التوعية أيضا تتوقف عند المدارس في برامج توعوية وب يعني ساعات التي يتعرض فيها الطفل وسائل التواصل المنصات.
1: بالفعل أيضا يا رينا هناك جلسات دعم نفسي للعاملين والعاملات على الخطوط الأمامية، ما التفاصيل؟
0: نعم ريم، وذلك بفعل الأزمات المتتالية في لبنان من الحرب إلى يعني الاعتداءات المستمرة جنوبا، يبرز الحديث في الآونة الأخيرة عن العاملين والعاملات على الخطوط الأمامية، ونعني هنا يعني طاقم الإسعاف، دفاع المدني، المصورين، الصحفيين الذين ينقلون من قبل حدث، وأيضا الأطباء والمسعفين. هؤلاء كلهم يعيشون هذه اللحظات عن قرب، يعيشون حجب المأساة ويرونها بأم العين، وأيضا يعني يقفون في كثير من الأحيان عاجزين عن تغيير هذه الصورة. من هنا كانت ضرورة إطلاق هذه المبادرات لدعم نفسي لهؤلاء، دعم نفسي في محاولة ليس يعني عدم شعورهم بشيء، بل إنما أيضا لتغلبهم على الشعور وإمكانياتهم على المقاومة دون الانهيار. فبالتالي هنا يبرز أهمية هذا الموضوع اعتبارا من أن الصحة النفسية أصبحت أولوية بطبيعة الحال، ولهذه الغاية تتحرك الكثير من الجمعيات في لبنان. فإن مشاهد الدمار والمأساة التي يرونها كل يوم تنطبع في ذاكرتهم، عدا عن ساعات العمل الطويلة لهؤلاء وعدا عن ساعات الاستجابة السريعة لكل الطوارئ. فبذلك تكون الصحة النفسية أولوية بالنسبة للجمعيات في لبنان التي تسعى لذلك، بانتظار أن تكون الدولة اللبنانية أيضا لديها خطة وطنية شاملة لضم هؤلاء ولضرورة يعني معالجتهم وتخفيف اضطرابات الحروب وغيرها من الأزمات.
1: نعم، وأنت أيضا كإعلامية ومراسلة ميدانية رينا أيضا يعني كنت شاهدت كثير من الأزمات وكنت مراسلة في الأزمات والحروب، يمكن تحتاج إلى هذا الدعم النفسي أيضا. شكرا لك رينا دوهي من لبنان على كل هذه التفاصيل. الآن إلى موجز لأهم وآخر الأخبار مع زميلة جيلان.
2: شكرا ريم، أهلا وسهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها دمرت 5 ناقلات للنفط الخام الإيراني، وذلك بعد استهداف الحرس الثوري الإيراني سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال اليومين الماضيين. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أن السفينة الحربية الأمريكية نجحت في تفادي محاولتي الهجوم الإيرانيتين ووصلت دورياتها في المياه الإقليمية. وأكدت سنتكوم عدم تعرض أي من أفراد القوات الأمريكية لأذى جراء الهجمات الإيرانية. في المقابل ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن الحرس الثوري أعلن في بيان أنه هاجم سفينتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط في الخليج، وذلك ردا على ما وصفه بهجوم أمريكي استهدف 5 ناقلات نفط إيرانية. كما ذكر الحرس الثوري أنه هاجم 10 سفن أخرى كانت تحاول عبور منطقة في مضيق هرمز ووصفها بأنها محظورة وغير آمنة. وقبل ذلك صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية بأن المملكة الأردنية تعرضت خلال الساعات الماضية لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية. وأوضح الناطق الرسمي بأن المنظومات الدفاع الجوي الأردنية تعاملت مع 20 صاروخا باليستيا أطلقت تجاه الأراضي الأردنية، وقد تم اعتراض وتدمير 18 صاروخا منها بنجاح، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من

0: التجمعات السكانية. هذا وصرح مسؤول أمريكي لقناة العربية الإنجليزي بأن القوات الأمريكية في الأردن تعمل بكامل طاقتها، مؤكدا أن رد إيران كان غير فعال في مواجهة الدفاعات الجوية والصاروخية. أكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة، أكد أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ارتكبت عدوانا آثما على أعيان مدنية واقتصادية في مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران. وأضاف مجلس الوزراء السعودي أن ميليشيا الحوثي استمرت استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وحرية الملاحة الدولية، وشدد على أن المملكة ماضية في الدفاع عن سيادتها والحفاظ على أمن والمواطنين والمقيمين. وأعرب مجلس الوزراء السعودي عن رفضه القاطع للنهج العدائي والسلوك الإجرامي الذي دأبت عليه ميليشيا الحوثي المتطرفة في تهديد استقرار اليمن ومحيطه العربي والإسلامي. أعلن رئيس الحكومة البريطانية أندي بيرنام عبر موقع إكس عن خطوات مدروسة ومحددة الأهداف ضد السياسات غير المقبولة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية الحالية، من بينها حظر استيراد منتجات المستوطنات غير القانونية في فلسطين وفرض عقوبات على الأفراد والشركات التي تدعمها أو تسهل عملها أو تجني أرباحا منها والتي تشارك في أعمال بناء المستوطنات. كما أعلن بيرنام عن حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. نهاية الموجز، وإلى ريم صوتي والاستكمال باقي فقرات صباح العربية لليوم.
1: كانت كعكة وعدد من الأصدقاء كافية للاحتفال بعيد ميلاد الطفل، لكن الحفلات اليوم قد تبدأ بشكل خاص وديكورات تصل إلى قاعات ومصورين وفقرات ترفيهية كاملة. في 2026 أظهرت دراسات عالمية أن العائلات منقسمة تقريبا بالتساوي بين الاحتفال البسيط والحفلات الكبيرة، بينما يرتفع الميل للمبالغة عند الأهل الذين يشعرون بضغط اجتماعي. متى تكون الحفلة فرحة للطفل ومتى تتحول إلى استعراض أمام الآخرين؟ هذا هو موضوع نقاشنا اليوم في مع وضد. قبل أن نفتح هذا النقاش، خلوني أبدأ باستطلاع حديث شمل أكثر من 600 أب وأم. 61% يشعرون بضغط يدفعهم للإنفاق أكثر على أطفالهم لمجاراة العائلات الأخرى. الاستطلاع نفسه 56% قالوا إنهم خفضوا أو ألغوا احتفالات بسبب التكاليف، وكانت حفلات أعياد الميلاد في صدارة ما تم تقليصه بنسبة 48%. حسب تحليل علمي حديث جمع 55 دراسة ارتبطت استخدام السوشيال ميديا بارتفاع النزعة المادية بقوة، وارتبط ببلغة 0.32. بحسب دراسة شملت 220 طفل بين 10 و 14 عام، أكثر من 88% رفضوا نشر صور لا تعجبهم، و 89% رفضوا نشر لحظاتهم العاطفية. طيب، خلونا نناقش الموضوع مع ضيوفنا الاستشارية التربوية والأسرية سماح المجري، وأيضا مدرب المهارات الحياتية بركات إبراهيم. صباح الخير وأهلا بكما. أكيد يعني هذا النوع من الاحتفالات يكون لديه وقع جميل على الطفل ويكون ذكريات جميلة، وماما وبابا تذكروني عملوني. لكن أبدأ معك يا أستاذة سماح، يعني متى يصبح هذا عبء اجتماعي ونفسي سواء على الطفل وعلى الأهل أيضا؟ الطفل حيقارن نفسه، أنتوا ليه ما عملتوا لي عيد ميلاد كبير زي صاحبي؟ ليه ما قدرتوا تسووا تحتفلوا بي؟ أنتوا ما بتحبونوش. وتبدأ هنا المشكلة والأزمة النفسية مع هذا الطفل. إيش رأيك؟
2: صباح الخير الأول، وبالتونسي نهاركم زين. بإني العيد ميلاد اللي كنا نبدو فرحانين اللي مش ناكلوا كيك مع أصحابنا ونتبسط مع العيلة، وخاصة العيلة المقربة اللي هي الجد والجدة والعم. هذا العيد ميلاد البسيط والفرحة البسيطة والاهتمام والتعبير عن حب الأطراف كلها اللي موجودة حوالين الطفل، تحول إلى منافسة صريحة بين الأولياء، بين الأمهات والأولياء.

0: الأولياء، مين يصرف أكتر ومين يدفع أكتر ومين يحجز قاعة أكبر ومين يحسم عدد أكبر. فللأسف الفرحة ما عادش فرحة، بقت خلقت حالة نفسية جديدة بين الأولاد. الأولاد بقى فيه بينهم تنافس رهيب، لو أنت عملت لي حاجة أنا مش هعزمك في عيد ميلادي
1: للأسف.
0: لو أنت ما احنا دخلنا في سكة الأحساء المالي، هي التنمر والتنمر، وبقى في طبقيه بين الولاد واضحه بسبب العيد الميلاد المكلف والباهظ جدا.
1: بالظبط،
0: في حين ان هي كانت لما مسلو الهرم التربوي دي مسلو قال ان من ضمن ادوات تحقيق الشخصيه التعبير عن احترام الذات وتقدير
1: الذات، الشعور بالتقدير
0: وتقدير الذات. فتقدير الذات والاهتمام مش بكمية الفلوس المصروفة على قد ما هو بكمية المراجعة للسنة اللي فاتت كلها، نقدر نقول احنا عملنا ايه كويس.
1: نعم.
0: نغلطنا ايه، احنا ناويين نعمل ايه السنة الجاية. انا يتهيالي هذا المهم اكثر برشا من ان احنا نصرف 150,000.
1: طيب
0: ونعود طفلنا ونعود الطفل ان 150,000 او 100,000 او 50,000 اللي دفعت في العيد ميلاد ممكن نساعد بها دور ايتام، ممكن نعمل بها عمل خير يقوي الشخصية ويطلع شخصية سوية
1: المفروض. ولكن مشكلة الاستعراض على السوشيال ميديا هو أنا كيف هأعرض حفلة عادية، أنا لازم يكون تعملوا لي في قاعة وتعملوا لي مهرجان وتجيبوا هدايا للأصدقاء. وهذه خليني أسألك أستاذ بركات، يعني متى يتحول هذه الفرحة إلى استعراض؟
2: اولا صباح الفل يا استاذه ريم، مبسوط جدا بوجودي مع حضرتك وكل التحيه للساده المشاهدين. بشكل واضح انا بالنسبه لي جدا مهم ان الموضوع لما الحفله تكون بالنسبه للاطفال بشكل واضح ان هم يكونوا مبسوطين، بشرط واحد يفرق معايا اللي هو المشاركه. انا مع ده جدا، ما دام المشاركه في ايه بالظبط، اول حاجه تجهيز الحفلة نفسها، رقم اتنين والأهم النشاط اللي هم هينبسطوا فيه مع بعض. فما دام الشخص الطفل، أنا هتكلم بشكل شخصي من واقع خبرتي سواء مع الأطفال أو مع المراهقين، وأنا كمان كنت طفل في يوم من الأيام، إن ما دام أنا شاركت في التجهيز وشاركت في إن أنا النشاط نفسه الناس كلها شاركت فيه سواء أسئلة أو ألعاب أيا كان، خلاص المشكلة انجوي يا جماعة، الكل ينبسط.
1: أيوة كانت كده المعايير بسيطة يا أستاذ بركات. اليوم في سوشيال ميديا وفي استعراض، صاحبتي سوت عيد ميلاد في قاع، ليش أنتوا ما تعملوا لي؟ إذا ما كان في نفس المستوى يشعر الطفل أنه أنا أهلي ما يحبوني وأنا أقل، فيتعرض للتنمر أكثر في السوشيال ميديا. إيش رأيك أستاذة سماح؟
0: احنا كده دخلنا في بنلعب بالصحه النفسيه للاطفال، لان المنافسه الرهيبه اللي بقت بين الاطفال بقى فيها تعالي اجتماعي، والى كان ما كانش من طرف الكبار هيبقى من طرف الصغير. الصغيرين بقت في مباراه بينهم، انا هعمل عيد ميلاد احسن منك وبابا هيحبني اكتر منك، لان هم معتقدين تماما ان حب الاب والام مرتبط بكميه بقوه العيد ميلاد، بمكانه
1: طبعا،
0: بالهدايا. احنا بقينا بنتكلم دلوقتي المنيو بتاع العيد ميلاد ايه
1: بالزبط.
0: بقت في شركات خاصه بتنظم العيد ميلادات كان احنا بننظم فرح، يعني انا حسيت ان الموضوع عدى حدود الفرح.
1: هذه غلطه مين؟ هذه يعني الان حتى نصل لهذه المرحله، غلطه مين؟ غلطه الاهل اللي بيسايروا، ولا غلطه السوشيال ميديا، ولا غلطه الاصحاب، ولا احنا نعمل ايش احنا كاهل؟ يعني كيف نقعد نساير، كيف نقعد نقنع الطفل انه لا هذه بهرجه زايده، نحن مش في حاجتنا، حتى لا يحس انه لا انتم ما بتحبوني وانا مو زي الناس وانا اقل منهم. يعني هي مشكله متعدده الجوانب، كيف نتعامل معها؟
0: لا انا من رايي ان هنا بقى يدخل دور التربيه والنواه الاصليه التربيه هي الاسره. ففين هنا دور الام ودور الاب ان احنا نربي اولادنا ان الاهتمام الود اللي ربنا دعانا ليه مش بالاسراف، ونبين لاولادنا من خلال ادياننا ان الاديان عمرها ما دعت للاسراف.
1: بالظبط،
0: لان حتى ربنا قال في سوره الانعام الايه 140 ربنا الله لا يحب المسرفين. فالله لا يحب المسرفين معنى كده ان احنا لو وفرنا نص المبلغ اللي احنا بامكاننا ان احنا نعمل فيه عيد ميلاد ووجه النشاط بتاع ابني النشاط خيري، هيتعلم من هنا ورايح ان في حواليه ناس

0: الحاجة، وإن المشاركة مع أصحابه ممكن تكون بأقل من كده، لكن إنك تشارك وتفرح حد محتاج.
1: هذا مبدأ جميل جدا. نعم، خلينا نشوف رأي المتابعين إيش قالوا على

0: لك بركات. بكل صراحة، هل أصبحت هذه سوق وتجارة بأن أستغل هذه الحفلات ماديا للأطفال، إنه أصورها منها انتشار وترند ورعاية وسبونسر، وأحد بيجي يديني تكاليف، وأنا في الأخير أنا بستغل هذا الطفل وأصور وأصور الحفلة حتى أنا كولي أمر أحصل على العائد المادي؟ هل هذا أصبح موجود اليوم وواقع؟
1: بشكل واضح بقى موجود. في ناس بقى جزء من نيتها ان هي عائد مادي بيكسبه من ورا ده، حتى لو كان المشاركه على السوشيال ميديا، وفي ناس بكل بساطه مبسوطه جدا. بس في الحالتين الاثنين هيطلعوا مبسوطين.
0: يا سلام واستغلال الطفل هذا. طيب هيطلع مبسوط اكيد طبعا. انا يعني موضوع صراحه شائك وصعب.
2: هنشتغل على الشخصيه سويه، مواطن صالح هيطلع في مجتمع
0: المفروض المفروض
2: يشوف احوال الناس اللي حواليه.
0: نعم،
2: ده المهم بالنسبه لنا، احنا بنطلع مواطن صالح.
0: هذا هو، ولكن برضو دائما هناك المقارنه مع الاصدقاء. عموما شكرا لكم. فاصل قصير ومكملين اخر ملف لليوم.

0: يقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
1: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
2: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
3: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
4: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
5: لحظة فارقة، خط فاصل
6: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
5: بين الانتظار والانطلاق،
6: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
7: خلاصة يوم قد انتهى،
8: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
9: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: لوقت طويل ارتبطت عمليات التجميل في أذهاننا بالنساء أكثر من الرجال، لكن الصورة تتغير سريعاً. اليوم رجال أكثر يتجهون إلى البوتوكس والفيلر وزراعة الشعر ونحت الجسم وحتى الجراحات التجميلية، ليس فقط بحثاً عن شكل أفضل بل أحياناً عن ثقة أكبر وصورة أكثر شباباً وحضوراً. في مجتمعاتنا الشرقية حيث كان اهتمام الرجل بمظهره يناقش بحذر، يبدو أن المعايير نفسها بدأت تتغير. متى أصبح المظهر بهذه الأهمية للرجل الشرقي؟ نتابع التقرير التالي من لبنان مع زميلة رينا دوهي.
1: كان الجسد يوماً مرآة تعب الرجل، خطوط وجه متجعدة وندوب عمل وأثار شمس. ففي مجتمعاتنا الشرقية كان مظهر الرجل آخر اهتماماته، أما اليوم انقلبت المعادلة. من لا يعتني بنفسه صار مهملاً، ومن يبدو أكبر من عمره صار مستبعداً. ولم يعد يكفي أن تكون قوياً وناجحاً، عليك أيضاً أن تبدو شاباً دائماً.

0: اكثر، كان لوجهه او كان ليزر او كان لضفيره او عينيه للبشره. ومثل ما بنعرف هيك بضل محافظ على جماله وعلى ترتيبه وعلى الشبوبيه تبعه.
1: الأرقام تتحدث، إقبال الرجال على عيادات التجميل في تصاعد لافت. الأمر لم يعد ترفا، فالحرب على التجاعيد والحرب على الوزن والحرب على الصلع لم تعد حروبا نسائية. من العناية بالبشرة إلى البوتوكس لإخفاء الإرهاق إلى نحت الفك وزراعة الشعر لاستعادة الثقة.
2: الشيبة هيبة والتجاعيد مش ضروري يروح يعمل عملية، هذا بتضايق فترة صغيرة بيرجع يعمل، خليه على طبيعته، الله عطيه جمال معين ضل عليه.
3: أنا أكيد مع الرجال أنه يرتب حاله، لأنه هيدي أهم شيء، نظافة وترتيب قبل كل شيء. ومش غلط أي شخص أي رجل في شيء زعجه بوجهه بشعره يزرع يعمل بوتوكس، لأنه هيدا بيريحه نفسيا، وشيء مش غلط بالمجتمع. زمان ما كان موجود بس اليوم موجود وفينا نستفيد من هالشيء هيدا.
1: الرجال اليوم يدفعون يتألمون وحتى يخاطرون من أجل مظهر مثالي، بحثاً عن وظيفة، عن منافسة أو عن قبول اجتماعي. فهل هو تحرر من القوالب التقليدية أم استسلام لضغط اجتماعي جديد؟ لصباح العربية، رينا دوير، بيروت.
4: نناقش الموضوع مع ضيوفنا. نرحب من بيروت بجراح التجميل الدكتور نادر صعب، والأستاذة والمدربة في السلوك الاجتماعي الأستاذة سارية الخير. أهلا بكم وصباح الخير. أنا شايفة الابتسامة العريضة يا دكتور نادر، ومبسوط إن اليوم الرجل الشرقي صار مهتم بالجمال. طيب أنا حأسألك عن كلمة جمال وتجميل وجميل، هذه كلمات مرتبطة بالمرأة، المرأة عليها خلي علينا الجمال، وخلي عليك أنت يا عزيزي الرجل الرجولة بكل ما فيها. لا، مش مقتنع بهذا الكلام. طيب إحنا الرجل الشرقي كيف تغير اليوم؟ ليش أصبح يهتم هذا الرجل اللي دائما نقول عليه الرجل ما يعيبه اللي جيبه، الرجل من غير كرش ما يسوى إرش؟ كيف تغيرت هذه المعايير وأصبح الرجل الشرقي؟ من أقنع هذا الرجل الجلف القوي اللي عنده علوم الرجال بأنه يذهب ويشيل التجاعيد ويعمل البوتوكس ويهتم بالبشرة؟ مين يا دكتور المسؤول؟
5: صباح الخير.
4: صباح الخير.
5: وافقك الرأي 100%. أنا كنادر صعب من بعد سنين من الخبرة اكتشفت إنه البيوتي والتجميل والجمال كله بيندرج ضمن نطاق الويل بيينج. قديش الإنسان بيكون متصالح مع ذاته؟
4: نعم.
5: قديش بيكون عنده الثقة بنفسه قدام المجتمع؟ قديش بيكون حاضر بكل ما له من قوة على جميع الأصعدة يلي هيدا عم تفتش عنه؟ لأنه يمكن longevity and well-being هي المستقبل، هي يلي كان بالنسبة لنا يمكن حلم، إنما اليوم صار واقع، خاصة مع دخول الاي اي على عالم الطب. بقول نحن اليوم يمكن it's a turning point in the history of civilization of medicine. نقطة تحول دخول الاي اي. الاكتشافات اللي عم نشهدها اليوم مريم كانت تاخد 100 سنة، اليوم عم تاخد ساعة وساعتين لحتى نحصل على اشياء يمكن بتخولنا إنه بالمستقبل القريب نعيش لل 150 سنة 160 سنة.
4: طيب دكتور، أنا أتفق معك في موضوع اللونجيفيتي وإنه الإنسان يهتم بصحته ومن الداخل وأعضائه وعمر الخلية وهكذا عشان يكون في بالصحة، ولكن أنا أتكلم اليوم عن المعايير، الفرق ما بين الخط الفاصل ما بين إني أنا أهتم وأعتني وبين إني أغير شكلي وأغير تذهب هذه الصفات الرجولية إلى إنه رجل يطلب نحت ويطلب بوتوكس ويخشى من التجاعيد. هذا الذي أتحدث عنه يا دكتور اليوم. ولكن خليني أسأل أستاذة ساري، يعني اليوم اختلفت المعايير، الرجل أصبح يهتم في أشياء ما كان يخلي باله منها، إيش السبب؟
6: أول شيء صباح الخير دكتور، صباح الخير أستاذة ريم ولكل المشاهدين. يعني أنا نوعا ما بتوافق مع الدكتور.

0: انه اليوم بالامس كان دائما الهوس تجاه التجميل مرفوض من قبل المجتمع، اليوم السلوك المجتمعي كله تغير لانه صار الرجل مقبول انه هو ينتبه على حاله. كان اول شيء كل ما كان مهمل لصحته ولشكله، قصدي يعني بالخارجية المظهر الخارجي، كل ما كان رجولة، كان تعريف الرجولة انه هو يعمل مظهره الخارجي. اليوم لا، هذا السلوك صار مقبول مجتمعيا، وخاصة إذا كان لشيء طبي أكيد 100% ما حدا بيحكي. اليوم الرجل عم تزداد ثقته بنفسه لما يكون مظهره الخارجي أفضل. هذا نوع من التواصل اللالفظي نحن بنحكي فيه دائما، فلما يكون هو واثق من نفسه طبعا أكيد ما بتحول إلى هوس. لما بتحول لهوس أو لغاية لحتى يرضي الآخرين، فدائما نحن بنعرف رضا الآخرين غاية لا تدرك. لا، طول ما هو واثق من نفسه، طول ما هذا الشيء ما تحول لهوس، هذا الشيء مقبول مجتمعيا.
1: ممتاز. إذن يعني نتفق إنه الرجل يهتم بنفسه، وإذا كان هناك في مشكلة تستدعي التدخل التجميلي ممكن إنها تتحل. لكن هذه المعايير يا دكتور اليوم، يعني هل تضع معايير معينة للرجل؟ يعني الرجل عندما يجي يطلب منك النحت الخصر أو تكبير مناطق معينة، أو حتى يعني الخدود تكون مثلا بشكل أنثوي، يعني هل هذه المعايير مقبولة على الرجل؟
2: هلأ أكيد في حالات استثنائية مثل ما بتعرفي، وبالنهاية بيبقى الجميل موضوعي، كل إنسان بيشوف الجميل بنظرة. هيون على جراح التجميل أنه يلعب دور الطبيب النفسي قبل ما يكون جراح تجميل، لحتى يقدر يوصل الفكرة المنطقية لهالإنسان. لكن عطول في عنا يمكن فاصل بين المتطلبات المبالغ فيها وقديش الدكتور بيقدر يقنع هالشخص لحتى يبقى ضمن النطاق الطبيعي. بس ما فينا ننكر ريم انه كتير من الرجال بيعانوا يمكن من الانف الكبير العظمي البيزي، بيعانوا من الاذن الوطواطية. اليوم مع تطور الاي اي صرنا بربع ساعة نقدر نتخلص من مشكلة عم بيعاني منها الرجل.
1: نعم.
2: عظم البيرزة، انحراف وانعواج بالوتيرة وضيقة نفس، تستغرق ربع ساعة لحتى الإنسان يشوف
1: كلام سليم. إلى هذا الحد دكتور أنا أتفق معك يعني في هذه النقطة، ولكن يعني سؤالي الأخير لك يا أستاذة سارية، يعني هل اليوم أصبح هناك ضغط على الرجل بحيث أنه إذا لم يعمل كل هذه الأشياء، البودوكير وشوية بوتوكس وإزالة شعر بالليزر، أصبح يعني يتهم بأنه مهمل في نفسه؟
0: لا، الحقيقة خلينا يعني نتفق على شغلة، إن الرجولة هي مسؤولية، هي وعي، هي ثقة. فإذا كانت نوع من الإضافة إلى ثقتك ليش لا، ولكن الرجولة أكبر من هيك بكتير. الرجولة بمجتمعنا هي ثقة، هي وعي، هي مسؤولية. فإن شاء الله يعني نحن يعني عرب مشهورين.
1: أنا عجبتني هذه الجملة، الرجولة أكبر من كذا بكثير. أشكركم دكتور نادر الصعب وأستاذة سارية الخير، شكرا لوجودكم معنا. انتهت حلقتنا لليوم، إلى اللقاء.

العربية FM. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

0: العربية اف ام،
1: ان تعرف اكثر.
2: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس. هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم. افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
2: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

طبعا قليلة تفصيلنا عن افتتاح السوق السعودية، جلسة سيطغى عليها ارتفاع أسعار النفط لتقارب مستويات $100 لمزيج برنت بعد ليلة ساخنة ضربت خلالها القوات الأمريكية 5 ناقلات نفط إيرانية، وأعلنت إيران في المقابل استهدافها العديد من السفن في منطقة مضيق هرمز. إذا على وقع التطورات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط نتابع كيف تفتتح السوق تداولاتها لهذا اليوم، رابع جلسة بهذا الأسبوع مع قيم سيولة كانت منخفضة في الجلسات الماضية، يوم أمس لم تتجاوز السيولة 3.2 مليار ريال. إذا البداية في المنطقة الحمراء، لكن طبعا نتحدث عن الثواني الأولى من هذه الجلسة. سنعطي السوق بعض الوقت ليحدد اتجاهه ونفصل في هذا الوقت تفاصيل عناوين نبض السوق على شاشة العربية بزنس. أهلا بكم إلى نبض السوق من العربية بزنس، أنا عبادة اللدن وهذه العناوين. أسعار النفط تواصل الارتفاع بعد إعلان الولايات المتحدة تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية. وصندوق الاستثمارات العامة السعودي يتوجه إلى أبرز مؤسسات وول ستريت لجذب الاستثمارات بحسب سيمافور. الحركة تعود إلى مطارات بريطانية بعد أن أدى عطل إلى إلغاء 1100 رحلة أمس. ونتابع أيضا

في نبض السوق. من السوق السعودية، إدارات الاتصالات تحصل على عقد من المعمر لمركز بيانات الذكاء الاصطناعي بنحو 200 مليون ريال.

إذن سوق السعودية تفتتح التداولات في المنطقة الحمراء ولكنها تتحول سريعا إلى ارتفاعات محدودة. إذن في صعوبة بتحديد الاتجاه في بداية هذه الجلسة، ولكن حتى الآن على الأقل نرى اللون الأخضر في بداية هذه الجلسة على وقع ارتفاعات قوية لأسعار النفط نراها في الأسواق. مزيج برنت يلامس مستويات $100 مجددا على وقع الضربات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة، وخصوصا الليلة الساخنة يوم أمس حيث ضربت القيادة الأمريكية المركزية سنتكوم أعلنت عن تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية، وبالمقابل أعلنت إيران عن استهداف سفن في منطقة مضيق هرمز. إذن هذا الاتجاه الذي نراه الآن، ما الذي يحرك السوق في هذه الجلسة؟ نرى حركة لافتة على أسهم القطاع المصرفي S&P نراه من الأسهم الأكثر تداولا مع ارتفاع ب 14 نقطة مئوية، ولكن الأعين طبعا على سهم أرامكو ارتفاعات بربع النقطة المئوية في هذه الأثناء، أيضا ارتفاعات على سهم صناعات البطين، تراجع على البطين وارتفاع على بترورابغ. بترورابغ يستفيد في هذه الفترة من الارتفاع العالمي لأسعار المنتجات المكررة بشكل كبير، حتى أكثر من ارتفاع أسعار النفط. يعني ديزل يسجل مستويات قياسية من حيث الأسعار بسبب نقص الإمدادات من منطقتنا وأيضا من روسيا. هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا، الأسماك السعودية الطاقة ارتفاع لافت ب 1.4% أو 1.3%، أيضا على ريدان وأماك يبرز بين الأسهم الأكثر ارتفاعا. ليست ارتفاعات كبيرة، ليس هناك أي سهم يرتفع بأكثر من 2%، لم يصل أي سهم إلى حد 2%، ولكن نلاحظ أنه قيم السيولة تتوزع ما بين القليل من الأسهم القيادية ولكن العديد من الأسهم ذات القيمة الرأسمالية الصغيرة والمتوسطة نرى نشاط عليها، وهذا يشير ربما إلى أن السيولة تتوزع ما بين المؤسسات والأفراد بشكل واضح. هذه الأسهم الأكثر تراجعا، عطاء التي أعطتنا نتائجها السنوية، طبعا سنتها المالية مختلفة، بالتالي نتحدث عن ارتفاع في صافي الربح بحوالي 17.5% إلى 97 مليون ريال، والمبيعات ارتفعت ب 3% إلى 661 مليون ريال. فيما عدا ذلك ليس هناك الكثير من الأخبار اليوم في السوق السعودية. ربما نتابع بعض من الأخبار المتعلقة بعقود شركة إدارات حصلت على عقد لافت يتعلق بإنشاء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي، حصلت على ترسية لعقد من شركة لمعمر بحوالي 200 مليون ريال، أقل بقليل من 200 مليون ريال. يشمل هذا العقد خدمات التصميم والإشراف والاختبار والتشغيل لما هذا المشروع بطاقة 200 ميجاوات. إذن نرى ارتفاع لسهم إدارات تفاعل مع هذا الخبر، وتراجع على سهم عمر الذي كان على ارتفاع قوي في جلسة يوم أمس بحوالي 3%. أيضا نتابع أخبار شركة أمانة للتأمين التعاوني، كانت هناك توصية سابقة من مجلس إدارة بتخفيض رأس المال بتخفيض القيمة الإسمية للسهم وليس بإلغاء أسهم، تخفيض القيمة الإسمية من 10 ريالات السهم إلى 7 ريالات لتخفيض رأس المال بحوالي 30%. الآن تعلن عن تعيين مستشار مالي لهذه العملية للتقدم بالطلبات الموافقات اللازمة لهذه العملية. وأخيرا من كوميل، تجديد اتفاقية التسهيلات البنكية مع الأهلي السعودي بقيمة 55.6 مليون ريال. وأشير أخيرا إلى صفقة استحواذ نفذتها شركة اسمنت القصيم على شركة إيمكس في قطاع الخرسانة الجاهزة، قيمة هذا الاستحواذ 65 مليون ريال، وسيتم تمويلها من خلال الموارد الذاتية والتسهيلات البنكية. تقول الشركة أن الشركة التي تستحوذ عليها، تقول اسمنت القصيم أن شركة إيمكس التي يتم الاستحواذ عليها تبلغ إيراداتها السنوية بآخر سنتين حوالي 54 إلى 55 مليون ريال. الآن إلى جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم. البداية من أسعار النفط التي واصلت الارتفاع.

بعد أن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها دمرت 5 ناقلات للنفط الخام الإيراني، وذلك بعد استهداف الحرس الثوري الإيراني سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية مرتين اليومين الماضيين. يستعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي لعقد اجتماعات في نيويورك مع عدد من أبرز مؤسسات وول ستريت في إطار مسعيه لتوسيع قاعدة المستثمرين الأجانب ودعم خططه التمويلية بحسب ما ذكره موقع سيمافور. ولا تستهدف الاجتماعات جمع تمويل لمشروع محدد، بل تهدف إلى تعريف المستثمرين بالصندوق ومحفظته تمهيدا لعمليات مستقبلية محتملة لجمع التمويل. تخطط الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري SRC التابعة لبي اي اف لإصدار صكوك مدعومة بمحفظة رهون عقارية سكنية بقيمة 431 مليون ريال في أول صفقة من هذا النوع تحظى بتصنيف ائتماني علني ومدعومة بأصول سعودية بحسب ما ذكره تقرير لوكالة فيتش. تستعد شركة أبل لأكبر تغيير في تصميم هاتفها الأشهر الآيفون والكشف عن أول نسخة قابلة للطي في رهان على دخول سوق تهيمن عليها سامسونج وهواوي. الهاتف الذي يحمل داخليا الاسم الرمزي V68 قد يبدأ سعره قرب 2000 دولار مع دراسة لاحتمال رفعه إلى 2200 دولار، بينما قد تقترب النسخ الأعلى سعة من 3000 دولار. عادت الحركة إلى مطارات بريطانيا بعد أن تم أمس إلغاء أكثر من 1100 رحلة جوية من المطارات البريطانية وإليها بسبب ما وصفته هيئة مراقبة الحركة الجوية بأنه خلل فني في أحدث عطل يتسبب باضطرابات في حركة الطيران.

في القسم الثاني من نبض السوق عند الساعة 10:30 في توقيت السعودية ستكون لدينا تغطية خاصة من مؤتمر الأهلي المالية. زميلتنا مي بن خضرة ستكون هناك وسيكون لنا لقاء مع إياد غلام رئيس أبحاث الأسهم في الأهلي المالية للحديث عن آخر تطورات في السوق السعودية. أسعار النفط إذن نذكركم بها، مسيج برنت يختلف كثيرا من مستويات $100 مع هذه الارتفاعات بحوالي 1.5% إثر تجدد التوترات الجيوسياسية والضربات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة. والحركة في الأسواق الخارجية فيها شيء من التباين، مؤشر دبي على تراجع بعد جلستين متتاليتين من المكاسب، شيء من جانب الأرباح مع تراجعات بنصف النقطة المئوية، ارتفاعات في أبو ظبي بربع النقطة، بالكويت ارتفاع محدود أقرب إلى حركة أفقية، يوم أمس كان المؤشر على تراجع كان في جانب الأرباح، وقطر ارتفاعات بعشر النقطة المئوية بمسقط مكاسب بعشري النقطة المئوية. أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي والتنمية محمد فريد صالح أصدر قرارا بتأسيس صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي. يبلغ رأس المال لهذا الصندوق 500 مليون جنيه، فيما يصل رأس المال المرخص إلى 10 مليارات جنيه، ويستهدف الصندوق الاستثمار في الشركات الصناعية ذات التوجه التصديري، خصوصا الشركات التي تساهم في تعميق الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي، إلى جانب دعم توطين التكنولوجيا ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

0: وهذه هي المؤشرات المصرية بعد تراجعات قوية في جلسة الأمس، خصوصا على المؤشر السبعيني. يعود المؤشر القيادي يعود الارتفاع، تراجعات محدودة على المؤشر السبعيني، ارتفاع ب 13 نقطة المئوية على الاي جي اكس 30. هذه الأسهم القيادية، إذا التجار الدولي والذي يدعم الاي جي اكس 30، ارتفاعات ب 16 نقطة مئوية. طلعت مصطفى مكاسب أيضا بالقطاع المالي على اي اف جي وعلى فوري على ارتفاع اليوم. مصرية اتصالات مكاسب ب 1.2%، أداء فوري عفوا متراجع ب 16 نقطة مئوية. اي فاينانس أيضا تراجعات ب 1.25%. أسهم شركات الأسمدة تشهد نشاطا واضحا، أبو قير الأسمدة أيضا ارتفاع ب 17 نقطة مئوية. للمزيد تنضم إلينا من البورصة المصرية زميلة فهيمة زايد. أهلا بك فهيمة، ما هي التفاصيل المتعلقة بهذا الصندوق الصناعي الجديد؟
1: صباح الخير عبيدة. يعني صندوق مصر السيادي لديه عدة صناديق فرعية في عدة قطاعات. تم الإعلان في الجريدة الرسمية بالأمس عن تأسيس صندوق فرعي للاستثمار الصناعي برأس مال مصدر 1 مليار جنيه ومرخص به 10 مليارات جنيه. سيتم دفع في البداية، في بداية التأسيس، 500 مليون جنيه لهذا الصندوق. بالطبع مصر تستهدف بشكل أساسي يعني دعم القطاع الصناعي وأيضا دعم الصادرات المصرية للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات عام 2030. ولذلك يعني تدعم القطاع بعدة مبادرات ومنها تأسيس هذه النوعية من الصناديق. هذا الصندوق سيدخل فيه شراكات في مشروعات تستهدف التصدير بشكل أساسي، يمكن مع القطاع الخاص، مع صناديق سيادية أخرى عربية أو مع مؤسسات أجنبية. الهدف الأساسي إنشاء مشروعات تستهدف بشكل أساسي التصدير. أيضا على الناحية أخرى عبادة، أداة جديدة تدخل السوق المصرية لتمويل المشروعات الصناعية أعلن عنها أيضا وزير الصناعة بالأمس. أعلن أنه خلال أيام سيتم الإعلان عن أول صندوق استثمار في المجال الصناعي. هذا الصندوق يستهدف توجيه مدخرات الأفراد إلى هذا الصندوق لتمويل القطاع الصناعي، وبالتالي هي أداة جديدة يمكن أن نشهد خلال الفترة المقبلة مزيد من هذه النوعية من الصناديق الاستثمار لتوجيه الدعم للقطاع الصناعي لتحقيق الهدف الذي تحدثنا عنه وهو 100 مليار دولار صادرات عام 2030.
0: نتابع أيضا في مصر الترقب لإعلام معدل التضخم لشهر أغسطس، والتوقعات تشير ربما إلى مزيد من الارتفاع. هل يمكن أن يؤثر ذلك على قرار البنك المركزي في 24 من سبتمبر، يعني بعد سلسلة اجتماعات البنوك المركزية العالمية؟
1: طبعا عبادة، يعني نترقب هذه البيانات بشكل كبير. يعني يعلن عنه صباح الغد معدل التضخم كان قد تسارع بالفعل في شهر يوليو الماضي إلى معدلات 14.9% مقارنة مع 14.3% في يونيو الماضي. التوقعات المحللين أغلبها في اتجاه أن يواصل التسارع، وذلك لأن سنة الأساس غير مواتية في شهر يوليو وفي شهر أغسطس، وبالتالي يمكن أن نشهد مزيد من الارتفاع لمعدلات التضخم. كثير من المحللين يتوقعون أن يتجاوز 15.5% مقارنة مع 14.9% في يوليو. البعض يتوقع أن يتجاوز 16%، لأنه ليس أثر سنة الأساس فقط، ولكن أيضا رفع أسعار الكهرباء سيكون لها تأثيرها على أرقام التضخم. هذا بالطبع بالإضافة إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية التي شهدناها خلال شهر أغسطس، وبالتالي ارتفاع لمعدلات التضخم. وأن يصل أن يكون شهر أغسطس هو شهر الذروة بالنسبة لمعدل التضخم في مصر.
0: أشكرك.
1: طبعا يعني التأثير على قرار
0: تفضل فهيمة.
1: أما بالنسبة لقرار البنك المركزي، ليس من المتوقع أن نشهد مثلا رفع لأسعار الفائدة. كافة التوقعات تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة، خاصة أن تأثر معدل التضخم بشكل كبير بسنة الأساس، وبالتالي لا يتوقع. كان من المتوقع لبعض المحللين أن نشهد خفضا لأسعار الفائدة قبل نهاية العام الحالي، بدء تحرك المركزي مرة أخرى.

0: في خفض أسعار الفائدة، ولكن تم استبعاد هذه الخطوة، ومن المنتظر أن يتم تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام، وأن نبدأ دورة التيسير النقدي مرة أخرى عام 27، كما أشار رئيس الوزراء نفسه إلى هذه النقطة. ولكن بالطبع يمكن للظروف العالمية أن يكون لها تأثيرها، كما ذكرت عبادة، هناك اجتماعات لبنوك مركزية عالمية ومنها الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يؤثر في قرار المركز المصري.
1: أشكرك جزيل الشكر زميلة فهيمة زايد، كنت معنا من البورصة المصرية. إلى فاصل قصير نتابع بعده نبض السوق. وفيه ترامب يصعد حربه التجارية مع كندا عبر حظر بعض الواردات، فيما كندا توجه أنظارها إلى أوروبا للدعم.

0: مزاد مرسى جدة قصر فاخر على البحر وبإطلالة مباشرة على برج جدة وأراض خام وعقارات تجارية وسكنية للبيع بالمزاد العلني تحت إشراف إنفاذ تتمة العقارية.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً. هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
3: أهلا بكم من جديد. صعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لهجته تجاه أسواق العملات متحديا المتداولين الذين يراهنون ضد قوة الين الياباني، وأكد أن معرفته المسبقة بتوجهات الحكومة اليابانية وبنك اليابان تمنح الخزانة الأمريكية أفضلية في توقيت وتحركات التدخل في سوق الصرف.

0: للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من دبي وليد الحلو، الرئيس التنفيذي لشركة EL7 Consulting. أهلا بك وليد. سكوت بيسنت لبس ثوب المتداول، عاد إلى سيرته القديمة من خلفيته في صناديق التحوط، وقال إياكم أن تراهنوا ضدي، I'm the house. هل تشتري كلامه أم تراهن ضده؟
1: لا طبعا نراهن ضده لسبب جدا بسيط، لأن أنت لن تستطيع منع اليابان من بيع سنداتها بصورة كبيرة. تدخل اليابان لخفض الين هو بيع للسندات الأمريكية بصورة واضحة، وحتى الآن أنت عندك فاسيليتي محدودة ب 69 مليار، ونعم ممكن يتم زيادتها، ولكن إلى أين يتم أو لأي مدى سيتم زيادتها، خصوصا أن احنا عارفين أنه هو نعم بيع السندات الأمريكية هيضغط على العوائد الأمريكية، ولكن أيضا استخدام الفاسيليتي هو استخدام مؤقت بصورة كبيرة. فهل الفيدرالي أمريكا يكون مستعد مثلا يرفع هذه الفاسيليتي ل 300 مليار مثلا إجمالي التدخلات المتوقعة خلال الشهور القادمة؟ لا بالتأكيد لن يستطيع، وإن استطاع هو بيع معلق، بيع دفتري.

0: بصورة كبيرة. فنقدر نقول ان
1: يعني وحتى اخر تدخل يبدو انه يعني حجم التدخل الامريكي كان اقل بكثير من ما كان متوقعا، وكان عندهم صعوبه بتدبير اصلا من اين يشترون، يعني هل يبيعون اليورو ام يعني بيوفرونها.
0: هم فعلا هو التدخل المباشر بتاعهم محدود، استخدام الفاسيلتي بتاعت الفدرالي الامريكي ليها كاب، وفي النهايه سواء انت منعت البيع اللي موجود في السوق، هناك حقيقه مهمه، اي تدخل ياباني هو بيع للسندات الامريكيه مباشره، فهي دي النقطه المهمه. فالتركيز الرئيسي ان انت تحاول تحول عباره دونت فايت ذا فيد بان انت دونت فايت ذا تريشري، دي عباره مضحكه الصراحه، لان هي تبتعد بصوره كبيره عن ارض الواقع. لا تنسى ان المهم جدا خلال هذه المرحله هو ان انت احسن فترات التدخلات لم ينجح ولا تدخل للمركزي الياباني الا لما كان هناك سياسه نقديه بتدعم هذا الامر. دلوقتي السياسه النقديه بتدعم قوه الين الياباني، احنا عندنا متوقع رفع الفايده في الاجتماع في الاسبوع القادم من ناحيه، ومن ناحيه اخرى عندنا فدرالي امريكي متردد ما بين رفع الفايده او تثبيتها. فالفكره ان البوليسي دايفيرجنس يدعم المركزي الياباني، فانت في المنتهى ببساطه مش في مرحله انت دونت فايت ذا فيد او دونت فايت ذا تريشري، انت دلوقتي في مرحله ان انت كحكومه ما تحاولش ان انت تحارب السوق.
1: طيب كيف تراهن ضد بيسنت؟ يعني بلغه السوق ماذا تشتري؟
0: بمنتهى ببساطه اللي بيحصل دلوقتي ان لا يوجد تنسيق واضح ما بين الفدرالي الامريكي والمركز والخزانه، وده اللي احنا محتاجينه خلال هذه المرحله. احنا عندنا مشكله جدا كبيره موجوده، التضخم المدعوم بارتفاع الطاقه ممكن يخلي الفدرالي الامريكي يثبت. اذا رفع الفدرالي الامريكي عشان يسيطر على اسواق السندات، فبمنتهى ببساطه ايضا هياخد معامله سيئه من ترامب على تروث سوشيال من ناحيه، ومن ناحيه اخرى هو محتاج ان هو يوفر تمويل للسندات عشان موضوع الروتيشن، ان احنا نشتري نخف الضغط على الطرف القصير من عوائد السندات. فكل هذه الامور بتكون عندنا نوع من انواع التحديات. فبمنتهى ببساطه اللي بيحصل دلوقتي هيضغط على الدولار الامريكي، هيضغط على عوائد السندات. فهي الفكره ما يحدث هو لازم يعود لاساسيات السوق بصوره
1: جديده. يعني لا تشتري الدولار، لا تشتري السندات.
0: لا بالعكس، انا لا
1: تشتري الذهب،
0: لا اشتري الدولار خلال هذه. هي الفكره ان الذهب اوريدي موجود في المحافظ، فمش هيكون عليه ديماند جدا كبير، ولكن الدولار هيكون ضعيف خلال الفتره القادمه. وخصوصا انا شايف ان اكتر درس مهم الاسواق هتاخدها هو الفرق ما بين سياسه كريستين لاجارد. هنشوف المركزي الاوروبي في الغالب هيرفع الفايده 25 نقطه اساس، واليورو مش هيتحرك. ليه؟ بفضل الفورورد جايدنس اللي كيفن وارش مش حاببها، مش
1: عايز يعني سينتصر الجايدنس على اللا جايدنس.
0: اكيد كيفن وارش هياخد درس محترم في السياسه النقديه يوم الخميس.
1: طيب خليني بس اخذ منك مراهنه على اصل واحد تقول انه هذا الاصل الذي يمكن شراؤه الان.
0: بالنسبه للاسواق اذا هنتكلم عن اصول ماليه،
1: نعم
0: انا ما زلت مع الهاردوير في الاي اي،
1: نعم
0: اكستريملي بولش. اي حد بيصنع حاجه في الاي اي يعني اكستريملي بولش.
1: اشكرك
0: جزيلا. وبيرش جدا، وبيرش جدا في الاي اي لابس عشان
1: يعني نظره متوازنه بالاسهم، ليست بوليش على كل الاسهم وانما انتقائيه.
0: اكيد انتقائيه.
1: اشكرك جزيل الشكر وليد الحلو الرئيس التنفيذي لشركه اي ال 7 كونسلتنج.
0: يعطيك العافيه.
1: نذكركم ان اسعار النفط ضربت في هذه الاثناء $100 لمزيج برنت. صعدت اداره الرئيس الامريكي دونالد ترامب الحرب التجاريه مع كندا عبر حظر استيراد عدد من المنتجات الكنديه وفرض رسوم جديده على منتجات اخرى، الى جانب التحرك لمنع بعض الشركات الكنديه من بيع منتجاتها للجهات الحكوميه الامريكيه. وقال مسؤول كبير في الاداره الامريكيه ان حظر بعض منتجات الالبان والمشروبات الكحوليه والدراجات الناريه الكنديه سيدخل حيز التنفيذ خلال 3 أسابيع، بينما ستبدأ تعديلات الرسوم الجديدة بعد أسبوع. وفي مقابل التوتر الكندي الأمريكي، تعمل كندا مع الاتحاد الأوروبي على بناء شراكة واسعة جديدة تمتد من التجارة إلى الأمن والدفاع. ووفقا لمصادر مطلعة، ستتجاوز الشراكة المقترحة نطاق التجارة

لتشمل أيضا الأمن وسلاسل الإمداد والمواد الخام الحيوية في وقت يواجه فيه الطرفان ضغوطا تجارية متزايدة من الولايات المتحدة. إلى موجز لأبرز الأخبار السياسية. ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الحرس الثوري أعلن في بيان أنه هجم سفينتين أمريكيتين وثماني ناقلات نفط في الخليج، وذلك ردا على ما وصفه بهجوم أمريكي استهدف 5 ناقلات نفط إيرانية. كما ذكر الحرس الثوري أنه هاجم 10 سفن أخرى كانت تحاول عبور منطقة في مضيق هرمز وصفها بأنها محظورة وغير آمنة. صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية أن المملكة تعرضت خلال الساعات الماضية لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية. وأوضح الناطق الرسمي أن منظومات الدفاع الجوي الأردنية تعاملت مع 20 صاروخا باليستيا أطلقت تجاه الأراضي الأردنية، وقد تم اعتراض وتدمير 18 صاروخا منها بنجاح، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكنية. هذا وصرح مسؤول أمريكي لقناة العربية إنجليش أن القوات الأمريكية في الأردن تعمل بكامل طاقتها، مؤكدا أن رد إيران كان غير فعال في مواجهة الدفاعات الجوية والصاروخية. أكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جدة أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ارتكبت عدوانا آثما على أعيان مدنية واقتصادية في مدن أبها وخميس مشيط وجزان ونجران. إلى فاصل قصير نتابع بعده نبض السوق على شاشتي العربية والعربية بزنس.

0: تعلن وصلت وتحت إشراف إنفاذ عن إقامة مزاد نماء الخرج 19 فرصة عقارية نوعية تشمل أراض زراعية وسكنية ومزارع وفلل ومحلات تجارية عبر منصة وصلت.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
2: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً
1: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
5: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
5: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحا.
6: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
7: خام برنت عند $100 مجددا بعد إعلان الولايات المتحدة تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية. ترامب يصعد حربه التجارية مع كندا عبر حظر بعض الواردات، فيما كندا توجه أنظارها إلى أوروبا للدعم. الحركة تعود إلى المطارات البريطانية بعد أن أدى عطل فني أمس إلى إلغاء 1100 رحلة. ونتابع أيضا في نبض السوق، إدارات الاتصالات تحصل على عقد من المعمر لمراكز بيانات للذكاء الاصطناعي ب 200 مليون ريال.

أهلا بكم إلى نبض السوق من العربية والعربية بزنس، جلسة تتداول فيها أسعار النفط عند $100 لمزيج برنت. نتداول إذن في السوق السعودية على وقع هذه الارتفاعات في أسواق الطاقة والضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران بعد ليلة ساخنة تم خلالها تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية. إذن

هذه هي مستويات مزيج برنت مع هذه الارتفاعات ب 2%، فيما الارتفاعات على خام نايمكس بوتيره مقاربه يقترب من 95 دولارا للبرميل. على وقع هذه الارتفاعات كيف تتحرك السوق السعوديه؟ بدانا بالمنطقه الحمراء ولكن الان ارتفاعات محدوده ب 12 نقطه، ما زلنا نتداول في نطاق فوق ال 11000 نقطه، ولكن قيم سيوله ما زالت منخفضه على مدار هذا الاسبوع، نتداول في نطاق 3 إلى 3.5 مليار ريال في كل جلسة. الأسهم الأكثر تداولا لا تختلف كثيرا عن الأيام السابقة، الراشحي وأرامكو من الأسهم القيادية، بترو رابغ من الشركات التي تستفيد من ارتفاع المنتجات البترولية بشكل أكبر حتى من ارتفاع أسعار الخام. لاحظوا هذه الارتفاعات اليوم بأكثر من 1% وسط نقص في إمدادات الديزل عالميا، تؤدي إلى ارتفاع لأسعار الديزل إلى مستويات قياسية. بترو رابغ بالمناسبة لديها أحد منتجات الديزل ضمن محفظتي. الأسماك ارتفاعات قفزة بأكثر من 5% وسعود الأول على تراجع ب 13 النقطة المئوية. هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا، لاحظوا أنه طبعا بقطاع البتروكيم ينساب قفزة ب 3%، نسيج بعد إتمام عملية زيادة رأس المال 3%، الشرقية التنمية 2%، ومياه هنا ارتفاعات على هذا السهم. السيولة تتوزع بشكل واضح ما بين أسهم قيادية والأسهم ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة قيمة رأسمالية. عطاء أعطتنا نتائجها السنوية، ارتفاع المبيعات في 3% وارتفاع بصافي الربح بحوالي 16%، تراجعات أيضا على رأس الاتحاد، على ولاء وعلى بنان. الأخبار التي نتابعها اليوم، ليس هناك الكثير من الأخبار، ولكن خبر يتعلق بمراكز البيانات بقطاع الذكاء الاصطناعي. فازت شركة إدارات بعقد من المعمر بقرابة 200 مليون ريال لإنشاء مركز لبيانات الذكاء الاصطناعي بطاقة 200 ميجا وات، ستقوم بالاختبارات عليه وتجريبه وتطويره. وأيضا في قطاع الإسمنتات، إسمنت القصيم تستحوذ على شركة ب 65 مليون ريال، إيرادات هذه السنة السنوية قريبة من 54 إلى 55 مليون ريال. إلى جولتنا على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، والأبرز فيها استعداد صندوق الاستثمارات العامة لعقد اجتماعات في نيويورك مع عدد من أبرز مؤسسات وول ستريت في إطار مساعيه لتوسيع قاعدة المستثمرين الأجانب ودعم خططه التمويلية بحسب ما ذكره موقع سيمافور. ولا تستهدف الاجتماعات جمع تمويل لمشروع محدد، بل تهدف إلى تعريف المستثمرين بالصندوق ومحفظته تمهيدا لعمليات مستقبلية ممكنة لجمع تمويل. صعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرب التجارية مع كندا عبر حظر استيراد عدد من المنتجات الكندية وفرض رسوم جديدة على منتجات أخرى، إلى جانب التحرك لمنع بعض الشركات الكندية من بيع منتجاتها للجهات الحكومية الأمريكية. وفي المقابل تعمل كندا مع الاتحاد الأوروبي على بناء شراكة واسعة جديدة تمتد من التجارة إلى الأمن والدفاع، ووفقا لمصادر مطلعة ستتجاوز الشراكة المقترحة نطاق التجارة لتشمل أيضا الأمن وسلاسل الإمداد والمواد الخام الحيوية، في وقت يواجه فيه الطرفان ضغوطا تجارية متزايدة من الولايات المتحدة. تستعد شركة أبل لأكبر تغيير في تصميم هاتفها الأشهر الآيفون، والكشف عن أول نسخة قابلة للطي في رهان على دخول سوق تهيمن عليها سامسونج وهواوي حتى هذا الوقت. الهاتف الجديد يحمل داخليا الاسم الرمزي V68، وقد يبدأ سعره قرب 2000 دولار مع احتمال رفع السعر إلى نحو 2200 دولار، بينما تقترب النسخ الأعلى سعة منه من 3000 دولار. عادت الحركة إلى مطارات بريطانيا بعد أن تم أمس إلغاء أكثر من 1100 رحلة جوية من المطارات البريطانية، وإليها بسبب ما وصفته هيئة مراقبة الحركة الجوية بأنه خلل فني في أحدث عطل يتسبب باضطرابات واسعة في حركة الطيران.

0: من أبرز الأحداث التي نتابعها في الأجندة في أجندتنا في الرياض، انعقاد مؤتمر الأهلي المالية S&P Capital الذي يجمع نخبة من المستثمرين والخبراء وصناع القرار لمناقشة أبرز التطورات الاقتصادية والاستثمارية واستشراف آفاق الأسواق المالية والقطاعات الواعدة خلال المرحلة المقبلة. هذا المؤتمر يأتي في وقت تشهد فيه الأسواق المالية العالمية والإقليمية تطورات متسارعة، وهذا يسلط الضوء على فرص الاستثمار ومستجدات الاقتصاد السعودي وأيضا توقعات أداء السوق المالية في الفترة المقبلة. زميلتي مي بن خضرة موجودة هناك لتتابع وقع هذا المؤتمر ولتوافينا من هناك بأبرز الانسايتس أو التوقعات من أهل المال والأعمال. إليك مي.
1: شكرا لك عبادة. بالفعل يعني أنت شرحت الموضوع بطريقة جدا وافية حول S&P Capital Growth Connect وما هو المختلف بالنسبة لهذا العام. دعني فقط أعطي المشاهد أولا فكرة حول هذا الحدث. هو هذا الحدث صمم أساسا من S&P Capital حتى يجمع الشركات المدرجة بالمستثمرين المؤسساتيين. نسخة العام الماضي كانت مع نمو، يعني شركات المدرجة في السوق الموازية. نسخة هذا العام مختلفة لأنها ستجمع أو أنها تجمع الشركات المدرجة سواء في نمو أو حتى بالنسبة لتاسي. نحن نتحدث اليوم عن تواجد أكثر من 500 مستثمر و65 شركة مدرجة. سيكون لنا على مدار اليوم لقاءات مع عدد كبير من هذه الشركات للحديث عن حول تطورات أعمالها، وخصوصا بأنه توقيت الحدث هذا العام مختلف جدا. لدينا حرب قائمة في المنطقة، لدينا ارتفاعات قياسية على أسعار الطاقة، لدينا مشاكل بما يتعلق باللوجيستكس بموضوع الشحن وما إلى ذلك، وبالتالي من المفيد أن نسمع من هذه الشركات كيف تتعامل مع كل هذه التطورات. ولكن قبل أن نتطرق إلى هذا الموضوع سنبدأ اليوم لقاءاتنا وهذه التغطية من سوق الأسهم السعودي، ويسعدنا أن يكون معنا السيد إياد غلام وهو رئيس قسم الأبحاث في S&P Capital. إياد أهلا ومرحبا بك معنا على شاشتي العربية والعربية بزنس. دعنا نبدأ من هذا الحدث. لأي درجة توقيت يعني هذا العام بالنسبة لS&P Capital Growth Connect مختلف بالنظر إلى الكثير مما يحدث حول العالم وفي المنطقة، ولدينا قيادة جديدة لهيئة السوق المالية، فكيف تنعكس كل هذه الأمور على حدث S&P Capital هذا العام؟
2: أهلا مي، شكرا على حضوركم ومشاركتكم معنا. الحقيقة هذا الحدث اليوم احنا يعني النسخة الثالثة منه. كما ذكرتي احنا كنا عملنا السنة الماضية نمو كونكت، هذه المرة تطور أكثر، تشعب أكثر، ضمينا شركات أكثر في من السوق الرئيسي وسوق نمو، بالإضافة إلى جهات مختلفة، أكثر من 65 شركة، 500 مستثمر. الهدف من هذا المؤتمر أنه خلال اليومين، لأنه S&P تطمح أنه توفر منصة للمستثمرين المؤسساتيين إضافة إلى الشركات المدرجة للتواصل، لمشاركة الأفكار والطروحات، مناقشة الفرص الاستثمارية، خصوصا في هذا الوقت اللي كثير من الشركات قد تكون أسعارها مثلا نزلت بشكل كبير، وبالتالي قد تكون في فرص جيدة لهؤلاء المستثمرين لاستكشاف الفرص، فهم الوضع وكيف تتعايش هذه الشركات مع التحديات اللوجستية. كما ذكرتي
1: ذكرت موضوع جدا هام، هو موضوع أنه العديد من أسهم الشركات تراجعت خلال الفترة الماضية، فكنت بدي أسألك على موضوع الفالويشنز اليوم في السوق السعودية، وأنت كإياد كرئيس قسم الأبحاث في S&P Capital وين عم بتشوف الفاليو؟ أين ترى الفرص الاستثمارية في سوق الأسهم السعودية؟ أين ترى الفالويشنز أو التقييمات أصبحت جدا جذابة في أي قطاعات؟
2: بشكل عام السوق اليوم بتداول على مكررات حوالي 15 مرة، وهي أقل بكثير من المتوسط التاريخي لآخر 5 سنوات وأقل حتى من آخر 10 سنوات، فالتقييمات أصبحت منخفضة بشكل كبير، إضافة أنه السوق ما بيسعر بشكل جيد النمو في الأرباح. شفنا أرباح النصف الأول من العام تجاوزت 27% أرباح الشركات، فمعناها في نمو في الأرباح ولكن ما واكبوا ارتفاع في
1: لماذا برأيك؟
2: يمكن العوامل الجيوسياسية أكيد لها دور، يمكن بعض التحول المستثمرين يمكن إلى فرص في أسواق مختلفة، العوائد الإيجابية والجيدة جدا في أسواق النقد والفيكست إنكم، كلها قد تساعد أنه تخلي المستثمرين بيتجهوا إلى فرص استثمارية قد تكون أكثر جاذبية. ولكن الآن على التقييمات هذه خصوصا في القطاعات الكبيرة بنعتقد أنه في فرص جيدة.
1: جميل. طب خلينا نتحدث الآن على الناراتيف بالنسبة للسوق السعودي مؤخرا. نحن من جلسة 13 من أغسطس كنا حتى نهاية أغسطس كنا بترند سعودي كبير، وهذا كان بعد الإعلان عن

إدارة جديدة لهيئة السوق المالية بقيادة السيد مازن الزديري، وكأن السوق بدأ يسعر من هذه الإدارة بأنه سيكون هناك رفع لنسبة التملك الأجنبي، وهذا بيعني بأنه سيتم رفع وزن السعودية على مؤشر الـ MSCI، ورح يكون في passive inflows، وشفنا هذا الشيء تحديدا بالنسبة

0: انها بتعزز سيوله السوق، هو سيوله السوق وليس قيمه السوق، هو الاف او ال، تغييرات الاف او ال، وايضا مشاركه المستثمر الاجنبي بشكل عام. اكيد انها الفلوز بتزداد بشكل كبير. اليوم المستثمر الاجنبي بيمثل 40% من اجمالي التداولات، وهذا رقم كبير جدا لو قارناه مثلا ب 10-20% قبل سنتين تقريبا، فارتفعت النسبه بشكل كبير. ولكن مهم نعرف انه الباسيف فلوز بتجي لمره واحده، فهي يعني لو تغيرت الاستثمارات وارتفع الاف او ال فحتكون الاستثمارات بشكل كبير جايه مره واحده. ولكن المهم هو الانستتيوشنال انفسترز اللي هم اكتفلي looking for opportunities، بيدوروا على فرص استثمارية بشكل، وهم هم المستثمرين اللي بيكونوا يبحثوا عن الفرص وبيتفاعلوا أكثر مع أخبار السوق وأحداث السوق.
1: إذن المستثمر المؤسساتي أهم من الباسيف انفلوز التي قد تنتج على موضوع رفع الوزن السعودية في مؤشر الـ MSCI. الآن أريد أن أسمع رأيك بهيدا الديبيت الذي كان يعني حصل معنا مؤخرا بشأن الـ IPOs أو طروحات الأولية. نحن شفنا عدد كبير من الطروحات، أكثر من 10 أو 13 طرح أولي شفناهم في سوق السعودية على مدار العام 2025. اليوم ثلاث فقط أو أربع شركات من الشركات التي تم طرحها أسهمها تتداول فوق سعر الـ IPO. ما الذي تراقبه بما يتعلق بهذا الملف؟
0: طبعا هو التغيرات في الابيتايت او في شهيه المستثمرين للاكتتابات الجديده اختلف بشكل كبير جدا في عام 26. اداء الشركات المدرجه من الناحيه الماليه كان اقل من التوقعات بشكل كبير، كثير من الشركات انخفضت ارباحها بشكل كبير بعد الادراج. اسعار هذه الاسهم ايضا حتى اللي بيأدي بشكل جيد ارتفعت انخفضت بشكل كبير لانه السوق بيعمل دي ريتنج، التقييمات انخفضت للسوق بشكل عام. وبالتالي وجود ايضا فرص استثماريه جيده في الفيكس انكم، مثلا الصكوك اللي بتعطي عوائد ممتازه، الماني ماركت بتعطي عوائد جدا جيده، واضافه الى الفرص الموجوده في السوق الامريكي وغيره. فالابيتايت للمستثمرين اكيد انها اقل بكثير. جاءت اضافه الى ذلك الاوضاع الجيوسياسيه، اكيد انه المصدرين والمستثمرين في حاله ترقب وبيأجلوا الى حد ما اي اكتتابات جديده. انا اعتقد انه هذه فتره محدوده، اعتقد انه لعوده الاكتتابات بشكل عام خلال الفتره القادمه اكيد انه حيكون يعني لازم يكون اكتتاب مشجع، يعني بيكون التقييمات جيده وفي قطاع واعد ومطلوب. السيولة ما هي مشكلة أبدا، شفنا آخر إصدارات بابليك للصكوك كانت التغطية لها جدا كبيرة وجمعت يمكن أكثر من 10 مليار ريال، فمعناها أن السيولة موجودة عند وجود الفرص الجذابة اللي يطمح لها المستثمرين.
1: شكرا جزيلا لك إياد على هذا اللقاء. كان معنا إذن إياد غلام رئيس قسم الأبحاث في S&P Capital. نعود لك عبادة وسيكون لدينا عدد من اللقاءات من على هامش هذا الملتقى S&P Capital Growth Connect على مدار هذا اليوم. تفضل عبادة.
2: أشكرك مي، ونذكر المشاهدين أنه راح يكون عندك لقاء خاص مع الرئيس التنفيذي لشركة أديس القابضة محمد فاروق، سيتحدث عن آخر تطورات الشركة. هذا من ضمن العديد من اللقاءات التي تجرينها مع الشركات ومع الفاعلين في سوق المال السعودية. أشكرك جزيل الشكر مي بن خطرة. الآن إلى فاصل قصير نتابع بعده نبض السوق. وفيه جولدمان ساكس يقول إن تدفقات المنتجات النفطية عبر هرمز عند 35% من مستويات ما قبل الحرب.

0: تحت إشراف إنفاذ تعلن وصلت عن مزاد نماء الخرج. 19 فرصة عقارية نوعية تتصدرها أرض زراعية ضخمة بمساحة تتجاوز 5 ملايين متر مربع عبر منصة وصلت.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: أهلا بكم مجددا، وإلى تطورات أسعار النفط التي تشهد ارتفاعا واضحا في جلسة اليوم. وجولدمان ساكس يقول إن التدفقات المنتجات النفطية عبر مضيق هرمز لا تزال تتعافى بوتيرة أبطأ بكثير من تدفقات النفط الخام، إذ بلغت 35% فقط من مستويات ما قبل الحرب مقابل 70% لمستويات الخام. وأوضح جولدمان ساكس أن تأثير أزمة الإمدادات في الشرق الأوسط كان أكبر على المنتجات النفطية مقارنة بالنفط الخام، خصوصا المنتجات الثقيلة مثل الديزل. هذه أسعار النفط، إذن مزيج برنت تجاوز $100 لبعض الوقت قبل قليل. للمزيد حول هذا الموضوع انضموا إلينا مباشرة من الرياض دكتور فهد بن جمعة، عضو لجنة الاقتصاد والطاقة سابقا في مجلس الشورى السعودي. أهلا بك دكتور فهد. إذن عودة للضربات، ولكن البارز هي سياسة ناقلة مقابل ناقلة، هذه السياسة التي تطبقها الولايات المتحدة الآن، وبموجبها تم ضرب 5 ناقلات نفط إيرانية. برأيك ما سيكون انعكاس هذه السياسة على أسواق الطاقة؟
1: صباح الخير عبيدة، وصباح الخير على جميع المشاهدين الكرام. سوف يكون انعكاس محدود، لأن الأزمة ليست هي أزمة المعروض الإنتاج، وإنما هي أزمة الإمدادات. كيف تصل هذه الكميات من النفط إلى العملاء في أسرع وقت وبأقل التكاليف؟ هذه هي الأزمة الحقيقية. مهما كان هناك بدائل فما زالت محدودة، وهذا ما يشير إليه أسعار النفط وارتفاعها وتجاوزها قبل دقائق $100، وما زالت المخاطر كبيرة، ولا أحد يعرف متى تنتهي هذه الأزمة. والآن مضى أكثر من 6 شهور والأزمة ما زالت مستمرة، ولا هناك أفق لانتهاء هذه الأزمة، وليس هناك تفاوض، وليس هناك أي حل لهذه الأزمة. فمعنى هذا أن هذه الاضطرابات الجيوسياسية مستمرة، وسوف يكون لها انعكاسات سلبية على إمدادات النفط في دول الخليج.
0: ولكن ما تبعناه في الأسبوعين الماضيين أنه الأمريكيون كانوا يقولون أنه بالفعل الناقلات بدأت تمر عبر مضيق هرمز بإجراءات عسكرية معينة، وازدادت الكميات التي تمر عبر المضيق بحسب وزير الطاقة الأمريكي إلى ما بين 9 إلى 15 مليون برميل يوميا. هل يمكن أن يشكل هذا حلا مرحليا؟
1: يعني إلى حد ما، ولكن الأزمة الحقيقية هي ما يحدث في عرض البحار، في الخليج العربي أو في البحر الأحمر. المخاطر كبيرة، حتى لو هناك تم عبور 15 مليون برميل أو 14 مليون برميل، لا يكفي لأن تنخفض الأسعار وتستمر الإمدادات. هناك مفاجآت كبيرة. الآن بدأ ضرب السفن ناقلات النفط الإيرانية، والإيرانيين يردون على الأمريكان، والحوثيين يردون من جانب آخر. هناك فوضى كبيرة في عرض البحار، وهذا هو الذي سوف يدعم أسعار النفط وسوف يرفع أسعار النفط، والإمدادات لن تكفي في الوقت الحاضر. حتى لو هناك يتم نقل النفط من سفينة إلى سفينة واستخدام بدائل متعددة، فالمخاطر ما زالت كبيرة.
0: يعني ربما موضوع نقل النفط من سفينة إلى سفينة هذا يلعب دورا أساسيا الآن في لوجستيات نقل النفط. إلى أي حد يمكن لهذا الأمر أن يخفف من حدة الأزمة؟ يعني خصوصا أنه يعني مستويات $100 قد تكون حاجز نفسي حساس بالنسبة للاقتصاد العالمي وبالنسبة لمستويات التضخم.
1: أكيد هذه البدائل هي خففت من حدة الأزمة، وإلا لرأينا أسعار النفط تصل إلى $140-$150 أو حتى أكثر. لذا لاحظنا خلال الأزمة أن أسعار النفط بقيت في نطاق $100 وما تحت $100، بسبب أن هناك بدائل أخرى، سواء بالبايبلاين في السعودية وفي الإمارات، وأيضا نقل من سفينة إلى سفينة، والآن

0: زاد التدفق الإنتاج بحماية أمريكية، وكل هذه طبعا خففت حدة الأزمة، ولكن ما زالت الأزمة الجيوسياسية هي المسيطرة. المسألة الآن
1: نعم
0: والأزمة ليست في الإمدادات فقط، وإنما في العامل المؤثر مباشر على هذه الإمدادات، وهو الأحداث الجيوسياسية. وكما نرى اليوم أسعار النفط تتقلب حوالي 100 دولار.
1: يعني فعلا أيام دقيقة وحساسة جدا في أسواق الطاقة. أشكرك جزيل الشكر دكتور فهد بن جمعة، عضو لجنة الاقتصاد والطاقة سابقا في مجلس الشورى السعودي.
0: أهلا وسهلا.
1: تعمل كندا والاتحاد الأوروبي على بناء شراكة واسعة جديدة تمتد من التجارة إلى الأمن والدفاع، ووفقا لمصادر مطلعة ستتجاوز الشراكة المقترحة نطاق التجارة لتشمل أيضا الأمن وسلاسل الإمداد والمواد الخام الحيوية، في وقت يواجه فيه الطرفان ضغوطا تجارية متزايدة من الولايات المتحدة. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صعدت الحرب التجارية مع كندا عبر حظر استيراد عدد من المنتجات الكندية وفرض رسوم جديدة على منتجات أخرى، إلى جانب التحرك لمنع بعض الشركات الكندية من بيع منتجاتها للجهات الحكومية الأمريكية. بهذا نصل إلى نهاية نبض السوق الساعة المقبلة على العربية بزنس، مع دار حبيب، إلى اللقاء.

تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة

0: عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
0: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
6: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
8: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بيزنس.
3: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

سعر مزيج برنت يلامس $100 للمرة الأولى في شهر ونصف. بنك أوف أمريكا لا يستبعد سيناريو وصول أسعار النفط إلى $150 بحال تضررت البنى التحتية لقطاع الطاقة بشكل أكبر. مكاسب شبه جماعية للمؤشرات الخليجية وسط عودة تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع النفط. ورغم تصاعد التوترات الجيوسياسية الدولار الأمريكي يتراجع ويعطي بعض الدعم لسعر أونصة الذهب.

أهلا بكم مشاهدينا إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا لارا حبيب. نبدأ بجولة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم، حيث لامست أسعار برنت مستويات $100 للبرميل للمرة الأولى في شهر ونصف، وذلك وسط تصعيد هو الأكبر بين أمريكا وإيران في استهداف السفن.

وكانت أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها دمرت 5 ناقلات للنفط الخام الإيراني، وذلك بعد استهداف الحرس الثوري الإيراني سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال اليومين الماضيين. ووسط هذا التصعيد رفع بنك أوف أمريكا توقعاته لسعر خام برنت خلال النصف الثاني من العام إلى 83 دولار للبرميل في ظل استمرار اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز، كما رفع

0: توقعاته للعام 2027 إلى 75 دولار للبرميل. أما في السيناريو الأكثر تشددا فيتوقع البنك أن تصل الأسعار إلى 150 دولار للبرميل. إذا اندلع صراع أوسع نطاقا تسبب في أضرار جسيمة للبنى التحتية للطاقة. يستعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي لعقد اجتماعات في نيويورك مع عدد من أبرز مؤسسات وول ستريت في إطار مساعيه لتوسيع قاعدة المستثمرين الأجانب ودعم خططه التمويلية بحسب ما ذكره موقع سيمافور. ولا تستهدف الاجتماعات جمع تمويل لمشروع محدد، بل تهدف إلى تعريف المستثمرين بالصندوق ومحفظته تمهيدا لعمليات مستقبلية لجمع التمويل والاستثمارات. تخطط الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري SRC تابعة للبي آي إف لإصدار صكوك مدعومة بمحفظة رهون عقارية سكنية بقيمة 431 مليون ريال في أول صفقة من هذا النوع تحظى بتصنيف ائتماني علني ومدعومة بأصول سعودية بحسب ما ذكره تقرير لوكالة فيتش. عادت الحركة إلى مطارات بريطانيا بعد أن تم يوم أمس إلغاء أكثر من 1100 رحلة جوية من المطارات البريطانية وإليها بسبب ما وصفته هيئة مراقبة الحركة الجوية بأنه خلل فني. واستبعد رئيس ناتس البريطانية المسؤول عن مراقبة الحركة الجوية الهجوم السبراني، مشيرا إلى أن الأسباب وراء الأعطال بالمطارات يوم أمس تختلف عن الحوادث الماضية. في الرياض ينعقد اليوم مؤتمر الأهلي المالية SMB Capital الذي يناقش أبرز التطورات الاقتصادية والاستثمارية واستشراف أفاق الأسواق السعودية والقطاعات الواعدة خلال المرحلة المقبلة. يأتي هذا المؤتمر في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية والإقليمية تطورات متسارعة، ما يسلط الضوء على فرص الاستثمار ومستجدات الاقتصاد السعودي وتوقعات أداء السوق المالية في الفترة المقبلة. للمزيد معنا مباشرة من هناك ماي بن خضرة موفدة العربية بزنس. ماي أهلا وسهلا بك. في ظل هذه التوترات الجيوسياسية والحرب القائمة منذ عدة أشهر، أكيد هذا موضوع يسيطر على مناقشات جلسات اليوم في هذا المنتدى.
1: صحيح تماما لارا، وخصوصا بانه هو الهدف اساسا كان من SMB Capital Growth Connect، وبانه يجمع الشركات المدرجه سواء بنمو او هذا العام في تاسي، يجمعها مع المستثمرين المؤسساتيين. وبالتالي بالنسبه للمستثمر الانستتيوشنال هو يود ان يعرف كيف تؤثر هذه الحرب على الشركه، سواء من ناحيه التكاليف، سواء من ناحيه اللوجيستكس، سواء من ناحيه التوقعات الخاصه بالنتائج الماليه لهذه الشركه. تماما في هذا النطاق سيكون لنا الآن لقاء مع دكتور محمد فاروق، وهو الرئيس التنفيذي لشركة أدس القابضة. دكتور محمد أهلا ومرحبا بك معنا على شاشة العربية بزنس. خليني أبدأ معك اليوم من الموضوع الأهم اللي جميع المستثمرين يراقبونه بالنسبة لشركة أدس وبالنسبة لشركات أخرى. ما هو حجم تأثر أعمالكم اليوم بالحرب القائمة في المنطقة، وما هو الوضع اليوم بالنسبة لتأثير هذه الحرب عليكم؟
2: تمام، طبعا زي ما حضرتك شفتي نتيجة لآثار الحرب وخاصة من مجال السيفتي والحرب وبعض القرارات اللي اتخذت في المنطقة، احنا مع الكوارتر الثاني ابتدى يحصل توقفات أو سسبنشن لتقريبا عدد حفارات، واحنا اعلنا للماركت في حدود العشر حفارات. لو قلنا بشكل او باخر الحفاره الواحده بتعمل تقريبا 3 مليون دولار انوال ريفينيو، فاحنا بنتكلم على 30 مليون دولار في الكوارتر، بنتكلم يعني سوري في الشهر في الكوارتر في حدود 90 مليون دولار. فطبعا ده كان هذا سام نيجاتيف امباكت، زائد طبعا الانشورنس كوست اللي هي الور انشورنس كوست اللي هي كانت عاليه جدا في اول الحرب. الجود نيوز الحمد لله ان يمكن الناس ابتدت دلوقتي تاخد الوضع ان هو ده النورم او الطبيعي،
1: النورم
2: الوضع الطبيعي، وفي نفس الوقت ابتدى يبقى فيه مخرج للاويل بشكل جيد، وده انعكس ان احنا في الشهر اللي فات وي ريسيفد من الكلاينتس بتوعنا خطابات لاعاده التشغيل تقريبا للاسيتس. فالنهارده العشرة اسيتس دول الحمد لله

0: coming back to operation between
1: عم نحكي عن العشر منصات حفر التي تم عمل سسبنشن عليها سابقا بالزبط. الان عادت الى العمل
0: يعني within September عادت للعمل واحنا we received the notice في اغسطس وبالتالي ده يبقى له انعكاس ايجابي جزئيا في ال Q3 بس more important في ال Q4 and going onward. المهم تاني ان ال cost of insurance dropped significantly almost 75% من day one ل 25% ل where we are today.
1: وهذا بيخفف الضغط بشكل كبير على تكاليفهم.
0: التكاليف بالضبط.
1: طب يعني ما رح يكون في عنا اي تغيير على الجايدنس اللي انتم سبق واعطيتوه بالنسبه للايبيتا اللي هو 4.5 ل 4.8 مليار ريال للعام 2026، لا تغيير على هذا الجايدنس.
0: We kept the guidance the same. يعني that's which is I think was something we are very proud. وده جزء من الادفانتج بتاعتنا ان احنا دايما بنحط شويه ريسك سيتويشنز في الداون سايد بنحط اب سايد يعني فالحمد لله وي كيب ذا جايدنس از از.
1: اعطينا فكره حول حجم العقود التي تعملون عليها، قديش في عندنا بالباكلوج، ما هو حجم الكاش فلو او التدفقات النقديه المتوقعه من هذه العقود، وشو هي اليه التمويل اليوم بالنسبه لشركه ادس؟ هل عم تعتمدوا بشكل اكبر على موارد الشركه الخاصه من الكاش او بتفضلوا انه تلجأوا للبنوك؟
0: تمام، احنا النهارده حجم العقود النهارده بدون حتى ما ناخد النيو اكوزيشن اللي هنتكلم عليها اللي هي سايبم في حدود ال 34 مليار ريال over the next 5 years. The good news about this is we convert all of this to cash in terms of 50% of it to cash. فمتوقع ان احنا نحول ال 34 دول لحوالي 17 مليار ريال of cash over the period.
1: اللي هي 5 سنوات.
0: الـ5 سنوات. في نفس الوقت احنا عندنا الديون بتاعتنا في حدود ال 17 مليار ريال، فبالتالي العقود النهارده تغطي الكاش without contract renewals which give us an upside ان شاء الله اللي احنا من خلاله بنقدر ندفع الديفيدنس للشير هولدرز بتاعتنا.
1: نعم.
0: فعشان كده احنا اعتمدنا بنسبه كبيره كانت على debt to cover بس debt covered by cash flow and by contracts not just by any security from the holding company which I think is يعني حاجة جيدة جدا وبالتالي احنا ده هو المصدر الأساسي ولكن في نفس الوقت احنا بندفع تقريبا فوق 10% سنويا من حجم الدين ده لأن ما عندناش bonds it's all medium term loans مع
1: فيها amortization
0: فيها amortization ف we don't see this is an issue زائد النهارده in terms of ratio which people always like to look at it النت ديت تو ايبيتدا في حدود 3.6 times
1: وهيدي نسبه مريحه بالنسبه
0: مريحه
1: لك.
0: بالنسبه لنا احنا عندنا 4.5 الكوفيننتس بتاعتنا فاحنا وي هاف ا فيري جود روم يمكن احد الحاجات اللي برضو كنا بنتكلم فيها قبل الحديث ان احنا وي لوك اباوت هاو تو دايفست non-core business which I think is very important.
1: طيب اريد الحديث معك حول عقدكم الذي وقعتموه مع سوريا لزياده انتاج الغاز، قديش قيمه هذا العقد؟ كان هناك حديث من قبلكم حول قد ايه مستوى انتاج الغاز المتوقع خلال الفتره القادمه، بس قديش حجم هذا العقد؟
0: المفروض ان العقد دهوت on annualized basis يرفلكت في حدود ال 20 مليون دولار ايبيتدا سنويا with a margin close to 50% ايبيتدا اللي احنا بنعملها على البيزنس وطبعا العقود اللي هي زي سوريا وزي مصر في خليج السويس في البراون فيلد بتبقى ميزتها برضو انها بتبقى مور اوف ان كابكس لايت راذر ذان الهيفي كابكس اللي بنعمله في الدريلنج لان احنا بنستخدم معظم العقد من خلال الاسيتس بتاعتنا اللي هي الحفارات بتاعتنا سواء في اللاند في سوريا او الاوف شور في مصر.
1: الاثر المالي لهذا العقد في سوريا سيبدا مع العام المقبل؟
0: العام المقبل لان احنا ابتدينا الكونتراكت في النصف الثاني من السنه دي وطبعا بيبقى في رامبنج اب للتشغيل واعاده التشغيل فهنشوف اولموست يمكن less than 10% من ال 20 مليون دولار في 2026 لكن باذن الله hopefully we'll see 20 مليون دولار within 2027.
1: سايبم استحوذتم على سايبم هي شركه تعمل بشكل اساسي بقطاع الحفارات العائمه. لماذا اخترتم الدخول الى يعني الحصول على هذه الحفارات العائمه؟ كيف راح يكون الاثر المالي وامتى الكلوزنج ديت بالنسبه لهذا الاتفاق؟
0: تمام هي سايبم زي ما حضرتك فضلتي جزء كبير منها بتشتغل في الفلوترز اكثر منها في الجاك اب اللي هو التخصص بتاعنا كذلك عندهم جزء كبير قوي في الكونستراكشن اون شور واوف شور فبالنسبه لهم هم ذي وير دايفستنج ان نون كور بزنس احنا كنا شركه من الشركات

0: القليله اللي هي كواليفايد مع الكلاينت زي ارامكو وزي بيمكس وغيرها انها تقدر تستحوذ على الاسس دي. فاحنا دفعنا في حدود ال 285 مليون دولار لاستحوذ على الخمسه اسيتس دول. ان شاء الله متوقعين ان احنا نكلوز ذس within the next couple of weeks باذن الله to close the deal. وبالتالي هيبقى لها effective Q4 بس full effect في ال
1: كم ستضيف للإيبيتا أو
0: للرفن؟ هتضيف في حدود 50 مليون دولار إيبيتا السنة القادمة إن شاء الله. و in terms of revenue بنتكلم على في حدود 110 مليون دولار تقريبا in terms of full revenue.
1: قبل أن نبدأ هذا الحوار على الهواء كنت عم تحدث معك على المواضيع اللي أعطت نوع من المناعة بالنسبة لشركة آدس من التأثر الكامل بهذه الحرب وذكرنا موضوع شلف دريلينج بأنه هي جزء من هذه المعادلة. لو ممكن تقول للمشاهدين
0: طبعا قفلنا شلف دريلينج في نوفمبر last year before anyone talks about the war or anything and we take almost a year or year so to prepare for such a deal. وده كان جزء من التوجه بتاعنا ان احنا يبقى عندنا diversified revenue بحيث ان يبقى 50% من الريفينيو بتاعنا جاي من خارج المنطقة و50% جاي من المنطقة. فطبعا لما حصل الحرب وكان جزء في ضغط على الريفينيو اللي جاي من المنطقة ده كان بالنسبة لنا is a very good way. وخاصة مع increase of the daily rate, increase of the oil price, this helped us to يعني ان احنا to de-risk اللي حصل في المنطقة which I think is very important. طبعا شلف بالنسبة لنا is important من ناحية السكيل من ناحية السينرجيز ولكن في نفس الوقت ادتنا access لانترناشنال
1: اوبريتنج. انا هيدا اللي بدي اسألك عنه ايضا. كم ستضيف شلف دريلينج كايبيتا مع نهاية هذا العام لأدس؟
0: بنتكلم في حدود ال 400 مليون دولار ايبيتا which is one third تقريبا من
1: التوتال ايبيتا لأدس
0: اللي هي احنا مدينا جايدنس بتاعتها. فذيس از سيجنيفيكانت وفي نفس الوقت بتدينا اكسس لكلاينتس زي اكوانور في بحر الشمال, شيل في بروني, بتدينا اكسس لشيفرون في ويست افريكا وفي تايلاند. ذوز كلاينتس وي ديدنت ورك وذ ذم بيفور. وفي نفس الوقت بتدينا اكسس ل هيريتج اوف employee knowledge and experience of tens of years which will be having an impact on the long term to cement and to improve our operation.
1: بس سؤال اخير وباختصار لو سمحت, مصر انتوا عم بتديروا حقول في منطقه خليج السويس, قد ايه الكابكس اللي موجوده بمصر من شركه ادس؟
0: احنا بنتكلم في حدود السبندنج وفي حدود ال 20 مليون دولار كابكس اون ذات بروجكتس, ولكن العائد بتاعها النهارده يتعدى ال 40
1: كريتيرن اون انفستمنت ار او اي, عائد على الاستثمار,
0: عائد الاستثمار في حدود ال 20% ريتيرن اون انفستمنت.
1: شكرا جزيلا لك لوجودك معنا الدكتور محمد فاروق الرئيس التنفيذي لشركه ادس القابضه. ونعود لك زميله لارا وسيكون لدينا العديد من اللقاءات الاخرى من على هامش اس ان بي كابيتال جروث كونكت. تفضلي.
2: شكرا لك مي بن خضره, نحن بانتظارك. وقعت شركة فالوريك الفرنسية المتخصصة في حلول الأنابيب اتفاقا مع أرامكو السعودية لتعزيز التعاون التجاري والصناعي والتقني بين الجانبين وتوسيع توريد أنابيب ومعدات حقول النفط والغاز, وذلك على هامش اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار الفرنسي السعودي في باريس. يعزز الاتفاق شراكة ممتدة بين الشركتين منذ عام 1962, فيما تواصل فالوريك توسيع حضورها في المملكة من خلال منشأتها الصناعية في الدمام إلى جانب الاستثمار في البحث والتطوير وزيادة قدرات التصنيع المحلي. وكانت فالوريك قد وقعت في 2022 اتفاقا طويل الأجل مع أرامكو لتوريد أنابيب متخصصة مصنعة محليا, فيما تواصل الشركة استثماراتها في السعودية وتصنيع المنتجات اللازمة للمشاريع الجديدة في المملكة بما في ذلك تطوير الموارد غير التقليدية. نبقى مع أخبار الشركات السعودية, حيث تلقت شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات خطاب ترسية من شركة المعمر لتقديم خدمات التصميم والإشراف والاختبار والتشغيل لمشروع مركز البيانات للذكاء الاصطناعي بسعة إجمالية مخططة تبلغ 200 ميجاوات وتبلغ قيمة العقد 198 مليون ريال. على كل مشاهدينا نلقي نظرة على أداء سوق الأسهم السعودية التي تسجل بعض التراجع في جلسة اليوم بعد

ارتفاعات محدودة في جلسة يوم أمس رأيناها على سوق الأسهم السعودية 0.1% من المكاسب، ولكن سيولة ضعيفة هذه الأيام في السوق السعودية. ها هو سهم أرامكو يسجل ارتفاع ب 0.1%، بترابغ مرتفعة، الأسماك من الأسهم يلي عادة بيكون عليها مضاربة اليوم 5% من الارتفاع، موبايلي أيضا 1.7%، راجحي يجني الأرباح. ماذا عن الأسهم الأكثر ارتفاعا؟ من ضمنها ينساب، نزيج، والبحر الأحمر، بحر العرب. أما الأكثر تراجعا ولاء للتأمين، الخدمات الأرضية، ما يزال هذا السهم عليه ضغط قوي منذ خسارة الشركة لعقدها مع طيران ناس. في بعض الأخبار التي نتابعها اليوم في سوق الأسهم السعودية، من ضمن أسمنت قسيم أعلنت عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على شركة خرسانة ب 65 مليون ريال. على كل، لنبقى في السعودية حيث يستعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي لعقد اجتماعات في نيويورك مع عدد من أبرز مؤسسات وول ستريت في إطار مساعيه لتوسيع قاعدة المستثمرين الأجانب ودعم خطته التمويلية. هذا بحسب ما ذكره موقع سيمافور. ومن المقرر أن يشارك في الاجتماعات مسؤولون كبار من الصندوق وممثلون عن شركات في محفظته من بينها هيومين والبحر الأحمر الدولية، بينما يلتقي الوفد مستثمرين عالميين من بينهم أبولو وبلاكستون وبروكفيلد وكي كي آر. ولا تستهدف الاجتماعات جمع تمويل لمشروع محدد، بل تهدف إلى تعريف المستثمرين بالصندوق ومحفظته تمهيدا لعمليات مستقبلية لجمع التمويل والاستثمارات بحسب سيمافور. على فكرة، في أخبار أخرى متعلقة بالصندوق، البي آي إف رفع حصته بشركة مسار ب 4.4%، الشركة المدرجة بالطبع في سوق الأسهم السعودية. من ناحية أخرى، تخطط الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري SRC التابعة للبي آي إف لإصدار صكوك مدعومة بمحفظة رهون عقارية سكنية بقيمة 431 مليون ريال في أول صفقة من هذا النوع تحظى بتصنيف ائتماني علني ومدعومة بأصول سعودية. هذا بحسب ما ذكره تقرير لوكالة فيتش. وتشمل المحفظة رهونا عقارية اشترتها الشركة من بنوك محلية من بينها SNB والبنك العربي الوطني. ومن المرجح أن تحصل الشريحة العليا من الإصدار على تصنيف AAA. وبحسب تقديرات بلومبرغ انتليجنس، قد تنقل البنوك إلى SRC ما يصل إلى 180 مليار ريال من الرهون العقارية بحلول 2030، مع إمكانية توريق ما يصل إلى نصفها. مشاهدينا، نظرة سريعة على تداولات الأسواق الخليجية. مرتفعة في جلسة اليوم بمعظمها، دبي فيها بعض التراجع. الخسائر تأتي من سهم أعمار شعاع الإمارات دبي الوطني، كلها خاسرة اليوم. دو التي دعمت في جلسة يوم أمس، اليوم تسجل بعض التراجعات. في أبو ظبي كنا رأينا بالأمس ارتفاعات على سهم اتصالات، اليوم عم نشوف الأسهم الداعمة 2.0، أدنوك للغاز، بيلكو وشركات أخرى إذا هي التي فيها ارتفاعات في جلسة اليوم، وأحجام السيولة أيضا عليها هي الأكبر. من ناحية أخرى، أسهم إشراق من الأسهم الأكثر تراجعا في سوق أبو ظبي. ماذا عن الكويت؟ لنلقي نظرة إذا على أداء السوق الكويتية. الكويت استقرار أكثر من تراجع، حركة ملفتة رأيناها على السوق الكويتية في الجلستين الماضيتين، وتحديدا على أسهم البنوك. قطر اليوم، نظرة على السوق القطرية، ميل إلى تراجع. مسقط ارتفاعات، لا حركة قوية إذا بالفعل في هذه الأسواق. من ناحية، الأسواق تتلقى الدعم من ارتفاع أسعار النفط، ولكن من ناحية أخرى عندنا تصاعد في التوترات الجيوسياسية والهجمات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة. إيران استهدفت سفينة حربية أمريكية، أمريكا ردت باستهداف 5 ناقلات سفن ناقلات نفط إيرانية، ومن ثم إيران عادت واستهدفت قاعدة أمريكية في الأردن، وبالتالي كل ذلك أدى إلى ارتفاع أسعار النفط إلى فوق مستويات $100 للبرميل. أتحدث بالطبع عن برنت. البحرين، قبل أن نختم، ها هي السوق تسجل بعض التراجعات المحدودة. تتابعون اليوم في الأسواق العربية الساعة 12 توقيت السعودية.

مقابلة خاصة مع الرئيس التنفيذي لجمجون فارما طارق حسني للحديث عن آخر تطورات الشركة. وأيضا في غداء عمل الساعة 1 بتوقيت السعودية سيكون لنا مقابلة خاصة مع مدير علاقات المستثمرين في SMC هيلثكير للحديث عن آخر تطورات الشركة. فاصل قصير نتابع من بعده في الأسواق العربية. جولدمان ساكس يحذر من أن أزمة مضيق هرمز تضغط على المنتجات النفطية أكثر من الخام.

0: أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً. في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
1: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
3: تعلن وصلت وتحت إشراف إنفاذ عن إقامة مزاد نماء الخرج 19 فرصة عقارية نوعية تشمل أراض زراعية وسكنية ومزارع وفلل ومحلات تجارية عبر منصة وصلت.
1: أهلا بكم من جديد. أعلنت قيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها دمرت 5 ناقلات للنفط الخام الإيراني، وذلك بعد استهداف الحرس الثوري الإيراني سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية 2 خلال اليومين الماضيين. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أن السفينة الحربية الأمريكية نجحت في تفادي محاولتي الهجوم الإيرانيتين وواصلت دورياتها في المياه الإقليمية. أكدت سنتكوم عدم تعرض أي من أفراد القوات الأمريكية لأذى جراء الهجمات الإيرانية. من ناحية أخرى، رفع بنك أوف أمريكا توقعاته لسعر خام برنت خلال النصف الثاني من العام إلى $83 للبرميل في ظل استمرار اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز، كما رفع توقعاته للعام 2027 إلى $75 للبرميل. يرى البنك أن استمرار الاشتباكات التي تحد من تدفقات النفط حتى نهاية العام قد يدفع برنت للتداول ضمن نطاق يتراوح بين $95 و$120 للبرميل. أما في السيناريو أكثر حدة، فيتوقع البنك أن تصل الأسعار إلى $150 للبرميل إذا اندلع صراع أوسع نطاقا تسبب في أضرار جسيمة للبنى التحتية للطاقة. أشار جولدمان ساكس أن تدفقات المنتجات النفطية عبر مضيق هرمز لا تزال تتعافى بوتيرة أبطأ بكثير من تدفقات النفط الخام، إذ بلغت حوالي 35% من مستويات ما قبل الحرب مقابل 70% للخام. أوضح جولدمان ساكس أن تأثير أزمة الإمدادات في الشرق الأوسط كان أكبر على المنتجات النفطية مقارنة بالنفط الخام، خصوصا المنتجات الثقيلة مثل الديزل. وتظهر بيانات كيبلر أن الشرق الأوسط صدر العام الماضي 2,200,000 برميل يوميا من المنتجات المكررة عبر مضيق هرمز، شملت ديزل والبنزين ووقود الطائرات والنفط.

0: نفتا مقابل 15 مليون برميل يوميا من النفط الخام. أكيد التأثير ما زال واضح بالأسعار، يعني اليوم إذا نظرنا على أسعار المشتقات النفطية منذ بداية الحرب نرى ارتفاعاتها أكبر بكثير من ارتفاعات أسعار النفط التي على ما أظن تقف حاليا عند حدود 30%. ها هي الأسعار، مزيج برنت $100 من الارتفاع من المستويات، مرتفع ب 2%، ونايمكس أيضا على ارتفاع. إلى مصر، حيث أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية محمد فريد صالح أصدر قرارا بتأسيس صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي. يهدف الصندوق إلى دعم الاستثمار في القطاع الصناعي وتعزيز قدراته الانتاجية والتصديرية، ويبلغ رأس مال المدفوع للصندوق 500 مليون جنيه، فيما يصل رأس المال المرخص إلى 10 مليارات جنيه، بما يتيح للصندوق التوسع في تمويل استثمار المشروعات الصناعية خلال الفترة المقبلة. يستهدف الصندوق الاستثمار في الشركات الصناعية ذات التوجه التصديري، خصوصا الشركات التي تسهم في تعميق الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي، إلى جانب دعم توطين التكنولوجيا ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية. مؤشرات المصرية مشاهدينا في جلسة اليوم، إي جي إكس 30 مرتفع ب 0.3%. يوم أمس كنا نتحدث عن ضغط على المؤشرات المصرية وأحجام سيولة كانت مرتفعة. جولة سريعة على الأسهم القيادية في السوق المصرية وأداء في جلسة اليوم، نراها بمعظمها هنا مرتفعة ما عدا سوديك على تراجع ب 0.1%. وهذه الأسهم الأخرى إذا هذه اللائحة فيها تراجع. للمزيد معي فهيمة زايد مراسلة العربية بزنس، أهلا بك فهيمة. فهيمة، دعينا نبدأ من حركة السوق. عندنا أحجام سيولة كانت مرتفعة بالأمس، أداء متباين بعد الضغط رأيناه على المؤشرات. اليوم ما هي العوامل التي نتابعها في السوق؟
1: صباح الخير لارا. يعني بالفعل السوق بالأمس أغلق على تراجعات، المؤشر الرئيسي تراجع للجلسة الثانية على التوالي بثمانية أعشار النقطة المئوية، المؤشر السبعيني تراجع ب1.2%. هذا يتناسب بشكل كبير مع الارتفاعات التي شهدها المؤشر السبعيني خلال الفترة الأخيرة. السيولة كانت في حدود 13 مليار جنيه، ليست سيولة بمستويات كنا وصلنا إليها سابقا وهي مستويات 18 مليار جنيه وأكثر. أيضا كانت بالأمس عمليات جني أرباح لارا يعني على كافة القطاعات باستثناء كان قطاع البنوك وقطاع الموارد الأساسية على ارتفاع. هذا القطاع الذي يشمل قطاع الأسمدة ويستفيد بشكل كبير من ارتفاعات أسعار النفط وبالتالي توقعات ارتفاع أسعار اليوريا عالميا، هذا يدعم القطاع ويدعم أسهمه. كافة القطاعات الأخرى كانت على تراجع وتحت ضغط، منها القطاع العقاري، قطاع الخدمات المالية غير المصرفية. الصورة اليوم فيها تباين، المؤشر السبعيني يواصل التراجع ولكن لا توجد مخاوف. المحللون يرون أن الاتجاه الصعودي مستمر ولكن من مصلحة السوق أن نشهد بعض عمليات جني الأرباح، خاصة أن الأسهم الصغيرة والمتوسطة شهدت ارتفاعات كبيرة الفترة الماضية. أيضا هناك تحول سيولة من الأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى الأسهم القيادية، نشهد ارتفاعات اليوم كما أشرتي على بعض الأسهم القيادية في القطاع العقاري في قطاع البنوك، وهذا ما يدعم المؤشر الرئيسي في تعاملات اليوم. نواصل بالطبع مراقبة السوق وإذا كان سيعاود الارتفاع مرة أخرى، خاصة أن الحركة شبه عرضية منذ الأسبوع الماضي في بالنسبة للمؤشر.
0: قبل أن يدهمنا الوقت فهيمة، بس لأنه اليوم في اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمحروقات، ماذا ننتظر في ظل وصول أسعار الطاقة إلى مستويات $100 أسعار النفط؟
1: هو لم يتحدد موعد اللجنة بعد لارا، ولكن رئيس الوزراء كان قد أشار سابقا إلى عودة عمل هذه اللجنة اعتبارا من الربع الأول من العام المالي الحالي، أي يعني خلال أشهر من يوليو وحتى نهاية سبتمبر. مع ارتفاع أسعار النفط بهذه الصورة وتجاوزها $100، هذا يثير قلق المصريين بشكل كبير من اجتماع هذه اللجنة الذي نترقبه خلال أيام. من المفترض وفقا لرئيس الوزراء آخر رفع لأسعار النفط كان بعد الحرب الأمريكية الإيرانية مباشرة في شهر مارس، وكان قد وصل سعر برميل النفط وقتها إلى 7

0: $94، ووقتها تم تعطيل عمل هذه اللجنة، وتم اتخاذ قرار من قبل الحكومة مباشرة، من قبل رئيس الوزراء مباشرة، برفع أسعار كافة المنتجات البترولية ب3 جنيهات دفعة واحدة. هذا يعني، لكنه أشار إلى عودة العمل مرة أخرى بآلية التسعير التلقائي للمواد البترولية. المفترض أن نشهد الاجتماع خلال هذا الشهر. وعمل هذه اللجنة يطمئن المصريين بعض الشيء، أنه مهما حدث ارتفاع لأسعار النفط عالميا، يمكن أن تتحرك أسعار المحروقات في حدود 10% صعودا أو هبوطا. بالطبع ليس هناك انخفاض لأسعار المحروقات في ظل هذه التوترات العالمية. التوقعات أن نشهد ارتفاع، ولكن سيكون محدود وفي حدود 10% وفقا لعمل هذه اللجنة.
1: شكرا لك فهيمة زايد، مراسلة العربية بزنس. موجز لأبرز الأخبار السياسية. أطلقت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها دمرت 5 ناقلات للنفط الخام الإيراني، وذلك بعد استهداف الحرس الثوري الإيراني سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال اليومين الماضيين. قالت القيادة المركزية الأمريكية أن السفينة الحربية الأمريكية نجحت في تفادي محاولتي الهجوم الإيرانيتين وواصلت دورياتها في المياه الإقليمية. وأكدت سنتكوم عدم تعرض أي من أفراد القوات الأمريكية لأذى جراء الهجمات الإيرانية. في المقابل، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن الحرس الثوري أعلن في بيان أنه هاجم سفينتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط في الخليج، وذلك ردا على ما وصفه بهجوم أمريكي استهدف 5 ناقلات نفط إيرانية. من ناحية أخرى، ذكر الحرس الثوري أنه هاجم 10 سفن أخرى كانت تحاول عبور منطقة في مضيق هرمز، وصفها بأنها محظورة وغير آمنة. قبل ذلك، صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية بأن المملكة الأردنية تعرضت خلال الساعات الماضية لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية. أوضح الناطق الرسمي أن منظومات الدفاع الجوي الأردنية تعاملت مع 20 صاروخ باليستي أطلقت تجاه الأراضي الأردنية، وقد تم اعتراض وتدمير 18 صاروخ منها بنجاح، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية. هذا وصرح مسؤول أمريكي لقناة العربية إنجليزي بأن القوات الأمريكية في الأردن تعمل بكامل طاقتها، مؤكدا أن رد إيران كان غير فعال في مواجهة الدفاعات الجوية والصاروخية. أكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جدة، أكد أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ارتكبت عدوانا آثما على أعيان مدنية واقتصادية في مدن أبها وخميس مشيط وجزان ونجران. وأضاف مجلس الوزراء السعودي أن ميليشيا الحوثي استمرت في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وحرية الملاحة الدولية، شدد على أن المملكة ماضية في الدفاع عن سيادتها والحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين. وعرب مجلس الوزراء السعودي عن رفضه القاطع للنهج العدائي والسلوك الإجرامي الذي دأبت عليه ميليشيا الحوثي المتطرفة في تهديد استقرار اليمن ومحيطه العربي والإسلامي. أعلن رئيس الحكومة البريطاني أندي بيرنام عبر موقع إكس عن خطوات مدروسة ومحددة الأهداف ضد السياسات الغير مقبولة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية الحالية، من بينها حظر استيراد منتجات المستوطنات غير القانونية في فلسطين وفرض عقوبات على الأفراد والشركات التي تدعمها أو تسهل عملها أو تجني أرباح منها والتي تشارك في أعمال بناء المستوطنات. كما أعلن بيرنام عن حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. فاصل قصير نتابع من بعده في الأسواق العربية. أبل تستعد للكشف عن أول نسخة من هاتفها القابل للطي.
2: تحت إشراف

0: في إنفاذ تعلن وصلت عن مزاد نماء الخرج 19 فرصة عقارية نوعية تتصدرها أرض زراعية ضخمة بمساحة تتجاوز 5 ملايين متر مربع عبر منصة وصلت.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني فرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: أهلا بكم من جديد. تستعد شركة أبل لأكبر تغيير في تصميم هاتفها الأشهر والكشف عن أول نسخة قابلة للطي في رهان على دخول سوق تهيمن عليها سامسونج وهواوي. بحسب بلومبرغ بدأ المشروع قبل أعوام، ولكن الرئيس التنفيذي السابق تيم كوك رفضه بقوة بعد متابعته انتشار الهواتف القابلة للطي في الأسواق الأسيوية. الهاتف الذي يحمل داخليا الاسم الرمزي V68 قد يبدأ سعره قرب 2000 دولار مع دراسة رفعه إلى 2200 دولار، بينما قد تقترب النسخ الأعلى سعة من 3000 دولار. سيضم الهاتف شاشة داخلية بحجم يقارب 7.8 بوصة وأخرى خارجية ليجمع بين الهاتف والجهاز اللوحي مع التركيز على مشاهدة الفيديو وتعدد المهام. أكيد هذا الهاتف يعني عندما استلم الرئيس التنفيذي الجديد لأبل سوف يكون أول مرة بيحكي كرئيس تنفيذي. من ناحية أخرى، تصريحات ملفتة نسمعها اليوم من وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت الذي أكد على أن توسيع برنامج إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل الشهر الماضي جاء بهدف تهدئة ما وصفه بالحمة التي كانت تتصاعد في سوق السندات بعد ارتفاع العوائد إلى مستويات قياسية منذ أعوام. أوضح باسنت أن دور وزارة الخزانة هو المساعدة في إعادة السوق نحو التوازن وليس تغيير السعر العادل للسندات، مشيرا إلى أن المضاربات قد تدفع التحركات إلى التسارع بصورة مبالغ فيها. رفض باسنت الربط بين تراجع أسعار السندات الأمريكية مؤخرا والمخاوف بشأن حجم الاقتراض الحكومي، معتبرا أنه لو كانت الأسواق قلقة من الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة لكانت السندات الأمريكية قد سجلت أداء أضعف من نظيراتها الألمانية، وهو ما لم يحدث. ها هي عوائد السندات، إذن تسجل بعض الارتفاع، عائد 10 سنوات عند 4.80. وبنفس الوقت صعد وزير الخزانة سكوت باسنت لهجته تجاه أسواق العملات متحديا المتداولين الذين يراهنون ضد قوة الين الياباني. أكد أن معرفته المسبقة بتوجهات الحكومة اليابانية وبنك اليابان تمنح الخزانة الأمريكية أفضلية في توقيت وتحركات التدخل بسوق الصرف.

يرى جي بي مورغان سيكيورتيز جابان أن صعود الين قد يحد من ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية، ما قد يسرع تعافي أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه المصير.

0: من أن ارتفاع العملة اليابانية قد يدفع إلى تصفية مراكز استثمارية ممولة بالرافعة المالية. يأتي ذلك مع استمرار مكاسب الين مدعوما جزئيا بتصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الداعمة لقوة العملة اليابانية. وها هي أسعار العملات الرئيسية: اليورو الباوند على ارتفاع في جلسة اليوم، الدولار أمام الين يسجل المزيد من التراجع، والذهب إذن على ارتفاع يعود فوق ال 4400 دولار مستفيد من ضعف الدولار، الفضة أيضا على ارتفاع. للمزيد معي من لندن كارينا كامل مراسلة العربية بزنس، أهلا بك كارينا. كارينا دعينا نبدأ أهلا. مع وقع هذه الكلمة القوية لسكوت بيسنت حول الين الياباني، ومثل كأنه يعود إلى، يعني شفنا بعض ملامح الهيدج فوند مانجر لسكوت بيسنت، بالتالي هل أثرت بشكل مباشر على سعر الين اليوم؟
1: الين لا يزال يتداول عند اعلى مستوى له في نحو 7 شهور، وهناك عده عوامل. يعني اكيد تصريحات سكوت بيسنت مهمه ويعني يتابعها السوق عن كثب، ولكن يجب ايضا ان يعني نضع ذلك في اطار لماذا وصل، يعني ما هي التفسيرات لوصول الين الى هذه المستويات العاليه. اولا كان في فعليا تدخل من قبل الحكومه الامريكيه بشكل منسق مع الحكومه اليابانيه، ولكن هذا كان من فتره، فهذا يعني انه هناك نيه او اراده ربما للحد من يعني التراجعات التي كنا شاهدناها، هذا اولا. ثانيا طبعا الامر الاخر هو سياسات البنك المركزي الياباني، ونحن نتحدث عن ايام قليله تفريقنا عن الاجتماع البي او جي في 18 سبتمبر، يعني نهايه الاسبوع القادم، الاحتمال تزايد كثيرا لرفع الفائده هذه المره، ولكن ايضا ربما يرفعها بشكل متتالي، يعني قد لا ينتظر 6 شهور كي يرفع الفائده كل مره، قد يكون هناك رفع اسرع للفائده. ايضا نقطه مهمه جدا وعامل اخر هو التكنيكال فاكتورز، يعني العوامل الفنيه او التقنيه، لانه عندما اخترق الين مستوى ال 155 مقابل الدولار هو تراجع طبعا عن ذلك عن هذا المستوى، ولكن كوننا اخترق هذا حاجز ال 155 البعض يقول انه الزخم زاد للمزيد من الارتفاع على الين. طبعا ايضا التخرج من الكاري تريد ايضا كان عامل اخر، ولا ننسى انه هناك نوع من الريبريتريشن، يعني اعاده الاموال الى شراء الين مقابل شراء العملات الاخرى ابرزها الدولار الامريكي او شراء سندات الخزانه اليابانيه، فهو خليط من العوامل، وربما تصريحات بيسنت مهمه ولكنها ليست كافيه لي قد نقول كسر موجه الارتفاع التي شهدناها او التحركات التي لاحظناها على الين في الفتره الاخيره.
0: شكرا لك كارينا كامل مراسله العربيه بزنس. أظهرت أرقام رابطة سيارات الركاب الصينية بأن مبيعات السيارات قد تراجعت ب 24% لتصل إلى 1,540,000 سيارة الشهر الماضي، كما سجلت المبيعات منذ مطلع العام انخفاضا تجاوز الخمس، وذلك في ظل استمرار أزمة القطاع العقاري التي تؤثر سلبا على الإنفاق على السلع باهظة الثمن. للمزيد معي مباشرة من الرياض هاشم الفطيرجي الرئيس التنفيذي لشركة كاراك فنتشرز. هاشم أهلا وسهلا بك. رغم الضعف في السوق المحلية إلا أنه صادرات السيارات الصينية ارتفعت، وبالتالي اليوم عم نتحدث عن ارتفاعات قوية بهذه الصادرات، هل يعني برأيك بأنه الشركات الصينية ليس باستطاعتها المحلية ليس باستطاعتها تعتمد على السوق المحلي؟ ما توقعات للطلب على السيارات الصينية محليا؟
2: السلام عليكم. بصراحة في ضعف كبير عم نشوفه السنة هذه في الطلب على السوق المحلي. في عدة أزمات موجودة في الصين، زي ما تعرفوا في تباطؤ في النمو العقاري، وبنفس الوقت الحكومة الصينية شالت بعض الحوافز اللي كانت موجودة على السيارات الصينية الكهربائية، فهذا خفف كثير النمو اللي موجود. فأغلب السيارات عم تحاول تعتمد على النمو العالمي للسيارات الكهربائية حاليا.
0: سؤال هاشم، اليوم عندما يكون الضعف بالطلب المحلي وبالتالي التركيز على الصادرات، هل يعني برأيك سوف نرى المزيد من تخفيض في أسعار السيارات الصينية، وأي الدول سوف تكون الأكثر تضررا؟
2: ممكن يكون في تخفيض في الأسعار حاليا. نحن شفنا في بعض الأسعار ارتفعت في السبلاي تشين زي السيمي كوندكتور

0: وغيرها، بس في بالمستقبل هذا الشيء ما حيكمل، فمعقولة كثير انه الاسعار تتم في انخفاض. السيارات الكهربائيه المصدره هي بتكون عاده هاير مارجن من السيارات المحليه، ففي هوامش ربح ممكن يخفضوا فيها الشركات الصينية، خاصة الصادرات السيارات اللي موجودة في أوروبا، وهي أكبر سوق لهم حاليا عالميا، فعندهم مجال تخفيض أكثر ومنافسة أكثر قدام.
1: وبالتالي هل ممكن أن نرى إجراءات حماية إضافية من الدول الأوروبية؟
0: بصراحة حاليا هم اوريدي من سنتين سووا اجراءات يعني حماية كبيرة على السيارات الصينية، بس ما عملت الامباكت بسبب اول شيء عدم المنافسة الكبيرة الموجودة من المصنعين المحليين، وعم نشوف التضرر الكبير اللي عم بتفوت فيه أكبر شركة اللي هي فولكسفاجن، منتجاتها ما بتقدر تنافس الشركات الصينية. أعطي على سبيل المثال الأفريج سيارة فور إكزامبل مصنعة في أوروبا من فولكسفاجن بتكلف 6500 يورو، بينما الشركة الصينية موجودة في هنغاريا بتصنع نفس السيارة في نص السعر. فعم يواجهوا الشركات الأوروبية يعني منافسة شرسة من الشركات الصينية.
1: اليوم تسلا تقريبا 40% من إنتاجها من مصنع شنغهاي عم بيتم تصديره، هل كان هذا ضمن خطط الشركة أم يظهر فعلا ضعف الطلب المحلي وبالتالي تصدير نسبة كبيرة من إنتاجها إلى خارج الصين؟
0: هو بصراحة من 3 سنوات الشركات الكبيرة زي بي واي دي وتسلا كان عندهم شافوا التباطؤ في النمو في السوق الصيني، وكان عندهم خطة توسع عالمية منها للشرق الأوسط زي ما شفنا، فهذه المنتجات كثير منها قاعدة تتصدر على الشرق الأوسط وبلدان جديدة يعني بالنسبة لتسلا، ودفنت لي لأنه هم شافوا التباطؤ النمو وهذا فعلا ما حصل.
1: شكرا جزيلا لك هاشم الفطيرجي الرئيس التنفيذي لشركة كاراك فنتشرز. ساعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرب التجارية مع كندا عبر حظر استيراد عدد من المنتجات الكندية وفرض رسوم جديدة على منتجات أخرى، إلى جانب التحرك لمنع بعض الشركات الكندية من بيع منتجاتها للجهات الحكومية الأمريكية. قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن حظر بعض منتجات الألبان والمشروبات الكحولية الكندية سيدخل حيز التنفيذ خلال 3 أسابيع، بينما ستبدأ تعديلات الرسوم الجديدة بعد أسبوع. كما أبقت الإدارة الأمريكية على تهديد سابق برفع الرسوم على السيارات الكندية إلى 50% اعتبارا من الأول من يناير. وفي خطوة إضافية أعلن ترامب أنه سيعمل على استبعاد السلع الكندية من المشتريات الحكومية الأمريكية ما لم تعد أوتاوا بحسب تعبيره تعود إلى ما وصفه بالتبادل الكامل والعادل للمزارعين والشركات الأمريكية. وتأتي هذه الإجراءات بعد بدء تطبيق رسوم كندية مضادة على مئات المنتجات الأمريكية، فيما رفعت الحكومة الكندية رسوم على عدد من منتجات الصب الأمريكية إلى 50% من 25%.
2: By now, you've likely heard something about the collapse of our trade talks with the United States. And you probably heard that we could not accept what they were proposing. Let's be clear, it's a shame. Because a mutually beneficial trade agreement between Canada and the United States is possible. One that respects our sovereignty. One that builds on our complementary strengths. One that lowers costs for families on both sides of the border. One that creates good jobs for our workers. Canada has always worked towards these goals, even while America's attention and dedication to them has wavered. Canada has consistently proposed long-term partnerships, while the U.S. has too often demanded short-term transactions. At the 11th hour, they were still pursuing restrictions on our ability to protect and promote the French language and our culture. They wanted a say in our future trade agreements with other countries. And they were offering terms that would, over time,

0: احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
2: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
5: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
6: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر. عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
2: يبدأ النقاش والتحليل.
6: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
5: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً. في يوم عمل ساخب، أرقام

0: تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
1: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
0: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
2: منتصف النهار.

0: أسعدتم نهارا مستمعينا، 12 بتوقيت الرياض، هذا منتصف النهار يقدمه لكم محمد عطية من العربية FM وتتابعون فيه.
1: في الواجهة،
0: ضربات متبادلة بين واشنطن وطهران، وعقوبات جديدة على إيران، والمواطن من يتحمل تبعات الانهيار الاقتصادي.
1: في الواجهة،
0: القوات المسلحة اليمنية تستهدف ميليشيات الحوثي في مأرب وتسيطر على مواقع استراتيجية بالبيضاء، ومعارك عنيفة بتعز.
1: في الواجهة،
0: لإسناد المعارك المشتعلة بالساحل الغربي، قوات درع الوطن تدفع بتعزيزات جديدة إلى المخا، وعلى رأسها قائد القوات اللواء عبد الرحمن اللحجي.
1: الحي المالي،
0: بنك أوف أمريكا لا يستبعد سيناريو وصول أسعار النفط إلى 150 دولارا بحال تضرر البنية التحتية لقطاع الطاقة بشكل أكبر.
1: مصادر مفتوحة،
0: أوكرانيا تعتزم شراء نحو 1000 صاروخ من طراز باتريوت الأمريكي بقرض أوروبي.
1: ستوديو لايت،
0: أبل تطلق هواتفها الجديدة اليوم، وآيفون القابل للطي يضع الرئيس التنفيذي أمام اختبار الذكاء الاصطناعي. إذن أهلا بكم مستمعينا، أنتم تتابعون برنامج منتصف النهار من العربية FM على الموجة 103.5 من الرياض و106.6 من جدة، وكذلك من الدمام 102.8.

0: ثمانية. كما يمكنكم متابعة البث المرئي على يوتيوب ومنصات العربية FM. إذن أهلا بكم، ونبدأ منتصف النهار من الأخبار التي تصدرت الواجهة حتى الآن.
1: في الواجهة،
0: إذن مستمعينا نبدأ منتصف النهار من تطورات الصراع الأمريكي الإيراني. وفي جديد التطورات الميدانية، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن الحرس الثوري أعلن في بيان أنه هاجم سفينتين أمريكيتين وثمان ناقلات نفط في الخليج، وذلك ردا على ما وصفه بهجوم أمريكي استهدف خمس ناقلات نفط إيرانية. كما ذكر الحرس الثوري أنه هاجم 10 سفن أخرى حاولت عبور منطقة في مضيق هرمز بطريقة وصفها بأنها محظورة وغير آمنة بحسب البيان. قبل ذلك صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية بأن المملكة الأردنية تعرضت خلال الساعات الماضية لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية. وأوضح الناطق الرسمي أن منظومات الدفاع الجوي الأردنية تعاملت مع 20 صاروخا باليستيا أطلقت تجاه الأراضي، وقد تم اعتراض وتدمير 18 صاروخا منها بنجاح، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية. بدوره أكد مسؤول أمريكي لقناة العربية الإنجليزية أن القوات الأمريكية في الأردن تعمل بكامل طاقتها، مؤكدا أن رد إيران كان غير فعال في مواجهة الدفاعات الجوية والصاروخية. تصريحات المسؤول الأمريكي جاءت بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها دمرت خمس ناقلات للنفط الخام الإيراني. وأشارت سنتكوم إلى أن إيران كانت تستخدم ناقلات النفط كجزء من شبكة سرية بمليارات الدولارات تمول الحرس الثوري الإيراني ووكلائه الإقليميين، مضيفة أن إيران تقول أي وسيلة للدفاع هذه للسفن. بنظر مستمعينا إلى ما جاء في البيان الأمريكي، نجد أن واشنطن نقلت ردها من حماية سفنها إلى استهداف ناقلات النفط الإيرانية مباشرة. فكيف يبدو مشهد المواجهة بين واشنطن وطهران في أحدث فصولها؟ الناقلة بالناقلة، من هذا المبدأ مستمعينا يبدو أن دائرة الردود بين واشنطن وطهران آخذة في الاتساع. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت تدمير خمس ناقلات نفطية إيرانية بخليج عمان بعد محاولتين للحرس الثوري لاستهداف سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية خلال اليومين الماضيين. وبحسب الجيش الأمريكي أفلتت السفينة من الهجوم، مشيرا إلى أن أي من أفراد القوات الأمريكية لم يصب بأذى. الجيش الأمريكي أكد أن الناقلات الخمس المستهدفة كانت مرتبطة بشبكة سرية لتمويل الحرس الثوري، مشددا على أن إيران لا تملك أي وسيلة للدفاع عن ناقلات نفطها. أنباء مستمعين تكشف بأن الرسالة الأمريكية باتت معلنة، فكل محاولة إيرانية لاستهداف البحرية الأمريكية ستقابل بضرب ناقلات إضافية. هذا بالتحديد ما لخصه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. بالفعل مستمعين امتدت الضربات الأمريكية إلى محيط جزيرة خارك ومدينة جاسك، وهما نقطتان رئيسيتان في شبكة تصدير النفط الإيرانية، فيما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن انفجارات وإصابة ناقلات قرب الساحل. وبذلك مستمعين انتقلت المواجهة تدريجيا إلى شريان الاقتصاد الإيراني نفسه، في وقت تعيد واشنطن استخدام الضغط على صادرات النفط لرفع كلفة أي هجوم جديد على قواتها. كذلك مستمعينا بالحديث عن العقوبات، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية من جهتها فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران. وأوضح بيان للخزانة أن الإدارة الأمريكية فرضت عقوبات على 36 هدفا لدعمهم قطاع الطيران الإيراني، كما أدرجت 27 شركة طيران

طيران إيرانية ضمن قائمة العقوبات، مؤكدة أن النظام الإيراني يستخدم قطاع الطيران لنقل الأسلحة والأفراد والشحنات غير المشروعة. بدوره حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من أن من يتعامل مع شركات الطيران الإيرانية يواجه خطر العزل عن النظام المالي العالمي. مع هذه العقوبات الجديدة مستمعين، يزداد الأمر سوءا بالنسبة للاقتصاد الإيراني، فكلفة الحرب لم تعد تقاس فقط بحجم الضربات أو الخسائر العسكرية، إذ دخل الاقتصاد الإيراني مرحلة أكثر صعوبة تحت ضغط الهجمات والعقوبات والحصار البحري أيضا. فإلى أي مدى تراجع الاقتصاد الإيراني ومن يدفع كلفة هذا التراجع؟

0: مع بدء دخول زيادة أسعار البنزين في إيران حيز التنفيذ، يشكو إيرانيون من تردي الوضع الاقتصادي مع ارتفاع أسعار جميع السلع وانخفاض الدخل وتحمل المواطنين العبء الأكبر بسبب الحرب.
1: نظرا لانخفاض مداخيل الناس، فإن أي زيادة ستزيد الضغط على المواطنين العاديين. علاوة على ذلك، فإن ارتفاع أسعار الوقود له آثار جانبية تؤثر بطبيعة الحال على جميع أنواع السلع التي تباع وتشترى، ونتيجة لذلك يتحمل عامة الناس وخاصة ذوي الدخل المنخفض العبء الأكبر.
2: لسوء الحظ يؤثر هذا سلبا على السوق أيضا، بما في ذلك قطاعات كالصلب والسيولة النقدية، فضلا عن ارتفاع الأسعار الحالي.
3: سواء ارتفعت أسعار البنزين أم لا، فإن أسعار المواد الغذائية في ازدياد مستمر. لقد أصبحت الحياة صعبة علينا جميعا، حتى المواد الغذائية الأساسية أصبحت باهظة الثمن بصراحة، بالكاد يمكنك شراؤها الآن. تشتري حفنة من المواد الغذائية الأساسية بمئة مليون ريال. إذا ارتفعت أسعار البنزين أيضا فسيزداد الوضع سوءا.
0: معنا الآن مستمعينا من القاهرة عبر زوم الباحث في الشؤون الإيرانية دكتور يسري عبيد. دكتور يسري، أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار. إذن مما استمعنا له يعني قبل قليل من هذه الأصوات، يعني هل بدأ فعلا الضغط الاقتصادي اليوم يؤتي ربما أكله ويؤتي نتائجه حتى على المستوى المعيشي في الداخل الإيراني؟ يعني المقطع يتحدث واستمعنا له أن هناك ارتفاع في أسعار المواد الغذائية، ارتفاع في أسعار البنزين، ارتفاع حتى في مستوى المعيشة في الداخل الإيراني، وبالتالي هل فعلا الضغط الاقتصادي من قبل الولايات المتحدة بدأ الآن يؤتي نتائجه في الداخل الإيراني؟
4: في البداية تحياتي لحضرتك
0: وللسادة
4: المستمعين. باعتقادي أن الضربات الأمريكية المتتالية على ناقلات النفط الإيرانية بالإضافة إلى الحصار البحري على الموانئ الإيرانية وعدم تصدير النفط الإيراني والإجراءات والعقوبات التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد إيران بالتأكيد بدأت تؤثر بشكل كبير على المواطن الإيراني. النظام يحاول قدر الإمكان أن يتظاهر بأن هذه العقوبات غير مؤثرة وأنها كانت مفروضة منذ العام 2018 وأننا قادرون على الاستمرار وعلى الصمود، وبالتالي كل ما يهم النظام في إيران الآن هو الصورة الشكل الذي يحاول أن يقول به إنه ما زال صامدا أمام الإدارة الأمريكية. ولكن باعتقادي أن المواطن الإيراني هو يعاني منذ فترة طويلة واشتدت وزادت المعاناة خلال هذه الفترة منذ فرض الحصار البحري الأمريكي وفرض العقوبات الاقتصادية مرة أخرى. النظام يراهن على استمرار الصمود، ولكن باعتقادي أن الشارع الإيراني بدأ يعاني بشكل كبير، وإذا استمرت هذه الضربات ضد ناقلات النفط الإيرانية بالتأكيد هذا سيزيد من معاناة المواطنين الإيراني وربما يسبب اضطرابات كبيرة في الداخل الإيراني.
0: طيب.
4: والنظام باعتقادي أنه لا يملك إلا استخدام القوة الأمنية، قوات البسيج الموجودة.
0: هذا ما كنت أود أن أسأل عنه، يعني إلى أي مدى اليوم النظام الإيراني يستطيع يعني تحمل هذا الأمر؟ إلى أي مدى يستطيع الصمود أمام يعني هذه الكلفة الكبيرة اليوم؟
4: هو النظام في إيران يراهن على العامل الوقت بالنسبة للرئيس ترامب، ربما ينتظر الانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل ويرى نتائجها لصالح الديمقراطيين، وبالتالي

0: تغير نهج الإدارة الأمريكية، هو ما زال يعول على هذه النقطة ويحاول كسب الوقت. ولكن باعتقادي أن الرئيس ترامب لا يهمه كثيرا نتائج انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، لأنه حتى لو فاز الديمقراطيون بالانتخابات فإنه ما زالت لديه الأدوات لفرض استراتيجياته تجاه إيران. وباعتقادي أمامه لسه عامان حتى الآن، وفي هذه المدة باعتقادي أنه سيزيد الضغط الاقتصادي على الداخل الإيراني، أملا في أن يحدث تحرك في الشارع الإيراني ضد النظام، عندما تتفاقم المعاناة المواطنين وعندما يكون المواطن الإيراني غير قادر على الصمود لفترة طويلة. ما زال عامان أمام الرئيس ترامب، بالتأكيد أعتقد أنه لن يتراجع أمام النظام في إيران، لأن الرئيس ترامب كما النظام الإيراني يريد الصورة، الرئيس ترامب أرضا يريد الصورة ويريد أن يقول أنه انتصر في هذه الحرب، وبالتالي لن يتراجع. سلوك الإدارة الأمريكية باعتقادي استخدام الضربات العسكرية مع العقوبات الاقتصادية، هذه حرب هجينة ضد النظام في إيران. باعتقادي أنه لن يستطيع الصمود طويلا أمام هذه الإجراءات الأمريكية سواء الاقتصادية أو العسكرية. وعندما يتضرر قطاع النفط في إيران، العمود الأساسي في صلب النظام في إيران، بالتأكيد هذا سيزيد معاناة المواطن الإيراني.
1: طيب دكتور يوسف، يعني اليوم واشنطن تقول إن أي محاولة إيرانية بالفعل لاستهداف سفنها ستقابل بضرب ناقلات إضافية. نجد أن البيان الأمريكي أيضا يوضح أن واشنطن نقلت ردها من حماية السفن إلى استهداف ناقلات النفط الإيرانية المباشرة، وبالتالي كيف يمكن أن نقرأ هذا التصعيد، يعني من حماية السفن إلى استهداف السفن والرد أيضا عليها؟
0: باعتقادي أن هذه ربما تكتيك أو استراتيجية جديدة للإدارة الأمريكية، وهو استهداف ناقلات النفط، وهو جزء من فرض الحصار الأمريكي على إيران، وجزء من ربما الحصار الاقتصادي أو عملية المنبوذ الاقتصادي كما تسميها الإدارة الأمريكية ضد إيران، وهي استهداف أسطول النفط. إيران أو النظام في إيران لن يملك إلا أن يرد على بعض المصالح الأمريكية في المنطقة كما فعل بالأمس في الأردن أو في البحرين أو في غيرها، ولكن هذا لن يؤثر كبيرا على ردود الفعل الأمريكية. القوات المركزية أو القيادة الأمريكية الوسطى الموجودة بالتأكيد لديها إمكانية لضرب أسطول النفط الإيراني. هذه السفن مراقبة بالتأكيد من جانب القيادة المركزية الأمريكية، وتستطيع أن تستهدفها في أي وقت، طريق سواء عن طريق المسيرات أو عن طريق الصواريخ. وبالتالي أعتقد أن النظام الإيراني لا يملك ربما خيارات كثيرة للتعامل مع هذا التطور الكبير من جانب الإدارة الأمريكية، لأن هذه السفن كما قلت هي مرصودة من جانب القوات الأمريكية، تستطيع أن تستهدفها في أي وقت. أما الجانب الإيراني فإن ردوده أصبحت عادية ومتكررة، وإما أن يضرب فيها الأردن، إما أن يضرب فيها البحرين، لا يستطيع استهداف السفن الأمريكية الحربية الأمريكية بالتأكيد. وأشرنا بالأمس إلى أن هذه السفن ربما تعرضت لصواريخ إيرانية، ولكنها قادرة على لديها وسائل دفاع بالتأكيد متقدمة للغاية، تستطيع أن تتفادى هذه الاستهدافات الإيرانية. ولكن الجانب الأمريكي باعتقادي أنه لن ييأس من استمرار هذه الضغوط الاقتصادية وهذه الضربات العسكرية ضد النظام في إيران لمحاولة تغيير سلوكه خلال الفترة المقبلة.
1: طيب دكتور يسري، يعني ما الذي يمكن أن يوقف هذه الدائرة الآن، يعني في هذا التوقيت، يعني دائرة الاستهداف المتبادل ما بين الطرفين، ما الذي تريده طهران؟ يعني
0: طهران بالتأكيد تريد العودة إلى مذكرة التفاهم، لأن هذه المذكرة كانت معظم بنودها هي لصالح النظام في إيران وليس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هي الآن تحاول التمسك بها وتحاول أن ترسل رسالة إلى الجانب الأمريكي عبر الوسطاء بأنه يجب العودة أولا إلى مذكرة التفاهم لوقف التصعيد الحالي. باعتقادي أن الرئيس ترامب لن يستجيب إلى هذه النداءات الإيرانية ولن يعود إلى مذكرة التفاهم، لأنه تعرض لانتقادات شديدة في الداخل بأن هذه المذكرة هي لصالح إيران وليس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. وباعتقادي أنه الرئيس ترامب لو تراجع وعاد إلى مذكرة التفاهم، فإن مسألة الحصار البحري، مسألة الضربات الأمريكية ستكون ليس لها فائدة، وبالتالي النظام في إيران هدفه الآن هو محاولة الضغط على الجانب الأمريكي للعودة إلى هذه المذكرة. ولكن الرئيس ترامب باعتقادي أنه ليست لديه خطط لاستئناف العمل بهذه المذكرة، هو يريد الآن تغيير السلوك الإيراني، يريد فتح مضيق هرمز بالكامل أولا وعدم استهداف السفن التجارية، ثم يأتي بعد ذلك الحديث عن استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي وحول البرنامج

0: الصاروخي ما لم يحدث هذا من جانب النظام في إيران. فباعتقادي أن الضربات الأمريكية ستتتالى ضد النظام في إيران وضد ناقلات النفط الإيرانية، وهي عصب الاقتصاد الإيراني، ربما تتطور إلى استهداف جزيرة خارج، ربما المنشأة النفطية المهمة للغاية في جنوب إيران، وربما تتطور الأمور إلى أكثر ويتم استهداف باقي منشآت النفط الإيرانية. كل هذا ربما على الطاولة أمام الرئيس ترامب. النظام في إيران يراهن على الصمود لفترة أطول، ولكن
1: نعم
0: الشارع الإيراني غير مضمون العواقب وغير مضمون سلوك النظام الشارع الإيراني تجاه هذه العقوبات الاقتصادية التي تؤثر على المواطن الإيراني بشكل مباشر، وبالتالي
1: شكرا
0: لا تضر النظام حتى الآن.
1: شكرا جزيلا لك من القاهرة الباحث في الشؤون الإيرانية دكتور يسري عبيد، تحياتي لك دكتور.

0: في الواجهة.
1: مستمعينا، إلى التطورات في الضفة الغربية، أكد مسؤولون أمريكيون أن إدارة ترامب لم تعارض مبادرة بريطانيا لفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. المصادر أكدت عدم طلب ترامب من رئيس الوزراء البريطاني تغيير مسعاه، وذلك في مؤشر على استيائه من سياسة حكومة نتنياهو في الضفة وفق أكسيوس. بدوره أكد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن بلاده لا تريد في الوقت الراهن حدوث ما قد يزعزع الاستقرار في الضفة الغربية، وأنها لن تقدم على مثل الخطوة التي اتخذتها بريطانيا بشأن حظر الاستيراد من المستوطنات الإسرائيلية. قبل ذلك كان رئيس الحكومة البريطانية أندي بيرنام أعلن عبر موقع إكس عن خطوات مدروسة ومحددة الأهداف ضد السياسات غير المقبولة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية الحالية، من بينها حظر استيراد منتجات المستوطنات غير القانونية في فلسطين وفرض عقوبات على الأفراد والشركات التي تدعمها أو تسهل عملها أو تجني أرباحا منها والتي تشارك في أعمال بناء المستوطنات. كما أعلن بيرنام عن حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. في المقابل وفي أول رد إسرائيلي رسمي على القرار البريطاني، أعلنت تل أبيب عن سلسلة من الإجراءات المضادة، إذ قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن إسرائيل ستغلق القنصلية البريطانية في القدس وتطرد ممثلين بريطانيين من مركز عسكري مشترك يعنى بمراقبة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
0: في الواجهة.
1: نكمل مستمعينا من تطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات الميدانية، حققت القوات المسلحة اليمنية صباح اليوم تقدما جديدا في عدة محاور بمحافظة مأرب. وأكد مصدر عسكري لمراسل العربية أن قوات الجيش تحركت في عدة محاور بعد تمشيط الطيران الحربي والمدفعية، وحققت اختراقا في القطاعين الشمالي والجنوبي بتحرير مواقع مهمة كان يسيطر عليها الحوثي. المصدر العسكري أضاف أن قوات المنطقة العسكرية السابعة نجحت في الالتفاف على مواقع الحوثيين في محزام ماس شمال المحافظة، وسيطروا على عدد من المواقع المهمة بعد اشتباكات عنيفة سقطت فيها عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات. وفي الجبهة الجنوبية، أطبقت القوات المسلحة اليمنية سيطرتها على العكد الرملي ومواقع أخرى جوار جبل البلق، وتمكنت من قتل وأسر عدد من جنود الميليشيات الحوثية. وكانت القوات المسلحة اليمنية قد استهدفت بغارات مكثفة شبكة رادارات ومنصات صواريخ في جبل هيلان ومنطقتي الزور والمشجح غرب المدينة، ودمرت بالمدفعية تعزيزات قادمة من محافظة صنعاء عبر مديرية صرواح. جاء ذلك بتزامن مع وصول قائد قوات درع الوطن اللواء عبد الرحمن الحجي فجر الأربعاء إلى المخا. وأفاد الإعلام العسكري للقوات المسلحة اليمنية بأن اللواء عبد الرحمن وصل على رأس قوة لتعزيز تواجد القوات في الجبهات المشتعلة بالساحل الغربي. وتخوض القوات المسلحة معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي على امتداد جبهات الساحل الغربي.

0: بمحاوره الثلاثة البرح والسقم والحديدة لليوم الثامن على التوالي. معنا الآن مستمعين الآن عبر الهاتف من مأرب مراسل العربية فم الزميل محمود الحميدي. محمود أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار. لنبدأ أولا من مأرب، طبيعة التقدم الذي حققته القوات الحكومية اليوم، أين تتركز أبرز نقاط الاختراق؟
1: نعم، القوات الحكومية حققت اليوم اختراقا مهما بعد جمود للمعارك وجمود لأي تقدم أكثر من 5 سنوات. اليوم هنالك تقدم في الجبهة الشمالية بمحافظة مأرب وتحديدا في منطقة محزام ماس. جنود المنطقة العسكرية 7 نفذوا عملية عسكرية صباح اليوم، التقوا من خلالها على مواقع الميليشيات الحوثية في معسكر ماس وأصبحوا في محزام ماس وأصبحوا يقتربون من معسكر ماس، وهو معسكر مهم من الناحية الاستراتيجية للمعركة، خصوصا وأنه يمد الميليشيات الحوثية بمخزون الأسلحة، وأيضا هو بجواره معسكر تدريبي في منطقة مهمة واقعة ما بين محافظات مأرب والجوف وصنعاء. في الناحية الجنوبية تم تأمين العكد الرملي الموازي لجبل البلق الشرقي. هذا الموقع كان يمثل أهمية استراتيجية كبيرة، كون الميليشيات من خلاله كانت تحاول الوصول إلى منطقة صافر، وهي المنطقة النفطية التي تحاول الميليشيات الحوثية الوصول إليها منذ بدء الحرب في العام 2014، ولم تستطع لأن هنالك كانت المقاومة الوطنية وحالة تصدي للميليشيات الحوثية تشكلت من هذه المحافظة ومنعت الميليشيات الحوثية من التمدد نحو المناطق الشرقية. لهذا هذه الانتصارات اليوم تعتبر مهمة من هذه الناحية، كونها تؤمن الطريق المؤدي إلى صافر من الناحية الجنوبية، كما أيضا تقرب القوات الحكومية من إمكانية السيطرة على معسكر أمريش في الناحية الجنوبية. هذا ما حدث في جبهات الاختراق التي حدثت اليوم في محافظة مأرب. كان هنالك جبهة ثالثة وهي جبهة المسجح، كانت فيها اشتباكات محدودة، لم يكن هنالك تقدم، لكن كان هنالك تدمير لتعزيزات عسكرية كبيرة استخدمتها الميليشيات الحوثية من العاصمة صنعاء عبر مديرية صرواح. وصلت هذه التعزيزات وفور وصولها تم قصفها عن طريق الطيران المسير وعن طريق أيضا المدفعية، أدى إلى تدمير عشرات الأطقم العسكرية والعشرات بين عناصر الميليشيات ما بين قتلى وجرحى. هذا في مأرب. أما محافظة الجوف المجاورة فقد كان هنالك تقدم اليوم يضاف إلى التقدم الذي حدث يوم أمس وأمس الأول في القطاع الشرقي لمحافظة الجوف، حين التفت القوات الحكومية على معسكر اللبلات الذي تحاصره منذ يومين وقررت وحررت منطقة دحيضة ومنطقة بير المرازيق التي تعد أول تجمع سكني في مديرية الخب والشعاف الواسعة في محافظة الجوف. القوات الحكومية تسري وفق خطة عسكرية متكاملة لتحرير مناطق وتأمينها وتأمين حتى المواطنين، لأن الميليشيات الحوثية تحاول استهداف مساكن المواطنين وأيضا تجمعات النازحين في الأماكن التي تصل إليها القوات الحكومية.
0: نعم، طيب محمود، يعني المعلومات، كان هناك معلومات تتحدث عن قتلى في صفوف الحوثيين، هل هناك أي تفاصيل عن أعداد، عن خسائر موجودة في صفوفهم؟
1: أرجو أن تعيد السؤال.
0: نعم، يعني المعلومات كانت تتحدث عن قتلى وأسرى في صفوف الميليشيات الحوثية، هل هناك أي أعداد أو أي يعني حصيلة أولية؟
1: ليس هنالك إحصائية للأسرى حتى الآن، كون المعركة ما تزال مستمرة سواء القطاع الشمالي أو القطاع الجنوبي. القوات الحكومية ما تزال حتى اللحظة تواصل تقدمها تحت غطاء جوي من الطيران المسير والطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية وأيضا قصف المدفعية. لم تعلن الجهات الحكومية سواء المنطقة العسكرية 7 في الشمال مأرب أو المنطقة العسكرية 3 في جنوب مأرب عن أي نتائج أو تفاصيل أخرى لهذه المعركة، تحاول الحفاظ على سرية المعركة حتى تحقيق الأهداف كاملة.
0: شكرا جزيلا لك مراسل عربية من مأرب زميل محمود الحميدي، تحياتي لك محمود. أكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جدة، أكد أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ارتكبت عدوانا آثما على أعيان مدنية واقتصادية

0: في مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران. وأضاف مجلس الوزراء السعودي أن ميليشيا الحوثي استمرت في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وحرية الملاحة الدولية، وشدد على أن المملكة ماضية في الدفاع عن سيادتها والحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين. وأعرب مجلس الوزراء السعودي عن رفضه القاطع للنهج العدائي والسلوك الإجرامي الذي دأبت عليه ميليشيا الحوثي المتطرفة في تهديد استقرار اليمن ومحيطه العربي والإسلامي.
1: في الواجهة
0: إلى أفغانستان مستمعين، وبينما يعتمد ما يقارب نصف سكان البلاد على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، تستمر العودة القسرية للاجئين الأفغان من دول الجوار في موجة غير مسبوقة. العربية زارت مخيمات طورخم ومخيمات العائدين أيضا ورصدت أوضاعهم. دعونا نتابع التقرير التالي.
2: ينتظر نوروز خان أحد العائدين دوره ليتسلم مبلغاً يكفيه هو وأسرته للتنقل إلى مكانه الأم في مقاطعة بغلان الشمالية. نوروز خان واحد من 108,000 لاجئ أفغاني عادوا من دول الجوار في شهر أغسطس الماضي.
3: واجهتنا مصاعب في الحياة اليومية فانتقلنا إلى إقليم بيشاور، هناك أيضا كانت حياتنا صعبة فاتجهنا إلى بلدنا ووصلنا اليوم إلى معبر طورخم.
2: تعاني عائلات اللاجئين الأفغان في الدول المجاورة كباكستان وإيران من كابوس جديد هذه الأيام، إنه الخوف من طرق الشرطة أبوابهم في منتصف الليل وإجبارهم على العودة إلى بلد لم ينعم بالسلام لعقود.
4: هجرت عائلتي إلى باكستان وكان عمري 40 يوما، وأنا أعود من باكستان اليوم وعمري 40 عاما. سأبدأ حياة جديدة في بلدي، أطالب الحكومة بمساعدتنا حتى يتمكن أولادنا من الالتحاق بالمدارس.
2: وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أعيد أكثر من 1,500,000 لاجئ أفغاني من باكستان وإيران قسراً إلى أفغانستان منذ بداية عام 2025.
5: نقدم للعائدين في هذا المخيم الوجبات الثلاث، كما نقدم لهم أجرة التنقل حتى موطنهم الأصلي في المقاطعة، ونقدم لكل شخص 2,000 روبية أفغانية، ومن يبقى هنا لبعض الوقت فقد نصبنا لهم 1,000 خيمة تقريباً.
2: تؤكد الأمم المتحدة على أن عودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية وآمنة، محذرة من أن أفغانستان غير مستعدة لاستقبال هذا العدد الكبير من العائدين.
6: معظم الذين عادوا من باكستان يؤكدون أن الخوف من الاعتقال كان السبب الرئيسي لعودتهم إلى أفغانستان، في وقت يشتكي العائدون من إيران وباكستان من مشاكل عديدة بينها البطالة ونقص المأوى وعدم توفر الخدمات الأساسية في البلد. عبد النادر، العربية، معبر طورخم.
1: في الواجهة
0: إلى ملف آخر مستمعين، ونفتح فيه ملف الحرب الروسية الأوكرانية. وفي التطورات الميدانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن قصف سفينة شحن أوكرانية كانت تحمل عتادا عسكريا في البحر الأسود في طريقها إلى ميناء أوديسا، بالإضافة إلى مستودع في كييف تابع لشركة تصنيع المسيرات. هذا وأكدت موسكو استهدافها لمرافق معبر ستارو كازاتشي البري في أوديسا والمستخدم لنقل شحنات عسكرية إلى أوكرانيا.
1: مصادر مفتوحة.

قال وزير الدفاع الأوكراني يفهين خمارة إن بلاده تعمل على إبرام عقود لشراء نحو 1000 صاروخ من طراز باتريوت الأمريكي بمساعدة حلفائها وتمويل من قرض للاتحاد الأوروبي. وأوضح الوزير أن معظم الصواريخ لن تصل إلى أوكرانيا إلا بعد سنوات، مطالبا الدول الغربية بتزويد كييف بصواريخ من مخزوناتها لتلبية احتياجاتها العاجلة. أعلنت المخابرات الرومانية عن اعتقال رجل روسي في العاصمة بوخارست بتهمة التجسس على قواعد عسكرية تابعة لرومانيا وحلف الناتو. وأضافت رومانيا

أن عملية الاعتقال تمت بالتعاون مع أجهزة استخبارات جانبية أخرى، لافتة إلى إحباط ما قالت إنه مخطط تخريبي كان ينسق بأوامر من موسكو. المخابرات الرومانية مستمعين أوضحت أن المواطن الروسي البالغ من العمر 40 عاما كان تحت المراقبة منذ فبراير الماضي، وتلقى توجيهات مباشرة من جهة روسية عبر خدمات مراسلة مشفرة على الإنترنت لالتقاط صور وفيديوهات لمنشآت عسكرية استراتيجية ومراكز اتصالات في بوخارست وعلى ساحل البحر الأسود. شملت الأهداف رصد تحركات القوات والمعدات بما فيها طائرات شحن أوكرانية من طراز أنتونوف أثناء وجودها على الأراضي الرومانية. في الأثناء أكد مستشار السياسة الخارجية الروسية يوري أوشاكوف أنه ليس لدى روسيا أي خطط عدوانية تجاه أوروبا، وأن نشر الأكاذيب بشأن التهديد الروسي هو مجرد غطاء لزيادة الدعم لأوكرانيا.

0: سمعنا الآن عبر زوم من كوبنهاجن الكاتب والباحث بشؤون روسيا وأوراسيا الأستاذ سامر إلياس. سيد سامر أهلا وسهلا بك معنا. أولا بداية يعني كيف تنظر اليوم موسكو إلى إعلان أوكرانيا السعي لشراء نحو 1000 صاروخ باتريوت؟ هل يمكن أن يحدث ذلك يعني أي أمر في ميزان القوى على الجبهات المختلفة؟
1: نعم، إذا استمعنا إلى تصريحات وزير الدفاع الأوكراني فإنه يتوقع الحصول على هذه الشحنات الأساسية 1000 صاروخ باتريوت بعد سنوات، بمعنى أنها لن تحدث فارقا جوهريا عندما تحصل أوكرانيا عليها، ولكن ما يقلق روسيا هو أن تبادر البلدان الغربية إلى تزويد أوكرانيا بجزء من مخزوناتها من صواريخ باتريوت التي ارتفع الطلب عليها بعد الحرب الأمريكية على إيران، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تغييرات حقيقة في الأرض. الجانب الأوكراني كان في الأسابيع الأخيرة توقف عن نشر أي بيانات حول إسقاط الصواريخ البالستية الروسية بسبب عجزه عن ذلك وتراجع النسبة بشكل كبير. معظم الأهداف التي أصابتها روسيا في الأسابيع الأخيرة منذ حملة كييف على الأقل في 27 من الشهر الماضي حتى الآن كانت إما بصواريخ بالستية وصواريخ كروز إضافة إلى مسيرات نفاثة جديدة طورتها روسيا بناء على قاعدة الطائرات المسيرة جيران، وهذه أيضا تعجز الدفاعات الجوية الأوكرانية التقليدية عن رصدها وإسقاطها.
0: نعم.
1: لذلك إذا حصلت أوكرانيا على هذه الشحنات فإنها يمكن أن تؤدي إلى حماية أكبر لمنشآت الطاقة في أوكرانيا وكذلك لمدينة كييف على وجه التحديد التي تعاني من نقص كبير في أنظمة الدفاع الجوي من نوع باتريوت.
0: طيب سيد سامر، يعني اليوم هل تعتقد أن روسيا ستتعامل مع هذه الصفقة، صفقة الباتريوت، باعتبارها يعني كأنما هي هدف عسكري ومشروع، أم أن موسكو ربما ستتجنب هذه المواجهة لعدم تعقيد الأمر؟ يعني
1: الجانب الروسي أعلن منذ فترة طويلة بأن طرق إمداد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا هي أهداف مشروعة بالنسبة له. اليوم كان حديث وزارة الدفاع الروسية واضحا بأنه استهدف معبرا حدوديا مع رومانيا أو
0: صحيح.
1: مولدوفا، وهو فيه يمكن أن يكون تجري شحنات عسكرية. أيضا استهدف مناطق غربية. يواصل الجانب الروسي استهداف المصانع الموجودة على الأرض الأراضي الأوكرانية والتي كانت بتمويل وتقنيات غربية في بعض منها، لذلك كلها أهداف مشروعة من أجل منع أوكرانيا من حيازة السلاح. لا ننسى بأن الجانب الروسي يصر دائما وأبدا في تصريحات مسؤوليه على أن أوروبا قادرة على وقف الحرب بعد 24 ساعة إن أرادت، عبر وقف إمداداتها العسكرية لأوكرانيا ووقف دعمها الاقتصادي والسياسي لمن تصفه روسيا نظام كييف النازي الجديد.
0: طيب إلى أي مدى اليوم يعني يمكن للقرض، القرض الأوروبي وتمويل أيضا شراء الأسلحة، أن يعوض هذا النقص الحاد الذي يعني هو حاصل الآن في مخزونات أوكرانيا؟
1: القرض الأوروبي يجب أن نقسم الموضوع إلى قسمين. القسم الأساسي هو الأسلحة

0: الضرورية والمهمة وعلى رأسها الصواريخ الاعتراضية من نوع باتريوت،
1: نعم
0: أوروبا عاجزة عن تسريع الإنتاج نظرا لأن إنتاجها يجري في الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية أعلنت بأنها بحاجة لهذه الصواريخ وأنها لن تفرط فيها، بعدما كانت أشارت في وقت سابق إلى أنها يمكن أن تبني مصنعا لأوكرانيا وتمنحها هذه التقنيات التي وصفت بأنها معقدة وصعبة، ولكن هذا يحتاج لسنوات. اليوم أوكرانيا حاجتها هي على المدى القصير، لذلك لا يمكن تعويض موضوع باتريوت. القضايا الأخرى مثل تطوير بعض التقنيات الأخرى من المسيرات إلى أنواع مختلفة من الصواريخ، يمكن أن تساهم أوروبا في هذا الموضوع عبر قرضها ودعمها الاقتصادي، ولكن الحاجة الأساسية اليوم للصواريخ الاعتراضية التي تفتقدها كييف.
1: طيب، يعني سؤالي الأخير فيما يتعلق بإعلان المخابرات الرومانية عن اعتقال رجل روسي في العاصمة بوخارست بتهمة التجسس على قواعد عسكرية تابعة لرومانيا وحلف الناتو، إلى ماذا يدل أستاذ سامر هذا النشاط التجسسي وما الجديد أيضا فيه يعني؟
0: نعم، نعتقد بأن روسيا كثفت نشاطاتها التجسسية في أوروبا، واتخذت ربما من أوروبا الشرقية قاعدة لها لنشر بعض الجواسيس حسب ما أشارت كثير من التقارير. هذا يؤشر إلى أن روسيا تعد وتحضر من أجل أن يكون لديها أهداف واضحة في حال اضطرت إلى التدخل في أوروبا. هذا يؤشر إلى نقطة مهمة أيضا، وهي أن روسيا ذهبت باتجاه الاستعانة بأفراد في شبكات تجسس من البيئة المحلية ومن المواطنين العاديين الذين لم يتلقوا تدريبا كبيرا بعد حملات الطرد التي استهدفت ما يقول الغرب بأنه جواسيس روسيا الموجودون في السفارات الغربية،
1: نعم
0: وضمن إطار حرب هجينة تخوضها روسيا أيضا ضمن حرب سيبرانية للتأثير في الانتخابات ومعرفة أماكن القواعد العسكرية وإخافة أوروبا وترهيبها من أن الثمن سيكون باهظا في حال الاستمرار في دعم أوكرانيا.
1: شكرا جزيلا لك، الكاتب والباحث بشؤون روسيا وأوراسيا من كوبنهاغن الأستاذ سامر إلياس، تحياتي لك.

أعلن وزير الدفاع البريطاني أن بلاده ستخصص 100 مليون جنيه استرليني لدعم منظومة الدفاع الجوي الأوكراني. من جهته أيضا كشف الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا أن الدول الحليفة خصصت خلال العام الماضي 10 مليارات دولار لدعم أوكرانيا، وذلك خلال اجتماع افتراضي لمجموعة الاتصال الدفاعية لأوكرانيا.

لامست أسعار برنت مستويات $100 للبرميل للمرة الأولى في شهر ونصف، وذلك وسط تصعيد هو الأكبر بين أمريكا وإيران في استهداف السفن. رفع بنك أوف أمريكا توقعاته للسعر خام برنت خلال العام أو خلال النصف الثاني من العام إلى $83 للبرميل في ظل استمرار اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز، كما رفع التوقعات لعام 2027 إلى $75 للبرميل. أما في السيناريو الأكثر تشددا، فيتوقع البنك أن تصل الأسعار إلى $150 للبرميل إذا اندلع الصراع أوسع نطاقا تسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية للطاقة. يستعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي لعقد اجتماعات في نيويورك مع عدد من أبرز مؤسسات وول ستريت في إطار مساعيه لتوسيع قاعدة المستثمرين الأجانب ودعم خططه التمويلية حسب ما ذكر موقع سيمافور. ولا تستهدف الجماعات أو الاجتماعات جمع تمويل لمشروع محدد، بل تهدف إلى تعريف المستثمرين

مستثمرين بصندوق محفظته تمهيدا لعمليات مستقبلية لجمع التمويل. تخطط الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري

من 1100 رحلة جوية من المطارات البريطانية وإليها بسبب ما وصفته هيئة مراقبة الحركة الجوية بأنه خلل فني في أحدث عطل يتسبب باضطرابات في حركة الطيران. تتجه أنظار المستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية اليوم إلى مؤتمر الأهلي المالية الذي يجمع نخبة من المستثمرين والخبراء وصناع القرار لمناقشة أبرز التطورات الاقتصادية والاستثمارية واستشراف آفاق الأسواق السعودية والقطاعات الواعدة خلال المرحلة المقبلة. ويأتي المؤتمر في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية والإقليمية تطورات متسارعة ما يسلط الضوء على فرص الاستثمار ومستجدات الاقتصاد السعودي وتوقعات أداء السوق المالية في الفترة المقبلة. أشار جولدمان ساكس إن تدفقات المنتجات النفطية عبر مضيق هرمز لا تزال تتعافى بوتيرة أبطأ بكثير من تدفقات النفط الخام، إذ بلغت نحو 35% من مستويات ما قبل الحرب مقابل نحو 70% للخام. أوضح جولدمان ساكس أن تأثير أزمة الإمدادات في الشرق الأوسط كان أكبر على المنتجات النفطية مقارنة بالنفط الخام، خصوصا المنتجات الثقيلة مثل الديزل. وتظهر بيانات كيبلر أن الشرق الأوسط صدر العام الماضي نحو 2.2 مليون برميل يوميا من المنتجات المكررة عبر مضيق هرمز شاملة الديزل والبنزين والوقود وقود الطائرات مقابل 14 مليون برميل يوميا من النفط الخام. أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية محمد فريد صالح قرارا بتأسيس صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي، ويهدف الصندوق إلى دعم الاستثمار في القطاع الصناعي وتعزيز قدراته الإنتاجية والتصديرية. ويبلغ رأس المال المدفوع للصندوق 500 مليون جنيه، فيما يصل رأس المال المرخص إلى 10 مليارات جنيه، بما يتيح للصندوق التوسع في تمويل واستثمار المشروعات الصناعية خلال الفترة مقبلة. في الحي المالي أيضا مستمعين، تعمل كندا والاتحاد الأوروبي على بناء شراكة واسعة جديدة تمتد من التجارة إلى الأمن والدفاع. ومن المتوقع أن تكشف رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين عن الخطوط العريضة لهذه الشراكة خلال خطاب حالة الاتحاد الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية في 16 سبتمبر بحضور رئيس الوزراء الكندي بحسب وكالة بلومبرغ. ووفقا لمصادر مطلعة ستتجاوز الشراكة المقترحة نطاق التجارة لتشمل أيضا الأمن وسلاسل الإمداد والمواد الخام الحيوية.

0: تستعد شركة أبل الكشف عن الجيل الجديد من هواتفها الرائدة خلال حدثها السنوي المقرر عقده اليوم 9 سبتمبر، وسط توقعات بإطلاق هاتفي آيفون 18 برو وبرو ماكس إلى جانب أول هاتف آيفون قابل للطي. لتفاصيل مستمعينا معنا الآن عبر زوم الخبير التقني الأستاذ إيهاب سالم. سيد إيهاب، أهلا وسهلا بك معنا في هذه الفقرة في استوديو لايت. إذن المتوقع خلال اليوم، خلال المؤتمر اليوم، متى سيعقد أيضا توقيت هذا المؤتمر؟
1: مرحبا. المؤتمر الآن حيكون بالساعة 9 المساء. كل الأنظر اليوم موجهة على أبل، لأنه نطرين شيء مش عمليته أبل من قبل حسب التسريبات الموجودة، وأخيرا حنشوف هاتف مطوي من أبل.
0: لكن هل سيتم إطلاق الهاتف القابل للطي اليوم؟ يعني كان هناك حديث عن أنه ربما يتم تأجيل إطلاق هذا الإصدار إلى وقت إضافي. يعني
1: حسب التسريبات اللي عم تشوف، وبعدني كنت عم بغطي مؤتمر إيفا ببرلين، شفنا الخبرات تبعون الهواتف موجودة وين ما كان، شفنا الهواتف الضمن تبعون أو

0: تشيلي والمكان. ممكن تأجل الإصدار تبعه، ممكن تعلن عنه اليوم بس، وبرجع بقول حسب التوقعات، ممكن بس تعلن عنه بس لأنه حيكون في عندك ضغط كتير، ما
1: صحيح
0: نقدر أو ما تقدر تبيعه هلأ، ممكن ننطر شهر أو أقل أو أكثر، لأنه مش معودين على أبل يكون عندهم هاتف مطوي. فيتم الإعلان عنه ولكن الإصدار هو تصير متواجد بالأسواق، بحكي بس عن نسخة الفولد مش نسخة الألترا، ممكن تنطر حوالي شهر.
1: طيب، إلى جانب الهاتف، هاتف آيفون القابل للطي، ما الهواتف الأخرى التي يعني سيتم طرحها اليوم خلال المؤتمر، مؤتمر آبل؟
0: اكيد احنا دايما معودين هيكون في عندهم سلسله الايفون ال 18، اللي هيكون في عندك النسخه العاديه، نسخه الالترا، نسخه البرو ماكس، واللي حنشوف فيها حسب التسريبات كمان حيكون فيها شويه تعديلات. اكيد بدنا نضيف كمان لهذا الموضوع مثل ما عم بيقولوا ممكن يكون في ساعه ابل واتش الجديده.
1: طيب، التعديلات تحديدا على ماذا ستكون؟ يعني كان هناك حديث عن الكاميرا وتحديث أيضا المعالج الداخلي للهاتف. أها.
0: نعم، دائما نحن بننطر. بقول لك شغله، ابل بتبيعك المنتج من بعد ما يكون تجرب بكذا محل تاني، عم نحكي او عن الفولد او العادي. التحديثات حسب اعتقادي وحسب التسريبات الموجوده، اول شيء حيكون معك اياها بالبطاريه، بطاريه افضل واضبط وبتضاين معك اكثر. ثاني شيء الذكاء الصناعي، عم تشتغل ابل حسب التسريبات ان يكون الذكاء الصناعي مدمج بالهاتف وما تضطر تعوز انترنت لهذا الموضوع، وان مجرد وجوده يكون عندك اياه بالهاتف فانها حتوفر بطاريه اكثر واتصالك بالانترنت. اكيد كمان حيكون في عندك بروسيسور اجدد وهذا الشيء بخفف طاقه اكثر، وهون اصلا ابل بال 17 كانوا واصلين لمحل كثير حلو، فاعتقد بالبروسيسور الجديد كمان حيكون في عندك تعاون احسن مع الكاميرات اللي حتكون موجوده، اكيد حيكون في عندك ابجريد كثير كبير مع الكاميرات اللي حتكون موجوده
1: جميل.
0: ضاف إلها. احنا عم نحكي اكثر سوفت وير، هاردوير استبعد هذا الشيء، مش استبعد يعني 99.9 من 10 ان يكون في تغيير عندك بالهاردوير، لانه ابل بتشتغل على ايدنتيتي، انت عارف حالك بس تكون ماسك تليفون الايفون اذا كنت 15 16 شو ما كان، انت عارف انه هذا موجود. بعدهم مغيرين التصميم السنه الماضيه، اعتقد هذا التصميم حيضاين
1: صحيح.
0: شوي معهم سنتين ثلاثه، لانه هند تقريبا حسب ما تقول ابل كانوا وصلوا ل أفضل تصميم موجود عنده، فحيكون عندك التغييرات بس بالسوفت وير.
1: طيب، يعني أود أن أعود بك إلى نقطة أستاذ إيهاب. يعني إذا كشفت فعلا اليوم أبل عن الهاتف القابل للطي، يعني من آيفون، وهو أول هاتف آيفون، يعني لماذا يعني انتظرت كل هذه السنوات حتى تصدر هذا النوع من الهواتف لديها يعني؟
0: حلو السؤال يا محمد، دائما بتسأل السؤال. ابل حقول لك اياها، ولا شخص يعني بيستعمل ابل كثير والمنتجات تبعها، هي بتقول لك انا ما بدي اكون بمحلات كثير، يمكن اكون الاول بس بدي اكون الافضل. المشاكل اللي عندك اياها بالهواتف المطويه، اذا كان عندك الكريز الطعج اللي موجود اللي بتكون موجود، انه يكون في عندك مجرد تستعمله كثير من الوقت بلش تحسه بيرخي بايدك. السوفت وير تبعهم الهواتف القابله للطي، انت تتذكر انه انت عم تفتح شاشتين فحيكون في عندك تطبيقين،
1: صحيح.
0: وايام بيكون عندك ثلاثه. فابل نطرت يعني 8 سنين، 8 حنقول، لانه سامسونج بلشت من بان ورات الهواتف الصينيه صار لهم 5 سنين، حتى تعطيك افضل نوعيه بافضل متانه، فمش تاخذ يعني ممكن بيقولوا جرب مثل بالباقي الشركات الباقي جرب، انا هعطيك افضل شيء. اي نعم حانطر، حتنطر احسن منك ما تيجي كليا، بس حكون عم بعطيك
1: يعني
0: افضل شيء.
1: هل هذا يعني أن يعني مثلا سامسونج وأبل سبقت آيفون في هذه التقنية تحديدا في إصدار هذا النوع من الهواتف؟
0: اكيد احنا عندك 8 جنريشنز نزلوا بسامسونج، وطلعت مش بس مطوي، طلعت مطوي ثلاثي
1: صحيح.
0: وطلعت فليب، فعندها الاكسبيرينس ان هي كانت تجرب من اللي قبل فيها. شركات صينيه كمان وصلت لمحل رهيب بانه يكون عندك الكريز الطاج اللي موجوده مثل اوبو مثل اونر مثل هواوي، وهواوي بعدها ما اطلقت امبارح هاتف ثلاثي. طيب كلهم هدول ابل شافتهم وشافت المستخدم بشو عم بيعاني، بيعاني من يكون مجرد ما انك فتحت التليفون وسكرته، خلينا نقول 500 خمس نص مليون 500 ألف مرة، بيصير باين عندك طعج فيه. فبتمنى أبل تكون انتبهت على هذا الشيء، يكون عندك الحواف، يكون عندك انه بس يتسكر ما يبين عندك حواف من داير عليه انه يكون
1: هذا طبعا
0: يرسل.
1: استاذ ايهاب، يعني
0: لازم تشتغل عليه افضل،
1: طبعا
0: يكون عندك البرفكت مطوي، والشركات الثانيه عليه تلحق. يا محمد بدي لك شغله، مجرد ما تكتب انه ابل رح تبلش تعطي قياس

0: 7.8 او 8 انش، الشركات الثانيه كلها نزلت. شفنا سامسونج نزلت ال 8، شفنا امبارح شاومي نزلت ال
1: صحيح
0: 18
1: شاومي.
0: الفون. فهن لحقوا فكره ابل طلعتها ونزلوا بالهواتف. يعني امبارح اول امبارح ببرلين كنت، فعم بقول بالمقابله تبعي انتوا يا ابل لحقوا نزلوا تليفوناتكم، لانه كل الشركات نزلت القياس اللي انتوا عم بتفكروا تعملوه وبلشت تبيعوه.
1: نعم، طيب هذا السؤال أيضا يقودنا يعني إلى يعني إنه إلى أي مدى اليوم إطلاق هذا النوع من الهواتف، الهاتف القابل للطي من آيفون ولأول مرة، يعني يكون اختبار لقيادة جون تيرنوس وهو المدير التنفيذي لأبل الذي عين حديثا يعني
0: من 4 أيام. شوف جون مع الباك جراوند تبعه، هو اصلا شخص كان مستلم كتير برودكتس موجوده بابل واخذهم لمحل تاني، اذا كان عم يحكي بالذكاء الصناعي او بالتابلت او بالشيبس تبعه. بدي اقول انه هي اول تجربه لإله تكون كهو كرئيس تنفيذي لابل، وخاصه بهواتف الفولد. يعني انا اتوقع لانه الهواتف الفولد صار لها فتره يا محمد هي لناس معينه، مش كل شخص حتلاقيه ماسك فول. ابل ممكن بهاي الجنريشن اللي عم بتطلعها اول وحده كمان يكون لناس معينه. ما تنسى السعر حيكون رهيب، يعني انت عم تحكي بال 1800 دولار ممكن يوصل ل 2100 دولار.
1: هاي بالنسبه للقابل للطي، الهاتف القابل للطي.
0: لا اكيد للقابل للطي، وعم بحكيك بامريكا بعد ما طلع لاسواقنا العربيه اللي اكيد حينزاد عليه مصاري الشحن وغيره. بدي اقول هي تجربه حتكون رهيبه لإله، لأول هاتف قابل للطي، والناس اللي بتحب الأبل، الأبل فانز اللي هم شغالين على إيكو سيستم، إذا كان اللابتوب أو التابلت، ناطر هذا الشيء لعل بيوم من الأيام يستغنوا عن التابلت أو الآيباد ويكون معهم هاتف قابل للطي. أكيد
1: طيب. أفكار. طيب بالنسبة للأسعار، أسعار الهواتف الأخرى، هل هناك أي توضيح بشأن هذا الأمر خصوصا في المنطقة العربية؟ يعني
0: هو بالمنطقة العربية دائما حتزيد شوي، انت يعني في عندك بلدان حتلاقي مثلا بالسعودية او بالامارات حتلاقي اكيد السعر حيكون اغلى لانه في عندك شحن، بس هي بتبلش حنحكي بالهواتف العادية ب 999 دولار وبتوصل ل 1300 دولار. برجع بقول لك هذه مش اسعار دقيقة لانه حسب التسريبات،
1: نعم.
0: وكمان حسب التسريبات مثل ما قلت بالفولد حيبلش ال 256 ب 1800 دولار وبيوصل لل 2100 دولار، كمان مش اسعار دقيقة بس حسب التسريبات اللي كانوا.
1: طيب متى سيتوفر في الاسواق للشراء استاذ ايهاب؟
0: هو حيتم الاعلان اليوم الساعه 9، فالمفروض يصير عندك اياه الاستلام بعد 10 ايام، يعني انا اعتقد يوم الجمعه الجاي ببلش تشوف الناس. انت بتعمل بري اوردر بكره مبدئيا كمان مثل ما تعودنا
1: بكل
0: سنه، فبكره يوم الجمعه وبتنطر 10 ايام كرمال هذا. عم نحكي للنسخ العاديه اذا كان البرو او نسخه الايفون 18. بالنسبه للفولد حسب اعتقادي وحسب ما انا شايف، لانه الفولد بده شغل اكثر، انت مش عم تعمل جهاز، انت عم تعمل شاشتين، اعتقد حياخد وقت اكثر، ممكن يوصل لشهر لانك تقدر تستعمل الجهاز.
1: طيب سؤالي الاخير فقط لانه الوقت يعني يداهمنا، هل نتوقع مثلا ان يكون هناك بعض المشكلات والاراء السلبيه التي دائما ما تصاحب يعني هواتف الايفون؟ يعني راينا في الهاتف السابق ان هناك بعض الخدوش وضحت في الهاتف في الشكل الخارجي، وبالتالي هل نتوقع ايضا ان تتكرر ذات المشكله او حتى مشكله أخرى في الإصدار الجديد؟
0: طبيعي. ما طبيعي، وأنا واحد من الأشخاص اللي بنطر هذا الشيء من أبل لحباً بال بال بال بالشركة، أنه انتبهوا يا جماعة مثلاً النوعية تبعون الجهاز كانت مش كتير منيحة، السكراتش اللي استشفناه بس بنسخة ال 17 أقل جرح كان يبين بالجهاز، بس الناس ناطرة أكتر الفول تتشوف السيستم، تتشوف كيف انك تفتح، لانه احنا ما شفناها من قبل، من قبل انك تشوف شاشتين موجودين. احنا لاول مره حنشوف اذا انت معك هاتف مطوي نشوف شاشتين، هذا الشيء اللي حننطره. وبعتقد دائما ابل حتنزل الجهاز وحننطر خاصه بالسوفت وير انه دغري ينزل من بعده تعديل او ابديت له تترجع تصلح المشاكل اللي موجوده.
1: شكرا جزيلا لك الخبير التقني عبر زوم الاستاذ ايهاب سالب، تحياتي لك، شكرا على وجودك معنا. كذلك شكرا لكم أنتم أيضا مستمعين، انتهت هذه الحلقة في برنامج منتصف النهار، على رأس الساعة تتابعون عناوين الأخبار وبعدها حلقة جديدة مع زميل أثير مباركي في برنامج فيدباك. أطيب المناوة، إلى اللقاء.
2: منتصف النهار بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
1: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
0: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
2: يعني توجه صحيح عندي.
0: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
3: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
4: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
3: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
5: من الدرجة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
3: من السياسة إلى الاقتصاد.
6: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
3: إلى الرياضة.
7: تلاحق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
3: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
8: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
3: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
9: العربية اف ام، الاخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والاخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف اكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: أهلا بكم مستمعين. هيئة بحرية بريطانية تفيد بتعرض عدة سفن تجارية لإطلاق نار وتعطلها شمال الخليج وخليج عمان. القوات المسلحة اليمنية تحرر مناطق في جنوبي مأرب وتأسر عشرات المسلحين الحوثيين. في عناوين الأخبار أيضا مستمعين، قائد قوات درع الوطن اللواء عبد الرحمن اللحجي يصل المخا على رأس قوة من التعزيزات العسكرية. الجيش الأمريكي يدمر 5 ناقلات نفط خام إيرانية استخدمت ضمن شبكة سرية لتمويل الحرس الثوري. نتابع أيضا مستمعينا في هذا الخبر العاجل، القيادة المركزية الأمريكية تقول لم تتعرض أي سفينة حربية أمريكية للاستهداف من الحرس الثوري. إذن مستمعينا، القيادة المركزية الأمريكية في خبر عاجل الآن، لم تتعرض أي سفينة حربية أمريكية للاستهداف من الحرس الثوري. نتابع أيضا، روسيا تستهدف سفينة الشحن أوكرانية في البحر الأسود وتعلن إسقاط نحو 600 مسيرة أوكرانية خلال الليل. في الاقتصاد، سعر مزيج برنت يلامس $100 للمرة الأولى في شهر ونصف. الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تخطط لإصدار صكوك مدعومة برهون عقارية بقيمة 431 مليون ريال. مكاسب شبه جماعية للمؤشرات الخليجية رغم ملامسة سعر برنت $100. رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية، الدولار الأمريكي تراجع ويعطي بعض الدعم لسعر أونصة الذهب. نتابع أيضا في الرياضة مستمعينا، الاتحاد يتجاوز الفيحاء بهدفين ويقفز للمركز الثالث في دوري روشن. أما القادسية تسقط الأهلي بثلاثية وتقفز للمركز الثاني في دوري روشن. نهاية العناوين.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات، الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
3: لا تدخل هنا من غير استئذان.
4: الموت بيدخل من غير استئذان.
2: وهل الأبطال يشبهوننا؟
5: أرجع بلا أرجع.
2: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
6: والله لا خلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع ابليس.
2: سايكو دراما.
7: انا ماني خلق اسمي شيء، اللي فيني كافيني.
8: وش فيك وانا امك؟ اسم الله عليك.
2: ياتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية FM. سايكو دراما مع الاخصائية النفسية سارة هوساوي.
9: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
10: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
9: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
11: يعني توجه صحيح اني
9: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: مساء الخير مستمعينا، أهلا وسهلا بكم في فيدباك، نرصد أهم الأخبار في السياسة والاقتصاد، العلوم والفن والتكنولوجيا. بإمكانكم متابعة البرنامج عبر البث المباشر على منصة العربية FM على يوتيوب ومنصة X. معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، وفي فيدباك اليوم نتابع:
1: فيدباك مع أثير مباركي.
0: التحذيرات من الذكاء الاصطناعي تتصاعد، ونحن نسأل: هل هي مخاطر حقيقية أم مخاوف تسوق؟ وماذا يعني خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة؟ إيلون ماسك ينتقد وثائقي جديد يروي حياته، والمخرج ينسب نجاح سبيس إكس وتسلا لقيادات الشركة والمهندسين. أكثر من 2 مليون مسن يتناولون 10 أدوية أو أكثر يوميا، ونحن نناقش تعدد الأدوية والوصفات العلاجية القديمة. وفي ملفاتنا أيضا: هل تدفع ضغوط واشنطن دول العالم إلى التكتل حول الصين بصورة أسرع؟
1: فيدباك مع أثير مباركي.
0: أهلا بكم. أكثر من 2 مليون مسن في بريطانيا يتناول الواحد منهم 10 أدوية أو أكثر يوميا، وفق تحقيق نشرته الساندي تايمز. وكشف التحقيق أن نحو 1000 مسن يدخلون أقسام الطوارئ يوميا بسبب تفاعلات دوائية كان يمكن تجنبها. المشكلة ليست في عدد الأدوية وحده، بل في استمرار وصفات قديمة أو تلقي المريض علاجات من أطباء مختلفين من دون مراجعتها مجتمعة، إضافة إلى تغير استجابة الجسم للدواء مع التقدم في العمر. للحديث أكثر عبر زوم تنضم إلينا الدكتورة سارة يغمور، استشارية تمريض صحة نفسية وكبار سن وأستاذ مساعد في قسم التمريض. أهلا بك معنا دكتورة سارة.
2: أهلا وسهلا بكم.

0: يعني ما المقصود بتعدد الأدوية ومتى يكون خطيرا؟ لأنه كما نعرف بعض كبار السن يعانون من مجموعة من الأمراض، منها مثلا أدوية للسكري، أدوية للضغط، للغدة، للقلب، فمتى نستطيع أن نقول أن هذا التعدد في الأدوية خطير؟
1: طيب، هو غالبا تعدد الأدوية معناته أنه الشخص بياخد أكثر من 5 علاجات في نفس الوقت أو في نفس اليوم. إذا أخذ الشخص أكثر من 5 أدوية مختلفة في نفس اليوم، هنا يصير عنده تعدد أدوية. زي ما تكرمتوا إنه سبب تعدد الأدوية تشخيصات مختلفة، وجود يعني زيارة طبيب الأسرة، زيارة طبيب القلب، زيارة طبيب أطباء مختلفين واستشاريين ممكن يكونوا يعني زائرينهم وبيتابعوا معهم الحالة، لكن في أوقات مختلفة. فكل طبيب بيعطي الأدوية اللي بيشوفها مناسبة له وللحالة، لكن من غير مراجعة للأدوية. عشان كده يعني نحن عندنا يعني من ضمن الأشياء اللي تحل المشكلة دي إنه وجود طبيب مختص، طبيب أسرة، طبيب كبار سن، مختص بإنه يراجع الأدوية اللي الكبير السن بياخذها. المراجعة تكون يعني بتعتمد على تقييم كامل للحالة، على إنه نشوف إيش الأدوية اللي هو بياخذها. في أحيانا تعدد الأدوية يكون يعني بسبب إنه هو بياخذ يعني حتى أشياء أدوية من نحن نسميها أوف ذا كاونتر، اللي هو من غير وصفات يعني،
0: صحيح، وهذه أيضا سنأتي للحوار، يعني سنأتي للسؤال عنها دكتورة سارة في هذا الحوار، لكن هل هذا حل عملي أن نقول أنه ينبغي بعد المرور على هذا العدد من الأطباء أن تذهب لطبيب يراجع كل هذه الأدوية، سواء طبيب أسرة أو أطباء الشيخوخة، أم من المفترض مثلا أن يكون هناك نظام يلزم جميع الأطباء بمتابعة الوصفات المكتوبة أساسا لهذا المريض؟ يعني هل يساعد هذا الأمر أكثر؟
1: يعني الآن ما شاء الله يعني معظم أو زي ما بنقول حتى غالباً 80% من المستشفيات ومن المجمعات الصحية كلها اتربطت ب نحن نسميها إلكترونيك هيلث سيستم، اللي هو اتربطت إلكترونياً بصحتي برقيب. فالأدوية أساساً اللي صارت بتصرف صارت بتنزل على السيستم، على النظام، في أي مكان في المملكة. يعني إذا كان الواحد بيتابع في مستشفى خاص بتنزل في النهاية في صحته، إذا كان بيتابع في مجمعات صحية برضو بتنزل تاني في
0: يعني
1: صحته.
0: تعرفين دكتورة سارة لماذا سألتك هذا السؤال؟ لأنه عادة كبار السن يرفضون التخلي عن الأدوية التي اعتادوا عليها، بمعنى لو ذهبوا إلى طبيب مثلا وحاول المعالجة أو تخفيف بعض الأدوية سيقولون لا، يعني الطبيب فلان أنا معتمد مثلا على طريقته في العلاج، فيرفضون التخلي عن الأدوية. هذا تحدي يعني يواجهه من يقوم يعني على رعايتهم،
1: خصوصا انه في شيء يعني من ضمن مشاكل تعدد الادويه في اسمها تكرار الادويه، يعني هي بولي ميديكيشن. في كمان اسمه انا بكرر الدواء، ممكن ياخذ نفس الدواء لكن بمسمى تجاري ثاني اخر، لكن هو متعود على، بالذات كبارنا
0: صحيح،
1: متعودين على حبه لونها معين اللي تتقسم، اللي ما هي
0: نعم،
1: كبسوله، اللي هي كده. فممكن ياخذ نفس العلاج لكن من شركة أخرى فتعطي نفس المفعول، فتخيل ياخذ المفعول مضاعف.
0: نعم،
1: فعشان كده من ضمن يعني من ضمن الأشياء اللي
0: المخاطر، صحيح صحيح دكتورة سارة. طيب، في مسألة أيضا الأدوية تحديدا، أحيانا كما ذكرنا يستمر على علاج معين لسنوات طويلة، لكن لا يعرف مثلا أن هذا العلاج جسده لم يعد يستجيب له بذات الطريقة، لأنه كما نعرف أجسادنا أو خلايانا من الداخل أيضا تشيخ. يعني ماذا تشرحين مثلا في هذه الحالة دكتورة؟
1: نحن أحيانا الجسم أو يعني بنتعود على دواء معين. ف يعني هي الأدوية معظمها بتشتغل على إنه على الكيميكالز أو الأشياء، المواد الكيميائية الموجودة في الدماغ أو موجودة في الدم أو موجودة يعني موجودة داخلنا. لما الجسم يكون متعود إنه يستخدم العلاج هذا لمدة سنوات طويلة، هنا يصير تعود ويصير زي ريزيستنت، يصير في
0: مقاومة.
1: مقاومة في الجسم، ويصير ما يقدر حتى يستحمل إنه أي تغيير يحصل تاني، مو ما يستحمل، ما عاد يعطي

0: الدواء نفس المفعول اللي
1: صحيح
0: نحن مطلوب منه، فعشان كده بيضطر بعض الأطباء إنهم يغيروا العلاج،
1: نعم
0: وهذا يعني حل جميل. وفي بعض الأحيان زي ما قلت بسبب إنه الأنسجة تشيخ وكده، فبعض العلاجات نحن نحس إن نحن نفضل إنه نحن نبدأ نوقفها تدريجياً،
1: نعم
0: ونبدأ هو الرعاية زي ما نقول الرعاية التلطيفية خصوصا لأشخاص كبار السن. يعني مثلا علاج
1: نعم
0: بعض الأدوية، بعض العلاجات تسبب قرحة في المعدة. هنا نحن الطبيب يوازن ويشوف إيش الأهم، هل الأهم معالجة العرض اللي موجود عنده، ولا ممكن نقدم رعاية تلطيفية فيه انه نقدر انه نعطي له ادويه بسيطه لكن تؤدي الغرض، ويعني في نفس الوقت تحافظ على جوده حياه
1: نعم
0: كبير السن.
1: في حديثك دكتورة سارة أشرتي لأنه بعض يعني الكبار في السن قد يأخذون ذات الدواء مرتين من شركتين مختلفة، أو كأنه المفعول مثلا يتضاعف لديهم، فنشاهد مثلا بعض الحالات زي مثلا أنه يكون هناك عدم اتزان أو نسيان أو تشويش يعني في بعض تصرفات الكبير في السن، عادة ما ترتبط بأنها أمراض شيخوخة، لكن مثلا من حديثك دكتورة سارة نقدر نفهم أنه قد تكون أعراض جانبية بسبب اللخبطة في هذه الأدوية.
0: بالضبط. لما في يعني من ضمن اكبر مشاكل كبار السن عندنا مشكله الهذيان.
1: نعم
0: مشكله الهذيان اللي هو يبدا الواحد يهذي، او انه نحن نقول انه بدا خلاص يجي له الزهايمر، ولا بدا انه يخرف، ولا بدا انه شيء، لكن هو في الحقيقه يكون جاله هذيان بسبب العلاجات اللي بياخذها بتكون يعني عنيفه على جسمه، اجريسيف عليه، فتكون تتحول هذه العلاجات لزيادة سمية الدم أو زيادة التهاب في الدم. فهنا ساعتها يعني أول ما نعرف السبب فحتروح كل الأعراض الثانية، ويرجع يعني حتى ترجع ذاكرته طيبة ويوقف الهذيان عنده. فزيادة أو إنه تكرار العلاجات أو أخذ علاجات ممكن تتعارض، أو إنه ده الدواء يصير له يعني يصير له تفاعل مع دواء آخر، مرة كبيرة في كبار السن، لأنهم
1: صحيح
0: حساسين ويعني ومناعتهم بتكون
1: نعم
0: بسيطة ويكونوا بيتأثروا بأقل حاجة.
1: وبالتالي من المهم أن الانتباه لهذه النقطة. أيضا في حديثك دكتورة سارة أشرتي لمسألة الأدوية غير الموصوفة، لكن أنا لن أتحدث الآن عن هذه الأدوية. نشاهد مثلا بعض يعني من يقومون على رعاية كبار السن، الأبناء، الأخوان وغير ذلك، يحاولون إعطاء مثلا بعض الفيتامينات، بعض المكملات، بعض الأعشاب، بالنظر إلى فكرة أنه إذا لم تفيده لن تضره. هل هذا الأمر صحيح؟ لن تضره، لن تتعارض مع أشياء أخرى لأنها تحت
0: هذا
1: مسمى
0: صحيح.
1: مثلا طبيعية؟
0: هذا صحيح، لكن في بعض الأحيان أو في معظم الأحيان حتى بعض الأعشاب تعارض أو تعمل drug interaction مع الأدوية اللي أساساً نحن بنعطيه هي على عشان نعالجه.
1: نعم
0: فعشان كده لازم
1: تتداخل
0: يعني
1: معهم.
0: حتى لما نعطي لأهالينا نحن بنعطي من حب، بنعطي من حرص، لكن أحياناً حرصنا وحبنا
1: صحيح
0: ممكن لا سمح الله بيضرهم ما بيفيدهم.
1: نعم
0: عشان كده هو المراجعة الدورية عفواً المراجعة
1: تعبناكي
0: الدورية
1: دكتورة سارة، شكرا لك على هذا الحوار، شكرا لك.
0: المراجعة
1: المراجعة
0: الدورية
1: الدورية
0: للدواء
1: مهمة.
0: جدا.
1: نعم شكرا لاستشارية تمريض الصحة النفسية وكبار السن وأستاذ مساعد في قسم التمريض الدكتورة سارة يغمور، شكرا لك دكتورة سارة. فاصل قصير مستمعينا ثم نكمل، سنحاول أن نفهم مع ضيفنا لماذا يعني يتزايد الحديث عن التحذيرات من الذكاء الاصطناعي. ما هو التخوف الحقيقي الموجود؟ هل هو تخوف من أخذها للوظائف؟ هل هي يمكن أن تتصرف خارج إرادة البشر؟ أم ماذا؟ لماذا يتزايد الآن الحديث عن هذه المخاوف؟ أم أنها مجرد أداة تسويقية؟ ابقوا معنا.
2: فيدباك مع أثير مباركي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار،
3: إذن معارك بتأثير عالمي،
2: منها ما يعكر صفو يومك،
4: أخذوا إلى سجن الصيدلية،
2: ومنها ما يجعلك

0: تبتسم.
1: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
2: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي. اطمئنوا، الأخبار معنا ساردة.
0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند السابعة مساء.
3: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. لم تعد التحذيرات من الذكاء الاصطناعي تصدر فقط عن المتشككين فيه، بل أصبحت تأتي من داخل الشركات التي تقود تطويره. جاكوب باتشوكي كبير العلماء في أوبن إي آي دعا إلى الحذر الشديد مع ازدياد قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي على تنفيذ المهام بصورة مستقلة. وهذه نقطة مهمة نريد أن نفهم من ضيفنا، ماذا يعني أنها قامت بتنفيذ المهام بصورة مستقلة؟ في تحذير آخر حتى تحدثنا عنه أمس، المفوض في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر توك تحدث عن أن الذكاء الاصطناعي قد يمثل خطرا وجوديا على البشرية، وركز أيضا على خطر أكثر حضورا اليوم، يعني أن تصبح سلسلة هائلة من المعلومات والاقتصاد والقرارات العامة في يد عدد محدود من الشركات والأشخاص. وأيضا دعا إلى خطوط حمر دولية وضمانات صارمة قبل توسيع استخدام هذه الأنظمة. يعني هذه المخاوف لا أعرف هل هي نظرية بالكامل، هل هناك حوادث حديثة فعلا مرصودة من أكثر من جانب تثبت هذه المخاوف أم لا، لكن للحديث أكثر نرحب بمدير مؤسسة فير لنزاهة الذكاء الاصطناعي عبر زوم، الأستاذ أحمد الشيخ. أهلا بك معنا أستاذ أحمد.
2: أهلا وسهلا.
1: نعم، يعني لماذا ارتفعت هذه التحذيرات الآن؟ لماذا يتم الحديث بهذه الحدة؟ هل فعلا هناك أشياء حدثت يمكن القياس عليها فنقول فعلا الذكاء الاصطناعي مخيف؟ ومخيف في ماذا؟ يعني هل سيأخذ وظائفنا؟ هل سيتحكم بنا؟ هل الحروب؟ من ماذا تحديدا؟
2: هو طبعا في مخاوف، وهي مخاوف مبررة، لأن كل تطور تكنولوجي ممكن استخدامه بالشكل يعني بالخير والشر. على سبيل المثال التحديثات الأخيرة اللي كانت أصدرتها سواء أوبن إي آي من نسخ تشات جي بي تي أو أنثروبيك كلود وفيبل فايف، كل هذه التحديثات الجديدة بتتميز بأن هي تعمل بشكل مستقل إلى حد ما، وممكن نشرح موضوع مستقل ده لاحقا. وهذه الاستقلالية بتخلي عنده قدرة وقوة إن هو على سبيل المثال يقوم بمهام المفروض إن هي كانت بتستهلك وقت كبير جدا ومجهود كبير جدا وتكاليف كبيرة جدا من البشر، فهو يقوم بها بشكل سريع ومختصر وأيضا بتكاليف محدودة جدا. ومن بين هذه المهام مثلا الهجمات السيبرانية، وبالتالي فيمكن بشكل سهل جدا الإيقاع بشركة أو حتى حكومة أو دولة بحالها أو مؤسسات دولة يعني استهدافها بهذه الأنظمة والإيقاع بها فريسة. بعد كده ممكن يأخذونها بقى رهينة إلكترونية، يعني رهينة إلكترونية يعني هذه الدولة أو الشركة تدفع فلوس عشان يتم الإفراج عن الأنظمة بتاعتها. المهم أن كل هذه الجرائم كانت موجودة من قبل، ولكن الذكاء الاصطناعي جعلها أسهل وجعلها في أيدي ناس كتير جدا، مبقاش الواحد لازم يكون هو محترف هجمات سيبرانية علشان يقوم بهذه الهجمات، ودي واحد من أوجه الخطر التي يمثلها الذكاء الاصطناعي.
1: نعم، وبالحديث عن هذا الأمر يعني أستاذ أحمد، هل هي يعني حوادث وقعت حقيقة أما ما زالت تصدر من جانب واحد؟ يعني مثلا عندما يتحدثون مثلا عن قدرته على الاختراق أو قدرته على العمل منفردا، من يثبت هذا الأمر؟ فقط الشركة التي تشير إلى هذا الأمر أم في تحقيقات تتم وبالتالي نعرف أنه هذا الشيء حدث حقيقة؟
2: هنا كان عندنا سيناريوهين سابقين او ثلاث سيناريوهات كانت اعلنتهم شركات امريكيه، ميتا واوبن اي اي وانثروبيك، لما قالت ان في يعني او اوحت للناس ان بعض نماذج الذكاء الاصطناعي تخرج عن السيطره، ودي كانت

0: فيها مبالغه كبيره جدا. انا نفسي كنت بشكك في هذا الكلام، لان زي ما حضرتك اشرتي هو بيان بيصدر عن جهه واحده، وصعب جدا ان احنا نصدق جهه واحده، خصوصا ان هذه الجهه لديها اهداف اقتصاديه وتجاريه يمكن تكون هي بتحاول تروج لهذه الانظمه وتقول ان هي انظمه خارقه، خصوصا ان بالتوازي مع الترويج لهذه الانظمه كان في ترويج لانظمه اخرى
1: صحيح
0: دفاعيه،
1: صحيح
0: فحسينا ان احنا كده بنقع ما بين فكاي بقى كماشه، الاثنين بيحاولوا يروجوا لانظمه هجوم وانظمه دفاع. ولكن على مثلا على مستوى بقى التحقيقات المستقله، كان في تحقيق هنا اجرته او اجراه معهد سلامه الذكاء الاصطناعي، اللي هو كان اسمه معهد ذكاء سلامه الذكاء الاصطناعي، ولكنه الان اسمه معهد امن الذكاء الاصطناعي، وهذا التغيير طبعا له دلالات بيوضح كم المخاطر اللي شايفاها بريطانيا، وهو معهد بيعمل على توفير المعلومات الدقيقه للحكومه وصناع القرار. هذا المعهد كان اجرى تجربه مشابهه، وخلص الى ان انظمه الذكاء الاصطناعي لا تخرج عن السيطره ولكنها تخرج عن الحدود. فالحدود مختلفة عن السيطرة. الشخص اللي بيرسم هذه التجربة علشان يقيس مدى قوة أو مدى كفاءة أو مدى إمكانيات الذكاء الاصطناعي، هو بيضع لها حدود وبيشوف إذا كانت هي هتحاول أن تتجاوز هذه الحدود علشان توصل لحل مثلا عن حل لغز مثلا هو كلفه بيها. فهنا فكرة الخروج عن الحدود، ولكن الخروج عن السيطرة ده معناه أن العقل البشري يعجز عن حاجة هو يعني رسمها وصنعها، وده ما حصل شيء ومش هيحصل يعني على الأقل
1: هذه النقطة
0: في المستقبل
1: المهمة.
0: القريب.
1: هذا ما كنت أريد أن أسأل عنه، لأنه هناك من يقول أنه بالنظر إلى التجارب التي تقوم بها هذه النماذج هي قادرة على أن تكون ذكاء خاص بها. يعني أنا لا أعرف إلى أي مدى هذا الكلام دقيق أو كيف يمكن أن نبسطه لمن يتابعنا، بأنه هي تستطيع فيما بعد أو مستقبلا أن تكون ذكاء خاص بها بناء على المعلومات التي هي تستنتجها أو تكسبها بسبب توسع صلاحياتها.
0: كل ده برضه بيحصل فيه خلط كبير جدا ومبالغه، لان نماذج الذكاء الاصطناعي هي دلوقتي بتتعلم، احنا لما بنتكلم معاها هي بتستفيد من هذا الكلام او الصور اللي احنا بنديها لها او المعلومات او التكليفات وهي بتتعلم، وبالتالي فهي فعلا بتكون معلومات وبتكون رصيد من المعرفه هي بتستخدمه بعد كده. ولكن اللي بيوحي به البعض ان الذكاء الاصطناعي سيحاكي قدره البشر ويطور عواطف ويتخذ قرارات، هو ده بقى اللي لسه في اطار الأحلام، هو ده ما يسمى بالذكاء الاصطناعي العام، وبعد كده في خطوة لاحقة اسمها الذكاء الاصطناعي الخارق، ولكن العلم لم يصل إلى أي من المرحلتين حاليا.
1: حتى العام لم يصلوا منه، لأنه كان في تصريحات تتحدث عن أعتقد أسترا 6 من الذكاء الاصطناعي أو شيء، تحدثوا عن أنه بدأ يطلق أو بدأ يعني يحصل عليه بعض المستخدمين، هل هذا حقيقي؟
0: أسترا 6 هو نموذج من نماذج وكلاء الذكاء الاصطناعي، ونماذج وكلاء الذكاء الاصطناعي ليس اختراعا جديدا، بل ان سنة 2025 كانت تسمى بسنة وكلاء الذكاء الاصطناعي. احنا دلوقتي خلاص قربنا على نهاية 26، وبالتالي منطقي ان يكون في تطور كبير في عالم وكلاء الذكاء الاصطناعي. التصريحات اللي كانت صدرت من احد ابرز علماء اوبن اي لما قال ان أسترا 6 هو يعني دخلنا في عالم الذكاء الاصطناعي العام، برضو دي تم تناولها او تناقلها بشكل مختزل وبشكل غير دقيق. هو قصده ان احنا أسترا 6 ده هو بدايه مرحله الذكاء الاصطناعي العام، هو لم يقصد اننا دخلنا بالفعل في مرحله الذكاء الاصطناعي العام. الذكاء الاصطناعي العام زي ما قلنا ان هو البشر، ان هو يعني ايه يكون له بقى مشاعر وافكار وحاجات زي البشر، طبعا ده مستبعد، ولكن القوه بتاعه الذكاء الاصطناعي العام ان هو يكون عنده قوه كبيره جدا في معالجه البيانات واتخاذ قرارات وحل مشاكل يعني العقل البشري عجز عن حلها حتى الان، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن.
1: والفكرة أنه يعني هم من يحذرون من الذكاء الاصطناعي، هم أيضا بعد أيام يطلقون مثلا نماذج أقوى، ثم يتحدثون عن المخاطر ويطالبون بأن نضع مثلا نماذج للحماية، فكأن الناس بدأت تفكر أنها تسويقية، يعني كما ذكرنا أكثر من أن تكون يعني حقيقية أو منطقية. لكن كما ذكرت المخاوف موجودة ومبررة أستاذ أحمد. طيب عندما نريد مثلا أن نتحدث عن التشريعات، نعرف أن هناك مثلا نموذج للاتحاد الأوروبي، نموذج لواشنطن، نموذج في الصين، لو تشرح لنا باختصار في ماذا تختلف مثلا هذه التشريعات، ولماذا لا يكون هناك تشريع عام يضم الجميع؟
0: هي دي طبعا دي المشكلة الكبرى اللي احنا عايشينها منذ يمكن 20 سنة مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي وبعد كده ثورة الذكاء الاصطناعي اللي احنا عايشينها دلوقتي، ان ابدا ما كانش في سياسة واحدة يتم تطبيقها على العالم كله، وما فيش قانون واحد ينفع تطبيقه في كل انحاء العالم. هذه القوانين بيتم تطبيقها على الشركات المتواجدة في هذه الدول، يعني مثلا القوانين الأمريكية صعب تطبيقها على الشركات الصينية لان هي
1: صحيح.
0: موجودة في قارة اخرى ممكن ما يكونش ليها

0: تمثيل. القوانين الأوروبية يتم تطبيقها فقط في أوروبا، أما مثلا في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول شرق أفريقيا، الشركات دي ممكن تكون ليست ممثلة بمكاتب ولا يوجد لها تمثيل قانوني، وبالتالي صعب إن احنا نطبق عليها قوانين. وفي بعض الدول لا توجد قوانين كافية أساسا لحماية معلومات وخصوصية المستخدمين وحمايتهم من التضليل واستغلال معلوماتهم. القوانين في بريطانيا والاتحاد الأوروبي وأمريكا بتفرض عقوبات كبيرة. في بريطانيا وأوروبا بتصل حتى في بعض المراحل إلى محاولة تحريك دعاوى جنائية ضد هذه الشركات إذا ما أخطأت في أو إذا ما قصرت في حماية المستخدمين أو سربت معلوماتهم
1: عذرا
0: أو
1: عن المقاطعة
0: ضللتهم.
1: أستاذ أحمد، كان في حديث عن زر للإلغاء أو زر لإيقاف الأنظمة، هل هذا شيء عملي يمكن العمل به؟ يعني وما معنى أن يتم هناك وضع زر لإيقاف النظام إذا ما كان هناك تهديد على البشر؟
0: هو في يعني في اكتر من دوله اوروبيه خصوصا الاتحاد الاوروبي، ودي تجربه عملتها دول اخرى حتى في الهند وتركيا مش بس في الاتحاد الاوروبي، هي ان هي تهدد الشركات الكبرى ان هي ستمنع استخدام الانظمه بتاعتها اذا ما قصرت في حمايه المستخدمين او اذا اخترقت خصوصياتهم او ضللتهم. ولكن دي بتبقى معركه طويله جدا، لان معناها ان الشعب نفسه بيفقد الوصول الى هذه التكنولوجيا، ودي بتكون خساره كبيره جدا، خساره حتى على المستوى الاقتصادي، لان هذه الانظمه سواء انظمه الذكاء الاصطناعي او انظمه او حتى الشبكات البسيطه اللي هي بقت دلوقتي موجوده في كل مكان اللي هي واتساب على سبيل المثال كواحد من انظمه التواصل، هو ليس مجرد لتبادل الرسائل ولكنه يعني قاطره كبيره جدا للعمليات التجاريه والبزنس. في ناس كتير جدا من صغار التجار والمصنعين والناس اصحاب المشاريع الصغيره بيديروا اعمالهم عن طريق هذه الحاجات. ففكره ان في دوله تمنع استخدام احد الانظمه التكنولوجيه سواء انظمه ل التواصل الاجتماعي او انظمه للذكاء الاصطناعي، ده بيكون عقاب للشعب قبل ان يكون عقابا للشركه.
1: صحيح.
0: ودي بتكون يعني خيار زي الخيار النووي كده اللي هو موجود فقط للردع وليس للاستخدام، فبتكون الدوله بتفرض او بتضغط على الشركات علشان تقدم المزيد من التنازلات او على الاقل عشان تلتزم بالحد الادنى من الشفافيه والنزاهه في التعامل مع المستخدمين ما بين شمال الكره الارضيه وجنوب الكره الارضيه، لان في فروق كبيره جدا في السياسات بين المنطقتين.
1: نعم، ويعني بالحديث عن هذا الأمر والتشريعات والأنظمة، في قمة مرتقبة ما بين ترامب وشي جين بينغ يعني بكين وواشنطن سيتحدثان فيها عن الأمر، لكن نحن نعرف أن هذا ملف تنافسي استراتيجي خطير جدا، وهناك يعني طبيعي تخوف من أن شخص يسبق الآخر في هذا الأمر، فبالتالي ماذا نتوقع من هذه القمة؟
0: هو طبعا الاثنين بيتنافسوا على مستويات مختلفة، والحرب اللي بينهم اللي هي السياسية والتجارية والاقتصادية لا تختلف عن الحرب الرقمية أو
1: صحيح.
0: التكنولوجية، لأن الاثنين وجهان لعملة واحدة، وكل واحدة فيهم كل دولة فيهم بتستخدم هذه الملفات لخدمة الملف الآخر. ولكن الاثنين برضو مستوعبين أن الذكاء الصناعي والتقدم التكنولوجي قد يعد خطرا على الطرفين، حتى في المنافسة النووية في بعض الخطوط الحمراء ما بين الدول النووية الكبرى. أنا أتذكر تصريح من أحد كبار المسؤولين عن الأمن السيبراني في بريطانيا، كان قال إن إحنا عندنا حتى في الأمن السيبراني ما يشبه القوة النووية، ولكن لا نستخدم هذه القوة النووية، عمرنا ما نشن هجوم على دولة هجوم سيبراني يبطل كل الأنظمة الرقمية في هذه الدولة. فبرضو وقال يعني من الشيء الكويس يعني إن هذه القدرات موجودة فقط لدى الدول ليست لدى الجماعات الإرهابية مثلا يعني. فهو فعلا نظام زي النظام النووي بالضبط، فالمنافسة بين الولايات المتحدة والصين على قد ما هي منافسة قوية، ولكن الاثنين برضو حريصين على تنظيم هذه المنافسة إلى حد ما، لأنهم عارفين إن هم مش عايزين إن في أطراف أخرى قد تصل إليهم هذه التكنولوجيا فيتم استخدام هذه التكنولوجيا ضد الدولتين ولتكن هجمات سيبرانية مثلا. وبالتالي فحتى في الدول اللي هي بيكون في بينها حروب بتكون في أبواب خلفية أو قنوات اتصال خلفية حتى غير مباشرة يعني إيه مواجهة بقى التهديدات المشتركة. فهو ده المتوقع أن يصدر عن القمة الأمريكية الصينية. لا نتوقع أن ينتهي الصراع سواء التكنولوجي أو السياسي، ولكن نتوقع أن تكون هناك بعض الخطوط الحمراء فيما يتعلق بتنظيم الذكاء الاصطناعي أو تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في الهجمات السيبرانية وعدم وصولها إلى الأشخاص الخطأ.
1: ونتمنى أن تكون نافذة، لأنه حتى يعني وفقا للتحليلات أو يعني المراقبون يقولون أن هناك أيضا يعني تخوف من أن يكون هناك تطوير لشيء سري، يعني أيضا لا يكون مثلا واضح ولا يتم الحديث عنه، لأنه في بالنظر لما سيحدث في المستقبل فالكل متخوف يريد أن يضمن مثلا أمنه وسلامته، وهو لا يثق في أن الطرف الآخر مثلا لا يحاول أن

0: يبحث عن اختراق في شيء ما يعني.
1: هو علشان كده دايما بتصدر دعوات لتنظيم الذكاء الاصطناعي حتى من اولئك الذين يصنعون الذكاء الاصطناعي، وبتحس دايما في الدعوات ان هم عايزين يبطئوا الاخرين علشان هم يعرفوا عنهم معلومات اكتر وعلشان هم يسبقوهم في هذا السباق. وكان طبعا ايلون ماسك هو واحد من ابرز صناع او مطلقي هذه الدعوات منذ فتره، ولكن هذه الدعوات كانت جات بعد ازمته مع اوبن اي اي وهو ولجوءه الى المحكمه، وجود دلوقتي قضيه ما بينه هو وسام اولتمان صراعه على او يعني الصراع بينه وبين وسام ألتمان على رئاسه اوبن اي اي. فطبعا كل هذه الدعوات التي تصدر عن فكره تنظيم الذكاء الاصطناعي ووضع حدود عندما تصدر عن المصنعين فاحنا بناخدها بكثير من الشك، ولكن هنا بقى بتكون الادوار بتاعه منظمات المجتمع المدني والهيئات البحثيه والجامعات علشان تحاول حمايه المستخدمين من هذا التغول الكبير لانظمه الذكاء الاصطناعي.
0: شكرا شكرا لك احمد الشيخ مدير مؤسسه فير لنزاهه الذكاء الاصطناعي على هذا الحوار، شكرا لك. نبقى مستمعينا في أخبار تقنية، واليوم تستعد شركة أبل لأكبر تغيير في تصميم هاتفها الأشهر والكشف عن أول نسخة قابلة للطي في رهان على دخول سوق تهيمن عليه سامسونج وهواوي. بحسب بلومبرغ بدأ المشروع قبل أعوام، لكن الرئيس التنفيذي السابق تيم كوك رفضه بقوة بعد متابعة انتشار الهواتف القابلة للطي في الأسواق الآسيوية. الهاتف الذي يحمل داخليا الاسم الرمزي V68 قد يبدأ سعره قرب $2000 مع دراسة رفعه إلى نحو $2200، بينما قد تقترب النسخ الأعلى سعة من $3000. وننتقل في أخبار التقنية إلى سان فرانسيسكو، وشركة تاو روبوتكس تتيح حاليا حجز الروبوت لمدة ساعة واحدة مقابل $30، لكن لماذا؟ لينظف الأرضيات والسجاد ويمسح الأسطح ويجمع الأشياء المتناثرة ويخرج النفايات. الروبوت ليس مستقلا بالكامل، يعمل بمساعدة الذكاء الاصطناعي وهناك مشغل بشري يراقبه ويتحكم فيه عن بعد. على الرغم من أن الخدمة لا تزال تجريبية ومحدودة ولا يمكن حجزها إلا بدعوة، فتحت الشركة قائمة انتظار للراغبين في تجربة هذه الخدمة. فاصل قصير ثم نكمل، ابقوا معنا.
2: فيدباك مع أثير مباركي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: تقول بشكل واضح أنها رئيس عادل.
2: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
4: أنا في مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
2: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
5: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح في المملكة العربية السعودية. عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
2: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
6: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
2: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد، ونناقش الفيلم الوثائقي الجديد عن إيلون ماسك الذي عرض للمرة الأولى في مهرجان فينيسيا. الفيلم لا يقدم سيرة تقليدية لمؤسس سبيس إكس ورئيس تسلا، بل يتتبع شبكة نفوذه، لأن المخرج على العمل أليكس جيبني يقول أن إيلون ماسك ليس رجلا عاديا، هو يتحكم في أقمار صناعية تعتمد عليها دول ومنصة تؤثر في النقاش السياسي، يقصد منصة إكس، وشركة تعمل في الفضاء والسيارات والذكاء الاصطناعي. ماسك رفض المشاركة في الفيلم، انتقده أساسا، لكن المخرج استخدم شخصية رقمية

0: ماسك وتقنيات الذكاء الاصطناعي لمزامنة صوته مع تصريحات سابقة أدلى بها إيلون ماسك. للحديث أكثر عبر زوم ينضم إلينا الدكتور محمد الخواجة، الخبير المتخصص في التقنيات الذكية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. أهلا بك معنا دكتور محمد.
1: أهلا فيكم، تشرف باللقاء بحضراتكم في هذا البرنامج اللطيف والرائع.
0: أهلا بك. يعني شخصية ماسك جذابة لصناع الأعمال والأفلام والوثائقيات وغير ذلك، وهذه الشهرة التي يعني تحيط به خدمته في أحيان وأضرت به يعني لنقل في أحيان أخرى، لكن برأيك ما سر هذا النجاح حول إيلون ماسك؟
1: صراحة شخصية إيلون ماسك شخصية جدلية عبر الأجيال، يعني هو من الشخصيات الجذابة لأكثر من فئة عمرية بشكل أو بآخر.
0: نعم.
1: يعني نسمع أنه حتى جن ألفا بيعرفوا إيلون ماسك كويس، اللي هم تحت ال 15 سنة، وجن زي بيعرفوا إيلون ماسك كثير كويس، والميلينيالز جيل الألفية بيعرفوه. ففي تقريبا 3 أجيال واعية إلى حد ما معجبة بشخصية إيلون ماسك أو بجوانب معينة من شخصيته. هو إيلون ماسك شخصية تمثل البطل التقني من جهة، قدم تقنيات خارقة في يوم من الأيام ووفى ببعض وعوده، مش بكل وعوده، وأيضا هو الشخصية المتمردة، الشخصية اللي مش دائما توافق السياسيين والتقنيين الآخرين في قطاع التقنية والبوليسي ميكرز ووضعين السياسات. هو شخصية مؤثرة حتى مع رؤساء دول عالميين، فهو بالتالي حتى لو أنه ما دخل في عالم السياسة بشكل فعلي بعيدا عن دوره في الحكومة مع الرئيس ترامب سابقا، لكنه في الواقع أيضا مؤثر في البعد السياسي في صناعة القرار السياسي العالمي. فهو عنده كل هذه التوليفات الغير غير يعني سائدة في شخص ناجح. نعرف دائما الأشخاص الناجحين سياسيا هم سياسيين، أشخاص ناجحين رياديا وتقنيا هم تقنيين، هو عنده هذه التوليفة.
0: وهذا الخلط أو التوليفة التي ذكرتها دكتور محمد هي من خلقت مثلا أصوات مناهضة أو مضادة أو غير ذلك. إذا ما تحدثنا عن الفيلم تحديدا، المخرج يصف إيلون ماسك بأنه مسوق بارع للمستقبل، وعزى نجاح سبيس إكس وتسلا لقيادات الشركة وللمهندسين، وكأنه يعني يقول أنه ليس إيلون ماسك هو السر في هذا النجاح. برأيك هل هذا توصيف دقيق بما أنك متخصص في يعني التقنيات الذكية والتحول الرقمي ولديك اطلاع هائل في هذا المجال؟
1: يعني صراحة في نواحي معينة برحلة إيلون ماسك حتى اليوم واللي تبلورت في هذا الفيلم الوثائقي اللي نتكلم عنه، صراحة تمثلت براعة شديدة. إيلون ماسك نجح في تسلا، تسلا غيرت هوية السيارة الكهربائية. اللي كان معاشر السيارة الكهربائية قبل تسلا كان ينظر إن السيارة الكهربائية السيارة غير عملية، مش ممكن أنا أطلع في سيارة كهربائية أوصل للديستنيشن أو المكان اللي أبغى أوصله وبنفس الوقت أشغل المكيف مثلا أو أعمل أشياء بسيطة بالسيارة، لأنه كان دائما السيارة الكهربائية هي سيارة يعني حقت الناس اللي بدهم يوفروا بشدة، أو يعني باختصار ما هي سيارة عملية في الحياة. اليوم السيارة الكهربائية موجودة في الخليج العربي، السعودية تمشي ما شاء الله بنحة بارع في تبني السيارة الكهربائية، في علامات تجارية قوية حتى سعوديا تنتج في السعودية مثلا. لذلك نحن نجد أنه اليوم أنه هو غير من هوية السيارة الكهربائية لأصبحت سيارة جذابة بشكل عام، وتسلا نموذج ناجح عالميا ونموذج غير من رؤية الناس. على مناحي أخرى، سبيس إكس مثلا قدمت تجربة عميقة جدا، كان يقول ويتجه نحو السبيس تورز، إنه الناس تعمل رحلات للفضاء تعمل فيها نوع من السياحة الفضائية.
0: وهذه واحدة من الأشياء اللي خلت مثلا أو خلقت له منتقدين، إنه ما هي هذه الوعود التي لا نستطيع مثلا تطبيقها قريبا أو لم تطبق حتى الآن على أرض الواقع؟ فالبعض مثلا يشكك في هذه الأمور، حتى أنه شاهدنا في بعض الأحيان مثلا يكون هناك انخفاض للأسهم ارتفاع لها بناء على هذه الآراء أو التصريحات التي تظهر.
1: صحيح صحيح. هو بالواقع زي ما تفضلتي نجح في تكوين بعد تسويقي مهم، لكنه هذا السلاح ذو حدين، لأنه جزء لا بأس به من وعوده لم يتحقق وما زال مستقبلي. السلف درايفنج كار، السيارة ذاتية القيادة، تحققت جزئيا، لكن ما زال لليوم لازم شخص جالس وراء عجلة القيادة وستيرينج ويعني ينقذ السيارة في اللحظات الحاسمة. فما زالت وعوده في السيارة ذاتية القيادة اللي حتى تجيب دخل لوحدها. تعرفي اليوم هو قدم نموذج معين، نموذج عمل معين لهذه السيارات، يقول لك ترجع بيتك وسيارتك تعمل مصاري لوحدها وانت جالس في البيت تشتغل لوحدها.

0: هذه النظريه الى حد ما نظريه ثوريه في نموذج الاعمال من جهه البزنس موديل، وفي التقنيه نفسها.
1: نعم
0: لليوم الكل يحلم فيها، يقول اوه اتمنى تكون سيارتي ما هي
1: نعم
0: عبء مالي بس ادفع لها اقساط، هي كمان تدر
1: وهذا
0: لي دخل
1: يخليني
0: وانا
1: أسألك
0: جالس في البيت.

0: هذه الوعود مبنية على تقنيات مستقبلية إلى حد ما قابلة للتحقيق. اليوم في عصر الذكاء الاصطناعي المتسارع في
1: صحيح.
0: الواقع، في أشياء قبل 5 سنوات لو ذكر لي إياها شخص، أنا الشخص اللي في عالم التقنية، كنت أعتبرها إلى حد ما خيال علمي. خلال 5 سنوات تحققت وعود كبيرة لم تكن في الواقع وعود سهلة. الآن يعني ما زلت أذكر قبل 5 سنوات مثلا كانت سيري على الآيفون شيء جدا ضعيف، اليوم نتوقع من الذكاء الاصطناعي يتحدث معنا بلغة بسيطة وسهلة ويفهم علينا حتى بلهجاتنا المحلية.
1: نعم
0: يعني احنا نتحدث بلهجات متعددة،
1: نعم
0: الذكاء الاصطناعي اليوم بارع في فهم لهجاتنا والتجاوب معنا. حتى اليوم اصبح في خوف انه الذكاء الاصطناعي يلعب دور الكونسلر والمرشد النفسي والاجتماعي،
1: صحيح.
0: لانه اصبح يتكلم بلغة مفهومة ويفهم لغتنا المعقدة الى حد ما. فلذلك هو يعول على تطور التقنية المتسارع من جهة، ويعول على نجاحه في وعود معينة تعرفوها دائما، هاي انه لو انا نجحت في شيء معين الى حد ما بتنبؤ المستقبل فيه، ابني على هذا النجاح انه انا ماهر ايضا في التنبؤ باشياء اخرى، فتعطيني رصيد الى حد ما. أي هذا
1: صحيح.
0: اللي اتوقع، انه عنده رصيد اليوم يشفع له لو اخطا في اشياء معينة.
1: نعم، شكرا لك الخبير والمتخصص في التقنيات الذكية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي الدكتور محمد الخواجة، شكرا لك على هذا الحوار. ونبقى في أخبار إيلون ماسك وسبيس إكس، ونعرف أن مراكز البيانات الضخمة تستهلك الكهرباء والمياه وتحتاج إلى أنظمة تبريد مستمرة. سبيس إكس تفكر في نقل جزء من هذه البنية التحتية إلى الفضاء. الشركة تقدمت إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية بطلب يسمح لها بإطلاق وتشغيل منظومة قد يصل حجمها إلى 1,000,000 قمر صناعي تعمل كمراكز بيانات مدارية مخصصة للحوسبة والذكاء الاصطناعي. الفكرة تقوم على الاستفادة من الطاقة الشمسية في الفضاء وإجراء عمليات الحوسبة داخل الأقمار الصناعية بدلا من الاعتماد الكامل على مراكز البيانات في الأرض. سنتابع إن كان يعني قابلة للتحقيق أم هذه من وعود إيلون ماسك. فاصل قصير ثم نكمل، ابقوا معنا.
2: فيدباك مع أثير مباركي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
4: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
3: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
5: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
3: المتخالفون.
5: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
3: المتحاورون.
4: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
3: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي. العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. منافسة بين بكين وواشنطن لا تخفى على أحد ولا تقتصر على أشباه الموصلات، الذكاء الاصطناعي، الرسوم الجمركية، بل تمتد إلى النظام المالي نفسه. الصين توسع استخدام اليوان في التجارة والاستثمار، وتبني أنظمة دفاع عابرة للحدود، وتستخدم بريكس وبنك التنمية الجديد لزيادة مساحة الحركة خارج المؤسسات.

0: السياسات التي تقودها واشنطن. من أدواتها أيضا سندات الباندا، وهي السندات التي تصدرها حكومات أو شركات أجنبية داخل الصين وباليوان بدلا من الدولار. ووفقا لفاينانشال تايمز، سجل إصدار هذه السندات هذا العام مستوى قياسيا تجاوز 231 مليار يوان، ضمن طفرة أوسع في الاقتراض بالعملة الصينية اقتربت من تريليون يوان. لكن على الرغم من هذا التوسع لا يزال الفارق كبيرا، فالدولار يمثل أكثر من 57% من الاحتياطات العالمية، بينما تدور حصة اليوان حول 2%. فهل تبني الصين فعلا نظاما ماليا بديلا، أم مجرد شبكة موازية تحميها من العقوبات والضغوط الأمريكية؟ للحديث أكثر عبر زوم ينضم إلينا المهندس مصطفى شلش، الباحث السياسي والاقتصادي. أهلا بك مهندس مصطفى.
1: أهلا وسهلا بحضرتك، شاكر جدا لهذه الاستضافة.
0: شكرا لك. هل نحن أمام مشروع أوراسي قاري جديد تقوده الصين، أم كيف تقرأ هذه التحركات الصينية؟
1: يعني التحركات الصينية هي عملية تحوط استراتيجي للحفاظ على عملية النمو الاقتصادي اللي هي دخلت فيها تقريبا منذ سنة 79. في النهاية كانت درس روسي قاسي جدا وفرض عقوبات هائلة على موسكو، خلت بكين تكون حذرة جدا في التعاطي مع المؤسسات الغربية. في النهاية الصين تتعامل في الاقتصاد الدولي أو تنظر لنفسها على الساحة الدولية بوصفها تاجر. التاجر يجب يكون عنده دايما مرونة في العملية الاقتصادية، وبيوزع دايما مكتسباته الاقتصادية على عدة محاور. في النهاية اعتمدت على إصدار سندات باليوان، ولكن دي مسألة تتزايد بسبب العقوبات ضد الروس، وبالتالي روسيا كمان تتعامل مع الصين الآن باليوان، فدي مسألة أيضا تعزز من هذه الفرضية. لكن كمان تستثمر بشكل كبير جدا في الذهب، في النهاية رفعت يعني تقترب لمعدلات 3000 طن. صحيح الولايات المتحدة ما زالت عند حدود 8000 طن وما يزيد، ولكن في النهاية تحاول الصين الاستعداد في لحظة ما لحرب عقوبات أمريكية غربية عليها، لأن كمان بكين مدركة لنقطة أن نموها الاقتصادي الكبير كان في لحظة أساسية معتمدا وما زال على المنظومة المالية الغربية، بداية من منظمة التجارة الدولية.
0: نعم، وبالتالي يعني عندما نتابع ما الذي يدور مثلا الآن في الأوساط، عندما نتابع مثلا هذه الخنق الاقتصادي مثلا على إيران، هل نستطيع أن نقول مثلا أن واشنطن ساعدت أو ساهمت أن تجعل دول تتكتل حول الصين بصورة أكبر مما كانت مثلا تتوقع بكين، أم هذا الأمر بعيد؟
1: هي أحب أفضل يعني وجهة النظر الصينية. الصين دايما تنظر إلى العالم بمنظور الشركاء وليس الحلفاء، ولا تتعامل على نفس نمط الولايات المتحدة. في النهاية تقترب صحيح أو تتقارب بعض البلدان حتى الغربية، كندا، البرازيل، من أمريكا اللاتينية وحتى المجموعة الأوروبية، وأبرز مثال كان إيطاليا، من الصين في مرحلة ما عندما يكون هناك خلافات مع الإدارة الأمريكية. لكن بكين مدركة أن أي تغير سياسي في هذه البلدان داخليا أو أي تغير في نهج الولايات المتحدة الأمريكية تبتعد هذه البلدان مباشرة عن بكين. ولديها تجربة الحقيقة كانت سيئة جدا مع إيطاليا التي انسحبت أيضا ولم تذهب بعيدا في مبادرة الحزام والطريق. الآن في اللحظة الحالية تعاني الاستراتيجية الصينية من خسائر كبيرة جدا في أمريكا اللاتينية، ليس فقط في مسألة يعني التدخل الأمريكي العسكري في فنزويلا، ولكن كمان أن بنما تراجعت عن علاقتها مع الصين، كولومبيا تراجعت بسبب التغير السياسي الحادث فيها عن علاقتها مع الصين، ومؤخرا الهندوراس. في النهاية كمان حتى البرازيل كحجم كبير جدا في أمريكا اللاتينية لو صعد اليمين مرة أخرى يتم تقويض العلاقات مع الصين. لذا دايما تضع يعني بكين بابها مفتوح للجميع، ولكنها مدركة أن ما بينها وما بين العالم علاقات اقتصادية صرفة، ولا تذهب لتحويل يعني قوتها الاقتصادية إلى قوة سياسية وعسكرية كما الولايات المتحدة الأمريكية.
0: لكن يعني أفهم حديثك مهندس مصطفى. لا تفضل.
1: إيران والعقوبات الإيرانية، تجنبت الصين أي اقتراب أو أي تعامل مباشر بمصرفها الرسمي أو شركتها الرسمية المدعومة من الحكومة مع أي جهات إيرانية معقبة، وتركت بعض ما يعرف باسم المصافي المستقلة التي يمكن التهرب منها وممكن إيقافها في أي لحظة من اللحظات لتجنب العقوبات الأمريكية. في النهاية الصين تتعامل بمسؤولية اقتصادية كبيرة جدا مع المنظومة الدولية.
0: حتى مع حديثها مهندس مصطفى على

0: أنه هي لها سيادتها ولا ينبغي للدول أن تلتزم أو لا ينبغي للشركات لديها أن تلتزم بما تتحدث عنه الصين، لكن أمريكا عفوا. لكن مهندس مصطفى، في حديثك أنت أشرت لي الرأي الذي يقول أنه الصين ما يحركها هي الدوافع الاقتصادية وليست مثلا دوافع سياسية أو عسكرية، لكن ألا يوجد مثلا تفكير في هذا النفوذ؟ يعني إذا كان أنا سرت في مسار الاقتصاد، ألا أريد أن أحمي مثلا هذا الاقتصاد، فبالتالي سيكون لدي مثلا نفوذ عسكري أو نفوذ سياسي، أم أن هذه الفكرة بعيدة كل البعد عن استراتيجية الصين؟
1: طيب احنا هنرجع يعني قديما للحظة تأسيس هذا النظام الصيني الحالي بنسخة ماو، وهو تحدث أن الصين لا يوجد لديها أطماع في الخارج أو التوسع خارج حدودها، ويمكن ليه يعني تعبير شهير فيما معناه أن لو مر 1000 سنة ستبقى حدود الصين كما هي، بعيدا حتى عن أن هناك سياسة مستقلة أو سياسة من التفاهمات مع حتى الأراضي اللي كانت منفصلة عن الصين زي هونغ كونغ وبما فيهم تايوان، فكرة النظامين يعني أرض واحدة ونظامين. في النهاية الصين ترى أن نموها الاقتصادي قائم على الاستقرار الكبير والتعاطي مع المجموعة الغربية. في النهاية أغنى المناطق في العالم لو أنا تاجر اللي عاوز أبيعها هي المنطقة في غرب أوروبا، الولايات المتحدة وكندا وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة العربية من الخليج العربي وصولا حتى في إفريقيا. في النهاية لو دخلت الصين كطرف يريد صرف هذا او صرف هذا النفوذ الاقتصادي لنفوذ سياسي او عسكري هيبقى عندها مشكلات كبيره جدا. ثم كمان نقطه ان التكاليف العسكريه تقود من عمليات النمو. الولايات المتحده لديها ظرف خاص وظرف تاريخي نشا ما بعد الحرب العالميه الثانيه ثم الحرب البارده وانهيار الاتحاد السوفيتي، فاندفعت الى العالم بصفه عسكريه كبيره جدا. لكن الصين لا تملك هذه الرفاهيه. اولا الجغرافيا المحيطه بها تاريخيا تراها الصين معاديه بشكل كامل، حتى اغلب البلدان المحيطة بالصين لديها عداء تاريخي بما فيهم روسيا تحديدا. كل هذه العوامل تضعها السياسة الصينية الحقيقية وليست المتخيلة عن العالم. يعني أحيانا في المشرق العربي وبعض الأصوات في الغرب يتم تخيل الصين هي لا تقول هذا، يعني الصين لا تقدم نفسها كمزود أمن لأي دولة كان، حتى ولو بتبيع سلاح، ببيع سلاح من منظور التاجر وليس من منظور الشخص الذي يريد نفوذا لهذا السلاح. حتى بالنهاية الصين تبيع في بعض الأوقات في إفريقيا لطرفي الصراع العسكري المسلح. فالصين لديها سياسة مختلفة تماما عن التنظيرات البسيطة في قراءة السياسة الصينية بشكل أوسع، حتى بما يعني بما يخرج من الأطراف الصينية سواء من الحزب الشيوعي من وثائق سياسية أو حتى من الجامعات الحكومية اللي عندها سينك تانكس أيضا بتتحدث عن رؤية الصين لنفسها وليس كما يتخيلها البعض خارجها.
0: نعم، شكرا لك المهندس مصطفى شلش الباحث السياسي والاقتصادي على هذا الحوار، شكرا لك. نبقى في الأخبار الاقتصادية، حيث صعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرب التجارية مع كندا عبر حظر استيراد عدد من المنتجات الكندية وفرض رسوم جديدة على منتجات أخرى، إلى جانب التحرك لمنع بعض الشركات الكندية من بيع منتجاتها للجهات الحكومية الأمريكية. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن حظر بعض منتجات الألبان الدراجات النارية الكندية سيدخل حيز التنفيذ خلال ثلاثة أسابيع، بينما ستبدأ تعديلات الرسوم الجديدة بعد أسبوع. من جهتها تعمل كندا والاتحاد الأوروبي على بناء شراكة واسعة جديدة تمتد من التجارة إلى الأمن والدفاع، وفقا لمصادر مطلعة ستتجاوز الشراكة المقترحة نطاق التجارة لتشمل أيضا الأمن وسلاسل الإمداد والمواد الخام الحيوية في وقت يواجه فيه الطرفان ضغوطا تجارية متزايدة من الولايات المتحدة. تشارك السعودية ضيف شرف في النسخة 26 من معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة CIFIT الذي يقام في مدينة شيامن الصينية خلال الفترة من 8 وحتى 11 من سبتمبر، بمشاركة وفد رفيع من منظومة الاستثمار وعدد من الجهات الحكومية والخاصة. يستعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي لعقد اجتماعات في نيويورك مع عدد من أبرز المؤسسات وول ستريت في إطار مساعيه لتوسيع قاعدة المستثمرين الأجانب ودعم خططه التمويلية بحسب ما ذكره موقع سيمافور. ختام حلقتنا لهذا اليوم من فيدباك، شكرا لطيب المتابعة، كنت معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي بمساعدة الزميلة لمياء محمد في التنسيق. فاصل قصير ثم ننضم إلى العربية بزنس.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

سعر مزيج برنت يلامس $100 وسط تصعيد هو الأكبر بين أمريكا وإيران في استهداف السفن. باحث في أنثروبيك يحذر من احتمالية تفوق 10% تفوق 10% بأن يتسبب الذكاء الاصطناعي في مقتل جميع البشر. الأنظار على حدث أبل السنوي مساء اليوم بقيادة جون تيرنس للمرة الأولى مع توقعات بالكشف عن أول آيفون قابل للطي.

اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الى الاسواق العربيه من العربيه بزنس. انا مايا جريديني، والبدايه بإلقاء نظره على اغلاق الاسواق الاماراتيه التي انهت تداولاتها منذ قليل، ومع نهايه الجلسه سجل مؤشر الاف اي دي اكس 15 مكاسب ب 1%. مؤشر دبي تحت ضغط من اسهم قياديه يسجل تراجعات ب 13%. لنلقي نظره على الاسهم التي تحرك هذه التداولات بدءا من سوق دبي، حيث يسجل سهم اعمار اليوم تراجعات ب 17%. هذه ثاني جلسة للتراجع على سهم إعبار، سبق ذلك ثلاث جلسات متتالية من المكاسب. الإمارات دبي الوطني سهم قيادي آخر ضاغط اليوم بتراجعات ب 1.8%، يتراجع بعد جلستين من المكاسب. اتحاد أنرجي على استقرار، شعاع على استقرار، دو على مكاسب طفيفة ب 20%. اللائحة الخضراء على رأسها مخازن على مكاسب ب 10.8%. تكافل الإمارات دبي التجاري الإثمار القابضة وسالك. أما الأكثر تراجعا ديوا على رأس اللائحة، يسجل تراجعات ب 2.9%. إمباور الإمارات دبي الوطني ها هو سهم قيادي على لائحة الأكثر تراجعا، مجموعة تيكوم والفردوس القابضة. ماذا عن سوق أبو ظبي؟ أدنوك للغاز يتصدر اللائحة اليوم، كذلك أدنوك للإمداد على مكاسب جيدة للسهمين. أدنوك للغاز مكاسب 1.4%، قرابة 3% من المكاسب على أدنوك للإمداد. أبو ظبي الوطنية لمواد البناء تسجل مكاسب 4.4%. ألفا ظبي على استقرار ومدن القابضة على مكاسب 3.5%. الأكثر ارتفاعا دار التأمين، الشارقة الإسلامي، الشارقة للإسمنت، وأبو ظبي للفنادق. أبو ظبي الوطنية لمواد البناء وكذلك NMDC جروب. ماذا عن أكثر تراجعا؟ خليج الاستثمارية، مثل أجيليتي جلوبال، اسمنت الخليج، صناعات اسمنت الفجيرة. تجدر الإشارة أيضا أنه يجب النظر على أسعار النفط التي تسجل ارتفاعات قوية ونعود ما فوق $100 على مزيج برنت في ظل التصعيد الذي كنا شاهدناه في المنطقة اليوم. البحرية الأمريكية كانت استهدفت 5 ناقلات نفط إيرانية بعد محاولتي استهداف لسفينة حربية أمريكية من قبل إيران، وإيران ردت كذلك باستهداف الأردن وهددت السفن في الخليج، فبالتالي هذا يعيد القلق إلى الواجهة ويرفع أسعار النفط اليوم. ماذا عن الأسواق الخليجية بشكل سريع؟ المؤشرات الخليجية إذن الأخرى العاملة اليوم إذا كانت متوفرة، ها هي مؤشر سوق السعودية يسجل تراجعات ب 10%. مؤشر الكويت على تراجع الأول على تراجع الرئيسي والعام على شيء من المكاسب. قطر على تراجعات طفيفة، مسقط على مكاسب ب 20%، والبحرين على تراجع ب 13%.

وفي جديد أسواق الدين بالمنطقة، يسوق بنك المشرق لإصدار جديد من السندات الدولارية لأجل 5 سنوات ضمن برنامجه للسندات متوسطة الأجل والبالغ 5 مليارات دولار، ويبلغ العائد المتوقع للإصدار نحو 6%، فيما حددت التوجيهات السعرية الأولية عند 145 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية. هذا ومن المقرر إدراج السندات في بورصة لوكسمبورغ وناسداك دبي مع حد أدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار. من جهة أخرى، فتحت موانئ دبي العالمية سجل الاكتتاب لإصدار جديد من السندات الدولارية الممتازة غير المضمونة لأجل 10 أعوام ضمن برنامجها العالمي للسندات متوسطة الأجل والبالغة 10 مليارات دولار، ويبلغ العائد المتوقع للإصدار نحو 6.55%، فيما حددت التوجيهات السعرية الأولية عند 175 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام. وصعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرب التجارية مع كندا عبر حظر استيراد عدد من المنتجات الكندية وفرض رسوم جديدة على منتجات أخرى، هذا إلى جانب التحرك لمنع بعض الشركات الكندية من بيع منتجاتها للجهات الحكومية الأمريكية. من جهتها، تعمل كندا والاتحاد الأوروبي على بناء شراكة واسعة جديدة تمتد من التجارة إلى الأمن والدفاع، ووفقا لمصادر مطلعة ستتجاوز الشراكة المقترحة نطاق التجارة لتشمل أيضا الأمن وسلاسل الإمداد والمواد الخام الحيوية في وقت يواجه فيه الطرفان ضغوطا تجارية متزايدة من الولايات المتحدة. كيف تبدو الصورة في أوروبا؟ صورة سلبية إذن، داكس على تراجعات 1.6%، كاكاراون تراجعات 1.8%، والفوتسي على تراجع 19%. تعود المخاوف إلى الواجهة في ظل التصعيد في المنطقة مرة أخرى، ارتفاع أسعار النفط يعيد إلى الواجهة أيضا موضوع التضخم وتوجه البنوك المركزية لرفع الفائدة لمكافحته. صعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لهجته تجاه أسواق العملات متحديا المتداولين الذين يراهنون ضد قوة الين الياباني، وأكد أن معرفته المسبقة بتوجهات الحكومة اليابانية وبنك اليابان تمنح الخزانة الأمريكية أفضلية في توقيت وتحركات التدخل بسوق الصرف.

0: تصريحات ملفتة جدا لشأن أليان من بسنت سمعناها، وكذلك ننتظر أي جديد متعلق ببرنامج شراء السندات من قبل وزارة الخزانة، ماذا نتوقع؟
1: نعم تماما، تصريحات مهمة من سكوت باسنت، والكل يعرف طبعا انه باسنت والخزانة الامريكية تدخلت بشكل منسق مع السلطات اليابانية قبل اسابيع يعني تتدخل ربما لدعم الين. نحن نعرف ان هناك عوامل مختلفة ايضا، يعني فقط لنوضح للمشاهدين اكيد تصريحات باسنت مهمة جدا، ويبدو انه الين يعني اذا نظرنا الى تحركاته اليوم بعد هذه التصريحات هو لا يزال بالقرب من اعلى مستوى له في 7 شهور، فواضح انه حتى اذا حاول ان يتحدى احد يعني لم ينجح بعد. ولكن تصريحات باسنت، تصريحات ايضا وزير الخزانة الياباني ساتسوكي كاتاياما كان أيضا لها أثر تشير إلى التشديد نقدي. البنك أوف جابان من المتوقع أن يرفع الفائدة في اجتماعه القادم، ونحن نتحدث عن هذا الاجتماع نهاية الأسبوع القادم. لا ننسى أيضا أنه كان هناك مستوى فني مهم اخترقه الين الياباني 155، هو تراجع عن هذا المستوى بعد ذلك، ولكن كل أنه اخترق هذا الحاجز الفني، البعض يقول أنه في تكنيكال مومنتم ربما أيضا دفع العملة، إضافة طبعا إلى التخرج من الكاري تريد والريبيت، يعني إرجاع الأموال أو إعادة الأموال مجددا إلى اليابان بدلا من توجهها خارج البلاد. كل هذا يدعم العملة اليوم أو التفسيرات المتداولة للارتفاعات الحادة التي شاهدناها على الين. بالنسبة لما نترقبه اليوم من الخزانة الأمريكية، هذا مهم جدا طبعا، لأن الخزانة أعلنت أنها ستضاعف مشترياتها من سندات الخزانة طويلة الأجل من 2 مليار إلى 4 مليار، ولكن التفاصيل حتى ساعة لم يتم الكشف عنها. من المفترض أن تتم العمليات هذا الأسبوع بشكل فعلي، وبالتالي قد يكون هناك منشور رسمي مفصل من الخزانة الأمريكية حول هذا الأمر. إضافة إلى كل ذلك، أشير إلى أن العقود الأجلة متراجعة تشير إلى بداية سلبية لاحقا في وول ستريت اليوم. الجلسة هذا اليوم من ناحية البيانات الاقتصادية، ولكن حالة الترقب تزداد لأرقام أسعار المنتجين PPI غدا الخميس، وطبعا أسعار التضخم في غاية الأهمية مايا يوم الجمعة، التي من المتوقع أن تظهر نمو ب 3.4% أعلى بكثير من النسبة المستهدفة من الفيدرالي.
0: لا شك نترقب هذه الأرقام كارينا لتعطينا صورة أوضح عن تداعيات أسعار النفط المرتفعة، ولا شك أيضا قد تستمر في الارتفاع في ظل الارتفاعات الأخيرة التي شاهدناها اليوم. شكرا لك كارينا كامل مراسلة العربية بزنس. تستعد شركة أبل لأكبر تغيير في تصميم هاتفها الأشهر والكشف عن أول نسخة قابلة للطي في رهان على دخول سوق تهيمن عليها سامسونج وهواوي. الهاتف الذي يحمل داخليا الاسم الرمزي V68 قد يبدأ سعره قرب 2000 دولار، مع دراسة رفعه إلى نحو 2200 دولار، وإطلاق أول آيفون قابل للطي يختبر أيضا قيادة الرئيس الجديد لأبل جون تيرنس. وقال أحد الباحثين في قسم الأمن والسلامة بشركة أنثروبيك أن هناك احتمالية تفوق نسبتها 10% يتسبب الذكاء الاصطناعي في مقتل جميع البشر على حد تعبيره. وجاء هذا التصريح بعد ساعات من إعلان موظف آخر في الشركة أنه سيترك منصبه بسبب مخاوف متعلقة بتهديد مختبرات الذكاء الاصطناعي على السلامة البشرية. وعلى الرغم من تزايد القلق في الأسواق من إمكانية خروج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عن السيطرة وتشكيلها تهديدا حقيقيا للبشرية، إلا أن الشركات في هذا القطاع كأنثروبيك وأوبن أي آي تستمر في جمع واستثمار مبالغ ضخمة من المال وتتوجه نحو الاكتتابات العامة. وتعليقا على ذلك، أكد أحد رؤساء قسم العلوم في أنثروبيك أن الشركة على علم بهذه المخاطر وتعمل بكل جهدها لحل المشكلة، ولكن أشار في الوقت ذاته إلى عدم وجود خطة عمل واضحة حتى الآن. فاصل قصير مشاهدينا، نستكمل من بعده باقي فقرات الأسواق العربية ونسلط الضوء على معدن آخر يسجل مستويات قياسية غير الذهب هذا العام.

0: تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارة.

0: القادم.
1: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
2: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
3: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
4: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
5: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
6: يبدأ النقاش والتحليل.
5: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
7: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
8: أهلاً وسهلاً بكم من جديد. كثر الحديث هذا العام عن النفط والذهب في ظل التوترات الجيوسياسية بالدرجة الأولى، إلا أن هناك سلعة أخرى تسجل مستويات قياسية جديدة وهي النحاس. لكن القصة التي تدفع هذا المعدن إلى الأعلى أبعد من حركة الأسعار. فقد سجل النحاس هذا العام مستويات قياسية جديدة مرتفعا بأكثر من 16% منذ مطلع السنة، ليتداول قرب 14,780 دولارا للطن. أما خلال فترة عام فتتجاوز مكاسبه 48%. فلماذا؟ لأن وراء هذا الصعود قصة طلب طويلة الأجل. فالنحاس عنصر أساسي في شبكات الكهرباء والسيارات الكهربائية وكذلك مشاريع الطاقة المتجددة، لكن الأهم حاليا أنه يدخل أيضا في صناعة مراكز البيانات التي تحتاجها طفرة الذكاء الاصطناعي. هذا إلى جانب طبعا المخاوف من اضطرابات محتملة بالإمدادات مرتبطة بإمكانية فرض رسوم جمركية أمريكية على النحاس وكذلك ضعف الدولار. وتشير تقديرات S&P Global إلى أن الطلب العالمي قد يرتفع ب 50% بحلول 2040 من 28 مليون طن العام الماضي إلى 42 مليون طن، ولكن المعروض قد لا يواكب هذه الزيادة مع توقعات بعجز قد يصل إلى 10 ملايين طن بحلول 2040 بسبب قيود التعدين وصعوبة تطوير المناجم الجديدة. فكيف يمكن للمستثمر اليوم الاستفادة من موجة الصعود المتوقعة؟ الخيار الأول الاستثمار في النحاس بحد ذاته، وهو التعرض الأكثر مباشرة للسعر، لكن تكاليف التخزين والتأمين والسيولة المحدودة تجعل شراء المعدن بحد ذاته خيارا غير عملي لكثير من المستثمرين. الخيار الثاني الاستثمار في صناديق العقود الآجلة مثل CPER التي تعطي المستثمر تعرضا للنحاس الفعلي لكن عبر عقود أكثر سيولة، لكن العقود تتجدد بشكل دوري وتكلفة التجديد قد تخفف من العائد المرتقب مقارنة مع سعر النحاس بالسوق. أما الخيار الثالث فهو الاستثمار في أسهم شركات التعدين التي قد تمنح مكاسب أكبر عندما يرتفع النحاس، لأنها ستكون قادرة على رفع أسعار منتجاتها من دون ارتفاع التكاليف، لكن قد يقابل ذلك أيضا تداعيات سلبية من أي توترات جيوسياسية أو تشغيلية. أما الخيار الرابع فهو صناديق التعدين القابلة للتداول التي توزع المخاطر بين عدد كبير من شركات التعدين في مناطق مختلفة جغرافيا، وقد تكون الخيار الأمثل والأسهل لعدد كبير من المستثمرين. وفي توقعات البنوك الكبرى UBS يرى النحاس عند 15,500 دولار منتصف 2027، في حين تتوقع مجموعة سيتي جروب أن يبلغ 15,000 دولار خلال فترة عام بسبب النظرة المستقبلية لشحن في المعروض. فالقصة الصعودية قوية جدا، لكن العائد لا يتوقف فقط على حاجة العالم إلى النحاس فقط، بل على ما إذا كان سعره سيعكس بالفعل كل هذا الطلب المستقبلي المتوقع أم لا.

ويستعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي لعقد اجتماعات في نيويورك مع عدد من أبرز مؤسسات وول ستريت في إطار مسعيه لتوسيع قاعدة المستثمرين الأجانب ودعم خططه التمويلية بحسب ما ذكره موقع سيمافور. ولا تستهدف الاجتماعات جمع تمويل لمشروع محدد، بل تهدف إلى تعريف المستثمرين بالصندوق وبمحفظته تمهيدا لعمليات مستقبلية لجمع التمويل.

0: وفي لقاء مع العربية بزنس قال طارق يوسف حسني الرئيس التنفيذي لشركة جمجوم فارما إن السوق السعودي يمثل 50% من أعمال الشركة، وأضاف أن الشركة استطاعت الحد من تداعيات الحرب من خلال عمليات شراء مسبقة للمواد الخام، لكنه أيضا لفت إلى أن المخزونات قد تنفذ حتى نهاية العام الحالي، ما سيعكس أو سينعكس على التكاليف.
1: احنا we are faced السنة دي بتو الهيئة unprecedented forces. انت تفضلتي بذكر واحد منهم اللي هو الحرب which is impacting us definitely وimpacting كل حد بيشتغل في السيكتور ده of many other sectors. بس كمان في حاجة في فاكتور الناس بتنسى ان السوق الفارماسيوتيكال في السعودية في الفيرست تو مانس اوف ذا يير ايفن اهيد اوف الحرب. الحرب بدأت 28 فبراير زي ما انت فاكرة. قبلها السوق كنا شايفين انه is not growing as strong as before. It's actually was declining for the first couple of months. فالسوق السعودية كمان بيحصل فيه correction والشركات كتيرة منها احنا السوق السعودية is a very important fundamental بيمثل أكثر من 50% من البزنس. فالسعودية when it sneeze يجي لنا نيمونيا على طول. You cannot afford ان السعودية يبقى فيها مشاكل. فده فاكتور تاني. سلاسل الإمداد طبعا اتأثرت. احنا كنا lucky بس you can only be lucky for some time ان احنا من few years اخذنا adapted a strategy ان احنا دايما to purchase 6 to 9 months ahead ال raw materials
2: والحاجات لفترة يعني مستقبلية
1: لستة لان الحمد لله كان عندنا نمو كويس فقلنا مش عاوزين نبقى at any stage عندنا الناس طالبة الأدوية ومش قادرين ان احنا ننتج فادينا it was a risk بس الحمد لله it worked well for us فادينا directions للناس بتوعنا نشتري 6 to 9 months. السنة دي because we have done الكلام ده أول 6 months ما حسيناش قوي بالإمباكت لأن لسه بنستخدم
2: الشغل الستوك والإنفنتوري الموجود عندكم سابقا.
1: هنبدأ بقى في خلال الإند أوف ذيس كوارتر والكوارتر الجاي نبدأ نحس بالإمباكت ده.
0: ودخلت الرياض قائمة أفضل 100 تجمع ابتكاري عالميا لعام 2026 وفق مؤشر الابتكار العالمي، محتلة المرتبة 92 عالميا، ولتكون بذلك المدينة الخليجية الوحيدة ضمن هذا التصنيف. وجاء تقدم الرياض مدعوما بعدد من المؤشرات البحثية والابتكارية من بينها إبرام 419 صفقة لرأس المال الجريء في مجال الابتكار وتقديم 162 طلبا دوليا لبراءات الاختراع. بهذا نصل إلى نهاية النشرة. إلى اللقاء.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
3: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
4: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
5: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.
4: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق.

0: وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
3: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة

0: بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
0: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
4: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
5: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
0: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
4: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
5: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
7: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1:00 على العربية بزنس.
2: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد،

اضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا، تشعل نارا وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة.

أهلا بكم مشاهدينا إلى جرس الإغلاق من العربية والعربية بزنس. أنا لارا حبيب وهذه العناوين. التصعيد بين أمريكا وإيران باستهداف السفن يقفز بأسعار النفط فوق $100. قصة الين تتفاعل بقوة وسط تحذير شديد اللهجة من وزير الخزانة الأمريكي للمتداولين من الرهان ضد العملة اليابانية. عمالقة التكنولوجيا الأمريكية تلجأ إلى سوق السندات السويسرية لتمويل طفرة الـ AI. وصندوق الاستثمارات العامة السعودي يرفع حصته في أم القرى للتنمية والأعمار لتلامس 21%. نبدأ مشاهدينا جرس الإغلاق من ردة فعل أسواق الطاقة على تطورات الأحداث في المنطقة، حيث تجاوزت أسعار النفط لخام برنت مستويات $100 للبرميل للمرة الأولى في شهر ونصف. يأتي ذلك وسط التصعيد هو الأكبر بين أمريكا وإيران في استهداف السفن، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها دمرت 5 ناقلات للنفط الخام الإيراني، وذلك بعد استهداف الحرس الثوري الإيراني سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال اليومين الماضيين. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أن السفينة الحربية الأمريكية نجحت في تفادي محاولتي الهجوم الإيرانيتين وواصلت دورياتها في المياه الإقليمية. وبالطبع إيران ردت باستهداف القاعدة الأمريكية في الأردن، وبنفس الوقت يبدو بأنه في استهداف للسفن في مضيق هرمز. من جانبه رفع بنك أوف أمريكا توقعاته لسعر خام برنت خلال النصف الثاني من العام الحالي إلى $83 للبرميل في ظل استمرار اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز، كما رفع من توقعاته للعام 2027 إلى $75 للبرميل. يرى البنك أن استمرار الاشتباكات التي تحد من تدفقات النفط حتى نهاية العام قد يدفع برنت للتداول ضمن نطاق يتراوح بين $95 و $120 للبرميل. أما في السيناريو الأكثر حدة فيتوقع البنك أن تصل الأسعار إلى $150 للبرميل إذا اندلع صراع أوسع نطاق تسبب في أضرار جسيمة للبنى التحتية للطاقة. أما جولدمان ساكس فقد أشار إلى أن تدفقات المنتجات النفطية عبر مضيق هرمز لا تزال تتعافى بوتيرة أبطأ بكثير من تدفقات النفط الخام، إذ بلغت 35% من مستويات ما قبل الحرب مقابل 70% للخام. أوضح جولدمان ساكس أن تأثير أزمة الإمدادات في الشرق الأوسط كان أكبر على المنتجات النفطية مقارنة بالنفط الخام، خصوصا المنتجات الثقيلة مثل الديزل. وتظهر بيانات كابلر أن الشرق الأوسط صدر العام الماضي 1,200,000 برميل يوميا من المنتجات المكررة عبر مضيق هرمز، شملت الديزل والبنزين ووقود الطائرات والنفطة مقابل 14,950,000 برميل يوميا من النفط الخام. وها هي الأسعار إذا تسجل المزيد من الارتفاعات. الآن مكاسب برنت تقف عند 3%. أصبحت الارتفاعات مشاهدينا منذ بداية الحرب 100 أو

وعفوا 35%، ولكن النفط بالطبع خلال فترة الحرب كان وصل إلى مستويات 120 دولار. أكيد هذا عامل أساسي يطغى على تداولات الأسواق العالمية، لأن ارتفاعات أسعار النفط تثير المخاوف مجددا من مستويات التضخم، وبالتالي هذا يرفع عوائد السندات ويضغط على أسواق الأسهم. لنقم بجولة سريعة على آخر أرقام الأسواق العالمية، ولنبدأ من العملات. القصة المهمة هي في الين الياباني هناك، لأن سكوت بيسنت كان له يعني لهجة متشددة في للسوق، يقول لا تراهنوا ضد الين، لأنه نحن من لدينا الأفضلية في هذه الرهانات، ونحن نعرف ما يدور وما تقوم به السلطات اليابانية، وبالتالي يحذر المتداولين من المراهنة بعكس ما تقوم به السلطات اليابانية والسلطات الأمريكية، وهذا دعم الين جزئيا اليوم. الباوند كان متذبذب، يعود الآن ليسجل بعض الارتفاع، ولكن بشكل عام الدولار ضعيف أمام العملات الرئيسية. لاحظوا ضعف الدولار أمام الين المستمر، اليوم نقف عند 153. لا ننسى أنه قبل تدخل السلطات الأمريكية واليابانية لدعم الين، كان الين عند مستويات فوق 163. من ناحية أخرى، ضعف الدولار يدعم الذهب. الذهب يحاول البقاء فوق مستويات 4400 دولار. لنلقي نظرة على سعر الذهب في جلسة اليوم. حاليا الذهب، إذا مشاهدينا، هو يعني الذهب وأيضا السلع الأخرى اليوم على ارتفاع في ظل ضعف الدولار. يبدو بأنه الأرقام غير متوفرة الآن، إذا لنعود إليها بعد قليل. ما هي الأرقام المتوفرة إذن؟ ها هي، الذهب على ارتفاع ب 1% فوق ال 4400 دولار للأونصة. الفضة على ارتفاع. ما بعرف إذا عنا أرقام السندات أيضا، لأنه عوائد السندات كانت مرتفعة في ظل ارتفاع النفط، ولكن لن نرى ارتفاعات كبيرة على عوائد السندات كما تلاحظون. عنا أكيد يعني يوم الجمعة أرقام جدا مهمة، أرقام السي بي آي في الولايات المتحدة، إذا أتت أعلى من التوقعات بعزز الرهانات أنه الفيدرالي سوف يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل. هذا الأسبوع عنا اجتماع البنك المركزي الأوروبي، التوقعات كبيرة بأن يقدم على رفع الفائدة. في الأسبوع المقبل عنا اجتماع بنك أوف جابان، وأيضا الاحتياطي الفيدرالي. زادت الرهانات بأنه الاحتياطي ممكن أن يرفع أسعار الفائدة. الآن هذه الاحتمالية تقف عند 60%. بنك أوف جابان أكيد توقعات جدا كبيرة بأنه سوف يرفع الفائدة، وهذا أيضا ما دعم الين في الجلسات الماضية. الصورة في الأسواق العالمية سلبية بشكل عام. العقود الآجلة للأسواق الأمريكية تشير إلى تراجع. أوروبا خاسرة. آسيا على تباين، لأنه في بعض أسهم الرقائق وأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي سجلت بعض الارتفاع إثر ارتفاعات بالأمس رأيناها في الولايات المتحدة. العقود الآجلة للأسواق الأمريكية هي تراجعات ب 16% على داو جونز، والناسداك أيضا نصف نقطة مئوية من التراجع. إلى أخبار المنطقة، حيث يعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي لعقد اجتماعات في نيويورك مع عدد من أبرز مؤسسات هذا بحسب ما ذكره موقع سيمافور. ومن المقرر أن يشارك في الاجتماعات مسؤولون كبار من الصندوق وممثلون عن شركات في محفظته، بينها هيومين البحر الأحمر الدولية، بينما يتلقى الوفد أو يلتقي الوفد مع مستثمرين عالميين من بينهم أبولو وبلاكستون وبروكفيلدز وكي كي آر. ولا تستهدف الاجتماعات جمع تمويل لمشروع محدد، بل تهدف إلى تعريف المستثمرين بالصندوق وبمحفظته تمهيدا لعمليات مستقبلية لجمع التمويل والاستثمارات. هذا بحسب موقع سيمافور.
وتخطط الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري SRC تابعة للبي آي إف لإصدار صكوك مدعومة بمحفظة رهون عقارية سكنية بقيمة 431 مليون ريال في أول صفقة من هذا النوع تحظى بتصنيف ائتماني علني ومدعومة بأصول سعودية، هذا بحسب ما ذكره تقرير لوكالة

فيتش. تشمل المحفظة رهونا عقارية اشترتها الشركة من بنوك محلية من بينها SMB البنك العربي الوطني، ومن المرجح أن تحصل الشريحة العليا من الإصدار على تصنيف AAA. وأيضا في أخبار سعودية، وقعت شركة فالوريك الفرنسية المتخصصة في حلول الأنابيب اتفاقا مع أرامكو السعودية لتعزيز التعاون التجاري والصناعي والتقني بين الجانبين وتوسيع توريد أنابيب ومعدات حقول النفط والغاز، وذلك على هامش اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار الفرنسي السعودي في باريس. يعزز الاتفاق شراكة ممتدة بين الشركتين منذ عام 1962، فيما تواصل فالوريك توسيع حضورها في المملكة من خلال منشأتها الصناعية في الدمام، إلى جانب الاستثمار في البحث والتطوير وزيادة قدرات التصنيع المحلي. وكانت فالوريك قد وقعت في العام 2022 اتفاقا طويل الأجل مع أرامكو لتوريد أنابيب متخصصة مصنعة محليا، فيما تواصل الشركة استثماراتها في السعودية وتصنيع المنتجات اللازمة للمشاريع الجديدة في المملكة، بما في ذلك تطوير الموارد غير التقليدية. أما في جديد ملكيات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في الشركات السعودية المدرجة، رفع PIF ملكيته في شركة أم القرى للتنمية والأعمار مسار ب 4.4% إلى حوالي 20.70%، وذلك بنهاية تداولات جلسة يوم أمس. السهم اليوم على ارتفاع ب 14%، أو سنرى السهم لاحقا. إذن نظرة مشاهدينا على قائمة كبار المساهمين في شركة مسار صندوق الاستثمارات العامة، أصبح يمتلك تقريبا 21%، تأمينات الاجتماعية 20%، شركة دل البركة 7%، والبقية للعموم. نظرة على سهم مسار 17% من الارتفاع إلى 17.20. وتحديث لتداولات سوق الأسهم السعودية، المؤشر يحاول المحافظة كان على المكاسب، كانت صورة أفضل في مطلع الجلسة، الآن مؤشر السوق يسجل بعض التراجعات، إذا لنلقي نظرة عليه. خسائر لسوق الأسهم السعودية في جلسة اليوم ب 0.2%، خسائر قليلة للسوق. لاحظوا السوق القاع في لهذا العام أين كان، هنا ومن ثم اتجاه صعودي نراه على سوق الأسهم السعودية، وهذا الاتجاه يعني أتى، هذه القفزة أتت بعد الأخبار عن التغييرات في هيئة سوق المال، تفاؤل السوق بإمكانية أن نرى بعض القرارات المتعلقة بفتح السوق بشكل أكبر لملكية الأجانب. سجل كان قفزة هنا على ما أظن بحدود بين 15 إلى 20%، ومن ثم هدوء نراه الآن على سوق الأسهم السعودية، خاصة في الجلسات اللي عدنا لنتحدث فيها عن تصاعد في التوترات الجيوسياسية. نظرة على الأسهم الأكثر نشاطا في السوق اليوم، الراجحي الأهلي، ضغط من البنوك واضح، أرامكو ترتفع، بترورابغ على تراجع على ارتفاع، وهذه الأسهم الأكثر ارتفاعا أسماك حركة عليها، حركة مضاربة، ينساب، اللوجين أيضا مرتفعة. أما الأسهم الأكثر انخفاضا في السوق، ولاء للتأمين، أمانة، المتحدة للتأمين من ضمن هذه الشركات، وسبك للمغذيات أيضا 2.7%. نظرة سريعة على القطاعات القيادية، سبك لوبريف مرتفعة ضمن قطاع المواد الأساسية. نظرة على البنوك ضعيفة اليوم بشكل عام، BSF فيه ارتفاعات جيدة. ونظرة على أسهم الطاقة غير أرامكو، عنا ارتفاعات على معظم الأسهم، وأخيرا أسهم الاتصالات أداء إيجابي بشكل عام. نتابع في فقرة سهم اليوم شركة عطاء التعليمية، الذي يسجل تراجعات قوية رغم نمو أرباح الشركة لسنتها المالية بنسبة 17.5% لتبلغ 100 مليون ريال. أدنى المستويات خلال الجلسة 41.70 ريال، أدنى سعر للسهم منذ الإدراج في عام 2019. عدد الأسهم المتداولة ضعف متوسط 20 يوم، 5 جلسات أصبح السهم متراجع ب 4% خلال شهر، متراجع تقريبا ب 10% منذ بداية العام، متراجع ب 26%، وخلال 52 أسبوع متراجع ب 32%. هذا نقارنه

بارتفاع لتاسي ب 4.6% خلال هذه الفترة. سعر إلى القيمة الدفترية مرتين تقريبا، مكرر ربحية 12 شهر الماضية 18 مرة، مكرر ربحية المستقبلي 15 مرة أيضا نراها على السهم، عائد توزيعات جيدة.

0: 8% وشركة الإبداع الوطني المتطورة للتجارة 19%. عطاء، بس خلينا أعطيكم بعض المعلومات عن هذه النتائج. كان في ارتفاع بالإيرادات فقط ب 3%، الأرباح نمت بنسبة أكبر ب 18%. في يعني وهذا الفارق بين نمو بالإيرادات بالمقارنة مع أرباح، لأنه في تراجع كبير بالمخصصات، 83% تراجعت المخصصات. بنفس الوقت كان في زيادة بالرسوم الدراسية، هذا ساهم بارتفاع الإيرادات. على كل دعونا نذهب الآن إلى المؤتمر الأهلي الذي يعقد اليوم في الرياض، هو مؤتمر الأهلي المالية SMB Capital الذي يناقش أبرز التطورات الاقتصادية والاستثمارية واستشراف أفاق الأسواق السعودية والقطاعات الواعدة خلال المرحلة المقبلة. يأتي المؤتمر في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية والإقليمية تطورات متسارعة، ما يسلط الضوء على فرص الاستثمار ومستجدات الاقتصاد السعودي وتوقعات أداء السوق المالية في الفترة المقبلة. للمزيد معنا موفدة العربية ماي بن خضر. أهلا بك ماي. ماي، كنا نتحدث عن يعني في سياق هذا اليوم عن تأثر القطاعات المختلفة في السعودية بالحدث الأبرز اللي الكل عم بيحكي عنه هذه الأيام، هو بالطبع ارتفاع أسعار الطاقة، أثار الحرب، المشاكل في سلاسل الإمداد والمشاكل اللوجستية. وبالتالي يعني كنا استطلعنا معك عدة قطاعات كيف تأثرت. أود أن نتوقف الآن مع قطاع التعليم ماي.
1: صحيح تماما لارا، هذا ما سنفعله الآن، ويسعدنا أن يكون معنا على الشاشة السيد ماجد المطيري وهو الرئيس التنفيذي لشركة المسار الشامل. سيد ماجد، أهلا ومرحبا بك معنا. يعني دعني أبدأ أولا من موضوع النتائج المالية التي كنتم حققتموها في النصف الأول من هذا العام، ولأي درجة كان هناك تأثير عليكم بما يتعلق بالحرب وتأثير على أعداد الطلاب تحديدا بالإمارات العربية المتحدة. كان لديكم نمو 22% في الإيرادات بالنصف الأول ونمو أكبر لاحظناه في الأرباح التشغيلية. فسؤالي الأول أنه هل هيدا النمو بتشوفوه مستدام أو أنه هو فقط لفترة، هو فترة نمو سريع؟ وثانيا كيف أثر الحرب على أعداد الطلاب لديكم في الإمارات العربية المتحدة؟
2: نعم، لما تنظر إلى تاريخ الشركة خلال السنوات الماضية، الحقيقة نمو الشركة مستمر في دبل ديجيتس نمبرز خلال السنوات السابقة، وهذا العام إنما مثال آخر للسنوات الماضية. والسبب يعود الحقيقة لأن فندمنتالز في البيزنس ريمين ذا سيم، هناك طلب متزايد في طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، طلب متزايد في التعليم الجامعي، القطاعين أساسيين في السوقين وأولويات للبلدين سواء في التعليم الجامعي أو استقطاب الطلاب الدوليين في المملكة والإمارات، وكذلك العناية والاهتمام ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. فاحنا نرى ان الفندمنتالز اوف ذا بزنس ريمين نفس ما كان متوقع، لذلك نرى ان هذا السيجمنت في الماركت محمي نسبيا بسبب تزايد في عدد السكان، الطلب المتزايد على الخدمات، توجه الدوله في دعم هذا القطاعين. فنرى ان شاء الله ان المتوقع ان تستمر على نفس الزخم. بالنسبه للاثر ما تم في الاقليم مؤخرا، الحقيقه في هناك بعض من التاثير على التعليم الجامعي خصوصا الطلاب الدوليين، ولكن قابله نمو في عدد الطلاب المحليين مما وازن العملية بالنسبة لنا. بالنسبة لقطاع التعليم الاحتياجات الخاصة لم يتأثر بهذا بالوضع الحالي، ونرى أن في نمو متزايد والأرقام تدل على ذلك، يعني نمونا دبل ديجيت في القطاعين، ونرى إن شاء الله أن في استمرارية في هذا النمو.
1: هي الشركة تشتغل في ثلاث قطاعات أساسية: قطاع التعليم والرعاية لذوي الهمم، قطاع التعليم العالي، ولديكم حصة في شركة نما اللي هي كمان هاير إديوكيشن. ولكن بالنسبة للمملكة العربية السعودية الآن، لأي درجة تركيزكم سيكون على الدخول في قطاع التعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية؟ أنتم متواجدون في هذا القطاع بشكل أساسي في الإمارات، ولكن متى تتوقعون أن تدخلوا إلى هذا القطاع التعليم الجامعي في السعودية؟
2: التعليم الجامعي تجربتنا في الإمارات تعود إلى 20 عام مضت الحقيقة، واليوم الجامعات في الإمارات تمثل تقريبا 25% من السوق، لذلك احنا أكبر مشغل في التعليم الجامعي. خطة الشركة للاستفادة من هذه التجربة والخبرة في هذا القطاع ونقلة هذه التجربة إلى المملكة. طبعا هناك الحقيقة توجه في استقطاب جامعة أجنبية للمملكة.

0: في مرحلة متقدمة حديث مع جامعة بريطانية، وإن شاء الله العمل عن قرب مع وزارة التعليم في استقطابهم إلى المملكة. كذلك في نية من الشركة استقطاب على جامعات أو كليات محلية، وكذلك هذا أحد الأولويات إن شاء الله اللي توليها الشركة.
1: متى تتوقع أن تتم عملية الاستقطاب بالنسبة للجامعة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية؟ يعني بحلول بداية العام المقبل، نهاية العام المقبل، متى؟
0: نعم، الأمل إن شاء الله أن نوقع بالحروف الأولى على الأقل في قبل نهاية العام، وإن شاء الله خلال العام القادم يكون عندنا أول برامج تطرح فيه في السوق السعودي.
1: هل النمو اللي عم بيتم تحقيقه من قبل الشركة، هل هو نمو من الأصول الأساسية موجودة لديكم، أو هو ناتج عن التوسع بشكل أكبر؟
0: والحقيقة حاليا أداء الشركة يعتمد على 4 بيلرز. أولا يعتمد على الأساس على رفع كفاءة التشغيلية في المراكز القائمة. الحمد لله نموذج التشغيل الشركة قابل للتوقع، يعني خلال عامين نوصل إلى درجات عالية جدا من التشغيل. لذلك نسعى دائما أن خلال عامين نوصل أكثر من 70% من مراكزنا والرعاية النهارية.
1: يعني نحن عم نحكي على قديش نسبة التشغيل. نعم. أنه المستهدف هو 70%، هو اليوم كم؟
0: هو الحقيقة بما أن المراكز تختلف من عمريا، هناك مراكز قديمة وهناك مراكز جديدة. المراكز الجديدة طبعا تمر في دورة عامين تقريبا لتصل إلى هذه المرحلة. المراكز القديمة كلها أبوف البنش مارك اللي هو تقريبا 70%.
1: تمام، هيدا بالنسبة باليوتيلايزيشن ريت.
0: نعم، وذلك توسع في مراكز جديدة. الحمد لله احنا طرحنا هذا العام مركزين جديدين، والطموح ان شاء الله في بايب لاين قوي جدا في خلال السنة هذه ان شاء الله يتم كذلك إضافة عدد معين من
1: كم هو هذا العدد؟
0: الحقيقة عندنا انفستمنت حجمها طيب الحقيقة في هذا القطاع. طبعا نعمل عن قرب مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحيث نضع مراكزنا حيث يكون هناك احتياج. لذلك احنا حريصين كل حرص على ان نعمل عن قرب معهم بحيث نضمن انه ان شاء الله هناك وينما نطرح يكون في هناك احتياج.
1: وهذه المراكز الجديده ستكون ما بين الامارات والسعوديه؟
0: المراكز الرعايه النهاريه اكسكلوسيفلي في المملكه حاليا،
1: فقط في المملكه.
0: في المملكة. نعم.
1: طب ما فيك تقول لنا بس قد ايه عدد هذه المراكز تقريبا؟
0: احنا الان وصلنا ل 41 مركز، النمو يعني مثل ما ذكرنا دبل ديجيت من ناحيه عدد الطلاب. ان شاء الله الطموح ان خلال 3 سنوات القادمه نضاعف هذا الرقم. فهناك تقريبا عدد يعني لا يقل عن 10 مراكز إن شاء الله بيكون إضافتها للسوق خلال السنوات القادمة.
1: طب خليني أتحدث معك الآن عن الملف الأهم اللي هو بهم المستثمر، موضوع التوزيعات النقدية. أنتوا العام الماضي وزعتوا 75 مليون ريال، يعني تقريبا 73 هللة لكل سهم، ولديكم خطة توسع، وبنفس الوقت بدكم تحافظوا أكيد على هذه التوزيعات النقدية. كيف رح تعملوا هذه الموازنة بين الاثنين؟ وهل من الممكن أنه المستثمر طبعا سيكون سعيد بشكل أسرع بالتوزيعات، فهل من الممكن أن توزيعات هذا العام تكون أعلى من توزيعات العام الماضي؟
0: حنا مثل ما ذكرتي هي عملية توازن الحقيقة بين طموح الشركة في النمو وخلق قيمة للمستثمرين، وبنفس الوقت العائد للمستثمرين. احنا وعدنا المستثمرين بأرقام معينة، وإن شاء الله الطموح أنه على الأقل منتين نفس الأرقام اللي أعطيت لهم سابقا أو وعدوا فيها عند الطرح. لكن في نهاية المطاف القرار الحقيقي مجلس الإدارة على ضوء طموح الشركة وخطط
1: التأسيس. طيب قديش فري كاش فلو متوفر للشركة للاثنين؟
0: الشركة الحمد لله أدائها المالي ومن ناحية الكاش فلو قوي جدا، ولا يمنع أبدا، يعني في وضعنا الحالي الحمد لله قوي جدا فيما يخص الكاش فلو، والبالانس لدينا قوي جدا. لذلك إن شاء الله أن نوفي بوعودنا للمستثمرين في أن إن شاء الله يكون في هناك التقديم للديفيدنس في خلال السنة هذه إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا. شكرا لك السيد ماجد المطيري الرئيس التنفيذي لشركة المسار الشامل. نعود لك لارا، وكما كنت تتحدثين يعني على مدار اليوم غطينا أكثر من قطاع، ويعني حاولنا أن نستفهم من الرؤساء التنفيذيين لأي درجة كان هناك تأثير لهذه الحرب على أعمالهم، ولكن النبرة التي سمعتها اليوم نبرة جدا متفائلة إلى حد كبير. هناك الكثير من الحديث بأنه هذا قد يكون الوضع الطبيعي الجديد، وبالتالي لن ننتظر حتى تنتهي هذه الحرب حتى نستمر في استراتيجية التوسع أو غيرها، وهذا طبعا أمر جدا إيجابي. تفضلي.
2: وخاصة ملفت مقاله لك رئيس أديس، يعني المنصات الحفر اللي كانت متوقفة بسبب الحرب سوف تعود يعني قريبا، وبالتالي يتوقع إذا إيرادات إضافية. صح. في النصف الثاني من هذا العام. شكرا جزيلا لك ماي بن خضرة. وقفة مع فاصل، نتابع من بعده في جرس الإغلاق. ترامب يصعد الحرب التجارية مع كندا بفرض رسوم وحظر واردات جديدة.

0: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلين.
3: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
4: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
5: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة،
6: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
7: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
8: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
9: أنا كفيلها أكسر الكاميرا خلاص.
10: ملاعب، في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
11: خلينا نكون واضحين،
12: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
13: المفروض الرئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
14: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
10: وأقلام الصحفيين،
15: وبعدين قضايا مش واحدة.
16: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
17: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة طبقها.
18: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
19: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
10: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة،
20: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC أكشن وعلى MBC شاهد،
10: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 3:00 مساء.
21: تقول بشكل واضح أنها رئيس آدم.
22: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
21: كانت المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
22: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
23: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
22: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
24: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
22: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
25: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
26: 9:00 صباحا بتوقيت الرياض، 6:00 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
25: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
27: في الفترات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
25: من السياسة إلى الاقتصاد،
28: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
25: إلى الرياضة،
29: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار 4.
25: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
30: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
25: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها.

0: مع أخبار العربية أف أم، العالم أقرب.
1: العربية أف أم،
2: أن تعرف أكثر.
3: ملاعب مع فيصل الجفون.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع ملاعب مع فيصل الجفن على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC أكشن، قناتنا الرياضية اللي فيها الدوري الألماني وفيها الدوري السعودي للسيدات، وفيها برامج كثيرة تخص الرياضة، وبرنامجنا أيضا يذاع فيها، ووجدنا المتابعة الكثيرة من خلال MBC أكشن والاهتمام الكبير، مشكورين على اهتمامهم على هذا البرنامج، بالإضافة إلى MBC شاهد. شركائي في حلقة اليوم: عبد الله الحنيان من الرياض، فواز الشريف من الطائف، وسيد الهلال من الدمام. حبيبنا عبد الله، الحمد لله على السلامة، وشكرا على الحضور المبكر. حياك الله.
1: يا هلا وسهلا، الله يحييك. مع أنه خليت بالاتفاق اللي بيننا أنه ما نطرح موضوع الحضور والانصراف.
0: هذه حقك لازم نقولها.
1: لا حتى في هذه الموضوع كله.
0: حياك الله أبو سارة من الطائف، حياك الله.
2: حياك الله أبو محمد والسادة المستمعين، سواء كانوا عبر أثير العربية FM أو عبر قناة أكشن وقنوات شاهد. وأرحب أخوي عبد الله وأقول تمام ممتاز، تعلمت من الحلقة الماضية أشياء كثيرة، ولازم تكون على هذا النهج والحضور المبكر
0: صار هو المحتوى ولك. يعني
2: لا، جزء أنه إحنا أصلا كزملاء إعلاميين أبو محمد، أنه إحنا أول شيء عبد الله من الجيل الجميل جديد، أنا التقيته في
0: وين جديد العقل. الرجال 20 سنة في الإعلام، وين جديد؟
2: ما الله خذني على قد يعني.
0: لا لا لا يعني لا لا لا لا ما شاء الله، ما بصغير ترى، ما بصغير.
2: لك ومو عن مسألة الصغر، لكن
0: لا، وحتى تجربته الإعلامية كبيرة،
2: البروز المتميز الأخير اللي صار مع عبد الله، يعني إحنا يعني نفتخر فيه الحقيقة.
0: أكيد، وأتمنى إنه تعطينا جزء من الطاقة اللي عندك المهدرة، ما أقدر أقول مهدرة لكنها الأكثر رايحة للمهرجان الهجن، عطنا شوي منها شوي، لا تروح كل الطاقة هناك، يعني وفر لك 20-25% خلها معنا.
2: الحقيقة أبو محمد اللي صادف هذه السنة، يعني صادف أيضا عندنا اجتماعات اتحاد التضامن الإسلامي الرياضي، وعندنا كثير من الوزراء والرياضيين
0: هي هذه البرامج الرياضي. وهذه الأحداث تستحق، بس أيضا حنا في كرة القدم نحتاج شوي من هذه الطاقة
2: لكم برضو هذه طيب. الأحداث، لأنهم هم صناع كرة القدم الحقيقة، المسؤولين هم في الأساس هم صناع ومخططين طيب. واستراتيجية الرياضة يعني بشكل عام.
0: سيد أهلال، مساك الله بالخير.
3: مساك الله بالخير، أمسي عليك أخوي فيصل وأخوي فواز وأخوي عبد الله، وأنا شيكت عليك ترى قبل الحلقة كنت تذكر، وقلت لك قلت أنت في الطريق إيه؟ كان تقريبا قبل إيه؟
0: إيش قصدك أني متأخر؟
3: متأخر شوي طيب. وأنا سعيد اليوم بوجود الزملاء الأعزاء، لأن هذه الجولة الأمانة كان فيها أحداث مثيرة جدا جدا جدا،
0: وآخرها ما حصل بالأمس تكمل. وعندنا أخبار حصرية عنها.
3: صحيح صحيح صحيح،
0: تملك سعيد يملك اخبار حصريه عن ما حصل بالامس، لكن اذكر بس ترى سبب تاخيري، ترى انا عندي مهام ثانيه مع العربيه، انا عندي وظيفتين بالعربيه، مو بس ذا البرنامج، فلما تاخر يعني مو متاخر اني والله توي صاحي من النوم جاي من شغل ثاني يعني. طيب حياكم الله، نذكر الله يحييكم، نذكر بنتائج الامس من الجولة السادسة في دوري روشن السعودي: الاتفاق والفيصلي ينتهي بالتعادل 0-0، الحزم والتعاون يواصل التعاون النتائج السلبية، وأيضا لدينا محور خاص عن التعاون، خسر من الحزم وانتصار إيجابي للحزم بكل تأكيد، لكن خوفنا على الهبوط الغريب في مستوى التعاون يجعلنا نتوقف عند النتائج السلبية اللي تحصلها من جولة إلى جولة. انتهت 1-0 للحزم، القادسية والأهلي قمة هذه الجولة 3-2 للقادسية، بمباراة كانت جميلة في داخل الملعب،

0: ومثيرة بأحداثها أيضا خارج الملعب. تقدم القادسية في الشوط الأول بثلاثة أهداف دون مقابل، في الشوط الثاني كاد الأهلي يعني يلحق بالتعادل ولكن الوقت لم يسعفه وانتهت ب3-2، مع ملاحظة أن وجود أقوال بأن هنالك ركلة جزائية للأهلي لم تحسب. نبي نسمع الشركاء وش يقولون عن هذا الموضوع. أيضا يواصل الاتحاد مسلسل انتصاراته والتقدم بهدوء إلى الصدارة مقارنة بالموسمين الماضيين. هذا موسم مميز بالبدايات للاتحاد، وينتصر على الفيحة بهدفين لهدف. سعيد ببدأ معك وببدأ وش اللي حصل في مباراة الأمس في وقت المباراة وما بعد المباراة.
1: أول شيء خلينا نتكلم على أنه القادسية حقق فوز مستحق صراحة أمام فريق الأهلي، اللي أعتقد القادسية لعب شوط أول وضاع فيه الكثير من الفرص، كانت أن تكون أكثر من 3 أهداف. والشوط الثاني كان شوط أهلاوي ولكن ليس بامتياز، يعني تقاسم معها أو بعض الأجزاء. الشوط الثاني القادسية كان له دور فيه كبير، ويعني كان فعال على مرمى الأهلي. لكن خلنا نروح للحدث الأبرز. الحدث الأبرز اللي هو كان أدميرال بعد اللي هو اللاعب التركي اللي أنا قلت أكثر من مرة
0: اللي بعد بعد بعد المباراة،
1: اللي بعد المباراة
0: أبى أقول الخبر قبل ما تعطين الحصريات اللي عندك. سيطر الغضب على المدافع التركي مريح ديميرال لاعب النادي الأهلي بعد خسارة فريقه أمام القادسية، وتوجه اللاعب لإحدى الغرف بالمنطقة المخصصة للتصريحات الإعلامية وهو في حالة غضب وانفعال. يذكر أن انفعال مدافع الأهلي جاء بسبب تغريدة متداولة عبر الحساب الرسمي لنادي القادسية بعد المباراة، وكان حساب القادسية قد نشر بعد المباراة تغريدة فيها صورة ديميرال وكتب عليه كالعادة وجع الخسارة تلقونه في حسابه، وحطين صورته وفاتح الجوال وفاتح حسابه في منصة إكس. لكن تم حذف التغريدة بعد الواقعة المتداولة للاعب، ولم يصدر أي تعليق رسمي من اللاعب أو النادي الأهلي لتأكيد ونفي الواقعة، كما لم يعلق نادي القادسية على الأمر حتى الآن. لكن الأخبار عن سعيد أبو يوسف.
1: أو مصادري من نادي القادسية أو من داخل نادي القادسية أو يعني من خلال ما حدث البارحة ومن خلال برضو الزملاء المتواجدين، صراحة مصادر متعددة وكلها تؤكد هذه القصة بالكامل، أنه بعد ما غردت اللي هو حساب نادي القادسية بصورة أدميرال وأنه نتيجة تلقونها في جواله، نزل أدميرال، كانت تغريدة مباشرة بعد انتهاء المباراة، نزل أدميرال من الباص وتوجه لغرفة نادي القادسية، يعني حاول يدخل بأي طريقة كانت ودخل، فتواجه مع كابتن القادسية ناتشو وراه، قال له صار كذا صار كذا صار كذا. ناتشو طبيعة الحال يعني بوضع طبيعي كابتن وقائد الفريق واسم كبير توجه لإدارة الفريق والإدارة الإعلامية وطلب منهم أنهم يحذفون هذه التغريدة. طبعا برروا له إدارة المركز الإعلامي لنادي القادسية بأن هذا اللاعب أو أدميرال كثير المشاكل معهم، يكتب في حساباته الشخصية، يكتب فريق صغير نادي صغير، يسيء لهم كثير، وقالوا له أن نادي الأهلي مارس قبل كذا بعد على نادي القادسية نفس الدور. أنا صراحة من وجهة نظري أشوف أن الموضوع طبيعي، دام أنك أنت زي ما تسوي يقبل يسوون فيك، أو زي ما هو لك وعليك، يعني تأخذها من ناحيتين. لكن أنك تنزل بالطريقة هذه وتقتحم غرفة الملابس وتجي تقول والله كذا وكذا، كرما من أدميرال ومن نادي القادسية، وعشان برضو يعني يخففوا من الأجواء الأوضاع والأوجاع تقرروا أن يحذفون التغريدة، وحذفت التغريدة بشكل طبيعي ومشت الأمور زي ما هي. لكن أنا أرجع وأكد أقول لكم، مشكلة نادي الأهلي هي مشكلة إدارية. هل يعقل لاعب ينزل من حافلة الفريق ويتجه لغرفة ملابس الخصم يقتحمها اقتحام ويطلب أنه يحذفون التغريدة وكان زعلان ومتضايق مرة؟ هذا أبرز الأشياء، وهذه القصة اللي صارت يعني بحذافيرها.
0: طيب يحسب للقادسية أنهم يعني ما صعدوا الموضوع واستجابوا وحذفوا طبعاً التغريدة.
1: طبعا هو تقديرا للكابتن ناتشو، الكابتن ناتشو قال معلش حذفوها، يعني معلش أنا يعني وذا، وقال له خلاص بتنحذف التغريدة وما في مشاكل ولا في شيء، وبس هم بس وضحوا له ووصلوا وجهة نظرهم أنه كما تدين تدان. أنت قبل أنك في حسابك الشخصي، هم ما أساءوا للنادي، هم أساءوا لك أنت شخصيا، لأن أنت أو اللي خليني أقول لك ما أساءوا بعدهم بشكل عام، هو كان اللي هو على
0: قدرنا ردوا عليه،
1: أي الطقطقة كانت عليك أو على عليك أنت، لأن أنت تتكلم عليهم بحسابك الشخصي، فردوا عليك بشكل

0: بشكل مباشر ولم يمسوا نادي الاهلي، رغم ان مركز الاعلام نادي الاهلي زمان اعتقد قبل فتره طويله كانت او شيء كان فيها برضو اشاعه لفريق القادسيه او اشاعه مباشره هذا لفريق صغير او فريق، يعني كانوا نفس الكلام، او يعني بمعنى انه القادسيه شعروا فيها انها اساءه لهم، ويعني وخذوا الموضوع يعني
1: خلينا
0: خذوهم
1: نسميها ابو يوسف، يتحرشون،
0: مناكفه
1: حرشوهم
0: مناكفه
1: حرشوهم
0: مناكفه خلينا نقول
1: مناكفة رياضية، اي، وهذه
0: مناكفه
1: موجودة حتى على موضوع حسابات أندية عالمية، قاعدين نشوفها شيء
0: صحيح
1: طبيعي،
0: صحيح
1: وحتى سواء قبلناها وما قبلناها، لكنه واقع نعيشه اليوم.
0: صحيح
1: ديمرال إذا ما خانتني الذاكرة قبل المباراة بيومين أو 3 أيام منزل تغريدة هو عن القادسية.
0: صحيح صحيح نعم، هو منزل على القادسية، فعشان كذا القادسية ردوا عليه،
1: طيب
0: لأن بصراحة في الأهلي لا يوجد إدارة، فريق كويس أوكي، ما راح أتكلم عن الجهاز الفني أو تفاصيله كثيرة، لكن الفوضى الموجودة في الأهلي كبيرة، هذا يدلك أنه ما في واحد يعني إداري قوي، أو الإدارة الموجودة في الأهلي مش قوية، مش قادرة تتحكم بالفريق، مش ذاك اليوم إيفان توني يطلع ويتكلم، وين الباقيين؟ المفروض حتى هذه فيها عليها ضوابط. خليني أعطيك الخبر الثاني بعد اللي هو القادسية. القادسية قرر أنه يجدد عقد اللاعب ناثان هرنانديز لمدة 3 مواسم، استبعدوه من قائمة الدوري، وسيصبح لاعب يشارك في البطولة الآسيوية والكأس والسوبر، واحتمال يرجعونه في الشتوية إذا شافوا أنهم بحاجة له، يمكن يضيفونه للدوري ويستبدلون أحد اللاعبين، لكن ناثان مستمر مع القادسية 3 سنوات قادمة.
1: بسبب
0: طبعا
1: الإصابة
0: اللاعب
1: شالوه للآسيوية،
0: هو نعم شافوا في
1: يعني
0: إصابة
1: ما شالوه اللي
0: طبيعية،
1: بسبب المستوى الفني، بسبب
0: لا
1: الإصابة.
0: لا لا أصلا هو عنده رغبة كبيرة بأمانة،
1: طيب
0: يعني حسب ما نقل لي أن الرجل حب المجتمع السعودي ولا يبغى يطلع من الخبر، ومبسوط جدا جدا، صار من عيال الخبر طبعا.
1: طيب ممتاز فواز. الحالة الأهلي برغم الخسارة إن كانت يعني متوقعة لأنه أمام فريق كبير مثل القادسية، لكن يبدو أن الأجواء في الأهلي يعني متشنجة بشكل كبير على اللاعبين، الجماهير حولتها على اللاعبين واللاعبين بانت في أرض الملعب.
2: صحيح أبو محمد، يمكن تصريح توني المباراة اللي قبل مباراة الرياض قال إنه لازم اللاعبين يعطوا الفريق ويقدموا ويسووا، لازم في لاعبين يشدوا على هذا، يبدو إنه زي ما قلنا، أنا حتى ذكرتها في المرة الأولى، في لاعبين عندهم علاقة وجدانية مع مدربهم السابق وصدموا وتفاجأوا بتغيير المدرب في الفترة هذه، ويمكن هذا المدرب أفضل حتى على المستوى الشخصي من ياسلم، أنا ما أعرف بس أقول يمكن، لكن ما أعطوه فرصة للتعارف معه أكثر ولمعرفة شخصيته. أحس أنه علاقة بين الجهاز الفني واللاعبين والإداري. الإداري أشعر أنه كانت عندهم معركة مع بيدرو في مكان معين بعيد عن الفريق، وأكيد هذا المعركة في أشياء تتجه للفريق وتوصل وتؤثر على تركيبة اللاعبين. أنا من بداية مباراة الأهلي قلت الحقيقة إنه اللاعبين الأهلي حتى في مباراة الهلال قلت ديميرال أخذ كرت أحمر مجاني يعتبر، وهو لاعب خبرة، وقلت إنه إيبانيز ما ظهر بالمستوى اللي كان ممكن يكون، وإنه أقل اللاعبين في الأهلي ما ظهروا أمام الهلال، يعني جو المباراة وهم يشعرون إنه عندهم مشاكل غير المباراة، المباراة موضوع ثاني، وبالتالي كانت نتيجة مباراة الأهلي والهلال كبيرة، رغم أنه كان الأهلي والهلال في الموسمين الماضيين أقرب فريقين إذا التقوا يعملون مباراة يعني متوازنة، مباراة ندية، ومباراة حتى نتيجة 3-3 اللي كانت الموسم الماضي، يعني يعتقدون بأنه أنه الهلال عنده صفقات ولاعبين وكذا، في حين أنه إحنا شفنا مباراة الهلال ونيوم ظهرت أنه الهلال فريق كرة قدم مثل أي فريق كرة قدم، إذا استطعت أن تلعب معه بأسلوب وطريقة ممكن تؤدي نتيجة. معناته نرجع مرة ثانية أنه في الأجواء في غرفة الملابس الأهلي، المترجم اللي صار عليه توقيف المباريات، وأنا التقيته أمس بالصدفة، يعني حتى مترجم الأهلي عندنا كمان، يعني لا تقول لي أنا جايب الناس كلهم في الطائف يا أبو محمد، حتى المترجم اللي
1: جايبه للطائف وش مدي الطائف،
2: هو موقف ما ادري 3 4 مباريات ولا ايش،
1: هو موقف عن الملعب مو موقف عن العمل،
2: انا ما ادري لقيته قلت له
0: طيب من ضمن الفوضى الاداريه اللي
1: طبعا اذا ثبت انه المعلومه صحيحه

0: صحيح اذا ثبت. قلت له
1: طيب انت ايش دراك انه هو مترجم الاهلي؟
0: شخص عزيز وشخصيه
1: تعرفه رسمية. انت
0: رسميه؟ لا لا، كان في النص بيني وبينه، قال لي هذا فلان ادمي مترجم الاهلي اللي. قلت له انت اللي ابوك لاعب في الاتحاد؟ قال لا، ذاك مترجم في نادي القادسيه. فبديت اعرف منه، قلت له طيب انت ليش سويت كذا وكذا؟ قال والله انا كنت واقف بس اللي ورايا يتكلم بالاسباني واسال الحكم او اتكلم على الحكم، فالحكم التفت وشافني انا اللي قدامه، بس الكلام كان صادر من خلفي. قلت له تمام، تركت الموضوع. ما بس اقول لك هذه جزء من مشاكل الاهلي.
1: طيب.
0: وجزء من اللي احنا نبغى نتكلم عنه، كرة الاهلي كان قادر انه يرجع في الشوط الثاني، وشفنا المباراة كرة داخل الملعب. الاهلي فريق مكتمل وعنده صفقات ولاعبين، اصلا هو الفريق الوحيد اللي هو متزن، وحتى الصفقات الجديدة انا اعتقد اذا كانت طيب. مو بنسبة 100% لكن 90% نفس الادوار. حتى لو بنقول كيسي مثلا، ترى كيسي اخر موسم واخر المباريات أقل أعطاه بشكل كبير، وظهر على ذلك وصار يقف في منطقة الدفاع كمساند للدفاع فقط.
1: طيب.
0: إذن إجمالا الأهلي مشكلته في الداخل مش في الملعب.
1: في الداخل في في في البيئة الأهلوية تقصد يعني؟
0: في الإدارة، في طيب. التواصل. وحتى أمس شفت خبر يعني صار في تباين بين شرفيين أهلاويين بارزين، وصار في تفنيد بينهم. واحد قال احنا اجتمعنا اليوم كشرفيين في بيت المستشار خالد ابو راشد وتكلمنا وكان شان الاهلي مهم. رجع خالد ابو راشد وفند هذا وقال هذا ليس اجتماع، هذا التقاء، والاجتماع دائما يكون تحت مظلة النادي.
1: لا هو مو شرفيين، انا اسف على هذا الكلمة، مو شرفيين. حددها النظام، انت بتدفع تكون عضو ذهبي، ما تدافع انت مشجع مثلك مثل غيرك. يعني حتى اللي اجتمعوا، خلينا نقول لك فوز، حتى اللي اجتمعوا كمحبين للأهلي، لكن لا يطلق عليهم شرفيين إلا اللي دفعوا العضوية الذهبية ويطلق عليه عضو ذهبي.
0: طيب. يا أبو محمد أنا أعتقد 50% منهم دافعين عضوية ذهبية، وبالذات يعني زي رجال الأعمال اللي
1: ما حد دفع. من اللي قال لك إنهم
2: دفعوا؟ خلاص راحت ال 25%،
1: ناسي أنت فواز، ما حد دفع،
2: راحت ملكية كاملة، انتقلت الآن 25% راحت للصندوق، فبالتالي ما عاد في ناس لهم دور غير اللي موجود، الإدارة اللي موجودة من قبل الصندوق بس.
0: صحيح صحيح، بس أنا أشعر إنه
1: يعني أنا أقول لك أنا خلنا أذكرك، خالد الغامدي يوم جات يقدم للرئاسة العام هو الوحيد اللي كان دافع مبلغ حصل من خلاله أصوات للرئاسة. اللي نافسوه نذكرهم الحصيني وواحد ثاني الله يذكره بالخير ما أدري منه، ترى كانوا دافعين على 2000 و3000 ريال.
0: يعني خلينا حاجة
1: برجع لك بس أسمع عبد الله، نسمح طولنا عليه.
0: طيب طيب طيب
1: أمس طيب. اللندي مدرب القادسية رودريغز مدرب القادسية قال أن النتيجة جيدة، ما حدث في آخر 20 دقيقة أمر طبيعي في المباريات القوية، وأن إيفان توني لاعب كبير وبداية الشوط الثاني كان بإمكاننا تعزيز النتيجة. أما مدرب الأهلي فقال أن لعبنا الشوط الأول متباين، في الشوط الثاني جرينا بعض التغييرات وسيطرنا على المباراة. وعن المشاهدة اللي صارت مع محمد عبد الرحمن وإيفان توني خلال الشوط الثاني قال ما حدث بينهم أمر طبيعي، وأنا حصل لي أيام ما كنت لاعب وأنا مدرب وشاهدته في أكثر من ملعب فهذه تحصل. عبد الله إحنا يعني وش يقول؟
3: تتكرر كثير قصة غرفة الملابس في الأهلي، وذكرنا هذا الخلل الواضح وناقشناه مسبقا أنه لا يمكن أن يستقيم حال الفريق وغرفة الملابس غير مستقرة. فوضع الأهلي هو استمرار لما حدث في السابق، ما هي مشكلة فنية، واضح أنه أكبر من مشكلة فنية. النادي تلقى ثلاثيات، نقول من ما هو من أندية منافسة فقط، حتى من الخلود هزم بالثلاثة، والأهلي عنده لاعبين
1: مع تطور مستوى الخلود
3: صحيح، لكن قيمة اللاعبين في الأهلي الفنية عالية، أعلى أعلى من أنه الفريق يخسر بالثلاثات بهذا الشكل، وهذا دليل عن في كرة القدم تحديدا وفي أي مجال.
1: وش وصلهم المرحلة دي؟
3: أعتقد أنه
1: ما هل هو بداية الموسم ما حصل قبل،
3: ما حصل واضح.
1: محاولة يعني غضب الجماهير على ذهاب المدرب واللاعبين، وما حصل مع بيدرو، وما حصل مع شنقيطي، هذه هي الأسباب ولا في أسباب
3: واضح
1: ثانية؟
3: واضح أنه هذا هو هي شرارة ما حدث في الأهلي، امتدت مع سوء النتائج، مع الوضع النادي وعدم استقراره وعدم وجود إدارة. نتفق مع الأستاذ سعيد أنه سالفة

0: انه الاداره تتفرج على ما يحدث في الاهلي، يا اخي هذه مسؤوليتك كاداره، انت ما تلعب في الملعب، انت مسؤوليتك انك تهيئ الفريق ان تكون بيئه صحيه قدر الامكان، انه الفريق يكون على قلب واحد، فريق عنده هدف مشترك جميع اللاعبين. احنا نشوف الحين اللاعبين يتناقشون قدام الكاميرات، قدام الاعلام، قدام الجماهير، كيف المشجع والشعور المشجع الاهلاوي تجاه ما يحدث في ناديه. يعني المشجع الاهلاوي ينتظر لاعبين محترفين يلعبون كره قدم باخلاص، يقدمون كل ما لديهم لخدمه الفريق، بس لما اشوفك تناقش زميلك بهذا الشكل كيف بيكون رده فعلك؟ يعني للاسف انه احنا شفنا في ظل الدعم الكبير للانديه وارتفاع القيمه السوقيه للانديه وارتفاع دورينا، شفنا المشاهد هذه تتكرر، ولما تتكرر في نادي زي الاهلي، نادي من انديه الواجهه اللي له متابعين كثر وله مشجعين كثر حتى في خارج المملكه، ما يليق بدورينا. هذه تحدث ممكن على مدى 5 سنوات لقطه واحده ويتم معالجتها وينتهي الموضوع. الامر في الاهلي يحدث متكرر، حتى في موضوع انه اللاعبين يتناقش يعني يصير مشدد. لا
1: المدرب يا ابو حنان
0: ايضا نفس الحكايه.
2: وين؟
0: في مباراه سابقه ايفنتوني مع احد اللاعبين في الاهلي برضو احنا ناقشناها بعد سابقا انه واضح انه في خلل في غرفه الملابس.
2: هو اللي ناقشناه تصريحه يوم قال انه اللاعبين لا يودون،
0: في لاعبين وهذا شيء مو بسهل. يعني
2: هذه تاخذ كدفع معنوي يعني للاعبين، انه اذا راح للمدرب وراحوا اللاعبين نبقى احنا نعوض هذا الشيء.
0: دائما شراره الخلل الكبيره لما تشوف احد يرمي المسؤوليه. احنا نعرف متى المدرب يفقد الثقه في اللاعبين، لما يطلع في المؤتمر الصحفي ويتكلم يحمل المسؤوليه للاعبين. يا اخي هذا عرف عرفناه في مؤتمرات صحفيه كثير، المدرب متى يفقد غرفه الملابس اذا القى اللوم على اللاعبين بشكل مباشر، مع انه اللاعبين يتحملون جزء من المسؤوليه في الاهلي، الجهاز الفني يتحمل جزء، لكن المسؤوليه الاكبر هي الجانب الاداري. وما حدث من ادميرال دليل على انه الخلل اكبر في الاهلي. يعني المفروض انه المركز الاعلامي لاداره النادي تتحدث مع القادسيه،
2: بس ترى هذه شخصيه ادميرال حتى من الموسم اللي راح واللي قبله، حتى بوجود اللاعبين هذه شخصيته الاخير.
0: لا بس كان
2: بس انها على قولتهم لانه الناس محتقنين فيرون انه ولا هذا هو.
0: لا بس كان يدير الموضوع بشكل افضل.
2: نسينا بعد مباراة النصر وش سوى في ملعب النصر،
0: لكن في إطار إيش الفريق مستقر من ناحية الجهاز الفني. الجهاز الفني علاقته السابق ياسلة وحسب معلوماته ومصادر مؤكدة أنه كان علاقته في اللاعبين يشاركون في التشكيلة، اللاعبين يحددون التشكيلة بالنقاش مع المدرب. يعني علاقة ما سبق وشفت طيب. مدرب علاقته في اللاعبين قوية مثل ياسلة سابقا مع الأهلي، وكان يدير المشاكل. ما أعرف أنه في لاعبين ينفعلون يتحدثون، لكن كان هو اللي يدير النادي طيب. فقد الجهاز الفني الجديد صراحة الله يعينه، لأنه الوضع الحالي في الأهلي خلل إداري لا يعالجه مدرب.
2: طيب قبل ما نفس السؤال بس أبديك يا سعيد، نفس السؤال هذا بس على الشباب، لو اليوم في تجربة عند صن داونز وفاز فيها الأهلي بمشيئة الله تعالى وهي 90 دقيقة والأهلي قادر عليه، هل تنحل هذه المشاكل اللي عند الأهلي؟ هل تندثر هذه الحالة السلبية في يعني هل هي علاج الأهلي القادم؟
0: جزئيا الانتصار جزئيا، لكن مجرد مخدر
2: بطولة.
0: لكن مخدر، أنا أتكلم عن عمل، لازم فيه عمل تراكمي، لازم الجهاز اللاعبين يثقون في المدرب، يثقون بعض، يثقون في جهاز إداري يحاسب اللاعبين، جهاز إداري الوضع في النادي يكون مستقر عشان تبني عليه منافسات طويلة. لكن هي مخدر أكيد، الفوز يخدر حتى الجماهير،
2: بس مخدر بس إنه ممكن يحل المشاكل الحالة النفسية عند الجماهير.
0: يساعد
2: يعني يعيد الأمل عندهم ويعيد للاعبين والمنظومة بشكل عام. سعيد نفس السؤال.
1: أول شيء أنا أقول حق عبد الله حسنت فعلا، هو العمل يجب أن يكون تراكمي بصراحة، لأن بعد أنت أبو محمد كلمتك جميلة أنه هل الفوز يلغي كل شيء؟ حلنا مشكلتنا، وطبع جمهورنا عاطفي، فوز يخلي الفريق أحسن شيء، خسارة يصير الفريق أسوأ شيء. وهذا اللي صار، شفنا الهلال تعاقدات عظيمة وإدارة حكيمة وشغل مرتب صراحة، خسارة واحدة من يوم قالوا شيل إنزاجي. قبل فترة كانوا يقولون لا جددوا حق إنزاجي أو علينا أن احنا نصبر على إنزاجي. احنا مشكلتنا العاطفة الجماهيرية. أمانة أنا وجه كلام الجمهور الأهلي والنصر والاتحاد،
2: بس العمل التراكم اللي انت تقصده يا سعيد ترى كان معظمها إيجابي حتى ما قبل ذهاب ياسلة، فهم الآن رصيدهم من العمل الإيجابي كثير.
1: حلو، لكن احنا الآن لازم نعيش الواقع، ما احنا نعيش على نبكي على الأطلال ونتكلم على الماضي. ذهب ياسلة، ذهب بحرز، ذهب كيسي، اللاعبين الموجودين عندك يجب أن تدعمهم، تعطيهم الثقة الكاملة، يجب أن يكون التركيز كله على أن الفريق هذا يشجعونه ودعموه وقفوا معاه وحفزوه.

0: لان ما راح يعني
1: طيب
0: ما راح يحسن شيء ولا راح يتغير شيء اذا انت والله جيت وقعدت تبكي وتقول والله هذا عطوهم وما عطوا. لا لا، انت كرة القدم هي عطاء وليس غلاء. عندك لعيبة مميزين، عطهم الثقة والدعم وراح تشوفهم بشكل كويس. لكن المشكلة اللي عندنا اللي قاعد يصير وشو؟ اول كان الجمهور يتأثر باللي يصير في الملعب، الان لا، العكس، صار الفريق يتأثر بالجمهور بالتشنجات وبالاحباطات، وهذا ما عطانا وهذا احسن منا وهذا كذا.
1: طيب
0: رغم اني اشوف عناصر الاهلي عناصر عظيمه للامانه، لاعبين مميزين، اسماء كبيره، فازوا قبل كم مباراه كانت تذكر 5-0، الكل رجع يهلل ويصفق، الاهلي عاد خسر قال والله الاهلي تراجع. انا عن وجهه نظري انت ما خسرت الا من الهلال، فريق كبير مدجج بالنجوم، خسرت من خلود، فريق متطور جدا، يجب ان نحترم كل الفرق هذه، فريق القادسية، الفريق برضو مليء بالنجوم والفريق القوي جدا، هذول كلهم جايين ينافسون السنة هذه على الدوري. انت ما خسرت من نادي ضعيف، انت لازم ان احنا نتقبل الخسارة زي ما نتقبل الفوز بصدر رحب.
1: ابو سارة، اذكر بانه بداية الاهلي هذا الموسم للاسف يعني شيء محزن، بداية لم تكن مشجعة، بل صنفت بانها بداية عند بعض المتابعين للحالة الاهلاوية انها بداية كارثية. الاهلي اخر 4 جولات خسر 3 مباريات، وذكر بايضا
2: انه
1: خرج
2: 3-3،
1: وذكر بعد انه خرج من بطولة الكاس بخسارة لم تكن من مين هو خسر؟ لا الكاس، لا الكاس، لا لا، من اللي خسر من الجبلين؟ ذاك الاتفاق، اي صح،
2: لا تخوفنا من الجبلين، بس
1: لا لا هو الاتفاق، لا والله انا على بالي ان الاهلي، انا اسف والله. طيب
0: والله شوف
1: اخر 4 جولات، اصبروا يا جماعه لا تقطعون، اصبروا تكفون اقول المعلومات. طبعا. هو لعب الحين 4 جولات، خسر 3، خسر من الهلال 3-0، ومن الخلود 3 بـ3 اهداف، ومن القادسيه ايضا ب3، ويحتل المركز السابع، لعب 6 مباريات، فاز 3، تعادل لم يتعادل، خسر 3، سجل 13 واستقبل 9. صن داونز يا فواز، تطلع الاهلي من هذه الحاله لو فاز؟
2: الأهلي لعب 6 خسر 3 وفاز 3، الموسم الماضي كان عنده 3 خسائر إجمالا في أرقامه. المباراة القارية كلنا نقول الفرح والهذا شيء جميل، لكن قبل الفرح هو العلاقة اللي بين فريق العمل نفسه هي اللي متوترة. يعني احنا ما نقول ظروف خارجة عن إرادة الفريق أثرت عليه، هي مشكلتهم في في في باطن الفريق، في داخل الفريق، لما يكون لاعب مدافع ومهاجم ومهاجم.
1: يعني اذا فازوا على صن داونز واخذوا البطوله الاسيويه الافريقيه او الاسيا افريقيه، هذه ما ادري ايش اسمها،
2: ايوه
1: هذه ما تحل المشاكل؟
2: لا ممتازه، ويفرحوا. طيب. ويسجلوا، لكن تظل يعني تظل يعني احنا دحين شوف مع في البرنامج عندنا انت وعبد الله، اللي يتاخر واللي ما جاء واللي جاء واللي ما جاء، بينكم لما نحل المشكله البرنامج مشي كويس والاسئله صارت سهله بسيطه. هم الدفاع عندهم لاعب مدافع.
1: انا اعتذر لك يا عبد الله، صرت محتوى والله، انا اسف. انا قفلت الموضوع، بس تعرف فواز ترى يحب هالمواضيع دي.
2: لا لا كمان بقفل الحين، بس لقيته فرصه اخذه، انه العلاقه الثنائيه بين اللاعبين يا ابو محمد،
1: رد عليه لا تصير طيب مره.
3: لا لا عادي، ما ترون ابو ساره
2: شافت مسكته من زاويه حلوه. يعني العلاقه الثنائيه بين اللاعبين في غرفه واحده،
1: هو الفوز قال لك عبد الله، الفوز يخفي كل السلبيات.
2: بس محمد هذه لازم نعرفها، ترى اللاعب يعيش في الفندق وفي النادي وفي المعسكر اكثر من عائلته. يعني انت تخيل انك جالس مع احد ما تحبه، ولا اكثر الوقت اذا ما صارت في تصالح ومحبه بين اللاعبين، انا اتفاجئ انه لاعب مع زميله يصير مشاده، ممكن في مباراه في ازمه، لكن هذه موجوده في الاهلي، تشعر انه في كل مباراه مرت على الفريق الست المباريات حتى بما فيها مباراه الفوز، انه كانه زي مثلا هذا زكريا هوساوي ترك الفريق، المدرب راى انه ما بينزله في المباراه، خرج وترك المباراه. في المباراه الماضيه زميله يبغى يباصيله، ترك الخانه، يعني زعلان انت ما بصيت في المره الاولى. هذه الاشياء الفتافيت، يعني زي ما يقولوا.
1: طيب.
2: فتافيت وسهله، بس هي اللي تؤثر على شكل. في المقابل لو تشوف في نادي الاتحاد جارهم، ترى اللي أعطى الاتحاد هذا الجو اللعب غير الرسم والمدرب والتكتيك، أيضا الروح الفريق على قلب واحد ومحاول

0: مسؤولين انهم هم يتماسكوا مع بعض، وهذه مهمة ترى.
1: طيب شو تبي تقول يا عبد الله؟
2: الجانب المهم هو غرفة الملابس، ملخص حديثنا صحيح. انه واضح انه الاهلي فاقد الانسجام في غرفة الملابس ويأثر على الفريق. امس القادسية شوف الفرق، يعني كيف الفريق يلعب بشكل جماعي، كيف اللاعبين علاقتهم بعض، كان فريق بطل، يعني فريق المهيئ انه ياخذ البطولة، ينافس على بطولة الدوري.
1: امس قبل المباراة سؤال زكي صالح عن هل هذا موسم للحصاد؟ فهمت أنا من إجابته أنهم لا، ده الجماعة داخلين للمنافسة، عندهم 4 بطولات لابد أنهم يحصلوا على واحدة من هذه أو 2 على الأقل.
2: ولو القادسية ما يكون منافس،
1: وهذا موسم يعني لديهم القدرة على ذلك.
2: فعلا أتكلم عن لاعبين نخبة سواء سعوديين أو أجانب، وبالعكس هذا العمل اللي حنا نطالب فيه، أنه وخلفهم تأكد مستحيل تشوف نتائج جميلة أو مستوى جميل ما يكون خلفه عمل جنود مجهولين هم اللي يهيئون الفريق أنه يكون بهذا الصورة. الفريق ما هو مجرد لاعبين ومن خلفهم مدرب يرسم تكتيك، الفريق فريق أتكلم عن روح متكاملة، عن بطولة دوري فيها من الظروف الكثير. يعني موضوع الخسارة كل فريق معرض أنه يخسر، خاصة في ظل العدد وضغط المباريات هذه، لكن الفريق متى يتجاوز الخسارة، متى يكون مهيئ أنه يعود من جديد؟ إذا كان اللاعبين البيئة الصحية داخل النادي مع قيمتهم الفنية، يعني ما نلغي القيمة الفنية، لكن لازم يكون الأساس لتحقيق البطولات، خاصة بطولات مثل بطولات الدوري بطولات الكبرى، هو العمل التراكمي، العمل الصحي داخل غرفة الملابس بين المدرب واللاعبين، بين الإدارة والمدرب واللاعبين، وبين اللاعبين بينهم.
1: أمس بالصدفة كذا طاحت عيني على حساب الواحد من جماهير نادي الأهلي، وشفت حتى أمس طالع في استوديو الجماهيري اسمه أبو حاتم، وسمعت كلامه، والله كلامه كلام واحد مسؤول صراحة، لا فنيا ولا على مستوى الواقعية اللي في القاعد يصير في الأهلي. فاسمعوا جماهيركم، أنا أقصد الإدارة، اسمعوا جماهيركم، بس لا تأخذون كل أن ردود فعل عاطفية، لا فيه منطق. أمس الكلام اللي قاعد يقوله حتى في رسائل وجهها للمدرب من اللاعب اللي عوض الغيابات، ففي ناس فاهمة كورة، ترى مو كل الجماهير إحنا نقول لهم عاطفيين، لا في جماهير تحترق صحيح عشقا، ولكن في جماهير تفهم وش سلبيات الفريق وتعطي الحلول. فاسمعوا لهم اذا انتم جدد على المنظومه وقاعدين تجربون. يا اخي هو يختصر لك المسافه بدل ما تقعد كل مباراه تجرب. يعني مثل امس سبريستيان مرجعه حط محور، ما هو ناجح انه رقم 10، اروح اجرب رجعه في مركز الدفاعي وهو قاعد يبدع في الهجوم، فهذا خلل تدريبي يعني، وتكلفك 3 نقاط. قتل يعني لو كان في رؤيه واضحه ومعرفه وش اللي يفيد الفريق يمكن تغيرت النتيجه من البدايه. على كل حال ايضا الاتحاد ايضا
0: قبل ما تقفل سم سم محمد بس سم نقطه مهمه اللي قالوا اخوي سعيد الهلال عن الحساب
1: نادي سعيد الهلال سعيد الهلال
0: سعيد الهلال
1: هذاك نصر هلال اللي كان رئيس اتحاد اليد صح؟ هذاك اسمه هلال.
3: أمين عام
1: محمد لا ترى قد جاء فترة صار رئيس اتحاد الظاهر اسلم
0: ونعم فيهم كلهم. أصلا ما صار سعيد إلا لأنه الهلال. المهم خليني أكمل في حساب اللي قالوا حساب القادسية والرسائل اللي يعملوها حسابات الأندية، هذه فرصة نتكلم فيها. احنا نفضل اللمسات الجميلة اللي فيها نوع من الرقي والجمال، يعني مثلا خليني أقول مثال ولا أعتمد، يعني مو لازم عشان الاتحاد، لأنه قد يحدث من الاتحاد أشياء يمكن في الحساب بالمرة، بس هذه اللي شاهدته، النصر طالع بالطيارة ويفترض انه يشوف النافورة في جدة وحاجة، طالع لهم انخلينا وجورج هذا وهو قافز ايوه، يعني هذه ممكن تقول حاجة حلوة، النصر لما يفوز على الاتحاد يجيب له قصة يعني في جدة وفي البلد، يعني اللمسات الحلوة في الحسابات مقبولة عند الناس وفيها إبداع، يعني هي مثل لما تصدر صورة إبداعية، فيلم سينمائي، مشهد فيديو، لكن ما تروح للإساءة بشكل مباشر. أنا أعتقد حقة القادسية ما فيها إساءة بشكل مباشر، لكن إلا إذا كان فيه من أول في بعض الكتابات بين اللاعب والنادي كان متوتر فيها، لكن أنا أشوف إنها يعني حجم فيها لمسة حلوة. إذا تبغوا تعرفوا الأكبر شوفوها في حساب فلان، يعني حاجة حلوة يعني أنا أشوفها. وبالتالي أقول للزملاء الإعلاميين اللي يعملوا في الأندية وحتى الأندية اللي ما عندها الجماهيرية،

0: فرصتكم في الإبداع والحضور هو من خلال رسالتكم في حسابات المركز الإعلامي.
1: سعيد
2: معلش اسمح لي بس ابو محمد
1: تفضل.
2: ارجع على كلام ابو ساره. اعتقد انه الخلل الكبير موجود في نادي الاهلي هو اداري اداري اداري. بذلك نادي القادسيه كاداره واعيه سوت شو يقول لك اداره شامله على اكثر من نادي من ضمنها نادي الاهلي، وقالوا لهم ترى عندكم مشكله مع اللاعب هذا في السوشيال ميديا. وروهم قالوا هو يتفرج على السوشيال ميديا لان هذا الرجل مركز خارج الملعب اكثر من داخل الملعب، بدليل انه على طول راح تفرج على اللي صار، او يمكن احد ارسل له ولا شيء ما اعرف شو اللي صار، لكن على طول تفرج وراح رده فعل، معناه ان الرجل خارج الملعب وليس داخل الملعب. انت قبل ايام مطرود امام الهلال ووضعت فريقك في موقف محرج، وتجي المباراه اللي بعدها وتسبب مشاكل ثانيه لنفسك والنادي اللي والفريق الاهلي ككل. فهنا الواضح المشكله اداريه، وبالنسبه لزكريا من آمن العقوبة أساء
1: طيب.
2: الأدب.
1: أذكر أيضا أن فوز الاتحاد بالأمس جعل المسافة بينه وبين الهلال 3 نقاط، آسف نقطة واحدة بعد خسارة الهلال لديه 15 نقطة، والقادسية بعد فوزه أمس أيضا جعله متعادلا مع الهلال بالمركز الثاني ب 15 نقطة. النصر بمنقوص من مباراة راح يلعبها اليوم لديه 12 نقطة، في حال فوز النصر اليوم على أبها راح يكون لديه 15 نقطة، وبذلك الهلال والقادسية والنصر يكونوا متشاركين في النقاط، ومن خلفهم الاتحاد بفارق نقطة واحدة. أذكر بأن مباراة اليوم راح تكون بمشيئة الله تعالى الخلود مع الشباب 6:55، الفتح مع الدرعية 9:00 مساء، والنصر مع أبها 9:00 مساء. لدينا محور مهم، نادي التعاون خسر بالأمس من الحزم، وهو استمرار لسلسلة الخسائر من بداية هذا الموسم، ويكون ترتيبه لأول مرة أنا أشاهد التعاون ترتيب 14، بالعادة دائما يكون في المراكز المتوسطة الأمامية 6، 7، يصل إلى 5، أحيانا يصل إلى 4، يلعب مباريات كبرى مع الفرق المنافسة على الدوري، يحرجهم يفوز عليهم. مرة تعاون لا يشبه تعاون على الأقل 8-9 سنوات الماضية، تعاون مختلف. قد يكون واحدة من الأسباب على العدد الكبير بالتغيير لهذا الموسم، لديهم 19 تغيير بالإضافة إلى المدرب شاموسكا، وهذا عدد مخيف يجعل لا انسجام ولا استقرار ولا يعني معرفة بين اللاعبين بشكل سريع، يحتاجوا إلى الوقت الطويل حتى يعود الاستقرار اللي كانوا موجودين عليه. القادمون مع المدرب عبد الرزاق حمد الله، محمد الصاعدي، تركي الجعدي، راكان الطليحي، يونس البحراوي، عبد الرحمن الهندي، زين الدين بلعيد اللاعب الجزائري، وعبد الله الجدعاني، ونديم بايرمي من جاي عارم من الفريق رينكرز الاسكتلندي، واوسكار دورلين من براغ التشيكي، وناصر هليل من النجمه، وفارس الغامدي، ابراهيم محنشي، وهذول عددهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 لاعب، مدرب رقم 16 من الاستقطابات هذا الموسم، هي السبب؟
3: ربما تكون سبب. أيضا تكلم عن فترة الإعداد،
1: وش يجبرهم يغيرون كل التغيير الكثير؟ بالعادة اللاعب لاعبين وانت الموضوع.
3: هو الواضح أنه ممكن الإدارة الجهاز الفني ما عندهم عندهم قناعة أنه اللاعبين لا يناسبون لاعبين من
1: التعاون العام. زين
3: صحيح، وهذا غلط. احنا ما نبرر لهم، احنا نذكر السبب، انه سبب انه ما تغير بهذا الكم، خاصه في ظل عدم الوفره الماليه. يعني ما هو بفريق اللي عنده مبالغ كبيره انه يغير بهذا الشكل. احنا
1: نتكلم يقول عنده مشاركه آسيا السنه دي،
3: وهذا مؤسف انه كان في وقت ننتظر فيه التعاون بافضل صوره ممكنه. التعاون كان نموذج للنادي، افضل نتائج، افضل مستويات، مع عدم وفره امكانيات يلعب. كان التعاون يقدم نفسه بافضل
1: الحين
3: صوره.
1: عندهم مشكله مع الاستقرار، وفعلا هذا السؤال سؤال المليون بالنسبه لي انا. شفنا الأهلي وهو الوحيد، تخيل هو الوحيد اللي نظروا فيه مثلا أنه مدرب جلس سنتين أو سنتين ونص أو ثلاث سنوات، يعني في الفترة في من الموسم الماضي حتى كان أنه يجدد ما يجدد، وكنا نقول خلوه يجلس معكم، اللاعبين الأجانب هم سبب البطولة النخبة، هم لأنهم جلسوا فترة فهموا بعض. إحنا أنديتنا ما عندها هذه الميزة دائما.

0: كل سنة غير مدرب غير لاعبين غير
1: لا
0: مدرب
1: لأن
0: غير
1: لأن لاعبين. المسؤول يضعها شماعة أن الموضوع يتعامل مع الشماعة. ولا إحنا نتكلم عن متقدمين كرويا تقدموا كرويا لأسباب من ضمنها أنه يهتمون بالاستقرار، يهتمون بشكل أساسي بالاستقرار. عندنا لو كثر الضغط على رئيس النادي في أوقات سابقة، لما يكثر الضغط على رئيس النادي يروح شماعة في النادي، مدرب يروح، لاعبين اتعاقد مع لاعبين جدد،
0: يدور مسكنات،
1: يعني يدور مسكنات لأنه ما فكر في استراتيجية طويلة. لو النادي يدار باستراتيجية طويلة ما تقدموا الأندية العالمية على على على على أغلب أندية العالم إلا لأنه تبنوا فكر الاستقرار ووجود مدربين بالسنوات بعدد سنوات كبير حتى على صعيد المنتخبات. يعني لما يكون المدرب مستقر أبطال العالم دائما يكون عنده
0: صحيح.
1: عنده في
0: شفنا جانب. مدرب ألمانيا جلس 10 سنين، شفنا مدرب فرنسا كم جلس لعب بطولتين كأس عالم نفس المدرب.
1: شيء مهم لأنه أفكاره تطبق وبعدين تجني الثمار لاحقا.
0: كرواتيا
1: ما هو من أول سنة
0: المدرب اللي كان موجود،
1: ما هو لو قيل ياسر في وقت مضى السنة الأولى السنة الثانية ما كان ممكن تحقق البطولات هذه صحيح. كلها كان ممكن أنه في الضغط الجماهيري الإدارة تضحي بياسر وتقول أنه لا المدرب غير مناسب، نجيب مدرب جديد يلا نبني أحلامنا معه. أحلام كلها خيالية ما هي واقعية. أنا لما تجيب لي مدرب في نص موسم أنا أعرف أن موسمك انتهى بالكامل، يعني نسبة نجاحك تعتمد على الحظ فقط، يعني ما في عمل يشفع أنك أنت ممكن تحقق بطولة كبيرة مثل بطولة الدوري. لكن نقطة التعاون الأساسية هي أكيد أنه عدم الاستقرار أيا كان القرار ومسبباته واضح أنه قرار غير مناسب. ممكن انضمام لاعبين مؤثرين في في في في آخر أيام الفترة الشتوية ممكن يحسن من التعاون في المرحلة المقبلة. إحنا نشوف ناصر الهليل تعاقد مع التعاون تعاقد مهم مرة لأنه لاعب كان عليه طلب من الأندية الكبرى ولاعب شاب في خط الدفاع بيقدم إضافة، متوقع أن يقدم إضافة للتعاون وممكن نشوف تحسن نسبي. لكن كعمل تراكمي وعمل كبير صورة كاملة لا، التعاون لا يشبه تعاون الموسم الماضي مثل ما ذكرت.
0: المواسم الماضية. سعيد،
2: شوف في دراسة أنا قريتها أمس اللي هي من معهد الدراسات الألمانية يورك يتكلم عن إقالة المدربين ومدى تأثيرها على اللاعبين، وسووها من عام 1956 أعتقد لين 2026، وتكلموا عن السبب الرئيسي للإقالة. فذكروا أن السبب الرئيسي للإقالة أنه فقط هو عامل مسكن لكي يكسبون الجمهور ويكسبون بس ردة فعل الشارع الرياضي ويهدونها. ما في شيء، يعني يقول لك تقريبا ما يقارب 70% لم يكن عمل مدروس أو على أسس أو على معايير محددة التغيير، فقط من أجل التغيير ورمي الكرة في ملعب المدرب وتحميله المسؤولية كاملة أو تبرئة ساحة اللاعبين. فكان حتى الدراسة حلوة بأرقامها وكذا أنه في تقريبا من 5-10% فقط صار فيها تغيير على النتائج الفريق بعد التغيير، والأغلبية لا ما تغير شيء، واللي يقول لك بعضهم هبطوا، يعني قصدي هبطوا كمراتب ودرجات، وقالوا بعضهم لا انهم والله ارتقوا شوي تأثير بسيط او طفيف. لذلك انا اشوف انه موضوع اللي هو مدرب الاهلي يسلى او المدرب الحالي والله ما اعرف وش اسمه بالضبط، انا اللي اشوفه الوضع
0: ترى احنا نتكلم عن التعاون سنة كده الحين مع الاهلي يرجع
2: ابروح للاهلي
0: قضينا من الاهلي
2: لا تطرقنا ليسلى تطرق لسعد عبد الله ليسلى تكلمت عن يسلى فبروح انا لان في توجه الان في مطالبه احنا عندنا ما شاء الله
0: ترك ناسي يا سعيد
2: لا ثلاث مو لا بروح للتعاون التعاون بالعكس ما ما موضوع جدا جميل.
0: سم.
2: التعاون تخلى عن مدربه اللي كان ماشي معاه بشكل كويس وبشكل ممتاز وقاعد الفريق يتطور معاه من سنة لسنة. أنا في اعتقادي إنه شخصية مثل عبد العزيز الحميد اللي هي أعتقد رئيس المكتب التنفيذي من التعاون
0: راح.
2: أيوة هذه لها التأثير الكبير على التعاون. الرجل هذا
0: ينفك المجلس التنفيذي ينفك
2: عشان كذا أبوصل الموضوع هذا. الرجل هذا أتمنى أن يكون له دور في رياضتنا، رجل عظيم مفكر كبير. ايضا التعاون افتقد لهذا الرجل، عشان كذا البوصله في الاتحاد في التعاون ضايعه، الاوضاع مش كويسه، بدوا يبيعون اللاعبين، بدا في تغييرات. انا يعني شفت مثلا التفريط في مارتينيز، التفريط في محزبي، حتى لو كان جاك مبلغ مغري، انت التعاون وصلت الليفل انك المنافسه، عندك بطوله اسيا 2، فخر القصيم زي ما قال وفخر بريدة، عاد ما ادري ايش موضوع عندك بريداوي ولا ريداوي يا ابو محمد زين. لكن انا وجهه نظري السبب الرئيسي لوصول التعاون لهذا الوضع ارجع لي موضوع اللي هو عبد العزيز الحميد

0: رجل مفكر، العقلية اللي كانت تدير التعاون باحترافية. فأكيد التعاون، أنا أرى التعاون السنة هذه راح يكون في مناطق جدا سيئة، ما أتمنى
1: سعود
0: أنا شيء من محبي
1: سعود
0: التعاون.
1: أصرامي يقول المؤشر يقول إنه راح يكون في ديربي بالدرجة الأولى بين التعاون والراعي.

0: ترى التعاون لا زال يعيش على اطلال انه
1: فواز
0: وصولا لاسيتو وايضا لتحقيق كاس خادم الحرمين الشريفين.
1: فواز
2: اول شيء سعيد هلال، اجاوبك ابو
1: سعيد
2: محمد.
1: الهلال، سعيد الهلال،
2: سعيد الهلال
1: ايه
2: والف نعم. اجاوبك
0: على
2: انه
0: الجواب.
2: ابو محمد ريداوي، والدليل انه اقطع من راي في موضوع احنا نتكلم فيه على مستوى انديه روشن.
1: ايه
2: اللي بقوله انه انا شفت مؤتمر صحفي لمدرب التعاون الجديد الصربي، اسمه ريتيتش او حاجه زي
1: زاراكو
2: كذا.
1: لازيتش.
0: لازم
2: ايوه، حصلته متوتر جدا، وقال كانه بيقول للاعلاميين انتم ما تعرفوا كيف عمليه الفريق وبناء الفريق وما تنتظروا، ودخل المباريات والضغط وكذا. انا عندي فلسفه ابو محمد، فرصه انت تسمعني، من زمان انت الوحيد اللي تسمع معاناتي. المهم، كل ما اجي بتكلم الجمهور او الزملاء يقول لك يلا الحكم غش ولا ما غش، صادع ولا ما ساعد سوى، اقول لهم اسمعوا انا عندي فلسفه. يقول اتركنا من الفلسفه. فريق كره القدم زي الجسد، زي الانسان كامل، اخذوا منه العمود الفقري في الجوانب الفنيه، يتكلمون يقول لك عمود فقري وعنده الاجنحه وعنده الاطراف، تشعر بانه انت تتكلم عن جسم كامل. هذا الجسم لازم يكون له روح ويكون له شبكه عصبيه تجتمع فيه، وعقل مفكر داخل هذا الفريق. لما نزعت التعاون كله بما فيه بالاسماء الكثيره والكبيره من اللاعبين، وجبت غرست لاعبين، وخلينا ناخذ مثال مثلا حمد الله، انت جبت حمد الله كلاعب هداف، انت غرسته في الفريق، طيب هل المدرب او الرؤيه الفنيه تحتاج لاعب صندوق ما يخرج من الصندوق والمحاور والناس، زي مثلا اداء الفريق الهلالي اللي نعرفه الكلاسيك المتعارف عليه انه يكون لاعب صندوق وبس يسجل اهداف، او انت عندك انك ترتد وحمد الله مو حق ارتدادات، يعني في بعض الاختيارات اللاعبين. انا اشعر انه التعاون مجموعه لاعبين تم زرعهم في التشكيله مع مدرب ما يعرف، ما حد يعني ما قد سبق درب عندنا، وظهرت عليه العصبية، لازم إذا كان هو يشعر في بناء فريق عليه الهدوء. وأنا أرى أنه الشخص اللي صنع هذه المنظومة في الفريق، في الإدارة، في المجلس الإدارة، في التنفيذي، اللي كان لازم يعرف أنه هو جمع مجموعة بدون ما يكون لها خارطة داخل الملعب. هذه النتائج مؤثرة، وزي ما قلت أبو محمد،
1: يعني
2: أول
1: بوصفك
2: بدايات
1: أبو سارة كأني أفهم أنه إذا أخذناها بنفس وصفك الجميل صراحة، إذا أخذناها مثلا إحنا كده نشعر أنه عندنا أندية عندها اكتئاب، وعندنا
2: صحيح.
1: أندية سعيدة، وعندنا أي أندية عندها قلق، يعني مثل ما يصير للروح، بدل ما تكون الروح سعيدة في روح قلقانة، وفي ناس عندهم اكتئاب مزمن، وعندنا إذا جبناه بهذا الوصف أنديتنا وش اللي مريضة، وش وصف المرض؟ تقدر تعطيني يعني مثال ناديين ثلاثة؟
2: أنا بعطيك مثال دحين لما نتكلم
1: الأهلي وش تصفه؟
2: يعني أصف حتى لو قلنا مثلا عضوين مرض تركيبة ميراكبة، علاج ياخذه في الجناح الأيمن أو الجناح
1: لا لا لا لا, لا. وش تشخيصك لو أنت دكتور تقول هذا مثلا عنده اكتئاب، عنده قلق، عنده توتر، وش عنده؟
2: أول شيء كان هو عنده اكتئاب من الفترة اللي مضت بس ما ظهرت عليه، لكن بعد تغيير المدرب صار عنده رهاب. حلوة دي ها.
1: طيب الاتحاد وش عنده؟
2: الاتحاد الكتاب موجود طبعا، لكن عنده نشوة، يبغى يخرج من جو الخوف اللي كان عايشه طوال فترة الصيف والموسمين اللي عدت عليه.
1: والنصر
2: ترجع. النصر أنا أعتقد ثقة وشخصية مغرورة، يعني كذا حاسة أنه هو البطل،
0: شايف نفسه
2: والهلال والهلال نفس الهلال عنده مشكلة زي التعاون، بس في مهندس غير اللي في الهلال. الهلال عنده أسماء كثيرة، أعضاء قاعد تزرع أعضاء وأجنحة جديدة في الجسد، وهذه يبغى لها كمان وقت عشان تلتئم مع بعضها. تخيل لاعب يجي ما لعب يمكن ولا تمرينين ثلاثة، تلقاه يعني زي محل اللاعب اللي مارتينيلي ولا اللي نزل مكان سلطان مندش، وهو سلطان كان جاهز. العضو الأعضاء دي عشان تشكلها، أحس الهلال إنه قريب من النصر، بس

0: حاسس انه بكره تروق وتحلى عنده، يعني عنده ثقه انه بكره تروق وتحلى.
1: مسلمها لله. خليها البكره. طيب تكلمت على التعاون. طيب انا باقي لي بالضبط لا في وقت، حلو تونا عندي محور هنا يا طويل العمر عن مكاسب الاتحاد هذا الموسم، وهي مكاسب كثيرة. واحدة من أهم مكاسب الاتحاد، ترى إذا أنا منشوف الحالة الاتحادية مثل ما وصفها فواز بتشخيصه للأندية وكأنه تشخيص دكتور لمريض، ترى شخص الاتحاد أنه لا زال عنده اكتئاب. يعني حتى في الصيف إلى ما بد إلى ما قبل بداية الموسم، وكان الجماهير لا يختلفون عن حالة الغضب اللي عند الجماهير الأهلوية على ناديهم. الاتحاد كان عندهم نفس حالة الغضب على الإدارة، على المدرب، على اللاعبين، أنه جيبوا لنا لاعبين، لكن النتائج أسكتت هذا المرض إن صح التعبير، أو هذا الغضب أو هذه الحالة، فأصبحت نتائجها جدا إيجابية بسبب لاعب واحد تغير بالفريق. أنا من وجهة نظري وبسمع شركة اللي هو جورج، واحد من أفضل مكاسب الاتحاد هذا الموسم، سجل هدف أمام الفيحة، هدفين أمام النصر، هدف أمام القادسية، وهدفين أمام النجمة. اليوم الاتحاد يتواجد في المركز الثالث بفرق نقطة واحدة عن الهلال والقادسية، وهو في طريقه أيضا لتقديم مباراة إن شاء الله جدا جميلة في بطولة النخبة. لدي استحقاقات كثيرة، بالرغم على أنه ما قبل هذه البداية أو ما قبل روشن كانت حالة الإحباط عند المنظومة الاتحادية جدا واضحة، لكن النتائج أظهرت العكس. عبد الله،
2: الاتحاد من الأندية اللي عنده لغة الفوز تجمع الفريق بالكامل. الاتحاد انتصاراته لا تتوقف إذا كفريق كمنظومة كاملة داخل الفريق كانوا بهدف واحد بروح الاتحاد اللي نعهدها وخلفهم الجماهير. فترات ماضية كان الأهلي
1: لاعب واحد،
2: أعرف حتى لاعب واحد، لاعب واحد مؤثر مع استقرارك مع العناصر التكاملية هذه تتفوق على غيرك.
1: معناته يعني التشخيص كان غلط. أول كانوا يجيبون مجموعة لاعبين، وهو بالعكس اللاعب الحل عندهم كان موجود.
2: صحيح، اللاعب أنت ممكن تحتاج لاعب في احتياج، تجيب لاعب احتياج وإضافة فنية أهم من تجيب ثلاثة لاعبين بعدم احتياج. صحيح. يعني صحيح. في النهاية بالعكس أنا أميل للاستقرار، إذا كان اللاعب مو مؤثر اجلس على اللاعب اللي عندك، مو مشكلة حتى لو مستواه الفني، لأنه الاستقرار راح يعطيك نتيجة أفضل من أنك تغامر وتغير لاعب. طيب، هل ينسجم مع المجموعة ما ينسجم مع المجموعة؟
1: تغيير المدرب بيّن يعني أنه إيجابي مثلا، هل إحنا نتعامل مع المدربين أنتو حظك ولا عند دراسة سيفي استقطاب اللاعبين وشلون يتعاملون
2: الإدارة الرياضية؟ إحنا لما نتعاقد مع مدراء رياضيين ملايين الدولارات، نقول إنه يجب أن يكون عنده رؤية واضحة ويختار المدرب المناسب لهوية الفريق ويبني عليه وعلى أفكاره بالنقاش مع المدرب، إنه يبني عليه شكل فني للفريق. للأسف إنه الشغل العشوائي اللي كان سابقا استمر مع المدراء الرياضيين الحاليين، قليل إنه تجد إجادة واضحة.
1: ما عدا الاتحاد ثابت مديرهم.
2: لا لكن أنا أتكلم عن عملهم
1: ثابت، وكان في رضا يوم أخذ الدوري
2: أنا أتكلم عن المدير الرياضي، ما تغير. أتكلم عن
1: المدير الرياضي،
2: المدير الرياضي ما أتكلم عن تغييره، أتكلم عن أفكاره. هل هو صنع فريق كما حدث مثلا في القادسية؟ واضح أنه في رؤية، في استراتيجية في القادسية. أصلا ما يدخل لاعب، إحنا كان بالنسبة لي كوجهة نظر كنت أشوف من الصورة من بعيد في لاعبين محليين تعاقد مع القادسية، ما كنت أرى أنه القادسية مناسبين لهم، لكن الجماعة عندهم رؤية واضحة، وأن المدرب يجلسون مع المدرب يعرفون هم وش يبغون. ولما دخلوا لاعبين جدد شفناهم في التشكيل الأساسي ومؤثرين.
1: صحيح.
2: لاعبين في أندية أخرى ما لهم مراكز ولا لهم شكل فني داخل المجموعة ولا لهم دور، صاروا مع القادسية مؤثرين ويتبنى عليهم خطة القادسية. صحيح. احنا نتكلم عن دور المدير الرياضي، إذا انت بتتعاقد مع المبالغ الكبيرة هذه، لا انت تنجحت في الفئات السنية وتصدير لاعبين، ولا انت رسمت هوية فنية للفريق واستراتيجية واضحة في تعاقداته، إذا المدير الرياضي مجرد شكل وصورة للجميع انه احنا عملنا احترافي، عملنا عالمي.
1: بما انه الحديث عن المدير الرياضيين، كيف شايفه هيوز اليوم؟ هو ما عندي محور عن الهلال بستغل وجودك.
2: لا يمكن الحكم
1: لا يعني هو الرجل له شهرين ترى يعمل في الهلال.
2: صحيح، انا اتكلم التحسن النسبي اللي صار في الهلال في نوعية تعاقداته دليل عنه في عمل ايجابي، لكن حكم بشكل كامل انا
1: حكم مبدئي
2: ايجابي لانه التعاقدات نتكلم عن لاعبين تحديدا، ان اضافة اللاعبين مارتينيلي اقصد سامرفيل والواتكنز واضح انه على احتياج فني. الهلال كان محتاج جناح ومحتاج راس حربه بمواصفات واتكنز، فهو ايجابي لكن ما احكم عليه بشكل كامل،
1: لانه شك.
2: اذا ما شفت مخرجات او نتيجه في السنوات القادمه ثبات للهلال في المنافسه، اذا عملك في خلل.
1: طيب سعيد،

0: الاتحاد.
1: الاتحاد يعيش حالة فرح وحماس بأمانة. المدرب يعني اللي قاعد يسويه على الدكة، والحماس اللي قاعد يبثه في روح في اللاعبين، والمدرج، الحالة جميلة في الاتحاد، من إحباط تام إلى فرح تام. وأنا في اعتقادي إن الاتحاد جاي كذا زي التمساح ماشي من تحت النهر كذا، ها، وآخر شيء بياكل الأولي والتالي. الاتحاد ماشي بطريق جميل وبهدوء، رغم ان مباراة امس كذا يعني كان
0: بس هم
1: تحدي يخسرها.
0: يعجبهم النمر اكثر، قلنا زي النمر.
1: خلينا نقول لك يلا زي
2: انت
1: النمر
2: يا ابو
1: كذا
2: محمد، انت يا
1: متعادل.
2: ابو محمد اضبط الايقاع ورد انت من عندك.
1: زي لا لا انا أسأ انا
0: باقي لي
1: اقول لك
0: 30 ثانية بسرعة.
1: حالة التمساح اللي يمشي تحت ماء النهر
0: لا لا لا لا
1: وبالتالي
0: لا لا،
1: يتاكل في
0: النمر
1: الاسفل.
0: ازينا سعيد.
1: النمر خليني اقول لك، النمر جالس
0: ايه
1: فوق شجره كذا ينتظر اي احد يمر ولا شيء ما يشوفه ياكل. لكن بامانه الاتحاد قاعد يسير
0: طيب
1: بثقه كبيره
0: طيب
1: وبحماس كبير، وعنده مدرب يعني حرك الدنيا كلها، اوركسترا صار
0: ممتاز.
1: للجمهور الاتحاد خارج المدرج، والمدرج واللاعبين.
0: ان شاء الله
1: انا
0: يستمر،
1: اتمنى
0: تستمر هذه الحاله عليهم باذن الله حتى
1: اتمنى
0: نهايه الموسم.
1: استمرار.
0: باختصار ان سمحت لي فواز،
2: كان جورج انكلينا او خلينا او اللاعب المهاجم الهداف جورج واحده من مساوي والعيوب رامون بلانيس بالنسبه للاعلاميين الاتحاديين، وكان ضغط على المدير الرياضي رامون بلانيس انه جايب من اللاعبين اللي هم ما يمكن حيكون لهم قيمة سواء مادية أو فنية، لكن أثبت الوقت أنه هذا رامون بلانيس واحد من أفضل المدراء الرياضيين، رغم أنه الآن أصبح مستشار كأنه ترك المنصب لشخص آخر نظير الضغط اللي صار خلال إدارة الأستاذ فهد سندي. أنا أرى أنه المدرب الآن بدأ يرسم تشكيلته، بدأ يرسم تكتيكه
0: شكرا
2: المعقول، لكن عنده قدرة بمعرفة ماذا يحتاج
0: شكرا.
2: الفريق مستقبلا ليكون ثابت في المقدم.
0: وانا ارى انه يبي ينقطع البث لو طولنا. شكرا جزيلا فواز الشريف، سعيد هلال وعبد الله حنيه، موعدنا بمشيئة الله تعالى بكره في امان الله.
3: الاخبار من العربيه اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم احداث العالم والمنطقه.
4: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
3: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
5: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
3: من السياسة إلى الاقتصاد.
6: لأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
3: إلى الرياضة.
7: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
3: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
8: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
3: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية أف أم، العالم أقرب.
9: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
10: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
9: أكبر شبكة من المراسلين،
11: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
9: وأفضل باقة من المختصين.
12: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب؟
9: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
13: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: السلام عليكم، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من الرياض في عناوينها. القوات البحرية اليمنية تشتبك مع زوارق حوثية في البحر الأحمر وتجبرها على التراجع شمالا تجاه الحديدة. القوات المسلحة اليمنية تطلق عملية عسكرية واسعة ضد مواقع الحوثيين في جبهات جنوب مأرب. قائد قوات الدرع الوطن اللواء عبد الرحمن اللحجي يصل المخا على رأس قوة من التعزيزات العسكرية. مجلس الوزراء السعودي يؤكد مضي المملكة في الدفاع عن سيادتها وشعبها بعد استهدافات حوثية لمواقع مدنية. نبدأ من سوريا، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار مخزن أسلحة ومخلفات حرب قرب مدينة سرمدة في ريف إدلب إلى 14 قتيلا و11 إصابة في حصيلة غير نهائية. مراسل العربية محمد هارون رصد تداعيات الانفجار.
1: هنا في قرية برج النمرة قرب مدينة سرمدة، تبعد عن هذه المدينة الحيوية نحو 4 كيلومتر تقريبا، هنا وقع انفجار في هذه المنطقة، حيث نقف على هذا الأوتوستراد الذي يربط ما بين مدينة سرمدة ومدينة إدلب، نتابع هذا الأضرار المادية الكبيرة. هنالك عدد كبير من المركبات احترقت بشكل كامل من جراء هذا التفجير الذي ضرب هذه المنطقة. كان هناك روايات عديدة حول طبيعة ما حدث في هذه النقطة، ولكن وزارة الدفاع السورية حسمت الأمر وقالت بأن ما حدث هو ناجم عن انفجار مخزن مؤقت مخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قبل نقلها قرب مدينة سرمدة. معظم المصابين كما علمنا عن مصادرنا هم من عناصر وزارة الدفاع السورية. مدير المكتب الإعلامي في مديرية الصحة بإدلب يقول بأن حصيلة القتلى هي 4 وإصابة 10 آخرين بجروح خفيفة ومتوسطة. بكل أحوال هذه الإحصائية هي إحصائية أولية، نتابع هنا الأجهزة المختصة من الأمن والجيش والدفاع المدني عملوا على تأمين هذه المنطقة بشكل كامل. حتى هذه اللحظة لم تنتهي عملية يعني إجلاء المصابين، عمليات البحث ما تزال متواصلة ومستمرة، يمكن أن نرصد جانبا منها هنالك من خلال عدسة الزميل المصور. من أوتوستراد سرمدة قرية برج النمرة لقناتي العربية والحدث، محمد هارون شمالي إدلب.
0: وإلى التطورات الأخيرة في اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية اشتباك قواتها البحرية مع زوارق تابعة لميليشيا الحوثي في البحر الأحمر، مؤكدة إجبارها على التراجع شمالا باتجاه سواحل الحديدة. هذه المواجهات تأتي في ظل تصاعد تحركات الزوارق الحوثية في البحر الأحمر ومحاولات الاقتراب من ممرات الملاحة الدولية. قبل ذلك أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن قتل وأسر قيادات وعناصر حوثية خططوا لشن هجمات في باب المندب. جاء ذلك بالتزامن مع تحقيق القوات المسلحة اليمنية تقدما جديدا في عدة محاور في محافظة مأرب. وأكد مصدر عسكري لمراسل العربية أن قوات الجيش تحركت في عدة محاور بعد تمشيط الطيران الحربي والمدفعية وحققت اختراقا في القطاعين الشمالي والجنوبي بتحرير مواقع مهمة كان يسيطر عليها الحوثي. المصادر العسكرية أضافت بأن قوات المناطق العسكرية السابعة نجحت في الالتفاف على مواقع الحوثيين في محزام ماس شمال المحافظة وسيطروا على عدد من المواقع المهمة بعد اشتباكات عنيفة سقط فيها عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات. وفي الجبهة الجنوبية أطبقت القوات المسلحة اليمنية سيطرتها على العكد الرملي وعلى مواقع أخرى جوار جبل البلق، وتمكنت من قتل وأسر عدد من جنود الميليشيات الحوثية. وكانت القوات المسلحة اليمنية استهدفت بغارات مكثفة شبكات رادارات ومنصات صواريخ في جبل هيلان ومنطقتي الزور والمشجح غربي المدينة، ودمرت بالمدفعية تعزيزات قادمة من محافظة صنعاء عبر مديرية صرواح.

0: هذا وتشهد جبهة الكدحة غربية محافظة تعز اليمنية معارك عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي وسط تبادل للقصف بمختلف الأسلحة. وكانت القوات المسلحة اليمنية قد توغلت أكثر من 5 كيلومترات في جبهة الكدحة خلال عمليات عسكرية تمكنت خلالها من انتزاع السيطرة على عدة قرى إلى جانب مناطق تشرف على خطوط إمداد ميليشيا الحوثي الرابطة بين منطقتي الرحبة والكدحة غربية تعز. ينضم إلينا لمتابعة التطورات من جبهة الكدحة غربية تعز مراسل العربية هائل سعيد. هائل مرحبا بك، ماذا عن آخر التطورات الميدانية؟ خريطة السيطرة الآن في جبهة تعز وغربها في الساعة الأخيرة.
1: نعم، حتى هذه اللحظة هناك هدوء بعد موجة اشتباكات عنيفة دارت بين القوات المسلحة وميليشيات الحوثي على أكثر من موقع في جبهة الكدحة غربي محافظة تعز. هذه المواجهات تركزت على تباب ما بعد قرى الميهال وكذلك قرى العفيرة والمكازمة بعد أن انتزعتها القوات الحكومية من قبضة ميليشيات الحوثي، وبالتالي سيطرت أيضا على 4 تباب منها التبة الحمراء الذي تطل على خطوط إمدادات الميليشيات القادمة من منطقة الرحبة إلى الغرب من جبهة الكدحة، وبالتالي تكون قد قطعت إحدى الطرق التي كانت تستخدمها ميليشيات الحوثي الانقلابية في تعزيز مقاتليها على الناحية الجنوبية وأيضا والغربية لهذه الجبهة. لكن أيضا كانت أيضا هذه العمليات بإسناد من المقاتلات بإسناد من أيضا المدفعية التي استهدفت سكنات لميليشيات الحوثي على مرتفعات جبلية مطلة على منطقة الرحبة منها مرتفعات العلقة ومرتفعات الدرب والقرون. هذه أيضا مواقع لا تزال الميليشيات تسيطر عليها، تحاول القوات الحكومية انتزاع هذه المواقع وهي بسقوطها طبعا تكون منطقة الكدحة قد سقطت بشكل كامل. لكن حاليا الآن تجري المعارك قبل هذه التباب تحديدا في منطقة خمشان كذلك في التباب المطلة على هذه المنطقة وقريب تبة الخزان. نتحدث أيضا عن الموجة السيطرة أو على السيطرة على الأرض، القوات الحكومية تحكم قبضتها على سلسلة أيضا على قرى وعلى أيضا أحياء داخل هذه الجبهة. كذلك تمتد المواجهات حقيقة من المنطقة الغربية تحديدا من جبهة الكدحة حتى جبهة الساحل الغربي، يعني مرورا أيضا جبهة الوازعية التي تعد أهم الجبهات التي احتدمت فيها المواجهات. كان هناك عدد من القتلى والأسرى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية من بينها أركان حرب قوات الاحتياط التابع لميليشيات الحوثي الانقلابية كذلك الركن الطبي التابع للميليشيات، وبالتالي فإن الميليشيات تكبدت خسائر كبيرة من ضمنها عدد من القتلى من الذين قاموا بتنفيذ الهجوم على مديرية الوازعية أو على جبهة الوازعية. كذلك نتحدث أيضا عن أن المعارك زادت اشتعالا في جبهة البرح غرب محافظة تعز بعد وصول تعزيزات كبيرة من قوات درع الوطن وأيضا وصول تعزيزات إلى هذه المنطقة من قوات درع الوطن التي دخلت خط المواجهة منذ أمس حتى فجر اليوم، هي والقوات الحكومية وجميع التشكيلات العسكرية تخوض مواجهتها الأعنف داخل هذه الجبهة هي جبهة الكدحة من 3 محاور. انطلقت العملية طبعا من 3 محاور، المحور الجنوبي وكذلك خط الوسط بالإضافة إلى المحور الشمالي. التقدم لا يزال حتى الآن في خط الوسط وكذلك في المحور الجنوبي، هناك تقدم ملحوظ يعني سيطرة على 3 مرتفعات جبلية في المحور الشمالي حتى هذه اللحظة. يعني من المتوقع أن تحسم القوات العملية العسكرية خلال الساعات القادمة إذا ما مشت واستمرت بنفس الوتيرة التي سارت عليها منذ مساء الأمس حتى الآن.
0: شكرا لك هايل سعيد مراسل عربية من جبهة الكدحة في غرب تعز. نتابع معكم هذه المشاهد من العمليات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية في شرق الحزم بمحافظة الجوف.
2: روح روح روح الله أكبر، الآن في حماس الأبطال. الله أكبر، الله الحمد، الله أكبر، الله أكبر. هذا الطقم حارق الآن، حرق الطيران الآن. الله أكبر، الله أكبر، انتصارات عظيمة. الله أكبر، الله أكبر. هم يا رجال، هم

0: ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الله أكبر. اللهم نصرك الذي وعدت يا رب العالمين. الله أكبر. ها هم رجال الله يعتلون
1: قال الجيش يقتحمون تباب العدو ويسيطرون عليها ويتمركزون فيها
0: ثبت المصاري والهويط وال... الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
2: قالت السفارة الأمريكية في اليمن إن الحوثيين هم من بدأوا الصراع وعليهم تحمل تبعات عدوانهم. وفي منشور على منصة إكس أكدت السفارة الأمريكية أن الحكومة اليمنية هي الحكومة الشرعية الوحيدة ولها كامل الحق في الدفاع عن شعبها وإنهاء قدرة الحوثيين على ممارسة الإرهاب. وشددت السفارة اليمنية على حق السعودية في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها ودعم الحكومة اليمنية الشرعية في جهودها إلى إنهاء الإرهاب الحوثي. واشنطن تنضم إلينا المديرة التنفيذي لمعهد سيج للشؤون الخارجية إلينا دولزر. سيدة إلينا مرحبا بك معي في نشرة الرابعة. سأبدأ معك بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الحوثيين في جوانب كثيرة هم وكلاء لإيران وأن اليد الإيرانية أيضا واضحة خلف كل ما يجري الآن. هل هذه مجرد إدانة سياسية أم أن واشنطن باتت تنظر إلى جبهة اليمن اليوم باعتبارها امتدادا مباشرا لمواجهتها مع إيران؟
3: نعم، الولايات المتحدة ترى النزاع اليمني من خلال منظار إيران ولمدة طويلة. أنا لست متأكدة بأن الحوثيين يرونها بهذا الشكل. ليس هناك شك أن هناك علاقة بين إيران والحوثيين، وسيكون من السخافة أن نقول عكس ذلك. فإيران ساعدتهم بكثير من الأمور عبر الأسلحة وسمحت لهم باستهداف السعودية وحتى إسرائيل، ولكن الحوثيون يحافظون على الهدف الذي هو طبعا السيطرة على اليمن. والحقيقة الآن هو أنهم مهتمون كثيرا بدفع السعوديين إلى المفاوضات عبر فرض شروط صعبة، وطبعا هذا يتزامن مع تفعله إيران في مضيق هرمز. إذن الأمر هو بمساعدة إيران وإلى جانب إيران وأيضا وضع شروط كما قلت على الأطراف الأخرى.
2: إذا ما الذي سيترتب على ذلك عمليا بالنسبة لواشنطن بعد هذا التوصيف الآن في ضوء المعارك العنيفة التي تجري على أكثر من جبهة في اليمن؟
3: هناك الحرب قد عادت إلى اليمن. كان هناك وقف لإطلاق النار في 2022، والآن وقف إطلاق النار هذا قد تم انتهاكه وعادت الحرب. أعتقد أن أي أحد يقول بأنه يعلم ماذا سيحدث، طبعا لا أحد يعلم. القوات اليمنية من الجانب الحكومي هي طبعا أفضل إعدادا وتنظيما مما كان عليه الحال في الماضي. والحوثيون يتعرضون لضغط اقتصادي لم يكونوا يتعرضون له في السابق، ولكن في الوقت ذاته لست متأكدة بأن الظروف قد تغيرت ليكون هناك تغيير كبير. الخشية هي أنه ستكون هناك حرب أخرى، ولكن ليس بالضرورة تغييرا كبيرا فيما يحدث على الأرض.
2: تعتقدين معي بأن اللغة التي استخدمتها واشنطن اليوم هي لغة مختلفة في التعامل مع الحوثيين في اليمن، خصوصا أن أيضا السفارة الأمريكية الآن في اليمن تقول بأن الحوثيين أخطأوا في حساب

0: مطالباتهم باليمن، وأن للحكومة الشرعية كامل الحق في الدفاع عن شعبها وإنهاء قدرة الحوثيين على ممارسة الإرهاب. فهذه اللغة ألا توحي بأن أمريكا يمكن أن يعني تتحرك بشكل مختلف في التعامل مع ما يحدث في اليمن حاليا؟
1: نعم، خطاب الولايات المتحدة الآن قوي، والولايات المتحدة دائما دعمت الحكومة اليمنية. طبعا هذا ليس جديدا، ولكن دعم القتال ضد الحوثيين والخطاب خطاب الإرهاب، كلمة الإرهاب طبعا الولايات المتحدة كانت قد صنفتهم في السابق كمنظمة إرهابية. إذا كل هذا يتماشى مع الرؤية الأمريكية، ولكن ما هو مثير للاهتمام أن الولايات المتحدة يبدو بأنها تدعم الآن الجهود الحربية ضد الحوثيين، على عكس القول مثلا أنها تدعو إلى المفاوضات. فيبدو بأن هذا الخطاب يقول إن الحكومة اليمنية لها الحق في الدفاع عن نفسها، أي بأننا ندعم القتال ضد الحوثيين عسكريا.
0: طيب، روبيو نفسه أشار إلى العمليات البرية سيدة إلينا، وإلى القوات التي تقاتل الحوثيين وتدفعهم كما قال إلى التراجع. إذا كان الأمر، إذا فهمناه بأن واشنطن تنظر ربما بإيجابية إلى هذا التقدم الذي تحققه القوات اليمنية الحكومية، لكن الهدف هنا تغيير موازين القوى، إنهاء الحوثي أم العودة أو لإضعاف القدرات والعودة ربما إلى طاولة المفاوضات؟
1: بكل تأكيد الهدف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا هي استرجاع صنعاء، هذا هو الهدف طويل الأمد. السعوديون والأمريكيون لا يحب، طبعا سيحبون لو حدث هذا بكل تأكيد. أعتقد بأن مثلا إذا نظرنا إلى ما ينظر إليه الأطراف على أنه ممكن وما تريده كل الأطراف وهو استعادة صنعاء، هذا واضح للجميع الذين طبعا هم في مواجهة الحوثيين. ولكن ما إذا كانت كل تلك الأطراف تظن أن هذا ممكن؟ على سبيل المثال مثلا السعوديون مثلا تفاوضوا معهم أو يريدون العودة إلى التفاوض، أو أنه سيكون هناك قتال طويل الأمد. هذه أمور غير واضحة وسنراها خلال الأشهر المقبلة.
0: ولكن ما حجم الدعم الذي يمكن أن تقدمه واشنطن اليوم لهكذا عمليات تقول أو تصفها بالإيجابية؟ يعني أخذنا معنى ما قاله ماركو روبيو.
1: طبعا الخطاب الآن مختلف، وأظن بأنه من الجيد أن نذكر التاريخ هنا، لأنه حين اندلعت الحرب في اليمن الولايات المتحدة تفاجأت منها، والسعوديون قرروا طبعا أن يتدخلوا هناك، والولايات المتحدة قررت بأن لا تتدخل ولم تساعد كثيرا. وعلى مدى سنتين كما تعلمون كان هناك الكثير من التردد الأمريكي، ما إذا كان يجب دعم السعوديين والتحالف العربي، وكان هناك حركة من الكونغرس بعدم تقديم أسلحة هجومية، وكان ذلك التردد الذي رأيناه. ولكن يبدو في هذه المرحلة أن الولايات المتحدة أو أن إدارة ترامب ليس لديها ذلك التردد كما كان في السابق. هذا لا يعني أن الولايات المتحدة بالضرورة سترسل قوات على الأرض، ولكن هذا يشير إلى أن الولايات المتحدة تدعم هذا الجهد الحالي بطريقة مختلفة عما كان عليه الحال في الماضي.
0: سريعا سيدة إلينا، البعض مثلا يقول إذا كانت واشنطن تنظر إلى الحوثيين بأنهم وكلاء إيران في خضم هذه المعركة الآن في المنطقة الأمريكية الإيرانية، ترى بأن الحوثيين يهددون البحر الأحمر، باب المندب، يهددون السعودية أيضا كحليف وشريك استراتيجي للولايات المتحدة أيضا. البعض يقول لماذا لا نرى استراتيجية أمريكية واضحة حتى الآن لإنهاء قدرة الحوثيين على تهديد يعني الملاحة، على تهديد الحلفاء، على تهديد المنطقة، والتخلص ربما من وكيل لإيران في هذه الحرب؟
1: الولايات المتحدة هاجمت اليمن مباشرة لأول مرة العام الماضي، أعتقد أنه كان في مارس 2025، وقامت بهجمات عديدة في اليمن على أمل أنهم سيفعلون ما تقترحه، وهو دفع الحوثيين ووقفهم من تهديد الملاحة.

0: وطبعا ثم تبطأت الأمور وكان هناك اتفاق بين الولايات المتحدة والحوثيين وكان هناك اتفاق لوقف إطلاق النار، ولكن بكل تأكيد لم يكن مثلا هزيمة للحوثيين، والحوثيون استطاعوا طبعا استعمال تلك الدعاية للقول بأنهم صمدوا وهزموا الأمريكيين، وكان هناك خطابات كثيرة تلقى من قبلهم. الولايات المتحدة نعم قلقة جدا بشأن باب المندب وعلى مدى عام كامل، والحوثيون بكل تأكيد يحاولون أن يغلقوه، وسبب التوتر الآن في المخا وعلى الساحل هو هذا السبب، لأن الحوثيين يريدون السيطرة على الساحل حتى يستطيعوا السيطرة على باب المندب.
1: شكرا لك المدير التنفيذي لمعهد سجل الشؤون الخارجية إلينا دولزر. قد وصل قائد قوات الدرع الوطني اللواء عبد الرحمن اللحجي فجر اليوم إلى المخا، وأفاد الإعلام العسكري للقوات المسلحة اليمنية بأن اللواء اللحجي وصل على رأس قوة لتعزيز تواجد القوات في الجبهات المشتعلة في الساحل الغربي، وتخوض القوات المسلحة معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي على امتداد جبهات الساحل الغربي بمحاوره الثلاثة البرح والسقم والحديدة لليوم الثامن على التوالي. منطقة حيث في الساحل الغربي ينضم إلينا موفد العربية أحمد بجاتو. أحمد أهلا بك، ضعنا في أيضا صورة التطورات الأخيرة في الساحل الغربي، خصوصا مع المعلومات عن مواجهات حدثت مع بعض الزوارق الحوثية في هذه المنطقة أدت إلى تراجعهم مرة أخرى إلى الحديدة.
2: بالفعل خالد، يعني كان هناك محاولات لزوارق حوثية من اقتراب من باب المندب، تصدت لها البحرية اليمنية وأجبرتها على التراجع تجاه الحديدة مرة أخرى. هذه ليست المرة الأولى التي تحاول بها الميليشيا الحوثية الاقتراب من باب المندب وتهديد حركة الملاحة وتهديد السفن في هذا الممر المائي الاستراتيجي الهام. هذه محاولات متكررة تتصدى لها الميليشيا الحوثية، وتستخدم فيها الزوارق العارية والمفخخة والانتحارية وغيرها. هذا يدل على أن الميليشيا الحوثية تريد أن تنقل ليس فقط الحرب فقط من جانب البر، وإنما تنقلها برا وبحرا وجوا. إذا تحدثنا عن الوضع في جبهات الساحل الغربي، نحن نتحدث عن أربع محاور أساسية. أولها جبهة البر، حيث اشتباكات مستمرة وتبادل قصف مدفعي بين كلا الطرفين ومحاولات لإيصال تعزيزات حوثية إلى هذه الجبهة. لماذا البر؟ تستميت الميليشيا الحوثية في محاولات الوصول إليها لأنها ليست نقطة فقط على نقطة عسكرية على الخريطة، وإنما أيضا هي تشرف على أحد أهم الطرق الرئيسية الهامة التي وطرق الإمداد ما بين الساحل وما بين الساحل الغربي وما بين تعز. بسيطرة الميليشيا الحوثية على هذه الجبهة تقطع الطريق تماما ما بين تعز والمخا، وهذه ستكون ميزة استراتيجية كبيرة. حتى الآن رغم المحاولات المستمرة من جانب الميليشيا الحوثية لم تنجح في تحقيق هذا الأمر. إذا انتقلنا إلى الجبهة القريبة منها وهي جبهة وادي سقم، هناك محاولات من قبل الميليشيا الحوثية لاستعادتها مرة أخرى لم تنجح حتى الآن. الاشتباكات الآن أعنف في الساحل الغربي هي في منطقة حيس وفي مديرية حيس، حيث تحاول بصورة مستمرة الميليشيا الحوثية القصف. هذا القصف منذ ثلاثة أيام مستمر على داخل المدينة. اليوم أسفر عن سقوط بيت على رؤوس ساكنيه، وأسفر عن مقتل امرأة، وعدد من الأفراد تم أصيبوا في هذا القصف. بالطبع هناك يعني حالات نزوح كبيرة للغاية، ونحن أمام معضلة كبيرة. البعض بعد أن بعض النازحين الذين كانوا في أماكن أخرى بعد أن تمت السيطرة كاملة على مديرية حيس عادوا إلى مناطقهم في ريف حيس تحديدا، لكنهم فوجئوا بالقصف مرة أخرى، فهم لا يعرفون إلى أين يتوجهون. هل يبقون في منازلهم تحت القصف أم يعودون مرة أخرى إلى أماكن نزوحهم؟ الجبهة التي تشهد أيضا اشتباكات كبيرة لكن بإسناد جوي هي جبهة الجراحي، لأن وجود قيادة وسيطرة في مديرية حيس من جانب القوات المسلحة اليمنية انتقلت إلى الجراحي وتحاول التقدم باتجاه الجراحي، هذه المدينة الهامة التي بسقوطها في يد القوات المسلحة اليمنية ربما سيكون هناك سقوط للحديدة، ولن تسمح الميليشيا الحوثية بسهولة بسقوط الحديدة لأن بها الموانئ الرئيسية الهامة الحديدة ورأس عيسى وصليف، وهذه موانئ تعتمد عليها الميليشيا الحوثية في تهريب الأسلحة إليها. رغم أن المحاولات هذه تبوء بالفشل لتصدي البحرية اليمنية، لكن بخسارتها الحديدة ستكون قد خسرت يعني موقعا استراتيجيا كبيرا، ويزيد بذلك الضغط عليها. الشيء الأخير هو أن فتح الجبهات المختلفة أثر على إرسال التعزيزات إلى هذه المواقع في الساحل الغربي، وجعل الميليشيا الحوثية ليست بهذه القوة التي كانت بها من قبل وفي بداية هذه المعارك.
1: شكرا لك أحمد بجاتو موفد العربية من الساحل الغربي في اليمن. ولشرح

0: كل هذه التحركات على الأرض ننتقل للصحفي في شبكة العربية ردفان الدبيس. إليك ردفان.
1: نعم خالد، خلال 24 ساعة الماضية هناك تطورات متسارعة في أكثر من جبهة يمنية. نتحدث الآن قبل قليل عن محافظة الجوف والتي تقدمت فيها القوات الحكومية شرق مديرية الحزم. كانت يوم أمس قد تقدمت القوات المسلحة شمال مديرية الحزم، وهي اليوم تسقط عدد كبير من المواقع هنا في شرق مديرية الحزم. كثير من المدن التي الآن أصبحت تتقدم إليها القوات المسلحة الجنوبية اليمنية هنا في محافظة مارب، استطاعت القوات الحكومية أن تتقدم في كثير من المناطق في محافظة مارب. على سبيل المثال هنالك اليوم القوات المسلحة أعلنت عن عملية عسكرية واسعة في شمال محافظة مارب وكذلك جنوب محافظة مارب للتقدم في الجنوب باتجاه جبال البلق أو سلسلة جبال البلق في هذه المنطقة باتجاه مديرية الجوبة وسقوط عدد من المواقع منها موقع العكد ومواقع أخرى، وأيضا التقدم نحو مديريات الشمال باتجاه مديرية رغوان ومجزر وأيضا المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي بظل قصف جوي من قبل سلاح الجو للطيران اليمني. في محافظة البيضاء وسط اليمن والتي تعتبر المعركة هذه في هذه المحافظة التي تربط 8 محافظات يمنية، والقوات التي تتقدم هي قوات العمالقة في جبهة ذي ناعم وكذلك في الزاهر وسقوط عشرات من مقاتلي ميليشيات الحوثي. هذه الجبهة هي تشتعل اليوم تزامنا مع وجود معارك عنيفة في غرب محافظة تعز وجنوب محافظة الحديدة. هنا في جنوب محافظة الحديدة كما تحدث الزميل أحمد بجاتو بأن هناك سقوط عدد من الأسرى التابعين لميليشيات الحوثي. مرتضى النعمي أحد أبرز القيادات في الوحدة في شعبة الوحدة الطبية والتدخل السريع لميليشيات الحوثي وعشرات أيضا للأسرى في محافظة الحديدة. أيضا كما تحدث الزميل أحمد بجاتو بأن ميليشيات الحوثي تحاول العودة مرة أخرى باتجاه مديرية حيس، ولكن القوات المسلحة تتصدى لها خاصة مع وصول تعزيزات عسكرية. على رأس هذه التعزيزات القائد العام لقوات درع الوطن اللواء عبد الرحمن اللحقي. في غرب محافظة تعز ما زالت المعارك مشتعلة، أيضا ميليشيات الحوثي تحاول التقدم نحو منطقة الكدحة هنا في مديرية البرح. تحاول ميليشيات الحوثي أيضا إدخال بعض التعزيزات، هناك حصار للطرق المؤدية إلى منطقة البرح واشتباكات عنيفة، قصف مدفعي متواصل من قبل القوات الحكومية. الجوف والحزم هي الطريق اليوم لفيض المعركة في هذه اللحظات. القرب من حصار معسكر اللبنات والتقدم نحو عاصمة المديرية الحزم. يوم أمس تقدمت شمالا واليوم تتقدم القوات شرقا للوصول إلى مديرية الحزم، وهي على مسافة قريبة للسيطرة الكاملة على عاصمة المديرية. هذا كل ما هو حاصل حتى هذه اللحظة خالد.
0: شكرا ردفان.
2: قرروا ان احنا بيوتنا وقرروا ان احنا وبهدلوا بنا
3: الحوثه،
4: اطلقنا نار وصواريخ من الحوثي.
5: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل العجرة.
6: الان احنا لا معانا قوت ولا معانا قماش ولا معانا اي حاجه من المشاكل حق الحوثي. الله رضى تعالى.
7: دقوا علينا من الجبال على مخيمات المنازل، يضرب لك كذا عشوائي ما هوش داري فين نضرب. أشواق إيش بجبال ولا شيء على البيوت مباشر. في منهم معهم صوابين معورين طلعوا إلى منطقة النشمة، في منهم عادوا عايشين، في منهم قتف.
8: نحن نقفنا عزل رايحين ندورنا مكان آمن. هنا القضايف فوقنا والكاتوشات أمصونا وقعا قضايف ملان أمصنا، روحنا نجارة قري.
0: فصل ونعود لاستكمال النقاش حول التطورات الميدانية في اليمن.

0: هنا تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: من الرابح ومن الخاسر في موضوع محاربة حلف بغداد؟
2: محاربة الحلف بالطريقة الخاطئة اللي قمنا بها ضرتنا إلى اليوم. الاتحاد السوفيتي هو اللي كان له مصلحة

0: حقيقية في محاربة حلف بغداد. إلى اليوم الحلف هو تجميع للقوى أمام أي خصم، أي تحالف يمكن أن يتم قضية جيدة، بس عليك أن تعرف أمور.
1: هل يمكن إعادة التجربة وهذه التحالفات من جديد للحفاظ على استقرار المنطقة؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: بكم من جديد. نعود لمتابعة التطورات المتعلقة بانفجار مخزن أسلحة ومخلفات الحرب قرب مدينة سرمدة في ريف إدلب، والذي أودى بحياة 14 وأدى إلى إصابة 11 في حصيلة غير نهائية. ينضم إلينا من ريف إدلب مراسل العربية محمد هارون. محمد، مرحبا بك. ماذا في تفاصيل هذا الانفجار وما هي التداعيات حتى الآن؟
1: نحن هنا الحقيقة في المكان الذي حدث فيه الانفجار قبل قليل، سنحاول عاين. نلاحظ أولا هنالك أضرار مادية كبيرة من جراء ما حدث في هذه النقطة تماما. هذا التفجير أدى إلى مقتل أكثر من 14 شخصا وإصابة عدد أيضا آخرين بجروح متفاوتة. هذه الإحصائية هي إحصائية أولية بكل الأحوال. طبعا المكان الذي وقع فيه الانفجار حسب ما ورد عبر وزارة الدفاع السورية التي تقول بأن هذا الانفجار
0: سنعود إليك مرة أخرى لاحقا في حال عادت الصورة بشكل جيد. شكرا لك محمد هارون من ريف إدلب. أكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جلسته المنعقدة أمس في جدة أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ارتكبت عدوانا آثما على أعيان مدنية واقتصادية في مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران. أضاف مجلس الوزراء السعودي بأن ميليشيا الحوثي استمرت في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وحرية الملاحة الدولية، وشدد على أن المملكة ماضية في الدفاع عن سيادتها والحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين. وأعرب مجلس الوزراء السعودي عن رفضه القاطع للنهج العدائي والسلوك الإجرامي الذي دأبت عليه ميليشيا الحوثي المتطرفة في تهديد استقرار اليمن ومحيطه العربي والإسلامي. انضم إلينا من لندن مسؤول تحرير شؤون الخليجية في جريدة الشرق الأوسط بدر القحطاني. بدر، حياك الله معي في نشرة الرابعة. لدينا ثلاث بيانات سعودية بعد الاستهداف الآثم كما جاء في بيان مجلس الوزراء السعودي، ثم مواقف متقدمة أيضا أمريكية على لسان وزير الخارجية وكذلك من السفارة الأمريكية أيضا في اليمن، وأيضا بيان مجلس الوزراء السعودي. في ضوء كل ذلك، كيف يمكن النظر إلى أين ستذهب المملكة في المرحلة القادمة الآن في التعامل مع الحوثي؟
2: مساء الخير أستاذ خالد عليك وعلى السادة المشاهدين، وشكرا على الاستضافة. أعتقد أن السعودية عندما تتعاطى مع الملف اليمني في هذه اللحظات هي لا تنظر فقط إلى اليمن، هي تنظر إلى الصورة الأكبر. هناك توازن سعودي، هناك حكمة، هناك مداراة للأمور، هناك تجاوز، وهناك أيضا خطوات حاسمة وحازمة. هذا الخليط يسمى في العلاقات الدولية المدرسة البنائية الكونستركتيف، هي خليط من المدرسة المثالية والمدرسة الواقعية في العلاقات الدولية. وهذا ما اعتدنا دائما أن نرى السياسة السعودية ومتخذ القرار السعودي يتخذه. عندما يستهدف الحوثيون السفن أو القطع البحرية السعودية التجارية، وعندما يستهدفون المناطق المدنية السعودية، هم يحاولون أن يخلطوا الأوراق ويحاولون أن يدخلوا داخل أي اتفاقية أخرى بين الولايات المتحدة وإيران قد تحميهم في المستقبل. ولا أعتقد، لا

0: السعودية ولا الولايات المتحدة سوف يسمحون بذلك، لأن اليمن ملف منفصل. إيران تحاول اليوم، الحرس الثوري أصبح يلعب على المكشوف وأعلنها وقال أن الحالة بعد الاعتداءات الآثمة التي ارتكبها في مختلف الدول العربية، ليست على القطع الأمريكية التي يدعي أنهم يستهدفها، قال إن هذا الوضع لن ينتهي إلا بانسحاب إسرائيل من لبنان، وما يقول إنه حصار لليمن. لاحظ نفس الدعاية الحوثية، نفس النغمة الحوثية التي خرجت تحديدا منذ 3 يوليو 2026 والتصعيد الذي أتى بعده. نحن نرى الآن الحوثيون يستميتون للوصول إلى اليابسة على البحر الأحمر، حتى يدعون بأنهم يسيطرون على باب المندب. لن تسمح لهم لا القوات اليمنية ولا القوات السعودية ولا الإقليم ولا العالم. الآن إيران أصبحت تلعب على المكشوف، لأن الخيارات
1: لكن
0: بالنسبة
1: ماذا عن
0: لها،
1: طبيعة الرد السعودي بدر هنا الآن يعني على ما حد
0: هناك الكثير من الخيارات لدى السعودية. السعودية لا تنقصها القدرة العسكرية لكي ترد على الحوثيين أو تقصفهم، ولا تنقصها القوة الدبلوماسية لكي تجمع العالم كله لكي يدينهم ولكي يشارك في إنهاء تهديدهم. هي مجرد إدارة للملف بحكمة وبهدوء، وسوف يكون هناك رد بكل تأكيد. هذا ما تلقفناه كمراقبين وكصحفيين، وهذا ما اعتدناه. السعودية عادة لا تساوم في أمنها الوطني، لا تساوم في المصالح الاستراتيجية للسعودية وأيضا للدول الشقيقة للسعودية. شاهدنا الدعم السعودي للجيش اليمني بدأ ينعكس على الميدان، ومن قبله أيضا الدعم السياسي، لأننا نرى القوات اليمنية الآن متوحدة سياسيا قبل أن تكون عسكريا. الجميع يتجه نحو هدف واحد، وللأمانة الحوثيين ساعدوا في أن تكون كافة الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية ضد الجماعة، لأنها بكل بساطة ارتهنت لإيران وليس لديها قرار. لأن الجماعة لو كان لديها 1% قرار، هي تعرف أن القوات اليمنية تتأهب وتستعد ولديها عدة وعتاد، وأعطتهم نموذجا لما قد يأتيهم إذا صعدوا بالطائرات المسيرة إذا تذكرنا، وشاهدنا كيف جاء الرد عليهم
1: طيب
0: عندما حاولوا أن يعتدون. الآن على الميليشيات أن تنسحب وتسلم السلاح وتنخرط في القرارات الدولية، وإلا سوف يكون هذه نهايتها. لأن
1: سريعا،
0: لا أعتقد
1: ماذا تنتظر الرياض من واشنطن بعد تصريحات روبيو، ما جاء أيضا في بيان السفارة الأمريكية في اليمن؟
0: أعتقد أن التنسيق السعودي الأمريكي على أعلى مستوى، العلاقات على جميع النواحي جيدة جدا. شاهدنا قبل أيام الكونغرس الأمريكي وافق على صفقة أسلحة هجومية، هذا يعني أن العلاقات، عادة نحن نقيس العلاقات بمدى تناغم القوى السياسية في أمريكا مع المتغيرات في الشرق الأوسط ومع الطلبات السعودية. أنا واثق جدا ولا أستطيع أن أخفي إعجابي صراحة بالدبلوماسية السعودية، بالواقعية السعودية في تعاطي مع المعطيات، ولا أعتقد أنها مجددا سوف تسمح للحوثيين أن يتسللوا إلى داخل أي اتفاقات بين الولايات المتحدة وإيران، لأن الملف اليمني مختلف. الأزمة اليمنية هي بين حكومة وانقلاب.
1: بدر، يعني يمكن أن يكون ما يحدث الآن على اليمن أو مع الحوثي تحديدا سببا في تفعيل حلف مكة أو الاتفاقية الأخيرة، خصوصا في ضوء التصريحات الأخيرة أيضا لوزير الدفاع الباكستاني.
0: بكل تأكيد هناك حلف استراتيجي سعودي باكستاني، هناك حلف استراتيجي أو اتفاقية استراتيجية سعودية باكستانية تركية. هذه الـ الـ الـ الأشكال من التعاون الدولي والاستراتيجي تعتبر خيارات لدى صانع القرار السعودي، يستطيع تفعيلها متى ما شاء، ويستطيع أيضا أن ينسق إذا لم يرد أن يكون هناك أي تدخل. في الأخير أعتقد أن السعودية تنسج نهاية الحوثيين بصبر شديد، أكبر من صبر حائك السجاد الإيراني الذي فشل في أن يحافظ على الجماعة أو أن يعطيها أي مكتسبات. إيران تلعب بالحوثيين، السعودية لا تريد تلعب بهم، تريدهم أن يسلموا السلاح وينخرطوا في العملية السياسية اليمنية. ولكن إذا لم يريدوا ذلك فاليمنيين لهم بالمرصاد، لأن اليمنيين أصلا يدافعوا عن بلادهم، يدافعوا عن أبنائهم، يدافعوا عن وطنهم. هم لا يساعدوا السعودية في هذا الشيء بشكل مباشر، هم يساعدوها بشكل غير مباشر أن يكون اليمن مستقر. ولكن معركة اليمنيين هي معركة ضد الحوثيين، أما السعودية سوف تحمي نفسها بلا

0: ولن تسمح لا للحوثيين ولا لإيران ولا لغيرهم أن يمس الأمن الوطني السعودي، وهذا ما قالت المملكة من خلال بياناتها وتصريحات مسؤولين.
1: شكرا لك، مسؤول تحرير الشؤون الخليجية في جريدة الشرق الأوسط من لندن بدر القحطان. هذا بلا جزان مع مراسل العربية سلطان السلمي. سلطان، مرحبا بك، كيف هي الأوضاع في جزان؟
2: نعم،
1: هذا الاستهدافات الأخيرة وأيضا إطلاق جرس الإنذار يوم أمس.
2: نعم، فيما يتعلق بآخر التطورات تحديدا في المنطقة الجنوبية في أعسير ونجران وجازان، المنصة الوطنية للإنذار المبكر التابعة للدفاع المدني السعودي أطلق إنذارا صباح اليوم في منطقة أعسير وتحديدا في مدينة خميس مشيط في تمام الساعة 9:30 من صباح اليوم. أيضا فيما يتعلق بالملف الصحي والمصابين هنالك في منطقة جازان تحديدا، حيث نتواجد نحو 60 مصاب يتلقون الرعاية هنا في مستشفيات المنطقة. تم التعامل معهم من أصل 73 مصاب في منطقة عسير وجيزان ومنطقة نجران إثر الاستهداف الغاشم من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية في المنطقة الجنوبية خلال اليومين الماضي. أيضا فيما يتعلق بالحالة الصحية، هنالك حقيقة عدد كبير تلقوا العلاج بشكل مباشر في مستشفيات منطقة جيزان تحديدا حيث نتواجد، وخرجوا إلى منازلهم لاستكمال علاجهم في المنازل. أيضا نتحدث كذلك فيما يتعلق بالحالة الصحية بشكل عام لهؤلاء المصابين، هنالك 3 حالات في العناية المركزة هنا في مستشفيات المنطقة يتلقون الرعاية بشكل عاجل وكبير جدا واهتمام حقيقة بالغ من كافة القطاعات الأمنية والصحية والحكومية هنا العاملة في منطقة جيزان. والصورة كذلك لا تختلف خالد، هنالك في منطقة نجران وعسير حيث الرعاية تقدم لكافة المصابين، نتحدث عن 73 مصاب بينهم مصابين مدنيين وليس عسكريين، بينهم أطفال ونساء تقدم لهم الرعاية والحالة الصحية. أيضا أريد أن أركز على جانب آخر مهم جدا أيضا فيما يتعلق بالأسر التي تعرضت منازلها لأثار الدمار الكبير أثار هذه الاستهدافات الحوثية هنالك في منطقة عسير أو جيزان. تم خروجهم من منازلهم ونقلهم إلى المستشفيات وبعد تلقي العلاج كذلك نقل الآخرين إلى فنادق ومقرات سكن خصصتها الحكومة السعودية لهؤلاء المصابين أو هذه الأسر تحديدا، وتقديم الإعاشة وكافة المواد أو التموين والمستلزمات كاملة لهؤلاء الأسر المتضررة اثر استهداف منازلهم في مناطق في المنطقه الجنوبيه في عسيره ونجران وحتى كذلك جيزان.
1: شكرا لك سلطان السلمي مراسل العربيه من جيزان. الان الى الموجز الرياضي مع زياد عبيدات.
3: شكرا خالد واهلا بكم مشاهدينا الكرام. يامل نادي النصر بالعوده الى صداره الدوري السعودي لكره القدم عندما يلاقي ابها الليله في العاصمه الرياض. وكان النصر يشارك في الصداره مع الهلال منذ بدايه الموسم قبل ان يخسر في الجوله الماضيه امام الاتحاد، ويملك 12 نقطه بفارق 3 نقاط عن الهلال. في المقابل يملك ابها نقطه واحده من تعادل واحد واربع خسائر، ويحتل المركز الاخير في جدول ترتيب المسابقة. وسجل الاتحاد يوم أمس فوزا مهما على فريق الفيحاء بهدفين مقابل هدف واحد ضمن الدوري السعودي. في الدقيقة 43 كان أول أهداف اللقاء لمصلحة الاتحاد لينتهي الشوط الأول بهدف مقابل لا شيء. ومع بداية الشوط الثاني تمكن الفيحاء من إدراك التعادل في الدقيقة 49 عن طريق جاكسون. وفي الدقيقة 68 ومن ركلة جزاء أحرز يوسف النصيري الهدف الثاني للفريق الجداوي. بهذه النتيجة يحتل اتحاد جدة المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، فيما يحتل الفيحاء المركز 11 برصيد 5 نقاط.

ومن جانبه تغلب القادسية على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي، ونجح القادسية بافتتاح التسجيل في الدقيقة 14 عن طريق تيجاني رايندرز. ودخل القادسية الشوط الثاني بقوة وتمكن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 46 عن طريق محمد أبو شامات، ولم يتأخر الهدف الثالث كثيرا حيث عاد تيجاني ليسجل هدفه الثاني في المباراة

عند الدقيقة 48 ونجح الأهلي بتقليص الفارق بالدقيقة 63 عبر اللاعب الإنجليزي إيفان توني، وعاد إيفان توني وأضاف الهدف الثاني لفريقه الأهلي في الدقيقة 82. بهذا الانتصار

يلتقي الليلة باريس سان جيرمان الفرنسي مع ضيفه سلوفان براتسلافا ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. ويقود العاجية يا توري فريق سلوفان براتسلافا، وأصبح أول مدرب أفريقي يصل للمرحلة الرئيسية من دوري الأبطال. ويدخل باريس سان جيرمان المباراة بعدما سجل الفوز في مباراة واحدة في آخر 5 مباريات مقابل 3 تعادلات وهزيمة واحدة، ويحتل المركز 13 في دوري بلاده. ويستقبل برشلونة الإسبانية الليلة فريق فاينورد الهولندي في مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. الفريق الكتالوني قدم أداء مثاليا في بداية مشواره الموسم الحالي بعدما فاز في مبارياته 4 الأولى بالنسخة الجديدة لمسابقة الدوري الإسباني مسجلا 17 هدفا، ويسعى للتتويج بالكأس الأوروبية للمرة الأولى منذ العام 2015.

ويحل نادي أرسنال الإنجليزية الليلة ضيفا على نابولي الإيطالي ضمن الجولة الأولى لمسابقة دوري أبطال أوروبا. ويتصدر أرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتسع نقاط بعد حسمه ديربي العاصمة لندن بالفوز على جاره تشيلسي. من جهته لا يبدو نابولي بأفضل حال، حيث تعرض الفريق لخسارتين بالدوري الإيطالي ليتراجع للمركز 13. وسبق للفريقين أن التقيا في خمس مواجهات سابقة كانت الغلبة فيها لأرسنال بثلاثة انتصارات مقابل انتصارين للفريق الإيطالي. وتشهد مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الليلة مباراة ليفربول الإنجليزي مع ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني. ويدخل الفريق الإنجليزي المواجهة بمعنويات أفضل بعدما سجل انتصاره الأول في مسابقة الدوري على مضيف إبسويتش تاون بعد تعادلين أمام نيوكاسل يونايتد ونوتنغهام فورست. في المقابل يسعى فريق المدرب سيميوني لتعويض خسارته أمام مضيفه أتلتيك بلباو بثلاثة أهداف دون مقابل بعدما حصد سبع نقاط من مبارياته الثلاث الأولى في الدوري الإسباني.

إنها ليلة مميزة بالنسبة لي. الجميع يتحدث عن خصوصية ليالي دوري أبطال أوروبا في ملعب أنفيلد، والمباراة الأولى ستكون ضد منافس قوي. سيميوني يقوم بعمل رائع كمدرب، وأعتقد أنني أعرف أتلتيكو مدريد جيدا وأعرف بعض لاعبيه. باركولا سيكون جاهزا للعب في المباراة، وتركيزي ينصب حاليا على بناء الفريق بالشكل الأمثل. نطمح كفريق إلى تحقيق بداية قوية في دوري أبطال أوروبا عندما نواجه أتلتيكو مدريد.

في الختام هذا تذكير بالعناوين. القوات البحرية اليمنية تشتبك مع زوارق حوثية في البحر الأحمر وتجبرها على التراجع شمالا تجاه الحديدة. القوات المسلحة اليمنية تطلق عملية عسكرية واسعة ضد مواقع الحوثيين في جبهات جنوب مأرب. قائد قوات درع الوطن اللواء عبد الرحمن اللحجي يصل المخا على رأس قوة من التعزيزات العسكرية. مجلس الوزراء السعودي يؤكد مضي المملكة في الدفاع عن سيادتها وشعبها بعد استهدافات حوثية لمواقع مدنية. إلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.
4: بس لماذا لم تتمكن الطبقة الحاكمة أن يحتووا هذا الوضع قبل انقلاب الحمدي؟
5: كان في حزب البعثيين العراقيين يريدوا يعملوا انقلاب في اليمن.
4: لماذا لم تكن مطمئنا لإشراك إبراهيم الحمدي في زيارة محسن العيني بعدما أصرت أطراف داخلية على إشراكه؟
5: أنا كنت رأيي أن وقتها وفد سياسي يذهب لأبو السياسي بحكم زملتي مع المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي. كنت أعرف طموحات، أن كان لديه طموحات سياسية وأنا أعبر عنها.
4: أي أحد ينتمي إلى أي حزب؟ يعني شو كان خايف من اليسار؟
5: متخوف.
6: الذاكرة السياسية، الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
7: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.

0: عن اتساعه وتسارع ايقاعه.
1: اخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الاحد الى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
4: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
5: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
6: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
7: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
8: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
9: بن كفير يقول: حقي وحق زوجتي وأولادي في التجول في الضفة الغربية أهم من حق العرب في الحركة.
10: لدينا حق في هذه المنطقة.
9: تسريع المشاريع الاستيطانية الحقيقة بشكل غير مسبوق.
10: أنا لا أريد أن أجمد البناء لليهود.
9: المستوطن يقتل الفلسطيني ويكافأ على هذا.
10: هذا يعني نوع من دعاية.
9: هذا الأمر
10: يحرمك. هل هناك تعليمات؟
9: نعم، هناك تحريض. هناك تحريض. أنت لا تريد أن تجيب وتريد أن تراوغ يا سيد برهوم. جاوبني على قدر السؤال.
5: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم إلى الخامسة من العربية، أنا ميسون واهد أحييكم. نبدأ بالعناوين. بعد اشتباك بحري، القوات المسلحة اليمنية تجبر زوارق تابعة لميليشيات الحوثي على التراجع.
1: معارك في الكدحة غربي تعز، ومحاولات تقدم من حيث باتجاه الجراح جنوبي الحديدة، والقوات المسلحة اليمنية تستعيد مواقع جديدة.
2: وهنا في مأرب، القوات اليمنية تتقدم شمال وجنوب المحافظة، والخسائر تتوالى في صفوف الميليشيات في الجوف.

0: القيادة المركزية الأمريكية تدمر 10 ناقلات إيرانية الأسبوع الماضي وتنفي تعرض سفنها لأي استهداف من الحرس الثوري.
1: واشنطن تضرب شريان النفط الإيراني وتشدد الخناق على الصادرات.
0: وفي الخامسة ملفات أخرى أيضا. الهيئة البحرية البريطانية تعلن تعرض سفن لإطلاق نار وتعطلها شمال الخليج وخليج عمان. وفي العراق مصدر أمني يكشف للعربية تعرض ناقلة نفط في ميناء العمية لاستهداف بمسيرة من إيران. انفجار بمخزن لجمع الأسلحة في مدينة سرمدة بإدلب يسقط 14 قتيلا. وروسيا تتطلع لاستئناف المفاوضات الثلاثية مع أمريكا وأوكرانيا قريبا. وفي الخامسة دائما ملفات رياضية واقتصادية اليوم. اقتصادية مع الزميل عبادة وأيضا رياضية مع زياد عبادات.
2: يا هلا.
0: تفضل عبادة.
2: شكرا ميسو. التصعيد بين أمريكا وإيران باستهداف السفن يقفز بأسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.
3: ومن أخبار الرياضة في هذه النشرة، النصر يبحث عن صدارة الدوري السعودي الليلة أمام أبها. مواجهة قوية الليلة في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
0: سنبدأ الخامسة من تطورات سوريا، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار مخزن أسلحة ومخلفات الحرب قرب مدينة سرمدة في ريف إدلب إلى 14 قتيلا و11 إصابة في حصيلة غير نهائية. مراسل العربية محمد هارون رصد تداعيات الانفجار.
4: نحن هنا في قرية برج النمرة قرب مدينة سرمدة، تبعد عن هذه المدينة الحيوية نحو 4 كيلومتر تقريبا. هنا وقع انفجار في هذه المنطقة، حيث نقف على هذا الأوتوستراد الذي يربط ما بين مدينة سرمدة ومدينة إدلب. نتابع هذه الأضرار المادية الكبيرة، هنالك عدد كبير من المركبات احترقت بشكل كامل من جراء هذا التفجير الذي ضرب هذه المنطقة. كان هنالك روايات عديدة حول طبيعة ما حدث في هذه النقطة، ولكن وزارة الدفاع السورية حسمت الأمر وقالت بأن ما حدث هو ناجم عن انفجار مخزن مؤقت مخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قبل نقلها قرب مدينة سرمدة. معظم المصابين كما علمنا عن مصادرنا هم من عناصر وزارة الدفاع السورية. مدير المكتب الإعلامي في مديرية الصحة بإدلب يقول بأن حصيلة القتلى هي 4 وإصابة 10 آخرين بجروح خفيفة ومتوسطة. بكل أحوال هذه الإحصائية هي إحصائية أولية. نتابع هنا الأجهزة المختصة من الأمن والجيش والدفاع المدني عملوا على تأمين هذه المنطقة بشكل كامل. حتى هذه اللحظة لم تنتهي عملية يعني إجلاء المصابين، عمليات البحث ما تزال متواصلة ومستمرة. يمكن أن نرصد جانبا منها هنالك من خلال عدسة الزميل المصور. من أوتوستراد سرمدة قرية برج النمرة لقناتي العربية والحدث، محمد هارون شمالي إدلب.
0: وينضم إلينا زميلنا محمد هارون من موقع الانفجار. محمد أهلا بك معنا، كنت تتحدث بأنه لم يتم الإجلاء للمصابين حتى يعني تصويرك لهذا التقرير الذي تبعناه. الآن في هذه اللحظات هل من جديد حول حصيلة نهائية وحول إجلاء المصابين؟
4: نعم ميسون، نحن ما زلنا هنا تماما في سرمدة عند قرية برج النمرة. حتى اللحظة لم تنتهي عملية البحث وانتشال الضحايا الذين سقطوا من جراء هذا الانفجار. ما إن تحدثنا عن الإحصائية التي صدرت عبر مديرية الصحة، فيقولون بأن هذا التفجير أسفر عن مقتل 14 شخص وإصابة 11 آخرين بجروح متفاوتة. هذه الإحصائية

0: يا ميسون هي إحصائية أولية وليست إحصائية نهائية. يمكن أن نعاين هنا هذه الأضرار التي خلفها هذا التفجير. هنالك كما نشاهد هذه الأبنية التي سقطت من جراء هذا التفجير الذي وقع في هذه النقطة، كما هنالك عدد كبير من المركبات أيضا احترقت وتضررت بشكل كامل نتيجة لما حدث قبل قليل. كان طريق سرمدة إدلب مقطوع تماما ولكن أعيد افتتاحه بشكل جزئي، تم إعادة افتتاح مسرب واحد وما يزال المسرب الآخر الذي نقف عليه مغلق حتى ساعة.
1: طيب محمد، كنت ذكرت بتقريرك
0: للدفاع المدني لتأمين هذا.
1: صوتي عم يوصل لك مؤخر يمكن محمد، بس نريد أيضا أن نعرف منك بتقريرك كنت تحدث بأنه كان هناك العديد من الروايات ولكن الداخلية حسمت الأمر وتحدثت عن ذخائر فجرت، ولكن هل من مسؤولية، هل من تحقيقات أسباب هذا التفجير مثلا لهذه الأسلحة أو لهذه الذخائر؟
0: هو ما ورد الحقيقة ميسون عبر وزارة الدفاع التي هي قالت بأن ما حدث في الموقع الذي نحن نقف فيه عبارة عن انفجار ضمن مخزن مؤقت مخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قبل نقلها. هذا الموقع هو في قرية برج النمرة، تبعد تماما عن مدينة سرمدة نحو 4 كيلومتر تقريبا. المكان برمته ميسون يمكن أن نشاهده مكان حيوي، مكان دائما ما يكون مكتظ. الجدير ذكره أيضا بأن هذا التفجير الذي وقع في هذه المنطقة بهكذا شكل، وهنا تحدث عن مستودعات السلاح والذخائر، ليس بجديد. يعني بداية شهر سبتمبر تحديدا في 1 سبتمبر من هذا الشهر أيضا كان وقع انفجار مماثل في مدينة بنش التي تقع أيضا بريف إدلب، وأسفر أيضا ذاك الانفجار عن مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين. ووقع في عموم المحافظة أيضا انفجارات عديدة مشابهة لهذا الانفجار، لكن ما هي الأسباب لم تتضح، لم تعلن وزارة الدفاع أو السلطات السورية عن يعني تفاصيل هذا الانفجار أو كيف وقع بهكذا الشكل.
1: شكرا لك من ريف إدلب مراسل العربية محمد هارون. والآن إلى التطورات في اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية اشتباك قواتها البحرية مع زوارق تابعة لميليشيا الحوثي في البحر الأحمر، مؤكدة إجبارها على التراجع شمالا باتجاه سواحل الحديدة. تأتي المواجهات في ظل تصاعد تحركات الزوارق الحوثية في البحر الأحمر ومحاولات الاقتراب من ممرات الملاحة الدولية. وقبل ذلك أعلنت القوات المسلحة اليمنية قتل وأسرى قيادات وعناصر حوثية خططوا لشن هجمات في باب المندب. جاء ذلك بالتزامن مع تحقيق القوات المسلحة اليمنية تقدما في عدة محاور بمحافظة مأرب التي نتابعها في هذه الخريطة. وأكد مصدر عسكري لمراسل العربية أن قوات الجيش تحركت في عدة محاور بعد تمشيط الطيران الحربي والمدفعية، وحققت اختراقا في القطاعين الشمالي والجنوبي بتحرير مواقع مهمة كان يسيطر عليها الحوثي. المصدر العسكري أضاف أن قوات المنطقة العسكرية السابعة نجحت في الالتفاف على مواقع الحوثيين في محزى ماس شمال المحافظة، وسيطر على عدد من المواقع المهمة بعد اشتباكات عنيفة سقط فيها عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات. أما في الجبهة الجنوبية أطبقت القوات المسلحة اليمنية سيطرتها على العكد الرملي ومواقع أخرى جوار جبل البلق، وتمكنت من قتل وأسر عدد من جنود الميليشيات الحوثية. وكانت القوات المسلحة اليمنية استهدفت بغارات مكثفة شبكة رادارات ومنصات صواريخ في جبل هيلان. دمرت بالمدفعية تعزيزات قادمة من محافظة صنعاء عبر مديرية سروة.

0: هذا وتشهد جبهة الكدحة غربي محافظة
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر
0: من انتزاع السيطرة عدة قرى إلى جانب مناطق تشرف على خطوط إمداد ميليشيات الحوثي الرابطة بين منطقتي الرحبة والكدحة غربي تعز. من الساحل الغربي ينضم إلينا موفد العربية أحمد بجاتو، كما ينضم إلينا من جبهة بعد قليل سينضم إلينا هايل سعيد، نحاول أن نصل إليه في جبهة الكدحة. أما في شمال مأرب فينضم إلينا مراسل العربية محمود الحميدي. سأبدأ معك أحمد، طبعا الساحل اليوم كان هناك العديد من الاشتباكات وكان هناك تصعيد يعد الأقوى، هل يمكن أن تضعنا بتفاصيل ما هي المديريات أو المناطق التي كانت الاشتباكات فيها عالية؟
2: نعم، إذا بدأنا بالبرح، جبهة البرح، لأن الساحل الغربي لا يعتبر جبهة واحدة وإنما عدة محاور تشتعل فيها القتال بين ميليشيا الحوثية وبين القوات المسلحة اليمنية. إذا بدأنا بالبرح، البرح يشهد اليوم اشتباكات هي الأقوى منذ أيام، تحاول ميليشيا الحوثية الالتفاف ومحاصرة القوات المسلحة اليمنية الموجودة في هذه الجبهة، وأرسلت تعزيزات إلى هذه الجبهة من القوات المسلحة اليمنية ومن جبهات أخرى لتعزز جبهة البرح التي تم إسقاط فيها مسيرة قبل قليل من قبل القوات المسلحة اليمنية، مسيرة حوثية في سماء البرح كانت تستهدف وتقوم بأعمال استخباراتية، وكان هناك أيضا مسيرة انتحارية كانت تحاول استهداف الأطقم التابعة للقوات المسلحة اليمنية. إذا البرح تشهد المعركة كبيرة للغاية. لماذا البرح؟ لأن البرح هي يعني وجهة وموقع استراتيجي هام للغاية، يشرف على طريق رئيسي وطريق إمدادات من تعز إلى الساحل، وبسيطرة ميليشيا الحوثية عليه ستكون قد اقتربت بصورة كبيرة من باب المندب، قطعت طريق الإمداد إلى هنا إلى الساحل الغربي وعزلته تماما عن بقية الجبهات والمحاور. لذلك اشتباكات قوية تدور في هذه الجبهة، لكن حتى الآن لم يحدث تغير في خطوط التماس، ما زالت القوات المسلحة اليمنية مسيطرة على الوضع بالطبع بإسناد من الطيران الحربية التابع للقوات المسلحة.
0: نعم.
2: إذا انتقلنا إلى الجبهة الأخرى القريبة وهي جبهة سقم ووادي سقم تحديدا، هناك محاولات من جانب ميليشيا الحوثية للتقدم لكنها قوبلت بقصف مدفعي أوقفها في هذه الجبهة، حيث وهي التي تشهد أيضا اشتباكات الأعنف منذ أيام، رغم أن قد تم السيطرة عليها بصورة كاملة وعلى كافة المديرية ومركز المدينة، إلا أن قصفا حوثيا كبيرا استهدف اليوم المدينة وأسفر عن سقوط بيت على روس ساكنيه وأسفر عن مقتل امرأة وعدد من المواطنين.
0: هناك
2: حالات نزوح كبيرة، حتى أن البعض خلال الأيام الماضية فرح بأن الميليشيا الحوثية قد خرجت من المدينة فعاد إلى مكانه في ريف الحيس، لكنهم فوجئوا بالقصف ولا يعرفون إلى أين يتوجهون، هل يعودون مرة أخرى إلى مخيمات النزوح أو يقفون ويظلون تحت القصف. النقطة الأخيرة هي الجراحي، جبهة الجراحي.
0: نعم.
2: التي تحاول القوات المسلحة.
0: نعم، يعني هي أربع مناطق، أعطيني المعلومة بسرعة عن الجراحي حتى أنتقل لمحمود لنعرف ماذا يجري في مأرب.
2: الجراحي هي النقطة التي تجري عند الاشتباكات، وميليشيا الحوثية تستميت في الدفاع عنها لأنها بسقوطها ستكون هناك مشكلة كبيرة، تقترب القوات المسلحة اليمنية من السيطرة على كامل الحديدة وموانئ الحديدة التي يتم التهريب من خلالها تهريب الأسلحة، لذلك لن يعني سيكون هناك صعوبة كبيرة ومعارك شرسة للغاية بين كلا الطرفين للسيطرة على هذه المحافظة. نعم.
0: سأذهب إليك محمود، مأرب يعني تقريبا منذ 5 سنوات لم يحدث أي خرق بهذا الجمود حول مأرب، اليوم شمال مأرب كيف هو الوضع؟ ما هي آخر التطورات؟
3: نعم ميسو، منذ العام 2020 والجبهات في محافظة مأرب لم تشهد أي اختراق لكلا الطرفين للقوات الحكومية والميليشيات الحوثية، لكن اليوم القوات الحكومية شنت هجوما من محورين، المحور الشمالي هنا حيث أتواجد

0: حيث قامت القوات الحكومية بالوصول إلى مواقع الميليشيات الحوثية في محزمات ماس، وأيضا التقدم نحو معسكر ماس وهو معسكر استراتيجي للقوات الحكومية، حيث أن الميليشيات على هذا المعسكر منذ العام 2021، وهو معسكر يربط 3 محافظات هي مأرب والجوف وصنعاء، وبالسيطرة عليه ستكون القوات خط إمداد رئيسي للميليشيات الحوثية نحو جبهات شمال مأرب. أيضا كان هنالك تحرك في جنوب مأرب وتحديدا في العكد الرملي، سيطرة القوات الحكومية صباح اليوم على العكد الرملي، وتعتبر بهذه السيطرة قد قطعت آمال الميليشيات بعبور هذه الطريق الصحراوية نحو منشآت صافر للنفط والغاز، وأيضا ستقوم بحصار الميليشيات الحوثية المتواجدة أعلى جبل البلق الشرقي إذا استكملت السيطرة على الصحراء المحاذية لمعسكر أم ريش والوصول إليه.
1: زميلنا هايل سعيد أصبح أيضا متواجدا معنا وجاهزا، هو بجبهة الكدحة حقيقة اللي أيضا تشهد العديد من الاشتباكات والتصعيد. ماذا لدينا من جديد هايل، وماذا لدينا أيضا من تفاصيل جديدة؟
2: حتى هذه اللحظات تشهد منطقة وجبهة الكدحة مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابية، بعد أن أحرزت القوات المسلحة السيطرة على العديد من القرى والمرتفعات الجبلية التي كانت تطل على هذه الجبهة، تحديدا هي قرية المكازمة والميهال والعفيرة، كذلك إلى السيطرة على تبة الشيكي والتبة الحمراء على الجهة الشمالية من هذه المنطقة. كانت أيضا القوات الحكومية قد أحرزت التقدم باتجاه بعد أن أسندتها المقاتلات الحربية. يأتي هذا التقدم طبعا بإسناد أيضا من العديد من التشكيلات العسكرية، منها تشكيلة درع الوطن وكذلك تشكيلة محور تعز، وأيضا حتى من أجهزة أمنية شاركت في هذا الهجوم. هذه العملية العسكرية دخلت من عدة محاور، هي من 3 محاور: المحور الجنوبي وكذلك محور الوسط والمحور الشمالي. كان التوغل الأكثر هو في محور القلب وكذلك المحور الشمالي، كان هناك أيضا تقدم نسبي في المحور أيضا الشمالي، حيث سيطرت القوات الحكومية على تبتين في هذه المنطقة هي التبة الحمراء، واستطاعت التقدم باتجاه قرية العذير. هذه القرية أيضا تتحصن بها ميليشيات الحوثي. تدور المعارك حاليا بالقرب من تبة الخزان بحسب المصادر العسكرية. هناك أيضا عدد من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية. هناك أيضا أسرى لدى القوات الحكومية في محاور أخرى من ضمنها محور البرح وكذلك محور الوازعية. هذه الجبهات اشتعلت طبعا من المناطق الغربية لمحافظة تعز مسرحة العمليات حتى جبهة الساحل الغربي. نعم،
1: أشكرك هايل، كنت معنا من كدحة، ونتمنى لكم السلامة جميعا، كما أشكر زميلنا أحمد بجاتو وأيضا الزميل محمود الحميدي. شكرا لكم. وإذا أردنا أن نعرف أكثر حول جغرافية وحقيقة هذه الاشتباكات التي تحدث على الأرض، سنسألها لزميلنا ردفان الدبيس اللي انضم لنا الآن في هذا الاستوديو، وهو طبعا الصحافي في شبكة العربية. ردفان، أهلا بك معنا. إذا أردنا أن نتحدث عن هذه المديريات التي نتابعها سويا، أولا مأرب كما ذكر الآن أيضا زميلنا بأنه تقريبا من 5 سنين لم يكن هناك أي خرق أو أي تحرك، كان هناك جمود. لماذا الآن مأرب هذا التصعيد الشديد؟
3: ميليشيات الحوثي عندما الآن تخوض معارك مع قوات العمالقة ودرع الوطن والقوات المسلحة اليمنية في غرب مأرب، فتحت القوات الحكومية أيضا جبهة أخرى للتقدم في محافظة الجوف وكذلك محافظة مأرب. اليوم تم الإعلان عن عملية عسكرية هنا في جنوب محافظة مأرب، و بالتحديد سيطرة القوات الحكومية على منطقة العكد في السلسلة الجبلية في البلق. هذه السلسلة الجبلية تسيطر عليها ميليشيات الحوثي من سنوات طويلة، لم تكن هناك أي خروقات أو تقدم حتى للقوات الحكومية، كانت ميليشيات الحوثي تتخذ من هذه الطرقات في مديرية الجوبة إلى مديرية إلى محافظة الجوف كخطوط إمداد وعمليات متقدمة. لذلك الآن القوات الحكومية بعد سيطرتها على المعسكر اللبنات والتقدم يوم أمس شمال مديرية الحزم واليوم

0: مشارك مديرية الحزم، تخوض معارك في الجنوب وكذلك تخوض المعارك أيضا في شمال محافظة مدينة مارب. هذه المناطق التي كانت مغلقة تماما لدى ميليشيات الحوثي، والتي كانت تستهدف من هذه المناطق إلى داخل مدينة مارب، لكن الآن عملية عسكرية واسعة في أكثر من جبهة، ومنها محافظة مارب التي تشهد اشتباكات.
1: طب بأي نقطة من الممكن أن تريح القوات الحكومية السيطرة على مارب؟ هي فقط من أجل الإمدادات يعني، أم لديها أيضا أمور أخرى من الممكن أن تستفيد منها بسيطرتها على مأرب؟
0: الدخول اليوم في جبهات البلق باتجاه مديرية الجوبة جنوبا يعني قطع خطوط الإمداد عن ميليشيات الحوثي والتقدم نحو معسكر الماس. هذا المعسكر التي أصبحت ميليشيات الحوثي تتخذ كمركز عمليات متقدم. الدخول في هذه السلسلة الجبلية والسيطرة يعني قطع خطوط الإمداد بين جنوب محافظة مأرب، وأيضا عبر محافظة الجوف التي تمتد أيضا إلى المعقل الرئيسي لميليشيات الحوثي في محافظة صعدة وعمران. بمعنى عملية عسكرية منسقة بين محافظة مارب وكذلك بين محافظة الجوف لقطع خطوط، الهدف منها قطع خطوط الإمداد.
1: على كل ردفان بعد قليل أيضا سيكون معنا ضيفنا المحلل العسكري، ونتحدث معه أيضا ليعطينا كيف يمكن أن يقرأ هذه السيطرة وهذه وهذا التصعيد والتقدم بهذه الجبهات. أشكرك ردفان بيس على كل هذه المعلومات، وشكرا لك لمشاركتك معنا.
2: قرروا ان احنا بيوتنا وقرروا ان احنا وبهذلوا بنا
3: الحوثه،
4: اطلقنا نار وصواريخ من الحوثي.
5: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل العجرة.
6: الان احنا لا معانا قوت ولا معانا قماش ولا معانا اي حاجه من المشاكل حق الحوثي. الله رضاك عليه.
7: دقوا علينا من الجبال على مخيمات المنازل، يضرب لك كذا عشوائي ما هوش داري لنا فين نضرب. اشواق ايش بجبال ولا شيء على البيوت مباشر. في منهم معهم صوابين معورين طلعوا لمنطقه النشمه، في منهم عادوا عايشين، في منهم قتلوا.
8: احنا نقفنا على الزر رايحين ندورنا مكان امن. هنا القذائف فوقنا والكاتوشات امصونا وقعا قذائف ملان امصنا، روحنا نقاره قري.
1: وهذا خبر عاجل على شاشة العربية. حسب AFP الموقع الإيراني قرب ناتانز محصن على عمق كبير داخل جبل كولانغ. إذن الموقع الإيراني قرب ناتانز محصن على عمق كبير داخل جبل كولانغ. الآن سنتابع أيضا مع الشأن اليمني، حيث اعتبرت السفارة الأمريكية لدى اليمن في منشور على منصة إكس بأن البوتيين أخطأوا بحساباتهم عندما استهانوا بعزم الحكومة الشرعية للجمهورية اليمنية والقوات المسلحة اليمنية والشعب اليمني على إنهاء العدوان الحوثي ووحشيته. في الاستوديو ينضم إلينا المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني العميد الركن ياسر صالح. عميد أهلا بك معنا. هل هذا التصعيد وهذا التقدم اليوم للقوات الحكومية ينذر أو دلالة بأن هذه المعركة هي معركة فاصلة للحسم، أم ما زلنا بمعارك ردع؟
9: نعم، حقيقة الأمر كلا الفرضيتين واردة. الفرضية الأخرى هي معركة الخلاص، وهي انتهاء التهديد بلا عودة، وكل مقاربة ما دون هذه الفرضية هي مجرد وقت أو كسب للوقت وتأجيل الحرب إلى مرحلة أخرى، سواء على مستوى المحلي أو حتى على المستوى الإقليمي والدولي. وبالتالي الفرضية الثانية هو ما يفترض أن يكون عليه الحل، لكن هل هي باتت واضحة وجلية الآن؟ ربما ما زالت تتطور في سياقاتها العملياتية تدريجيا، أي بمعنى لم يكن هذا السيناريو واردا. الجماعة الحوثية والحرس الثوري الإيراني بمحاولته إلى وصول مقاربة الردع الاستراتيجي الدولي بالسيطرة على مضيق باب المندب إلى جانب مضيق هرمز، ومن يحكم المضائق عادة يكون له اليد الطولة في المعادلة الاستراتيجية، بالتالي هي من اختارت وقت الهجوم واتجاه الهجوم الرئيسي. وبالتالي اليوم تمت هنالك عمليات دفاعية بما فيها عمليات ردع. الضرورة العملياتية اقتضت بأن يكون هنالك عمليات هجومية حاسمة.
1: نعم.
9: هذه العمليات الهجومية ما زالت تتطور تدريجيا.
1: بس عميد يعني إذا تابعنا منذ بداية هذه الحرب الجديدة في اليمن لنقول، أو هذا التصعيد

0: الصعيد الكبير الآن نرى بأن الشعب وبأن القوات المسلحة يعني ملتفة حول الحكومة بشكل لم يسبق له مثيل إلى حد ما. ألا نخشى إذا توقفت هذه الحرب الآن أن يصابوا باليأس لأنه لديهم أمل الآن باسترجاع اليمن بشكل كبير؟
1: أتفق جملة وتفصيلا مع الفرضية التي ذهبت فيها. الوعي الجمعي الذي تولد لدى أبناء الشعب اليمني والضرورة الالتفاف حول الحكومة اليمنية لم يكن يوما مثل هذا الذي نشاهده اليوم. كذلك الوحدية القيادة العسكرية لم تكن يوما حاضرا مثل اليوم. كذلك وحدية القرار في التحالف العربي. هنالك معطيات تتصاعد تدريجيا، نعم. تأخذ نسجا تصاعديا ستقودنا إلى معركة الخلاص. ليس هنالك أمامنا خيار إلا أن نذهب في اتجاه معركة الخلاص، وإن لم نذهب إليها نحن سيأتي بها أحمد وحيدي. تفضل.
0: نحن نتابع الآن هذه الخريطة. إذا أردنا أن نتحدث عسكريا، هل حتى الآن القوات الحكومية على كافة الجبهات، إن كان بالساحل، إن كان بمأرب، إن كان بالجوف، هل قادرة أنه تقفل الإمدادات على الحوثي من خلال تقدمها بالأيام الماضية؟
1: نعم، دعينا نتحدث على الجبهات. لدينا عدة جبهات مختلفة وفي اتجاهات مختلفة. نتحدث عن الجبهة الغربية تحديدا، وهي اتجاه الهجوم الرئيسي للميليشيا الحوثية في اتجاه باب مختلفة وفي اتجاهات مختلفة. نتحدث عن الجبهة الغربية تحديدا، وهي اتجاه الهجوم الرئيسي للميليشيا الحوثية في اتجاه باب المندب. هي تقاتل في حيس، وهنالك تم استعادة زمام المبادرة والتحول إلى العمليات الهجومية من قبل قواتنا. هي كذلك في اتجاه جنوب الحديدة في الخوخة. في جبهة غرب ما تعز تحديدا، نتحدث عن المخا ومقبنة وموزع. هنالك نجاح للعمليات الدفاعية إلى الآن والتمسك بالمواقع قواتنا دون احداث اي اختراق فيها، بل في الوقت الراهن هي تهيئ للظروف لعمليه هجوميه مضاد او عمليه هجوميه حاسمه في اسفل جبهه مقبنه، نعم. تحديدا في الكدحه وفي غرب جبل حبشي. هنا تدور معركه الشوش اليمنيه، ليست معركه الشوش
0: بس العربية. اهميتها
1: بانها اقرب نقطه الى الى الى مديريه ذباب والى مضيق باب المندب بمسافه لا تتجاوز 53 كيلو، بل الان المسافه قرابه 47 كيلو تحديدا. نعم. هذه المنطقة تحديدا يوجد فيها في اللحظة الذي أتكلم معك معارك من مسافة الصفر. منذ 3 أيام تدور هنالك أشد المعارك موجودة. انعكاسا لهذا التصعيد في هذا ما يسمى اتجاه الهجوم الرئيسي للميليشيا الحوثية، انعكاسا أو تطور عملياتي، ضرورة عملياتية تطورت في اتجاه محافظة مأرب ومحافظة الجوف لتحول هجومي. بدأ في يوم 6 عمليات تحول هجومي في محافظة الجوف مع جنوب محافظة البيضاء، واليوم دخلت
0: عميد لا يمل من هذه التفاصيل وهذا الشرح الوافي اللي حقيقة يشعرنا بأنه نفهم جغرافية اليمن. أشكرك جزيل الشكر العميد الركن ياسر صالح. ودائما نتابع بالأخبار العاجلة. FP أيضا تقول بأن هناك زيادة واضحة في بناء المنشأة الإيرانية التي يشتبه بأنها نووية خلال عام 2026. نتابع الآن أيضا من مضيق هرمز، فهو من ضحية إغلاق هرمز إلى إحدى أدوات المواجهة كانت السفن التجارية والنفط المحمل عليها يقفان على المنتصف. واشنطن حولت الرد من حماية سفنها إلى ضرب ناقلات مرتبطة بتصدير النفط الإيراني، فيما طهران تمعن باستخدام أمن الملاحة والعبور البحري كمساحة للضغط والانتقام. وبين الطرفين تتسع دائرة الضرر وتتجاوز الدخان والحطام إلى سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة، ليستحضر المكان ذاكرة وأحداثا مصاحبة مر عليها نحو نصف قرن من الزمن. إذن الاستراتيجيات تبدلت، دفة هرمز أصبحت تدار بشكل مختلف. الحرس الثوري الإيراني أعلن مهاجمة سفينتين أمريكيتين وثماني ناقلات نفط في الخليج، وذلك كرد انتقامي على هجمات استهدفت ناقلاته. اللائحة الأحدث لأهداف إيران شملت مهاجمة 10 سفن أخرى حاولت عبور منطقة في هرمز بطريقة وصفت وصفتها بالمحظورة وغير الآمنة. وأيضا كان الجيش الأمريكي أعلن

0: تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية في مياه خليج عمان، بينها ناقلة كافيز وهورايزن وان. إذن أسباب العملية وفق سنتكوم تتمثل أولا باستهداف الحرس الثوري الإيراني لسفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال اليومين الماضيين. إذا أردنا أن ننتقل إلى السبب الثاني، هو متعلق باستخدام ناقلات نفط الإيرانية المستهدفة كجزء من شبكة سرية لتمويل الحرس الثوري. وفي وقت أكدت القيادة المركزية الأمريكية إفلات سفينتها وطاقمها من الهجمات الإيرانية، لفتت إلى افتقار إيران لأي وسيلة فعالة سواء بحرية أو جوية للدفاع عن ناقلات نفطها، مضيفة أن أسطولها يبحر بالكامل دون حماية عسكرية.
1: Yeah, the back and forth is pretty straightforward, and that is that Iran continues to try to hit U.S. naval ships. And for every time they do that or try to do that, they're going to lose tankers. And I think you'll see that again today.
0: الجدول الزمني للشعار الذي حملته واشنطن غائب حاليا، ليبقى سيناريو الناقلة مقابل ناقلة مفعلا، بل يبدو بأنه تضاعف. فالمعادلة العسكرية الجديدة وفق قائد سنتكوم تتمثل باستهداف سفن إيرانية يفوق عددها تلك المستهدفة في الأسطول الأمريكي في كل مرة، وبالتالي يتم تكبيدها كلفة اقتصادية أعلى كما قال. هذا أيضا وامتدت الضربات الأمريكية إلى محيط جزيرة خارك ومدينة جاسك الساحليتين، واستهدفت ناقلات النفط في إطار حملة ضغط أوسع تهدف لتعطيل أسطول النفط الخام الإيراني. من واشنطن مراسلة العربية ريتا سليمان. ريتا أهلا بك معنا. استراتيجية ناقلة بوجه ناقلة يبدو بأن تغيرت، لأن روبيو اليوم أيضا كان يحكي بأنه لن نكتفي بناقلة ضد ناقلة أو بوجه ناقلة، وإنما أكثر من ناقلة سنضربها إذا إيران ضربت ناقلاتنا.
2: تماما، الاستراتيجية العسكرية واضحة. كلما ازداد الاستفزاز الإيراني في مضيق هرمز سيكون مقابل ضربات أمريكية، ستكون هي مصممة لاستهداف شرايين الحياة الاقتصاد الإيراني بشكل دقيق جدا، يمنع إيران من إعادة بناء ترسانتها للالتفاف على العقوبات وللتهرب من العقوبات التي دائما ما استطاعت فعل ذلك خلال العقود الماضية. وهذا واضح بالنسبة للرئيس ترامب، هو يقول أن الولايات المتحدة ليست مستعجلة، حتى وأن المسؤولين الأمريكيين يتحركون ويتحدثون عن هذه النقاط، يحضرون الداخل الأمريكي والأمريكيين على أنه يمكن أن يكون هناك ارتفاع بأسعار الطاقة، ولكن ذلك سيكون محدود لأن الهدف أكبر وهو منع إيران من الحصول على سلاح نووي بأي ثمن. إذن الحصار يجدي نفعا، الأصوات المعترضة في الداخل الإيراني بدأت تعلو أكثر وأكثر، ومن هنا المسؤولين الأمريكيين يحذرون بأنه سيكون هناك تصعيد إيراني في المنطقة، إن كان باتجاه القوات الأمريكية أو حتى الأسطول الأمريكي والقوات الأمريكية المنتشرة في مضيق هرمز. وهذا أيضا سابقا لم تتعرض لهم إيران في المواجهات العسكرية السابقة.
0: نعم.
2: ومن هنا تأتي هذه الاستراتيجية الأمريكية بهذه المرحلة.
0: أشكرك ريتا سليمان مراسلة العربية، كنت معي من واشنطن.

قبل أن أذهب إلى هذه الصور التي وصلتنا، الدفاع المدني السعودي يتحدث الآن عن زوال الخطر عن أبها وخميس مشيط. أما الآن سأذهب إلى صور نشرتها AFP لأقمار اصطناعية تظهر حقيقة تسارعا في بناء موقع إيراني يشتبه بأنه نووي قرب نتانز. AFP كانت تحدثت قبل قليل وذكرناها على الأخبار العاجلة بأن الموقع الإيراني قرب نتانز هو محصن وعلى عمق كبير داخل جبل كولانغ، وأيضا ليس لدينا أي معلومات أكثر لنعرف

0: متى بدأ مثلا هذا العمل، ولماذا الآن هذه الأقمار الاصطناعية أخذت هذه الصور؟ على كل خلال الساعات القادمة من الممكن أن نحصل على أكثر من هذه المعلومات لمعرفة التفاصيل، وحتى أيضا لمعرفة ما إذا اكتشاف هذا الموقع. وحسب أجهزة استخبارات غربية نتابع الآن ترجح بأنه لمنشأة غير معلنة لتخصيب اليورانيوم حسب الأFP أيضا. وطبعا هذا الموقع الإيراني كنت ذكرت بأنه هو قرب ناتانز، محصن على عمق كبير داخل جبل كولانغ. أيضا في الساعات المقبلة نريد أن نعرف أي تصريحات خاصة من الجانب الأمريكي الذي يصر والهدف الأساسي له من هذه الحرب التي بدأت في فبراير الماضي، وهو منع إيران من الحصول على سلاح نووي. هذه الصور التي وصلتنا، AFP تقول بأن هناك زيادة واضحة في بناء المنشأة الإيرانية التي يشتبه بأنها نووية خلال عام 2026، وهذا أيضا يشكل خطرا كبيرا لأنه الحرب أيضا اندلعت لعدم جعل إيران تحصل على سلاح نووي، وإنما الآن على الرغم من كل هذا القصف وهذا الضرب، هذه الصور أو المعلومات الاستخبارات تقول بأنه هناك كان عمل خلال 2026، يعني خلال السنة اللي كانت الحرب قائمة فيها. فلا ندري كيف ستكون المواقف الغربية وخاصة الأمريكية حول هذه الصور للأقمار الاصطناعية التي أظهرت تسارعا ببناء موقع إيراني يشتبه بأنه نووي قرب ناتانز. دائما في الخامسة نريد أن نعرف الأخبار الاقتصادية خاصة في ظل هذه الأسعار الكبيرة اليوم للنفط. تفضل عبادة.
1: النفط قرب $100، شكرا ميسون. رفع بنك باركليز مستهدفه لمؤشر اس ام بي 500 بنهايه 2026 الى 7950 نقطه من 7800 نقطه بدعم من قوه ارباح شركات التكنولوجيا واستمرار النمو المرتبط بالذكاء الاصطناعي. ورغم تحسن توقعات الارباح ابقى البنك على موقف حذر تجاه تقييمات الاسهم، مشيرا الى استمرار التضخم وعدم اليقين الجيوسياسي وتزايد التوقعات بمسار اكثر تشددا لاسعار الفائده. وفي رد فعل أسواق الطاقة على تطورات الأحداث في المنطقة، تجاوزت أسعار النفط الخام مستوى $100 لبرميل نفط برنت، وذلك للمرة الأولى في شهر ونصف الشهر. ويأتي ذلك وسط تصعيد هو الأكبر بين أمريكا وإيران في استهداف السفن، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها دمرت 5 ناقلات للنفط الخام الإيراني، وذلك بعد استهداف الحرس الثوري الإيراني سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال اليومين الماضيين. ومن جانبه رفع بنك أوف أمريكا توقعاته لسعر خام برنت خلال النصف الثاني من العام الحالي إلى $83 للبرميل في ظل استمرار اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز، كما رفع توقعاته لعام 2027 إلى $75 للبرميل. ويرى البنك أن استمرار الاشتباكات التي تحد من تدفقات النفط حتى نهاية العام قد يدفع برنت للتداول ضمن نطاق يتراوح بين 95 إلى $120 للبرميل. أما في السيناريو الأكثر حدثا، فيتوقع البنك أن تصل الأسعار إلى $150 للبرميل إذا اندلع صراع أوسع نطاقا تسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية للطاقة. أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن توسيع برنامج إعادة شراء السندات الحكومية الطويلة الأجل الشهر الماضي جاء بهدف تهدئة ما وصفه بالحمى التي كانت تتصاعد في سوق السندات بعد ارتفاع العوائد إلى مستويات قياسية منذ أعوام. وأوضح بيسنت أن دور وزارة الخزانة هو المساعدة في إعادة السوق نحو التوازن وليس تغيير السعر العادل للسندات، مشيرا إلى أن المضاربات قد تدفع التحركات إلى التسارع. التسارع بصورة مبالغ فيها. ورفض بسنت الربط بين تراجع أسعار السندات الأمريكية مؤخرا والمخاوف بشأن حجم الاقتراض الحكومي.

0: معتبرا أنه لو كانت الأسواق خالقة من الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة لكانت السندات الأمريكية قد سجلت أداء أضعف من نظيراتها الألمانية، وهو ما لم يحدث. قال أحد الباحثين في قسم الأمن والسلامة بشركة أنثروبيك إن هناك احتمالا بنسبة تفوق 10% أن يتسبب الذكاء الاصطناعي في مقتل جميع البشر على حد تعبيره. وجاء هذا التصريح بعد ساعات من إعلان موظف آخر في الشركة أنه سيترك منصبه بسبب مخاوف متعلقة بتهديد مختبرات الذكاء الاصطناعي للسلامة البشرية. وعلى الرغم من تزايد القلق في الأسواق من إمكانية خروج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عن السيطرة وتشكيلها تهديدا حقيقيا للبشرية، إلا أن الشركات في هذا القطاع كأنتروبيك وأوبن أي آي تستمر في جمع واستثمار مبالغ ضخمة من المال وتتوجه نحو الاكتتابات العامة. وتعليقا على هذا الحدث، أكد أحد رؤساء قسم العلوم في أنتروبيك أن الشركة على علم بهذه المخاطر وأنها تعمل بكل جهدها لحل هذه المشكلة، ولكنه أشار في الوقت نفسه إلى عدم وجود خطة عمل واضحة حتى الآن. تستعد شركة أبل لأكبر تغيير في تصميم هاتفها الأشهر والكشف عن أول نسخة قابلة للطي في رهان على دخول سوق تهيمن عليها حتى الآن سامسونج وهواوي. وبحسب بلومبرج بدأ المشروع قبل عوام، لكن الرئيس التنفيذي السابق تيم كوك رفضه بقوة بعد متابعته انتشار الهواتف القابلة للطي في الأسواق الآسيوية. الهاتف الجديد يحمل اسما داخليا رمزيا هو V68، وقد يبدأ سعره قرب 2000 دولار مع دراسة إمكانية رفع السعر إلى 2200 دولار، بينما قد تقترب النسخ الأعلى سعة منه إلى 3000 دولار. يضم الهاتف شاشة بحجم يقارب 7.8 بوصة وأخرى خارجية ب 5.5 بوصة ليجمع بين الهاتف والجهاز اللوحي، مع التركيز على مشاهدة الفيديو وتعدد المهام. عودة إليك ميسون.
1: شكرا عبادة. في الشأن الروسي الأوكراني، أعرب الناطق باسم الكرملين ديمتري باسكوف عن تطلع روسيا إلى استئناف المفاوضات الثلاثية مع الولايات المتحدة وأوكرانيا قريبا، مؤكدا وجود رغبة سياسية مشتركة لاستئنافها. وأضاف باسكوف أن موسكو تواصل اتصالاتها مع الجانب الأمريكي، معربا عن أمله في استئناف المفاوضات الثلاثية في المستقبل المنظور. الآن إلى الموجز الرياضي مع زياد عبدة. تفضل زياد.
2: شكرا ميسون. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. يأمل نادي النصر بالعودة إلى صدارة الدوري السعودي لكرة القدم عندما يلاقي الليلة أبها في العاصمة الرياض. وكان النصر يشارك الصدارة مع الهلال منذ بداية الموسم قبل أن يخسر في الجولة الماضية أمام الاتحاد، ويملك 12 نقطة بفارق 3 نقاط عن الهلال. في المقابل يملك أبها نقطة واحدة من تعادل واحد وأربع خسائر، ويحتل المركز الأخير في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي. وسجل الاتحاد يوم أمس فوزا مهما على فريق الفيحاء بهدفين مقابل هدف واحد ضمن الدوري السعودي لكرة القدم. في الدقيقة 43 كان أول أهداف اللقاء لمصلحة الاتحاد، لينتهي الشوط الأول بهدف وحيد. ومع بداية الشوط الثاني تمكن الفيحاء من إدراك التعادل في الدقيقة 49 عن طريق اللاعب جاسون. وفي الدقيقة 68 ومن ركلة جزاء أحرز يوسف النصيري الهدف الثاني للفريق الجداوي. بهذه النتيجة يحتل اتحاد جدة المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، فيما يحتل الفيحاء المركز 11 برصيد 5 نقاط.

ومن جانبه تغلب القادسية على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي لكرة القدم.

القادسية بافتتاح التسجيل عند الدقيقة 14 عن طريق اللاعب تيجاني رايندرز، ودخل القادسية الشوط الثاني بقوة وتمكن من تسجيل الهدف الثاني في هذه المباراة عند الدقيقة

80، ونجح الأهلي بتقليص الفارق بالدقيقة 63 عبر اللاعب الإنجليزي إيفان توني، وعاد إيفان توني وأضاف الهدف الثاني لفريقه الأهلي في الدقيقة 82. بهذا الانتصار رفع القادسية رصيده إلى 15 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب بالتساوي مع الهلال المتصدر، بينما توقف رصيد الأهلي عند 9 نقاط في المركز الثامن.

يلتقي ليلى باريس سان جيرمان الفرنسي مع ضيفه سلوفان براتسلافا ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. ويقود العاجي يايا توري فريق سلوفان براتسلافا، وأصبح أول مدرب إفريقي يصل للمرحلة الرئيسية من دوري الأبطال. ويدخل باريس سان جيرمان المباراة بعدما سجل الفوز في مباراة واحدة من آخر 5 مباريات مقابل 3 تعادلات وهزيمة واحدة، ويحتل المركز 13 في دوري بلاده. ويستقبل برشلونة الإسبانية الليلة فريق فاينورد الهولندي في مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. الفريق الكتالوني قدم أداء مثاليا في بداية مشواره الموسم الحالي بعدما فاز في مبارياته الأربع الأولى بالنسخة الجديدة لبطولة الدوري الإسبانية، مسجلا 17 هدفا، ويسعى للتتويج بالكأس الأوروبية للمرة الأولى منذ العام 2015.

ويحل نادي أرسنال الإنجليزية الليلة ضيفا على نابولي الإيطالي ضمن الجولة الأولى لمسابقة دوري أبطال أوروبا. ويتصدر أرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بـ9 نقاط بعد حسمه ديربي العاصمة لندن بالفوز على جاره تشيلسي. من جهته لا يبدو نابولي بأفضل حال، حيث تعرض الفريق لخسارتين بالدوري الإيطالي ليتراجع للمركز 13. وسبق للفريقين أن التقيا في 5 مواجهات سابقة، كانت الغلبة فيها لأرسنال بـ3 انتصارات مقابل انتصارين للفريق الإيطالي. وتشهد مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الليلة مباراة ليفربول الإنجليزي مع ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني. ويدخل الفريق الإنجليزي المواجهة بمعنويات أفضل بعدما سجل انتصاره الأول في مسابقة الدوري على مضيفه إبسويتش تاون بعد تعادلين أمام نيوكاسل يونايتد ونوتنغهام فورست. في المقابل يسعى فريق المدرب سيميوني لتعويض خسارته أمام مضيفه أتلتيك بلباو بـ3 أهداف دون مقابل بعدما حصد 7 نقاط من مبارياته 3 الأولى في الدوري الإسباني.

إنها ليلة مميزة بالنسبة لي. الجميع يتحدث عن خصوصية ليالي دوري أبطال أوروبا في ملعب أنفيلد، والمباراة الأولى ستكون ضد منافس قوي. سيميوني يقوم بعمل رائع كمدرب، وأعتقد أنني أعرف أتلتيكو مدريد جيدا وأعرف بعض لاعبيه. باركولا سيكون جاهزا للعب في المباراة، وتركيزي ينصب حاليا على بناء الفريق بالشكل الأمثل. نطمح كفريق إلى تحقيق بداية قوية في دوري أبطال أوروبا عندما نواجه أتلتيكو مدريد.

0: نهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة وعودة إليك ميسون.
1: شكرا لك زياد. هلا. إلى هنا تنتهي الخامسة، أشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.

0: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
1: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
0: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: بعض صناع التاريخ لا ينصفهم الدهر، أو قد لا ينصفهم إلى الأبد.
3: ملايين المصريين درسوا التاريخ مجهلا من اسمه، دخل في صراع مع الضباط، انتهى بهزيمته.
2: أين محاضر مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء في السنة أو السنتين الأوليين؟
3: هو لم يكن أحد الضباط الأحرار الذين بدأوا هذا الطقس. بدأت الخلافات حول قضايا عديدة، حل الأحزاب السياسية، محكمة الثورة، تغلغ النفوذ العسكريين في رئيس الدولة.
2: فكر المصري والكاتب السياسي المعروف الدكتور علي الدين هلال.
0: تجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة.

0: الشاشة العربية. كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
0: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
4: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
5: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
6: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: 10 من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
7: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
8: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين
7: بحرية. نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
9: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
10: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
9: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
11: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
9: المتخالفون،
11: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
9: المتحاورون.
12: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
9: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
13: مرحلة مواجهة
14: الكتاب
13: وتردد في الأخبار إنه دول الخليج
15: العربية FM الأقرب إليك.

0: بعد مع عصام عبد السلام.
1: أهلا بكم متابعينا. الرئيس الإعلامي يتهم الحوثيين بالارتهان للأجندة الإيرانية ويعتبر تصعيدهم محاولة للوصول لباب المندب. القوات المسلحة اليمنية تستهدف زوارق للحوثيين في البحر الأحمر وتأسر قيادات بارزة بصفوف الميليشيات. طهران تعلن عن منطقة محظورة بخليج عمان وبحر العرب، وواشنطن تواصل استهداف ناقلاتها وحصارها. العراق يعلن تعرض سفينة بمياهه الإقليمية لهجوم مجهول، ومصادر تشير لاستهدافها بمسيرة إيرانية. إسرائيل تواصل التصعيد في جنوب لبنان، تفجير مدرسة في بلدة المنصوري بعد تفخيخها.

0: ومساع أمريكية للتهدئة. ارتفاع أسعار خام برنت إلى 3% ليصل إلى 101 دولار للبرميل. الغاز الأوروبي يتجاوز 80 يورو لكل ميجاوات ساعة لأول مرة منذ يناير للعام 2023.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
0: في حلقة هذا اليوم في ماذا بعد؟ اشتباك في البحر الأحمر والحوثي يجبر على التراجع شمالا تجاه الحديدة. سنتكوم تدمير 10 ناقلات خلال أسبوع، هل بدأ خنق أسطول الحرس الثوري؟ وهنالك أيضا حرب الرسوم تعيد رسم تحالفات التجارة من الرسوم إلى الحظر، أين تهرب تجارة كندا؟
1: ماذا بعد؟
0: أهلا بكم متابعينا. نبدأ من التطورات في اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية اشتباك قواتها البحرية مع زوارق تابعة لميليشيا الحوثي في البحر الأحمر، مؤكدة إجبارها على التراجع شمالا باتجاه سواحل الحديدة. تأتي المواجهات في ظل تصاعد تحركات الزوارق الحوثية في البحر الأحمر ومحاولات الاقتراب من ممرات الملاحة الدولية. قبل ذلك أعلنت القوات المسلحة اليمنية قتلى وأسرى قيادات وعناصر حوثية خططوا لشن هجمات في باب المندب. جاء ذلك بالتزامن مع تحقيق القوات المسلحة اليمنية تقدما جديدا في عدة محاور بمحافظة مأرب. هذا وأكد مصدر عسكري لمراسل العربية أن قوات الجيش تحركت في عدة محاور بعد تمشيط الطيران الحربي والمدفعية، وحققت اختراقا في القطاعين الشمالي والجنوبي بتحرير مواقع مهمة كان يسيطر عليها الحوثي. هذا وتشهد جبهة الكدحة غربي محافظة تعز اليمنية معارك عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي وسط تبادل للقصف بمختلف الأسلحة. وكانت القوات المسلحة اليمنية قد توغلت أكثر من 5 كيلومترات في جبهة الكدحة خلال عملية عسكرية تمكنت خلالها من انتزاع السيطرة على عدة قرى إلى جانب مناطق تشرف على خطوط إمداد ميليشيا الحوثي الرابطة بين منطقتي الرحبة والكدحة غربي تعز. نتعرف الآن متابعينا على مزيد من التفاصيل حول التطورات الجارية. ينضم إلينا من جبهة الكدحة غربي تعز مراسل العربية هائل سعيد. هائل أهلا بك معنا، وآخر التطورات والتحديثات فيما يتعلق بالجبهات غربي تعز، تفضل.
2: نعم، هناك حتى هذه اللحظات تحليق تحليق مكثف للطيران المسيرة تبع لميليشيات الحوثي الانقلابية. سمعنا قبل قليل الدفاعات القوية في هذه الجبهة تتعامل مع مسيرات حوثية كانت ربما في سماء منطقة جبهة الكدحة غرب محافظة تعز. هذه المسيرات تأتي بعد أن كانت القوات الحوثية قد حققت انتصار كبير وانتزعت عديد من المواقع والقرى الاستراتيجية من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية بما فيها قرى المهال والمكازمة والعطيرة في هذه المنطقة. كذلك كانت قد سيطرت أيضا على ارتباب مطلة على خطوط امدادة الميليشيات التي تربط بين منطقتي الرحبة وكذلك غرب الكدحة، والتي كانت الميليشيات الحوثية تستخدم هذه الطرق لتعزيزاتها أو الوصول للدفع بتعزيزاتها عبر هذا الطريق إلى جبهة الكدحة أو حتى جبهة الوازعية. هذه المعارك جاءت بإسناد جوي من قبل الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية، حيث استهدف تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى الجبهات القتال وأيضا إلى مديرية الوازعية. كانت هذه التعزيزات في مدرسة صلاح الدين في منطقة الرحبة تحوي على العديد من الآليات العسكرية وكذلك الدوريات على متنها عدد من الأطقم على متنها عدد من الأفراد والوحدات. هناك قتلى وجرحى بحسب المصادر في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية بهذه الغارات التي تركزت على تعزيزات لها. من ضمن هؤلاء القتلى هناك وحدات

0: كانت عناصر تتبع وحدات فريق القناص، ربما كانت الميليشيات تحاول نشر هذه الوحدات على المرتفعات والسبب المطلة على جبهة القدحة أو حتى نقلها إلى مناطق الوزعية والبرق. لكن في المقابل تشهد أيضا جبهة البرق سخونة المعارك بعد مواجهات عنيفة، وكذلك أيضا منطقة الوزعية بعد أن استمرت المعارك لمدة أكثر من 12 ساعة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابية في تلك المناطق. تقول المصادر بأن القوات المسلحة اليمنية أسرت عدد من قيادات ميليشيات الحوثي الانقلابية، من بين هؤلاء الأسرى وأركان كتيبة الاحتياط التابعة لميليشيات الحوثي وأركان، وأيضا أحد العاملين في المجال الطبي وهو الركن الطبي للميليشيات الحوثية. هذا الأسر جاء أيضا بعد تنفيذ القوات الحكومية هجوم معاكس على ميليشيات الحوثي في هذه المناطق، هي في محور البرح وكذلك في محور الوزعية. هذه حتى هذه اللحظة الأمور لا تزال تشتعل في المناطق الغربية. تحاول أيضا القوات الحكومية السيطرة على عدة مرتفعات تطل على منطقة الرحبة، تطل أيضا على منطقة الكدحة، بغية الوصول إلى منطقة الطوير، أهم المواقع الاستراتيجية التي تحصن بها ميليشيات الحوثي الانقلابية غرب محافظة سعيد.
1: نعم، شكرا لك على كل تلك التفاصيل، المراسلة العربية من الكدحة هائل سعيد.

0: الآن متابعينا لمزيد من القراءة حول التطورات العسكرية ينضم إلينا الخبير العسكري والاستراتيجي العميد ركن محمد الكميم. محمد أهلا بك معنا. بداية نريد القراءة العسكرية للتطور خاصة المتعلق باشتباك القوات البحرية اليمنية مع زوارق حوثية في البحر الأحمر وأيضا إجبارها على التراجع شمالا تجاه الحديدة. يعني
1: مساء الخير. القوات المسلحة اليمنية تخوض ملاحم بطولية على كافة الأصعدة في البر والبحر وأيضا الجو، ويعني أثبتت هذه القوات قدرتها العالية على خوض المعارك الحاسمة والتحول للهجوم المضاد بعد أن استوعبت الهجوم الكاثف لهذه الميليشيات، و يعني دمرت الكتل الصلبة لهذه الميليشيات خاصة في اتجاهات تعز والحديدة أو باتجاه المعركة اتجاه المجهود الرئيسي لهذه الميليشيات، وهي تركز في هذه الجبهة على الوصول للهدف الاستراتيجي الإيراني بالوصول إلى باب المندب. اليوم مع تعدد الجبهات وعرض ويعني وكبر عرض المواجهة العسكرية في كافة المسرح العمليات الجمهورية اليمنية باين ضعف هذه الميليشيات، وباين واطلع للمتتبع للشأن العسكري أن هذه الميليشيات يعني سهلة المنال وليست تلك القدرات التي كان الحوثي يدعيها، خصوصا عندما كان يستفرد بالجبهات وكان هناك ثغرات في القيادة العسكرية اليمنية، تعدد الجبهات، تعدد التشكيلات، عدم وحدة القرار العسكري، عدم وجود غرفة عمليات مشتركة، عدم وجود تنظيم تتعاون، وحتى أن
0: الآن تغير الوضع
1: إلى مرحلة. طبعا تغير الوضع بشكل كبير، ونلاحظ اليوم ان القوات المسلحه اليمنيه تتحرك في الاتجاهات التي يريدها القائد على القوات المسلحه، ونلاحظ هناك قوات تدعم جبهات ما كانت تتحرك هذه القوات لولا انتهاء الخلافات التي كانت موجوده وتوحيد القرار السياسي وتوحيد وما جاء بعدها من توحيد القرار العسكري. هذه المنعطفات الهامه للقوات المسلحه اليمنيه وايضا ولليمن بشكل عام وللشارع اليمني اكثرت تاثير كبير جدا في سير اداء في اداء المعارك في هذه المرحله، ولذلك تلاحظ تهاوي كثير من الجبهات لهذه الميليشيات بسرعه كبيره جدا. ولاحظنا اليوم
0: غير الجبهات الان كذلك القيادات، يعني الان الحديث اليوم عن قتل واسر ايضا قيادات وعناصر حوثيه خططوا لشن هجمات في باب المندب، وهناك
1: بعد
0: تفضل.
1: ونحن نتكلم على الكتل الصلبة، نتكلم على قيادات الصف الأول، هذه يعني ما كانت تحصل. يعني الحوثي اليوم يدفع بالكتلة أو ما يسمى كتائب التدخل السريع أو ما يسمى كتائب الموت، وهذه الكتائب دائما ما تتدخل في النسق الأخير للمعركة. أن الحوثي دائما يدفع الموجات البشرية البسيطة أو القوات الغير متدربة أو القبائل ليتعرضوا للقصف، ثم ينهك المدافع، ثم تتحرك هذه الكتائب. ما

0: طالما تحركت هذه الكتائب في هذه المرحله فمعناها ان الحوثي وصل الى مرحله ضعف كبيره جدا، وهو يحاول ان يستعجل الهدف الاستراتيجي او يستعجل الوصول للهدف الاستراتيجي بالنسبه لخط الملاحه البحري في باب المندب. ولذلك تلاحظ ان هناك قتلى بشكل كامل وكبير من
1: من الصف الاول كما اشرت.
0: يعني نعم مؤثر صحيح.
1: صحيح. طيب يعني ايضا هناك بعد اخر يعني في استهداف عناصر وقيادات الحوثي، مساله كشف الشبكات ومسارات التخطيط يعني حتى قبل تنفيذ الهجوم.
0: طبيعة الحال اليوم المعركة يعني نحن نقاتل الحوثي تقريبا منذ يعني تقريبا منذ 20 سنة أو 21 سنة من 2004، وتراكمت الخبرة لدى القوات المسلحة اليمنية، ونعرف تكتيكات الحوثي ونعرف كيف يخطط وما هي أهدافه وما هي خطوط التحرك. واليوم مع وجود الطيران المسير الاستطلاعي ومع وجود المصادر على الأرض ومع وجود أيضا كثير من المعلومات التي تصل الينا من الداخل في مناطق الاحتلال الحوثي الايراني، تتكشف كثير من الامور وكثير من الخطط والتكتيكات العسكريه. وايضا اصبح لدينا القدره على التعامل مع هذه التكتيكات ولدينا القدره على التعامل مع هذه الخطط، وهذا هو التحول. يعني حتى في السابق احنا كنا ندرك هذه الخطط ولكننا لا نستطيع التعامل، لا يوجد لدينا السلاح، لا توجد لدينا القدرات، لا توجد لدينا
1: على ذكر المسيرات بالمناسبة، على ذكر المسيرات يعني مدى دخول تلك المسيرات والطيران أيضا في تغيير المعادلة وأيضا مساندة القوات البرية على الأرض.
0: أحدثت الطيران المسير اليوم يؤدي أدوار عظيمة جدا في تدمير الأنساق الأولى والأنساق الثانية وخطوط التعزيز، ضرب معنويات الحوثي، ضرب خطوط يعني تحييد القدرات على المناورة، أثاث الطيران الاستطلاعي، تصحيح نيران المدفعية. أما دخول الطيران المقاتل بهذه القوة وبهذه الكثافة فقد أكثر كثير، وما يصلنا من الميدان يعني أنا لدي فيديوهات كثيرة جدا يعني بصراحة ليس صالحة للنشر أو غير قابلة للنشر. يعني حقيقة ضربات الطيران يعني مؤذية للحوثي بشكل كبير، يعني ضربت تعزيزاتهم، ضربت مراكز قيادتهم، ضربت تحشداتهم في خلف الخطوط في في في في عمق العدو. وبالتالي اليوم الطيران المسير متعدد الطبقات بدأ يؤدي أدوار هامة جدا وأصبح تحول نوعي وأعطى توازن إذا ما كان هناك تفوق للقوات المسلحة اليمنية، إضافة إلى دخول الطيران المقاتل، إضافة إلى القوات البحرية التي تعمل بقوة، إضافة إلى إلى إلى القدرة على استخدام السلاح، وهذه نقطة مهمة واستراتيجية. اليوم هناك قدرة للقوات المسلحة على استخدام الأسلحة التي تصل، وهذا تفوق. اليوم تلاحظ الطيران المسير يدار بكفاءة عالية من شباب تراكمت الخبرة لديهم منذ سنوات، وهذا يعني يعتبر فائدة للقوات المسلحة اليمنية في الحرب السيبرانية، الحرب الإلكترونية. هناك أشياء كثيرة تديرها القوات المسلحة اليمنية، إضافة إلى تنظيم التعاون بين القوات. أخي الكريم، هذا يعني أنا كرجل عسكري أنا أدرك أنها كانت إحدى الثغرات. اليوم تلاحظ في جبهة الجوف كثير من القوات التي تعمل في إطار واحد، الفرق الطوارئ
1: وقوات يعني هناك تنسيق محكم بين كل الجبهات.
0: نعم، تكامل القوات وقدرتها على إدارة معركة في إطار تنظيم تعاون، تنظيم إدارة النيران، سد الثغرات، التحرك في محاور منظمة ومرتبة، التزامن في الهجمات. يعني اليوم لا تستطيع أن تقول أننا يعني نخوض حرب كما كان السابق، نحن نخوض معركة تحرير بقدرات عالية للقوات المسلحة اليمنية، وهذا لم يأتي من فراغ، كان هناك دعم إقليمي عظيم وكان هناك اسناد كبير من المملكه العربيه السعوديه لانشاء هذه ودعم هذه القوات وانهاء كثير من الاختلاس التي كانت تواجه القوات المسلحه وانهاء كثير من ادوات التعطيل التي كانت تؤثر على سير الاداء للقوات المسلحه اليمنيه، وانتهت تماما في يناير 2023 عندما تم القضاء على مشروع المشاريع التفتيكيه والمشاريع التي كانت تؤثر على على على على نتائج المعركه اليوم. وتلاحظ عندما انتهت هذه الادوات وأدوات التعطيل وتوحد القرار السياسي، نتج عنه أيضا اتحاد أو وحدة القرار العسكري وما ترتب عليه اليوم النتائج في المعركة. وأنا أؤكد لك أنه ما زالت الآن الأمور في بدايتها، يعني الآن هناك جبهات لم تتحرك حتى الآن،
1: الأمور في بدايتها. أنا أريد الآن يعني قبل أن أختم معك أن نتحدث الآن عن يعني ماذا بعد كل هذه التحركات الآن، العين على أين؟ يعني نشهد تحركات في شمال مأرب وجنوبها وكذلك أيضا في الكدحة وتعزيزات أيضا

0: في جبهات مختلفة، فالتطورات إلى أين الآن ستتجه؟
1: الآن المعركة هي واضحة، عندما نتحدث مثلا عن محافظة الجوف والتحركات في محافظة الجوف والتحرير، يعني نحن نتكلم على عشرات الكيلومترات اليوم، تقريبا 20 كيلومتر تقدمت القوات بعد اللبنات، وهذا تقدم كبير. وصلت إلى بئر المرازيق، أصبحت قريبة من عاصمة الجوف مديرية الحز، ونتكلم أيضا على ما بعد الحزم، نتكلم على مديرية الغير، نتكلم على مفرق الجوف، نتكلم على قطع حدود الإمداد، نتكلم على أن هذه المحافظة هي محافظة استراتيجية بكل ما تحمل الكلمة المعنى، وتعتبر أحد البوابات إلى صنعاء. فبتحرير محافظة الجوف تستطيع أن تقول أنك قطعت خطوط الإمداد، أنهيت كثير من المخاطر التي كانت تواجه القوات المسلحة اليمنية، وأيضا أصبحت قريبا من الهدف الاستراتيجي للجمهورية اليمنية، وهو استعادة العاصمة صنعاء، وستقطع على الحوثي خط صنعاء صعدة وأيضا خط صعدة عمران، وستحقق الهدف الاستراتيجي بالوصول إلى بوابة مطار صنعاء الدولي بإذن الله تعالى، إذا استمرت العمليات وتطور الهجوم وكان هناك نجاح مكتسب وتم استغلاله من قبل القوات المسلحة اليمنية.
0: نعم، الخبير العسكري والاستراتيجي العميد ركن محمد الكميم، تحياتي لك، شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا. ماذا بعد؟

0: نتابع معكم ونرصد أيضا كل التطورات تباعا. ينضم إلينا الآن موفد العربية من الساحل الغربي أحمد بغاتو. أحمد أهلا بك معنا. يعني تابعنا محاولة الزوارق الحوثية من الاقتراب من باب المندب وإجبارها على التراجع. نتحدث عن هذا المحور وكذلك أيضا الوضع في جبهات الساحل الغربي. تفضل أحمد بغاتو.
1: نعم أهلا بك عزيزي. يعني اليوم مشاهدة من يوما من أقوى الاشتباكات والمعارك ما بين الميليشيا الحوثية والقوات المسلحة اليمنية. إذا بدأنا بجبهة البرح، لأن الساحل الغربي ليس جبهة واحدة وإنما عدة محاور، نبدأها بالبرح الذي شهد الاشتباكات الأعنف منذ أيام، وشهد محاولة إيصال تعزيزات حوثية إلى هذه الجبهة لكن تم استهدافها من قبل المدفعية ومن قبل الطيران المسير الخاص بالقوات المسلحة اليمنية. لماذا البرح هامة وتقاتل وتستميت الميليشيا الحوثية فيها بكل هذا القدر من وتضحي بكل هذا القدر من الجنود والآليات؟ لأنها ليست نقطة عسكرية فقط على الخريطة، وإنما هي مكان ووضع وكذلك تشرف بصورة واضحة على الطريق الساحلي وكذلك الطريق الرئيسي الممتد ما بين الساحل الغربي وتعز. السيطرة على هذا الطريق تقطع الميليشيا الحوثية الطريق للإمدادات والتعزيزات من تعز إلى الساحل الغربي وتقترب بصورة كبيرة من باب المندب. انتقلنا الجبهة التي تليها وجبهة وادي سقم. هذه الجبهة أيضا القريبة من البرح كانت بها اشتباكات لكن ليست بذات الحدة كما هو الحال في البرح، وبقي الأمر على ما هو عليه تبادل بإطلاق المدفعية بين كلا الطرفين. حيث التي تليها شهدت المواجهات الأعنف منذ أيام، قصف حوثي والصاروخي مدفعي والصاروخي مستمر على المدينة، ما أسفر عن زيادة أعداد النازحين بصورة كبيرة خلال الساعات الماضية. وهناك شيء ربما يعني ملاحظ، هو أن البعض عندما تم تحرير حيس بالكامل بعض من النازحين عاد إلى بيته، لكنهم فوجئوا أنهم تحت القصف الصاروخي والمدفعي للميليشيا الحوثية، فباتوا لا يعرفون هل يبقون في بيوتهم تحت القصف أم يعودون إلى أماكن نزوحهم مرة أخرى. سيكون هناك مأساة ويعني أزمة إنسانية كبيرة إذا استمر هذا الوضع، لأنه رغم تحرير حيس بالكامل إلا أن الميليشيا الحوثية ما زالت تقصفها. لماذا تقصف الميليشيا الحوثية حيس؟ هذا ينقلنا إلى الجبهة الأخرى، هي جبهة الجراحي، حيث بعد أن سيطرت القوات المسلحة على المديرية تحاول الانتقال وتتجه بقواتها شمالا نحو جنوب الجراحي، وهي المدينة الهامة للغاية والتي تقرب القوات المسلحة للسيطرة على كامل الحديدة. لذلك تقوم ميليشيا الحوثية بقصف حيث لتفرق أو تشتت قوة القوات المسلحة اليمنية على أكثر من جبهة. لماذا أيضا الحديدة هامة؟ لأن الحديدة هي بها موانئ رئيسية، تحدث عن ميناء الحديدة، ميناء صليف ورأس عيسى، هي موانئ تعتمد عليها الميليشيا الحوثية في التهريب. إذا سقطت الحديدة فقدت الميليشيا الحوثية ميزة كبيرة وهي الوصول للأسلحة التي يأتي بها الحرس الثوري، رغم أن البحرية اليمنية توقف الكثير من هذه الشحنات لكن بعض هذه الشحنات يصل بالفعل. لذلك هي تستميت في الدفاع عن الحديدة، وستكون معركة الحديدة معركة من أشد المعارك التي حدثت ما بين الميليشيا الحوثية والقوات المسلحة.

0: هذا بصفه عامه ما يجري في الساحل الغربي. إن اردت
1: نعم شكرا لك كثيرا على كل تلك التفاصيل والمعلومات، الصوره واضحه تماما من خلال ما تفضلت به. احمد بقاتو مفدى العربيه، شكرا جزيلا لك. هذا واعتبرت السفارة الأمريكية لدى اليمن في منشور على منصة إكس بأن الحوثيين أخطأوا في حساباتهم عندما استهانوا بعزم الحكومة الشرعية للجمهورية اليمنية والقوات المسلحة اليمنية والشعب اليمني على إنهاء العدوان الحوثي ووحشيته.
2: قرروا ان احنا بيوتنا وقرروا ان احنا وبهدلوا بنا
3: الحوثي،
4: اطلق نار وصواريخ من الحوثي.
5: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل العجرة.
6: الان احنا لا معانا قوت ولا معانا قماش ولا معانا اي حاجه من المشاكل حق الحوثي. الله رضى تعالى.
7: دقوا علينا من الجبال على المخيمات والمنازل، يضرب لك كذا عشوائي ما هوش داري لنا فين نضرب، عشوائي ايش بجبال ولا شيء على البيوت مباشر. في منهم معهم صوابين معورين طلعوا إلى منطقة النشمة، في منهم عادوا عايشين، في منهم قطف.
8: نحن نقفنا عزل رايحين ندورنا مكان آمن. هنا القضايف فوقنا والكاتوشات أمصونا وقعا قضايف ملان أمصنا، روحنا نجارة قري.
9: ماذا بعد؟
1: ضمن الأخبار التي ترد إلينا تصريحات لوزير دفاع إسرائيل قال فيها ندافع عن مرتفعات الجولان ونراقب معقل حزب الله في البقاع. أضاف أيضا وزير دفاع إسرائيل من جبل الشيخ لن نتحرك من المنطقة الأمنية بسوريا. أيضا وزير دفاع إسرائيل يقول قد نحتاج لضربة ثالثة لمواصلة إحباط تهديدات إيران.
9: ماذا بعد؟
1: نفت القيادة المركزية الأمريكية ادعاءات إيران باستهداف مدمرتين أمريكيتين. سنتكوم أعلنت عن تدمير 10 ناقلات نفط إيرانية ردا على استهداف الحرس الثوري الإيراني سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية. وقالت سنتكوم في بيان قالت إن ناقلات النفط الإيرانية المستهدفة استخدمت كجزء من شبكة سرية لتمويل الحرس الثوري. وأكدت سنتكوم نجاح السفينة الحربية الأمريكية التي ادعت إيران مهاجمتها في تفادي الهجمات الإيرانية وواصلت دورياتها في المياه الإقليمية، مشيرة إلى أن أي من أفراد القوات الأمريكية لم يصب بأذى. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني مهاجمة 10 سفن في مضيق هرمز بعدما قال إنها كانت تحاول عبور منطقة محظورة وغير آمنة في المضيق. ونقلت وسائل إعلام رسمية في إيران عن الحرس الثوري الإيراني تأكيده مهاجمة سفينتين أمريكيتين وثمان ناقلات نفط. من ضحية إغلاق هرمز إلى إحدى أدوات المواجهة، فالسفن التجارية والنفط المحمول عليها تقفان في المنتصف. واشنطن حولت الرد من حماية سفنها إلى ضرب ناقلات مرتبطة بتصدير النفط الإيراني، فيما طهران تمعن باستخدام أمن الملاحة والعبور البحري كمساحة للضغط والانتقام. نتابع المزيد في تقرير الزميل ماجد ثبيتي.
10: الاستراتيجيات إذا تبدلت ودفة هرمز أصبحت تدار بشكل مختلف، فالحرس الثوري الإيراني أعلن مهاجمة سفينتين أمريكيتين وثمان ناقلات نفط في الخليج، وذلك كرد انتقامي على هجمات استهدفت ناقلاته. اللائحة الأحدث لأهداف إيران شملت مهاجمة 10 سفن أخرى حاولت عبور منطقة هرمز بطريقة وصفتها بالمحظورة وغير الآمنة. وكان الجيش الأمريكي أعلن تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية في مياه خليج عمان. أسباب العملية وفق سنتكوم تتمثل أولاً باستهداف الحرس الثوري الإيراني لسفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال اليومين الماضيين. ثاني الأسباب متعلق باستخدام ناقلات النفط الإيرانية المستهدفة كجزء من شبكة سرية لتمويل الحرس الثوري. وفي وقت أكدت القيادة المركزية الأمريكية إفلات سفينتها وطاقمها من الهجمات الإيرانية، لفتت إلى افتقار إيران لأي وسيلة فعالة سواء بحرية أو جوية للدفاع عن ناقلات نفطها، مضيفة أن أسطولها يبحر بالكامل دون حماية عسكرية. الجدول الزمني للشعار

0: الذي حملته واشنطن غائب حاليا، ليبقى سيناريو الناقلة مقابل ناقلة مفعلا بل تضاعف. فالمعادلة العسكرية الجديدة وفق قائد سنتكوم تتمثل باستهداف سفن إيرانية يفوق عددها تلك المستهدفة في الأسطول الأمريكي في كل مرة، وبالتالي تكبيدها كلفة اقتصادية أعلى كما قال. هذا وامتدت الضربات الأمريكية إلى محيط جزيرة خارك ومدينة جاسك الساحليتين، واستهدفت ناقلات نفط في إطار حملة ضغط أوسع تهدف لتعطيل أسطول النفط الخام الإيراني.
1: أعلن الحرس الثوري الإيراني أن المنطقة المحظورة الجديدة خارج مضيق هرمز ستشمل أجزاء من خليج عمان ومناطق خارجه، مشيرا إلى أن إحداثياتها الدقيقة ستعلن لاحقا. وقال المتحدث باسم الحرس الثوري حسين محبي، قال إن المنطقة المحظورة تبدأ تقريبا من جهة شبهار وتشمل جزءا من بحر عمان وجزءا آخر من بحر العرب على امتداد المسار الذي يؤدي لمضيق هرمز. وأوضح بأنه إذا دخلت سفينة تلك المنطقة من دون تنسيق فستفرض عليها إجراءات عقابية، منها حرمان لاحقا من تلقي خدمات في مواقع ما مثل التأمين أو غيره من الخدمات ذات الصلة. ينضم إلينا من لندن الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن. سيد وجدان، أهلا بك معنا. القيادة المركزية الأمريكية تنفي ادعاءات إيران باستهداف مدمرتين أمريكيتين، وطهران تقول بأنها تستهدف سفن أمريكية. بداية، لماذا هذا الادعاء الإيراني وهي تخاطب من بتلك الرواية؟ يعني
2: في البداية تحياتي لك ولمستمعيكم الكرام. طبعا إيران تخاطب الجمهور الداخلي، وأيضا من خلال هذه الرواية تعطي انطباع للمجتمع الدولي أو للاقتصاد العالمي بأنه ليس فقط السفن التجارية والسفن التي تنقل النفط يتم استهدافها، وإنما إيران تستهدف السفن العسكرية الأمريكية عندما تدخل ما تسميه بالمياه الإيرانية أو المنطقة المحظورة بالنسبة للنظام الإيراني. داخليا تريد القول بأنه الحرس الثوري وإيران لديها إمكانية مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الاشتباك معها وتهديدها أو استهداف جنود أمريكيين. والثاني أيضا طبعا هكذا أخبار وروايات تؤثر على الاقتصاد العالمي وأيضا تؤثر على أسعار النفط من خلال هذه التهديدات. عندما تستطيع إيران تهديد السفن العسكرية، لا شك تهديدها للسفن التجارية سيكون أكثر خطر.
1: والملاحظ أيضا سيد ويدان، هناك انتقال، يعني واشنطن الآن تنتقل من ضرب القدرات العسكرية الإيرانية إلى استهداف الناقلات، وتصف تلك الناقلات بأنها جزء من شبكة تمويل الحرس الثوري. يعني
2: بكل تأكيد، لأن إيران تمتلك أو شركة النفط الوطنية أو النظام الإيراني برمته يمتلك حوالي 48 سفينة لنقل النفط، وما تبقى منها هي السفن التي يتم استئجارها من قبل الشركات الأخرى، وأيضا السفن 16 اللي تم استهدافها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، 6 منها أيضا من أسطول إيران، أي ما يعادل 12% من أسطول النفط الإيراني تم تدميره وأغراقه في البحر، والسفن الأخرى أيضا هي مستأجرة من قبل شركات أخرى.
1: حجم الضرر طيب الذي ينتج عن تدمير تلك السفن التي أشرت إليها، حجم الضرر التي يمكن أن يلحق أيضا بالحرس الثوري إذا استمرت ملاحقة أسطول الظل؟
2: طبعا هذه الناقلات هي تعتبر جزءا من الشركة الوطنية أو جزءا من القطاع النفطي للنظام الإيراني، يعني استهداف السفن هذه السفن أو استهداف شركات النفط كلاهما سويا. لذلك عندما يتم استهداف هذه السفن لا شك أنه سيؤثر بشكل كبير على دعم الاقتصاد الإيراني وبالتحديد الحرس الثوري الإيراني التي يستخدم هذه

0: هي السفن كأسطول الظل للالتفاف على العقوبات الدولية. وبما أن هذه السفن هي مدرجة تحت العقوبات، أيضا يتم استهدافها ويعطل بالطبع مداخيل الحرس الثوري الإيراني.
1: طيب، الحرس الثوري كان قد تحدث قبل قليل عن المنطقة المحظورة، ويقول أيضا بأنها تشمل أجزاء من خليج عمان ومناطق من خارجه. يعني هذا الإعلان والذي يحمله أيضا من تطورات جديدة، يعني
0: هذا يؤكد بالإفلاس الإيراني ومدى إنجاح الولايات المتحدة الأمريكية بفرض العقوبات على النظام الإيراني، خاصة الموالي وعدم بيع النفط. ولا ننسى بأنه النظام كل ما يمتلكه من فرصة للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا على الاقتصاد العالمي ودول المنطقة خلال هذه الفترة الزمنية الممتدة من أكتوبر. وأنا شخصيا أشرت أكثر من مقابلة على العربية والحدث، بأنه النظام الإيراني سيستغل فرصة شهر سبتمبر ومنتصف أكتوبر بشكل كبير، وقد يصعد حتى خارج من مضيق هرمز والخليج العربي، وبالفعل حدث ذلك. لذلك هو يريد يضغط على إدارة ترامب، لأن موضوع عدم فوز الجمهوريين يعد يعني أحد الانتخابات النصفية الأساسية. نعم، الانتخابات النصفية يعني أحد الوسائل الأساسية بالنسبة للنظام الإيراني هو خسارة الجمهوريين. لذلك الحرس يحاول تصعيد، لأن بدأت الولايات المتحدة الأمريكية ترافق بعض السفن لعبور مضيق هرمز، أو تنقل السفن، يتم استخدام السفن الصغيرة لنقل النفط ومن ثم يتم شحنها عبر بحر عمان وبحر العرب. ولذلك بما أن هذه السفينة، هذه السفن البعض منها ينجح بالإفلات، لذلك إيران وسعت من هذه الخريطة لكي تتم استهداف هذه السفن التي استطاعت عبر النقل من سفينة إلى سفينة أن تجتاز مضيق هرمز، أيضا تبقى تحت التهديد الإيراني.
1: نعم، الباحث المختص بالشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك. ماذا بعد؟

0: نواصل من سوريا، حيث ارتفعت حصيلة الضحايا انفجار مخزن أسلحة ومخلفات الحرب قرب مدينة سرمدة في ريف إدلب إلى 14 قتيلا و11 إصابة في حصيلة غير نهائية. لمزيد من التفاصيل الآن ينضم إلينا من ريف إدلب مراسل العربية محمد هارون. دعنا في تفاصيل ذلك الانفجار وما نتج عنه.
1: الحقيقة حتى هذه اللحظة ما تزال متواصلة أعمال فرق الدفاع المدني والفرق الهندسية التابعة لوزارة الدفاع في موقع الانفجار لتأمين المكان، لأنه كما ورد عبر وزارة الدفاع السورية هذا المكان كان يستخدم كمخزن مؤقت لتخزين الأسلحة والذخائر ومخلفات الحرب، ووقع فيه الانفجار بكل الأحوال. لكن حتى اللحظة لم يعلن كيف حدث هذا الانفجار، إنما التحقيقات متواصلة في هذا الإطار لكشف ملابسات ما حدث في هذا المنطقة. آخر إحصائية وردت عبر مديرية صحة إدلب تقول فيها بأن الانفجار الذي وقع قرب مدينة سرمدة أسفر عن مقتل 14 شخص وإصابة 11 آخرين بجروح متفاوتة. هذه الإحصائية بكل أحوال هي إحصائية أولية وليست إحصائية نهائية. المكان الذي وقع فيه الانفجار الحقيقة هو مكان حيوي على أوتستراد يربط ما بين مدينة سرمدة ومدينة إدلب، وموقع الانفجار بحد ذاته قريب جدا على مدينة سرمدة الحيوية، إذ يبعد عنها نحو يعني 4 كيلومتر تقريبا. هذا الانفجار بهكذا شكل يعني ليس أول مرة يقع في هذه المحافظة، في محافظة إدلب الشمالية.

0: إنما بداية شهر سبتمبر الحالي أيضا كان قد وقع انفجار في مدينة بنش التي تقع بريف إدلب، وأيضا كان قد أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين بجروح أيضا متفاوتة.
1: يعني هذه ليست المرة الأولى، وبالتالي أيضا يعني هل من أي معلومات عن هذا المخزن، عن طبيعة الأسلحة التي توجد داخل هذا المخزن؟ وكان هناك حديث أيضا عن مخلفات للحرب يعني.
0: نعم، الحقيقة هو ما ورد بشكل رسمي عبر وزارة الدفاع، يقولون بأن هذا المستودع أو هذا المخزن هو مخزن مؤقت ومخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قبل نقلها، هو ليس يعني مخزن دائم كما تقول وزارة الدفاع السورية. وكنا قد عاينا الحقيقة قبل قليل بعض من مخلفات المتفجرات، هي قذائف صواريخ يعني صغيرة الحجم إضافة إلى أسلحة متنوعة. الحقيقة الانفجار الذي وقع هنا هو انفجار كان مهول، إحصائية الضحايا هي ثقيلة جدا، معظم من سقطوا هم من وزارة الدفاع، كما هنالك أيضا أضرار مادية واسعة على مستوى الممتلكات والمنازل والمركبات الصغيرة والمركبات الكبيرة. رصدنا أكثر من يعني 10 سيارات صغيرة احترقت بشكل كامل نتيجة لما حدث في هذه المنطقة.
1: شكرا على كل تلك التفاصيل، مراسل العربية من ريف إدلب محمد هارون.
2: نحن هنا في قرية برج النمرة قرب مدينة سرمدة، تبعد عن هذه المدينة الحيوية نحو 4 كيلومتر تقريبا. هنا وقع انفجار في هذه المنطقة، حيث نقف على هذا الأوتوستراد الذي يربط ما بين مدينة سرمدة ومدينة إدلب، نتابع هذه الأضرار المادية الكبيرة. هنالك عدد كبير من المركبات احترقت بشكل كامل من جراء هذا التفجير الذي ضرب هذه المنطقة. كان هنالك روايات عديدة حول طبيعة ما حدث في هذه النقطة، ولكن وزارة الدفاع السورية حسمت الأمر وقالت بأن ما حدث هو ناجم عن انفجار مخزن مؤقت مخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قبل نقلها قرب مدينة سرمدة. معظم المصابين كما علمنا عن مصادرنا هم من عناصر وزارة الدفاع السورية. مدير المكتب الإعلامي في مديرية الصحة بإدلب يقول بأن حصيلة القتلى هي 4 وإصابة 10 آخرين بجروح خفيفة ومتوسطة. بكل أحوال هذه الإحصائية هي إحصائية أولية، نتابع هنا الأجهزة المختصة من الأمن والجيش والدفاع المدني عملوا على تأمين هذه المنطقة بشكل كامل. حتى هذه اللحظة لم تنتهي عملية يعني إجلاء المصابين، عمليات البحث ما تزال متواصلة ومستمرة.

0: سبل الأخبار التي تريد إلينا، 8 دول عربية وإسلامية ترحب بقرار بريطانيا حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية، وتجدد دعوتها لإسرائيل لإلغاء التدابير بشأن الأنشطة الاستيطانية. 8 دول عربية وإسلامية ندعو إلى التنفيذ الكامل لخطة ترامب لإنهاء الصراع في غزة.
1: ماذا بعد؟
0: إلى مؤشرات الاقتصاد الآن متابعينا. السوق السعودي تاسي أنهى جلسة اليوم على تراجع بنسبة 0.2% ليغلق عند 11016 نقطة بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3,900,000,000 ريال. تراجع سهم مصرف الراجحي عند 66 ريال و10 هللات، والأهلي السعودي عند 41 ريالا و70 هللة، فيما أنهت أسهم المتحدة للتأمين وبنان والصناعات الكهربائية والخدمات الأرضية وسابك للمغذيات والكيميائية وأمانة للتأمين تداولاتها على تراجع بنسب تراوحت ما بين 2 و3%. وتصدر سهم

الاتحاد الشركات المتراجعة بأكثر من 7%، وهبط سهم عطاء بنسبة 1% عند 43 ريال وهللتين. وكانت الشركة قد أعلنت عن النتائج المالية للربع الرابع المنتهي في يوليو 2026. المؤشرات أيضا مزيج برنت، ارتفاع أسعار الخام برنت اليوم إلى 3% ليصل إلى 101 دولار للبرميل. المعادن تحديدا الذهب على ارتفاع اليوم ب 1.54% ليصل إلى 4422 دولارا للأوقية الأونصة. أما العملات الرقمية، البيتكوين أيضا على ارتفاع بما يقارب 1.5% ليصل إلى 79,033 دولارا. ماذا بعد؟

0: من الأخبار التي وردت إلينا أيضا متابعينا، الغاز الأوروبي يتجاوز 80 يورو لكل ميجاوات ساعة لأول مرة منذ يناير 2023. صعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرب التجارية مع كندا عبر حظر استيراد عدد من المنتجات الكندية وفرض رسوم جديدة على منتجات أخرى، إلى جانب التحرك لمنع بعض الشركات الكندية من بيع منتجاتها للجهات الحكومية الأمريكية. من جهتها تعمل كندا والاتحاد الأوروبي على بناء شراكة واسعة جديدة تمتد من التجارة إلى الأمن والدفاع، ووفقا لمصادر مطلعة ستتجاوز الشراكة المقترحة نطاق التجارة لتشمل أيضا الأمن وسلاسل الإمداد والمواد الخام الحيوية، في وقت يواجه فيه الطرفان ضغوطا تجارية متزايدة من الولايات المتحدة. ينضم إلينا متابعينا من بيروت الخبير الاقتصادي والاستراتيجي في أسواق المال العالمية جهاد الحكيم. سيد جهاد تحياتي، دكتور جهاد تحياتي لك، أهلا بك معنا. بداية دكتور، يعني هل انتقلت الحرب التجارية الأمريكية الكندية فعليا من الرسوم إلى محاولة فصل اقتصادي قد يكون أعمق هذه المرة؟
1: برأيي من المستبعد أن يكون هنالك فصل لهذا الربط، لكن يمكن أن يعادل، إذا صح التعبير، يعادل رسم هذا التحالف. سيكون هنالك رسم بشكل كامل لهذا الأمر، وبرأيي سيكون هنالك اعتماد أقل تدريجياً على الولايات المتحدة الأمريكية من قبل كندا، وستذهب كندا ستبحث على شركاء جدد، الأرجح سيكون الاتحاد الأوروبي، لكن أن يكون هنالك انقطاع شامل بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا هذا الأمر
0: كندا مستحيل. كندا دكتور لا تستطيع الاستغناء عن السوق الأمريكي تماما؟
1: يمكن بالسياسة نعم، لكن بالجغرافيا لا. فهناك فرق كبير بين السياسة والجغرافيا.
0: طبعا
1: الانتقال إلى أو الاستعاضة عن أمريكا وبالاتحاد الأوروبي هو ممكن سياسيا لكن ليس جغرافيا.
0: خاصة دكتور بمناسبة يعني ثلثي صادرات كندا لا تزال تتجه للولايات المتحدة، يعني هذا رقم
1: برأيي كبير. لن يكون هنالك قطيعة، أصبت هذا الأمر مهم جدا، لن يكون هنالك قطيعة لكن سيكون هنالك تخفيف، وسيكون هنالك انتقاء بالنسبة للسلع التي سيمكن للولايات المتحدة أن تستوردها وممكن لكندا أن تصدرها، لذلك تبحث برأيي أو ستبحث بشكل حثيث كندا أن يكون لديها شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، لأنه هنالك تكامل بين الاقتصاد الأوروبي وكندا، وبالنسبة إلي سيكون لأوروبا أيضا مصلحة أن تستعيد عن الصين، فبدل الصين سيكون لديها شركاء جدد منها كندا، فستكون

0: ونعرف كم هي
1: هي
0: المسألة
1: هو
0: العجل
1: الأوروبيون يمكن يحتاجوا لماذا من كندا تحديدا؟
0: للطاقة بشكل أساسي، فهم يستوردون أصلا الطاقة من كندا، وهم يستوردون من الولايات المتحدة الأمريكية، من دول الشرق.

0: العوامل اللي يمكن أن تساعد أوروبا، لأن هنالك العديد من المواد الأولية الموجودة أصلا في كندا
1: نعم
0: يمكن أن تصدر إلى المعادن الثمينة وغيرها، يمكن أن تصدر إلى أوروبا.
1: نعم هو دكتور
0: لكن
1: كما ذكرت، يعني هي مسألة تداخلات السياسة والجغرافيا والسوق
0: نعم
1: أيضا، وهذا يدعو
0: طبعا
1: أيضا لتساؤل، يعني هل سياسة أمريكا أولا تحقق هدفها أم تدفع أيضا ربما الحلفاء أيضا لبناء منظومات تجارية هي قد لن تمنع لكنها قد تقلل اعتمادهم على الولايات المتحدة؟
0: أنا برأيي تحرك كندا أو نحو أوروبا ليس مجرد رد دبلوماسي.
1: طيب
0: يمكن أن تقلص اعتمادها على الولايات المتحدة، فستبحث عن شركاء أوروبيين، خصوصا أن أوروبا تحتاج إلى الطاقة. لكن أيضا كما قلت أن الولايات المتحدة الأمريكية هي بالنسبة لكندا شريان أساسي، ونعرف اليوم أن الاقتصاد الكندي يعاني مما يحدث، وبالتالي لا أعتقد أنه سيكون هنالك قطيعة كاملة، وبالتالي لا أرى أن المشكلة أنه سيكون مشكلة في زيادة الأسعار، المشكلة أبعد من ذلك. هل سيكون هنالك تقييد بالنسبة للسلع الكندية للوصول إلى السوق الأمريكي؟ هنا الخطورة، هناك خطورة كبيرة، لأنه لا يمكن بين ليلة وضحاها أن تستبدل السوق الأمريكي بأسواق أخرى، خصوصا أن هنالك مشاكل لوجستية
1: ما صح،
0: والتكلفة
1: عقبات
0: ست
1: تواجه هذا الأمر.
0: مرتفعة. بالطبع بالطبع، لذلك قلت أن يمكن أن تستبدل. بالنسبة للسياسة هو أمر سهل، لكن بالنسبة للجغرافيا،
1: صحيح صحيح.
0: لذلك لا أرى أنه سيكون هنالك انفصالا اقتصاديا
1: طب
0: شاملا.
1: نستطيع أن نقول أنه لن انفصال شامل، لكن سيكون هناك تنويع في
0: نعم
1: تجارتها
0: نعم فك ارتباط انتقائي.
1: انتقائي.
0: يس
1: وهذا
0: بالطبع
1: له
0: سيكون،
1: تأثيرات دكتور مؤكد يعني.
0: بالطبع سيكون لديه تأثيرات. وسننتقل من كندا، برأيي ستنتقل من نموذج الاعتماد على الولايات المتحدة مع تنويع هامشي، لأنها هي اليوم تصدر إلى بلدان أخرى، لكن ستذهب إلى نوع من التنويع استراتيجي حتى لو بكلفة اقتصادية كبيرة على المدى القصير، لأنه يعني على المدى القصير من أجل تغيير سلاسل الإمداد والأسواق ستكون التكلفة مرتفعة. لكن يمكن، لا يمكن القول أن هذا التحول سيصبح غير قابل للعكس وسيصبح تحولا بالكامل، حتى لو كان هنالك أسواق جديدة لكندا في الاتحاد الأوروبي، لأنه كندا هي بحاجة للاتحاد الأوروبي كسوق كبير
1: صحيح صحيح.
0: للسلع، لكن هذا لا يعني أنه سيكون هذا التحول نهائي ولا رجوع عنه.
1: نعم.
0: يمكن أن يتوصلوا إلى تسوية ما، يمكن أن يكون هنالك بعض المشتريات سيكون عليها حظر، إنما يمكن المشتريات المرتبطة بالقطاعات الاستراتيجية سيكون لديها حظر، ويمكن أن يكون هنالك تصعيد بكلا الاتجاهين، كل ما يخص الدفاع، الطيران، المشتريات الحكومية الأمريكية يمكن تقول أنها لن تشتري من كندا
1: نعم
0: بعد اليوم، يمكن المعادن الحرجة، بطاريات، طاقة. لكن برأيي التجارة، ما يعرف بالتجارة التقليدية عبر الحدود، ستستمر. هذا رأيي
1: نعم
0: الشخصي.
1: جميل، شكرا لك كثيرا هذه المداخلة، تحياتي لك. الخبير الاقتصادي والاستراتيجي في أسواق المال العالمية دكتور جهاد الحكيم، شكرا جزيلا لك.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟

0: شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال اجتماع أمني بقصر بعبدة على أن أي فراغ أمني في الجنوب يشكل ذريعة للاعتداءات ومساسا بالسيادة الوطنية، معتبرا أن الانتشار الأمني في النبطية متصل بالتزامات الدولة اللبنانية وموقعها التفاوضي في الملف مع إسرائيل، باعتبار أن ضبط الأمن الداخلي يعزز الموقف اللبناني الرسمي. كما دعا عون الأجهزة الأمنية إلى تحمل مسؤولياتها، مؤكدا أن أمن النبطية والمناطق غير الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من أمن لبنان الواحد. شهدت بلدة المنصور جنوب لبنان تفجيرا ضخما قرب المدرسة الرسمية في البلدة، حيث تم رصد قبل التفجير تحليق مسيرة إسرائيلية أثناء إلقائها متفجرات على سطح المدرسة. أثارت العقوبات التي فرضتها بريطانيا على سلع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ردود فعل غاضبة في إسرائيل. يأتي هذا الموقف البريطاني بعد أن فرضت لندن عقوبات طالت مستوطنين متهمين بالاستيلاء على أراض فلسطينية، من بينهم شقيقان يعتبران من أبرز مهندسي الاستيطان في الضفة الغربية.
1: بيت متنقل يصل إلى تلة في الضفة الغربية. قد يبدو المشهد محدودا، لكن على الأرض تبدأ هنا خريطة جديدة تغير الجغرافيا وحدود السياسة. بيت يصبح بؤرة وبؤرة تمهد لمستوطنة. هذا التمدد تحاول بريطانيا ودول أوروبية مواجهته بالعقوبات وقرارات بحظر منتجات المستوطنات، خطوة فجرت مواجهة سياسية مع إسرائيل. فجاء الرد الإسرائيلي بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس وإبعاد البعثة البريطانية عن آلية مراقبة غزة ومنع نواب بريطانيين من الدخول، بما يحد من وصولهم إلى الضفة الغربية ومتابعة ما يجري ميدانياً.
2: ومن الأسماء التي سبقت السلع إلى قائمة العقوبات، كانت قد فرضت بريطانيا عقوبات على أشخاص بينهم هاري إيل وألياف ليبيا، اللذان يعدان محركاً رئيسياً للاستيطان في الضفة الغربية. بالمناسبة يتمركزان في مستوطنة شيلو من خلفي، ولا يخفيان نشاطهما، إنما يروجان له بكثافة على مواقع التواصل.
3: ماذا بعد؟
0: ضمن الأخبار التي تريد إلينا، وفقا لمراسلة العربية، استهداف حوثي بالمسيرات والصواريخ لمنطقة حيس جنوب اليمن. مراسلة العربية يضيف أيضا متابعينا بأن القوات المسلحة اليمنية أسقطت مسيرة حوثية فوق منطقة حيس. هكذا متابعينا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا في هذا اليوم. حتى جديد الملتقى لكم منا دائما أجمل التحايا وفي أمان الله.
3: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟ إدراك حقيقة أن العالم متغير باستمرار يجعلك تشعر بأهمية أن تعرف كل ما يدور من حولك في كل مكان وزمان من مصدر إخباري موثوق يزودك بكل مجريات الأحداث. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
4: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
6: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM.
5: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
7: في الدراسة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
5: من السياسة إلى الاقتصاد،
8: أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أونصة الذهب،
5: إلى الرياضة
9: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار 4.
5: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
10: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
5: بإيقاع حيوي ومحتوى

0: يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
1: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
2: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
1: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
3: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
4: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: حماس تقول بشكل واضح أنها رئيس آدم.
6: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
5: كانت مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
6: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
7: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
6: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
8: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
6: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: أهلا بكم. 8 دول عربية وإسلامية ترحب بقرار بريطانيا حظر الاستيراد من المستوطنات الإسرائيلية، وتدعو الأطراف المعنية إلى التنفيذ الكامل لخطة ترامب لإنهاء الصراع في غزة. الرئيس اللبناني يؤكد أن الانتشار الأمني في النبطي متصل بالتزامات الدولة والمفاوضات. طيران القوات المسلحة اليمنية يقصف اجتماعا لقيادات حوثية في البرح. العليمي يقول أن الدعوات إلى التهدئة لا يجب أن تساوي بين المعتدي والمدافع عن مواطنيه. القوات المسلحة اليمنية تنفذ غارات دقيقة على مواقع حوثية في الجوف، وتعلن تحرير مناطق جديدة في جنوب مأرب وتأسر مسلحين حوثيين. عدد قتلى انفجار مخزن السلاح في سرمدة في إدلب شمال سوريا يرتفع إلى 14. مجلس محافظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية يغلق ملف عدم وفاء سوريا بالتزاماتها. أجهزة استخبارات غربية ترجح بناء إيران منشأة غير معلنة لتخصيب اليورانيوم. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 10 ناقلات نفط إيرانية خلال أسبوع، وتؤكد فشل محاولات الحرس الثوري استهداف المدمرات والسفن الأمريكية. سوق الأسهم السعودية تغلق على انخفاض عند مستوى 11,015 نقطة. خام برنت يتجاوز عتبة $100 للبرميل وسط تصاعد التوترات في المنطقة. في دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان يستضيف سلوفان براتسلافا، فينورد يحل ضيفا على برشلونة، ونابولي يستقبل الأرسنال. مستمعينا مستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة أو إعادة لبرنامج أخبار

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
3: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
2: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
4: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
2: المتخالفون،
4: نبرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
2: المتحاورون،
5: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
2: الشارع السياسي على العربية اف ام عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
6: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
7: خلينا نكون واضحين،
8: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
9: المفروض الرئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
10: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
6: وأقلام الصحفيين،
11: وبعدين قضاياه مش واحدة.
12: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
13: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة طبقها.
14: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
15: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
6: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة،
16: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC أكشن وعلى MBC شاهد،
6: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء.
17: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
18: أين أتيت بهذه المعلومة؟
17: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
19: يعني توجه صحيح اني
17: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
2: إذاعة العربية FM على الموجة 102.8 في الدمام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
20: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
21: مستمعينا الأعزاء، مساء الخير بحلقة جديدة من الأخبار السارة، وأعتبر أنه حلقة اليوم مميزة ومختلفة عندي أنا شخصيا، لأنه في السنوات الأخيرة تغيرت اللغة التي نسمعها عندما يتحدث الناس عن مشكلاتهم النفسية. لم يعد الأمر دائما أنا أشعر بالقلق، أحيانا أصبح طاقتي منخفضة، ولم يعد هذه العلاقة تستنزفني نفسيا، بل أصبح هذا الشخص يمتص طاقتي، ولم يعد أشعر بالتوتر عندما أدخل هذا المكان، بل طاقة المكان سلبية تحتاج إلى تنظيف. ثم ظهرت مصطلحات أخرى أكثر تعقيدا، مثل تنظيف الطاقة، رفع الذبذبات، الهالة، التشاكيرات، فك الانسدادات، استعادة التوازن الطاقي، إرسال الطاقة، وقانون الجذب والتشافي بالطاقة، وأحيانا علاج الصدمات النفسية من خلال مسارات الطاقة. واللافت أعزائي المستمعين أن الكثير من هذه الخطابات تستخدم مفردات تبدو علمية جدا، مثل ترددات وذبذبات ومجال وموجات وبرمجة وأعصاب وصدمات ووعي ولا وعي. لكن السؤال،

0: وجود مفردات علمية داخل خطاب ما يجعله علميا؟ وهل كل شخص شعر بتحسن بعد جلسة طاقة يعني بالضرورة أن الطاقة هي التي عالجته؟ وهل نحن أمام شكل حديث من أشكال الدجل؟ لكن هذه المرة يرتدي ثوب السحر أو الشعوذة بشكل مرتب أكثر ويستخدم لغة نفسية وعلمية حديثة، أم أن الصورة مستمعينا أكثر تعقيد من ذلك؟ في حلقة اليوم نحن لن نسخر من معتقدات أحد ولن نحاكم تجارب الناس الشخصية، لكننا سنضع خطا واضحا جدا بين ثلاثة أشياء: ما يشعر به الإنسان، ما يدعيه الممارس، وما يستطيع العلم إثباته، لأن هذه ثلاثة أشياء ليست شيئا واحدا. وأنوه حلقة اليوم هي مستندة على المراجع العلمية المختصة بعلم النفس والعلاج النفسي. حلقة اليوم هي توضيح، ليست مهاجمة، ليست تأكيد على شيء، هي بصف العلم. أذكركم بأرقام التواصل بيني وبينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: مستمعينا الأعزاء، نحن اليوم نسأل: العلاج بالطاقة، هل المعالجين بالطاقة هم الدجالين الجدد؟ وأذكركم بأن رقم التواصل معي هو 0115100100. لو بدأنا نسأل بالبداية كنقطة انطلاق أولى، ما المقصود أصلاً بالطاقة؟ هنا تبدأ المشكلة الأساسية. في علم الطبيعة كلمة الطاقة اللي هي الانرجي ما هي كلمة غامضة. الطاقة مفهوم فيزيائي بالأساس محدد قابل للقياس والحساب وله وحدات قياس معروفة. جسم الإنسان بالفعل ينتج ويستهلك الطاقة، ولدينا نشاط كهربائي في القلب والدماغ والأعصاب، ولدينا عمليات كيميائية وحرارية مستمرة. إذن لما يقول لنا أحد أن الطاقة موجودة علميا جملته صحيحة، لكنها لا تثبت ما يأتي بعد هذا الكلام، أن الجسم انتقلنا من مرحلة أن الجسم يستخدم طاقة إلى حول الإنسان هالة طاقية تحمل صدماته ومعتقداته ويمكن لشخص آخر تنظيفها. قفزة كبيرة تحتاج إلى أدلة مستقلة مستمعيننا، لأن هذه واحدة من أشهر مشكلات العلم الزائف، ألا وهو الاستيلاء على مصطلح علمي حقيقي ثم إعطاؤه معنى جديد غير مثبت، مثل كلمة ذبذبات. في الفيزياء التردد شيء يمكن قياسه، أما أننا نقول أن الحزن له تردد منخفض والامتنان له تردد مرتفع، وإذا رفعت ترددك راح تنجذب لك أحداث ذات تردد مشابه لك. الحقيقة العبارة هذه ما صارت فيزيائية لمس نقول أنه في شيء موجود اسمه ذبذبات، هي تحولت وعطيناها صيغة أخرى. الصيغة هذه تحولت من مفهوم قابل للقياس إلى استعارة نفسية، ثم عوملت هذه الاستعارة كأنها قانون فيزيائي. وهنا يقع الخلط، إننا كأننا قاعدين نمسك ماء ونخلط مع الماء أشياء أخرى، بدنا نقول لا، الأشياء الأخرى موجودة، الماء موجود، لكن كذا الوضع اللي عندنا. كأننا قاعدين نستعير من علوم أخرى، علوم زائفة لكننا نخبيها وراء العلوم الأخرى. الحقيقة لو طرحنا سؤال، ما هو علم الطاقة اللي نراه على مواقع التواصل الاجتماعي؟ ما هو علم الطاقة اللي نراه يعني منتشر في أوساط خفية؟ ما هو علم الطاقة اللي قاعد يمارس بشكل أو بآخر ولبس لبس علم النفس وانصبغ بصبغة علم النفس وانضاف لعلم النفس؟ وأنا من منبري هذا أقول إن علم النفس علم حقيقي مثبت موجود، بينما علم الطاقة هو علم دخيل إلى الآن، إلى هذه اللحظة اللي أنا أكلمكم فيها هو علم زائف. النقطة وين؟ إنه لما نجي نتكلم بشكل شعبي مستمعين عن علم الطاقة، هو ما هو علم واحد له نظرية موحدة، لا، هو مظلة تتداخل تحتها أشياء ماخذة من العلم الروحاني شيء، من العلم الديني شيء، من العلم الاجتماعي شيء، ماخذة من الفيزيائي، ماخذة من النفسي، استعارت من عدة علوم وقررت أنها تلبسه كرافتة. الكرافتة هذه سمتها علوم الطاقة والتنظيف وغيره، فصارت عندنا ممارسات مثل الريكي، الهالات، الشاكرات، مسارات الطاقة، العلاج باللمس الطاقي، تنظيف الطاقة، موازنة الطاقة، والشفاء الكمي. وبعض هذه الممارسات تمتزج بمفاهيم من علم النفس ومن العلم

0: الديني أيا كان الدين، ومن علم شعبي ومن طب شعبي، وحتى من الطب الحديث اللي قاعد يصير. النقطة مثلا لو على سبيل المثال للحصر مستمعينا، في حاجة اسمها الريكي. هذا يفترض الممارس وجود نوع من الطاقة الحيوية يحاول توجيهها أو موازنتها بوضع اليدين على الجسم أو فوقه. تخيلوا أن المركز الوطني الأمريكي للصحة التكميلية والتكاملية وضح أن الريكي مثلا لم يثبت بوضوح أنه فعال لغرض صحي معين، وأن معظم الأبحاث الموجودة منخفضة الجودة أو حتى متضاربة، وهي أبحاث لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة. والأهم أنه لا يوجد دليل علمي يثبت وجود مجال الطاقة المفترض أن تقوم عليه هذه النظرية. فهنا نفرق مستمعينا ما بين تجربة شخصية وما بين آلية علمية مثبتة. لأن قد يجيك شخص يقول لك أنا جربت جلسة واحدة وشعرت براحة شديدة، فنحن ما نكذبه. بعدين حنقول ليش إحنا ما نكذبه، حنعطيكم أسباب أو تفسيرات ليش إحنا ما نكذبه. لكن السؤال العلمي اللي نسأله هنا، إيش اللي سبب الراحة هذه؟ أذكركم بأن بإمكانكم التواصل معي بطرح أي سؤال سواء عن الحلقة أو بغير الحلقة على الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: وهذا مستمعينا ينقلنا إلى تساؤل، ليش تنجح جلسة غير علمية في جعل الإنسان يشعر بتحسن؟ لكن قبل معنا اتصال، نقول ألو. ألو، فقدنا الاتصال. لعل علينا تنظيف الاتصالات اليوم، طاقتها نحتاج أنها تنجذب أكثر. الحقيقة أنه هذا الكلام لو قلته الآن تحسونه غير منطقي. تخيلوا أنه في ناس يسمعونه بشكل متكرر، تخيلوا أنه في ناس يسمعونه بشكل شبه يومي مقتنعين فيه. ونحن هنا نرجع نكرر، إحنا لا نهاجم الأشخاص ولا نهاجم التجارب الشخصية، نحن نوضح كيف تحدث هذه الأشياء. قد تنجح جلسة غير علمية في جعل الإنسان يشعر بتحسن. كيف؟ لأنه لنفترض أنه شخص دخل إلى غرفة تنظيف طاقة على سبيل المثال، المكان هادئ، الإضاءة خافتة، المعالج يتحدث بصوت مطمئن، والشخص يغلق عينيه ويتأمل، يتنفس ببطء، في موسيقى تتسق مع السياق، وفي اهتمام كامل بهذا الشخص. المرة الأولى منذ أسابيع يشعر هذا الشخص في هذا النطاق أنه في أحد قاعد يسمع له دون مقاطعة، وبعد ساعة بيقول لك والله أنا ارتحت. هو صادق تماما أنه هو فعلا ارتاح. ولكن الراحة لا تثبت بالضرورة أنه الحقل الطاقي تغير. ليش؟ لأن في علم النفس صارت لنا أشياء نعرفها بالفعل وموجودة وعليها الأدلة، مثل انخفاض الاستثارة الفسيولوجية لما تهدأ، تنظيم التنفس، الاسترخاء اللي صار عندك، توقع التحسن، شعورك بالأمان، الاهتمام الاجتماعي اللي صار لك، والتحالف مع الممارس اللي قدامك. هذا يقودنا إلى مفهوم جديد وهو تأثير السياق والبلاسيبو مستمعينا. يعني البلاسيبو هو تأثير الوهم اللي قاعد يصير. فالبلاسيبو لا يعني بالبساطة أن الشخص يتوهم، لكن يخلي أن الشخص يتوقع العلاج والسياق المحيط به، ويتوقع طريقة تقديم معينة تؤثر على تجربته. واحدة من أجمل الدراسات اللي تكلمت عن تأثير البلاسيبو مثلا هي دراسة تيد كابتشوك وزملائه سنة 2008. هذه الدراسة شارك فيها أكثر من 250 شخص يعانون من إيش؟ من متلازمة القولون العصبي. قسم الباحثين المشاركين إلى ظروف مختلفة، مسكوا 250 وزيادة إلى قسموهم إلى كذا مجموعة، قالوا هذه المجموعة بنسميها مجموعة انتظار، تظل هذه المجموعة على جنب، ومجموعة رح نعطيها علاج تدخل وهمي محدود، ما هو حقيقي، ما رح نعطيها علاج محدود، ومجموعة تلقى تدخل وهمي نفسه نفس المجموعة الثانية، لكن مع علاقة علاجية أكثر دفء. يعني اللي قاعد يقدم لهم العلاج الوهمي عمل معهم علاقة علاجية، إن احتواهم، سمعهم، فهمهم، قال لهم إنه أنا قاعد أفهمكم، إني أنا قاعد أستوعب إيش قاعدين تقولون. النتيجة اللي صارت إن العلاج الوهمي عمل سحر مرة رائع.

عمل اختلاف في هذه النقطة. لقوا أن المجموعة الأخيرة اللي انضافت لها العلاقة الدافئة كانت استجابتهم أكبر واهتمامهم وثقتهم في الطقس العلاجي أكثر، فبالتالي نتج عن هذا علاج أسرع للقولون العصبي اللي موجود. وهذه الدراسة مهمة جدا لو تحدثنا عن الطاقة، لأن الإنسان ترى قد يستفيد من الجلسة دون ما تكون النظرية لفلسفة الجلسة صحيحة. وهذه جملة نستحق أن نقف عندها مستمعينا، وهي نجاح التجربة الشخصية لا يثبت صحة التفسير النظري لها.

0: معانا اتصال جديد، نقول ألو.
1: مرحبا.
0: أهلا وسهلا، من معي؟
1: نبيل معك.
0: يا هلا ومسهلا يا نبيل، سمعت حلقتنا لليوم عنوانها صح؟
1: ايه بالتأكيد، عشان هيك تحمست أكلم تلفون.
0: تفضل يا نبيل.
1: يزيد فضلك. أولا يعني بالتأكيد هو علم زائف، ويعني أنا بحيي المبادرة أنه تحكوا في الموضوع، لكن برضو بحب أقول أنه من السهل أنه ينطلي على ناس كتير موضوع الطاقة.
0: تتوقع ليش يا نبيل؟
1: أتوقع يعني لأسباب كثيرة، لأنه الإنسان ما بيعرف كثير أشياء، وبضل عدم اليقين بيخلي ممكن يقتنع في أو على الأقل يجرب أنه يقتنع أنه في شيء حقيقة غائبة أو شيء حقيقة عند شخص أو عند علم معين. بس أنا بأكد أنه طبعا قلة العقل النقدي، قلة الثقافة، قلة المعرفة العلمية إذا صح التعبير، كمان كلها هاي بتصور من الأسباب.
0: صحيح. تخيل يا نبيل أن كلامك يعني يتوافق مع حتى دراسة رح نتناولها اليوم، اللي هي من هم الأشخاص اللي قاعدين يتأثرون فعلا في علم الطاقة. أنت قلت كلمة هي محورية، الأشخاص اللي ما يملكون اليقين. تخيل أنه حقيقة هذا الشيء.
1: أيضا صحيح، يعني بتوقع، أنا ما عنديش فكرة عن الدراسة، أنا هاوية، ولكن يعني بتوقع أنه يعني هي هيك،
0: لأنه
1: يعني العلوم الزائفة بشكل عام الآن عم بتضل الوعي بشكل كبير، وإحنا مش ناقصنا يعني مجتمعاتنا.
0: صحيح. ولا تعرف إيش المشكلة يا نبيل؟
1: عفوا،
0: تعرف إيش المشكلة؟ المشكلة الأساسية في هذا النطاق إنه لمعلمين الطاقة أشكال مختلفة، فيدخلك من كذا مدخل. إذا أنت يرى أنك مهتم مثلا في علم النفس، حيدخلك ترى من المدخل النفسي. شخص آخر حيدخلك من مدخل ديني، شخص مختلف مدخل ثقافي. فهم يعني يعرفون يستهدفون مين، هم يستهدفونك أنت يا نبيل، أنت بالنسبة لهم ما أنت هدف، لأن أنت خلاص عندك هذا التفكير النقدي والمنطقي. فبرافو برافو برافو انك تمتلك وجهة النظر هذه يا نبيل.
1: لا لا اشكرك، انا حبيت بالعكس حبيت احييك على تناولك لهيك موضوع وعلى قناة مسموعة زي العربية، لانه فعلا الواحد تعب من تدني مستويات الوعي في مجتمعاتنا بشكل كامل.
0: الله يجعلنا دائما كلنا واعيين ودائما بصحة نفسية. شكرا يا نبيل على هالمشاركة الرائعة.
1: شكرا لك. شكرا.
0: عدم اليقين مستمعينا هو مشكلة من المشكلات اللي يقع فيها، وهذا حيخلينا نتكلم عن من الأكثر قابلية للاستهداف من معلمي الطاقة. لكن قبل ما نتكلم عن هذا نأخذ اتصال. ألو. وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
2: مساء الخير.
0: مساء النور، من معي؟
2: رند.
0: تفضل يا رند.
2: لما شفت الموضوع شدني مرة، أنا يعني أتصل على طول، لأنه فترة من الفترات كنت أجلس مع أشخاص كثير مؤمنين في علوم الطاقة، وصرت متعمقة فيها وأقرأ عنها كثير. مع الوقت استوعبت أن هي فعلا دجل، اللي بسبب أنهم يستغلون فضول الإنسان للماورائيات والأشياء الغيبية اللي هو ما يقدر أن يفهمها أو يعرفها.
0: صحيح.
2: وخصوصا موضوع الأقدار والمستقبل، عند الإنسان دائما الإنسان عنده فكرة الخوف من بكرة، فهذه الأشياء تخلينا نحس كذا بالتطمين أنه لا، أنت قادر، أنت مسيطر، أنت بتقدر أنك أنت تتجاوز إلى هذه الأمور كلها، تدخل في بعضها، فتخلي الإنسان يدخل في مدخل مع الأسف يخليه ينتكس ويعيش في أمال زائفة زي ما نقدر نسميها.
0: حقيقي.
2: ففعلا هي دجل
0: حقيقي. وتخيلي أنه كنا نعتقد دائما

0: انه الاشخاص اللي بيبيعوا لهم شكل معين وتصور معين، الان هم فقط يمتلكون فكر معين. فصح كلامك يا رند، صح بنسبة 100%. تخيلي
1: أنه دائما الإنسان بشكل أو بآخر يميل إلى أن يصدق العلوم، فلما أنا أطلع وأقول هو علم متكامل يصير الإنسان كأنه يبرر لنفسه أو ينحاز لنفسه، لا لا أنا قاعد أتعامل مع علوم، وهذا شيء يخفف زي ما نقدر نسميها كذا الشعور الداخلي بالعار، أني أنا أبي أعرف أشياء أو أني أبي أسيطر على أشياء.
0: صحيح.
1: فمع الوقت استوعبت انه لا هذا شيء غير صحي ووقفت اني انا اقرا فيه.
0: برافو عليك يا رن، شكرا لك وشكرا لهالمداخله الرائعه. شكرا.
1: شكرا.
0: كلام رن يدعم لنا كلام نبيل اللي خلينا نسال نقول من الاكثر قابليه للاستهداف من معلمي ومدربي الطاقه. خلينا نكون واقعيين ونقول انه الذكاء وحده لا يكفي. نقطة أساسية إن لما نيجي نقول إنه الأغبياء محشومين كلكم، هم فقط اللي يدخلون لهذا النطاق وهذه الفصل، الحقيقة لا، إنه هذه الجملة فيها إجابة خاطئة وتعالي علمي، لأنه الذكاء ما يمنح الإنسان حصانة كاملة ضد التفكير غير العلمي، بالعكس قد يقع في هذا الخطأ أشخاص معدل ذكائهم مرة عالي. لكن نحن نسأل سؤال أهم، من يصدق ومتى يصبح الإنسان أكثر استعداد للتصديق؟ لما يكون محتاج إلى إجابة مثل ما قالت لنا رند. الإنسان مثلا إذا انتهت عنده علاقة وما يفهم ليش انتهت هذه العلاقة، بيصير وقتها يعاني من أعراض مزمنة ما راح يجد لها تفسير مريح. شخص فقد عزيز، شخص قاعد يعيش قلق شديد، شخص قاعد يشعر بالعجز بالصدمة، يبحث عن معنى، يخشى المستقبل، شخص جرب أكثر من علاج وما حصل على النتيجة اللي يبغاها، شخص شعر أنه حياته خرجت عن سيطرته. في هذه اللحظة الإنسان لا يبحث دائما عن معلومة فقط، يبحث عن يقين، يبحث عن فكرة يتيقن منها، يبحث عن شعور يشعر تجاهه بالانتماء. للأسف وهذه نقطة نقولها مرة ومرتين وثلاثة، أنه أحيانا الغرقان يتعلق في قشة، والقشة هذه قد تكون يعني مزيفة وغير حقيقية وغير علمية وغير منطقية، لكن يختارها الإنسان لأنه هي القشة اللي وجدها أمامه. غاب التفكير النقدي، غاب التفكير المنطقي، غاب الاستيعاب، توقف الإنسان عن طرح أسئلة، وقتها خلاص هذه القشة تحولت من قشة إلى شيء قد يغرقك بعد ما خلاص يعني تتشبث فيها. لعلنا قبل ما نكمل أذكركم بأرقام التواصل بيننا وبينكم، وأقول لكم مستمعينا في حال تبون تحكوا لنا عن أي حاجة نحن لا نصدر أحكام عليكم، في حال خذتم تجربة مع هذا النوع من العلوم الزائفة بإمكانكم أنكم تعلمونا إيش صار معاكم، نحن ما نصدر أحكام.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: مستمعينا أذكركم أن بإمكانكم التواصل معي على الرقم 0115100100 أو إرسال رسالة عبر الواتساب على الرقم 056-62-62-062. علم الطاقة يتداخل ترى بشكل أو بآخر مع علم النفس باعتقاد الناس أنهم علم واحد. علم النفس هو علم مثبت تجريبيا. علم النفس بالمناسبة لما بدأ كعلم ما كان علم تجريبي وموجود على أرض الواقع، كان أحد فروع الفلسفة. إلين تقريبا بسنة 1879 لو ماني غلطانة، كان وقتها ويليام فون قال خلاص احنا بنسوي معمل تجريبي، يتحول هذا من علم فلسفي الى علم حقيقي. هنا تحول علم النفس الى علم يملك مقومات العلم الحقيقي نفس العلوم الطبيعية. البعض قال انه لا هذا ما هو علم طبيعي بحت، البعض قال هذا علم انساني لهم اثباتاتهم انه علم انساني، البعض قال لا هذا علم طبيعي زيه زي الفيزياء والكيمياء. الحقيقة سواء كنتم مع الاولين ولا الثانيين هو علم حقيقي ومثبت، ادلة موجودة، براهين موجودة، دراسات موجودة. علم النفس قادر على أنه يقيس، قادر على أنه يتنبأ، قادر على أنه

مستهدف. فجاء وقتها علم الطاقة قرر أنه يكون دخيل على هذا العلم. جاء وقتها علم الطاقة يقول أنه لا، إحنا مو بس نكتفي في أننا نكون دخلاء، لا، إحنا راح نتلبس في صبغة علم النفس. فتحول وقتها هذا التدخل إلى استهداف لبعض الأشخاص اللي يعتقدون أن علم النفس يعني لوحده ما يكفي، فناخذ معه علم الطاقة لعله هذا يساعدنا في النجاة. النقطة المهمة في هذا السياق أنه العلم الزائف الذكي نادرا ما تكون كذبته بنسبة 100%، لأنه لو كانت الكذبة ظاهرة بنسبة 100% لنكشف بسهولة، لأنه يأخذ هذا العلم حقيقة من شيء حقيقي ثم يضيف له ادعاءات. مثل إيش؟ مثل لما يجي لك شخص يقول لك الضغط النفسي يؤثر في الجسم، ولو كنتم متابعين أخبار سارة من حلقاته السابقة حتلاقون أن نحن نؤكد هذه المعلومة، الضغط النفسي، القلق، التوتر، الغيره يؤثرون على الجسم. الحقيقة أنه هذه معلومة حقيقية ومثبتة، لها قياسات، لها أدلة، لها أبحاث. يجيك شخص آخر يجي يقول لك الضغط النفسي يؤثر في الجسم، إذن الصدمة المخزنة في هالتك الطاقية تؤثر عليك. هنا صارت في قفزة، فجأة من أعطيتني معلومة حقيقية بعدين زيفت لي معلومة أخرى، هنا صارت في القفزة اللي تلبس الشيء الصحيح بشيء الخاطئ. ومثل افتراض آخر أو مثال آخر، لما أجي أقول لك أنه التنفس البطيء يساعدك على التهدئة، وهذه حقيقة، الاسترخاء موجود، يتم ممارسة الاسترخاء في العلاج النفسي في جلسات العلاج السلوكي المعرفي مثلا، أو في جلسات الأشخاص اللي يكون عندهم اضطرابات بالقلق مثلا، نقول لهم يلا نعمل استرخاء علشان نهدئ النوبة وإلى آخره. هذه المعلومة صحيحة، لكن أجي بعدها أقول لأن التنفس رفع ترددك الطاقي، هذا تفسير إضافي يحتاج إلى دليل، والدليل هذا ما هو موجود. زي مثلا مثال أخير أجي أقول لك أن بعض العلاقات تؤثر في صحتك النفسية، فهذا حقيقي، تأثير العلاقات على صحتنا النفسية موجود حقيقي ومثبت. بس أجي أقول لأن الشخص الآخر يسحب من طاقتك لأن طاقاتكم متضادة، أو لأن هالتك مجروحة، أو لأنك تحتاج إلى التنظيف الفلاني، لا إحنا هنا أنت أخذت وصف نفسي يعني مفهوم ورحت بعدين إلى ادعاء بشيء غير مثبت، شيء غير حقيقي. فالنقطة أنه يصير خطابنا الأول صحيح وسليم بنسبة 100%، الخطاب الآخر هو خطاب يعني عبثي إلى حد ما. هنا التحول يصير، فعلم يعني يتسلق على علم ويسمي نفسه أنه هو علم حقيقي، الحقيقة لا، أنه هو علم زائف، علم لم يثبت بدليل، علم يأخذ أشياء مثبتة ويلبسها لبسة ما هي حقيقية، يأخذ كلمات مثل الصدمة والتعلق والحدود والجهاز العصبي والوعي واللاوعي ويضيف لها مسميات أخرى مثل التشاكرات، التردد، الهالة، الطاقة الأنثوية والذكورية، هذه شيء مختلف تماما، والذبذبات. فنصير ما بين حدود العلم والحدود الادعاء كذا، حدود غير واضحة وضبابية، فينخلط يعني عند بعض الأشخاص هذه المفاهيم للأسف. أنا أقول لكم إياها الآن وأنا مسؤولة عما أقول، الضحايا كثير، بإمكانكم أنكم تشوفونهم، بإمكانكم أنكم تلمسونهم، لكن مش الكل يدرك أنه هو ضحية لهذا اللغط اللي قاعد يصير. ضحايا العلوم الزائفة للأسف يقعون فيها بشكل تدريجي، ما رح يجيك أحد يقول لك إحنا على طول حنروح لهذه النقطة، لا، هي بشكل تدريجي. فهل أنا شفتهم على أرض الواقع؟ موجودين، مستحيل ما في أخصائي نفسي مر عليه على الأقل مراجع واحد، عميل واحد ما قال لأني أنا جربت الحاجة الفلانية أو الوضع الفلاني اللي له علاقة في علم الطاقة أصلا. وهذا ينقلنا إلى النماذج اللي بيعملونها مدربين الطاقة، اللي هي قائمة على الخزان، باعتبار أن الإنسان هو عبارة عن خزان للمشاعر والطاقة وغيره، والانسداد، أن هي التشاكرات حقتك منسدة، والتردد والذبذبات، الأشياء غير العلمية، ناهيكم عن نطاق الهالة، كل إنسان عنده هالة تحيط فيه. الحقيقة أنه لا، إحنا مسكنا أشياء فيزيائية وضعنا الأشياء الفيزيائية هذه بشكل إنساني، وكأننا شلنا من الإنسان سمته الأروع فيه وهي سمة إنسانيته، وخلاص، وخلينا الإنسان كأنه عبارة عن مجموعة ترددات ومجموعة تضادات ومجموعة تشاكرات موجودة تحتاج تنظيف، ومجموعة طاقة، الطاقة الأنثوية هي أنك تأخذ، والطاقة الذكرية هي أنك تعطي. من متى كانت هذه الأشياء هي موجودة وحقيقية؟ هي أشياء أضيفت بحثا عن ضحايا للأسف.

0: أذكركم بأرقام التواصل بيني وبينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: مستمعينا أذكركم أن بإمكانكم التواصل معنا على الرقم 0115100100. هذا ينقلنا إلى نقطة ترى مهم نتكلم عنها اليوم، اللي ليش تكون اللغة الغامضة قوية؟ لأنه خلنا نكون مقتنعين أن الإدعاء كلما كان مرن أصبح صعب في التنفيذ. يعني كيف تمرن الادعاء؟ لو قال لك مثلا شخص انه هذا الدواء رح يخفض ضغط الدم ويمكن قياس ضغط الدم، النقطة ان لو اجي اقول لك ان الجلسة بدأت تحرك الطاقة، طيب كيف نختبر هذا؟ اذا شعرت بتحسن فالطاقة تحررت، اذا شعرت بسوء هذه المقاومة لان الطاقة قاعدة تتحرر. فكأني قاعدة اخلي لك الادعاء مرن وقاعد مع كل حاجة أو رياكشن أو ردة فعل تصير منك أنا قاعد أعطيها تفسير. إذا تغيرت الطاقة تحررت، إذا ما تغيرت معلي الطاقة قاعدة تتحرر. بينما لما أجي أقول لك في ضغط الدم مثلا، لا أنا أقدر أقيس لك الدم، أقدر أشوف لك إذا ضغطك مرتفع ولا منخفض، هذا هو موجود عند الجهاز. خلاص هذا يشيل عنك الغموض، بالنسبة لك هو ما هو مرة مثير للاهتمام. لكن اللغة الغامضة قوية لأني أنا قاعدة أقول لك إياها نفس ما أنا أبغى. يعني شعرت بسوء، هذه والله معلش طاقتك قاعدة تتحرر. شعرت بتحسن؟ إيه، إذا طاقتك تحررت. إذا ما صار شيء من هذه الاثنين، لا شعرت بتحسن ولا بسوء، أجي أقول لك إن جسمك ما كان مستعد أصلاً. وهنا نصل إلى نقطة مهمة، إن النظريات العلمية تفسر النتائج ولها تفسيرات تقع على أغلب النتائج، وفي أقليات ما تتناسب معهم هذه النتائج. لكن النظريات غير العلمية ما تفسر نتائج، هي تتنبأ بأشياء وتتنبأ بأي نتيجة، لأنه العلم الحقيقي لا يسمح بإمكانية وجود خطأ بنسبة 100%. في رسك خطأ، في مخاطر كذا موجودة بسيطة. العلم الطبيعي دائما يشتغل عليه، يقول إيه ممكن تكون في نسبة خطر موجودة ويعطيك النسبة. بينما العلم الزائف عنده إجابة، مرن في أي توقع تسوي، مرن في توقعه في أنك أي حاجة أي ردة فعل بتسويها حتلاقي فيها تأويل. وتأويل هذا يرجع لإيش؟ يرجع لمدرسة الممارس اللي قاعد قدامك. مدرسته هو تابع إيش؟ مرجعيته نفسية ولا مرجعيته دينية ولا روحانية ولا مجتمعية ولا مرجعيته أصلا طبية؟ ولا هو من فين قاعد يشتغل؟ حتى البعض دخل الآن في نطاق آخر مختلف، يجي يقولك لا أنا شامل، أنا شامل الكل. يعني حتى في العلم الزائف ما عندك التخصصية. للأسف إنه التشعب في هذه الأمور مصيبة، واللي قاعدين يصدقونهم هم يعتقدون إن الحوارات شلون أقول لكم، الحوارات الرنانة بالكلمات الصعبة بالأوصاف الصعبة هذه دليل ثقافة ودليل تمكن ودليل إدراك. الحقيقة إنه لا، إنه لا، العلم الحقيقي والعلم الطبيعي قادر على توضيح الأشياء حتى وإن كانت بسيطة، بينما العلوم الزائفة تكبر الأشياء البسيطة ولا تفسرها. وعلشان ما نظلم كمان فقط حقين الطاقة، نقول إن حتى حقون علم النفس في مكان ما أو في لحظة ما قرروا إنهم يقولون في حاجة نحن بنسويها اسمها علم نفس الطاقة. الحقيقة قالوا لا، هذه نظرية احنا رح نفترضها ورح نقول النظرية هذه قائمة على الايموشنال فريدوم تكنيكس، لان احنا يعني بنمسك العواطف ونحررها، احنا بنمشي بالثيرابي هذا كثيرابي او كعلاج حقيقي. النقطة انهم ايش سووا؟ جمعوا ما بين اساليب نفسية حقيقية معروفة مثل استحضار الافكار او استحضار الذكريات، انتباه المشاعر، وبين أنها ننقر على نقاط معينة مثلا في الجسم يقول أنها مرتبطة بمسارات الطاقة. هذا العلم هو لم يثبت، اللي هو علم نفس الطاقة لم يثبت، دراسات فيه قليلة جدا قليلة، والدراسات اللي أنا قاعد أقرأها من أمس اليوم هي متضاربة بالنتائج. قد يكون النقر فعلا مفيد في حالات ما، قد يكون في فائد في الحالة الأولى أو الحالة الثانية، لكن ما هو بالضرورة لأنك نقرت على مناطق الطاقة في الجسم، لأنه

0: في مراجعات أعطت نتائج يقول لك لا إيجابية لبعض بروتوكولات النقر. لكن لو سألنا بالحقيقة إنه نجي نقول هل النقر يساعد بعض المرضى في هذا التكنيك، لا يعني إنه نظرية الطاقة اللي فسرت النقر أصبحت صحيحة. قد تكون هذه الحالة صار لها شيء، قد يكون إنه تحسن بسبب استخدامك للتكنيك الفلاني، قد يكون تحسن لأنه هو صار عنده بلاسيبو إفكت أو تأثير الوهم. لكن ما يعني بالضرورة إنه كون شخص طلع قال إنه أنا رح أعمل عن نفس الطاقة إذا هذا العلم صحيح وهذا العلم موثوق وهذا العلم يدرس. لا، إلى الآن هي مجرد نظرية غير حقيقية، لم تستند حتى الآن على نظرية علمية مثبتة بنسبة 100%. وأنا أكرر، في حال جاء في المستقبل شيء أكد لنا الشيء العلمي بالكلام اللي احنا قاعدين نقوله الآن، وقتها تتغير وجهة نظرنا كأشخاص نبحث عن علم النفس بشكل كامل، وتتغير وجهة نظرنا بناء على العلم مستقبلا وش يقول. لأن العلم مكمل لا ينفي، هو يكمل بعضه. لكن الآن حتى هذه اللحظة اللي أنا أكلمكم عنها لا يوجد شيء اسمه علم نفس الطاقة. أذكركم بأرقام التواصل بيني وبينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: أذكركم مستمعينا بأن بإمكانكم التواصل معي على الرقم 0115 100100. معنا اتصال جديد، نقول أهلا مساء الخير.
3: مساء الخير، أهلا وسهلا.
0: يا أهلا ومرحبا، من معي؟
3: معك رحمة، الله يسعدك. أنا عندي قصة مع الطاقة أحب أحكيها، وهذه قصتي أنا. أنا ما قاعد أحكي قصة أحد أو سمعت من أحد.
0: طيب.
3: أنا صديقتي بالثانوي انقطعت علاقتنا في بداية الجامعة، هي دخلت تخصص صحي ثاني وأنا تخصص صحي ثاني. المهم أنه لما التقينا لقيتها أنه منفصلة وكانت تعبانة ويعني متروكة بأسوأ طريقة ومنفصلة بعد زواج وكذا. فكنت فسألتها ليش، قالت لي أنه ما تدري.
0: طيب.
3: ما تدري أنا في حكت عن حاجة تشبه تناسخ الأرواح، وأن هي في مكان آخر، يعني روحها كانت هي أذنبت في سنة من السنوات والروح عاشت إلى أن جت عندها. يعني هي شرحت القصة بأنه سالفة الفشل الكروي اللي جاها وطريقة الانفصال البشع اللي تعرضت لها لأنه هذه من تناسخ الأرواح. ومن هنا بديت أني أسمع عن الثيتا وعلاج الثيتا ومنها، يعني هي كانت سابقتني مراحل كثير، فكنا كل ما نلتقي تقول لي عن هذه الطريقة يعني العلاج وكذا. خصوصا فترة أنا كنت يعني عندي حالة وفاة، فبعد وفاة أخوي أنا سويت جلسة الثيتا.
0: الله يرحمه. أيوة. وفادت معاك يا رحمة الجلسة؟
3: طلبتني أتبخر بشيء معين وطلبت طلبات بشيء معين، ودخلت هذه التجربة. وقت التجربة هي قالت لي استحضر وما أدري إيه، سوي افعلي لين يجي هو قدامك وتحرري منه، هو سامحيه عشان تنسي وعشان ما أدري إيه. وقتها أنا نمت هذاك اليوم سعيدة، أنا يوم سويت الثيتا نمت سعيدة. لكن لما قمت ما كنت سعيدة. وجلست أعاني من كوابيس وكنت كأني مخطوفة. مو أنا، ماني لحالي، في أشياء بشعة أنا مريت فيها. فعلم الطاقة هو علم مغلف وحلو يبين لكم أنه يجنن، ومن بعيد ترى أنت تجذبين الشيء واللي تتمنين يجيك، بس والله مو كذا. والله رحمة. إذا مجرد ما تدخلين هذا الموضوع حتى لو شيء بسيط، شيء بسيط يعني أقل شيء فيه بيدخلك في متاهة. أنت لو ما كنت قوية وحولك ناس أقوياء.
0: صحيح.
3: أنا نادرة أتكلم بهذه الجدية والله، بس أبي أوصل لكم اللي أنا مريت فيه.
0: رحمة.
3: إذا ما كنت أنت قوية واللي حولك ناس قوية،

0: راح تطلعين من هذه التجربة بسهولة.
1: صحيح.
0: ابدا ما راح تطلعين من هذه التجربة بسهولة. اللي قاعد يصير الحين والحلقات اللي طلعت في اليوتيوب والناس اللي قاعدة تتكلم بالتكسك والله ما يمزحون. انا ما طلعت معاهم، انا سمعتهم وانا متأكدة انهم صادقين. صحيح. لانه انا مريت بهالشيء.
1: راح ما تعرفي حاجة الان وهذه مهمة مرة، ولعلي افسر من خلالك للمستمعين ليش انت شعرتي بالراحة اول مرة وليش صرت تحلمين بكوابيس. تفسير الأول وهذا التفسير العلمي اللي قاعد يقال أنك شعرتي بالراحة للمرة الأولى لأنه وجدتي حل، وأنت تكلمتي فوجدتي حل. فأنا لما أجي أقول لك يا رحمة أنا رح أعطيكي حل، يكفيك شعور اليقين أني أنا على الأقل محلولة، هذا سبب شعورك الأول بالراحة. طب تعرف ليش أنت كنت تحلمين بكوابيس؟ في حاجة عندنا اسمها إعادة التراما، أنك لما تكوني خضعتي لصدمة معينة فوقتها إذا لم تعالج هذه الصدمة بطريقة صحية سواء مع الثيرابيست حقك أو حتى أنت مواجهتك لها أو مع اللي حولك، فنعمل حاجة اسمها إعادة التراما. للأسف أنه هذا التكنيك إعادة التراما إذا ما تم السيطرة عليه وأنه نعمل كنترول عليه يصير لنا بانتكاسة. الانتكاسة هذه تكون أفضل من أن التراما جتك من الأساس. فأنت هذا اللي حصل لك، أنه صار لك إعادة تراما، وفاة العزيز اللي صارت لك استحضارك لها من غير ما تكوني مستعدة، من غير ما تكوني جاهزة للعلاج، من غير ما تاخذي وقتك في العلاج سبب لك هذه الكوابيس. فتخيل أن الإجابة علمية لكن تلبست بلبسة أخرى. وشكرا شكرا شكرا يا رحمة.
0: يعطيك العافية.
1: أنا أصدق هذه التجربة بنسبة 100% لأنها ما هي المرة الأولى اللي ممكن أنه أي أحد يسمع ترى هذا الشيء، وما هي المرة الأولى اللي ممكن أنه أحد يعني يمر عليه هذا الشيء. تبخر بشيء الفلاني فهو ينظف، تسوي اعمل تردداتك، الثيتا تعال ننظفها. هل أنا داخل لمدرسة سحرة؟ هل أنا شخص مفروض منه الآن أني أطلع في الأخير ومعايا عصايتي ومعايا حيوان أليف وأقدر أني أعمل تعويذات؟ هل البخور بشيء الفلاني فعلا رح يساعدني وينظف ويسوي احنا نبخر لانه ريحه البخور حلوه، وفي ناس ما يستلطفون ريحه البخور هذه لان عندهم مشكلات صداع ومشكلات في جيوبهم الانفيه وممكن يكون عندهم مشكلات حتى في جهازهم التنفسي. لكن هل معنات ان كونه كح لانه شم ريحه البخور الفلانيه ان روحه قاعده تتنظف؟ لا، هو عنده ربو، عنده ربو قاعد الان قاعد يعاني، ما هو قاعد تنظف رئته من الطاقه السلبيه. معنا اتصال جديد، نقول الو.
2: ما هو بيان.
1: الو.
3: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، اهلا وسهلا، من معي؟ ممكن توطي صوت الراديو لو سمحت.
2: ما هو بيان. الو.
3: الو.
1: اهلا وعليكم السلام، ممكن توطي صوت الراديو؟ طيب لو كنت تسمعنا من فضلك وطي صوت الراديو وعاود الاتصال فينا مجددا. طيب مستمعينا، إيش رأيكم بالحديث عن اليقين وعدم اليقين؟ نتجه لتقرير جديد وقصة جديدة نتكلم فيها مع بعض.
4: بالأدلة والبراهين.
5: من الدراسات المهمة لفهم انجذاب الإنسان أحياناً إلى التفسيرات غير المثبتة، دراسة الباحثة جينيفر ويتسون وزميلها آدم جالانسكي المنشور عام 2008 في مجلة ساينس بعنوان فقدان السيطرة يزيد إدراك الأنماط الوهمية. أجرى الباحثان سلسلة من 6 تجارب لمعرفة ما يحدث لطريقة تفكير الإنسان عندما ينخفض شعوره بالسيطرة. وجدت النتائج أن المشاركين الذين شعروا بسيطرة أقل أصبحوا في بعض المهام أكثر ميلا إلى رؤية أنماط وروابط في معلومات عشوائية أو غير مترابطة، مثل رؤية أشكال في صورة مشوشة أو افتراض علاقات بين أحداث لا توجد بينها علاقة فعلية واضحة. والتفسير النفسي هنا أن العقل البشري يبحث بطبيعته عن النظام والمعنى، خصوصا في أوقات الفوضى وعدم اليقين. لذلك عندما يمر الإنسان بخسارة أو انفصال أو مرض أو قلق شديد قد تصبح التفسيرات الجاهزة أكثر جاذبية، طاقتك منخفضة، هناك انسداد، أو هذه رسالة من الكون لأنها تمنحه قصة واضحة لما يحدث.

0: سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: سمعنا الدراسة مع بعض مستمعينا، لكن من المهم أن نؤكد أن الدراسة لم تبحث بعلم الطاقة أو علاج الطاقة بالتحديد، إنما هي

0: الإنسان يبحث عن تفسير بعيد للعالم من حوله والنظام والمعنى وما يشعر وما يريد أن يشعر فيه. فهو قد يبحث عن أي تفسير، نفس ما قلنا قبل شوي الغرقان يمسك في قشة. أنا لو جات قلت لك إن مرضك العضال هذا اللي أنت ما أنت قادر أنك تسيطر عليه، عندي علاجه، عندي علاجه، لكن ترى علاجه مو بهنا، علاجه يبعد عنك 10 سنين مشي، بتمشي 10 سنين، بس المهم اني اتعالج بعد ال10 سنين هذه، عطني بالنهايه نتيجه ثابته. هذا هو اللي قاعد يصير، اني لما انا الاقيك قاعد تبحث عن اجابات وقاعد تبحث عن نظام وانت ما عندك اليقين، انا وقتها اعطيك اليقين واكون انا متيقن اني انا بقدر اساعدك. الحقيقه اني انا اظهر لك هذا اليقين، لكن داخليا كان على الاقل الشخص ساعد نفسه. معنا اتصال جديد، نقول الو.
1: عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، من معي؟
1: معك ابو حاتم من الدمام.
0: يا هلا ومسهلا يا ابو حاتم، سمعت عنوان حلقتنا صحيح؟
1: كيف حالك يا استاذ ساره؟
0: انا مره كويس، انت كويس يا ابو حاتم؟
1: والله احنا كويسين الحمد لله، لكن انا تابع حلقاتك بين حين واخر. هي تقريبا عن الامور النفسيه صحيح؟
0: صحيح، ما اخبار ساره يتحدث عن الامور النفسيه وانا اخصائيه العلاج النفسي يا ابو حاتم. احسنت.
1: طيب انا ترى ضد الاسم على فكره، محتج من سنوات عن طريق اسم البرنامج يعني.
0: اتذكر احتجاجك، تفضل.
1: اي لكن اختي ساره طال عمرك انت تخاطبين شرائح، احنا شرائح كثيره من المجتمع. أحسنت. طبعا قدراتنا على الفهم تختلف من شخص لاخر.
0: برافو عليك.
1: وتختلف بحاجه بالسن وبالعمر وبالتعليم وبالادراك وفي كل شيء.
0: احسنت.
1: لكن دكتوره يعني احنا نبي نوضح لعيالنا وللعامه عندنا في برضو احنا كمسلمين، يعني انا خاطب كمسلم بغض النظر عن المملكه ولا غيرها، احنا الحين هي العلاج النفسي هو القرب لله سبحانه وتعالى والإيمان بعقيدته ودينه، إن إن شاء الله إذا تمسك وقرب من الله سبحانه وتعالى كل الأمور هذه تتعالج. هذا واحد. اثنين يا دكتورة أنت طال عمرك يعني من أول يقول المثل، يعني النصيحة كانت تشرى، الحين تعرض ببلاش ما حد يأخذها. تدري شو السبب؟
0: إيش السبب؟
1: ما في ثقة بين الناس في بعضها. ما ألقى صديق أنا، يعني صار الناس تشكك في بعضها، هذا ممكن يصير عدو، هذا يمكن برضه أنه صدق ممكن رفيق وقريب لكنه ما يبي لي الخير. صحيح. ممكن النصيحة راح تشكك فيها يعني كل بسبب الدنيا وطماعة وإحقاد وحسد أمور كثير.
0: صحيح.
1: لكن أنا الحين بس أنصح المجتمع، يعني الحين لما الواحد بيروح للدكتور النفسي أو العيادة النفسية فهذا القرار الصحيح، هو رايح يشتري للصديق.
0: صحيح، مو يشتري، البعض يسميهم أصدقاء مأجورين. هذا كان
1: الكشف اللي يدفع عند الدكتور لما يدخل عليه النفسي هو شراء النصيحة.
0: صحيح.
1: فهو يضمن أنه يروح الصديق لا بينه وبينه علاقة.
0: أحسنت.
1: ولا عنده شيء ويبي يسمع منه.
0: برافو.
1: وبيعطيه الشيء اللي يشوفه ممكن يلقى علاجه في أثناء الحديث والحوار بغض النظر، بدون علاج.
0: أحسنت، اللي هو العلاج بالكلام، العلاج النفسي، هذا واحدة من المصطلحات.
1: يا سلام. إيه يا دكتور، بالكلام النفسي.
0: صحيح.
1: لكن علشان يطمن وياخذ، أنت رحت الحين شخص محايد ما يعرفه.
0: صحيح.
1: ولا له دخل في حياته، فلما إني أتناقش معه ويأخذ معي ويعطي، فبيعطيني من خلال حواري ومشاكل اللي أنا أطرحها نصيحة هي علاجي يعني ممكن.
0: أحسنت.
1: ويوضح لي أمور كانت خافية عني.
0: طب سؤال أبو حاتم، هل مروا عليك يعني عشان وقت البرنامج، هل مروا عليك يا أبو حاتم الأشخاص اللي صاروا يعطون النصائح بشكل غير علمي من خلال مصطلحات رنانة غير حقيقية؟ مروا عليك؟
1: يمر أحياناً. ترى أنا والله بيني وبينك يا دكتور، أنا من كثر ما يمر علينا من أشخاص واستعراضات وأمور ما عاد أحد يدري وين الحقيقة.
0: صحيح صحيح.
1: ولكن أنا ليش أقول هو التمسك بالله والواقع. الشخص أنا ترى ضد كلمة يعني تراكم الطفولة عندي عقد نفسية كذا، هو عقدها لأنها بعد عن ربها أول شيء.
0: شكرا أبو حاتم، شكرا لك. شكرا. فقط للتوضيح، كلام أبو حاتم يحتمل جزء كبير من الصحة، ودائما نقول أنه الوجود أو الوجود

0: الروحاني هو التقرب من الله والتدين وغيره، هذا يساعد على استقرار الصحة النفسية أيا كانت المرجعية الدينية. وجودك قربك من الله هذا قاعد يعطيك يقين. فما معنى كلامنا الآن أنه في أشخاص قريبين من الله، في أشخاص متدينين، في أشخاص يملكون التدين الكافي لكن عندهم مشكلات نفسية واضطرابات نفسية، هذا ما ينفع أننا نوصمهم بفكرة أنه لا أنت ما أنت قريب من الله، أنت مريض نفسيا لهذا السبب، اقرب من الله تتعالج. لا، هذا وصم غير حقيقي وغير نافع وخالي من الصحة. الوجود علاقة ما بين الإنسان وما بين ربه هي رح يساعد على استقرار صحته النفسية، لكن ليس بالضرورة أنه أي شخص مضطرب نفسيا وعنده مشكلات نفسيا إذا هو غير متدين ومو قريب من الله. لا، أحيانا بعض المشكلات ما لها أي علاقة في عقيدتك ولا لها أي علاقة في مرجعيتك العلمية والدينية والثقافية. المشكلات النفسية لا تعرف عقيدة ولا تعرف دين. طيب، ولعلنا ننتقل إلى نقطة مهمة جدا جدا جدا في هذا النطاق، وهي فكرة الأشياء أو المصطلحات الرنانة اللي قاعدة تصير. لأنه قبل الختام جاني سؤال رائع مرة، يقول دائما ما أرى منشورات وفيديوهات تشرح العلاج عن طريق تحرير وتحفيز الطاقة عن طريق تمارين جسدية، هذا مقبول، لكن رأيت البعض يروج لأرقام غريبة وعلم الذبذبات والجذب والنصح بسماع الموسيقى الفلانية بتردد معين، وهذا أمر غريب، هل هذا صحيح أو خاطئ؟ فنحن ذكرنا في بداية الحلقة أنهم يخلطون شيء حقيقي بشيء غير حقيقي. فلما أجي أقول لك أن أعمل تمارين معينة، تمارين هذه ترى حتساعدك، حقيقة أنه تمارين راح ترفع لك هرمون السعادة فحتصير سعيد، لكن لما وأنت تسوي التمارين ردد الرقم الفلاني أو الكلمة الفلانية أو الجملة الفلانية، لأنه هذه هي الأرقام، هذا الرقم راح يعطيك السعادة وهذا الرقم راح يعطيك الرزق. وتدري راح أرسلك الصورة الفلانية، حطها على جوالك طول ما أنت بشهر سبتمبر، حط الصورة هذه ما يجي أكتوبر إلا وأنت يا الله تري. هنا دخلنا في الخزعبلات، أشياء غير حقيقية، أشياء لا تمت للواقع بصلة، أشياء كأني قاعد أبيلك الوهم، جزء من الكلام اللي يقولونه صح ثم يلبسون الصواب بخطأ بعدين يقول لك إنه هذا هو العلم. الحقيقة إن العلم يثبت ومثبت ورح يظل ثابت ويتغير ويبنى عليه، بينما العلم المتضارب واللي يمشي على التأويلات الشخصية هذا للأسف ما هو شيء واقعي وحقيقي. طيب مستمعينا، نحن لو تكلمنا كثير عن علم الطاقة وتكلمنا كثير عن الأشخاص اللي يمارسون ويؤمنون فيه ترى ما رح نخلص. عشان كذا أنا أقول لكم حلقة اليوم قائمة على فكرة واحدة وحيدة لا تتغير، دائما استفتوا عقولكم، استفتوا المنطق مستمعينا، تساءلوا هل هذا شيء حقيقي وواقعي وموجود ولا هو شيء مجرد عبث أنا قررت أني أخليه موجود. للأسف أنه الأشياء إن لبست بلباس غير لباسها يفقدها هذا الشيء بهاءها وحقيقتها. عشان كذا دائما نقول استقوا مع نفسكم. ولعلنا في الختام نقول أن ربما المشكلة ليست في كلمة الطاقة نفسها، نحن كلنا نقول ليس لدينا طاقة اليوم، هذا المكان مريح وهذا لا، هذا الشخص يستنزفني، هذه استعارات بشرية مفهومة. المشكلة تبدأ لما تتحول هذه الاستعارة إلى تشخيص، والتشخيص إلى علاج، والعلاج إلى ادعاء علمي، والادعاء العلمي إلى سلطة على إنسان ضعيف يبحث عن النجاة. العلم لا يطلب منا أن نسخر ممن آمنوا بهذه الأشياء، بل على العكس مستمعينا، إذا أردنا فهم انتشار العلاج بالطاقة ليش، فعلينا أن نفهم أول الاحتياجات النفسية التي يلبيها، الحاجة للأمل والسيطرة وتفسير الألم، والحاجة إلى شخص يستمع، والحاجة إلى أن نشعر أن الفوضى التي نعيشها لها معنى. ولعلنا نختتم سؤالنا للحلقة اليوم بما الذي يجده الإنسان في مكان آخر فيذهب بالبحث عنه هناك. ولما نقدر أننا نجاوب على هذا السؤال لن نفهم لماذا العلاج بالطاقة فقط، سنفهم أشياء أعمق بكثير عن النفس البشرية. مستمعينا استفتوا عقولكم ولا تنساقوا وراء أي شيء. إلى اللقاء.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي على العربية FM.
2: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى.

0: هل تتشابك بسرعة الضوء؟
1: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
0: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
2: مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
3: قبل أن تتحرك عليك أن تضبط نفسك، وقبل أن تقرر أو تحكم لابد لك أن تعرف. العربية FM، أن تعرف أكثر.
4: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM.

أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذا الموجز لآخر وأهم الأنباء. نبدأ من اليمن، حيث أفاد مراسل العربية بأن القوات المسلحة اليمنية استهدفت ثكنات لميليشيات الحوثي في الكدحة والطوير غربي تعز. كما أعلنت القوات المسلحة إسقاط مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي فوق منطقة حيس بالتزامن مع استهداف المنطقة بالمسيرات والصواريخ. وفي الجوف واصلت القوات المسلحة اليوم الثالث تقدمها في مناطق شرق حزم الجوف بعد قطع خطوط إمداد ميليشيا الحوثي والسيطرة على اللبنات العليا. أفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع دوي انفجارات من اتجاه البحر في جنوب مدينة جاسك، هذا ولا تتوفر أي تفاصيل حول مصدر أو سبب الانفجارات قبالة جاسك جنوبي إيران. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أمس استهداف 5 ناقلات نفط إيرانية ضمن شبكة سرية تمول الحرس الثوري بمليارات الدولارات. أفاد مسؤول أمني عراقي للعربية بأن مسيرة قادمة من إيران هاجمت باخرة نفط أجنبية ترفع علم بنما أثناء وجودها بالمياه الإقليمية العراقية. وقال مسؤول عراقيون إن قوارب إنقاذ أخمدت حريقا اندلع على متن ناقلة نفط تعرضت لهجوم من دون تسجيل إصابات. رحب بيان مشترك ل8 دول عربية وإسلامية بقرار بريطانيا حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وجددت السعودية وتركيا وباكستان والإمارات وقطر ومصر والأردن وإندونيسيا جددت الدعوة لإسرائيل إلى إلغاء جميع التدابير المتخذة فيما يتعلق بالأنشطة الاستيطانية. وأيضا دعت الدول إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع في غزة. أنهت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقاتها في الأنشطة النووية السرية السابقة لسوريا بعد تبني مجلس محافظيها قرارا بالإجماع يقضي بإغلاق الملف. هذا وكانت الوكالة قد خلصت عام 2011 إلى أن دمشق شيدت سرا مفاعلا نوويا في دير الزور بمساعدة كوريا الشمالية قبل أن تتيح للمفتشين على مضض الوصول إلى مواقع المشتبه بها عقب سقوط نظام الأسد. ختام الموجز، أعود وألقاكم في العالم الليلة. إلى اللقاء.

0: هل يتم تعليم الدين الإسلامي كدين بالشكل التربوي التعليم الصحيح في المدارس الآن؟
1: بعض المدارس تعلم الدين والبعض يربي على الدين.
0: الذي يحدث على أرض الواقع التعليم أم تربية؟
1: لا نستطيع أن نعتمد على العقل فقط، نحن ديننا يعتمد على النقل والعقل. هناك في كتاب درس قبول الآخر في الإسلام، الصلة بالله والصلة بخلق الله. أنا بدي أعلم اثنين، إذا علمت فقط الأخلاق ألغيت منهج دين كبير.
0: ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب في المدرسة بداية في الدين؟ يعني نعلمه ماذا وكيف ومن أجل ماذا؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

نحييكم مشاهدينا. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن الولايات المتحدة الأمريكية تراقب عن كثب التصعيد الحوثي الأخير في اليمن، واعتبر الحوثيين مجرد وكلاء وأدوات في يد إيران. يتزامن هذا مع اتهامات مباشرة وجهتها السفارة الأمريكية في اليمن للحوثي ببدء هذا الصراع، وشددت على حق الحكومة اليمنية في الدفاع عن اليمنيين وفي إنهاء ما أسمته إرهاب الحوثيين. أما الأمم المتحدة فلم يخرج خطابها عن الدعوة لضبط النفس وتفادي التصعيد، دعوة قال عنها رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي بأنها لا يجوز أن تساوي بين من هو عدو لليمنيين كما قال، وبين من يدافع عنهم. أما الاتحاد الأوروبي فاكتفى بمطالبة الحوثيين بوقف هجماتهم والامتثال للقرارات الأممية. ثلاث مواقف سنحاول أن نعرضها وأن نقرأ ما وراء هذه التصريحات، بمعنى هل يدفع المجتمع الدولي من خلال هذه المواقف نحو الحل في الداخل اليمني بوقف هذه الحرب وبالدفع نحو مسار سياسي جديد أو استكمال المسارات السابقة التي تم إفشالها، وما هي حساباتهم في الداخل اليمني؟ بمعنى إذا طرحنا معادلة وضعنا من خلالها السلطة الشرعية والدفاع عنها والدفع بإعادة الشرعية للداخل اليمني مقابل الدفاع عن المصالح الاقتصادية، بمعنى تجميد الصراع والمحاولة لبناء ربما موقف موحد لوقف التصعيد فيما يتعلق بالممرات البحرية. أين يقف المجتمع الدولي باختلافاته وبخلافاته كلها أمام هذه المعادلة؟ نحييكم إلى ساعات حوار.

مشاهدينا نناقش هذا الملف مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الاستوديو، الأساتذة همدان العلي الكاتب والمحلل السياسي اليمني، الأستاذ عبد اللطيف المناوي الكاتب والمحلل السياسي المصري، معنا كذلك الأستاذ فارس البيل الباحث السياسي، والأستاذ عبد اللطيف الأستاذ جعفر سلمان الكاتب الصحفي البحريني. ركزت مع الكاميرا وزواياها

0: أولا إن شاء الله تكونوا بخير. نحن هنا لمتابعة التطورات في الواقع في الداخل اليمني وربطها بما كنا ناقشناه في السابق، سواء التطورات العسكرية، سواء تعامل المجتمع الدولي فيما سميناه في الحلقة ملف مقابل ملف مع كل ما يحدث. فاسمحوا لي أولا أن أذكر ببعض التصريحات، وإن كان موضوعنا سيركز على الجانب الأمريكي والجانب الأوروبي وكيف يقرؤون، يعني ما هي مصالحهم مما يحدث. خلينا نذكر ببعض التصريحات، وبداية تصريح لماركو روبيو حول التصعيد الحالي في اليمن، الذي يقول بأن الحوثيين يعتبرهم أدوات في يد إيران التي تقف بوضوح وراء التصعيد الحالي في اليمن. نستمع له.
1: The Houthis in many ways are agents and proxies of the Iranians. I think behind some of this is clearly the Iranian hand. The U.S. has a very strong defensive military relationship with Saudi Arabia. We're watching those events very closely. It's been going on for some time. I think there's been some ground operations as well, where Yemeni forces are taking on the Houthis and pushing back against some of the ground advances that they attempted to make. We're monitoring that, as I said, very, very closely. But I would defer, as far as on the defense side, the Department of War, I don't think there'll be any announcements on that today.
0: السفارة الأمريكية في اليمن في منشور على إكس قالت إن الحوثيين، وسنتابع المنشور، قالت إن الحوثيين هم من بدأوا الصراع في اليمن، عليهم تحمل تبعات هذا العدوان، وأكدت أن الحكومة اليمنية هي الحكومة الشرعية الوحيدة ولها كامل الحق في الدفاع عن شعبها. وأضافت كذلك في منشور آخر مساء اليوم قبل قليل، أكدت أن الحوثيين أخطأوا في حساباتهم عندما استهانوا بعزم الحكومة الشرعية والقوات المسلحة اليمنية على إنهاء العدوان الحوثي ووحشيته، موضوع طبعا مهم بمصطلحات مهمة. كيف كان بيان الاتحاد الأوروبي اليوم حول هجمات جماعة الحوثيين الأخيرة؟ أدان بشدة هذه الهجمات على السعودية، وصفها بالتصعيد الخطير وغير المقبول، كما هدد وفق هذا البيان، هدد طبعا الجهود الرامية أو تهدد وفق الاتحاد الجهود الرامية إلى توصل لحل سلمي للنزاع في اليمن، وطالب الحوثيين بالوقف الفوري لجميع الهجمات داخل اليمن وخارجه. عضو الكونغرس الأمريكي مارك لولر في تصريح للشرق الأوسط في إحاطة بالأحرى، هو رئيس لجنة الفرعية داخل الكونغرس، قال بتاريخ 1 سبتمبر 2026 على الإدارة الأمريكية تبني استراتيجية حاسمة ورادعة لإنهاء التهديد الحوثي بشكل دائم وعدم الاكتفاء بالردود المؤقتة. نستمع له.
2: Any durable strategy must account for Yemen itself. Renewed conflict could further destabilize an already fragile country. While continued Houthi control and military entrenchment present their own risks to regional security. We need to understand what role legitimate Yemeni partners can realistically play in preventing weapons flows, holding territory, and creating the conditions for greater stability.
0: لاحظنا بأنه من خلال كل هذه التصريحات، تقريبا كل هذه البيانات والتصريحات أشارت إلى أهمية الشرعية. الجانب الروسي كان ربما أكثر وضوحا واختلافا، تحدث عن أهمية الاقتصاد. ما الذي قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي مشترك عقده في موسكو مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان؟ ونحن اقتطعنا جزءا من هذا التصريح. موسكو شددت على أهمية تأمين حرية الملاحة في باب المندب، ودعا لحوار يمني شامل برعاية أممية مع الحفاظ على خريطة الطريق السعودية كمسار للتسوية. نستمع لسيرجي لافروف.
3: الأوضاع في اليمن تتعلق بالوضع بالمنطقة ومضيق باب المندب. نحن أشرنا إلى أهمية ضمان الأمن وحرية الملاحة التجارية في جميع مياه المحيط العالمي، بما في ذلك تلك المجاورة لليمن. والطريق نحو تسوية طويلة الأمد في اليمن يتحقق بإطلاق الحوار بين جميع القوى اليمنية، ربما تحت رعاية أممية، ولكن الأساس الذي لا بد من الحفاظ عليه هو خارطة الطريق التي تم تنسيقها بمبادرة سعودية.
0: بين القول الصريح وما يفكر فيه حقيقة السياسيون داخل المجتمع الدولي أتحدث، كيف يمكن قراءة مواقفهم وتوجهاتهم أستاذ جعفر مما يحدث؟ هل يمكن الحديث

0: عن موقف موحد أو تختلف دوافعهم مواقفهم باختلاف مصالحهم في هذه المرحلة بالتحديد من الصراع في اليمن.
1: مساء الخير أولا وجميع التحية لك ولجميع المشاهدين الكرام. طبعا لا نستطيع وضع جميع مواقف الدول في خانة واحدة. الأمريكان موقفهم مختلف طبعا عن الأوروبيين. الجميع يتحدث عن ممر آمن، ممر اقتصادي آمن لا يؤثر على الاقتصاد. الجميع يتمنى رؤية أن لا يغلق مضيق باب المندب ولا تكون هناك تأثيرات سلبية على سلامة السفن المارة. لكن هناك أيضا موقف الأمريكان ربما يكون مختلف. الأمريكان الآن مندمجين في حرب، هم مع الإسرائيليين لتفكيك شيء اسمه محور المقاومة. هذا محور المقاومة يتكون من 6 عناصر. حماس تقريبا انتهت، النظام السوري انتهى، حزب الله تقريبا قضي عليه، الرأس وهي إيران هي على حافة الهاوية، بقي هناك عنصرين، الفصائل العراقية والحوثي في اليمن. منذ بداية الحرب لو ننتبه لأمر مهم، الحوثي مارس الحكمة منذ بداية الحرب ولم يتدخل، ما عدا بضعة صواريخ أطلقها على إسرائيل لحفظ ماء الوجه حتى لم تكترث لها إسرائيل، إلى أن حلت الطائرة الإيرانية في اليمن في شهر 6 بعد جنازة خامنائي. من هنا بدأ التغيير يحدث في موقف الحوثيين. أعلن الحوثي بأنه سيمنع جميع السفن السعودية من المرور. بعد ذلك لو ننتبه للأمر وننتبه للنمط، بعدها بشهر أقل من شهر جرت يعني هناك حوثي يريد أن يمنع النفط السعودي من المرور، وهناك الفصائل العراقية التي أطلقت حوالي 30 مسيرة واستهدفت وركزت على المنطقة الشرقية وعلى مصافي النفط تحديدا. إذا ننتبه الحوثي كان بإمكانه القفز من سفينة محور المقاومة الغارقة، لكنه الآن وضع نفسه في أتون هذه الحرب. دخل الحرب والحرب ليست على اليمنيين فقط، إنما أعلن نفسه كعضو فاعل في محور المقاومة. وهذا ربما وتوقع أن يستجلب عليه قرار إزالة من قبل الأمريكان.
0: وتعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى أو من أولوياتها إنهاء هذا الملف؟ لأنه قد يختلف البعض مع حضرتك أستاذ جعفر في القول بأن هذا هو الدافع الحقيقي للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة مع منطق الصفقات والمصالح الاقتصادية التي توليها أهمية قصوى أمام. فلا أعلم إن كنتم تتفقون ربما أستاذ المناوي، أعتقد بأنك تختلف جزئيا ربما أستاذ جعفر كما لاحظت على الأقل.
2: صحيح. مساء الخير أولا.
0: أهلا بك.
2: يعني من الخطأ من وجهة نظري طبعا الاعتماد على أن الولايات المتحدة الأمريكية سيكون هدفها الرئيس هو إزالة تلك البؤر أو تلك الأذرع الإيرانية. من الممكن جدا الوصول إلى صيغة تفاهم، إلى صيغة تعاطي مع الوضع الحالي. أمريكا ليس هدفها إطلاقا الوصول إلى حالة من حالات الاستقرار العظيم، ولكنها تريد حالة من حالات القدرة على إدارة الموقف. وكما نقول دائما أمريكا ليس هدفها الرئيس هو حل الأزمات، ولكن إدارة الأزمات بما لا يتعارض مع مصالحها. هذه واحدة.
0: وهذا ما فعلته سابقا في غزة مثلا،
2: وما سوف تفعله
0: في أوكرانيا وروسيا مثلا.
2: الله أعلم إلى متى. دي نقطة. النقطة الثانية، هناك اتفاق حوثي أمريكي، هذا الاتفاق لم يظهر على السطح حتى الآن للحديث عنه.
0: لازال سري المفعول،
2: ولكنه ما زال سري المفعول. كويس، فلم تطرحه حتى أمريكا للتلويح به أو للضغط به. الحالة، الصورة الحالية للحقيقة أن اليمن أصبحت في هذه المرحلة نقطة التقاء لأزمات ثلاث أو أزمات ثلاثة. الأزمة الأولى هي تلك الحرب اليمنية المؤجلة والتي لم يتم حسمها طوال أكثر من 11 سنة دلوقتي تقريبا، هذه واحدة. النقطة الثانية هو ذلك الخلاف الإيراني مع خصومها في المنطقة والولايات المتحدة. النقطة الثالثة هو تأمين ممرات الطاقة والممرات البحرية. هناك حاجة أمريكية للتأكد وأوروبية في نفس الوقت للتأكد من أن لا تكون مضيق باب المندب هو تكرار آخر لممر هرمز. في هذه الحالة سوف تستطيع إيران أن تكون مسيطرة بالفعل على خطين أساسيين عندها قدرة كبيرة على التأثير على خنق الاقتصاد العالمي. هناك أيضا نقطة غاية في الأهمية وتحدثنا فيها عن هرمز وهي ما زالت قابلة للحديث عنها في باب المندب، والإخوة في اليمن يقدروا يؤكدوا لي، ليس المطلوب هو وقف المرور.

0: ولكن إعاقة المرور. والإعاقة يمكن أن تكون بحالة نفسية، بإعطاء حالة الإحساس المستمر والدائم
1: بأن
0: هناك
1: الثقة.
0: خطر وزعزعت الثقة في الأمن. وبالتالي الحوثي لا تحتاج إلى قوات عظيمة للقيام بذلك. قد يكون الهدف في المرحلة المقبلة، وأظن أن ده نحن نتكلم فيه، هو فكرة التحريك مرة أخرى، تحريك الموقف للوصول إلى مساحة من السيطرة على بعض الأجزاء على الأراضي، بحيث تتمكن الشرعية التي لا ينبغي أن تأمل كثيرا فإنها سوف تحصل على دعم كامل للسيطرة الكاملة.
1: دعم من من؟
0: من أمريكا. لن تحصل، لا تحصل على الهدف الأمريكي الرئيس هو المرور الآمن للطاقة وللنفط في الخليج، القدرة على الحركة. وبالتالي الحد الأقصى ما أتصوره في المرحلة القادمة إذا ما كان هناك تدخل للدعم، هو دعم لتأمين تلك المساحات المحيطة، تلك المرتفعات والجبال المحيطة بالممر، بحيث ترجع لتعود الحوثي على السيطرة على هذه المسألة ويتم السيطرة عليها وقت آخر. أما المسألة اليمنية في حد ذاتها فحلها فهو حل لن يكون أمريكي
1: سهل ومعقد،
0: ولكنه هو عملية معقدة وطويلة وتحتاج إلى تضافر أطراف كثيرة جدا من الداخل والخارج إقليميا ودوليا.
1: أفهم كلامك أنه ما لم تقله الولايات المتحدة الأمريكية صراحة، لأنها علت قليلا موضوع الشرعية والسلطة وتحدثت عن أهمية أن تعود اليمن إلى الشرعية، لم تتحدث يعني مطولا على موضوع الممرات البحرية، قالوه الروس كانوا أكثر صراحة ربما في الحديث عمليا عن هذه الطريقة. طيب أنا وضعت في الموضوع، لما طرحنا الموضوع حطيت معادلة تكون من ثنائيتين، أعتقد بأنه بعد ما تطرقتم له ستكون معادلة ثلاثة أطراف، من جهة القضاء على ما تبقى من أذرع إيران كما تفضلتم بالإشارة، ثانيا
0: هو التعامل مع مش القضاء،
1: التعامل مش القضاء، إدارة
2: حتى لا تصبح أذرع،
0: إدارة حتى لا تصبح أذرع قادر، هو إدارة الإدارة المسألة. لأن في حاجة مهمة أنه هو برضو لي احنا، انا في بعض الاحيان فقط احاول ان اكون واقعي حتى لو كانت المسألة ضد التصور العام للمسألة. والإخوة في اليمن وفي لبنان وفي فلسطين وفي العراق يقدر يؤكد له، أنت لن تستطيع أن تقضي على الحوثي، ولن تستطيع أن تقضي على حماس، ولن تستطيع أن تقضي على حزب الله، ولن تستطيع أن تقضي على الفصائل، لأنها أجزاء من الجسد، ولكن يمكن التعامل معها بحيث أنها تكون جزء من الشرعية الكبيرة وتحاول أن وهنا عشان كده ده حل،
1: أعتقد بأنه
0: حل داخلي، دي مسألة صعبة
1: يمني تماما للموضوع.
0: أوكي
3: طيب
0: كويس،
1: أعتقد
3: بداية
1: تختلف أولا بأنه
3: في جزئية أنه لا يمكن القضاء على الحوثيين، طبعا يجب أن نعرف ما معنى القضاء، هل القضاء
0: مزبوط
3: على مستوى الجماعة كأفراد ولا كفكرة وكسلاح؟ يمكن القضاء على الحوثيين بشكلهم الحالي، بشكلهم المسلح، بشكلهم الفكري العنصري والطائفي، بالإمكان ذلك من خلال استعادة مؤسسات الدولة وتحرير صنعاء وصعدة بطرق مختلفة يعني. لكن ما أريد قوله هنا فيما يخص البيانات والمواقف الدولية، احنا عشان نقرا الوضع الحالي او المواقف الدوليه الان نحن بحاجه للرجوع قليلا لتتبع مستويات البيانات والمواقف الدوليه من 2015 حتى هذه اللحظه. كان هناك مواقف قويه جدا وواضحه الى جانب الحكومه الشرعيه ودعم للتحالف العربي بقياده المملكه العربيه السعوديه بعد بدء عمليه التحالف العربي، وكان الهدف في اعتقادي من هذه المواقف هو الحفاظ على او منع انهيار الحكومه اليمنيه والحفاظ على المركز القانوني للدولة اليمنية، وهذا نعم. لكن في المقابل للأسف كان هناك حرص أيضا على بقاء الحوثيين كي يكون هناك شيء من التوازن، وهذا الحرص للأسف ساهم بشكل أو بآخر في إدامة المعاناة في اليمن واستمرار الحرب وتحويلها من حرب قد كان بالإمكان إنهائها.
1: فقط نتوقف عند هذه النقطة، لأنك وكأنك أشرت إلى أن هناك تعمد دولي للإبقاء على قوة الحوثي مقابل قوة الشرعية، إن كنت فهمت صحيح.
3: خلينا نحسن الظن بالرغم أننا أؤمن بأن هناك حسابات دولية،
1: يعني
3: هناك حسابات دولية ترى بأن وجود جماعات مثل جماعة الحوثي يمكن من خلالها صنعة حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وهذا يحقق أهداف ومصالح اقتصادية وسياسية وعسكرية لمؤسسات دولية ودول يعني. لكن يعني بغض

0: النظر عن هذا الأمر هذه المواقف الدولية كما أشرت أسهمت بشكل أو بآخر في تحويل الإشكالية إلى حالة مزمنة مثل الأمراض المزمنة اللي تصيب أي جسد وتنتهي في نهاية نعم استمرت المعاناة. في هناك مستوى آخر من البيانات والمواقف هي البيانات والمواقف الدولية التي ظهرت خلال 2019 إلى 2022 التي كانت ناتجة عن استهداف الحوثي للمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية. لكن الآن هناك مستوى آخر في البيانات تتباين يعني هناك خلاف ما بين الموقف الأمريكي والموقف الأوروبي والموقف الصيني والروسي. الموقف الأمريكي أكثر وضوحا بالرغم أنه سيخضع للاختبار مستقبلا في حال توجهت القوات اليمنية.
1: أكثر وضوحا أو أكثر مغالطة؟
0: نعم لأنه لم أكثر وضوحا في إظهار بعض الجوانب. يعني على سبيل المثال كان في السابق كانت البيانات تشير إلى أن الحوثيين مشكلة يمنية وإقليمية، لكن اليوم هناك حديث عنه الحوثي إشكالية أو تهديد للدولة اليمنية، تهديد للمملكة العربية السعودية،
1: وفي نفس الوقت هي
0: تهديد للملاحة الدولية
1: معه اتفاق، وهذا الاتفاق ساري وإلى اليوم كما تحدث
0: للحفاظ على مصالحها. هذه الإشكالية. يعني حتى الأمم المتحدة وكثير من دول العالم تصنف الحوثيين كجماعة إرهابية، لكنها تريد إلزام اليمنيين بالتعايش مع هذا المرض وهذه الإشكالية وإن كان على حساب مصالح اليمنيين. المجتمع الدولي للأسف حتى نقاشات كثير من المتابعين الدوليين يتحدثون عن مصالح المجتمع الدولي والحفاظ عليها عن طريق باب المندب وغيرها، لكنهم يتجاهلون مصالح المجتمع اليمني وهو الأصل في نهاية الأمر. ولا يمكن الحفاظ على مصالح المجتمع الدولي دون صناعة استقرار في اليمن، ولا يمكن صناعة الاستقرار في اليمن ما لم يتم القضاء على مسبب.
1: لا يمكن أن يكون العكس صحيح، بتأمين الممرات المائية يكون مدخل لمحاولة فتح مجال لتسوية سياسية معينة.
0: لا يمكن تأمين البحر ما لم يتم تأمين البر، وهذا ما يقوله دائما رئيس الجمهورية القادر على القوات المسلحة.
1: أستاذ فارس،
2: أنا سأختلف قليلا مع بعض التقاطعات بالنسبة لي باعتبار أنه تغيرت مستويات الصراع أو النظرة للصراع في المنطقة. بمعنى نحن ننظر إلى أن الإدارة الأمريكية مثلا أو المواقف الدولية تلعب معادلة توازن القوى في المنطقة لتستفيد في لحظة ما من هذه الورقة أو تلك، اتفقت معها أو اختلفت. لكن في تقديري أن الموقف الأمريكي الآن تقدم وتغير، تغير بنسبة كبيرة. بمعنى كانت التعاطي مع إيران والأذرع باعتباره ورقة أمنية يمكن أن يتم قراءتها في طور بعض المصالح الغربية. الإدارة الأمريكية الأخيرة في مواقفها كانت أكثر حدة في هذه المسألة، وقفزت من إدارة الصراع إلى إعادة تشكيل قوى الصراع في المنطقة. بمعنى الهدف في تقديري الآن هو إخراج النفوذ الإيراني من المنطقة، بدليل أنه قضي على حزب الله يعني بنسبة كبيرة، إخراج النفوذ الإيراني من سوريا، الضغط الهائل على الوجود الإيراني في العراق ويسير بتسلسل آخر، الضغط الواضح على ميليشيا الحوثي عندما تأتي الإدارة الأمريكية وتتدخل مباشرة لتقصف ميليشيا الحوثي في مارس من العام الماضي، هذا متقدم كثير. هذا جر الدول الغربية إلى تبني موقف مختلف ومعادلة صراع مختلفة.
3: هل يصل هذا الموقف الأمريكي أو الغربي من منطقة محاولة تقليم أظافر أو قوة الحوثي إلى منطقة دعم الشرعية لفرد أو فرد سيطرته على اليمن كلها؟ هل بيصل لهذا؟
2: نعم.
3: أعتقد أنتم متفائلين. أعتقد أن ده قدر كبير من
0: هذا الحل الوحيد. لكن الواقع
3: بالضبط.
0: هذا يعني خاض الاختبار خلال الفترة القادمة. إذا تقدمت قوات الشرعية ولم يتم إيقافها كما حدث في الحديدة وفي صنعاء خلال السنوات الماضية، فهذا أمر إيجابي وهناك فهم للإشكالية اليمنية. لكن إذا يعني الاستمرار في مثل هذه البيانات، يعني الاعتراف بالحكومة اليمنية لكن في مقابل عدم تعزيز قدراتها ومنعها من استعادة الدولة كما حدث خلال السنوات الماضية، فهناك إشكالية مستمرة.
1: هو هذا الموضوع يتلخص في عدم قدرة ولا عدم إرادة
2: دولية؟ حتى الآن هنالك رغبة حقيقية. مسألة ترويض ميليشيا الحوثي أو الأذرع الإيرانية انتهت في تقديري. الآن مسألة تقليم الأظافر، البيان الأمريكي من السفارة الأمريكية واضح، وربما هو والأكثر تجلي في موقف الإدارة الأمريكية من الأزمة في اليمن. بمعنى أن ميليشيا الحوثي أصبحت في حالة الـ الـ الـ الـ الإنهاء.

0: من هي الأدوات التي قادرة على إنهائها؟ كان هنالك إشارة واضحة إلى أن الدولة اليمنية لها الحق الكامل في اتخاذ كل التدابير لمواجهة ميليشيا الحوثي. هذا يعني أن هنالك دعم يترتب على هذا التصريح من قبل الإدارة الأمريكية للحكومة الشرعية. هذا الدعم بدأ بهذا البيان بتعطيل مسألة خارطة الطريق. الإدارة الأمريكية كان موقفها واضح في أن كانت خارطة الطريق ستتضمن دعم ميليشيا الحوثي وإشراكها في المشهد السياسي في المستقبل السياسي بشكل واضح وتصبح ثلث معطل.
1: سؤال أنماط معينة يعني لو ننتبه للأنماط التي تجري في منطقتنا، ليس بالضرورة أن يتدخل الأمريكي بشكل مباشر لإنهاء أحد أذرع إيران. يعني رأينا الموضوع في غزة، لم تتدخل أمريكا، كانت المسألة عند الإسرائيليين كذلك بالنسبة لحزب الله. ما الذي جرى تحديدا للنظام السوري؟ لا تزال هناك الكثير من الأمثلة، لكنها تدخلت بشكل مباشر في السورس الأم اللي هي إيران. أحد أهم أهداف كل ما يجري حاليا هو القضاء على الأذرع. القضاء على الأذرع أستاذ الفاضل أستاذ عبد اللطيف ليس معنى ذلك قتلهم جميعا،
2: تحكيم
1: بحيث لا يستطيعون البقاء على وضع كونهم أذرع.
2: هو السؤال الحقيقة اللي هو برضو سؤال حاسم في هذه المسألة، هل يهتم العالم، هنا أقصد الولايات المتحدة الأمريكية والغرب والإخوة اليمنيين يستطيعوا الإجابة، هم أدرى منا كثيرا
3: طبعا،
2: هل يهتموا بمن فعلا يحكم اليمن أم اهتمامهم أكبر بتأمين المرور في باب المندب بدون صداع؟
3: بالضبط.
2: هذا
3: أساس موضوعنا، هل يهتموا بالشرعية
1: قبل 7 أكتوبر أو بعد 7 أكتوبر؟ أعتقد يختلف الجمع.
3: خلينا نشوف اليوم أستاذ فارس، يعني اليوم هل يهتموا فعلا بالشرعية بالسلطة كما تفضل بالإشارة بمن يحكم
0: باعتبارها البديل الآمن؟ لأن الغرب دائما يضع سؤال اليوم التالي، ما الذي سيحدث في اليوم التالي؟ وهذا هو الهاجس الكبير الذي تتحرك حوله السياسة الدولية أو الدعم من غيره. أعتقد أن الغرب اقتنع تماما أن الحكومة الشرعية قادرة على ملء الفراغ، وبالتالي قادرة على الإجابة عن سؤال اليوم التالي.
3: أعتقد فعلا
4: أنا أختلف مع هذا الجانب.
3: خلينا نتحدث بشوية صراحة وشوية الخلافات التي شهدتها الشرعية. كلنا مع الشرعية وكلنا ندعم الشرعية، والشرعية هي التي يجب أن تعلى صفتها في كل المنابر، ولكن هناك اعتقاد غربي على الأقل استنتجناه من خلال بعض التقارير بأن الشرعية ليست بتلك الوحدة، تلك القوة، ذلك التخطيط للاعتماد عليه كقوة في الداخل. هل ما قرأناه صحيح ولا مش دقيق؟
0: قبل ديسمبر كان هذا حادث فعلا، ولذلك كانت تتعاطى الدول الغربية مع الشرعية باعتبارها حالة متشظية ليست قادرة على ملء الفراغ الذي تحدثنا عنه الآن. الآن البيت اليمني في حالة جيدة، يمكن أن نقول هنالك قرار عسكري موحد، هنالك قرار سياسي موحد، هنالك لافتة سياسية واحدة، وبالتالي هنالك اقتناع أيضا من الدول الغربية في أن الشرعية قادرة وتستحق
2: هل هذا
0: الدعم.
2: هل هذا تطور أم دفع لها للقيام بالدور الدور الذي يملأ الشرع، عفوا الفراغ،
1: جزء من البناء؟ نعم. حدث قبل عام أعتقد أنه بدأ تجميع الشرعية اليمنية لتكون هناك مركزية في اليمن، مركزية اتخاذ القرار السياسي ومركزية اتخاذ القرار العسكري، ورأيناه مترجما حاليا في هذه المعركة كيف أن هناك غرفة عمليات واحدة بدل ما كانت هناك غرف عمليات
3: صحيح.
1: في السابق
4: يعني نحن بحاجة إلى أن نفهم بأن المجتمع اليمني متنوع، هناك تنوع كبير جدا وبيئة ديمقراطية، اليمن بلد ديمقراطي، يعني تنمط المجتمع اليمني خلال الثلاثين سنة الماضية على التعددية الديمقراطية واختلاف الآراء. هذه البيئة بطبيعة الحال في واقع مثل اليمن خاصة في ظل ضعف المؤسسات الناتجة على الحرب تظهر مثل هذه الخلافات بين الوقت والوقت الآخر وتنعكس على الجوانب العسكرية والسياسية والمناطقية. وبالتالي بناء على هذا الأمر لا يجب أن ننتظر الواقع المثالي كي نقول بأنه هذه الحكومة أو هذه الشرعية المعترف بها الدولية لا يمكن أن تنجح في استعادة الدولة ما لم يكن هناك صوت واحد وإدارة واحدة. الواقع المثالي هذا لن يحدث. إذا كانت الولايات المتحدة فيها خلافات وهي دولة مؤسسات، وفي حال تعرضت لضعف المؤسسات مثل ما تعرضت الجمهورية اليمنية، ربما سنشاهد مشهد يعني صورة مختلفة. اسمحي لي، أنا عارف أنه لك وجهة نظر
3: المقاربة،
4: لكن سبق ودخل الأنصار ترامب.

0: الى البيت الابيض بصوره يعني الكونغرس نعم يعني كانت صوره مفاجاه للعالم وبالتالي بمجرد ضعف بسيط جدا ما يحدث في اليمن امر طبيعي جدا ولا يجب ان نبحث عن الحاله المثاليه لكن في اعتقادي نحن يجب أن نقول بأنه الإدارة اليمنية أو الحكومة اليمنية وصلت لمرحلة متقدمة بعد انكسارات سابقة ناتجة عن إيقاف عملية تحرير البلد وهذه المرحلة المتقدمة يجب الاستفادة منها واستثمارها بشكل صحيح لاستعادة الدولة بما يخدم مصالح اليمنيين أولا ويخدم المجتمع الإقليمي والدولي.
1: سنذهب إلى فاصل قصير وبعد الفاصل سأعيد طرح السؤال ولكن أود إجابات باقتضاب بين المصلحة الاقتصادية وتحقيق الشرعية ما هي أولويات المجتمع الدولي وبين ما هو واجب وما هو يعني ما هو ما لازم فعله وما هو ممكن هناك مسافات قد تكون معقدة وحساسة بعد فاصل قصير مشاهدينا.

0: قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
2: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: الحوار. نحييكم مشاهدينا، نحن دائما في متابعة التطورات اليمنية المستمرة والكثيفة في تفاصيلها والمعقدة كذلك في حلولها، وهذا موضوع اتفقنا على الأقل على أنه الداخل اليمني بتعقيداته هناك حلول، ولكن مش ما الأنسب، ما الأنسب هذا يخلينا في العالم يعني شوية اللي هو مبني على المثاليات. ما الممكن؟ ما الممكن؟ ما المتاح؟
1: يعني مثل ما تفضل الأخوة، حاليا أفضل خيار بالنسبة للمجتمع الدولي هي الشرعية الموجودة في اليمن، هي التي تجيب على سؤال اليوم التالي مثل ما طرح الأستاذ.
0: يمكن تعويل عليها أستاذ جعفر شرعية؟
1: يعني أي أفضل؟ يعني أوكي، كانت هناك مشاكل في الشرعية لكنها اليوم يعني على الأقل في وضع أفضل مما كانت، ونتمنى أن تكون في الغد أفضل مما هي عليه اليوم. لو نعود أيضا إلى الخلف قليلا ونحاول رؤية الصورة بشكل أوسع، قبل أعتقد أسبوعين كان هناك لجنة استماع في الكونغرس الأمريكية بشأن الحوثيين، وكانت الموجودة باحثة يمنية ندوة دوسر أعتقد كانت موجودة أيضا.

0: لا ننسى زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى موسكو.
1: موسكو
0: التي أتت بعد
1: زيارة كوشنر
0: صحيح، وكان
1: تربطها حضرتك تربط الأحداث
0: كله مرتبط مع بعض، كله مرتبط. الآن نرى المشكلة الموجودة بسبب مضيق هرمز، ونرى سعي الحوثيين ومحاولة الزحف إلى المخال لإغلاق مضيق باب المندب. هل سيسمح الأمريكان ويتعاملون بلطف ويتعاملون بسياسة مع إغلاق المضيقين؟
1: خليني شوية نجاوبك بطريقة ربما واقعية، ربما، لأن الأمريكيين تعاملوا في السابق مع الحوثيين، هناك اتفاق، لا زال هذا الاتفاق ساري المفعول، ولا زال الحوثيون مما فهمت من ضيوفي بأنهم لليوم يحمون السفن الأمريكية. هذا صحيح،
0: لا يستهدفونها وليس يحمونها، لكن الوضع
1: طب كيف تسمح لنفسها الولايات المتحدة الأمريكية أن تتعامل؟
0: يا سيدتي الفاضلة، الظروف تتغير، الظروف تتغير. ما كان يمثله الحوثي في السابق في ميناء الحديدة لن يسمح بالأمريكان للحوثي بأن يتقدم إلى المخا. هذا خيال يعني. والمشكلة الاقتصادية العالمية الموجودة بسبب مضيق هرمز لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بمضاعفتها بسبب إغلاق مضيق باب المندب. ولا ننسى بين كل هذا أن الحوثي مصنف ذراع إيراني، ذراع إيراني كان قد كتف نفسه منذ بداية الحرب، الآن أعلن عن نفسه، الآن بدأ يمارس دوره باعتباره ذراع، وهذا يدعو الأمريكان إلى قطعه، ليس بالضرورة بشكل مباشر ولو بشكل غير مباشر.
1: إذا وجدت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها أمام خيارين، الشرعية من جهة لتحترم القوانين إلى آخره وكذا، والحوثيين من جهة أخرى الذين سبق وتعاملت معهم، من تختار لمحاولة فرضهم أو التعامل مع الفصيل الشرعية؟ لحماية باب المندب.
2: تكلفة حماية باب المندب من خلال مرافقة السفن واستهداف منصات إطلاق الصواريخ وإسقاط الطائرات المسيرة، وبين الوقت والآخر خوض مناوشات هنا أو هناك، أعلى بكثير من التكلفة التي ستدفع إذا تم دعم السلطات المعترف بها لاستعادة الدولة بشكل كامل وتحرير من خلال تحرير صنعاء وصعدة. بقاء الوضع بهذه الطريقة يخضع العالم أو المجتمع الدولي للابتزاز دائم
1: مستمر
2: إلى ما لا نهاية.
1: نقطة مهمة صحيح.
2: لكن تحرير صنعاء وتحرير صعدة يعيد الأمور إلى نصابها، يعيد الأوضاع إلى شكلها الصحيح، بما يضمن وأؤكد على هذه المسألة، بما يضمن مصالح اليمنيين أولا، ومن ثم إذا تم ضمان مصالح اليمنيين يتم ضمان مصالح المجتمع الدولي.
3: مرة أخرى يعني أتفق جزئيا، ولكن هذا ليس هو الكل. هل أمريكا أو الغرب سيسمح للحوثيين بأن يعرقلوا أو يعطلوا الملاحة باب المندب؟ الأكيد لا. هل يمكن أن تساعد القوى الغربية، قوى الشرعية، على أن تقلم أظافر الحوثيين ولا تقضي عليهم؟ أعتقد نعم.
1: كيف؟
3: هل حتى بعمليات برية على المناطق التي تسيطر على باب المندب، في النهاية هو عملية تأثير، وقف لتأثير الحوثيين للسيطرة على باب المندب. لكن وده اللي بعتقد ده في إطار التمني الغير قابل للحدوث من وجهة نظري، إن هل هتساعد الشرعية، الحكومة الشرعية، للعودة مرة أخرى للسيطرة الكاملة على اليمن والعودة إلى صنعاء وكذا؟ أعتقد دي مسألة فيها شك كبير، لأن هذه ليست من ضمن قائمة الأهداف الأمريكية أو الغربية السريعة. لما حاولنا تقسيم أهداف الأطراف المختلفة
1: والأولويات، لو سمحت،
3: الأولويات
1: بالضبط،
3: الأولويات هتكون موجودة. الولايات المتحدة الأمريكية تريد تأمين كامل للمرور الآمن في ممر في باب المندب، تريد تقليص الحضور الإيراني في اليمن عبر الحوثي،
0: وليس القضاء عليه.
3: القضاء عليه
0: على
3: اعتقد مره
0: القضاء على العضويه بين
3: القدره العسكريه، يعني دايما زي ما بنتكلم على حماس موجوده، حزب الله موجود،
0: صحيح.
3: وده مش هيتم الا في اطار حوار يمني كبير، دي مساله في اطار الحل الشامل.
0: صحيح.
3: بعد كده
0: صحيح.
3: انا بتكلم على الاولويات، والاولويات تعني الان كويس. السعوديه تاكيد هدفها المرور الامن، حمايه حدودها وعدم التعرض وعدم وجود فصيل يشكل مشكلة.

0: كامله
1: وقف التهديد,
0: وقف التهديد
1: لانه لما يعني هناك وكانه استشعار من بعض المراقبين لما يخنق الحوثي يوجه مدافعه
0: للسعودية.
1: للسعوديه
2: هناك مشكله
1: حتى وان كان عنده مشكله مثلا مع الولايات المتحده الامريكيه يتوجه لل... فهذه كذلك مشكله.
0: لكن هناك انا اخلص الاطراف
2: بس تفضل
0: استاذ. يعني الولايات المتحده ايضا احد اهدافها الرئيسه هي حمايه امن السعوديه بناء على الاتفاقات اللي موجوده. هناك اطراف اخرى اوروبا همها الاول
2: صادق
0: الاقتصاد. روسيا لا تختلف في موقفها كثيرا بل وتتفق وتقف لها موقف آخر مختلف نسبيا أنها ضد فكرة الضغط الشديد أو القضاء على أحد مكونات المجتمع اليمني حتى لو كان الحوثيين حتى لو كانوا شكل خطر إيجاد وسيلة. مصر هدفها الرئيس هو تأمين المرور وقناة السويس مع عدم وجود تهديد للأمن القومي مع الحفاظ على وحدة اليمن أو اليمن الواحد. ومصر خبرتها في اليمن كبيرة وقديمة وبالتالي هذه العناصر إيران هدفها أن تظل الحوثي ورقة قائمة تستطيع استغلالها زي ما تستغل مضيق هرمز الآن. دي العناصر دي أولويات كل طرف من الأطراف ولكن هل حد فيهم كلهم من ضمن أولوياته تمكين الشرعية من فرد سيطرتها على اليمن؟ أشك.
2: هي القضية أشك
1: وأنا كذلك أعتقد ولكن اسمح لي فقط هناك طرف آخر سأضيفه لهذه المعادلة ولا أعلم ما مدى ثقة هذا الطرف. باكستان اليوم كانت لديها تصريحات جدا مهمة ولافتة وباكستان لا تتحدث كثيرا لا تصرح كثيرا ولكن لما تصرح تشير
2: في إشارات إلى اتفاق مكة
1: جدا أشارت إلى اتفاق مكة وقالت بأنه هناك إمكانية للتحرك إذا ما استمر الحوثيون في التهديد. فهذا كذلك تحذير قد يكون له ثقة
2: هناك أيضا في المرحلة. أيضا يعني نعود للخلف قليلا ونرى المشهد. الحوثيون موجودون جنوب المملكة والعراقيون شمال المملكة الاثنان أذرع إيرانية وهاجموا المملكة في وقت ما. كيف ردت المملكة العربية السعودية بشرق إيران وغرب إيران باتفاق مكة وكأنها تقول للإيرانيين جلبتم ميليشيات جلبنا دور. لكم في المقابل
1: دول.
2: مشكلة الحوثي
1: نرجع للآية نرجع
2: مشكلة الحوثي أنه لا يأتمر يعني وفقا لمصالحه أو مصالح اليمن يأتمر بالإيرانيين. هل لنا أن نتصور
1: مش بشكل كلي أعتقد أستاذ جعفر
2: أعتقد أثبت في هذه المرة
1: يختلف عن بقية الأذرع هناك مصلحة أستاذ همدان
2: يعني هذه المرة أثبت بأنه ذراع إيراني بالفعل خصوصا الهجمات الأخيرة على المملكة العربية السعودية وضرب المناطق المدنية. هل ستقبل المملكة العربية السعودية وجود هذا التهديد الدائم وهذا الذراع الدائم بغض النظر القضية ليست أنا أحب اليمنيين وأريد لهم الشرعية القضية
1: هو في كل حالات هذا الموضوع قد لأنه البعض سيقول لك بأنه لا الحوثي من خلال هذه التحركات ليس دفاعا عن إيران فقط لا أقول بأنه كليا لا فقط وإنما محاولة للزج بنفسه إدخال نفسه إلى معادلة حتى يكون حاضر في على طاولة المفاوضات
2: يعني. عفوا بس كلمة بسيطة الحوثي مارس أعيد وأقول مارس الحكمة طيلة الحرب تحرك الآن بعد وصول الطائرة الإيرانية التي يقال بأن فيها خبراء إيرانيين بدأت المعركة وبدأ التحرك وبدأ يخل بالتوازنات داخل اليمن ويغامر بوجوده لأجل إيران.
3: ما هو الأضمن بردا على كل التساؤلات الأضمن للمجتمع الدولي وللاقتصاد العالمي؟ هل دعم الدولة أيا اتفقوا معها أم لم يتفقوا أم دعم طرف سياسي غير مضمون
4: طرف مثلاً عرق طائفي
3: أو عرق طائفي,
4: عرق طائفي.
3: يعني يكون ولا يهمهم أن يكون
0: حدود الدعم
3: حدود الدعم في تقديري الآن تغير إلى مستوى الآن يمكن أن نقول أن هنالك دعم لوجستي كامل للشرعية اليمنية لأنها أصبحت قادرة على
1: من
3: المجتمع الدولي من الإدارة الأمريكية زي. تحديدا كان هنالك إشارات واضحة من الإدارة الأمريكية في أن هنالك دعم كامل للحكومة الشرعية
1: دعم أعتقد ضوء أخضر
4: يعني هو مش ضوء أخضر
0: وهل هو للتمكين بس فرض السيطرة ولا لمساعدتها نعم. على تحجيم خطر الحوثي
3: بدليل أن الحكومة الشرعية طوال 11 عاما لم تستطع أن تتقدم بسبب هذه الكوابح الدولية من الإدارة الأمريكية. الآن هذا التحرك من الشرعية يأتي بضوء أخضر واضح وهنالك دعم معلوماتي دعم استخباراتي هنالك دعم أيضا فيما يتعلق مثلا دعم الخفر السواحل طوال العامين الماضيين لم يكن لدينا خفر سواحل في اليمن هذا الدعم كان مقدمة لممارسة هذا الدور وبالتالي أنا

0: تعتقد أن الإدارة الأمريكية الآن؟
1: صحيح، أنا قد أحسن الظن فيها قليلا، لكن لأنها تمتلك الآن رؤية أن الدولة الآن الدولة اليمنية هي الأكفأ والقادرة على تحقيق المعادلة وبكلفة بسيطة.
2: نختم بسؤال ربما يحمل

0: مطاعم لوجستي وكذا أساسا هي فاتحة جبهات أخرى للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن إن فرضنا بأنه لن يكون هناك ممانعة أمريكية، ما الذي ينقص القوات المسلحة اليمنية لتحقيق تقدم لاستعادة شرعيتها وللسيطرة على المنافذ البحرية اللي هي على الأقل تقدم بها نوع من الطمأنة للمجتمع الدولي؟
1: أنا أتحفظ على مصطلح الضوء الأخضر، هو لا يوجد ضوء أخضر بالمعنى الدارج، هو في البيان الأخير الخاص بالولايات المتحدة كان في وضوح في تحديد المسؤوليات، من هو الذي بدأ، من هي المسؤولة على مواجهة الحوثيين، ما هي الجهة الدولية التي يجب أن تدعم الحكومة اليمنية، كان في تحديد واضح للمسؤوليات، وليس الضوء الأخضر هذا بنكتشفه بعدين عندما يكون في تحرك صوب صنعاء، عندما يكون في حدود صنعاء كما حدث في 2015 و2016 وفي صعدة وفي الحديدة، وقتها سنحكم هل في موقف يعني هل التغير لفظي او تغير سياسات حقيقي، يعني في فرق ما بين التغير اللفظي و...
0: عندك تعليق استاذ فارس؟
2: التحركات الان قبل ان تصل الى صنعاء، هذه التحركات ماذا تعني؟ يعني طوال 10 سنوات لم يكن لدى الشرعيه قدره على التحرك لمتر واحد، صحيح؟
1: كانت هناك اسباب،
2: كان هناك ضغط، لكن باسباب مسار تفاوضي، مسار سياسي، هذه الاعذار او هذه اللافتات، لكن في حقيقه الامر الواقع انه كان هنالك رغبه في بقاء ميليشيا الحوثي لتشكل ورقه سياسيه في اطار المشهد السياسي
0: وزنة.
1: نعم، يعني هناك ما يمكن تقديمه للمجتمع اليمني والحكومه اليمنيه في سبيل صناعه الاستقرار في البلد بشكل استقرار دائم وليس المؤقت، ليس تجميد الحرب او الوضع كما حدث خلال السنوات الماضيه، وانما الاستقرار
0: حل دائم
1: وشامل، يعني من خلال المساعده في الحد من التهريب، ايضا تقديم الدعم الاقتصادي والبناء المؤسسي الذي يساعد على بناء مؤسسات
0: الدوله. هذا على المدى المتوسط الى البعيد، انا اريد على المدى القصير، ما الذي ينقصها في هذه الايام وهي تخوض القوات المسلحه اليمنيه حروبا
1: ان يسمحوا لليمنيين ان يقوموا بواجبهم في استعاده الدوله فقط،
0: ان يسمح لهم فقط،
1: ان لا يتم اجبارهم على ايقاف عمليه كما حدث في الحديده.
0: كيف تم منعهم؟ دائما نعيد
1: هذه
0: الحديدة ونعيد سيناريو
1: هذا مثل واضح
0: صنعاء، ولكن كيف مثلا، اعطوني فسروا لي بشكل واضح، كيف يتم وقف القوات المسلحه اليمنيه وهي في طريقها لتحرير صنعاء ولا تتقدم، او للحديده ولا تتقدم؟
2: كان يضغط على الحكومه الشرعيه باعتبارها هي المعترف بها في منخرطه في اطار السياسه الدوليه، ويضغط عليها في عدم التحرك عسكريا،
3: المبنى المجهول ده لمين؟
2: المجتمع الدولي، الدول الكبرى الوسيطة، بعذر أن الميليشيا لا نملك القدرة على الضغط عليها، هكذا كان يقال، بينما الشرعية كان يضغط عليها أكثر من مرة للقبول بكل المبادرات بما فيها اتفاق السويد ومنع الحكومة الشرعية من التقدم، وكانت تتدخل الحكومات في حينها بما فيها دول أوروبية، وهذا هو الغريب.
0: اليوم اختلف الوضع،
2: اختلف الوضع، لكن كانت تتدخل لأسباب غير معلومة، لكن أهمها أن هنالك علاقة مع إيران، وهذه كانت تشكل إرباك كبير. الآن لأن إيران حيدت وعلى الأقل وضعت في مواجهة كل هذه الدول، تغير الموقف مع اليمنيين بشكل أو آخر. أنا أضيف فقط مسألة ما الذي ينقص
0: القوات المسلحة،
2: لابد أن يكون هنالك دعم عسكري على المستوى اللوجستي على الأقل، وبالأخص في الممرات البحرية، لأن اليمن تعاني من هذه المسألة وتحتاج إلى خبرات الإدارة الأمريكية وغيرها.
0: في كل حالات سنبقى في متابعة كل هذه التطورات. أود شكركم على الاختلافات في وجهة النظر التي دفعتنا للتفكير أكثر ولفتح أفاق أكثر للتساؤل. شكرا جزيلا لكم، شكرا على المتابعة، نعود ونلتقي غدا، السلام عليكم.

0: أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
0: العالم على

0: من الرابح ومن الخاسر في موضوع محاربة حلف بغداد؟
1: محاربة الحلف الطريقة الخاطئة اللي قمنا بها ضرتنا إلى اليوم. الاتحاد السوفيتي هو اللي كان له مصلحة حقيقية في محاربة حلف بغداد. إلى اليوم الحلف هو تجميع للقوى أمام أي خصم، أي تحالف يمكن أن يتم قضية جيدة، بس عليك أن تعرف أمورك.
0: إعادة التجربة وهذه التحالفات من جديد للحفاظ على استقرار المنطقة.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية. وأكثر
3: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
4: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
3: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
5: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
3: المتخالفون.
5: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
3: المتحاورون.
6: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
3: الشارع السياسي على العربية FM عند 9:00 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
7: لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11:00 مساء على العربية FM.
2: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
8: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
2: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
9: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
2: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
10: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني أنت حمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
2: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
11: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
2: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10:00 مساء على العربية FM.

0: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: من الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد.
3: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة.
4: تلاحق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
6: العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
7: العربية اف ام

0: من قلب الأحداث حيث تتقاطع السياسة بالميدان، لا تكفي العناوين لفهم ما يدور في الشارع السياسي. نقرأ ما وراء الخبر ونسأل عن التحولات التي تشغل منطقتنا والعالم. أحداث متسارعة، أزمات مستمرة، تحالفات تتبدل، وقرارات تغير الموازين. مع نخبة من المحللين والخبراء نضع أبرز الملفات على طاولة النقاش، لأن إدراك المشهد يبدأ بالسؤال قبل الإجابة. أهلا بكم في الشارع السياسي وفي ملفاتنا لهذه الليلة. اليمن على صفيح ساخن، الحوثيون بين ضغط البحر الأحمر ومعارك مأرب وتعز. من أبها إلى مياه البحر، السعودية تواجه التصعيد الحوثي وترسم حدود الرد. الأردن في قلب العاصفة ودفاعاته تعترض الصواريخ الإيرانية. ناقلات النفط في مرمى النيران، هل تحول هرمز إلى سلاح رئيسي في هذه الحرب؟
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
0: أهلا بكم. يتحرك المشهد اليمني مجددا على أكثر من جبهة، لكن هذه المرة تتقاطع المعارك البرية مع البحر في تطور يكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. القوات المسلحة اليمنية أعلنت اشتباك قواتها مع البحرية مع زوارق تابعة للحوثيين، وأكدت إجبارها على التراجع شمالا باتجاه سواحل الحديدة وسط تصاعد تحركات الزوارق الحوثية ومحاولات الاقتراب من الممرات البحرية الدولية. وهذه ليست المرة الأولى، ففي الأول من سبتمبر أعلنت القوات الحكومية اعتراض 4 زوارق حوثية محملة بالمتفجرات حاولت الاقتراب من جزيرتي حنيش وزقر في منطقة تشرف على طرق الملاحة الدولية.

0: في الميدان، تقول القوات اليمنية إنها حققت تقدما في عدة محاور في مأرب بعد عمليات جوية ومدفعية، وتحدثت عن السيطرة على مواقع في محزام ماس شمال المحافظة، إضافة إلى مواقع جنوبا قرب جبل البلق، مع سقوط قتلى وأسر عناصر من الحوثيين. أما في تعز، فتتواصل المعارك في جبهة الكدحة، حيث تقول القوات الحكومية إنها توغلت أكثر من 5 كيلومترات وسيطرت على قرى ومواقع تشرف على خطوط إمداد الحوثيين. وتأتي هذه التطورات في وقت تصف فيه تقارير دولية القتال في غرب اليمن بأنه الأعنف منذ سنوات، مع سعي الحوثيين للضغط باتجاه المناطق المطلة على باب المندب. والأهم ربما أن هذه المعركة لم تعد محلية فقط، فكل تقدم أو تراجع قرب الساحل الغربي قد ينعكس على أمن الملاحة والطاقة في المنطقة، خصوصا في ظل إضراب حركة السفن في الممرات أو اضطراب حركة السفن في الممرات البحرية الإقليمية. من واشنطن ينضم إلينا المحلل السياسي طارق الشامي، ومن القاهرة الباحث السياسي عبد الستار الشميري. أهلا بكم ضيفي الكريمين، ونبدأ مع ضيفنا من القاهرة أستاذ عبد الستار. هل ما يجري في مأرب، في تعز، في الساحل الغربي عموما يمثل بداية لتحول عسكري حقيقي في موازين القوى، أم سنقول إنه يوم آخر جديد في هذه الحرب؟
1: بعد التحية لك والضيف والمستمعين الكرام، هو ليس يوم آخر وليس أيضا معركة حسم نهائية قريبة، إنه بين أو منزلة كما يقول المعتزلة بين منزلتين. هي جولة، هذه الجولة جولة من جولات التحرير، ومعركة التحرير في اعتقادي وبحسب معرفتي بطبيعة الأمور وسير المعركة ستحتاج إلى جولات. ما يدور تحديدا حاليا يمكن أن نسميه بين قوسين جولة أو معركة استنزاف، ومعركة استنزاف مركبة.
0: عندما تقول معركة من معارك التحرير، تقصد بذلك تحرير كافة المناطق أم فقط المناطق التي تشهد القتال في هذه الأيام؟ أتحدث عن صنعاء وكل ما يأتي في الطريق إليها من مدن وتجمعات.
1: نعم، علينا أن نقرأ المؤشرات. أولا، من بدأ هذه المعركة؟ لم تعلن الشرعية أصلا معركة تحرير وقرار سياسي أبدا، كانت الشرعية في موضوع البحث عن أفق سياسي وأحاديث في ملفات جزئية. الحوثي هو الذي أراد المعركة، وأراد المعركة بأن يعني ذهب بخطة حرس ثوري يعني مهندسة لعمل كماشة على باب المندب والمخب. ابتدأت
2: على اليوم مصمم انه يقول ما مارب
0: يديه. اعتذر منكم استاذ عبد الستار، يبدو ان الصوت يتداخل مع مراسلنا في شمال مأرب محمود الحميدي. محمود، هل تسمعني؟
3: نعم أسمعك.
0: أهلا بك محمود، كنا ننتظر أن تكون معنا في بداية البرنامج والآن قاطعنا حديث الأستاذ عبد الستار، أرجو أن لا يؤاخذنا. محمود، لو تضعنا في صورة آخر المستجدات لديك على الأرض.
3: نعم، القوات الحكومية ما تزال تتقدم في أكثر من محور في محافظة مأرب، تحديدا في المحورين الشمالي والجنوبي، بعد أن كانت قد حققت خلال الساعات الماضية اختراق في المواقع التي كانت الميليشيات الحوثية تسيطر عليها. هذا الاختراق تمثل بتحرير كامل منطقة العكد الرملي، وهي منطقة مهمة واستراتيجية جنوب محافظة مأرب، تقطع آمال الميليشيات الحوثية بالوصول إلى منابع النفط في ظافر، وأيضا قد تمكن القوات الحكومية من حصار الميليشيات الحوثية المتواجدة أعلى سلسلة جبل البلق الشرقي. أيضا كان هنالك تقدم في الناحية الشمالية من محافظة مأرب، وتحديدا الالتفاف على مواقع الميليشيات الحوثية في محزام ماس والوصول إلى قرب معسكر ماس من الناحية الشمالية لمأرب، 80 كيلو شمال مدينة مأرب. هذا يعني أن وصول القوات الحكومية إلى معسكر ماس سيمكنها من الوصول إلى طرق استراتيجية مهمة لإمداد الميليشيات الحوثية وقطع إمداداتها القادمة من العاصمة صنعاء إلى محافظة مأرب، وأيضا الذاهبة إلى محافظة الجوف.

0: هذا بالتوازي مع انتصارات أخرى في محافظة الجوف المجاورة، حيث أمنت القوات الحكومية المحور الشرقي من المحافظة بالوصول إلى مناطق خلف معسكر اللبنات، وهو معسكر استراتيجي للميليشيات الحوثية في الصحراء الواقعة ما بين محافظتي مأرب والجوف. وأيضا ويعد هذا المعسكر تابعا لمديرية الحزم والتي تعد عاصمة لمحافظة الجوف. في الاتجاه الآخر، في الاتجاه الشمالي لمحافظة الجوف، هنالك تقدم من قبل القوات الحكومية بعد أن وصلت يوم أمس وسيطرت على منطقة اليتمة. هنالك تحرك ربما سيكون خلال الساعات القادمة من أكثر من محور. تسعى القوات الحكومية إما بالوصول إلى،
1: يعني هناك عمليات جديدة تتحدث عنها محمود لما تقول إنه هناك عمليات ستنطلق على أكثر من محور، هل هي عملية جديدة أم عمليات مستمرة ضمن العمليات التي بدأتها القوات الحكومية اليمنية في الأيام الأربعة الأخيرة؟
0: بالتأكيد العملية مستمرة. الميليشيات الحوثية هي من بدأت الفعل بالهجوم على محافظة مأرب ومنطقة العبر في حضرموت، ثم انتقلت إلى المخا وتعز وشنت هجوم واسع على محافظة تعز. القوات الحكومية كانت في مرحلة الدفاع. اليوم انتقلت القوات الحكومية، ليس اليوم وإنما منذ 3 أيام، انتقلت من مرحلة الدفاع إلى الهجوم. وبالتأكيد فإن هذه العملية بحسب التصريحات مجلس القيادة الرئاسي بأنها عمليات لتطهير اليمن من الميليشيات الحوثية، كون الميليشيات الحوثية رفضت الهدنة، رفضت كل بوادر السلام. لهذا فإن العملية العسكرية ليست التي ستنطلق غدا أو بعد غد، ليست منفصلة عن العملية العسكرية التي قد انطلقت فعليا ولو بدون إعلان. لهذا فإن أكثر من محور يتحرك الآن على الأرض، ليس فقط في محافظتي مأرب والجوف، وإنما هنالك تقدم للقوات الحكومية في محافظة البيضاء، وتقدم في محافظة تعز ومحافظات أخرى كثيرة.
1: مراسل العربية محمود الحميدي، كنت معنا من شمال مأرب، أشكرك شكرا جزيلا. وقبل أن أعود إلى ضيفي، أتوقف مع طائفة من الأخبار العاجلة التي تصلنا تباعا. التحالف العربي يقول إن اعتداءات ومحاولات غاشمة من الميليشيا الحوثية الإرهابية وقعت على البنى التحتية في السعودية. والمتحدث باسم التحالف اللواء تركي المالكي يقول إن هذه الاعتداءات واستمرارها يثبت نهج الحوثيين في التصعيد، ويثبت أيضا نهج الميليشيا الحوثية في استهداف المدنيين، ويؤكد أن الميليشيات الحوثية نفذت اليوم اعتداءات جديدة على مدن خميس مشيط وأبها وجازان، ويوضح أن هذه الاعتداءات نفذت بصواريخ باليستية ومسيرات. المتحدث باسم التحالف اللواء تركي المالكي يقول سنتعامل مع الاعتداءات بمسؤولية لحماية سيادة المملكة ولحماية المدنيين والأعيان المدنية. أعود إلى ضيفي الكريمين. أستاذ عبد الستار، كنت تتحدث وقاطعناك، أرجو أن لا تكون يعني أخذتنا على هذا الأمر، لكن في ضوء المعطيات التي أشرنا إليها قبل قليل، تجدد هذه الاعتداءات على مناطق في جنوب المملكة بالتوازي مع سير المعارك الذي استعرض جانبا منه مراسلنا من شمال مأرب، كيف تقرأ المشهد حتى هذه اللحظة؟
2: توسع في دائرة المعركة، توسع في جغرافيتها. الجماعة الحوثية تضرب في كل اتجاه وتركز على مركز الثقل في الساحل الغربي. الهدية التي ستقدمها الجماعة الحوثية لإيران هو معركة الساحل الغربي. هذه المعركة التي أرادتها، هذه المعركة التي فتحتها، هذا القوس الذي كنت أتحدث عنه، بدأ من القطابة، تحيتة، حيث البرح، الكدحة، الوازعية. فعندما تلاحظ على الخارطة ستجد أن وجود قوس بطول 900 كيلومتر امتداد طرق جبلية وطرق سالكة، كلها هذه 900 تعمل حلقة أو شبه قوس أو كماشة. هذه المعركة التي فتحتها. أما المعركة التي كان يتحدث عنها المراسل فهي معركة الشرعية، لأن الشرعية أرادت ألا تترك قوات الحوثي تتجمع في نقطة الساحل الغربي، وأرادت تشتيتها لأن كثير من المقاتلين نزلوا من تلك المناطق، ففتحت له 3 جبهات: جبهة في البيضاء، وقبها في مارب وقبها

0: لعبها في الجو، وحاولت في الساحل الغربي كسر هذا القوس. نجحت في كسر القوس باتجاه الجراحي إلى حد ما، توقفت، لم تنجح الميليشيات ولا حتى قوات الجيش الوطني على عمل شيء متقدم في البرح، واخترقت الميليشيات الحوثية للأسف قوات الجيش في منطقة الوازعية، واقتربت الآن من باب المندب قريب منطقة ذباب. إذا نحن نتحدث عن معركة استنزاف، عن جولة مركبة فيها اختراقات وفيها يعني محاولة تنشيط. الحوثي عندما يشعر بخنق في مكان ما خاصة في الجوف في مارب، يذهب إما إلى قتل المدنيين أو إلى إرسال مسيرات إلى المملكة العربية السعودية.
1: أستاذ طارق، تتابع معنا المشهد أيضا، والدبلوماسية الأمريكية قريبة ومطلعة، وكان هناك بيانات صدرت خلال الساعات 24 الماضية وتعضدها أيضا مجموعة من المواقف الدولية. الحقيقة من وجهة نظركم، الموقف الدولي المتضامن مع المملكة بما في ذلك المواقف العربية والأوروبية والدولية والأمريكية بطبيعة الحال، هل يمكن أن تتحول في المستقبل إلى عمليات على أرض الواقع من أجل حماية الملاحة في المنطقة وردع الاعتداءات الحوثية المتكررة؟
2: تحية لك ولد أستاذ حسد وللضيف الكريم والجمهور. نعم، أعتقد أنه هذا الزخم من الإدانات والتأييد والدعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وللمملكة العربية السعودية من شأنه أن يعزز موقف السعودية والحكومة اليمنية، لا شك في ذلك. كما أنه يمكن أن يمهد الطريق لتحرك أفضل، ليس فقط على الصعيد الدبلوماسي، لأنه ماركو روبي وزير الخارجية قال إن الحوثيين عملاء ووكلاء لإيران، وأن اليد الإيرانية تقف وراء تحركات الحوثيين. ومن قبل وفي 23 من يوليو الماضي كان الرئيس دونالد ترامب قد حذر إيران من أن تعبث مع الحوثيين، وأنه سوف يحملها المسؤولية إن هي يعني إذا قامت إيران بالاستمرار في تحريك الحوثيين لإثارة الاضطرابات.
1: تصريحات روبيو أستاذ طارق هذه التي أشرت إليها حضرتك يوم أمس، هل يمكن أن نفسرها على أنها موافقة أو رضا من الجانب الأمريكي فيما إذا قررت مثلا السعودية الرد على مصادر التهديد الحوثية؟
2: نعم، لا شك في ذلك، لأنه السعودية قامت برد فعل ولم تكن هي الفاعلة. الذين بدأوا بالهجوم هم الحوثيون، ومن الطبيعي أن تدافع كل دولة عن ممتلكاتها وعن أراضيها وعن مقدراتها، وبالتالي هذا أمر طبيعي، هذا يعني دعما واضحا للمملكة العربية السعودية. لكن الاختبار الحقيقي هو بالفعل هل سيقوم دونالد ترامب بتنفيذ تهديده، ليس فقط لأنه سيحمل المسؤولية لإيران، وإنما هو حذر الحوثيين من مغبة التحرك العسكري والقيام بإثارة الاضطراب مرة أخرى. هذا هو السؤال الجوهري الذي ينبغي على الرئيس دونالد ترامب أن ينفذ يعني تهديداته كما يفعل مع الإيرانيين. عليه أيضا أن يقوم بالتحرك في دعم المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها، لأنه من دون ذلك هذا ربما يفسره الحوثيون والإيرانيون على أن الولايات المتحدة لا تريد توسيع نطاق الحرب وتكتفي بمواجهة إيران فقط عند مضيق هرمز، وأنها تنتظر فقط اللحظات الحاسمة فيما بعد ذلك. وهذا لا أعتقد أنه يخدم الاستراتيجية الأمريكية، لأنه الهدف من مما يقوم به الحوثيون الآن، وهم كما يعلم الجميع هم ذراع من الأذرع القوية لإيران في المنطقة، هدفه حتى وإن لم يحققوا أي نصر استراتيجي أو مكاسب على الأرض، فإن هدفهم الحقيقي هو إثارة البلبلة والتوتر وفتح الجبهات في مناطق أخرى حتى يعني تحدث انعكاسات نتيجة ذلك. قد يؤثر ذلك في حركة المرور في البحر الأحمر، قد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات، زيادة أسعار الشحن للسفن، كل هذا ينذر بالأسوأ للاقتصاد العالمي ولدونالد ترامب نفسه الذي يخوض جولة انتخابات مع الجمهوريين، وقال أنه مستعد لمرافقة كل عضو من أعضاء مجلس النواب والشيوخ الذين يخوضون الانتخابات لدعمهم، وبالتأكيد ارتفاع الأسعار سيضره
1: لا شك
2: كثيرا
1: في ذلك.
2: كما
1: لا شك نعم. في ذلك. طيب خلينا أعود للأستاذ عبد الستار العليمي، يعني عطفا على كلام الأستاذ طارق وحديثه عن ضرورة الـ الـ الـ الـ

0: الدعم الدولي وأهميته، سواء كنا نتحدث عن دعم مواقف الرياض أو دعم الحكومة الشرعية في اليمن. اليوم الرئيس رشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسي في اليمن دعا المجتمع الدولي إلى تغيير المقاربة فيما يتعلق بنظرته للأزمة اليمنية. ما الذي يريده العليمي تحديدا من المجتمع الدولي في هذه اللحظة؟
1: بالنسبة للمقاربة للدول، الدول الراكزة، الدول المركزية في العالم، فمعظمها قد تغيرت المقاربة وتغيرت الرؤية، وأعتقد أنها داعمة تماما. ولكن هذا الدعم ليس دعما، يعني دعما سلاح أو دعم اقتصادي للأسف، إنما هو دعم سياسي وإعلامي وإعطاء خط أخضر. هذه الدول بعضها أبلغت الشرعية إنه إذا يستطيعون المناقزة فإنهم يعني يكونون
0: يستطيعون ماذا؟ عفوا لم أفهم الكلمة.
1: إذا يستطيعون القضاء على الحوثي وتحرير ما تبقى ما بيديه، لم يعد هناك دولة من أوروبية أو حتى أو أمريكا، بل مشجعين جدا. هناك دولتين فقط يعني هم في الحياد أو على مقربة من إيران، هما روسيا والصين، لكن في الحقيقة هم أيضا ليسوا بصورة حادة، إنه يعني لكنهم بشكل ما في الحياد للعلاقة الإيرانية الخاصة بروسيا. ولكن الآن الموضوع ليس القضية في اليمن، قد ليست مرهونة الآن بالرضا الدولي. الرضا الدولي موجود جدا، المرهون فقط بما يمكن أن ينجزه الواقع، والواقع سيصفق له الجميع بما فيها روسيا والصين إذا استطاعت الشرعية بالفعل أن تخلق واقعا عسكريا جديدا فيما تبقى من الأرض اليمنية. هي قد خلقت واقعا جديدا في 70%، هي كل الجنوب، والجنوب مساحته يمكن ضعف الشمال وجزء من الشمال. لكن المشكلة الآن أن المناطق الحيوية أو بعض المناطق الحيوية لا تزال بيد الحرس الثوري، بيد الحوثي.
0: طيب الجنوب، الجنوب يساند الحكومة الشرعية في هذه المعارك أم يقف على الحياد؟
1: الجنوب عسكريا الآن موحد، كل الألوية العسكرية الآن هي موجودة، والدماء الآن يعني مثلا الآن في أقصى الشمال في الحزم، في عندما كان المراسل يتحدث في مأرب والحزم، نصفهم من الجنوب الذين يحاربون هناك في قوة درع الوطن.
0: والمجلس المجلس الانتقالي هل هو جزء من هذه اللوحة؟
1: الأحزاب السياسية والمجالس السياسية يعني ليست هي العاملة الآن. الوحدات العسكرية توحدت تحت هدف عسكري دون تمايزات سياسية، والقوات التي كانت تحت مع المجلس الانتقالي هي قوة العمالقة، ويقودها عضو مجلس الرئاسي المحرمي وهي مشاركة، وكذلك القوات درع الوطن فيها جنوبيين كثير. فلا نستطيع أن نقول بالفعل هناك تضحية، بل أن المعارك في تعز، في التراجعات التي حدثت من بعض القوات في مواقع وأخذ الحوثي، جاء ناس من العمالقة، يعني قوات من العمالقة ودرع الوطن، وساندوا إخوتهم لاسترداد بعضها، علما أن بعضها لم يسترد حتى اللحظة. وهناك اختراق سيء جدا الآن في الوازعية، نتمنى أن يتم تلافيه بالطيران وبدعم. على العموم القوات العسكرية الآن ليس هناك مشكلة، واحدية القرار، غرفة عمليات مشتركة، تجانس وعمل جيد بكافة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا.
0: سيد طارق، يعني الأستاذ عبد الستار بيقول أن المجتمع الدولي تقريبا كله يدعم الحكومة الشرعية في اليمن باستثناء الصين وروسيا، مع يعني بعض المفارقات. سؤالي لحضرتك، ما هي اللغة التي يمكن أن يخاطب بها المجلس الرئاسي اليمني والشرعية اليمنية؟ كيف يمكن أن يخاطبوا كلا من موسكو وبكين؟
2: على أن يطالبهما بالحياد والابتعاد عن الدعم المعتدي. الحوثيون هم الذين بدأوا هذه،
0: ما هي المشكلة أستاذ طارق؟ نحن نعرف أنه مجرد المطالبة لن تقنعهما، يعني لأنه إيران بالمعادلة.
2: نعم، إيران بالمعادلة، لكن أيضا باب المندب مهم لكل من الصين وروسيا في تجارتهما. إذا تعرضت الملاحة فيها للخطر كما حدث من قبل، فهذا يعني ينذر بتدمير خطط ومشروعات الصين في الطريق الذي يريدون إنشاءه منذ سنوات، وطريق التجارة الصيني المعروف يعني. وبالتالي ليس هذا في صالحهم، كما أنه هذا الاضطراب سيضر بدول عديدة في الإقليم، سيضر حتى بمصر وبقناة السويس.

0: التي كان يزورها الرئيس الصيني مؤخرا، ولديه مشاريع كثيرة هناك. هذا كله يجب أن يوضع في الاعتبار، ويجب أن تكون أن يكون هناك شرح وإيضاح كبير من قبل الحكومة اليمنية، وتخاطب يعني السفراء أو المسؤولين في الصين أو في موسكو بأنه هذا الأمر ليس في صالحهم وليس يعني يؤدي.
1: يعني هناك أستاذ طارق، هناك ما هو أكثر من مجرد المطالبة للمجتمع الدولي بتغيير المقاربة. المجتمع الدولي ينتظر منك أن تقدم له شيء، لا أقول منافع وإنما أرقام وحيثيات وجزئيات صغيرة ربما تغير مواقف دول كبيرة. عموما الحوار مستمر، ابقى يا معي ضيفي الكريمين.
2: قردوا نحن من بيوتنا وقرقوا نحن وبهذلوا بنا
3: الحوثة،
4: أطلق نار وصواريخ من الحوثي.
5: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل العجرة.
6: الآن نحن لا معانا قوت ولا معانا قماش ولا معانا أي حاجة من المشاكل حق الحوثي. الله رضا تعالي،
7: دقوا علينا من الجبال على مخيمات المنازل.
1: في رسالة سياسية وأمنية واضحة، جاء موقف مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ليؤكد أن الهجمات الحوثية الأخيرة لم تقرأ في الرياض باعتبارها مجرد تطور عسكري عابر، بل تصعيد يستهدف السيادة السعودية وأمن المدنيين والمنشآت الاقتصادية وحرية الملاحة الدولية. لكن الرسالة السعودية في هذه المرة تتجاوز حدود المدن الجنوبية، فمجلس الوزراء ربط استهداف المملكة واستمرار الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر بما يمثله ذلك من تهديد لحرية الملاحة وأمن واحد من أهم الممرات البحرية للاقتصاد العالمي. دوليا، جاء الموقف الأمريكي داعما لحق المملكة في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها، وأكدت السفارة الأمريكية لدى اليمن أن الحوثيين بدأوا الصراع وعليهم تحمل تبعات عدوانهم، وشددت على شرعية الحكومة اليمنية وحقها في الدفاع عن شعبها وإنهاء قدرة الحوثيين على ممارسة ما وصفته بالإرهاب. أعود إلى ضيفي الكريمين. سيد عبد الستار، مثل ما تابعنا يعني هجمات مستمرة على مناطق عديدة الحقيقة في جنوب السعودية، نتحدث عن أبها، خميس مشيط، جازان، نجران، هي تحول في طبيعة المواجهة؟ هي توسيع عبثي لدائرة الصراع أم عودة إلى الصراع الذي على الأقل كان مجمدا حتى يعني عهد قريب، نتذكر أنه لحد عام 2022 على ما أذكر؟ يبدو أننا فقدنا الأستاذ عبد الستار. طيب أستاذ طارق تسمعني؟
0: نعم أسمعك.
1: أهلا بك. نعود للحديث عن الموقف الذي صدر عن السفارة الأمريكية، من وجهة نظركم إلى أي مدى يعكس هذا الموقف وهذه العبارات القوية الحقيقة التي وردت في هذا البيان تحولا في الموقف الدولي على الأقل من الحوثيين، بعدما تبين للجميع بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الجماعة تتبنى منهجا غير مرضي فيما يتعلق بعناوين واعتبارات الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة؟
0: يعني لا شك أن الدعم الدبلوماسي واللفظي مهم جدا، سواء جاء في عن طريق بيان أو تصريحات من روبيو أو من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه، لكن هذا لا يكفي. الحوثيون وإيران يريدون أفعالا لا أقوالا، وبالتالي على الولايات المتحدة أن تنفذ ما حذرت منه من قبل إيران، بأنها إذا قامت بدعم الحوثيين وإثارة الاضطرابات في باب المندب ومع المملكة العربية السعودية الحكومة اليمنية،
1: نعم،
0: فإنها سوف تقوم بأعمال عسكرية. أعتقد أنه من المهم للولايات المتحدة التي يوجد لها حاملتي طائرات، ولا تواجه إيران الآن بهذه الطائرات، عليها أن تنقل جزءا من العمل العسكري لاستهداف الحوثيين ولتسهيل الطريق أمام القوات الحكومية للفوز بميناء الحديدة الذي هو الرئة الحقيقية أمام الحوثيين. من دون ذلك ستكون العملية معرضة للشد والجذب، وقد طول العمليات العسكرية، ولا أحد يعلم كيف ستنتهي، وبالتالي ستتضرر المصالح الأمريكية في باب المندب الذي تمر به نحو 14 إلى 15% من الملاحة البحرية حول العالم، وهو طريق رئيسي أيضا ل

0: المنتجات الأمريكية والأوروبية والصينية
1: صحيح.
0: التي يعني تذهب في طريق الذي تريده الصين لدعمه اقتصاديا، طريق يعني الحزام والطريق. ولذلك أعتقد أنه من المهم جدا أن يتصرف الأمريكيون وربما أيضا بدعم من الأوروبيين الذين لهم هم بالفعل قوات عند باب المندب بهدف الحماية. لا أحد يريد منهم الخوض في الحرب، لأنهم لا أتصور أنهم سيفعلون
1: أستأذنك
0: ذلك.
1: أستأذنك أستاذ طارق، علي أن أتوقف فقط مع هذه التصريحات العاجلة للرئيس الأمريكي لنستمع ثم نتابع.
2: 300% وأموالهم ليس لها قيمة ولا يدفعون مرتبات جنودهم ونحن نسيطر على المضيق وأشياء كثيرة. إذن أقول التالي، عن قريب ولكن بعد الانتخابات مباشرة أسعار النفط سوف تنحدر بشكل كبير، وبالنسبة لوقود السيارات ستكون أقل من دولارين للجالون، ولكن فقط بعد الانتخابات النصفية. عدة جمهوريين لن يأتوا إلى المؤتمر، هل ترك سبب اتخاذ هذا القرار؟ الكل سيأتي إلى المؤتمر، الكل يرغب بالمجيء، ولكن فقط نريد بالمناسبة التذاكر بيعت بالكامل. مع من أنت؟ ABC الأنباء الزائفة، أنتم بين الأسوأ برأيي. السبب عدم حضور البعض، ليس لدينا المجال والمقاعد ل 500 سياسي، لدينا المجال فقط للذين نتائج قريبة، كانوا متأخرين قليلا أو متقدمين قليلا أو متعادلين، ولكن ليس لدينا المجال لمتقدمين 35 نقطة، وليس بحاجة لوجود هناك. كل سياسي أردناه أن يأتي سيحضر. هل من التأكد من الطائرة آمنة؟ نعم ولا لا، ما ركبتها. هل كنت تحدثنا عن حوارك مع رئيس بوتين؟ خضنا حوارا رائعا. هو يريد التوصل إلى اتفاق، وإذا ما رغب زيلنسكي بتوصل إلى اتفاق سيكون ذلك لطيفا جدا. ما العائق؟ شخصان يكرهان بعضهم البعض أكثر من أي شيء آخر، هي كراهية أحدهم الآخر. أنا أتحدث مع الأشخاص وأعرف الصفقات بشكل جيد، وهذا الشخصان سئيما من القتال. كان لدينا حوار جيد، قد يحصل ذلك. عدد كبير من الأشخاص يموتون في الحرب، 25 ألفا في الشهر الماضي. لم يطرح عليه هذا السؤال مايكل كومي. تراجع وقال أنهم غير القانوني ما فعلوا. كل ما عانى أمر لا يصدق. لم يطرحني أي شخص.
1: إذن مستمعينا ومستمعاتنا، تابعنا جانبا من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يبدو أنه في طريقه من قاعدة أندرو الجوية في محيط واشنطن العاصمة إلى دالاس تكساس لإلقاء كلمة في مؤتمر الحزب الجمهوري، المؤتمر الوطني العام الذي يعقده الحزب بمناسبة الانتخابات النصفية المقررة في 3 نوفمبر المقبل. أشكر ضيفي الكريمين، كان معنا من واشنطن المحلل السياسي طارق الشامي، ومن القاهرة الباحث السياسي عبد الستار الشميري. تحت المراقبة في الشارع السياسي ليوم غد مع ماجد الثبيتي، وأعود إليكم.
3: على قائمة المراقبة في الشارع السياسي العالمي غدا، أسواق المال العالمية تراقب الموقف الدولي بعدما تجاوزت أسعار النفط عتبة $100 للبرميل، وملف الملاحة سيكون من أهم أحداث الغد مع استمرار التهديدات الإيرانية وتراجع حركة السفن بصورة حادة. في نيويورك، مجلس الأمن الدولي يناقش تجديد قرار يفرض حظر بيع الأسلحة للسودان، ويناقش المجلس أيضا حزمة العقوبات المفروضة على إيران على خلفية برنامجها النووي. الولايات المتحدة والأمم المتحدة تستعد لإحياء الذكرى السنوية لهجمات 11 سبتمبر يوم الجمعة.

يلقي خطابا في ختام اجتماعات المؤتمر الجمهوري الوطني العام الذي يعقده الحزب في ولاية تكساس قبل الانتخابات النصفية. مؤتمر الشرق الأوسط والأمن والدفاع يختتم أعمال يومه الثاني والأخير في واشنطن. منظمة أوبك للدول المصدرة للنفط تصدر تقريرها الشهري في مقرها في جنيف. المستشار الألماني فريدريك ميرتس يستقبل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد النهيان في برلين. وفي برلين أيضا مارك روتا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يلتقي مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول. الرئيس الإسرائيلي يتحاق هيرتسوغ يلتقي مع نظيره القبرصي كريستو دولتس في نيغوسيا. منظمة العفو الدولية تقدم إنجازا حول تجنيد الملتزقة للقتال في صفوف القوات الروسية في أوكرانيا.

0: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: أهلا بكم من جديد أينما كنتم، أنتم تتابعون برنامج الشارع السياسي من استوديوهات العربية FM من الرياض، وأسعد برفقتكم أنا حسن الطرزي. لم تبقى المواجهة الأمريكية الإيرانية محصورة في الخليج أو مضيق هرمز، فقد أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر الأربعاء إطلاق صواريخ باليستية على مواقع مختلفة في الأردن في هجوم قالت طهران إنه جاء ردا على الضربات الأمريكية الأخيرة التي شملت تدمير ناقلات نفط إيرانية. لكن عمان أعلنت أن دفاعاتها الجوية اعترضت 18 صاروخا من أصل 20 أطلقت من الأراضي الإيرانية، فيما سقط صاروخان في مناطق غير مأهولة من دون تسجيل أي إصابات. المشهد يحمل رسالة سياسية أمنية أبعد من الهجوم نفسه. الأردن وهو شريك أمني رئيسي للولايات المتحدة بات عمليا جزءا من جغرافيا الصراع، هذا على الرغم من أنه ليس طرفا مباشرا في هذه الحرب. تؤكد عمان أنها تتعامل مع هذه التهديدات من منطلق حماية أراضيها وسيادتها لا بعقلية الانخراط في الحرب، ومثل ذلك ما شهدته مناطق في جنوب غرب سوريا المجاورة. من عمان ينضم إلي مراسل العربية محمد العزي. أهلا بك معنا محمد، هل تسمعني؟
2: نعم صديقي حسن.
1: أهلا بك. لو لك يعني بالإمكان أن تضعنا في صورة آخر التطورات بشكل موجز إذا تكرمت.
2: حسن، بالفعل تعرضت الأراضي الأردنية يوم أمس أو فجر هذا اليوم إلى أعنف هجوم صاروخي من قبل إيران بطبيعة الحال، حيث فرضت القوات المسلحة الأردنية 20 صاروخا باليستيا أطلقت من الأراضي الأردنية باتجاه الأردن. تم تدمير 18 صاروخ من هذه الصواريخ، فيما سقط صاروخان في مناطق غير مأهولة بالسكان.
1: ما هي المناطق التي استهدفت محمد بشكل عام؟ لأن الإيرانيين يتحدثون عن منطقة واحدة بينما البيان الأردني يتحدث عن عدة مناطق.
2: في حقيقة الأمر الصواريخ شوهدت في كذا منطقة في سماء الأردن، شوهدت في شرق المملكة، شمال المملكة، بالإضافة إلى جنوب المملكة، غير أن البيان العسكري أو البيان الرسمي للقوات المسلحة الأردنية لم تشر إلى أماكن تلك الاعتراضات أو أماكن سقوط تلك الصواريخ، غير أنه أكد أن هذه الصواريخ لم تسجل أي خسائر سواء بشرية أو مادية في إجراء هذا.
1: هل رصدت أي صواريخ أو مسيرات اليوم أو حوادث مشابهة؟
2: حتى اللحظة الأمور هادئة في سماء الأردن، لم تصد أي مسيرات أو أي صواريخ سواء كانت عابرة أو تستهدف الأراضي الأردنية. بطبيعة الحال هذا الكلام حتى اللحظة. نحن ننتظر إلى الآن بيان من قبل الأمن حول ماهية هذه الليلة. الصواريخ فجر هذا اليوم كان معظمها انشطاري حسن، بمعنى أن الرؤوس تلك الرؤوس الانشطارية لهذه الصواريخ عندما تنفجر تتجزأ إلى أجزاء صغيرة أو صواريخ صغيرة تنتشر على مساحة أوسع، غير أن هذه الصواريخ وبفضل القوات الجوية الأردنية والدفاعات الجوية الأردنية لم

0: تسجل أي أضرار. هذه التطورات تأتي في سياق التصعيد المتواصل بين إيران والولايات
1: المتحدة. هل لدينا معلومات إذا ما شاركت مثلا قوات إقليمية في تصدي لهذه الصواريخ، قوات أمريكية أو فرنسية موجودة في المنطقة، هل هناك أي معلومة بهذا الصدد؟
0: لا بطبيعة الحال البيان العسكري لم يأتي على أي معلومة غير أن القوات الجوية أو الدفاعات الجوية الأردنية هي مصدة لتلك الصواريخ.
1: محمد العز مراسل العربية كنت معي من عمان، أشكرك شكرا جزيلا. بالنسبة للأردن إذن ربما لم يعد السؤال فقط هل تستطيع المملكة اعتراض الصواريخ، فقد أثبتت ذلك مرات ومرات، لكن كيف يحافظ الأردن على أمنه واستقراره إذا ما أصبحت أراضيه وأجواؤه ساحة متكررة لتصفية حسابات إقليمية لا علاقة له بها لا من قريب ولا من بعيد؟ أرحب بضيفينا في الرياض، مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط علي حمادة، والصحفي في شبكة العربية محمود المجالي. أهلا بكم ضيفي الكريمين في برنامج الشارع السياسي. أستاذ محمود، بداية، لماذا اختارت إيران الأردن هدفا لصواريخها تحديدا في هذه الجولة؟ هل الهدف هو مثل ما تقول طهران المصالح الأمريكية في المنطقة، أم هناك نية لتوجيه رسالة سياسية إلى واشنطن، إلى الأردن، إلى دول الخليج، إلى كل هذه الأطراف معا؟
2: تحياتي لك حسن ولجميع المستمعين.
1: أهلا بك.
2: بداية ليس بجديد، يعني أول شيء إيران منذ عام 2011 وهي تحاول استهداف الأردن. إيران كانت على بعد كيلومترات عندما كانت تسيطر على سوريا على الحدود الشمالية، كانت متواجدة ميليشياتها وحتى حزب الله كان، ولم تستطع إيران منذ ذلك الوقت في كل محاولاتها استهداف الأردن. الأردن كان عصي على إيران نتيجة عدة أسباب. الأول الوحدة الداخلية وأيضا قوة الجيش الأردني والأمن العام في التصدي لكل محاولات. المحاولات كانت على شكل عسكرية وعمليات تسلل، حتى عمليات المخدرات التي كانت تحاول الزج فيها. إذا أردنا أن نفهم لماذا إيران منذ عام 2011 تحاول مع الأردن، علينا أن نعود قليلا إلى الوراء عندما أسست ما يسمى بالهلال الشيعي الذي ينتقل من إيران إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان. كانت النقطة الأساسية أو حجر العثرة إذا جاز التعبير هي الأردن وصمود الأردن، لذلك إيران تستهدف الأردن منذ عام 2011. أما فيما يتعلق مؤخرا، الأردن كما هو الحال بالنسبة لدول الخليج كانت محل استهداف وعدوان إيراني في محاولات الرد على الهجوم الأمريكي بقناعات وبمحاولات تبرير بأنه هذه تأتي الغارات من الأراضي الأردنية. هذا ليس بصحيح. أولا الإيرانيين أو الإيرانيون بشكل عام عليهم أن يعرفوا أن حاملة الطائرات تبعد عدة كيلومترات عن أراضيها، يعني إذا كنت تقف على البر الإيراني لا تحتاج إلى منظار لمشاهدة الحاملات والبارجات المرافقة لها وكل عمليات الاستهداف. وإذا ما عرفنا بأنه عملية الصواريخ والطائرات تقلع من هذه الحاملات، هذا يكذب فكرة أن هذه الغارات تأتي من القواعد الموجودة للولايات المتحدة في المنطقة. هذه واحدة. النقطة الثانية، هناك غارات مهمة تأتي إلى إيران تتم بطائرات معينة مثل البي 52 وغيرها، وهذه تأتي من الولايات المتحدة خصيصا في رحلة طويلة ضرب في إيران، لذلك هذا مبرر غير موجود. لكن ما تريده إيران هي محاولة لتدويل الأزمة، هي كل طيب. هذه التي تحاول
1: التصريح الأردني سيد محمود الذي صدر قبل ربما أيام قليلة عن وزير الخارجية أيمن الصفدي، وتحدث فيه عن وجود عدد من العناصر من القوات الأمريكية في الأردن، في أي سياق تضعه؟ لأنه الطرف الآخر يقول هذا إثبات ودليل على أن هناك بالفعل تواجد عسكري أمريكي في الأردن.
2: يا سيدي، الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك قواعد في معظم دول العالم. هذه واحدة. النقطة الثانية، الولايات المتحدة تتواجد في الأردن لسببين رئيسيين. الأول، عندما كنا نتحدث عن حرب الخليج وعندما سقط النظام في العراق كانت الولايات المتحدة تنطلق لوجستيا من الأراضي الأردنية. حتى عندما عاد النظام الحالي أو الحكومة الحالية في العراق كانت الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على تدريب القوات العراقية الأمنية في الأراضي

0: الأردنية، وفي المناطق التي يتم ضربها في تلك، كانت هذه المناطق هي التي يتم فيها. ثم أريد أن أذكر فقط بأنه كان هناك تحالف دولي ضد داعش، وداعش الذي كان في العراق، وكان كل الغارات تتم في العراق للقضاء على تنظيم داعش. هذه القواعد العسكرية ليست أمريكية فقط، هناك سرب فرنسي، وهناك سرب كان ألماني، وهناك هذه تأتي ضمن ما يسمى بالتعاون العسكري الدولي. عندما يكون لديك جيش نظامي يرتبط بقضايا وبتعاون تتواجد.
1: يعني أنت ترى أستاذ محمود أنه بالفعل الهدف من كل هذه الهجمات المتكررة من الجانب الإيراني هو الأردن، والأردن هو أولا وليس المصالح الأمريكية بالضرورة.
0: هو أخي حسن يريد الهروب من أزمة داخلية، النظام في الداخل بدأ يتأكد،
1: صحيح،
0: يدرك ذلك، لذلك هو يريد محاولة للتوسيع للتدوير. لذلك
1: طيب خلينا أخذ هذه الجزئية للأستاذ علي. أهلا بك أستاذ علي.
2: أهلا.
1: إذا ما رغب النظام الإيراني بالفعل في نقل أزماته الداخلية إلى المحيط، هل يستطيع أن يفعل ذلك من خلال استهداف الأردن ودول الخليج بالصواريخ؟ هل يستطيع بالفعل أن يقنع الشارع الإيراني بأنه يخفف من وطأة هذه الأزمات الاقتصادية والاحتجاجات المعيشية والمطلبية المتكررة في طهران، عندما يشاهد مثلا مناظر هذه الصواريخ وهي تتساقط بأنظمة الدفاع الجوية الموجودة في دول الخليج والأردن؟
2: ويستطيع أن يفعلها، ولكنه ليس مؤكدا أنه يستطيع أن يقنع الشارع الإيراني بأن توسيع حلقة الحرب مع دول الجوار العربي يعني هي مسألة تتعلق بالأمن والسيادة وسلامة الأراضي الإيرانية ودفاع عن كرامة إيران. أولا هذه الضربات هي لرفع الثمن وأثمان المواجهة بين الأمريكيين والإيرانيين، وفي فترة سابقة كانت هناك الحرب الثلاثية الأبعاد، يعني الإيرانية الأمريكية والإسرائيلية، إنما هناك وقف إطلاق النار، وهذا أمر لافت للأنظار بأنه وقف إطلاق النار أو عدم الاحتكاك ما بين إسرائيل وإيران يعني يتم احترامه بشكل كامل وبشكل تام. أما فيما يتعلق بدول الجوار التي حاولت، كل دول الجوار بلا استثناء حاولت على مدى أشهر طويلة خفض التوتر، المساهمة بفتح قنوات التواصل وقنوات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة، بين إيران ودول المنطقة، وعملت على كل
1: ما السبب أستاذ علي؟ يعني نتنياهو لا يتوقف،
2: رفع الأثمان،
1: لا يتوقف عن استفزاز الإيرانيين، في كل مرة بيطلع بيلقي تصريح يهدد فيه إيران من استهداف المصالح الإسرائيلية.
2: صحيح.
1: وبالفعل لا نرى أي هجوم، صحيح، أو حتى محاولة هجوم على أي هدف أو مصلحة إسرائيلية.
2: صحيح، نتنياهو يستفز الإيرانيين بالكلام لكنه لا يستفزهم بالضربات. هو توقف نهائيا منذ عدة أشهر، توقف عن القيام بعمليات ضد الإيرانيين، والإيرانيون توقفوا بشكل تام عن استهداف إسرائيل. وحتى عندما كان يقال بأنهم يهددون باستهداف إسرائيل في حال استطاعت أن تجتاح منطقة تلت علي الطاهر الشهيرة التي،
1: صحيح،
2: أصبحت يعني مدار حديث
1: من
2: في كل
1: السمع
2: المنطقة
1: والبصر. نعم،
2: من السمع والبصر، لم يفعلوا شيء، سقطت التلة بيد الجيش الإسرائيلي ولم يحصل شيء، إنما الضربات على المملكة الأردنية الهاشمية استمرت، الاعتداءات على عدة دول عربية في منطقة الخليج استمرت ولم تتوقف، والتهديدات والابتزاز واستهداف ناقلات النفط وناقلات الغاز المسيل. وبالتالي يعني فلنقل بأنه الإيرانيون يحاولون أن يرفعوا كلفة المواجهة مع الولايات المتحدة من أجل دفع حلفاء وأصدقاء الولايات المتحدة الإقليميين إلى الضغط على واشنطن من أجل حملها على التراجع وتقديم تنازلات،
1: مع أنه هذا المنهج يعني منذ البداية لم يفلح مع الإيرانيين ولم مع الأمريكيين أقصد، ولم،
2: صحيح،
1: يؤدي بنتيجة الأمر إلى تغيير حقيقية ودراماتيكية كبيرة في موقف الإدارة،
2: صحيح،
1: الأمريكية. طيب أستاذ محمود، لابد لي أن أسألك، يعني نعرف تاريخيا أن الأردن يعتمد على مبدأ التوازن في العلاقات الإقليمية والدولية إلى حد كبير، وهو مبدأ راسخ بالنسبة للحكومات الأردنية المتعاقبة. اليوم لابد لنا أن نسأل كيف وهل يستطيع الأردن أن يعادل ما بين التعاون الأمني الوثيق مع الولايات المتحدة، هذا من جانب، من جانب آخر أن يظل بعيدا عن لظى هذا

0: هذه الحرب إذا ما اشتعلت مرة أخرى؟
1: أنا أعتقد أنه الأردن يمتلك الخبرة، هذه ليست الأزمة الأولى التي يكون الأردن في هذا الموقع بحسب موقعه الجغرافي. صحيح ما تتحدث فيه هو الآن يدفع ثمن علاقة

0: رد على الإيرانيين؟ أولا الجواب الأول يعني يكون مرتبط بأن هناك تنسيق وهناك قناعة لدى دول المنطقة التي تقول نحن لم نكن في بداية هذه الحرب ولن نكون في نهاية هذه الحرب. الولايات المتحدة تقوم هي تعمل الآن على الردع، لكن هذا لا يعني أنها قد تتحرك في أي لحظة للرد. هذا أذكرك في الضربات السعودية التي تمت في العراق، وأيضا تحذير الأردني من أنه سيغير قواعد الاشتباك للرد عندما يرى بأنه فعلا هذه الهجمات التي تشنها إيران مؤذية جدا، لكن هو يرى بأن لديه القدرة الدفاعية اليوم للرد على الصواريخ الإيرانية، بدليل على أنه بالأمس كان 20 صاروخ تم اعتراض 18 صاروخا، وأيضا تم سقوط صاروخين في منطقة خالية. هذه ليست المرة الأولى، لم يحدث بأن أثارت هذه الصواريخ أي أضرار كما يقول الإيراني. أنت تعرف أن الإيراني لديه برباغندا ودعاية كبيرة في هذا الإطار، لكن هي تبقى خطورة فيما يتعلق بهذه الصواريخ في سماء الأردن، سواء انشطارية إذا كان ممكن أن تكون مؤذية. لكن الأردن يرى اليوم بأنه، سأحاول أن ألخصها لك بكلمتين، هو يرى بأنه الرصاص أغلى من الهدف، بمعنى إيران اليوم هي تتلقى ضربات كبيرة، وإيران اليوم هي فقط تحاول من خلال المسيرة والصاروخ الباليستي لكنها تدفع ثمن كبير في جراء الحصار اللي موجود عليها، وهذا يؤتي ثماره. بالمناسبة الإيراني اليوم في حالة اختناق، يسابقون الزمن. المراهنات كما تفضل الأستاذ، المراهنات الإيرانية اليوم عجيبة غريبة، هو يراهن على الانتخابات النصفية، هو يراهن على تغيير الولايات المتحدة من موقفه. لم ينجح عندما أغلق مضيق هرمز في البداية، اليوم مضيق هرمز اليوم بدأت الدول تستغني عنه شيئا فشيئا، تجد مسارات هنا وهناك. في المستقبل إذا ما استمرت هذه الأزمة سنجد بأنه مضيق هرمز لم يعد له تلك
1: طيب القيمة. خلينا نسمع سيد محمود لما قاله المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي فيما يتعلق بمضيق هرمز، وكان يوجه رسالة تحذير، يعني هكذا سماها. نستمع إلى ما قاله ثم أعود إليكم ضيفي الكريمين للتعليق.
2: إحداثيات المنطقة تبدأ تقريبا من جهة تشهبار، وتشمل جزءا من بحر عمان وجزءا من بحر العرب، وتمتد على المسار المؤدي إلى مضيق هرمز. أصبحت منطقتنا أوسع، وسنعتبر المضيق معيارا للتعامل العسكري. أي سفينة تدخل هذه المنطقة من دون تنسيق معنا ستصبح خاضعة لعقوباتنا. وماذا تعني العقوبات؟ يعني أنه إذا أرادت هذه السفن لاحقا استخدام المضيق أو الحصول على خدمات مثل التأمين أو غيرها، فسوف نمتنع عن تقديم تلك الخدمات إليها.
1: هذه التصريحات التي استمعنا إليها تأتي بعدما تحولت الناقلات نفسها إلى أداة في معادلة الرد والرد المضاد، فيما يجد الاقتصاد العالمي نفسه عالقا بين الصواريخ والنفط. واشنطن انتقلت من مهمة حماية سفنها وممرات الملاحة إلى استهداف ناقلات نفط إيرانية، تقول إنها مرتبطة بشبكة سرية تمول الحرس الثوري ووكلاءه. طهران في المقابل لم تتراجع، وأعلن الحرس الثوري أنه استهدف سفينتين أمريكيتين وثماني ناقلات نفط، إضافة إلى 10 سفن أخرى قال إنها حاولت عبور منطقة وصفها بالمحظورة وغير الآمنة. لكن هذه الرواية الإيرانية لم تؤكدها أي مصادر مستقلة، فيما نفت واشنطن إصابة سفنها الحربية. وهنا تبرز المفارقة. الممر الذي يحمل نحو خمس تجارة النفط البحرية العالمية أصبح إحدى أدوات الحرب والضغط السياسي إن لم يكن أهمها. أعود إلى ضيفي الكريمين وأتوجه بالسؤال للأستاذ علي حمادي. في ظل ما استمعنا إليه يعني من تهديدات من الجانب الإيراني، وهي ليست المرة الأولى بطبيعة الحال، أود أن أسأل عن موقف الإدارة الأمريكية. هل انتقلت واشنطن بالفعل من استراتيجية حماية الملاحة في مضيق هرمز إلى استراتيجية معاقبة إيران بشكل مباشر عبر ضرب شريانها النفطي؟ وما الذي يعنيه ذلك من وجهة نظركم فيما يتعلق بقواعد الاشتباك للمرحلة المقبلة المنظورة على الأقل؟
3: هناك نقطتان. النقطة الأولى هي مسألة ما تحدث عنه الأستاذ محمود، وهو أنه الحاجة هي أم الاختراع كما يقولون، بمعنى

0: آخر أن دول المنطقة بدأت تبحث ووجدت إمكانية للالتفاف شيئا فشيئا حول حاجتها لمضيق هرمز. يعني كل الدول بدأت تبحث، وبعضها بدأت حقيقة وجدت المسارات التي تستطيع أن تستخدمها من أجل الاستغناء شيئا فشيئا عن هذا المضيق. ثانيا، المضيق الذي كان يراد منه خنق التجارة العالمية أو خمسة التجارة العالمية للنفط أصبح أداة ووسيلة بيد الأمريكيين لخنق الصادرات النفطية الإيرانية، وهذا ما يحصل. أضف إلى ذلك أن استهداف النقلات والسفن التجارية التابعة لدول المنطقة إضافة لدول العالم أجمع تحول لمناسبة ولذريعة للأمريكيين لكي يستهدفوا أسطول الظل الذي يصل تعداد حسب الأرقام الأخيرة تعداد هذه السفن إلى ما يفوق 190 سفينة وناقلة تجوب بحار العالم من أجل بيع ونقل هذه المادة الأساسية للخزينة الإيرانية. عمليا تقلصت صادرات النفط الإيرانية إلى مستويات خطيرة للغاية بالنسبة لمالية إيران، وإيران فعلا تعاني. إيران الدولة تعاني، وبطبيعة الحال المواطن الإيراني 100 مليون مواطن يعانون الأمرين.
1: طيب أستاذ محمود، خلينا نتحدث شوي بالنسبة للسعودية ودول المنطقة، دول الخليج، كيف يمكن أن تتأثر هذه الدول بمعادلة أمن الطاقة، أو كيف ممكن أن تتغير يعني الحالة العامة فيما يتعلق بتأمين موارد الطاقة التي يعتمد عليها جزء كبير من العالم، إذا ما تزامن اضطراب هرمز مع التهديدات الحوثية في البحر الأحمر وفي مضيق باب المندب؟ وهل ترى بشكل من الأشكال أن هناك ترابطا وثيقا ما بين أزمة مضيق هرمز وأزمة باب المندب؟
2: نعم، الترابط مؤكد. عندما نتحدث أن هناك ذراع يتعامل مع إيران ويتحرك في هذا التوقيت، مؤكد بأنه إيران تحاول أن تلعب كل أوراقها، لكن للأسف لم تمتلئ. الآن هم وكنا تحدثنا سابقا في أكثر من مناسبة بأنه إيران لا تمتلك سوى ورقة مضيق هرمز، وهذه الورقة بدأت تضعف. لذلك عندما شعرت بأنه الولايات المتحدة قامت بعملية حصار خانقة تستهدف تصفير الاقتصاد الإيراني ونجحت إلى حد ما، وبدأت آثارها تظهر في الشارع اليوم. المواطن الإيراني 50 لتر، وهناك حصص، ونتحدث عن 93 مليون عدد سكان إيران. كما أيضا لاحظنا بحسب التقارير بأنه الإيرانيين ركزوا على البسيج كقوة أمنية وعملية الترهيب وعمليات الإعدام لمنع الشارع من الخروج. إذا ما خرج الشارع الإيراني هذه المرة لن يتوقف، كان يخرج ويتظاهر لأقل ما هو الوضع الآن، لكن الوضع الحالي الآن في داخل إيران نتيجة الحصار أصبح ورقة تخيف الحرس الثوري، يعلم تماما بأنه يجب أن يواصل عملية الاستهداف واستغلال الأوراق، لذلك ذهب إلى ورقة باب المندب. أعود إلى سؤالك، ما هي الخيارات اللي موجودة؟ الدول الخليج اليوم بدأت تتحرك، هي منتجة للنفط وهي جزء من أمن الطاقة، بدأت تتحرك من خلال التحول إلى البحر الأحمر، من خلال بعض التحالفات المتعلقة بأمن الممرات وبأمن البحر الأحمر بعيدا عن الولايات المتحدة بالدرجة الأولى والحرب. طيب. وبدأت أيضا تغير من خياراتها، لذلك هي تعتبر نفسها مسؤولة عن الاقتصاد العالمي. لكن فقط بنقطة أخيرة
1: بثلاثين ثانية لما يبقى معي وقت أستاذ محمد،
2: الإيراني اليوم استعد العالم واستعد الدول مثل أوروبا التي بدأ موقفها يتغير وتدخل في العقوبات بشكل كبير ضد إيران. طيب. كوريا الجنوبية الآن تفكر بإرسال قوات. أنا أعتقد بأن التحالف الدولي الكبير قادم لأن إيران تهدد سلم العالم.
1: أستاذ علي، أي تعقيب في 30 ثانية إذا تكرمت على هذا الموضوع؟
0: تماما، وهذه هي المشكلة، أن إيران أصبحت مشكلة لكل العالم وليس فقط للمنطقة، واستعدت الجوار واستعدت أيضا دول التي في الأساس لم تكن جزءا من هذه الحرب وكانت تعارضها عمليا وتحاول أن تعرقل حرب الرئيس دونالد ترامب. الآن هناك تحول بطيء، لكن هو تحول حقيقي وعميق في المقاربة لإيران. بمعنى آخر إن

0: دولة غير مسؤولة وتتصرف بشكل غير مسؤول، وهذه مشكلة كبيرة في بالنسبة لدول العالم.
1: نعم. في هرمز لم تعد الناقلة تحمل النفط فقط، إنها تحمل معها سؤالا أكبر: إلى أين يمكن أن يصل ثمن الحرب عندما يصبح الطريق إلى الطاقة جزءا من المعركة؟ أشكر ضيفي الكريمين مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط علي حمادي والصحفي في شبكة العربية محمود المجالي. قبل الختام، مستمعينا مستمعاتنا يقولون في الشارع السياسي: السياسة لا تعرف الفراغ، فإذا تراجع لاعب تقدم آخر، وإذا غابت القوة حضرت الفوضى. إلى لقاء.
2: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
3: هذه العاشرة من العربية، أهلا بكم. التحالف يعلن أن ميليشيا الحوثي نفذت اليوم اعتداءات بصواريخ باليستية ومسيرات على 3 مدن جنوب السعودية.
4: تم التقدم من جميع الجبهات، إن شاء الله بإذن الله وصولنا صنعاء.
3: الإعلامي يقول أن ميليشيا الحوثي اختارت الحرب وعليها تحمل نتائجها. ترامب يقول إن حرب إيران ستنتهي بعد الانتخابات النصفية ويتوعدها بالضربات. حرب ناقلات تشتعل، وإيران توسع تهديدات الملاحة إلى خارج هرمز.
5: If the resolution is adopted, it's part of the landscape we are going to have, and we'll.
3: وكالة الطاقة الذرية تحيل ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن.
6: فاجئونا الصبح إلا الآليات الهدم قوة كاملة بتتجه علينا.
3: ردا على العقوبات، إسرائيل توسع الاستيطان وتهدم منازل شمال الضفة.

0: قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي إن الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في اعتداءاتها الآثمة على البنى التحتية بالمملكة. وأوضح اللواء المالكي في بيان أن استمرار اللواء الركن المالكي أن استمرار هذه الاعتداءات يثبت نهج الميليشيا الحوثية الإرهابية، إضافة إلى فكرها المتطرف في التصعيد واستهداف المدنيين بالمملكة. وأضاف المتحدث باسم التحالف أن الميليشيا نفذت اعتداءات تجاه مدن خميس مشيط وأبها وجازان بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأكد اللواء الركن المالكي أن قيادة التحالف ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية لحماية سيادة المملكة ومقدراتها الوطنية وحماية المدنيين والأعيان المدنية. من جازان مراسل العربية سلطان سلمي، أهلا بك، كيف يبدو لك الوضع من خلال معايناتك هناك؟
1: نعم، بداية هذا البيان الصادر عن قوات التحالف يحمل في مضمونه رسائل تتجاوز حقيقة مجرد الإعلان عن وقوع هجمات، إذ يتحدث التحالف عن استمرار اعتداءات ومحاولات غاشمة من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المنشآت الوطنية والبنى التحتية في المملكة. وبحسب البيان فإن الميليشيا نفذت اليوم الأربعاء عدة هجمات واعتداءات باتجاه مدن السعودية في المنطقة الجنوبية وتحديدا خميس مشيط وأبها وجازان باستخدام عدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. لافت هنا أن هذا البيان لا يتحدث عن حادثة منفردة، إنما يصف هذه الاعتداءات بأنها تأتي ضمن نهج مستمر للميليشيا الحوثية الإرهابية، ويصفه بأنه تصعيد يستهدف المدنيين في المملكة تحديدا. وبالتالي فإن الرسالة الأساسية التي بعث بها التحالف أن هذا التعامل مع هذه الهجمات لا ينظر إليها باعتبارها مجرد استهداف عسكري، وإنما باعتبارها تهديدا مباشر للمدنيين والمنشآت. أيضا فجر يوم أمس هنالك أيضا هجمات واستهدافات طالت خميس مشيط ومنطقة نجران ومنطقة جازان أسفرت عن إصابة أكثر من 73 مصاب مدني تحديدا، بينهم أطفال ونساء، وكذلك نتج عنه دمار لعدد كبير من المنازل هنالك في منطقة نجران وجازان وعسير. نعم طه،
0: شكرا جزيلا لك سلطان سلامي مراسل العربية من جازان، تحياتي إليك. وفي جديد التطورات الميدانية في اليمن، يفيد مراسل العربية بأن القوات المسلحة اليمنية استهدفت تكنات لميليشيات الحوثيين في الكدحة والطوير غرب تعز.

0: كما أعلنت القوات المسلحة إسقاط مسيرة تابعة لميليشيات الحوثيين قرب أو فوق منطقة حيس بالتزامن مع استهداف المنطقة بالمسيرات والصواريخ. وفي الجوف واصلت القوات المسلحة لليوم الثالث تقدمها في مناطق شرق حزم الجوف بعد قطع خطوط إمداد ميليشيات الحوثيين والسيطرة على عدة باب شمال اللبنات العليا. معنا من لندن مسؤول تحرير الشؤون الخارجية في جريدة شرق الأوسط بدر القحطاني. أهلا بك معنا أستاذ بدر مرة جديدة على شاشة العربية. أبدأ معك بآخر التطورات من خلال استمرار ميليشيات الحوثي بإطلاق يعني الصواريخ وبقصف المناطق الجنوبية للمملكة. ماذا يعني ذلك بالنسبة إلى موقف المملكة العربية السعودية وإلى خطواتها المقبلة تجاه هذه الميليشيات؟
1: مساء الخير أستاذ طاهر عليك وعلى السادة المشاهدين، وأنا دائما سعيد بالظهور في قناة العربية المهنية والتي نعتز بها جميعا.
0: شكرا لك
1: أستاذ طاهر. إذا أخذنا التسلسل الزمني للتصعيد الحوثي خصوصا في اليمن، سوف نجد أنه في بداية شهر يوليو كانت الميليشيات أعلنت فجأة أو اكتشفت فجأة أنها كما تزعم محاصرة بعد 12 عاما من الأزمة اليمنية، وطبعا هذا ادعاء غير صحيح، ولكن كانت عبارة عن انطلاق التصعيد ومرحلة جديدة وجهتها إيران أو الحرس الثوري الإيراني باتخاذها. شاهدنا طائرة مهان وما تبعها من تصعيد متدرج حتى وصلنا إلى يوم 5 سبتمبر عندما أغارت الميليشيات الحوثية على مواقع في تعز وفي الساحل. في الساحل الغربي كان المقاتلين، وهذا خلال حديث أجريته مع المتحدث باسم قوات المسلحة اليمنية ألوية المقاومة الوطنية العقيد صالح دويت، كان يقول نحن نحارب منذ 25 يوما، فكان هناك خطة لاستنزاف المقاتلين أصلا قبل الإغارة عليهم بعملية أوسع. استجابت الحكومة اليمنية بشكل جيد لأنها كانت مستعدة، وقبل ذلك كان هناك ترتيبات عسكرية، وقبل الترتيبات العسكرية الجيدة المتمثلة بتوحيد القرار العسكري كان هناك إجراءات سياسية بتوحيد القرار السياسي وتوحيد الصف وتوجيه الجميع نحو هدف واحد وهو استعادة الدولة إما سلما أو حربا.
0: نعم.
1: ربما هذه القراءة التي نراها كمراقبين.
0: ممتاز جدا، لكن لماذا تبدو ميليشيات الحوثي في بعض المواقع أضعف من ذي قبل؟ لماذا لم تكن بنفس الجهوزية، ولماذا تمكن الجيش هذه المرة أو الشرعية اليمنية من التفوق عليها في بعض المواضع، ولماذا تقول السفارة الأمريكية في اليمن بأن ميليشيات الحوثي أخطأت الحساب؟
1: هي بالفعل أخطأت الحساب، لكن علينا أن نقرأ أيضا التحركات والتكثيفات العسكرية الحوثية. أعتقد أن الهدف، وهذا بحسب ما يقوله الخبراء اليمنيين العسكريين، الهدف الحوثي الكبير هو الوصول إلى النقطة، أقرب نقطة في اليابسة لباب المندب، لأن هذا يمكن الحوثيين. الحوثيون ليس لديهم القدرة العسكرية الكافية لمثلا إعلان إغلاق مضيق باب المندب، ولكن لديهم قدرة على الشوشرة، قدرة على الإيذاء، وليس قدرة على التدمير. هذه الاستراتيجية يبدو أنها هي الأساس فيما يتعلق بالتوجه الحوثي العسكري. هناك خبراء إيرانيون يبدو أنهم يدفعون بكثير من المقاتلين. كنت أتحدث مع أحد الباحثين اليمنيين اليوم وكان يقول هؤلاء المقاتلين يشبهون علبة المنديل، كلما تسحب نسق يخرج آخر، كلما تدافع القوات العسكرية أو تقضي على عدد كبير من الحوثيين يخرج آخرون ويذهبون إلى هناك. الحكومة اليمنية كانت ذكية جدا عندما وسعت الجبهات وشتتت المقاتلين الحوثيين، ولكن يبدو تركيزهم منصب إلى الساحل، وهذا يعطي الحكومة اليمنية إيجابية فيما تبقى كما تفضلت في بقية الجبهات.
0: وهل لدينا أي مؤشرات على أن إيران ستكون قادرة رغم كل ما تعانيه على مد الحوثيين بما يحتاجونه من دعم إن كان مادي أو عسكري؟
1: أعتقد إيران والضغط الذي تتعرض له من قبل الولايات المتحدة اليوم، كان هناك إعلان مهم جدا من الحرس الثوري الذي بدأ وكأنه يلعب على المكشوف الآن، عندما أعلن أنه لن يوقف الوضع الحالي إلا عندما تنسحب إسرائيل من لبنان.

0: قالوا ينتهي ما زعموا بأنه حصار لليمن. هناك محاولة من الحرس الثوري إلى إدخال الحوثيين إلى أي صفقة مع الولايات المتحدة. أعتقد كمراقب أن لا السعودية ولا الولايات المتحدة سوف تسمحان بذلك، لأن الأزمة اليمنية منفصلة تماما. محاولة خلق الأزمة أو خلط الأوراق داخل الأزمة اليمنية وإدخالها في الصورة الأكبر هي محاولة إيرانية للحفاظ على الوكلاء، خصوصا الحوثيين. كثير من وكلاء إيران تعرضوا لضربات كثيرة جدا، سواء حزب الله في لبنان، سوريا انتهى الوجود العسكري هناك، الفصائل العراقية الآن في خضم معركة مع الحكومة لتسليم السلاح. الحوثيون بسبب البعد الجغرافي يبدو أنهم الوكلاء الوحيدون الذين لم يتعرضوا إلى الضربات، لكن أعتقد أن الجيش اليمني سوف يغير المعادلة وسوف ينتصر لوطني، لأن اليمنيون والرسائل التي تأتينا من النخب اليمنية، القيادات العسكرية، دبلوماسيون حاليون وسابقون، جميع القبائل أيضا وشيوخ القبائل، جميع اليمنيين حانقين على الحوثيين وسوف يتجهون صوبهم بما لديهم من أسلحة. ليس لديهم إلا طلب واحد، ألا تتوقف المعركة كي يستطيعوا أن ينتهوا بالمعارك.
1: وهذه نقاط مهمة جدا، خاصة لجهة البيئة الحاضنة من المشايخ بشكل أساسي في اليمن في بعض المناطق الحوثية، إذا ما بدأوا فعلا بالتململ وبالشعور بالضيق منهم. ودائما ما كانت المشيخات في اليمن بيضة القبان لتغيير أوضاع قائمة سياسية وأمنية وعسكرية. سأسألك عن موضوع إمكانية العودة إلى التفاوض مع الحوثيين على ضوء ما قاله وزير الخارجية السعودي بالأمس، لكن بعد أن نقرأ هذا الخبر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي الذي أكد أن الميليشيات الحوثية هي التي اختارت التصعيد وعليها أن تتحمل المسؤولية عن نتائجه، موضحا أيضا بأن الدعوات للتهدئة لا يجب أن تتحول لمساواة بين المعتدي والمدافع عن مواطنيه، مجددا دعوة المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في مقاربته للأزمة اليمنية التي اكتفت باحتواء التصعيد دون معالجة أسبابه. كما أضاف رئيس مجلس القيادة اليمني بأن الميليشيات الحوثية تستمر في استخدام القوة لفرض أمر واقع. هل أمام هذا المشهد تعتقد أستاذ بدر بأنه من الممكن أن تفتح قنوات تواصل ودبلوماسية بين السعودية والحوثيين في اليمن، أم أن الوضع يدل أو يرشدنا إلى ما هو غير سياسي أكثر مما هو سياسي هذه المرة؟
0: أعتقد أستاذ طاهر بداية كان الحديث رئيس مجلس القيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية في غاية الذكاء، لأنه كان يخاطب سفراء الدول الراعية للسلام في اليمن، وعندما تحدث كانت رسائلهم مباشرة ودقيقة جدا، وكانت تضع اليد على الجرح. ما عطل اليمنيين في السابق هو الكثير من التنظير نحو السلام، لأن غالبية من ينظرون بالسلام من خارج اليمن لا يعرفون الميليشيات الحوثية حق المعرفة. اليوم أصبح تأثير الحوثيين يتربع على موائد الأوروبيين، لم يعد الدلال السابق الذي كان تتلقاه الجماعة موجود، الجميع أصبح يعرف أن الجماعة تراوغ وتناور، فبالتالي بكل تأكيد طرق السلام مفتوحة، ولكن لا أعتقد أن الحكومة اليمنية سوف ترفع سقف مطالباتها باستثناء اللجوء إلى القرارات الدولية. القرارات الدولية وأبرزها 22/16 يطالب الحوثيين بكل بساطة بتسليم السلاح، الانسحاب من المدن، والانخراط في عملية سياسية. ولن تكون الحكومة اليمنية ضد الحوثيين إذا سلموا السلاح وذهبوا في ليتنافسوا عبر الصندوق في عملية سياسية تحت بلد واحد يحكمه الدستور، وليس من يدعي أنه منذ أو مختار أو يزعم بخرافات ليس لليمنيين أي علاقة بها. اليمنيون جمهوريون حتى النخاع، ولا أعتقد أنهم سوف يتوقفون هذه المرة إلا في صنعاء، لأنها ليست معركة عسكرية وحسب، بل أصبحت معركة استعادة وطن، أصبحت معركة كرامة. الجميع حانق على الحوثيين، والجميع يتمنى أن ينخرطوا وينسحبوا من المدن الرئيسية ويسلموا أسلحتهم، لأنهم في الأخير لا أحد يمكن أنهم يمنيين بكل تأكيد. ولكن إذا أخذنا إيران وأخرجناها خارج المشهد الحوثي سوف ينخرط

0: الحوثيين كما كانوا في السابق جماعة داخل المحيط اليمني وليس خارج المحيط اليمني.
1: شكرا جزيلا لك من لندن، مسؤول تحرير الشؤون الخليجية في جريدة الشرق الأوسط بدر القحطاني، تحياتي إليك.
2: قردوا نحن من بيوتنا وقرقوا نحن وبهذلوا بنا
3: الحوثة،
4: أطلقنا أطلق نار وصواريخ من الحوثي.
5: الحوثي حصل له علينا قذائف من المكاحل العدرة.
6: الآن نحن لا معانا قوت ولا معانا قماش ولا معانا أي حاجة من المشاكل حق الحوثي. الله رضاك علي.
7: دقوا علينا من الجبال على المخيمات والمنازل، يضرب لك كذا عشوائي ما هوش داري لنا فين نضرب، عشوائي ايش بجبال ولا شيء على البيوت مباشر. في منهم مصوبين معورين طلعوا الى منطقه النشمه، في منهم عادوا عايشين، في منهم قطف.
8: احنا نقفنا على الزر رايحين ندورنا مكان امن، هنا القذائف فوقنا والكاتوشات امصونا وقعاء قذائف ملان امصنا، روحنا نقاره قرب.
1: في جديد حرب إيران يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل إن الحرب مع إيران ستنتهي فورا بعد الانتخابات النصفية الأمريكية، وتوعد النظام الإيراني بضربات جديدة. نستمع إليه.
9: I think the war will end immediately after the election because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election so that we can get a nice weak group of people in there and leave them alone and let them have their nuclear weapon. All they want is a nuclear weapon, and if they had a nuclear weapon, the whole world is in deep trouble.
1: حرب الناقلات بين إيران وأمريكا دخلت منعطفا جديدا غير مسبوق بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني عزمه إنشاء منطقة بحرية مقيدة في مساحات مائية شاسعة تمتد من تشابهار إلى بحر عمان وبحر العرب، متجاوزا بذلك لأول مرة الحدود الجغرافية التقليدية لمضيق هرمز، ردا على ما وصفته طهران بالحصار الأمريكي المفروض عليها. الحرس الثوري يقول إن مضيق هرمز لم يعد مجرد ممر بحري بل أصبح إحدى المعادلات الحاسمة في النظام العالمي وتطورات الحرب.
10: إحداثيات المنطقة تبدأ تقريبا من جهة تشهبار وتشمل جزءا من بحر عمان وجزءا من بحر العرب وتمتد على المسار المؤدي إلى مضيق هرمز. أصبحت منطقتنا أوسع وسنعتبر المضيق معيارا للتعامل العسكري. أي سفينة تدخل هذه المنطقة من دون تنسيق معنا ستصبح خاضعة لعقوباتنا. وماذا تعني العقوبات؟ يعني أنه إذا أرادت هذه السفن لاحقا استخدام المضيق أو الحصول على خدمات مثل التأمين أو غيرها فسوف نمتنع عن تقديم تلك الخدمات إليها.
1: معنا من طهران المحلل السياسي دكتور مصدق بور، أهلا بك معنا دكتور مرة جديدة في العاشرة على شاشة العربية. لماذا تأخذ إيران هذا القرار الآن بتوسيع رقعة استهدافاتها بعيدا عن مضيق هرمز؟
11: نعم شكرا، تحياتي لكم مستقر ولمشاهديكم. أنا أعتقد يعني ربما هذا مؤشر أن إيران ضربات الإيرانية والاستهدافات الإيرانية سوف تأتي هذه المرة بطريقة أخرى، يعني تأتي بمناطق بحر عمان أو البحر العربي، وبالتالي ليس في العمق الخليجي. طبعا هذا ورد على التموضع العسكري الأمريكي، الجانب الأمريكي هو يتموضع ويسيطر على مداخل ومخارج هذا المضيق ويضايق السفن الإيرانية وحاول أن يصطاد هذه السفن ويستهدفها. في المقابل إيرانية أيضا تريد أن توسع هذه الجغرافيا، وبالتالي أنا أعتقد المعركة هذه فيما يتعلق بحرب الناقلات، يعني حرب الناقلات سوف تنتقل يعني.
1: لكن قلت نقطة مهمة حضرتك،
11: مضيق هرمز
1: قلت بأنه هذا لا يعني سيكون بمثابة الخطوة التالية ما بعد الخطوة الأولى اللي كانت استهداف الخليج والكثير من الدول العربية. إذا أنت تقول بأنه إيران ستتوقف عن ذلك مقابل توجيه سلاحها إلى تلك المناطق بحريا فقط؟
11: لا، هي إيران أعلنت في السابق كانت تقول بأنه أي استهداف لها من أي قاعدة هي سترد، واليوم ليست هناك استهدافات، يعني القواعد تقريبا مضبوطة في دول الخليج، وأيضا هناك وساطة خليجية مؤثرة أيضا. يعني هذين السببين إيران ربما تعيد النظر يعني وتركز على

0: دبابات من نوع جديد يعني،
1: لم يعد
0: أو
1: هناك قصف الآن من ما
0: تتواجد
1: كنتم تقولون إنه القواعد الأمريكية في الخليج وبعض الدول العربية، من أين إذن أتى القصف الأمريكي كله في الساعات الماضية؟
0: معظمها تأتي من الأردن يعني، حسب تقديرات العسكرية الإيرانية هم يقولوا من الأردن أو من بعض قطاع الأسطول البحري الأمريكي المرابط في هذه المنطقة، وبالتالي إيران هي تروج يعني، ليس بالضرورة أنه تلك
1: الانفجارات
0: القاعدة
1: من اتجاه
0: استهدفت
1: البحر
0: إيران
1: بجنوب
0: نفسها،
1: مدينة
0: وإيران
1: جاسك
0: تعتبر
1: من أين، جنوب إيران،
0: نعم شابها
1: واستهداف 5 ناقلات نفط إيرانية ضمن
0: نعم
1: شبكة سرية تمول الحرس الثوري بمليارات الدولارات. أيضا يعني كل هذه الضربات الأمريكية الآن، يعني بس أحاول أن أفرق بين ما كنتم تدعونه في السابق من أن هذه الضربات كلها تنطلق من دول الخليج وهذا ما كان يعطيكم الحق كما كنتم تقولون بقصف دول الخليج، والآن وكأنكم تغيرون البوصلة أو الوجهة. هل لأن ذلك لم يؤتي أكله مثلا بالنسبة إليكم، لم تغير، لم يؤثر ذلك بهذه الدول كثيرا ولا بالحرب ولا
0: لا
1: أوقفتها؟
0: أنا قلت يعني هذا التغيير هو تغيير من اتجاهين وليس من اتجاه واحد. في السابق كانت تأتي صواريخ من داخل الكويت، تأتي صواريخ من داخل الإمارات، تأتي صواريخ من داخل البحرين. هذه المرة يعني المشهد يختلف عن السابق، وليس هناك يعني تغيير وهناك تراجع من قبل الجانبين، وهذا لا يعني ان ايران اذا استهدفت من جديد من اي قاعده انها سوف لن ترد على تلك القاعده،
1: لكن
0: ولكن
1: بيان وزراء
0: المفروض ان
1: الخارجية العرب
0: ايران هي
1: بالأمس
0: في نفس
1: يقول
0: الوقت
1: بأنه هذا
0: تعتبر
1: خرق واضح للأمم، ميثاق الأمم المتحدة وللمواثيق الدولية والقانون الدولي، ويتحدث أيضا عن هذه التجاوزات، ويعني يقولون بأنه هذا لا يعطي لإيران الحق. حتى مجرد وجود قواعد أمريكية في القانون الدولي في الخليج العربي أو في أي دولة عربية لا يعطيكم الحق لاستهدافه، لأنه في الكثير من الشروط الأخرى التي يجب أن تتوفر منها موافقة هذه الدول على أن يعني تقصف القواعد الأمريكية دولة أخرى ولو كانت على أراضيها، وهذه الدول غير موافقة على ذلك وغير موافقة على الحرب بالأساس. هناك فكرة يعني أو شرط الضرورة وشرط التناسب، إضافة إلى أن هذه الضربات لم تكن تستهدف القواعد الأمريكية فقط، إنما كما كلنا نعلم وكل العالم بات يعلم كانت تستهدف منشآت مدنية ومنشآت الطاقة، وهذا غير قانوني في القانون الدولي إطلاقا.
0: ولكن لماذا دائما يعني يريدون ان يطبقوا القانون الدولي على ايران؟ امريكا
1: لأنها تخرقه.
0: لا هي تخترق القانون الدولي يعني باي صفه؟ لا باي صفه امريكا اشعلت هذه الحرب يعني، وهي تنتهك الاتفاقيات ولا تريد ان تتوصل الى حل يعني، ما هو المجوز وما هو المسوق للجانب الامريكي لكي يتخذ من جميع هذه المناطق حتى لنفترض ذي قواعد؟ طبعا هذه محترم قرار سيادي لكل دولة تريد أن تحتمي بأي قوة،
1: نعم،
0: ولكن إذا كان مقرر أن تكون هذه قوة موجهة ضد إيران وأمريكا تستفيد منها
1: لم
0: للدفاع
1: تكن
0: عن
1: موجهة
0: نفسها
1: ضد
0: عن
1: إيران،
0: مصالحها
1: وهذه الدول قالت
0: والدفاع عن
1: أنها هي غير
0: إسرائيل
1: موجهة ضد
0: على
1: إيران،
0: حساب هذه الدول. لا
1: والأردن
0: على حساب
1: حتى
0: هذه
1: نفى
0: الدول
1: اللي
0: بشكل
1: قصفتوه
0: مخطئ.
1: بالأمس، نفى الأردن، وتحدث وزير الخارجية عن ذلك
0: الأردن ينفي،
1: من
0: نعم
1: قبل أيضا، ده النفي موجود عندنا، إذا ممكن يعني الزملاء الكرام يزودونا بنفي الأردن مرارا وجود قواعد عسكرية أمريكية في أراضيه. على سبيل الذكر لا الحصر، وزير الخارجية الأردني نفى في يوليو الماضي على الأقل وجود قواعد أمريكية في بلاده، مشيرا إلى أن الوجود العسكري الأمريكي بالمملكة يأتي في إطار تعاون طويل الأمد بين الأردن والولايات المتحدة. بعدين في خطر سقوط هذه الصواريخ على رؤوس الأردنيين ورؤوس العرب في كل الدول التي قصفتموها، هل تستطيع أن تتأكد من أن هذا الصاروخ لن يصيب، هو أصاب طبعا منشآت مدنية وقتل ناس وإلى ما هنالك للأسف، لكن أي صاروخ يعني في القانون الدولي أنت لا يمكن أن تحمي، أن تقرر أو تؤكد بأنه لن يؤذي الناس؟
0: أرجوك يعني اسمح لي،
1: تفضل.
0: أرجوك أن لا نتحدث عن القانون الدولي، يعني ليس هناك قانون دولي يطبق في منطقتنا مطلقا. إيران هي أيضا تقول أنا في حل عن قانون دولي، إذا كان هذا القانون الدولي يعطي لأمريكا للولايات المتحدة الأمريكية أن تفعل ما تشاء
1: طب ممتاز، اذا انا لا ادافع عن امريكا اذا كانت تخرق القانون الدولي، لكن اذا لم تستطيعوا ان تكونوا ندا لها لا تنتقموا.

0: دول أخرى، هذا هو الموضوع.
1: لا هذه دول أخرى أيضا، يعني التصريحات الأردنية نحن دائما نسمع من الأخوة الأردنيين مثل هذه التصريحات، يقولون هذه قواعد جاءت التدريب، يعني طائرات جنود، آلاف الجنود الموجودين هناك، خدمات لوجستية وأيضا عمليات إطلاق، يعني
0: طيب.
1: الذي
0: أيضا أنتم دعمكم لميليشيات في المنطقة، هؤلاء الحوثيون يقصفون المملكة من الأمس حتى اليوم، هل هذا قانون دولي هذا؟ هل أنتم مع هذا القانون الدولي تتماشون معه أو خرق لسيادة الدول والشعوب؟
1: واحدة واحدة الذي يعرض المجال الجوي الأردن الخطر هي المضادات والمقاومات الجوية الأردنية، هي التي لا تدع هذه الصواريخ أن تدك النقطة التي تريدها، هم يضربوها ثم تتساقط الشظايا عليهم ويتهمون إيران.
0: يعني تريدون أن تخرقوا أجواء الأردن وأن لا تتعاطى الدفاعات الجوية؟ يعني أنتم تريدون أن تقصفوا بلد عربي وتريدون حتى أن لا تتعاطى الدفاعات الجوية مع صواريخكم؟ غريب.
1: لا أخي
0: أنتم كنتم تقصفون الأردن.
1: هذه الصواريخ تأتي من أين تأتي؟
0: هذه مش صواريخ اللي كانت رايحة على إسرائيل للأسف.
1: لماذا لا
0: كانت رايحة على إسرائيل؟ لأنه أنتم عم تدعوا أنكم عم تحاربوها.
1: عندما تأتي هذه الصواريخ الإسرائيلية، عندما تعبر الصواريخ الإسرائيلية الأجواء الأردنية، لماذا الأردنيين لا يتصدون لها؟
0: أنتم لم تكونوا تقصفوا إسرائيل، قصفتم الأردن
1: لماذا
0: نفسه.
1: فقط يريدون أن يتصدروا
0: أنتم قصفتم الأردن
1: لا،
0: نفسه.
1: غير مقبول.
0: أنتم بالأمس قصفتم إسرائيل؟
1: لا، قصفت القواعد الأردنية.
0: نعم، قصفتم الأردن نفسه.
1: شاهدنا صور وفيديوهات جاءت من
0: الشعب الأردني
1: وهو يبتهج
0: الدفاعات الجوية الأردنية،
1: سقوط هذه الصواريخ.
0: لا، كان مبتهجا بتصدي الدفاعات الجوية الأردنية لهذه الصواريخ ولم يكن
1: تعرف أنت كان سعيد
0: لما كنت عم تقصف إسرائيل، ولكن ليس لما كنت عم تقصف الأردن والدول العربية. وللأسف لأن تغيرت البوصلة تماما ولم تعودوا تحاربوا إسرائيل، تحاربوا الدول العربية.
1: غير الممكن الشعوب العربية، سواء الشعب اليمني الأردني الشقيق أو الشعوب الخليجية الشقيقة، أن تبتهج لضرب إسرائيل إيران. بالعكس،
0: ضرب إسرائيل إيران،
1: تضرب إسرائيل إيران تضرب إسرائيل.
0: ما
1: هذه حقيقة، يجب أن لا ننكر هذه القضية الحقيقة والرأي العام.
0: أنا قلت لك لم يبتهجوا لقصف بلادهم، أنت تخونهم وهم لا يقبلون بذلك، وعلي أن أرد عليك في هذه النقطة. أنت تخونهم ضد بلادهم، هم غير سعيدين، هم سعيدون بتصدي الدفاعات الجوية الأردنية للصواريخ الإيرانية بكل بساطة.
1: قاموا بتحريف هذه الصور، نعم قاموا بتحريف هذه الفيديوهات، قاموا بتحريف القصة وقلب هذه الرواية. لا، هذه غير صحيحة. احنا لدينا اكثر من شريط فيديو وشاهدنا، يعني كل العالم شاهد.
0: اولا، هذا حتى لو كان في شخص او شخصين او مجموعه من الاشخاص يعبرون عن رايهم بهذه الطريقه، حتى لو ساذهب الى النهايه معك، حتى لو كان هناك بعض الاشخاص الذين عبروا عن ذلك، هذا يتعاطى معه القانون الاردني يعني كيف يتعامل معهم، لأنه لا يمكن أن تقنع أي عربي الآن بأنه هو سعيد. هل الخليجيون تعتقد سعيدون يعني بأنكم تقصفون أراضيهم؟
1: لا تقصف الأراضي الخليجية. أولا نحن نعتقد،
0: لا، أنتم تقصفون الخليج، أنتم تقصفون منشآت مدنية وهذا موثق، منشآت مدنية ومنشآت طاقة، وهذه مقدرات الشعوب العربية.
1: تصر على روايتك سوف لن نصل إلى النتيجة. يعني نسيت القضية، حتى لو ابتهج الخليجيون أو الأردنيين بتصدي مقاوماتهم الجوية، أنا لا أزعل ولا ألومهم ولا أخونهم، ربما أشيد بهم، هذا من حق كل مواطن.
0: تمام، يكون شكرا أنك اعترفت بذلك، لأنه العكس غير منطقي.
1: مشجع لقدرات بلاده، ولكن يجب أن لا تقلب الحقائق، يجب أن يكون هذا الشعب يعرف جيدا كل شيء، يعرف الأمور ويعرف ما جاري الامور ويعرف ما هي الاسباب.
0: هو يعرف جيدا، هو يعرف، لذلك يبتهج
1: تاريخي،
0: يبتهج لانك هل تعتقد بأن ايران كنظام يعرف مدى الغضب العربي من ايران الان بسبب افعالها بهم، بسبب ما تقوم به ضدهم؟

0: بسبب قصفها لمنشآتهم، لمقدراتهم المدنية والطاقة وحتى قتل الناس والترويع، الترويع النفسي طيلة فترة الحرب، بدل أن توجهوا صواريخكم للأمريكيين والإيرانيين والإسرائيليين.
1: أنا أستثني معلوماتي فيما يتعلق بموقف الرأي العام العربي أو الخليجي. هل تعرف من أين؟
0: من أين؟
1: أستقيم من التعليقات التي يكتبون على جنفر، حتى على هذا اللقاء الذي أجري معك غدا لاحظ التعليقات التي سيأتي على هذا الفيديو وعلى بقية الفيديوهات.
0: هنا نحن أنا أقرأها كل يوم، أنا أقرأها كل يوم
1: عربي وحتى
0: أنا أقرأها كل يوم، ولكن طبعا لن أقول ماذا يقولون عن آرائك.
1: طيب شوف
0: لا، أنت تقول بأنه يمدحون آراء وهذا غير صحيح. يمكن أن للمشاهدين أن يتابعوا أي مقابلة ويتابعوا التعليقات عليها.
1: لا أقول يمدحون آراء، لا أقول الأكثرية، الأكثرية يا حبيبي
0: غير صحيح،
1: الأكثرية تقف إلى
0: غير صحيح.
1: سواء
0: نحن نتابع هذه التعليقات، شوف تعليقات الخليجيين والعرب على هذه المقابلات وعلى الآراء الإيرانية التي تمثلها، ويمكن أن ترى بوضوح الأرقام والتعليقات السلبية. لن أقول بأنه لن يكون هناك أي موقف ضد، لكن لأن هناك طبعا ميليشيات، هناك ميليشيات في العالم العربي زرعتموها ومولتموها وسلحتموها ولها أتباعها طبعا، يعني هي ستصب في الموقف الإيراني، ولكن نحن نعول على من يصف في موقف بلده ووطنه وشعبه وليس الإيرانيين.
1: دواعش ميليشيات الموجودين في السودان، ميليشيات الموجودين في اليمن ايضا،
0: في السودان الجيش الوطني يقضي عليها، داعش الدول العربية قضت عليها من العراق لكل الدول لا سوريا حتى.
1: في ميليشيات، يعني من زرع هذه الميليشيات في كل هذه الدول يا استاذ طاهر؟ هل نكون منصفين؟
0: من الذي زرعها؟
1: لا امتدح كل مواقف وكل سياسات ايران.
0: من الذي زرعها؟
1: المواطن لي الحق نصيبه.
0: من انتم زرعتم ميليشياتكم في المنطقة العربية؟ أنتم زرعتم ميليشياتكم في المنطقة العربية، من زرع الميليشيات الأخرى؟ تقول
1: داعش التي لطفت. لا ليس، هذه إهانة، أكبر إهانة لنصف المجتمع اللبناني، وأكبر إهانة لنصف المجتمع العراقي، وأكبر إهانة لنصف المجتمع اليمني.
0: إنه
1: لا نقول ميليشيات، هؤلاء أيضا يمثلون السلام ولديهم الحق في تقرير مقدرات شعوبهم.
0: هذه قرارات حكوماتهم، هذه قرارات حكوماتهم، وبالتالي البرنامج الوزاري وقرارات البرلمانات اللي أتت بهذه الحكومة، والبرلمان يأتي بالانتخاب.
1: لا توجد
0: من الشعب.
1: حكومات،
0: أنا أتحدث باسم القانون.
1: لا توجد
0: القانون.
1: حكومات حبيبي.
0: لا كيف لا توجد حكومات؟
1: لا توجد.
0: أنت لا تعترف بالحكومة اللبنانية؟
1: أين
0: العراقية؟
1: توجد حكومة؟ يعني أين توجد؟ يعني في الجنوب اليمني هناك حكومة. يعني في الجنوب اليمني
0: أنا تحدثت عن لبنان والعراق.
1: بالأمس كانوا.
0: أنت لا تريد أن تعترف.
1: هل توجد حكومة في أي دولة؟ قل لي.
0: أنت لا تعترف بالحكومة اللبنانية والعراقية.
1: والأمريكي ويقول من يجب أن يكون رئيس الوزراء.
0: أنت لا تعترف بالحكومة اللبنانية والحكومة العراقية. لا تعترف بهما. لا تعترف بالحكومة اللبنانية.
1: نعم أنا لا أعترف. لا أقول لا أعترف، ولكن أنت قسم سيادتهم. هؤلاء على الأقل
0: لا يحق لك أن تنتقص من سيادتهم أصلا. هذا مش تحليل سياسي، هذا مش تحليل سياسي، هذا قرار،
1: هذا
0: قرار فوقي عنصري عدائي ضد الدول العربية، ونحن لا نتبنى هذا الخطاب، لأنه هذا أنت تؤذي الدول العربية بكلامك والشعوب العربية منها لبنان والعراق. ليس لك، معلش دكتور، ليس لك أن تتقول على الحكومة اللبنانية أو العراقية أو اليمنية الشرعية، لك أن تدافع عن بلدك وعن حكومتك. ولم نتحد، لم نأتي بأي شيء سلبي، رغم أن إيران تقصف دول الخليج.
1: أنا أقول لك هذا الكلام، لا دول الخليج هي بصراحة يتورطت. أنا لا أقول دول الخليج موقفها جيد ولا يزال أيضا جيد، ولكن ورطوها من عدة جوانب. أولا من الجانب الإعلامي، يعني يخدعوها أنه إيران انكسرت، إيران كذا، إيران كذا، إيران كذا، وهذا يضيع عليها البوصلة كما فعل نتنياهو بترامب.
0: لا أعتقد بأن أحد يضيع عليها البوصلة، هذه دول ناضجة سياسيا راشدة لديها حكمتها وحنكتها، ويمكنها أن تفرق بين الصح والخطأ. هذه الدول قادرة على أن تطبخ طبختها السياسية لوحدها، وهي التي قامت ولكم خلال

0: تعود ماضية تجارب معها، إن كان في الحرب العراقية الإيرانية أليس كذلك؟ نعم. اللي تجرع الخميني السم، كأس السم نعم. بسببها.
1: نعم.
0: طيب يعني في تجارب جيدة.
1: الحرب العراقية كيف دعموا صدام؟
0: حتى ضد صدام عندما غزا الكويت، نعم، حتى لو كان عربي، لأنه البعد سيادي وليس يعني قومي أو عنصري. طيب أنا يجب أن أختم هذا اللقاء، شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور مصدق بور المحلل السياسي من طهران، تحياتي إليك. صوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية عدم امتثالها لالتزاماتها في الملف النووي، في إجراء يرمي إلى زيادة الضغوط على طهران وفق ما أفاد به دبلوماسيان لوكالة فرانس بريس. وقال دبلوماسيان إن القرار اعتمد ب 23 صوتا مؤيدا وامتناع 8 أعضاء عن التصويت، بينما عارضته 3 دول هي روسيا والصين والنيجر. ينضم إلينا الآن من أورلاندو مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي توم حرب، أهلا بك معنا أستاذ توم. إيران كما استمعت ربما إلى ضيفنا السابق الدكتور مصدق بور يتحدث عن انتهاك أمريكا للقانون الدولي بقصفها المستمر على إيران، وكل يوم يذكروننا بأن أمريكا وإسرائيل هما اللتان بدأتا الحرب على إيران، فيما إيران كانت تفاوض الولايات المتحدة الأمريكية، والتحليل والقراءات العديدة تكتب وتقول بأنه لا أمد منظور لنهاية هذه الحرب، إلا التصريح قبل قليل لترامب يقول ستنتهي الحرب بعد الانتخابات النصفية في نوفمبر. ما الذي تعول عليه الولايات المتحدة؟ ما الذي تريده؟ ما استراتيجيتها من هذه الحرب؟
2: أقول لك أستاذ طاهر وللمشاهدين الكرام، ما يعول عليه الرئيس ترامب أنه الخناق الاقتصادي والعقوبات وضعها مؤخرا الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع مما سيدفع النظام في إيران إلى تغيير سلوكه وربما إلى القبول بالاتفاق الذي يريده ترامب. وكما قال الرئيس ترامب اليوم، هو لا سلاح نووي إلى إيران وهنالك شروط إضافية، بما معني أنه بده يركع إيران، بده يجبر إيران على الرضوخ للشروط التي قالها منذ 2015-16. ومن الواضح أنه إربت هذه الأمور أن تصل إلى نهايتها، لأنه لا يستطيع النظام في إيران أن يستمر بدون أي مدخول من النفط، ونحن رأينا نهار أمس الأمريكان دمروا 5 سفن نفطية للنظام في إيران.
0: صحيح، لكن أين هي الخطة؟ أين الوضوح في الخطة؟ لأنه كثير من هذا الكلام الحقيقة كنا نسمعه من بعض المحللين، ولا أقول أنت، منذ بداية هذه الحرب، وقالوا بأن النظام سيسقط ولكنه لم يسقط، وقالوا بأن إيران لن تستطيع تحمل تكاليف الحرب وتمكنت من تحمل تكاليف الحرب وأغلقت مضيق هرمز وقصفت دول الخليج والدول العربية، وهي لا تزال موجودة بقياداتها لو كان الصف الثالث، ولكن لا تزال موجودة قادرة على أن تفرض شروطها حتى الآن.
2: بدون شك أنه القصف الأمريكي والحرب مع إيران هو من الجو ومن البحر وليس اجتياح، بل اجتياح كان طبعا كان تغير وبدك نص مليون جندي يجتاحوا إيران، بهذه كمية كبيرة. ولكن نحن ما ننسى أنه الحرب كانت فقط 40 نهار، وهنالك كان هدنة وما هدنة وقصف مضاد ورد على القصف. ولكن السؤال، هل إيران هي اليوم بالأول كانت موجودة فيها قبل سنة وشهرين من اليوم؟ أكيد لا. هل ضعفت إيران؟ طبعا. هل أنه من المواقع أنه إيران تأتي إلى الطاولة وترضخ إلى الشروط الأمريكية؟ هذا أصبح أقرب اليوم من السنة الماضية. هل ممارسة هذا الضغط الاقتصادي والخناق سيجبر الشعب الإيراني لاحتجاجات بالشارع بالأسابيع القادمة؟ كذلك الأمر، وكذلك الأمر كمان رئيس.
0: طب ما هو هذه الفكرة يا أستاذ توم، التركيز دائما بيرجع على الداخل وكأنه الهدف هو إسقاط النظام فعلا، لما بيرجع بينحكى عن موضوع أنه يلا بدها تبلش التظاهرات جوا، بدهم يبلشوا يطلعوا وكذا، وكل ما هي الحرب مستمرة لا يبدو أنه الإيراني أخذ قراره بأنه يطلع في الشارع ضد بلده ضد وطنه ضد حكومته وضد نظامه، لأنه الإسرائيلي والأمريكي عم يقصفوا من الجو.
2: سيار الشعب الإيراني بده يفدو من نهاية المطاف، إذا بده يتخلص من هذا النظام هذه الفرصة الذهبية له، إذا بده استمرارية هذا النظام فلتكن. ولكن أنا بتصور تقدر تسقط النظام، بدك العامل الأمريكي بدون شك، وبدك العامل العربي، وبدك الطرف الأوروبي. اليوم الأوروبيين منذ يعني

0: لأول مرة يعني بعد مؤتمر بعد قمة تركيا منذ شهر أنه انضموا إلى الرئيس ترامب. الأوروبي العربي العرب تقريبا صاروا مقتنعين أنه يجب تغيير سلوك النظام، ولكن التغييرات بالعالم العربي يعني بفضلوا أضعاف النظام ولا تغيير النظام، لأنه هم متخوفين من الفوضى ومن الهجرة ومن النزوح داخل إيران إلى دول الجوار. ولكن بالنتيجة اللي بده يتحمل مسؤولية إذا بقي هذا النظام الدول العربية الأوروبية المجتمع الدولي، فيجب أنه اتخاذ القرار لمساعدة الشعب الإيراني. واليوم تقريبا أصبحنا أقرب لهذه النهاية من أي وقت تاني. وأنا بتصور من بعد الانتخابات النصفية بعد 7 أسابيع من اليوم،
1: هذا اللي بدي أسألك عنه، شو قصد الرئيس ترامب بهالكلام وليش بعد الانتخابات؟
0: بعد الانتخاب اليوم بده استقرار لاسعار النفط، ونحن عم نشوف اسعار النفط عم ترتفع بين 85 دولار 90 لل 100 دولار، بده استقرار، ما بده يصعد الموقف العسكري. ولكن بعد نهايه الانتخابات، بعد الانتخابات باول اسبوع بالشهر 11، اذا كان في تنسيق بين الولايات المتحده والشعب الايراني تينزل على الشارع مستعد يستأنف القصف، وهذه المره انه بده يدخلوا على الحرس الثوري على فرق البسيج اينما وجدوا على جميع الأراضي الإيرانية، مما يتيح للشعب تيبلش يستلم مراكز حكومية بعدة مناطق. وربما هذا الذي سيحصل بشهر 11 و12، وهذا ما تقريبا
1: يعني هذا يقول بأن الحرب ستستكمل بعد الانتخابات النصفية وليس ستنتهي. هو قال ستنتهي، ترامب قال ستنتهي.
0: ما هو بيعتبر انه لازم، هو من الرئيس ترامب دائما بيشوف الكبايه نص مليانه، انه ستنتهي كيف؟ ستنتهي بده يكون ربما استئناف عسكري قوي ضد النظام، ضد النظام بايران وفرق البسيج حتى الشعب يستلم ويكون في حكومه انتقاليه، وهذا انا بتصور صار التركيز عليه.
1: بس هل لدى واشنطن بديل عن النظام الحالي واضح، ولا بده يصير مثل ما صار بالعراق وافغانستان؟
0: نحن ربما نشوف مثل ما صار بفنزويلا، أما بغير دول مؤخرا عم نشوف الرئيس ترامب كيف عم يتعامل معها، إن كان كذلك الأمر التغييرات اللي عم تصير بأمريكا اللاتينية، ربما نرى هذا الشيء سيحصل بإيران. وهنالك تحضيرات لحكومة انتقالية من عدة أشخاص من الخارج والداخل، هل هذا سيحصل بعد ما بنعرف، ولكن التوجهات رايحة بهذا الخيار.
1: وهذه توجهات مين بس معلش إنه حتى ما نكون عم نبالغ بالتحليل أو بالتوقعات، لأنه في الجمهور العربي عم يسمعك وبالتالي ربما يؤخذ عليك لاحقا هذا الكلام، بس اشرح لنا أكثر.
0: فهلا نحن بنعرف انه المعارضه الايرانيه عم تعمل تنسيقات مهمه بين الخارج والداخل، ونحن بنعرف الجيش النظامي في ايران عم بينسق مع الخارج بكميات كبيره، حتى اذا صار في احتجاجات بالشوارع الجيش النظامي بيحمي المدنيين، والامريكان بيضربوا فرق البسيج والحرس الثوري، وبنعرف انه صار في سلاح واصل لعده فرقاء في الداخل الايراني. تمام. هل هذا بده يساعد اي هجوم من قبل النظام ضدهم؟ وين الموقف الامريكاني؟ نتمنى انه الامريكان يكونوا حاضرين بهذه التغيرات على الارض اذا حصلت.
1: وبالحالتين اذا خسر واذا ربح بالانتخابات النصفيه بكمل بمشروعه برايك الرئيس ترامب؟
0: مش يكمل، لانه الانتخابات النصفيه بالنسبه لمجلس الشيوخ توضح بس في ست مراكز في انه مش معروف لاي جهه بدهم يروحوا، وبمجلس النواب فقط 17
1: بس ست بغيروا التصويت كله شو؟
0: بس ست، ما كل واحد عنده 47 هلا، يعني بجوز ينقسموا ونكون 50-50، و17 نايب، يعني اذا خسروهم الجمهوريين طبعا بصفي لمصلحه الديمقراط، بس مش معناتها معهم اكثريه، مش 40-50 نايب. تمام. يعني العدد كثير ضئيل ومرجح يكون اكثر للجمهوريين، ولاول مره الحزب الجمهوري بيعمل مهرجانات لموضوع اجتماع مهم بالليلي ونهار غد بمؤتمر جمهوري بانتخابات نصفية، هاي لأول مرة بتصير، هذا تيدعم المرشحين وخاصة المؤرجحين بالحزب الجمهوري.
1: شكرا جزيلا لك من أورلاندو مدير التحالف الأمريكي شرق أوسطي توم حرب، تحياتي إليك. في تحدي مباشر لقرار بريطانيا وإحدى عشرة دولة غربية فرض عقوبات وحظر تجارية على المستوطنات، أعلنت إسرائيل عن مخطط لإقامة 1000 وحدة استيطانية جديدة شمال الضفة الغربية المحتلة.

0: هذه الخطوة وصفها وزير المالية الإسرائيلي بتسلال سموتريتش بأنها خطوة تاريخية أخرى في ثورة الاستيطان على حد تعبيره. الرد الإسرائيلي لم يقتصر على التوسع الميداني بل امتد ليفجر أزمة دبلوماسية حادة بعد إبلاغ تل أبيب القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بوجوب إغلاقها ومغادرة طاقمها خلال 7 أيام.
1: I have decided, as stated with the agreement of Prime Minister Netanyahu, on the following Israeli countermeasures. One, the closure of the British consulate in Jerusalem. ואני אזכיר, לא את כולם, אבל את חלקם, כדי... Second, the removal of British representatives from the International Gaza Support Center in Kiryat Gat. Third, the termination of British activities to train Palestinian Authority forces in Judea and Samaria under the British support team in Ramallah. Fourth, the denial of entry to Israel to 12 British elected officials.
0: من القدس المستشار السابق بوزارة الدفاع الإسرائيلية ألون أفيتار، أهلا بك. هل تعتقد بأن الحكومة الإسرائيلية موفقة في هذه الإجراءات حتى ضد البريطانيين الذين أعطوكم وعد بلفور؟
2: مرحبا للجميع. أذيني أستاذ، الأزمة الدبلوماسية والسياسية المحدودة في الوقت الراهن بين بريطانيا وبين إسرائيل أكيد موجودة في أولوية المواضيع على طاولة الحكومة الإسرائيلية، بس أذيني أستاذ أنه القضية هي مش بس قضية بريطانية إسرائيلية، القضية هي أوسع من هيك، وكمان السؤال المركزي هو إذا راح يكون تأثير وتدعيات من الإجراءات اللي بريطانيا أخذت ضد إسرائيل لدول إضافية في أوروبا والقلق الإسرائيلي.
0: لماذا إسرائيل تفعل ذلك؟ لماذا لا تلتزم بالقانون الدولي؟
2: إذا النكاش الغهن هو قضية ضفر ربيع في المستقبل البعيد، أديني أستاذ، من ناحية إسرائيلية مش بس من ناحية سياسية، كمان من ناحية المجتمع الإسرائيلي أكثر من 80% ونحن موجودين 3 سنوات بعد الهجوم في 7 أكتوبر. أنا حبيت أذكر المشاهدين على فكرة أكثر من 80% من المجتمع الإسرائيلي ضد فكرة إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية. لازم نأخذ بعين الاعتبار إنه هذه السياسة مش متابعة بس لحكومة اليمين من ناحية الموقف الإسرائيلي الواسع.
0: نعم، هم الإسرائيليون كلهم رأيهم هكذا، وليس فقط كما يقول البعض بأنه هذا اليمين الحاكم والمتطرف وإلى ما هنالك، لأنه هذا يعني كلام سموتريتش وكلام بن غفير هو كلام أي مواطن إسرائيلي عادي.
2: لا، أنا ما بأخذ موقف سموتريتش وبن غفير كموقف المركز الإسرائيلي داخل المجتمع الإسرائيلي أو المركز الإسرائيلي. أذني بشكل عام ما في تأييد واسع بسياسة المستوطنات أو توسيع أو إقامة أو تأسيس إذا تريد المستوطنات في الإضافية في ضفة الغربية. نحن نرى أنه 10% فقط أو 15% مش أكثر من هيك من الكراسي في البرلمان الإسرائيلي في الكنيسة الإسرائيلية متابعين لحزب أحزاب اليمين، اليمين المتطرف زي بيسموه، بس غالبية المجتمع الإسرائيلي.
0: أنت قلت إنه هذا إجماع عند غالبية المجتمع الإسرائيلي.
2: أنا بقول أستاذ، أنا حبيت خطك غلبك شوية، بس غالبية المجتمع الإسرائيلي اولا ضد فكره حل الدولتين او اقامه الدوله الفلسطينيه في الوقت الراهن بكل المعنى في الضفة الغربية وقت غزه، بس كمان ضد المتطرفين. لازم ناخذ بالاعتبار
0: في قانون دولي وفي شعوب اخرى عايشه على الكره الارضيه، مش كل المهم ما يريده المجتمع الاسرائيلي كما وصفته. في شعب فلسطيني وفي قانون دولي وفي امم متحده وفي قرارات دوليه وفي اتفاق اوسلو مع الفلسطينيين اللي انتوا وقعتوا مع الفلسطينيين، وينص إذا نبدأ الدولة الفلسطينية على حدود 67 لاحقا بعد تنفيذه.
2: لو سمحت، شكرا للفرصة واستغل الفرصة لإعطاء رد كامل بخطرك. من ناحية القانون الدولي في أكيد انتقاد دولي على سياسة أو ضد السياسة اللي

اسرائيليه في ضفر ربيع من كل النواحي، بس من ناحيه اكيد كمة المستوطنات، بس نحن نحكي 60 سنه تقريبا بعد حرب 67. اليوم نحن موجودين في فتره

0: الانتقاد والموقف الدولي والأمم المتحدة ضد هذه السياسة. أظن من ناحية إسرائيلية أستاذ، النقطة المهمة هي التأييد الأمريكي إذا تريد، أو الموافقة الأمريكية بالسياسة الإسرائيلية، موافقة ساكتة أو موافقة
1: هذا كل ما
0: أظن
1: يهمكم؟
0: مستمرة بالنسبة لهذه
1: هذا كل
0: السياسة
1: ما
0: فقط.
1: يهمكم الموافقة الأمريكية؟
0: لا، أنا ما بقول إنه هي الموضوع الوحيد اللي له أهمية، بس هذه من ناحية إسرائيلية، وأنا حبيت التخليل إنه وجهة النظر، وجهة النظر الإسرائيلية من ناحية أنا ما بقول التمييز، بس من ناحية التحليل المواقف السياسية تبع كل الدول في غرب أوروبا وفي أمريكا، من ناحية إسرائيلية في فرق، في فجوة بين التأييد، وهذا مش إشي جديد على فكرة،
1: ولكن هذا يتزايد، ألا
0: في
1: تخشى الأبيب
0: حسابات
1: من
0: إسرائيلية
1: تزايد ذلك؟
0: للموقف الأمريكي.
1: لأنه حتى القناة 12 الإسرائيلية تكشف بأن ترامب لم يعارض المبادرة البريطانية لفرض عقوبات جديدة على المستوطنات الإسرائيلية، كما أنه لم يحاول عرقلتها. حتى ترامب، حتى هاكبي تحدث عن الموضوع، موضوع اعتداءات المستوطنين في السابق، وحتى الكثير من الدبلوماسيين الغربيين.
0: الموقف الأمريكي ما يعارض لإجراءات البريطانية، بس في الوقت الغائن أستاذ لازم نكون واقعين بالنسبة لتأثير أو نتائج الموقف البريطاني والإجراءات البريطانية. أظن نحن موجودين في عند الدولتين، في بريطانيا وفي إسرائيل كمان، نحن موجودين في نص حملة انتخابية داخلية من ناحية
1: بحملة انتخابية
0: بريطانيا
1: أو بدون حملة انتخابية، الضفة الغربية يجب أن تحرر بالقانون الدولي وبالاتفاقات الدولية السابقة التي قامت بها إسرائيل نفسها لإعطاء الفلسطينيين حقهم بدولتهم، إن كان في انتخابات ولا ما في انتخابات. ولا يحق حتى للوزير سموتريتش بإقامة بهدم المباني الفلسطينية. 25 مبنى فلسطيني هدم في شمال الضفة الغربية. حتى سموتريتش قال بأنه عمليات الهدم استهدفت مباني تقع على مسارات الوصول إلى مستوطنات جديدة في المنطقة، رغم أنه بالأساس يجب أن تخلى المستوطنات السابقة. لا بل تل أبيب تقوم ببناء مستوطنات جديدة على أراضي الفلسطينيين.
0: أستاذ أنا حبيت توضيح الصورة السياسية وفي الوقت الغائن في إسرائيل بعد 3 سنوات من 7 أكتوبر، لازم نأخذ بين الاعتبار، وأنا بقول لك
1: أنتم ما
0: إنه
1: أعطيتوهمش
0: هي
1: الضفة
0: الصورة.
1: قبل السابع من أكتوبر حتى تتذرعوا بالسابع من أكتوبر، من 67 وأنتم تحتلون الضفة،
0: دقيقة
1: ليس
0: أستاذ،
1: السابع من
0: أنا
1: أكتوبر المشكلة في احتلال الضفة.
0: بس ما تنساش أستاذ، ما تنساش إنه قبل 7 أكتوبر نسبة التأييد بوصول إلى حل بالنسبة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، نسبة التأييد في المجتمع الإسرائيلي كانت أعلى بكثير من اليوم، نسبة التأييد كانت أكثر من 50%.
1: ولم تفعلوا ذلك،
0: الحل المقبول،
1: ولم
0: الحل
1: تفعلوا ذلك،
0: المقبول
1: لا عندما كان في
0: أستاذي،
1: تأييد ولا بعد 7 أكتوبر. إذن ليس هناك نية لقبول ذلك.
0: في فجوة كبيرة جداً بين الروح، بين الموقف السياسي المركزي الرئيسي داخل المجتمع الإسرائيلي، في فرق بين الفترة اللي كانت قبل 7 أكتوبر واليوم.
1: تمام، لكن أنتم لم تعطوا الفلسطينيين حقوقهم قبل 7 أكتوبر كي تتذرع به الآن. انتهى الوقت تماما. المستشار السابق وزير الدفاع الإسرائيلي ألون أفيتار من القدس، شكرا لكم مشاهدينا، إلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
4: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
5: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
4: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
6: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان فيه ملقن.
4: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
7: في تحديات، مو بس أجور الفنانين، يعني أنت حمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
4: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
8: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما أصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
4: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
9: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
10: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
9: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث

وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية. ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟ العربية FM.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: ميليشيا الحوثي تنفذ اليوم اعتداءات على مدن خميس مشيط وأبها وجازان، والمتحدث باسم التحالف يشدد على أن التعامل مع الاعتداءات سيكون بمسؤولية لحماية سيادة المملكة. طيران القوات المسلحة اليمنية يقصف اجتماعا لقيادات حوثية في البرح. العليمي يحذر من يدعون إلى التهدئة من المساواة بين المعتدي والمدافع عن مواطنيه. ترامب يقول: أعتقد أن حرب إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات الأمريكية، ويضيف: قد نستأنف المفاوضات مع إيران وأقوم بما هو أكبر من الاتفاق النووي. أجهزة استخبارات غربية ترجح بناء إيران منشأة غير معلنة لتخصيب اليورانيوم. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 10 ناقلات نفط إيرانية خلال أسبوع. 8 دول عربية وإسلامية ترحب بقرار بريطانيا حظر الاستيراد من المستوطنات الإسرائيلية. غارات إسرائيلية جديدة تستهدف المنصور والنبطي الفوقة والقنطرة جنوب لبنان. خام برنت يتجاوز عتبة 100 دولار للبرميل وسط تصاعد التوترات في المنطقة. في دوري روشن الخلود يتغلب على الشباب، الدرعية يتفوق على الفتح، والنصر يتغلب على أبها. وفي دوري أبطال أوروبا برشلونة يحقق فوزا عريضا على فينورد، باريس سان جيرمان يتقدم على سلوفان براتسلافا، التعادل يسيطر على مباريات أتلتيكو مدريد مع ليفربول، غالاتا سراي مع سبورتينغ لشبونة، ونابولي مع أرسنال. مستمعينا مستمعاتنا، بعد الفاصل أحمد السعفان وعلي قيدان في برنامج مان تو مان.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
3: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
2: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
4: يعني توجه صحيح أني
2: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
5: مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
6: خلينا نكون واضحين،
7: طيب انت قد المدرب هو بناء على طلب المدرب.

0: المفروض رئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
1: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
2: وأقلام الصحفيين.
3: وبعدين قضايا مش واحدة.
4: أنت قبل ما تدخل الموسم أنت عارف إيش تبغى منه.
5: أنا ما أتكلم عن النادي بعينه لكن أقول عندك لائحة طبقها.
6: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
7: شوف أنا أمس أنا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
2: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
8: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC أكشن وعلى MBC شاهد
2: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء.
9: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
10: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
9: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
11: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM.
12: مساكم الله بالخير وحياكم الله مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة العربية فم أينما تكونون وأينما يصلكم بث استوديوهات العربية فم. نحييكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج مان تو مان، البرنامج اللي يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 11 مساء. على تقديم هذه الحلقة علي نقيدان وزميلي أحمد السعفان. مساء الخير أحمد، أهلا وسهلا.
13: مساء الخير علي، حياك الله، تحية لك ولكل من يستمع إلينا أو يشاهدنا حتى في البث المباشر على يوتيوب وإكس في هذه الحلقة الجديدة والختامية لهذا الأسبوع. لهذا الأسبوع من دوري روشن، لأنه أنا كنت أفكر اليوم الخميس ما أدري كيف جاني إحساس إن بكرة إجازة، مع إنه مو إجازة.
12: مع وجود المباريات أحمد مستمتع.
13: أنا حسرت تنتهي جولة، يعني لازم ينتهي أسبوع يطلع غلط. اليوم انتهت الجولة السادسة، لكن الجولة اللي خلتنا نشوف 3 في الصدارة. تتكلم عن النصر اليوم صار في الصدارة، أيضا إلى جانب كل من الهلال والقادسية، كل منهم لديه 15 نقطة. صدارة محتدمة ودوري يبدو أنه راح يكون أكثر إثارة من الدوري السابق حتى.
12: اليوم أحمد وكذلك مستمعين الكرام ومشاهدين الكرام عبر منصة اليوتيوب وتطبيق إكس على العربية فم، شاهدنا 3 مباريات اللي هي ختامية الجولة السادسة اللي تغلب فيها أحمد نادي النصر على نادي أبها بهدفين مقابل هدف، كذلك الخلود
13: صحيح.
12: يواصل جراح الشباب ويقلب النتيجة من هدف تقدم فيه الشباب أولا في بداية المباراة. الخلود يعود ويتقدم بهدفين مقابل هدف
13: صحيح، وبداية النتيجة الدرعية فاز على الفتح، يعني اليوم 3 مباراة 2-1.
12: اليوم عنوان 2-1 أحمد، أتوقع
13: أنت 2-1 هاتف النفسي خسران اليوم. لكن أيضا علي راح نتحدث عن الطرف الآخر من العالم، عن أوروبا ودوري الأبطال، حيث برشلونة بدأ الليلة هذه بخماسية كاملة. اليوم كانت أمام نادي فاينورد الهولندي، تألق فيها لامين يامال، تألق فيها رافينيا، أيضا الآن تلعب
12: الجميع تألق.
13: واليوم نشاهد الآن النتائج المباريات. أذكر بأن باريس سان جيرمان الآن متفوق على ستوفيان بيرتسلافا بأربع أهداف دون رد، نابولي متعادل مع أرسنال بدون أهداف، أيضا جلاتا سراي متعادل مع سبورتنج لشبونة بهدف لهدف.
12: ليفربول أحمد يسجل الهدف الثاني
13: الآن. أضاف الهدف الثاني صحيح بتسديدة رائعة يسارية من ماكاليستير تسكن شباك أتلتيكو مدريد، أيضا هو يقلب النتيجة، كانت 1-0 لأتلتيكو في البداية. الآن عاد ليفربول وقلب النتيجة تحت قيادة المدرب أريولا. اسمح لي حتى ندخل بالتفاصيل مباشرة.

0: نرحب بضيوفنا. علي الان معنا في الاستديو الصحفي الرياضي.
1: في الاستديو الصحفي الرياضي عيسى الحكمي. مساء الخير عيسى.
2: مساء الخير علي. مساء الخير احمد. ليله سعيده باذن الله مع مشاهدي ومستمعي العربيه اف ام. ايضا نبارك للانديه الفائزه. نتمنى حلقه مميزه بكل ما تعنيه تفاصيلها.
0: حياك الله، نورتنا في الاستديو اليوم. وايضا معنا من القاهره الصحفي الرياضي اسماعيل محمود. مساء الخير اسماعيل.
3: مساء الفل يا احمد، بمسي عليك ومسي على علي ومسي على ضيف الكريم، وسعيد بالتواجد معاكم. تمام،
0: حياك الله. احنا انا قبل ما نبدا في الحلقه والتفاصيل، انا ودي اسال اسماعيل سؤال بسيط، ان شاء الله ما يطول بالاجابه، ما نعرف انه حيطول. لكن اسماعيل، انت اشوفك في الليله الاخيره من سوق الانتقالات يمكن غردت اكثر مره تغرد في حياتك. تغريدات كثيرة، فيسبوك موجود، تويتر موجود، انستغرام موجود، كل مكان، وشفت الأخبار تسرق قبل غيرك. إيش الشيء اللي حسيته غريب في هذه الليلة، الليلة الأخيرة من سوق الانتقالات على عجالة؟
3: يعني بوجهة نظري، يعني تغطيتي الكبيرة لفترات الانتقالات في السنين الماضية، يعني واحدة من أصعب الصفقات اللي أنا غطيتها كانت صفقة أنيس حاج موسى، لأن فيها تطورات كبيرة جدا حصلت. في البداية فاينورد كان موافق وحصل شبه اتفاق مبدئي، لكن رجعوا اتفاقهم بعد فشلهم في التوصل لاتفاق مع لاعب لتعويض أنيس حاج موسى في آخر يوم انتقالات في هولندا. الاتحاد عاد بعروض، تفاوض مع لاعبين آخرين، أنيس حاج موسى ضغط بشكل كبير، لكن الصفقة فشلت بسبب الضمانات البنكية. النادي الاتحاد كان رافضها تماما، رافض المبدأ. أيضا بالنسبة للنادي الأهلي كان في بعض يعني تقارير كتيرة تحدثت عن مفاوضات مع بروزوفيتش ومفاوضات مع مش عارف مع مين، لعيبة كتيرة يعني. لكن في النهاية السوق أعتقد انتهى بطريقة ما عجبتش جمهور الأهلي، بالاحتفاظ بأرتيم اللاعب الأوكراني اللي ما أثبتش أي حاجة لغاية دلوقتي، والتعاقد مع اللاعب الشاب ديابي. فيعني كان سوق قوي في آخر يوم، بالأخص الأندية جدة كان في بعض كان في عديد من الأخبار. طبعا النصر أنهى السوق بتاعه من فترة طويلة بتاعهم مع سامو كوستا. الهلال برضو عمل سوق ميركاتو عظيم جدا، فكان الميركاتو في آخر يوم بالأخص بالنسبة للأندية جدة كان مشتعل جدا يعني.
0: طيب بس
3: الحمد لله.
0: انا بدي اسالك، رياض محرز هل كان في فعلا قريب من الشباب، كان قريب من الاتحاد، حتى الاهلي سمعنا يقولوا انه كان يرجعوا في اخر لحظه، ولا هذا كلام جرايد؟
3: لا، محرز كان عنده على طاولته ثلاث عروض او يعني ثلاث انديه ادت اهتمام الضم. نادي الشباب اللي كان نادي الاقرب، والنادي يعني بذل جهد كبير جدا من اجل الموافقه على التعاقد معاه مع رابطه الدوري السعودي، لكن هم موافقوش في ده. وحسب علمي يعني ان انا سمعت ان نادي الشباب حتى الان بيحاول ايجاد طريقه ما للتعاقد مع رياض محرز، اعتقد في الشتويه المقبل، اما في الشتويه المقبل او يعني مش عارف، ممكن يجدوا طريقه لو يعني انهوا عقد عادي اي من اللاعبين الاجانب. النادي الاهلي، لاعبي الاهلي طلبوا بشكل صريح وواضح عودة رياض محرز للفريق بسبب يعني جودته دور القيادي. نادي الاتحاد كان اخر خيار، نادي الاتحاد هو رياض محرز، لكن كان في عقبه واحده
0: يعني خلاص ما راح يروح ولا مكان.
3: الشباب بيحاول، مش عارف هل ممكن في الشتاء نشوفه او ممكن يعني مش عارف بيحاول لغايه دلوقتي يشوفوا آلية يعني. الاتحاد المدرب الاتحاد كان فيه كان قريب من نادي من رياض محرز، لكن المدرب ينز رفض تماما تماما تماما فكره التعاقد مع رياض محرز.
0: طيب نشكرك على هذه الإضافات في بداية الحلقة عن سوق الانتقالات اللي كان مثير جدا. أهلي
1: نبدأ الآن نفتح أحمد وكذلك مستمعين الكرام ملف الجولة السادسة من دوري روشن، ونبدأ الملف في مباراة النصر وأبها. عيسى، النصر بعد سلسلة من الفوز في الدوري تلقى خسارة من الاتحاد، والآن يعود إلى سلسلة الانتصارات.
2: بالتأكيد، وهذا الأهم دائما، بعد الخسارة دائما عليك أنك ترجع مرة ثانية. أعتقد هذا كان بالنسبة للنصر هو القيمة في مباراة اليوم أمام أبها، القيمة المستهدفة والقيمة الأساسية، أنه يستطيع أنه يعود مرة أخرى إلى سكة الانتصارات، يعود مرة أخرى إلى جمع النقاط ومزاحمة أيضا غريم الهلال والقادسية الذي أضيف لهم. كان النصر محظوظ بخسارة الهلال أمام النيوم، والقادسية أيضا كان محظوظ بهذه الخسارة، والدوري اشتعل أيضا بهذه الخسارة. أصبح لدينا ثلاثة فرق تتربع على كرسي الصدارة، يفرق بينها فقط عامل الأهداف، ونحن نعرف أنه في نهاية الموسم عامل الأهداف لا يأتي بالدرجة الأولى في عملية تصنيف البطل. الأهم أن تبقى النقاط متقاربة أو تبقى النقاط على نفس المستوى، بعد ذلك ربما تفصل مباريات المباشرة إذا ما استمر هذا التعادل طبعا إلى الأمتار الأخيرة. في تصور النصر كان بحاجة أن يعود إلى سكة الانتصارات والنهوض بأي نتيجة. صحيح كان في ضغوط عليه أنه يكسب بفارق

0: مثلا 4 أهداف أو 5 أهداف حتى أن يتجاوز الهلال ويستعيد مرة أخرى نغمة المركز الأول بوصفة حامل لقب وصفة بادئ الموسم بداية قوية جدا، لكن في الأخير خرج الحقيقة بانتصار بين قوسين صعب لكنه جدا مهم. أعتقد يعني لا زال لدى النصر مشاكل كثيرة في داخل النص في داخل الميدان تحدث في أثناء المباراة، إما بداية خاطئة أو لاعب يرتكب خطأ الحقيقة قاتل، مثل ما شفنا مثلا في مباراة اليوم هدف الفريق أبها، هدف يعتبر الحقيقة مجاني في ذكاء وقدرة عالية جدا من نبيل فقير، في المقابل في عدم تركيز الحقيقة من بنته. صح. هنا راح يدخل بنته في مرحلة الشك مرحلة الضغط مثل ما حصل بالنسبة لنواف العقيدي. لازال النصر يعاني أنه يستقبل في كل مباراة هدف، مع أنه يتربع الآن مع ريفر بليت على أفضلية أنه يسجل في جميع المباريات 93 مباراة متتالية، لكن عنده مشاكل تخلق في داخل المباراة، إلا أنه في النهاية حقق الأهم وهي 3 نقاط. طيب. وهذه هي قاعدة الدوري.
1: جميل، لكن أنا أريد أذهب لإسماعيل في عن نقطة مهمة وهي كريستيانو رونالدو. إسماعيل، كريستيانو رونالدو يواصل التسجيل، يعني الجولة الأولى ما سجل، الثانية سجل، الثالثة ما سجل، الرابعة سجل، الخامسة ما سجل، السادسة سجل، يعني شغال الماكينة
2: جولة
1: شغالة.
2: يسجل جولة ما يسجل،
1: جولة يسجل جولة يريح، يعني 40 سنة الرجال معذور. لكن أنا سؤالي أنه فعلا 21 هدف الموضوع قاب قوسين وأدنى، أصبح موضوع 1000 هدف إن شاء الله يحققهم هذه السنة، من قلبي أقول
3: أنا كلنا نتمنى كده. يعني كان في زميل لي قبل الحلقة بتحداني بيقول لي كريستيانو مش عارف يسجل 21 هدف قبل نهاية الموسم، لكن أنا متوقعي ان كريستيانو هيسجل.
1: قول له احمد جالس يدعي
3: هيسجل بلا شك 21 هدف قبل نهايه الموسم. الشغف موجود عنده. خلينا نوضع في الحسبان ايضا ان ممكن الموسم ده بشكل كبير يكون اخر موسم لكريستيانو رونالدو في عالم السحر المستديره، فبالتالي يعني طبعا احنا كلنا عارفين شخصيه كريستيانو المتحلل يعني العاشقه للتحديات. 21 هدف في عمره المتقدم اكيد مساله مش سهله، لكن انا واثق بصراحه ان كريستيانو هيقدم كل جهده لتحقيق الهدف، واعتقد انه هيحققه حتى لو ده خلاه ان هو يكمل مسيرته الدوليه بشكل اطول او لنهايه الموسم مثلا مع منتخب البرتغال. بالنسبة لنادي النصر أنا متفق مع الصديق عيسى، يعني في بعض المشاكل بصراحة في النادي، من وجهة نظري المشكلة الأكبر حتى الآن سامو كوستا، أو يعني النادي النصر بشكل عام خسر مارسيلو بروزوفيتش. سامو كوستا حتى الآن ما قدمش من وجهة نظري أوراق اعتماده كخيار جيد لنادي النصر. مارسيلو بروزوفيتش كان خيار متاح نادي النصر أنه يكمل، كان خيار متاح للأندية السعودية أنه يكمل بشكل عام، لأنه خيار ممتاز جدا. بالمناسبة مارسيلو بروزوفيتش في الوقت الحالي مفاوضات متقدمة مع نادي السد القطري، فبالنسبة لي من وجهة نظري النصر أو خط وسط النصر بالأخص خسر عنصر كبير وقوي جدا اللي هو مارسيلو بروزوفيتش، وأعتقد أنه يأثر على أداء النصر لغاية يعني فترة انتقالات الشتوية إن أو يعني الفترة المقبلة يعني بشكل
1: صحيح. لكن أنا بدي أقول عن رونالدو بس إنه رونالدو طبعا باقي 28 مباراة في الدوري، وهذا عدد كبير بالنسبة لرونالدو، إذا ظل ماشي على هذا الرتم يسجل 14 هدف مباراة إيه مباراة لا، عرفت يعني. لكن أيضا عنده مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة وفيها مباريات مهمة، وأيضا في مباريات لمنتخب البرتغال، فيعني ما احس انه يسوي
3: كاس خدم الحرمين.
1: كاس خدم الحرمين سليم صحيح ايضا. قادر كريستيانو رونالدو حتى والسوبر
0: والشتاء خلى الجو يبرد شوي
1: يصير يسجل اكثر.
0: اي
1: هو بس اللي يغير الصبغه
0: بعدين ان شاء الله
1: لو يغير الصبغه يصير يسجل اكثر. يعني
2: عيسى كيف كان الرسم التكتيكي للنصر اليوم خصوصا مع غياب يعني القطعه الاغلى في نادي النصر جواو فيليكس، وكذلك غياب كومان، وكذلك غياب قلب الدفاع عبد الله العمري؟
0: بالتأكيد كان اختبار مهم جدا للمدرب أنجي بستيكوغلو في غياب جواو فيليكس تحديدا، بحكم أنه هو اللاعب المدبر ولاعب اللي بيوزن الأوتار بالنسبة لفريق النصر. فجاءنا اليوم المدرب مش بس غياب جواو، لا في غيابات كثيرة، 5 تغييرات حدثت. إذا كان ردة فعل نتيجة الخسارة فأعتقد أنها فيها نوع من الإشكالية، وإن كان عملية تدوير أو عملية إراحة أو أسباب إصابات إلى آخره، فأنا أعتقد أنه يقف على جاهزية أكثر من عنصر. طبعا النصر الآن وصل مرحلة مفترق طرق، عملية الهوية السابقة بالنسبة لجيسوس اللي بدأ فيها، وهذه تحسب للسيد أنج أنه ما دخل في التغيير مباشرة، أنا يبدو لي أنه بدأ يدخل أفكاره بالتدريج، لكن حتى هذه اللحظة مثل ما ذكر الزبين العزيز لا زال لديه مشكلة الوسط المفتوح وعملية تعويض بروزوفيتش، لا تزال حتى الآن سامو كوستا مش اللاعب اللي قادر الحقيقة يصل لنفس ليفل بروزو ولا خصائص أيضا بروز، ولذلك أنا أعتقد اليوم أنه أصلح شيء من هذا الخطأ بعودته مرة أخرى إلى عبد

0: عبد الله الخيبري، اللي في لحظة من لحظات السيد جيسوس لما النصر تعرض لهزات الموسم الماضي لجأ لهذا الحل مع تغيير أو مع تبديل مارتينيز من قلب الدفاع لمركز الظهير الأيسر، واعتمد بعد كذا على ثنائيات الخيبري وبروزو، وشفنا كيف كان النصر قوي جدا لدرجة أنه في الدور الثاني بالكاد فقط 5 نقاط، أما بقية النقاط فأخذها وبالتالي تربع أو تحقق اللقب واستعاد الفارق النقطي مع الهلال. الآن أنا أشوف من مباراة اليوم إذا اعتبرناها بداية تغيير، أنا أعتقد أن بوستيكو بدأ الآن يصلح خلل منطقة المحور، لكن لا تزال الهفوات موجودة، لا يزال الزخم الهجومي أقل من الموسم الماضي. النصر
1: مباراة هذه كان يضرب الأكثر،
0: نعم النصر في أغلب المباريات أحمد في أغلب مبارياته يصنع كل 7-8 دقائق فرصة، بينما في السابق النصر يصنع أكثر من فرصة في أول 5 دقائق. النصر الآن بطيء في عملية صناعة الفرص المحققة لتسجيل أهداف. صحيح استحواذ، استعادة كرة، مباراة اليوم أنا ما أعتبرها مقياس للنصر بحكم الفوارق الكبيرة، لكن شفنا اختبار الاتحاد عانى النصر كثير جدا، الاتحاد منع النصر
1: حتى لما قابل الاتفاق عانى أكثر من مرة هذا الموسم.
0: أوكي، لكن أمام الاتحاد تحديدا ما استطاع أن يقدم شخصيته في المباريات السابقة، لا عملية استعادة الكرة، لا عملية البناء. جواو اللي غايب اليوم كان غايب في مباراة الاتحاد لأن الاتحاد استطاع أن يقطع عنها الإمداد، صح، وبالتالي يقطع كثير من خطورته. نعم. فكانت مباراة اليوم اختبار الحقيقة لا في غياب هالعناصر، كسب 3 نقاط وهذا هو الأهم، لكن أعتقد الاختبارات القوية لا تزال متقدمة في المراحل القادمة من الدوري.
2: عيسى نشوف حنا في حراسة المرمى، يعني ما ندري مين الحارس الأساسي، العقيدي مرة بنته اليوم، بنته المباراة الماضية العقيدي،
0: هذه مشكلة صراحة في النصر واضحة، يعني يمكن الموسم الماضي تم حلها جذريا، يعني كان قرار سالم، ولذلك المدرب لابد أن يكون لديه نظام ولديه أيضا في نفس الوقت انضباطية وقرارات صارمة. ما أعتقد أن نواف كان متسبب في أهداف الاتحاد، ولذلك حتى غيابه عن مباراة اليوم ما أعتقد له علاقة بمباراة الاتحاد، لكن الإشكالية هدف اليوم انا اتصور انه جه في صالح نواف،
2: يعني ممكن المباراه الجايه نشوف العقيدي.
0: هو يشوف المدرب بحكم انه عنده كان ميركاتو ضعيف، بدا يفكر في مساله انه يستفيد من 8 لاعبين في ارضيه الملعب، هذه دائما تجي على بنته قدم الموسم الماضي وبالذات في نهايه صراحه موسم عظيم بالنسبه للنصر، صح. ساعد النصر بغض النظر عن بعض الهفوات البسيطه او
1: رؤيه
0: التماس
1: يعني
0: التاريخيه، تمام، لكن بشكل عام هو استطاع انه يستغل الفرصه وقدم نفسه بشكل ممتاز جدا. لكن اليوم انا اتصور انه دخل مرحله الشك، هفوه كانت لا تغتفر ابدا. مباراه اليوم لو ضاعت بيقولوا النصراوي اللي ضيعها فقط هو بنته،
1: بس النصر بخير لانه عنده حارسين على مستوى عالي،
0: هذا شيء ممتاز،
1: يعني هذا شيء يعني على الاقل انه جيد، صحيح. لكن من مكاسب هذه الجوله مثل ما ذكرنا انه في 3 أندية متنافسه على الصداره، الكل قريب، حتى الاتحاد فارق عنه بنقطه، صحيح. واحده، لكن ودي اذهب الى مباراه اخرى مع اسماعيل. الشباب اسماعيل تقدم بالهدف الاول امام الخلود، وقلنا الشباب خلاص مع التعاقدات الجديده، كنا انا وعلي نحضر المباراه نقول خلاص الشباب تمام، ما ادري رحنا تعشينا رجعنا نتيجه 2-1، كيف متى صرنا نشوف الاهداف؟ بصراحه شيء غريب اللي صار في مع الشباب. هل الشباب سيعاني مثل ما عانى الموسم الماضي ويكون يعني ينافس على البقاء، فقط البقاء؟
3: بصراحه الاداره الرياضيه نادي الشباب يعني قدمت ماركاتو مميز جدا، فمن وجهه نظري النقطه السلبيه الحاليه في الفريق هي مدربهم الالماني توماس ليتش، اللي اعتقد ان هو ممكن نشوف ممكن خلال فترة قصيرة جدا خبر إقالته، يعني لأنه حتى الآن لم يقنع رغم توفر عناصر، رغم أن الشباب قدم ماركاتو مميز جدا بصراحة، مجهودات كبيرة من الإدارة، لكن برضو ده خلينا ما نخفلش بصراحة نادي الخلود عمل موسم ممتاز، أعتقد حتى الآن 12 نقطة يعني مقدم موسم ممتاز، أبرم تعاقدات قوية، عندهم مشروع واضح، المعالم يعني إدارة أو في استقرار كبير بالنسبة لنادي الخلود، فالناس مش عايزين نبخس حق نادي الخلود يعني، لكن في الجهة الأخرى بصراحة أنا شايف إن المدير الفني لنادي الشباب يعني حتى الآن أعتقد إن هو مش هيقدر يقدم إضافة، فأعتقد لازم يتحرك من إدارة الشباب السريع يعني لفاس كعاد المدرب أو لتيم مدير فني جديد، خاصة العناصر فعلا الحالية لنادي الشباب أعتقد إنها قادرة على الظهور على الأقل بشكل أفضل من الصورة اللي قدمتها حتى الآن منذ بداية الموسم.
2: يعني إسماعيل المشكلة فنية في الشباب؟
3: نظر مشكلة فنية لأن نادي الشباب تقريبا يعني عمل كل شيء ممكن في فترة الانتقالات الصيفية، فبالتالي يعني واضح أن مباراة اليوم أمام الخلود أعتقد في فرق واضح أعتقد بين الفريقين على مستوى العناصر على مستوى الإمكانيات، لكن في نفس شفنا الخلود بصراحة قدم مباراة كبيرة على نادي الخلود.

0: الشباب، فبالتالي اعتقد مشكله واضحه فنيه، مشكله مش فنيه فقط في مرات الخلود بس، لكن منذ بدايه الموسم اعتقد المشكله واضحه فنيا.
1: صحيح،
0: الشباب بلا يعني بلا بلا
1: بلا
0: بلا
1: هوية،
0: طريقه
1: بلا
0: لعب
1: هوية
0: واضحه، بلا
1: كروية.
0: هويه وبلا
1: صح.
0: طريقه واضح لعب بصراحه يعني.
2: عيسى، حابين ان نتكلم عن الخلود، تكلم اسماعيل عن الشباب، حابين نتكلم عن الخلود. الخلود بدأ الدوري بداية يعني مرضية للجماهير. الخلود تبدأ الدوري امام الاتحاد، تتعادل مع الاتحاد، تفوز على التعاون، تتعادل امام الدرعية، تفوز على الاهلي، تتعادل امام الفيحاء، تفوز على الشباب. كريستيانو هو جولة يسجل وجولة الخلود جولة يفوز وجولة يتعادل
1: بس ما يخسر يعني، هو الفريق الفريقين فقط ما خسروا.
3: أنا ودي بس علي تسمح لي بالنسبة لموضوع الشباب تحديدا، يعني على موضوع الجهاز الفني. الشباب غير مدربين في كل السنوات الماضية، وبالتالي عملية التغيير ما أوجدت حل. إذا المشكلة أكبر الحقيقة من الجهاز الفني، ممكن أن إحنا نقسمها أقسام مناصفة. النصف الأول مثلا الجهاز الفني، النصف الثاني الإدارة الرياضية اللي قاعدة الحقيقة تسير الأمور وتختار المدربين على أي مواصفات أنت اخترت المدرب، وما هو الهدف بالنسبة لنادي الشباب. إحنا الآن في الشباب ما عندنا غير اسم الشباب، أما الشباب الفريق القوي الكبير الذي يحقق البطولات أعتقدنا غاب من سنوات. يجب أن يكون الشبابيين واقعيين بالنسبة لهذا الأمر، وبالتالي عمليات الاختيار لا تعتمد على الكم وإنما على الكيف، على الاحتياج، على الهدف. أنت تبغى الشباب في الموسم 2026 ينهي الموسم في أي مركز، موسم 2027 ما هي أهدافك؟ هنا أنت تختار المدرب المناسب، تختار العناصر المناسبة. عندنا أندية أخرى مثل الخلود على سبيل المثال، الدرعية، النيوم، حتى الاتفاق اللي يكتب سطر ويترك سطرين، لكنها يعني عندها شخصية. الشباب الحقيقة عندها عملية تغيير لكن شخصية الفنية غير موجودة، وبالتالي الثلاث عوامل تتشارك في هذا الأمر: جهاز فني، جهاز إداري، بالإضافة إلى اللاعبين. غرفة الملابس في العام الماضي بالنسبة للشباب كانت تعج بالفوضى، في هالموسم الحقيقة النتائج أكيد راح تأثر على غرفة الملابس، وبالتالي يتم تقاذف المسؤولية من جهة إلى جهة أخرى. بالنسبة للخلود أنا أعتقد أنه نموذج فريق مبسوط في الدوري، مستمتع بالدوري بكل ما تعني الكلمة. السيد بن هارب،
2: وش السر؟ وش سر التفوق الخلود؟
3: أنا أتصور أنه مشروع الحقيقة، مشروع بخطة ذكية، لدرجة أن رئيس النادي هو اللي يوزع منتجات النادي، وكأنه يعني الحقيقة يقدم إغراء. أنا أعتبره إغراء ذكي جدا في عملية
1: شراء.
3: التسويق في عملية أيضا حتى الاستثمار. اليوم هو باع عبد العزيز العليه، وأعتقد واحد من أهداف الخلود هي الاستثمار في اللاعبين، مثل ما يحدث في فينورد مثلا وأندية بلجيكا وأندية
1: أو بروسيا دورتموند وغيرهم، اللاعبين يشترون لاعبين صغار
3: نعم، ما يكون عنده أهداف تحقيق البطولة، إن جات في الطريق كتابة التاريخ لا يمانع، مثل ما حدث الموسم الماضي كتب التاريخ تواجد في نهائي كاس الملك. لكن الآن هو فريق خطير أمام أي فريق آخر. هو أنت ذكرت علي، يفوز يتعادل ما هي فارقة معه، هو مستمتع وفي النهاية الحقيقة يطلع مبسوط سواء بالتعادل أو بالفوز، لكن يخسر حتى الآن ما يخسر.
1: طيب، في نقطة مهمة عيسى ودي أسألك عنها وبعدين نأخذ رأي إسماعيل فيها. صراحة يعني في تغريدة مثيرة للجدل الآن، تقريبا يعني حتوصل 1,000,000 مشاهد الآن لحساب نادي الخلود بعد المباراة. نشر تغريدة، نص التغريدة مكتوب 3 نقاط تستاهل وجبة، وحاطين صورة لاعب من الفريق شايل الجوال وفاتح أحد تطبيقات الطلبات من المطاعم، وواضع أحد المطاعم الشهيرة المعروفة يعني في السعودية. أنا سؤالي، هل هذا في إساءة؟ هل هذا في إساءة لكيان مثل الشباب؟ هل في إساءة لجمهور الشباب؟ هل هذا متاح؟ هل هذا يصير في العالم ولا ما يصير؟ يعني كيف الناس تأخذ هذا الموضوع من أي زاوية؟
3: شوف، هي ثقافات الحقيقة، ثقافة بدأت تتمدد، مش الخلود بالحالة، من الموسم الماضي واللي قبله أيضا. الضوابط الحقيقة حتى الآن غير واضحة بالنسبة للأندية، ولذلك بعد الانتصارات دائما نشوف الحقيقة نوع من هالتغريدات. أنا في تصوري أنه المسؤولين عن هالمراكز الإعلامية تحديدا يرون أنها عبارة عن وسيلة تسويق، لكن أحيانا تتجاوز الخطوط الحمراء، تثير الجماهير أكثر. وإن كان الاقتصاد دائما في أسرار المشاهد العادي ما يدركها إلا فيما بعد، وش تعمل يعني. مثل التغريدة الآن أنت تقول أعطتها 1,000,000، هو يبحث عن المليون.
1: يا أخي 1,000,000 مشاهدة شيء، بس لكن في إساءة يا أخي.
3: نعم،
1: أنا ما أدري، ما أود أقول رأيي، بس أنه
3: نعم
1: ترى ما هي مقبولة يعني صراحة.
3: ولذلك أنا أتصور أنه يجب وضع ضوابط الحقيقة لهالجانب. يعني في شطحات كثيرة اليوم، الخلود مثلا عنده تغريدة، أمس القادسية عنده تغريدة، وشفنا كيف رد فعل اللاعب في الموسم الماضي. حصلت أيضا تغريدات بمجرد ما تطلق صافرة الحكم

0: أن نشوف الحقيقة تلميحات. أنا أتصور أنها هي موجودة كظاهرة عالمية، لكن يا جماعة الخير قننوها بشكل حقيقة مقبول، بشكل يعطي الهدف ويحقق الهدف، ولكن يبعدنا عن ساحة التعصب وساحة الغضب الجماهيري. لأنك أنت اليوم فائز ترى بكرة أنت خسران،
1: صح؟
0: ومثل ما أنت اليوم تكيل المكيال بينكال عليك في المباراة القادمة أو في الموسم القادم.
1: 100%.
0: ما حد ينسى أي شيء في كرة القدم أو في الرياضة بشكل عام، لكنها في النهاية أنا أتصور أنها تصرفات غير موفقة.
2: أنا أتوقع أني سمعت تصريح للمتحدث الرسمي باسم نادي الخلود، وتحدث عن هذا الموضوع وقال أنه يعني صارت لنا هذه التغريدات وما كان في زعل مننا. كما يعني انفردت العربية FM بخبر خاص، بدأت الإدارة القانونية بنادي الاتفاق الإجراءات الرسمية في رفع شكوى ضد رئيس نادي الخلود بن هاربورغ بسبب سخريته على حد زعمهم من تعليق على القمصان الجديد لفريق الاتحاد لفريق الاتفاق. فالمتحدث الرسمي باسم نادي الخلود اليوم كان يقول انه يعني
0: اكيد راح يبرر،
2: خلنا اخذها بروح رياضيه شوي،
0: اكيد راح يبرر. انا اتصور الامور اذا وصلت للمرحله الانضباطيه ممكن بعد ذلك تعود الامور الى نصابها.
1: انا بدي اخذ راي اسماعيل، هل هذا يحدث في الدوريات الاوروبيه؟ هل نشاهد هذا في الديربيات في المباريات الكبرى؟ لكن هل هناك خطوط حمراء ولا كل شيء مسموح؟
3: هو يحدث لكن بنسبة بسيطة جدا لا تقارن بصراحة باللي احنا بنشوفه في الفترة الأخيرة في الدوري السعودي يعني بصراحة، وخاصة يعني أكتر الأمور دي بتأتي من نادي واحد أو نادي الخلود، يعني سواء بقت النهاردة سواء بتصريحات أو تغريدات جدلية دايما دايما من بين هاربورغ مالك النادي اللي هو بيقدم عمل ممتاز، لكن يعني مش كل حاجة هزار طبعا. هي أكيد روح الدعابة دي تبقى مطلوبة وأحيانا بتحصل في الأندية الأوروبية بصراحة، لكن بنسبة ضئيلة جدا، وبيبقى فيها يعني قدر أو يعني بنتفادى أو الأندية بتتفادى الخط أو بتبعد عن خط الليميت يعني اللي هو ممكن بعد كده يوصل لدرجة أن أنت لا قدر الله أو بتهين النادي أو بتقلل منه، وده بصراحة اللي احنا بنشوفه أحيانا بصراحة في الدوري السعودي. امبارح أو بالأمس يعني حصلت مشكلة كبيرة بطلها حساب نادي القادسية وديميرال. يعني أنا بصراحة من وجهة نظري شايف أن لازم يكون في تقنين أو ضابط واضحة، لأن الموضوع أخذ أكتر من حجمه. قبل كده الاتحاد تغريدة معينة اتجاه كريستيانو في مباراة الاتحاد والنصر بعد مباراة الاتحاد والنصر. لازم يكون في ضابط معينة بصراحة، لأن الدوري السعودي دوري قوي، دوري محترم، أنديته كلها محترمة، لاعبيه كلهم محترمين، لاعبين من الطراز الرفيع، لاعبين من يعني لاعبين أساطير يعني. فمن وجهة نظري لازم يتم وضع ضابط بصراحة، لأن الوضع يعني بدأ يبقى هزار بس، وده مش مطلوب أعتقد يعني، لأن الموضوع يعني بصراحة بقى يعني مبالغ فيه بصراحة من وجهة نظري.
1: يمكن حل بالضوابط.
2: المتحدث الرسمي باسم نادي الخلود راشد الهاجري قال إنه الأخوان في نادي الاتفاق الموسم الماضي سووا فيديو على السيد بن هاربورغ وتقبلنا ذلك بصدر رحب. اللي صار ما هو تقليل من نادي الاتفاق بل إضافة أجواء ممتعة للدوري.
1: هذا عشان موضوع التيشيرتات اللي
2: قالها. هذا عشان موضوع التيشيرتات.
1: أيوة، وحتى يوم تكلم على جماهير الحزم على ما أعتقد قبل فترة، صحيح. إنه قال هذول من وين تجيبونهم عشان نجيب زيهم، صحيح. يعني أرجع
3: وقال تغريدة يعني في مصر سببت حالة جدل كبيرة جدا. تغريدة كانت مهينة النجم، نتفق تختلف معاه، والأسطورة الأولى لكرة القدم العربية كان محمد صلاح. فبصراحة الموضوع يعني صح. أنت حتى ممكن تقلب أو تخلي الأندية تتحفز ضدك كنادي أكتر من أي مباراة أخرى، فده يعني بصراحة لازم يتحط ضابط بصراحة، لأن يعني هي مخالفات او حوادث بتتكرر بشكل مستمر خاصه من نادي الخلود للاسف يعني.
1: نعم.
3: من مالك النادي بالاخص
1: يعني نقول انه يكون الحل في الضوابط، يكون ربما في العقوبات اذا كان الامر مسيء، اذا صحيح. كان الامر طبعا المسؤولين عن الدوري عارفين اذا الامر مسيء او لا، اذا كان مسيء حيكون في عقوبه، اذا كان الموضوع ضمن اطار المزحه او الطقطقه الكرويه اللي نسميها مقبول ويعدي. طبعا يوم الجمعه تنطلق الجوله القادمه، مو بكره، نريح الخميس، الجمعة مرة ثانية جولات متوالية حتى بس ما نقفل موضوع الدوري السعودي. الرتم السريع هذا نقدر نقول من مصلحة أحد ولا مو من مصلحة أحد، ولا يعني عارفين الأسباب يعني متفقين في كأس آسيا وفي كأس خليج وفي التجمع تبع الآسيوي.

0: اللي هي الأندية، لكن زحمة صراحة.
1: صح، لكن ظروف فرضت الحقيقة ظروف،
0: يعني حتى احنا ما لحقنا، احنا ممكن معدين برامج ومقدمين، والله ما لحق.
1: ما صدقت انا يوم الاثنين بدت الجولة السادسة.
0: والله العظيم، والله انه في احد الزملاء امس يقول لي ليش يلعبون اليوم؟ اليوم الثلاثاء، ليش يلعبون الدوري السعودي اليوم؟
2: وكذلك احمد في مباريات تحتاج يعني حلقات اكثر.
1: الاشكالية ان ممكن يكون في انعكاسات سلبية على المشاركات القادمة، سواء لاعب دولي من نتيجة الاجهاد البدني، او حتى نفس الاندية على مستوى نخبة اسيا. الان الاسبوع القادم تقريبا راح يبدأ، الاهلي عنده ايضا رحلة طويلة إلى جنوب إفريقيا. الضغط دائما واللاعبين جايين من إجازة دائما مرده سلبي الحقيقة، لكن يبدو لي أن الرزنامة جدا مزدحمة، وبالتالي ما عندك إلا الخيار هذا. إحنا في المدرج وبنستمتع بالنتائج وبالتقلبات، أتصور أن النتائج اللي راح تحصل بسبة هالضغط هي اللي راح تتحكم في بوصلة الدوري. ولذلك انت تشوف الآن ثلاث فرق عندها 15 نقطة، الاتحاد قريب. تصنيف الدوري حتى الآن ما حصل، الآن الفرق متقاربة، والسبب هو الوضعية الحالية بالنسبة لإجهاد اللاعبين.
0: انتم ما تشوفون الشاشة، انا شايف الآن هدف لأرسنال. أرسنال يتقدم بالهدف الأول امام نابولي في هذه الأثناء من عمر المباراة، عن طريق نجم وقائد الفريق مارتن أوديغارد في الدقيقة 75. أرسنال في المقدمة.
2: وبما أنه ذكرت النتيجة وذكرتنا أحمد بالهدف، خلنا نفتح ملف دوري الأبطال. طبعا اللي افتتح اليوم برشلونة بخماسية. اسماعيل، كيف شفت المباراة؟
3: بصراحة برشلونة بيقدم، يعني بيستمر في تقديم مستويات مميزة جدا، مستويات هجومية مميزة جدا، بالأخص رافينيا يعني أون فاير. بيقدم بداية موسم من أفضل البدايات، وأعتقد بيرد بطريقته الخاصة على استبعاده من قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية. أكيد رافينيا غاب لفترة من الموسم الماضي، لكن من وجهة نظري هو كان عنصر أساسي في نجاحات برشلونة خلال الموسم الماضي، فكان من الظلم استبعاده. لكن برشلونة بيقدم بداية موسم مميزة، رافينيا، لامين يامال قدر يرجع بعد بداية لحد ما يعني شبه بعض الغموض والانتقادات بداية موسم، يعني فريق قدر يتعاقد مع مهاجم جابريل خيسوس اللي قادر يبصم النهارده بهدف بعد نزوله كبديل. الفريق يعني مباراة ورا التانية بيكسب ثقة بالهدف الأول ليهم، هم دوري أبطال أوروبا، البطولة الغايبة على خزانه من أكتر من 11 عام. فبالتالي يعني برشلونة بيواصل أمام فاينورد، فريق قوي بالمناسبة، فريق خصم يعني ما كانش التوقعات إن المباراة تكون مفتوحة أو تكون نتيجتها عالية جدا، لكن بصراحة برشلونة هانزي فليك عمل كبير، المدرب. الفريق بيكسب ثقة يوم عن يوم، الفريق بيبقى غير قابل للهزيمة. يعني الله يكون في عون منافسي، الله يكون في عون ريال مدريد في الموسم الحالي مع جوزيه مورينيو ومواجهة في مواجهة برشلونة عند فليك بصراحة.
0: صحيح، لكن أنا ودي أسأل عيسى عن لما قلنا خمسة البرشلونة، عيسى ابتسم ابتسامة هي الأقوى منذ بداية الحلقة. لكن أنا ودي أسأل عيسى، كنا في نقاش في إحدى الحلقات خلال هذا الأسبوع مع أحد ضيوفنا، وذكرنا أنه إيش يكون الأفضل لبرشلونة، لجماهير برشلونة أو لنادي برشلونة؟ هل يفوز بالدوري للمرة الثالثة على التوالي، أم يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا؟ يعني لو خيرنا الجمهور برشلونة أو نادي برشلونة إدارة، أو هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يقدر أصلا برشلونة يفوز بدوري أبطال أوروبا؟
1: طبعا. شوف أكيد أحمد، دوري أبطال أوروبا هو الهدف الاستراتيجي لأي قيمة من القيم الكبيرة في كرة القدم، سواء برشلونة، ريال مدريد، ليفربول، مان سيتي إلى آخر من الفرق. لكن هل برشلونة جاهز؟ الواقع أن برشلونة الحقيقة يتعافى ويتصاعد مستوى، لكن في المقابل في منافسين على قدر عالي جدا. تكلم عن باريس سان جيرمان يعيش أوج النجومية، تكلم عن أرسنال الحقيقة الموسم الماضي وصل المباراة النهائية، وأتصور أنه راح يحاول مرة ثانية. لا تنسى بايرن ميونخ ومواقف القوية. لما تقارن هالأسماء هذه حتى ريال مدريد مع مورينيو، أنا أتصور أنه شخصية وفريق جديد، لأن مدرب يعرف الاحتياج ويعرف يختار مين ويعرف كيف يزرع في فريق روح الانتصار بغض النظر عن الخسارة الأخيرة. لكن مورينو راح يكون مثل الشوكة لفرق أوروبا الحقيقة في البطولة. هو مو براجع لريال مدريد من أجل أنه عاد لمهنة التدريب، لا، أنا أعتقد أنه رجع من الباب الواسع من أجل أنه يستلد أشياء كثيرة جدا من كبرياء سبيشل أوان، ولذلك هو أخطر واحد الحقيقة على كل الفرق المتنافسين
0: دوري أبطال أوروبا عن ريال مدريد.
1: نعم. بالنسبة للدوري، أنا أعتقد أنه هدف دائما للفرق الكبير، لأن
0: بس أوبتا أعطت ريال مدريد 4% بس يفوز دوري الأبطال.
1: لا خليها تعطي 4% الكلام في
0: هذا نظري.
1: اي طبعا
0: سانتياغو.

0: 40 دقيقة كثير.
1: تعرف الريال ممكن يخسر ذهاب 1-3 3-0 يرجع مرة ثانية في سانتياغو يقلب النتيجة. صحيح. البطولة بتحبه وهو يحب البطولة ويعرف كيف يتعامل معها متمرس. لكن المنافسين بدوا يكبرون. أنا أعتقد ظهور باريس سان جيرمان وأرسنال في الموسم الماضي مزعج جدا للأرقام التقليدية. لاحظ أحمد شيء، كان في السابق ما في بطل يحقق اللقب مرتين أو 3 مرات متتالية، لا أصبح الآن مع تطور كرة القدم صار يحصل الأمر هذا. باريس سان جيرمان للموسم الثاني بطل حقيقة مسيطر، وأتصور أنه
2: والآن
1: ممكن حتى يحقق النجمة الثالثة أيضا في النسخة الحالية.
2: صحيح.
3: أحمد أو عفوا إسماعيل، كيف شفت مباراة ليفربول وضد أتلتيكو مدريد اللي لا يزال يتقدم فيها ليفربول بهدفين مقابل هدف؟ الموسم الماضي اتوقع اول مباراة ليفربول كانت امام اتلتيكو مدريد وفاز فيها ليفربول 3-2.
4: بصراحة انا شايف ان انا بتابع المباراة، يعني مباراة قوية من وجهة نظري، يعني اقوى مباراة الليلة، مباراة كانت رتمها عالي جدا. الشوط الاول شفنا رونالدو أراوخو عمل اسيست مميز جدا، يعني اعتقد جماهير برشلونة هتكون متفاجئة. اسيست مميز جدا.
2: لا لا بس مبسوطين معلش، اذا سجل هاتريك مبسوطين انا اعرفهم.
4: فعمل اسيست مميز جدا ماكاليستر بعد يعني تصريحات نارية بالامس قدر يسجل هدف. ماكاليستر يعني
3: متعاطفين جماهير ليفربول مع ماكاليستر،
1: اكيد
4: متعاطفين. وانا انا انا عشان انا شخصيا كنت دايما في ملف تجديد مفاوضات او تجديد عقد ماكاليستر، فدايما جماهير ليفربول بتسالني هو يعني هو مش بيجددوا له ليه او مش بيكلموه ليه. لكن فعلا الوضع كان غريب بالنسبه لماكاليستر، زي ما هو قال ان تجديد عقد جرافين بيرش او ودومينيك سوبسلاي هو الوحيد اللي ما تمش تجديد عقده، فبالتالي سبب له غص يعني. لكن بالحديث او بالعوده عن ليفربول، انا شايف ان هم خطوه بخطوه واضح تبدا لمسات او تبدا يعني تظهر لمسات المدرب أندوني إيراولا. اعتقد من وجهه نظري هي المشكله اللي بتواجههم حتى الان هي مشكله الظاهرين، يعني اتوا بالتعاقد مع رونالد أراوخو على كحل يعني لدعم الجبهة اليمنى في بعض الأوقات، الجبهة اليسرى يعني كارثية دفاعيا. أعتقد أن هي المشكلة هتواجه ليفربول حتى نهاية الموسم أو حتى تدعيم آخر في فترة انتقالات الشتوية. لكن بصراحة شكل ليفربول مميز، خط الوسط بسوبسلاي ماكاليستر عاملين بداية موسم حتى الآن مميزة، فيرتز يعني بيقدم برضو مستويات جيدة، خط الهجوم ألكسندر إيزاك أبدى يعني أو أظهر قوته في بداية الدوري الإنجليزي. فبالتالي اعتقد ان ليفربول على الطريق الصحيح، يعني خطوة بخطوة، ومش مطلوب منهم تحقيق افضل نتائج في الوقت الحالي خاصة بعد الموسم الكارثي الماضي مع أرني سلوت، لكن شايف النتائج او شايف مؤشرات مبشرة بصراحة ليفربول مع أندوني إيراولا حتى الآن.
2: صحيح. لكن على الطرف الآخر في هذه المباراة اللي الآن لا تزال الدقيقة 84 6 دقائق تقريبا عن نهاية المباراة، ليفربول متقدم بهدفين على هدف على أتلتيكو مدريد. أتلتيكو مدريد هو بدأ التسجيل في البداية، الأسيست كان من جوليان ألفاريز اللي شارك أساسي. ألفاريز قصة طويلة كانت خلال السوق.
1: صحيح.
2: برشلونة بدأ بالمفاوضات، المبلغ وصل إلى 150 مليون.
1: هو برشلوني
2: هو يشجع برشلونة صح؟
1: أكيد
2: واضح، لأنه أول مرة يصير مطوع في لحية
1: والتزام
2: التزام وما يبتسم في الصورة الرسمية للدوري، ما في ابتسامة
3: في الصورة الرسمية،
1: قاطع التدريبات عمل كل شيء
2: صراحة كل شيء، لكن الآن يشارك. أنت إيش اللي شفته أو تسترخصه من قصة ألفاريز هذا الموسم؟
1: أنا أتصور شوف عنده طموح إنه يلعب لبرشلونة، الموضوع مغري جدا
2: بس في عقد، يعني ترى في عقد، انت ملزم يا اخي دافع فلوس، انا دافع لك فلوس تلعب.
1: شوف ما دام في مفاوضات الاجزاء الثلاثه كلها كانت متشاركه، برشلونه اتلتيكو مدريد واللاعب. لكن النادي نعرف اتلتيكو مدريد اكثر نادي يصدر واكثر نادي يعرف يستقطب ايضا في نفس الوقت، واصعب نادي في عمليه المفاوضات، يما اخذ من برشلونه ويما في الاخير
2: رجع.
1: اي نعم صح. فعنده تاريخ
2: عنده
1: تاريخ كيف يدير المفاوضات. لكن برشلونة عنده إشكالية، الحد المالي محدود وبالتالي ما قدر. إلا أنا أتصور أنه القطعة ممكن أنها تنجح مع برشلونة ومن ستايل فريق برشلونة بشكل عام. لكن عودته طبعا هي عودة احترافية، في النهاية أنت لازم تلعب
2: صح.
1: هذا مستقبلك، وعندك ميركاتو شتوي، عندك ميركاتو صيفي في الموسم القادم، اللاعب صغير في السن أيضا، خروجه من مانشستر سيتي أنا أتصور أنها ولادة للفريز. حتى مونديال 26 كان لاعب مميز أيضا مع
2: لكن غاب عن قائمة المرشحين لجائزة الأفضل من الفيفا.
1: لا هي لا

0: افضل يعني افضل 30 لاعب ما كان بينهم الفاريز.
1: اوكي هذا شيء طبيعي. وصل نهائي كاس العالم. حتى رافينيا ايضا اللي قاعد مكسر الدنيا ايضا خارج القائمه. وفي النهايه احنا عارفين انها راح تتقلص الى عناصر نشطه وعناصر عليها الاضواء، فهي دائما تبدا الحقيقه بالشو في بدايتها وفي النهايه تنتهي ايضا بشو
0: اكبر.
1: شو اكبر لانه تكون لا على البال ولا على الخاطر الا مين يصدق يا احمد. وهذه ما فيها تعصب ان لاعب مثل انيستا ما يفوز بهالجائزه.
0: بدون تعصب.
1: بدون تعصب.
0: والله صراحه انيستا يستاهل. علي انيستا كيف؟
2: انيستا الرسام.
0: يستاهل كرة ذهبية؟
2: يستاهل.
0: ترى
1: لاعب جايب مونديال كأس العالم 2010
0: أخذها منه ميسي، يعني عنده حبايب بين بعض
1: وجايبها، بس هذا جايب المونديال.
0: أخذها ميسي،
1: هو صانع ثلاث أرباع الأهداف.
0: أخذها ميسي
1: عموما، يا ما أخذ ميسي يا ما أخذ رونالدو.
0: تخيل السنة هي أخذ ميسي. أنا لو أخذ ميسي السنة هذه يا ساتر.
1: تصير ترى
0: مش لعب.
3: نعتذر متابعة اللعبة صراحة.
0: لا فخر كبير لميسي اللي فاز. ترى يجمعوا عليكم التعليقات يا اسماعيل، ما له علاقة.
3: لا لا لا لا استصابة يعني.
0: انا راح اكون سعيد.
2: اسماعيل من اقرب لاعب للكرة الذهبية بما انه فتحنا ملف الكرة الذهبية؟
3: هي واحدة من اكثر الجوائز الشائكة والغير محسومة حتى الان من وجهة نظري. جهة باريس سان جيرمان او حزب باريس سان جيرمان شايف ان باريس سان جيرمان هو لحق بفوز احد
0: اللاعبين. طيب باريس سان جيرمان مين؟
3: انا عثمان ديمبلي. عثمان ديمبلي، كفاراتسخيليا، فيتينيا قدم كاس عالم سيء لكن قدم موسم ممتاز مع باريس سان جيرمان. حزب ريال مدريد شايف ان كيليان مبابي بتاثيره الفردي هو الافضل، وصول نص نهائي كاس العالم. حزب برشلونه لامين يامال اللي قدم بطوله كاس عالم متواضعه جدا او متوسطه جدا، خلينا نقول متوسطه جدا. فهي الكره الشائكه يعني
0: لسه استنى احزاب ثانيه كمل في في حزب
1: في حل تصالحي ميسي يفوز فيها. هذا الحل التصالحي
0: اسمع، هذا الحزب الثاني، هذا حزب التصالح اسمه.
3: لا انا مش متفق مع
0: الحزب التصالح الاشتراكي حق ميسي.
3: لا لا لا مش متفق معاه خالص يعني بصراحه الحزب ده. لكن في حزب ثاني برضه بايرن ميونخ، هاري كين
0: صراحه
3: الحزام الذهبي
0: مسجل 73 هدف، يعني رقم كبير.
1: هو ضيع نفسه في الدوري الانجليزي بس
0: صح.
3: هي لا يمكن فعلا توقع الفائز بالكره الذهبيه، لكن توقعي الشخصي اعتقد كيليان مبابي هيكون المتوج الكره الذهبيه. ضغط تجاري اعلامي ريال مدريد بدا تتحمله مبكر يعني.
0: بس ما اخذ شيء، ما اخذ شيء ترى.
3: ما اخذ شيء.
0: هذا حزب انا يعني احترمه لكن ما اخذ شيء، لا اخذ دوري ولا اخذ كاس.
3: هداف كاس عالم، هداف كاس عالم، قدم موسم فردي مميز مع ريال مدريد.
0: هذا حزب اسماعيل.
1: لا اسماعيل هو يركن على مورينيو. مورينيو ممكن يطلع لك نسخه من كيليان مبابي تكسر الدنيا في الفتره القادمه. احنا لسه في بدايه الموسم.
0: لا المشكله بعد شهر ممكن. الجائزه ما عاد في وقت.
1: اوكي بس مباراه مباراتين ممكن يكسر فيها الدنيا.
2: عيسى زيدان زيدان في احدى البرامج في بودكاست قال انا ارشح ميسي 100%.
1: ولذلك واحد عندي صوت صراحه
2: ما دام عندي صوت بصوت ميسي 100%.
1: انا اعتقد ان الجميع راح يعطي ميسي، يعني عثمان ديمبلي على اي اساس انت راح تعطيه؟
2: عيسى لو
0: بطل دوري ابطال اوروبا. بطل دوري ابطال اوروبا.
1: لا لا الناس قاعد الحين تنظر على الفصل الاخير في الموسم.
0: طيب حلو، وين تنظر انت على كاس العالم؟
1: كاس العالم ميسي.
0: طيب اعطيها لرودري يا اخي.
1: رودري
3: ما رودري ما عملش موسم مع مانشستر.
1: لا بس عمل في كاس العالم.
0: اعطيها لفيران توريس يا اخي.
3: لكن في كاس العالم
0: اعطيها لفيران توريس.
3: اي لا يمكن
1: كرجل
3: احنا احمد العالم. احنا اتكلمنا مثلا قلنا بتاع 7-8 مرشحين، فعلا ما فيش مرشح سابق بافضليه على مرشح اخر بصراحه. فعلا
0: انا اعرف هذه الحركات، هذه البدايات اعرفها، اعرف
3: دي. انا عشان كده بقول لك انا توقعي كده ان مبابي هيتوج بالكره الذهبيه، ان يعني انتظر توقعي بصراحه. وهي هتكون البطوله او الجائزه موجهه او مش موجهه يعني الجانب الاعلامي والدعايه يلعب فيها دور، يا كيليان مبابي يا لامين يامال.
2: اسماعيل انت تتكلم عن الجائزه القادمه ولا مستقبلا؟
3: لا الجائزه اللي بعد شهر اللي بعد شهر. لا لا ما انا بقول لك يعني فعلا البطوله او الجائزه لا يمكن يعني لاعب يحسمها او الاصوات تتفق على لاعب يعني بصراحه.
1: انا بدي اتصور معلش احمد انا اتصور كاس العالم غيرت خارطه الافكار.
0: صح صح صح. لو ظلين لو ما في كاس عالم ترى ممكن عثمان ديمبلي يفوز وخلاص.
1: لذلك رودري ترى ممكن يدخل وبقوه. ميسي موجود في الساحه بسبه كاس العالم.
0: طيب مين الصحفي تعرف اسماعيل مين الصحفي اللي حيصوت من مصر؟ او حتى عيسى تعرف مين الصحفي اللي صوت من السعوديه؟ طبعا هي تصويت حتى نعرف النظام.
3: خالد العرافه هو الصحفي اللي صوت من السعوديه.
0: ايوه
3: لكن مصر ما يعني لسه يعني ما حدش كلمني بس
0: ان شاء الله يكون
3: اسماعيل السنوات القادمه
0: ان شاء الله. ان شاء الله طبعا هي كيف 100 يتم اختيار 100 صحفي من 100 دولة المصنفة 100 الأولى على العالم ويتم تصويتهم لصحيفة فرانس فوتبول وبعد ذلك يتم الاختيار. يعني
1: لازم نكلم خالد العرافة بعد الحلقة على طول
0: نكلمه
3: خالد العرافة دي

0: رابع سنه تقريبا على التوالي صوت، فهو صحفي مميز بصراحه، وعايزين
1: يختار مين على علمك يعني. خلي رافع زميلنا اول شيء بنجيب له تحيه ونقول له
2: يحب ميسي، يحب ميسي
1: كل كده يحب ميسي. شوف اي واحد ما في واحد في كره القدم عاقل ما يحب ميسي، هذا يعني تكون منطقيين يعني. بس

0: توصل الغلابة.
1: علي انت اللي تصوت، ايش هتصوت؟
2: انا انا انا ما ادري، بس
3: امشي عاقل ولا مش عاقل؟
2: عيسى واسماعيل واحمد انا ما ادري، بس في السنوات الاخيره يعني اذا ذكرنا الكرة الذهبية وشفنا الأسماء اللاعبين نحتار مين اللاعب، يعني ممكن نحتار أربع أسماء.
1: صحيح.
2: في السنوات الماضية ما كان عندنا كريستيانو وميسي، وكريستيانو وميسي في كل جائزة،
3: بس علي في خلفهم كان مظاليم يعني أنيستا، تشافي، كين، مجموعة كبيرة
2: شنايدر أتوقع في سنة من السنوات،
3: مجموعة من اللاعبين ظلموا في بنجومية كريستيانو
1: ومرة فرانك ريبيري. صحيح. صحيح. لكن يعني انت علي ما يحسب، ما راح اتركك
2: انا والله، ما ادري، محتار يعني اي لاعب ياخذها انا اشوف انه يستاهلها،
1: حتى ميسي،
2: لانه ما في يعني ما في شيء انا اسويه كلاعب تقدر تعطيني الجائزة عليه، ما في شيء واضح.
1: صح. هل المعايير هي هاي المشكلة، المعايير هي عبارة عن تصويت يعني اراء بالنهاية. صحيح. كل صحفي له رايه.
3: صحيح.
1: لذلك بانتظار ما ستسفر عنه هذه الجائزة اللي يمكن ما في معيار ثابت، لكن قيمتها لا تزال عالية بالنسبة للاعبين.
3: أكيد.
1: رغم كل الجدل اللي يصير يعني. صحيح. السنة اللي فاز فيها رودري على حساب فينيسيوس بعدها قالوا خلاص راح تفقد قيمتها ومدري ايش، الان قبل شهر
2: طبعا زعل ريال مدريد وقالوا بنقاطع
1: الان يقاتل مره اخرى من اجل كيليان مبابي هذه المره،
0: يصلحوا ريال مدريد بقى المره دي بقى، يعني يصلحوا ريال مدريد السنه دي يدوا كيليان مبابي بقى
1: ممكن. لكن اذا تسمحون نذكر بالنتائج المباريات الان في دوري ابطال اوروبا، باريس سان جيرمان متفوق عند الدقيقه 92 من عمر المباراه بست اهداف مقابل هدف واحد امام سلوفيان بيرتسلافا. ايضا بذات التوقيت 90+2 ارسنال المتفوق على نابولي بهدف نظيف. في المقابل ليفربول على ارضه متفوق على اتلتيكو مدريد عند الدقيقه 4 من الوقت الاضافي بنتيجه 2-2. فيما سبورتنج لشبونه الان متقدم عند الدقيقه 90 على غلاتاسراي ب3-0. علي كيف تشوف، في مفاجات ولا نظامي كل شيء؟ يعني
2: انا امس قلت ما في مفاجآت، زعلوا شوي جماهير انتر ميلان.
1: لا لا، بالنهايه مباراه سانتياغو برنابيو كانت منطقيه
3: جدا.
1: عيسى
3: جدا منطقيه جدا صراحه.
2: في مفاجآت عيسى؟
3: لا ما في مفاجآت، بالعكس كل النتائج
1: لا اليوم ولا امس،
3: لا اليوم ولا امس النتائج كلها طبيعيه، وبالعكس في ناس ضاربه بالخمسه وناس واصله السته الان. انا اشوف الارسنال
2: الخمسه طبيعيه طبعا
3: جدا،
2: اكثر شيء طبيعي
3: جداً
2: الخمسه واحد
3: صراحه يعني هي عباره عن متعه الجوله. متعه الانطلاقه شيء جميل جدا، انك تبدا متعه كره القدم، مهد كره القدم، مدرسه كره القدم، تيكي تاكا كره القدم، فنون كره القدم، انها تبدا تضرب بهذا الشكل في وقت ايضا حتى على مستوى الدوري ايضا الفريق ينافس نفسه ومنطلق.
1: أبو إسماعيل في مفاجآت؟
0: مفيش مفاجآت، بس يعني فكرة في اليوم أو اليوم
1: اليوم أو أمس، أيوة نتكلم عن اليومين.
0: مفيش مفاجآت بصراحة، ريال مدريد ما قدمش المباراة المميزة لكنه قدر يكسب بشخصيته، الشخصية دي اللي هتخليه ينافس مع برشلونة لغاية آخر نفس على الليجا. سواء يعني ريال مدريد حتى بأسوأ ظروف لازم يكون دايما منافس في كل البطولات لغاية آخر الخط. يعني برشلونة فليك أكيد فريق مميز وفريق عظيم، لكن يعني لا، ريال مدريد مع مدرب ذو شخصية كبيرة اللي أعتقد اللي استقاد ريال مدريد الموسم الماضي، أعتقد صعب جدا ريال مدريد يطلع ثلاث مواسم متتالية أو ثلاث مواسم دون تحقيق بطولات كبرى أو قوية يعني. فحذر برشلونة بصراحة يعني. لأن صعب ثلاث مواسم. وأنا بتحدى عيسى لأنه شكله كتالوني كبير بصراحة.
3: لا بس يعني بعطيك إضافة،
0: رسالة تحدي
3: يعني. بيريز مستحيل يوقع عقد مع مدرب ويطلب من تحقيق بطولة الدوري، دائما الهدف بالنسبة له هو تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا، ولذلك مرحلة مورينيو الأولى اللي اسقطها من ريال مدريد ده ما حقق اللقب
1: دوري الابطال، حقق الدوري،
3: اعطى الدوري بس هو ما يبغى دوري، واهدافه
1: مرتين خرج من نصف نهائي دوري الابطال.
3: نعم، هو دائما اهدافه واضحه، لذلك انا اتفق، بالعكس اتفق معك ان ريال مدريد هيكون منافس ومزعج مش على الليغا وانما على دوري ابطال اوروبا.
2: عيسى امس سمعنا تصريح المورينيو بعد المباراه، كان يتكلم عن جائزه افضل لاعب في المباراه، كان زعلان مورينيو.
3: هو دائما يحب يصنع الحدث. لا تنسى هو راجع من خسارة في الدوري فايز في مباراة من عنق الزجاجة واجه فيها مصاعب، يحب دائما يبعد. هذا ذكاء مدربين. في طبعا مدربين عندهم قدرة الحقيقة على انهم يستحضروا حدث يشغلوا فيه الناس ويشتغل هو على شغله، مو انه ذكي جدا.
2: طبعا عيسى المستر

0: لما يسمع انه هذا السؤال انه مورينيو زعلان على جائزة افضل لاعب، ممكن يعني لو انا قاعد اسمع ولا شفت المباراة بيجي في بالي انه الجائزة ذهبت الى لاعب من لاعبين انتر ميلان.
1: صحيح،
0: لكن الجائزة ذهبت الى فالفيردي. صحيح. هو زعلان يقول اللي رشح فالفيردي شكله ما شاف المباراة.
2: لا قال حرفيا، قال كان نايم. مو قال حرفيا، قال اللي اعطى الجائزة كان نايم. لازم ياخذ كورتوا.
1: هذه رسالة مبطنة حتى لنفسه في الفيردي.
2: لا هو يبغى كورتوا، يقول كورتوا قدم مباراة.
3: لا كورتوا قدم مباراة عظيمة يعني. كورتوا
1: لا هو يبغى يقرص.
3: كان تعرض ريال مدريد للخساره بالامس بكل وضوح يعني. انتر قدم مباراه، قدم كل شيء، لكن خسر باخطاء فرديه من حارس مرمى، وخسر بسبب وجود حارس عظيم وهو تيبو كورتوا. من وجهه نظري يعني هو 50% من قوه ريال مدريد منذ انضمام الفريق، او منذ 2020 تحديدا. بعد موسمين انضمامه او موسم ونص، لان بدا اسطوره كورتوا مع ريال مدريد منذ هذه الفتره. وفعلا لولا وجود تيبو كورتوا في مراحل كتير جدا، ريال مدريد كان هيعاني بشكل كبير جدا بصراحه.
0: بس بهذا التصريح اسماعيل، ممكن انا اكسب كورتوا وممكن كذلك ممكن اخسر فالفيردي، انه انا نجم المباراه، مدرب يطلع يقول لي
1: ما تفرق معه. ترى ما تفرقش
3: معاه فعلا. لكن انا شايف ان هو ممكن التصريح ده للاسف يخسر فالفيردي، خاصه ان فالفيردي يعني كان مر فتره صعبه جدا نهايه الموسم الماضي، الخناقه الشهيره مع تشاوميني، ثم اقصاء مدوي من كاس العالم من دور المجموعات.
2: على قولتكم مصر ماكل علقه.
3: واخد يعني ما فيش مكان في وشه
1: يعني. بس كان قائد للتمرد هو.
3: صحيح. اكيد. ففعلا يعني فالفيردي كان اعتقد محتاج دعم، لكن في نفس الوقت هو ممكن يكون تفكير مورينيو ان هو يدعم بشكل اكبر تيبو كورتوا، لان هو مدرك ان تيبو كورتوا زي ما كان 50% من نجاحات ريال مدريد في الموسم الماضي هو هيكون السبب الاول والرئيسي، حتى في وجود كيليان امبابي وفينيسيوس جونيور وجود بلينجهام وفالفيردي نفسه، لكن هو هيكون العامل الحاسم لريال مدريد في المراحل النهائيه من الموسم، وده اللي يؤمن به كل مشجع ريال مدريد بصراحه.
1: طيب واحد من اسباب اختيار مورينو لتدريب ريال مدريد هو الحقيقه ضبط الفوضى اللي كانت حاصله. صح. في غرفه. صح. الملابس الموسم الماضي
2: هو افضل واحد.
1: انا اتصور انه قاعد يصفي حسابات حتى اللحظه من اجل انه يوصل الرسائل اللي ما بعد اكتملت، من ضمنها ممكن التصريح.
2: انا اقول لك مورينيو يقول انا عندي حارس واحد بس، لعيبه وسط عندي كثير يعني، يزعل عندي 4-5 بس، لو زعل كورتوا مصيبه. لكن وصلنا الى نهايه هذه الحلقه، نشكركم شكرا جزيلا. شكرا. ضيوفنا الكرام عيسى الحكمي كنت معنا هنا في الاستوديو الصحفي الرياضي، شكرا جزيلا لك، وايضا شكر للصحفي الرياضي اسماعيل محمود كنت معنا من القاهره، شكرا اسماعيل، شكرا علي،
3: شكرا
0: عيسى، شكرا اسماعيل، كذلك شكرا احمد، كذلك كل الشكر للمستمعين الكرام اللي سمعونا في هذه الساعة من برنامج مان توما. نلتقيكم غدا عند 11 مساء، والكل اللي حاب يشوف حلقة اليوم موجودة عبر منصة اليوتيوب على آت العربية FM. كونوا سعداء، إلى اللقاء. مان تو مان.
4: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر. العربية FM،
5: أن تعرف أكثر. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: على أخبار من العربية، أهلا بكم. قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي إن الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في اعتداءاتها الآثمة على البنى التحتية بالمملكة. وأوضح اللواء المالكي في بيان أن استمرار هذه الاعتداءات يثبت نهج الميليشيا الإرهابية وفكرها المتطرف في التصعيد واستهداف المدنيين بالمملكة. وأضاف المتحدث باسم تحالف أن الميليشيا نفذت اعتداءات تجاه مدن خميس مشيط وأبها وجازان بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وأكد اللواء المالكي أن قيادة التحالف ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية لحماية سيادة المملكة ومقدراتها الوطنية وحماية المدنيين والأعيان المدنية. تفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محمود الصبيحي الأوضاع الميدانية في الخطوط الأمامية في جبهات جبل حبيشي والكدحة بمحافظة تعز. وأكد الصبيحي أهمية تعزيز الجبهات ورفع مستوى التنسيق العسكري والعملياتي ووضع مختلف الاحتمالات أثناء التخطيط والتنفيذ للعمليات الميدانية. توعد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إيران بعواقب استمرار استهدافها للسفن الأمريكية في بحر العرب. وقال روبيو إن إيران ستدفع ثمن إطلاق النار على السفن الأمريكية بخسارة ناقلاتها النفطية. أعلنت سوريا إدانتها لدخول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أراضيها وتفقده القوات الإسرائيلية في جبل الشيخ جنوب سوريا. واعتبرت الخارجية السورية أن الخطوة استفزازية وانتهاك صارخ لسيادتها. تباهى وزير المالية الإسرائيلي بإسرائيل سموتريج بهدم 35 مبنى ومنزلا فلسطينيا شمال الضفة الغربية، وقال إن عملية الهدم تأتي ضمن ما وصفه بفرض السيادة وتعزيز الاستيطان شمال الضفة. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتحدث مع إسرائيل حول العقوبات الأوروبية المفروضة على المستوطنات في الضفة. والآن إلى في المرمى مع زميل عزيز بتالي الجوس، ابقوا معه.
1: في المرمى مساء جديد للرياضة على شاشة العربية، وهذه عناويننا. النصر يعادل الرقم القياسي عالميا في ختام الجولة السادسة للدوري السعودي. الدرعية تفوق على الفتح بركلتي جزاء وخسارة الشباب أمام الخلود. آراء قيادة رياضية، أحمد الخميس الأمين العام السابق لاتحاد الكرة السعودي.

السلام عليكم. يتجه الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إلى سحب دعمه لرئيس فيفا جياني إنفانتينيو الذي ترشح لولاية جديدة. وأكدت ليكيب الفرنسية أن الاتحاد الفرنسي سيعقد اجتماعا للجنة التنفيذية اليوم الخميس لحسم موقفه بشأن ترشح جياني إنفانتينيو لولاية جديدة على رأس فيفا في الانتخابات المقررة شهر مارس المقبل. يواصل المنتخب الكويتي تدريباته في قطر تحضيرا لمنافسات كأس الخليج لكرة القدم التي تستضيفها جدة السعودية بدءا من 23 من الشهر الحالي. القرعة أوقعت منتخب الكويت في المجموعة الأولى يستهل المشوار أمام صاحب الأرض السعودية قبل مواجهة العراق ثم عمان. في ختام الجولة السادسة من دوري روشن السعودي تفوق النصر على أبها وخسر الفتح أمام ضيفه الدرعية وفاز الخلود على ضيفه الشباب. النصر بهز شباك أبها عادل الرقم التاريخي في كرة القدم بهز الشباك في 93 مباراة متتالية في الدوري السعودي، وهي السلسلة ذاتها التي حققها ريفر بليت الأرجنتيني بين عامي 36 و39. بدأت السلسلة النصروية في ديسمبر من عام 2023. وفيما بقي الشباب بلا أي فوز في الدوري، حافظ فريق الخلود على سلسلة مبارياته دون خسارة في المسابقات المحلية لثامن مباراة على التوالي.

0: والتي بدأت منذ الجولة قبل الأخيرة للموسم الماضي بالدوري، ليسجل بعدها 3 انتصارات و4 تعادلات في الدوري، إلى جانب الفوز في أولى مبارياته في الكأس. فوز الدرعية خارج ميدانه جاء من ركلتي جزاء ليتلقى الفتح 3 الهزائم في الدوري السعودي الحالي، ويبقى دون أي انتصار مع ختام جولة 6.
1: على المجد سباك وعلى الشباك سباك، وسجل الهدف الثاني يا طيور حرة.
0: نذهب بكم إلى وقفة أولى، بعد ذلك استقبل ضيفي القادم في منصة آراء قيادات الرياضية أحمد الخميس الأمين العام السابق لاتحاد كرة القدم السعودي.

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: بنكفير يقول: حقي وحق زوجتي وأولادي في التجول في الضفة الغربية أهم من حق العرب في الحركة.
3: لدينا حق في هذه المنطقة.
2: تسريع المشاريع الاستيطانية الحقيقة بشكل غير مسبوق.
3: أنا لا أريد أن أجمد البناء لليهود.
2: المستوطن يقتل الفلسطيني ويكافأ على هذا.
3: هذا يعني نوع من دعاية.
2: هذا الأمر يحرمك.
3: هل هناك تعليمات؟
2: نعم هناك تحريض. هناك تحريض. أنت لا تريد أن تجيب وتريد أن تراوغ ياسر درهم. جاوبني على قدر السؤال.
0: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: حياكم الله. كما كل أربعاء نستضيف قياديا رياضيا سبق وأن كان له دور في كرة القدم السعودية لنطرح عليه محاور في كرة القدم السعودية حاليا، ربما يقدم من الآراء ما يفيد الإدارة الرياضية حاليا ويفيد الجمهور ويفيد الإعلام. ضيفي هذا المساء هو رجل تبوأ الكثير من المناصب في كرة القدم السعودية، أولها أو آخرها اتحاد أمين عام اتحاد كرة القدم السعودي سيد أحمد الخميس. حياك الله.
1: يا أهلا ومرحبا.
0: أنا سعيد باستضافتك.
1: وأنا سعيد ودي معك.
0: أنا من زمان كان ودي استضيفك حتى ما يمكن على رأس العمل.
1: وأنا من زمان وديت.
0: حياك الله. تركت العمل في الرياضة؟ الرسمي.
1: كعمل رسمي. كعمل رسمي صحيح.
0: شو تسوي الآن؟
1: عندي مكتب رياضي برضو خاص
0: برياضة.
1: في تقديم الاستشارات في الرياضة وخاصة في مجال الأنظمة واللوائح وخلافه والرعايات وتفعيل الرعايات
0: في السوق. البزنس هذا يعني في أحد يطلب استشارات من الجهات الرياضية؟
1: في، بس يعني زي ما قلت أنت سوق جديد، ما بعد الواحد أنه يتقدم، لكن في موجود.
0: تقدمون استشارات خارجية؟
1: كيف؟
0: تقدمون استشارات لاتحادات خارجية؟
1: لا داخل المملكة.
0: بس داخل السعودية.

0: في جانب الرياضة الممارسة، تمارس رياضة الآن؟
1: أمارس الرياضة على المنزلية، على الأجهزة، مو خارجية.
0: إيش تسوي في البيت؟
1: يعني السيكل،
0: دراجة مثلا، سيكل تجري في البيت؟
1: على السير وعلى السيكل.
0: أنا أحب اللي يجرون.
1: هذه منزل، بس أنا منزلية تعرف، حسب الوقت والجو وكذا.
0: بس ما في رياضة ثانية. زمان كنت تمارس رياضة يعني بشكل مستمر؟
1: يعني نلعب
0: كورة وكذا. الحين ما عاد في كورة؟
1: لا عادي. نتمنى.

0: خلينا بنواف نبدا حلقتنا هذا المساء. طبعا ما اعرف اذا انت شفت حلقات سابقه ولا، احنا دائما عندنا 4 إلى 5 محاور: المحور الاتحاد كره القدم السعودي، محور الدوري السعودي بكل ما يشمل، محور الاعلام الرياضي، ومحور المنتخب السعودي. خلينا ببدا معك المنتخب عشان كاس الخليج قريبه، واحنا يعني انا دائما اغير في البدايات، فنبدا بالمنتخب اذا تسمح لي.
1: يسعدني ذلك، بس قبلها أقول أنه أنا أتابع الحلقة لأستفيد منها لأنه ما تقدمون
0: يسرني شيء يسرني شيء يسرني شيء يسرني شيء. يعني المنتخب كيف ترى المنتخب السعودي الحالي؟
1: خلينا يعني نأخذ وضعنا، وضع المنتخب حاليا على المستوى الأعم. احنا ما احنا من الأربع الأوائل في آسيا، وهذه حقيقة. آخر بطولة حققناها من أكثر من 20 سنة، وهذه حقيقة. دائما نقول إنه والله إحنا أبطال آسيا، إحنا ما نبغى نقول إحنا أبطال آسيا، نبغى نقول متى نكون أبطال آسيا.
0: الآن
1: راح، إيه اللي راح راح. فإحنا لازم نتكلم عن اللي جاي، شو بنسوي مستقبلا عشان نكون أبطال آسيا. أما نجلس نتغنى بأن إحنا أبطال آسيا 3 مرات وتأهلنا لكأس العالم، حتى التأهل لكأس العالم ما عنده مطمح. لكن لو ما تأهلت هذه كارثة. ما هو إنجاز أنك تتأهل، يعني كثرة كثرة التأهل لكأس العالم بدون تجاوز المرحلة معناته أنك ما أنت قاعد تتطور. إذا ما نفس في كل كأس عالم أنت تتأهل وتلعب كأس عالم بس ما تتجاوز المرحلة، فما سويت شيء، ما يعني ما أنت قاعد تتطور. فزي ما المفروض أنه ما نتكلم عن ماضي، ننظر لمستقبلنا وكيف حيكون منتخبنا في المستقبل.
0: كيف شايف الحال الآن؟ المنتخب جيد، ضعيف، ممتاز؟
1: خلينا نقول انه خلينا ناخذها بالاستحقاقات القادمه. عندنا بطولات خليج، كويس. بطولات الخليج منتخبات اللي مشاركه معنا في نفس المستوى.
0: لا، المنتخب السنه الماضيه كيف شفته؟ تصفيات كاس العالم، الملحق لا كان كاس العالم
1: كان ضعيف.
0: ضعيف
1: ضعيف
0: ليش؟
1: ليش لما تكون انت في بالعدد هذا اللي تاهل لكاس العالم، عدد كبير وبالكاد تتاهل، هذه يعني ما هي منطقية. يعني حتى منتخبات أقل منك مستوى، إن كنا أن مستوانا ما هو جيد، لكن في منتخبات أقل منا وتأهلت. فلا، ما كان يعني وفق الطموح. خلينا نقول
0: في كأس العالم كيف شفت المنتخب؟
1: كأس العالم لو بأخذ لك مقاطع فقط من لقطات فقط بقول والله منتخب كويس، لكن مثلا شوط واحد كان كويس، في لقطات معينة كويس.
0: كإجمالي مشاركة. كإجمالي مشاركة.
1: إجمالي مشاركة لا طبعًا. طالما إني ما تأهلت لا.
0: يعني لا إيش يعني؟ ضعيف ولا.
1: لا، غير مقنع يعني.
0: غير مقنع.
1: إيه غير مقنع. طالما إني ما تأهلت غير مقنع.
0: إيش الأسباب؟
1: الأسباب إنه إحنا نستعد لبطولة، بس ما نعد جيل كروي. يجب أن نعد جيل كروي بعدها نستعد للبطولات. إحنا لازم يعني الإعداد لجيل هذا يأخذ وقت، والإعداد لمسابقة تدخلها وبطولة تدخلها هذا في وقت قصير تدخلها. لا يمكن إنه معسكرات بسيطة وتدخل وتقول هذا إنه أنا مستعد للمنتخب، خاصة إنه النغمة اللي صاير إنه ما عندنا لعيبة يلعبون كثير فيه، وهذا واقع مية نغمة. فأنت لازم تعد جيل وبعدها تقول أنا أستعد لبطولة. لكن احنا نستعد لبطولة بدون الأساس، ما عندنا أساس موجود.
0: ما في رؤية واضحة لإعداد

0: تأجيل؟
1: حاليا لا، واتمنى ان يصير فيه اعداد، خاصه ان عندنا اعتقد انها اهم بطوله كاس عالم بتمر علينا خلال 30 سنه اللي هي 2034، فالمفروض احنا بادين من من من من سنتين فيها.
2: طيب جميل، بجيك على 2034 البطوله اللي ينتظرونها السعوديون بحراره وشوق، اللي تعبت فيها يعني القياده بشكل عام حتى تحصل السعوديه على ملف 10 من 10 لاول مره في التاريخ، وكانت يعني ثمن هذا لابد ان يكون هناك مشاركه فعاله، يعني شاركه جميله في 2034. كيف نعد منتخب 2034؟
1: كيف نعد منتخب 2034؟ خلينا أقول لك كيف مشروع إعداد، ما هو بس مجرد إعداد.
2: أوكي.
1: أول شيء أنه يجب يكون عندنا هدف، هدف استراتيجي أساسي، إعداد منتخب 2034. الهدف هذا هو اللي بعدها بيكون جميع المبادرات تحته لما تحقق هذا الهدف. اي شيء بتسالني فيها بقول لك الهدف هذا يتوافق مع 2034، اذا هو اضافه ل 2034 بمشي معك فيه، مو ماشي مع ما راح امشي معك فيه.
2: جميل،
1: حددنا الهدف، في معايير معينه لازم ناخذها في تنفيذنا لهذا المشروع. يجب ان يكون في استمراريه، مو احنا نبدا وبعدين نختفي، يجب ان يكون في انضباطيه وفي احترافيه في تنفيذ هذا الهدف. اوكي، نبدأ المبادره الاولى اللي هي انه يجب ان يكون عندنا نموذج لعب، اسلوب لعب يتوافق مع امكانيات لعيبتنا. احنا عندنا لعيبه وعندنا،
2: انت تبغى تاسس نموذج للاعب السعودي،
1: للاعب السعودي، نموذج للكره السعوديه،
2: أيه.
1: بحيث انه هذا يعني خلينا اقول لك احنا مثلا
2: يعني ثقافه رياضيه سعوديه
1: كره قدم سعوديه. احنا شو نتميز في لعيبتنا؟ لو سالت اي واحد قلت له اللاعب السعودي شو متميز فيه عن اللاعبين الاخرين، ما عندنا البنيه الجسمانيه ولا عندنا القوه الجسمانيه، ولا عندنا، متميز بالمهارة. المهارة هو أسلوب لعب، خلينا أقول لك مثلا انتهجته أسبانيا في آخر كأس عالم، بالإضافة إلى الانضباطية، تيكي تاكا الإيجابية
2: ممتاز،
1: هذا الأسلوب اللي يتوافق معنا.
2: طيب سوينا انضباطية، سوينا استمرارية، سوينا ثقافة لعب أو نموذج لعب، بعدين كيف نجيبهم هذول كلهم؟
1: كيف نجيبهم؟
2: كيف نجيب العناصر اللي راح تخضع لهذول كلها؟
1: احنا عندنا الان اوكي حددنا النموذج اللي مناسب للاعب السعودي الان. اللي احنا الستايل حق السعودي. من اللي بينفذ؟
2: ايوه،
1: من اللي بينفذ؟
2: تعال قول لي بقى.
1: اللي بينفذ احنا عندنا اكثر من 100 مدرب مع برو، شهادة برو. عندنا
2: كم؟
1: اكثر من 500 مدرب.
2: لحظة الرقم انا اول مرة اسمعه.
1: أكثر من 100 مدرب،
2: متأكد من الرقم؟
1: تقريبا خلينا أقول لك
2: 100 سعودي عنده برو.
1: برو عندنا أكثر من 500 مدرب عنده A لايسنس.
2: 500 مدرب،
1: هذول هم النواة حقنا، هذول هم.
2: معلش تعرف كم واحد منهم بلا عمل؟ يعني بلا عقود رسمية؟
1: أعتقد أنه كثير منهم. أعتقد كثير منهم، لكن أنه هنا أنا عندي المجموعة هذه، لازم برضو أنه تجيب الـ الـ الـ الـ الـ الشباب هذول اللي عندهم الشهادات البرو واللايسنس، نشرح، ندرس، نعطي دورات عن النظام اللي احنا نبغى نشتغل عليه،
2: عن مشروعنا،
1: عن مشروعنا، هذا هو مشروعنا وانتم المنفذين له. اوكي، عندي الادوات بتنتشرهم في جميع ارجاء المملكه. طيب بعد كذا كيف نجيب اللاعب؟ عندنا لعيبه في عندي، اول شيء الفئة المستهدفة من اللاعبين،
2: الفئة العمرية،
1: الفئة العمرية المستهدفة من اللاعبين. احنا في كأس العالم خلينا نقول انه باقي 8 سنوات. للأسف الشديد انه متأخرين، كان المفروض انه احنا بادين. فعليا باقي 6 سنوات او اقل، لانه اخر سنتين او اخر 3 سنوات المفروض الصورة تهيكل للمنتخب واضح. اوكي، المدربين هنا عندي الأندية، عندي دوري الثانويات،
2: مدارس
1: الثانوية،
2: أي.
1: كويس، يجب أنه في تعاون كبير وفي اتفاقيات كبيرة بين اتحاد القدم ووزارة الرياضة، لأنه أنا الوقت يسرقني. لازم خلال من هنا إلى نهاية السنة أنه دوري المدارس الثانوية شغل، المتابعين اللي هم مدربينا أخذوا برضو دورات في
2: هو موجود دوري المدارس الآن؟ موجود دوري المدارس؟
1: المفروض يكون فيه موجود.
2: لا مفص يعني صحيح، لا هو
1: أعتقد أنه فيه،
2: موجود دوري مدارس،
1: بس كيف صيغته؟
2: أنا من زمان ما قرأت عنها أخبار ولا شيء، بس أتذكرها يعني على جيل.
1: لا
2: كنا نلعب دوري مدارس،
1: كان دوري المدارس كان منتخب.
2: صحيح.

0: فدور المدارس إذا كان كذا يكون التنسيق مع وزارة التعليم على أساس أنه دور المدارس يجب أن يبدأ السون وينتهي بنهاية السنة، أكون أخذت برضه من حقنا. تعرف أنتم في مواهب تروح للنادي، في مواهب ما تقدر تروح النادي لأسباب معينة، سواء لبعد نادي، سواء للعائلة،
1: أي أسباب أخرى اجتماعية.
0: فأنت هنا إيش اللي أبغاه من الشكل هذا؟ عندي الأندية وعندي النوادي وعندنا، أبغى في الأخير في نهاية السنة يكون عندي 50 لاعب في كل مركز
1: سنة واحدة
0: في إلى نهاية السنة هذه، لأن زي ما قلت لك الوقت راح. 50 لاعب يعني ظهير أيمن، أبغى 50 ظهير أيمن موهبة محتملة، خلينا نقول الموهبة المحتملة. ليش؟ لأنه قريت تقرير سابقا أنه المواهب المحتملة يطلع من 100 يطلع منها 2 أو 3 بالكثير. احنا الان ما عندنا وقت، خلينا نقول انه ناخذ 50 من اللي بيتابعهم المدربين، بيتابعهم مو بس متابعه، النادي يكون شريك في الموضوع هذا،
1: متابعه وصقل.
0: اي النادي بيكون شريك. انا عندي لاعب لنفرض انه على سبيل المثال حارس، هو في النادي يتمرن ساعة ونص ولا ساعة وربع ويمشي. لا، في النادي أنا أقول لمدرب النادي يعطي برنامج لهذا اللاعب لازم يسويه وطبقه ويعطي بعد حتى بعد نهاية التمرين. بعد نهاية التمرين في واضح. كل مركز
1: واضح.
0: وله متطلباته، يتمرن مع النادي ويتمرن تمارين خاصة بالمنتخب بعد النادي. الشيء الثاني، الحالة النفسية والذهنية للاعب، يجب أن أنه أخترت اللاعب هذا يجب أن يكون هو عارف أنا مختارك عشان المنتخب من الآن. تبدأ حياتك من الآن على أساس أنك لاعب منتخب. عائلته وأسرته وأبوه يعرف أنه ترى إحنا اخترنا ولدك هذا، ويجب أن يكون في جلسة مع الآباء يعني أنه هذا ولدك مختارينه عشان منتخب في عمره 16 سنة بتمشي معنا خلال 8 سنوات القادمة لين كأس العالم. لازم تهيئ اللاعب، تهيئ عائلته أنه لاعب هو كأس العالم من الآن يتهيئ. تعرف أنه الـ الـ الـ أنا ما أبغى لاعب يوصل فريق أول كويس أو المنتخب. بعض اللعيبة وصلوا للمنتخب المدرب يشتكي يقولوا ما عندهم أساسيات كرة القدم.
1: هذا فعلا
0: صحيح
1: إيه؟
0: سواء الأساسيات مو بس مجرد أنه ألعب كرة
1: يعني اللي هاجموا زميلنا عبد العطيف كانوا غلطانين هو لما قال ذا الكلام.
0: لا صحيح صحيح، في مدربين يقولون انه ما بعض اللاعبين الاساسيات تتكلم عن استقبال كره، تسليم كره، فتح المساحات، التوجه. ما في
1: طريقه موضعيه التمرين والتمرير وطريقه
0: كله وين متى يمرر. في مدرب من المدربين العالميين اتذكر قال انه سالوه من هو افضل لاعب، قال هو اللاعب اللي يسبق الخصم، تفكير الخصم بثانيتين. اي هذا افضل من اللاعب
1: واضح
0: يجب انه يكون. نجي الان إلى الآن لسه ما انتهينا. المجموعة 50-50 هذه اللي كنا في كل زاوية ومع
1: كل
0: مع المدربين اللي موجودين، كل مدرب بيصير عنده 25 لاعب من هالمدربين هو اللي يتولى متابع فريق، خلينا نقول فريق الكابتن أحمد بيلعب فيه مباريات بيلعب فيه، بعدها نبدأ نصفي من 50 إلى 25 إلى يعني على نهاية السنة القادمة نكون على الأقل وصلنا العشرة
1: في كل مركز.
0: في كل مركز متابعتهم، تمارين، أكل، الفحوصات ربع سنوية، تصير فحص على السرعة، على التغذية، على البنية الجسمانية، على العضلات، على كذا، على
1: كل السلوك،
0: على السلوك، على خلافه. يعني أنا قصدي أنه اللاعب يجب أن يكون في مو بس في تمرين نادي وأخذه هنا للمعسكر، هو في النادي يتمرن للمنتخب.
1: صحيح.
0: النقطة الأخيرة في الموضوع هذا أنه يجب أن يكون الفئات السنية أن يلعب اللاعب على الأقل 10 إلى 15 مباراة سنويا، منها 5 مباريات سنويا مع المنتخبات الكبيرة. يعني بحيث أنه
1: يوصل 10 يعني 15 مباراة ما تكفي في الموسم، يعني لازم يلعب أكثر من 50
0: كمنتخب.
1: هي
0: أتكلم كمنتخب. منها 5 على الأقل مع المنتخبات الكبيرة، خلينا نقول. ليش؟ لأنه أبغى يوصل للفريق الأول، هو متعود أنه يلعب مع فرنسا، مع إسبانيا، مع إيطاليا، مع إنجلترا، مع البرازيل، متعود عليها كل سنة يلعب معهم. يجب أن تكون هذه تنغرس في اللاعب من صغره، هو صغير متعود أنه يلعب مع المنتخبات هذه.
1: يوم كنتم في الاتحاد، يوم كنت أمين عام الاتحاد، كان عندكم أي مشاريع من هالنوع؟ كان عندكم أي فكرة؟
0: كان عندنا مشاريع بس ما كان عندنا مادة
1: للتنفيذ. ما كان عندكم فلوس؟
0: كنا نحظى بهذا

0: يعني
1: دعم.
0: الدعم اللامح محدود من اللي نحسد عليه يحسد عليه اتحاد القدم من الجميع. سمو ولي العهد ما قصر بشيء في الموضوع هذا، يعني سهل جميع الأشياء كنا نحلم فيها سابقا، احلام يعني لو اقول لك قصه
1: كانت احلام يعني الواحد يراها انها صعبه التحقق.
0: صعبه التحقق، انا اقول لك يعني كنا في نقاش مع احد الزملاء في دول الخليج، كم يعطونكم دعم؟ قال يعطونا 60 مليون اعتقد او شيء زي بالله تحصلون 60 مليون وين احنا فيه؟ اقول له يعني انتم ما نقدر نحصل.
1: ما كانت ايامكم
0: ما كان فيه لا
1: هو في دعم غير مسبوق. هل هذا الدعم توافق معه حضور رياضي حقيقي في كرة القدم السعودية؟
0: حتى الآن لا طبعا، في جهة معينة، في جهة
1: لا حكي عن المنتخبات،
0: لا في جهة لا ما أعتقد أنه
1: احنا لسه في محور المنتخب.
0: أي لا إلى الآن ما أعتقد.
1: أقل
0: طبعا.
1: الدعم أكبر من النتائج؟
0: الدعم أكبر من النتائج أكيد.
1: شو السبب؟ السبب في الأشخاص، الإدارة اللي موجودين في الإدارة، ولا خلينا نقول سوء حظ مثلا، ولا وش بالضبط؟ ليش عندهم هذا الدعم الكبير ونتائجهم رديئة؟
0: شوف خليني أكون صريح معك، يعني ما تابعت الفئات السنية ونتائجها وكذا أساس أني أقدر أعطي حكم. يعني أنت عشان ما أقدر أقول والله إيش الأسباب، زي ما قلت لك إحنا برجع وأقول أنه إحنا نبني نستعد لبطولة، ما نبني جيل للمستقبل.
1: لا ليش كانت النتائج كذا مع انه انت متوفر لك كل شيء؟ يعني
0: مي بالماده كل شيء.
1: لا ايوه، ولكن هذا دعم كان يعني السعودي موهوب كلاعب كره قدم على مدى الاجيال كانوا موهوبين.
0: على فكره ما عندنا اكتشاف مواهب. ما كان هذا اللي اقول لك لازم يصير فيه. انا اقول لك من القصص
1: زمان هو الموهوب كان يروح النادي، الحين يعني هو المفروض الان النادي يروح للموهوب يدوره،
0: المفروض يبحث عنه.
1: زمان كان لا، زمان يعني مثلا خلنا أقول لك، أنا مثلا حضرت استقبال المستجدين في الهلال وفي النصر، حضرته شفته يعني في جيلي. يعني كنا مثلا اللي مثلا يجي فرصته بعد أسبوع من حضوره أنه ياخذ فرصة
0: ووقت.
1: يعني أنت على اللاين وناس كلهم مستجدين جدد،
0: صحيح،
1: فكانوا اسبوع عشان يجيك الدور،
0: صحيح،
1: عشان تدخل عشان يشوفك المدرب ويشوفك.
0: ومع ذلك
1: ما عاد في هذا الكمل،
0: ومع ذلك حتى الان واقول لك الان مثلا انه يجي لاعب للنادي، ولما يدخل على مدرب، انا اقول لك كثير من المدربين ما هم كشافين.
1: اي
0: بعض المدربين ما هم كشافين، كشاف يختلف. بعض المدربين يجي والله اللاعب هذا عمره كم، عمره كذا، باقي له بيجلس عندي نص الموسم، بعدها بيروح، لا ما ينفعني ذا بشيء، ما احرص عليه. فلا اكتشاف الموهبة للأسف الشديد.
1: طيب في كأس الخليج الجاية اللي بعد اسبوعين تقريبا 23 الشهر، ما هو طموحك كسعودي كرياضي سعودي؟
0: من قال؟
1: أقول ما هو طموحك؟
0: ما هو طموحك؟ إيه؟ ما هو طموح؟
1: لا ما هو طموح؟
0: طموح إنه نأخذ البطولة المحتاجة.
1: هل الإمكانيات تحقق هذا الهدف؟
0: الإمكانيات الحالية مع أنا أقول
1: إمكانيات الفنية.
0: الفنية هاي.
1: لاعبين.
0: لاعبين مع إحنا متقاربين، ما يعني يمكن إحنا أفضل.
1: ممكن
0: ومحتاجين للبطولة.
1: محتاجينها
0: طبعا.
1: وممكن تتحقق. وش النصائح قبل هذا؟
0: نقول لك انه ليش
1: حقق انت ايامك المنتخب حقق كاس الخليج؟
0: لا للاسف،
1: او مركز
0: لعبنا على النهائي وطلعنا،
1: لعبت النهائي صحيح،
0: لكن انه ليش احنا
1: خسرتوا بلنتيات ايامها؟ اظن
0: لا جول في بغلطه كذا
1: نسيت والله. اي سنه كان؟ اي
0: ليش احنا محتاجين لها؟ الناس محتاجه بطوله، محتاجين بطولة، المنتخب نفسه محتاج البطولة، تهيئة لكأس آسيا.
1: هذا شيء معنوي.
0: معنوياً أتكلم معنوياً، ما هي يعني الإعلام محتاج البطولة عشان يخف شوي على المنتخب ويعطي فرصة إنه يدخل كأس آسيا بيروح كويسة، فلا محتاجين البطولة وقادرين عليها.
1: شو المطلوب عشان تتحقق؟ أو شو المفروض تواجده في المنتخب عشان تتحقق؟
0: والله ما أقدر الواحد يحكم وهو بعيد، يعني ما هي أحكام.
1: من خبرتك؟
0: لا في فرق بين انه الخبره انه تكون انت عايش الجو، عايش الوضع الحالي، انت ما متى توظف الخبره؟ لما تكون داخل عارف وش اللي يدور جوا المنتخب، لكن من بعيد من الصعوبه الواحد.
1: بعدها بثلاث اشهر بتكون اسيا في السعوديه ايضا. في المدن السعوديه الثلاث، ممكن
0: تحقيق
1: اسيا
0: تحقيق؟ اشوف انها صعبه.
1: يعني وش الحد اللي تقول حد الرضا بالنسبة لك كسعودي؟ نصف النهائي، النهائي، دور الأربعة، ثمانية،
0: دور الأربعة هو النهائي، يعني ممكن
1: مرضي لك؟
0: إيه
1: لو وصلوا الأربعة

0: مرضي لك.
1: مرضي.
0: بعد آسيا والخليج لابد أن يكون هناك مشروع جديد غير هذا المنتخب؟
1: طبعا
0: لابد.
1: أي لأنه أنت خذ أعمار اللعيبة وقياس كم اللاعب منك اللي بيقادر الآن. كم كثير من اللعيبة يعني تجاوز 30 أو فما تحتاج لتجديد في المنتخب.
0: ممتاز. سؤالي الأخير في هذا المحور محور المنتخب. الآن في جدل في الشارع الرياضي بين أنه المنتخب السعودي مشكلته إدارية وسوء في الإدارة في إدارة المنتخبات، أو الجزء الثاني أو الطرف الثاني يقول لا إحنا ما عندنا مواهب أصلا عشان نلوم الإدارة. أنت إيش رأيك؟ سوء إداري ولا فعلا ما في مواهب، افتقار للمواهب؟
1: أنا ما أقدر أقول أنه هذه أو هذه أو هذه. كويس،
0: أختار
1: لا لا مو أختار اللي أبغى. خلينا نأخذها مثلا من أنه ما عندنا مواهب، عندنا لعيبة، عندنا موجودين، هل هم يلعبون أو ما يلعبون؟ هنا بنرجع لعدد اللاعبين، فرصة.
0: لا لا إحنا نتكلم موهبة بعدين بنجي يلعبون. في مواهب
1: قليلة، خلينا نقول
0: قليلة، بس في مواهب.
1: في مواهب قليلة.
0: في عندك 11 موهبة؟
1: لا
0: أقل من 11.
1: أقل طبعا.
0: نص المنتخب مواهب؟ نصفهم الموجودين؟
1: نصفهم
0: أقل ولا نصفهم؟
1: لا أقل.
0: طيب النتائج بسبب سوء الإدارة ولا بسبب ضعف المواهب؟ قلة المواهب.
1: قد تكون الثنتين مع بعض.
0: الثنتين مع بعض.
1: قد تكون الثنتين مع بعض. يعني ما ممكن زي ما قلت لك ما هي باكج واحد تاخذه.
0: طيب
1: حمله شخص.
0: خلينا نقفل محور المنتخب وروح محور الاتحاد. كيف أداء الاتحاد وأنت رجل خبير في الاتحاد؟
1: إذا حبينا نقيم أداء الاتحاد يجب إنه نأخذ مكونات الاتحاد نجزئها على أساس نعطي تقييم.
0: نفصلها.
1: فصلها.
0: تفضل.
1: إذا جينا للمكونات الاتحاد بما فيها الرابطة جزء من الاتحاد الرابطة. وإن كانت منفصلة يعني لها الاستقلالية التامة لأنها جزء من كرة القدم. إذا أخذنا مثلا اللجان الاتحاد اللي موجودة، أخذنا الاحتراف على سبيل المثال، أعتقد أنه أداءهم كان جيد وما في أي ملاحظات عليهم حسب ما نسمع برضو، على أساس أنه ما يكون الحكم يعني من غير معرفة. الشيء الثاني اللي هو لو جينا للجان القضائية، أعتقد أنها كانت إشكالية كبيرة في الفترة اللي راحت، شفنا صراعات بين اللجان القضائية وهم القانونيين، يعني ما كانت سواء كذا أو حتى في التأخر في اتخاذ القرارات.
0: أنت تقصد الانضباط والاستئناف؟
1: يعني
0: القانونية. كانوا شوية في عندهم شوية ندية ضدية.
1: يعني ما يعني الواحد ما أدري إيش اللي صاير بينهم،
0: يعني
1: بس إنه.
0: على إحنا في
1: حسب الظاهر إنه لا إنه كان.
0: إحنا في متابعتنا يظهر لنا.
1: يظهر لنا هذا الشيء.
0: أنا خلينا نتكلم بلساني، أنا يظهر لي إنه كان بينهم ضدية.
1: صحيح.
0: ويمكن هم كقانونيين يفسرونها لا إنه هذا عنده رأي قانوني وهذا عنده رأي قانوني، يمكن.
1: صحيح، لكن في بعض النقاط اللي صارت انه ايه؟ انا احيل لك القضيه وانت ترجعها.
0: اكمل رايك في الاتحاد في اللجان.
1: لما نجي للحكام، الحكام انا ما اقدر اعطي انطباع كامل عنه لانه الانطباعات اللي صايره هي اراء جماهير انطباعيه بناء على نتائج فرقها. لكن لو كان في تقييم مثلا لكل حكم من الحكام، هنا لجنة الحكام هي الأدرى بهالموضوع، أنه كم عدد الأخطاء اللي ارتكبت، كم عدد من كل حكم. وفي الأخير أنا أتمنى بهالمناسبة
0: بس بنوف تسمح لي
1: لا بس معلش على النقطة هذه في الحكام، أتمنى من الاتحاد أنه يكون في نهاية الموسم من هو أفضل حكم، والأفضل حكم يجب أن يأخذ جائزة قيمة 500,000 مثلا.
0: طيب خليني بشاركك.
1: أوكي.
0: هنا طيب. سوالف ترى.
1: طيب أوكي.
0: شارك بعض.
1: طيب أوكي.
0: طيب. الحكام يعني إذا جينا نقيس على الحكام نقول ما هي منتجات الحكام أو أي لجنة، بس الحكام تحديدا ما هي منتجاتها؟ أنت إيش تبغى من الحكام؟ تبغى حكام سعوديين يحكمون في آسيا، تبغى حكام سعوديين يطلبون في كل الاتحادات يحكمون في دورياتهم، تبغى حكام سعوديين يصلون إلى المونديال ويحكمون.
1: طيب
0: أوكي.
1: أوكي.
0: هل حدث هذا خلال السبع سنوات الماضية؟
1: أنت قبلها أبغى حكام يحكمون محليا بجودة عالية عشان أقدر أوصل.
0: أي وهذا واحد من الأطرف أو من مؤشرات
1: الأداء. هي الأساس.
0: يعني. هل هذه المؤشرات موجودة؟
1: لا خلينا الحين في هنا السنة هذه أشوف أنه نسبة الحكام الكثير اللي حكموا، لكن كيف تقييمهم؟ أنا ما أقدر أقيمهم على انتباه.
0: هل شفت حكام يحكمون في آسيا بأكثرية عن الآسيويين؟
1: بالنسبة لنا؟
0: أي.
1: لا أقل طبعا.
0: كأس العالم؟
1: إيه لأن إحنا ما حكمنا في كأس العالم إلا كمساعدين أو خرجوا رجل رابع حكم رابع أو شيء زي كذا. ليش؟ أنا هذا اللي أقول لك إنه الحكم يجب إنه نعطيه ثقة، هذه واحدة، والثقة بالمحاسبة. الثقة

0: محاسبة. يجب أن يكون الحكم عارف أنه إذا صار في نهاية الموسم، أنا مثلا على سبيل المثال خليني أقول لك أنه الحكم أنا بعطيه كم أعطي الأجنبي مثلا مبلغا وقدره، الحكم السعودي ما أدري كم يأخذ الآن، أنا بعطيك 50-70 ألف على المباراة حكم سعودي، بس بناء على تقييمك ممكن ما أعطيك إلا 5 في الأخير، 5000 كمكافأة. في نهاية الموسم أحسن حكم أو أحسن حكم بيأخذ 500 ألف ريال. يعني وعلى فكرة بطلع من الموضوع هذا لأنه دخلنا في أحسن الحكام، أنا أتمنى أنه يكون في نهاية الموسم عندنا منتج جميل جدا ولاعبين عالميين، وفي الأخير تسليم جوائز في
1: طيب.
0: نجل. طيب نرجع لمكونات الاتحاد. أوكي. ماليا برضو صعب أنك تحكم ماليا ويحكم عليها الأندية كم، سواء كان من الاتحاد أو من الرابطة، كم الدخل اللي وصل للنادي من الاتحاد، هل هو تزايد أو لا، يحكم عليها احنا ما نقدر نحكم عليها. نجي للرابطة، المسابقات أكيد أنه عليها جدل كبير وشيء يعني شيء مو واضح يعني في في في في تنظيم الجدولة هذه.
1: ايش يعني ملاحظاتك على الجدول الحالي؟
0: احيانا تشوف ضغط مباريات، احيانا تشوف مساحة من الوقت، يعني مثل الاسبوع اللي راح واللي قبل اللي راح، يعني كان في ضاغط الأندية يومين وتلعب يوم ثم بعدها تقعد لك فترة اسبوع ما تلعب، ليش؟ على سبيل المثال يعني هذه واحدة من الأشياء
1: غريب.
0: لا وبدي لك أتوقع في الأيام القادمة.
1: أنا أخذ رأيك أنت كأمين عام أيضا فيها، مثلا من الملاحظات اللي على الجدول هالسنة، أنت بتختم الدوري مباراة الهلال والنصر على أرض الهلال، الهلال والنصر يعني هذول يتنافسون، مو ينافسهم الاتحاد والقادسية والأهلي على الدوري. ممكن خلينا بعطيك الاحتمالات، ممكن يكون واحد منهم حسم الدوري فتصير مباراة أقوى مباراة عندك في الموسم تصير كأنها هامشية.
0: صحيح.
1: وممكن يكون واحد غيرهم حاسم الدوري مثل القادسية والاتحاد والأهلي فأيضا تتحول أقوى مباراة عندك في الدوري إلى هامشية.
0: صحيح.
1: أوكي. وأيضا شيء مهم جدا، ممكن لو قلنا مثلا أنه النصر حاسم الدوري قبل مباراته مع الهلال على أرض الهلال، هل يجوز أنه بطل الدوري يدخل على ملعب الخصم وعنده 10% من الملعب
0: من
1: يحتفل معهم؟
0: هذا جزء كبير من المشكلة.
1: طيب. طيب ليش حدث هذا الشيء؟ يعني هذا يعني ليش هذه
0: خليني
1: قرار الخاطئ هذا الشيء؟
0: أنت تسألني خليني بعيد السؤال لك.
1: أي.
0: من هو اللي يحط الجدول؟
1: يحطه الرابطة.
0: اي من هو؟
1: لجنة المسابقات.
0: لجنة المسابقات من هي؟ هل هي شركة؟
1: والله أنا مرة قالوا انه سيستم سواها.
0: سيستم.
1: يعني سيستم سواها، ومرة قالوا انه لا يعني شركة مهمة في الجدولة.
0: إذا لا يستغنون فيها، لا يستعملونها، لا يستعاونون معهم مستقبلا. يفكوننا.
1: هو يصير شيء غريب صراحة.
0: لا بتشوف أشياء ثانية، انه بتشوف أوقات.
1: من يعدلون
0: غلط هذا؟ توقيت المباريات.
1: اي.
0: ليش أنا أقول في بعض المباريات فكرونا في أوروبا مثلا في أكتوبر لسه عندنا حر، في أكتوبر حاطين مباراة عصر مثلا، بيجي لك مباراة في العصر وإحنا في أكتوبر يعني لسه ما بعد جانا الشتاء عشان تصير
1: يعني أكتوبر شوية براد
0: وين العصر
1: يعني. طيب إجمالا المنتخب الاتحاد أداؤه في 7 سنوات الماضية،
0: خلينا برجع لك للرابطة، في نقطة مهمة في الرابطة برضو أنا ما فهمتها كويس، هي لجنة الاستقطاب وتوزيع الموارد المالية. لجنة الاستقطاب 4 بنود، الأداء الرياضي عليه 22%، المشاهدة التلفزيونية عليه 28%، الأداء و 22% مبلغ مقطوع، والأداء الرياضي 22%، والأداء التجاري 28%.
1: طب كيف يقاس؟
0: كيف أول شيء كيف تحاسب النادي على شيء هو ما له قدرة عليه؟ يعني المشاهدة التلفزيونية شو يسوي النادي عشان يزيد المشاهدات؟ يقول جمهورة لا تجون، لا تحضرون الملعب، خلكم في بيوتكم وشغلوا التلفزيونات ولا. فأنا مستغرب إنه
1: كيف يتم قياس مشاهد التلفزيون؟
0: كيف يتم قياسه؟
1: يعني مشاهد التلفزيون في أي مكان في العالم تقاس بتلفزيون الكيبل.
0: الكيبل ممكن.
1: إيه الكيبل ممكن.
0: الاشتراكات ممكن.
1: لا والمنصات الجديدة إذا كانت موجودة، اللي منصة مثلاً مثل شاهد مثلاً، يعني هاي تقدر تقيس عليها، بس غيرها ما تقدر
0: حتى
1: تقيس.
0: حتى لو افترضنا إنك تقدر تقيس عليها، أنا كنادي كيف تحسبني على شيء أنا ما أقدر أضيف فيه ولا أنا أزيده ولا بنت؟ طيب. يعني أنا كيف أزيد ال
1: ترى بقى لنا محورين وأنت خدت نص الحلقة أكثر.
0: طيب تفضل.
1: إيش التقييم حقك الاتحاد؟
0: لا تعليق.
1: لا إحنا مستضيفينك عشان تعلق.
0: أعطيت لا أنا
1: لا تعليق.
0: أنا
1: لا تعليق مقبولة منك يا أبو نواف لما كنت على المنصب.
0: لا بس.
1: لأن عندك أسرار ما تبغى تذيع.
0: لا
1: لا. تعليق الآن.
0: لا أنا معليش أنا أعطيتك المكونات وتقييمي لكل مكون من هذه المكونات.
1: طيب عطنا تقييمك.
0: لكن التقييم العام زي ما قلت لك، لأنه التقييم العام في أشياء أنا أجهلها.
1: أي.
0: فما ممكن نعطي تقييم على.
1: أتحفظ.
0: لو أتحفظ عليه، لأنه زي ما قلت لك لو افترضنا مثلاً

0: أنا ما أعرف مثلا كم زيادة المداخل الأندية أساس لو زيادة الأندية مثلا 100%.
1: وإحنا أصلا مستضيفينك عشان نسمع رأيك فنقبل حتى لا تعليق. تسلم.
0: الله يسلمك.
1: أنت حر. أنت حر يعني رأيك لا تعليق.
0: تسلم.
1: طيب الدوري الدوري على العشب على المعشب الأخضر إيش أحلى شيء فيه؟
0: النجوم.
1: النجوم.
0: لاعبين أجانبين. لاعبين أجانب معطين للمباريات نكهة ومعطين لها قوة ومعطين لها.
1: أسوأ شيء على العشب. أنا حكي عن ثلاث نسخ الأخيرة اللي نسميها مجازا النسخة العالمية للدوري السعودي. إيش أسوأ شيء أنت شايفه تبغى يتغير؟
0: طبعا حضور الجماهيري.
1: سيء.
0: سيء.
1: ليش؟
0: مقارنة بهذه النجوم.
1: ليش؟
0: قد يكون الرابطة جزء منها برضه في عملية إنه النقل لمواعيد المباريات. يعني ما ممكن مباريات أيام الأسبوع واحد المباراة مثلا الساعة على وقت نهاية الدوامات.
1: في حاجة لمحفزات للجمهور
0: ممكن إذا هم بجسون
1: بيئة الملاعب هل هي جاذبة
0: أم
1: طاردة؟
0: لا كثير من بيئة الملاعب ما هي. أنا أقول لك شيء يعني في
1: كثير من بيئة الملاعب
0: لا ما هي جاذبة.
1: ليش؟ عطني نقاطك في هذا الموضوع.
0: أنت لا تأخذها على ملعب واحد. أنت
1: لا حكي
0: على كل الملاعب.
1: أي مثلاً.
0: في بعض الملاعب تجي يعني الملاعب الصغيرة خلينا نقول.
1: يعني كمدرجات.
0: شايف المدرجات وشايف. الشيء الثاني حتى في نقد التلفزيون أتمنى إنه في الملاعب الصغيرة. وخاصة في المباريات الليلية يا أخوي انقلوا الكاميرات للجهة المقابلة خلينا نشوف جهة المنصة على الأقل يصير فيه شوي.
1: هذا موضوع ثاني. هذا موضوع تلفزيون عالمي. يعني تلفزيون عالمي كل ذاك.
0: لا لا لا في لا في بريطانيا بالعكس. لا لا في ممكن تقل مو شرط لا بريطانيا تصير الكاميرات على الجهة الثانية. طيب أرجع وأقول إنه الحضور الجماهيري ما كان
1: سيء بالنسبة كان لك سيء. ثمانية أجانب هل أخطأنا أم أصبنا في الملعب؟
0: تسمح لي ارجعك للهدف.
1: لا ترجعني جاوب على سؤالي.
0: لا بعدين رجعني دقيقه برجعك الان اتكلم خلي اللي راح. هل الثمانيه اللاعبين تاثيرهم على استعداد او اعداد منتخب 2034؟ قص عليها اذا هو اضافه لهذا الهدف هي كويسه. اذا كان هذا هدفنا فعلا اذا كان مو هدفنا ان شاء الله.
1: لا يعني. لا من الوضع الحالي انت تهرب من السؤال.
0: لا مو اهرب من السؤال.
1: لا تهرب من السؤال.
0: لا ما اهرب بالعكس إيه انا اقول لك اذا
1: انت
0: كان
1: انت تعيد صياغه سؤالي بشكل ثاني.
0: لا لا لا
1: لا سؤالي.
0: لا لا انا اقول لك بكمل لك. طيب
1: إيه؟
0: اذا كان احنا في 2034 هل احنا اللاعب الان اللاعبين كم لاعبين السعوديين اللي يلعبون
1: الملعب؟
0: ثلاثه إيه؟ تتكلم عن 54 لاعب.
1: اي كويس ما شاء الله عليك جيد في الحساب
0: تقريبا
1: ما شاء الله تبارك.
0: لا ما ذا يعني 54 إيه؟ فالان 54 لاعب إيه؟ هل هذا العدد هذا مناسب لاني مستقبلا انه 2034 الجيل اللي بطلعه بلقى له فرصه في 50 لاعب؟
1: يعني
0: الشيء الثاني
1: إيه؟
0: انا اتمنى بالنسبه لي لا اتمنى انه ستة لعيبه
1: يعني
0: على الاقل يكون عندي
1: يعني خطا القرار ولا صواب؟
0: لا طبعا يعني خطا القرار.
1: وش العدد المثالي؟
0: ستة على الاقل.
1: ستة اجانب
0: على الاقل يصير المنتخب عنده 90 لاعب لو لعبته بستة اجانب 90 لاعب سعودي يلعبون في
1: على افتراض انه الستة بيلعبون كامل ده طبعا على افتراض
0: على افتراضي طبعا نتكلم طيب. بالعدد
1: جميل جميل هالكلام. هل يعني خلينا نقول لك وجهة نظر اخرى في هذا الموضوع لما تقول ثمانية صواب او ثمانية غلط. في طرفين في هذا الموضوع. الطرف الاول يقول احنا نبغى نسوي منتج دوري عالمي ولا نستطيع نسوي هذا الدوري الا باعطاء النجوم فرصه انهم يشاركون في الدوري السعودي ويرفعونه الى مستويات اعلى وهذا اللي حادث الان.
0: أوكي.
1: تجي تقول هذا صاحب هذا الراي ليش؟ طيب ضر بالمنتخب السعودي وباللاعبين السعوديين حجز اماكن لهم في الملعب. يقول لك انا ابغى ارفع الدوري بس المنتخب عندي حلول اخرى له. أودي لعيبة الدول أخرى دوريات أخرى يعني أبدأ من الناشئين والشباب بتأسيسهم وبعدين بيأخذون فرصتهم. رأي آخر يقول خلني في الدوري السعودي يصير عندي 50 لاعب سعودي ممتاز بدل ما يكون عندي 300 لاعب لكن غير جيدين. ايش رايك انت؟ انت معي الرايين.
0: خلينا بقى اعيد ارجع لك. هو الاهداف وش هي؟ الهدف الموجود عندك وش هو؟
1: قلت لك الاهداف. لا هنا هذا هدفه يبني دوري.
0: الان واحنا عندنا كاس العالم. خلينا واقعيين بدون احنا عندنا كاس العالم 2034.
1: لا تربطها لا تربطها.
0: لا مربوطه هي.
1: لا تربطها. لا
0: بنوقف
1: على فكره. احنا لما جو ثمانية لاعبين اجانب ما كانت السعوديه مستضيفه كاس العالم.
0: الان انا اتكلم الان.
1: اي
0: انا ما ابغى اتكلم عن قرار يصدر.
1: انت انظر لها من

0: من الخطين المتوازيين اللي انا قلت لك شوي ابعد كاس العالم 34 لان حكينا فيه.
1: انا ما اقدر لا مو بحكينا فيه اني ما ارجع له معلش. انا الان لازم يصير عندي هدف استراتيجي لازم احدد وش الهدف وش اللي ابغى. احنا الان حتى لو بغيت اقول مثلا لو التخفيض ما راح يكون السنه الجايه ولا اللي بعدها بيكون السنه اللي بعدها. انا عندي الهدف الاستراتيجي هذا هو اللي بمشي عليه. اذا كان والله الهدف الاكبر منه انه اقوي الدور السعودي اقول خليه ما افتح العدد ما عندك مشكله. لكن احنا الان في مرحله يجب ان نحدد الهدف احنا ايش نبغى بالضبط. اذا عرفنا ايش نبغى عرفنا الاشياء الثانيه. اذا كان احنا نقول والله لا نبغى دوري والمنتخب.
0: انت كرياضي سعودي ايش تبغى؟
1: انا ابغى اعد منتخب في 2034 واجهه لكره القدم السعوديه.
0: هذا هدفك؟
1: هذا هدفي.
0: هل الواقع الحالي 8 لعبه جانب يسير مع في تحقيق
1: لا ما يسير معه طبعا.
0: وش المفروض نسوي؟
1: انا الان زي ما قلت لك لما
0: ايش المفروض نسوي؟
1: انا بقول لك انه لما الان بنينا على خطه وبنمشي عليها اللاعبين هذول اللي احنا قاعدين نشتغل عليهم الان بعد سنتين لازم يطلعون يمثلون فريقهم الاول لازم هنا اخذ انا عندي 8 لعيبه جانب كويس. هل هم الثمانيه هذول كلهم بمستويات جيده؟ اجيب 6 بكواليتي احسن وبنفس ال فما ممكن اني اخلط بين شيء. يعني يجب أن يكون عندي هدف واحد وبعدها الأهداف الثانية تمشي.
0: رونالدو رأس حربة في المشروع الدوري مشروع الدوري العالمي
1: صحيح.
0: البعض يقول لا رونالدو يعني لا هو لا مش لا لاعب منتهي. في ناس يقول لك لا والله هذا الرجل امتزج بالمجتمع هذا الرجل يعني أصبح يفهم الثقافة السعودية هذا الرجل أصبح سفير في كثير من الأشياء في الرياضات السعودية الألعاب الإلكترونية كأس العالم. رونالدو مفيد في الملعب وخارج الملعب أو مفيد خارج الملعب فقط؟
1: والله في الملعب خلي أصحاب الشأن أصحاب النادي هم اللي يجاوبون عنه كويس.
0: أنا وياك من أصحاب الشأن.
1: لا أنا اللي في الملعب هم اللي يجاوبون فيه. لكن لا شك أنه إضافة وإضافة كبيرة جدا. أنا أقول لك لو سهل أشياء كثيرة ترى جيته هنا
0: أي.
1: سهل أشياء كثيرة
0: وجوده
1: عرف بأشياء كثيرة عن المملكة. بالعكس هو إضافة ومن ينكر ذلك أعتقد أنه يحاول
0: يعني في الملعب
1: يكفي أنه هداف الدوري يعني
0: عطني رأيك
1: أنا أقول لك أنه هداف الدوري
0: يعني لعب جيد لعب جيد شوية على رونالدو
1: كان لاعبا جيدا
0: كان والحين
1: لا أعتقد أنه العمر برضو بدأ يبين عليه كثير
0: يعني ما صدق رونالدو لما تابعه
1: بس انه الهدف اللي سجل اليوم في الارتقاء ذا مو ارتقاء واحد
0: فوق هو رونالدو هو لاعب غريب يعني تعرف بيت خالد الفيصل اللي يقول كل ما قبلت
1: ناداني تعال
0: كل ما قفيت ناداني تعال وكل ما قبلت عزم بالرحيل رونالدو مره تشوفه تقول خلاص انتهى المباراه اللي بعدها يسوي لك شيء غريب يقول لا ما انتهى المباراة اللي بعدها يجلي كورة
1: يعني العمر له دور
0: شيء
1: لا يعني العمر تأثير العمر
0: أي.
1: يعني تطلع المواهب بس
0: الإعلام الرياضي وأنت كنت يعني متحفظ كثيرا بإبان عملك في الإعلام الرياضي ما كنت تتعاون مع الإعلام أبدا
1: لا تعاون بدل اني طلعت معك اكثر من مره
0: ابدا طلعت شويه تليفونات
1: لا حتى طلعت هيك اكثر من لقاء معكم
0: طيب ما رايك في الاعلام الرياضي وابدا خذ راحتك
1: شوف
0: خذ راحتك انتقدنا كلنا يعني بما اننا ننتقد الناس فيجب ان نتقبل نقدهم لنا
1: خليني اقول لك انه خلينا ناخذ الاعلام الرياضي بشكل عام. هل الاعلام الرياضي هو مجرد برامج فقط أو نقول إنه الإعلام الرياضي فيه الحوارات الفنية تحليل المباريات
0: منصات متعددة
1: في على البودكاستات فيها إعلام رياضي
0: عطني رأيك
1: أعتقد إنه في بعض البرامج تستضيف متعصبين رياضيين متعصبين لأنديتهم. شوف لما يجي الواحد التعصب هو انه تلغي الاخر وتلغي ولا تعترف بانجازات الاخر وتشوف انه انت الصح وفريقك هو الصح دائما وحتى لو كان الاخرين صح ما عندك استعداد انك تقتنع او تعترف بهذا الشيء حتى لو اقتنعت. فهنا الاشكاليه في الاعلام بعض الاحيان يحاسبك يعني انا مرت علي في ناس يحاسبوني على ما ينتقدني عملي ما ينتقد انا ايش سويت ولا ما سويت ينتقد على اساس انه هذا احمد الخميس اللي كان امين عام نادي الهلال كويس مع العلم انه انتقدت من الاعلام كثير في فتره

لكن يعني عشان أعطي لك النقطة المهمة في الموضوع، والحمد لله أنا لو كان ما في رئيس نادي كنت أتعامل معه أو كذا، طلع وانتقدني قال والله هذا الهلال يضرب بنادينا ولا غيره. فهذه هي الأساس اللي

0: متعصبين.
1: كيف نبعد؟
0: نحتاج انه يعني انت في البرامج في معروف انه هذا فلان وهذا فلان وهذا،
1: كيف نبعدهم؟
0: يعني
1: لا يعني هل نضع مؤشرات، هل نضع قوانين لمن يظهر على مثلا الشاشه التلفزيون في البرامج، او او او ننتقي اسماء اشخاص نقول
0: لا لا لا, لا لا لا لا لا صعب انك تنتقي الاشخاص.
1: نتكلم
0: عن الطرح كويس. اذا فيه الطرح فيه فيه الاستهزاء، فيه التهجم، فيه القذف، فيه هنا ممكن انه الشخص لا وقف عند حدك ولا قانون.
1: من يوقفهم؟
0: هيئه الاعلام. فيه هيئه معينه توقف، يجب ان يكون فيه الضبط على الاقل، لانه شوف الاعلام خطير. الاعلام خلينا نتكلم فيه جزئيتين، فيه من هو إعلامي يستخدم الـ وسائل التلفزيون وخلافه، وفي إعلامي يستخدم حساباته الشخصية وعنده متابعين وعنده، فكلا الحالتين لها تأثيرها، وتأثيرها قد يكون سلبي وقد يكون إيجابي. التأثير السلبي أنه عدد المتابعين هذول يؤمنون بأن هذا الشخص اللي يقوله هو الصحيح، بغض النظر هو صحيح ولا مو صحيح، وهذه هنا الكارثة، هنا اللي تنمي جيل ما عنده استعداد يتقبل أنه الآخر أفضل منه، أو أنه أنا فريقي أقل من الآخر، إلا إحنا الأفضل بس لأسباب.
1: جميل. النقل التلفزيوني هذا جزء من الإعلام الرياضي، كيف رأيك؟
0: والله النقل التلفزيوني وأنا أتابع المباريات فيه كثير أقول وين الإعادة، وين اللي أبغى أشوفه.
1: هالسنة تطور عن العام؟
0: لا ما أشوف إنه حتى السنة هذه فيه لقطات كثيرة تحتاج إنه تشوفها من إعادة أو تشوفها من زوايا أخرى، عشان
1: يعني مشكلة بس في الإخراج.
0: في الإخراج جزء زي ما قلت لك، في اللي قلت لي إنها في العالم كله، أرجع وأقول لا مين في العالم كله، في ممكن إنه على الأقل أنقل صورة جيدة للملعب اللي إحنا فيها، بدل ما أشوف الشارع الناس تلعب والشارع ورانا وكذا.
1: هذه الملاعب.
0: إيه أنا أقول لك لو نقلت الكاميرا.
1: إيه.
0: أعتقد جربوها في ملعب اليوم، إذا كنت فاني غلطان العام شفت مباريات، بالعكس كان الملعب جميل فيه لذائلة أنها تتعمم على كل الملعب.
1: زين. طيب تعليق أول شيء، من تحب من المعلقين الجدد للقدامى؟
0: أنا أقصر على التلفزيون. أشوف المباراة بمزاجي.
1: لا هي قطعة تلفزيون، أنت تفصل كده. تفصل عن المباراة.
0: لا لا يعني على خفيف كذا بس. لا
1: والله أنا المدارس الجديدة ولا القديمة؟
0: ماني متابع للمعلقين بشكل كامل.
1: وقديما كنت تشوفه تتابعهم؟
0: حتى نفس الشيء، ما أميل لل
1: دوري الإنجليزي. أنت من متابعينه؟
0: يعني تعرف الدوري الإنجليزي؟
1: تابع الدوري الإنجليزي
0: اسم اللاعب كذا،
1: يعني تابع الدوري الإنجليزي. معلق إنجليزي ولا عربي؟
0: إنجليزي.
1: إنجليزي ما تتابع العربي؟
0: لا.
1: انجليز شويه باردين
0: احنا
1: بس باردين انجليز في
0: انت احيانا تحتاج
1: تعليقهم،
0: ما يحتاج انه تشوف لا لا لا انا عرفت، تحتاج انك تشوف اللاعب اسم اللاعب احيانا ما ذا كيف لعب، بس ما تحتاج انه.
1: باقي عندي 3 دقائق. مره انا استضفت الدكتور بروفيسور عبد اللطيف بخاري في نفس المقعد اللي جالس فيه، وقال انه موضوع الجمعيه العموميه، وجاء على ذكرك. طبعا هذا السؤال الأخير دائما أنا أخلي سؤال يعني خارج محاورنا.
0: أوكي.
1: وجاء على ذكرك أنت والأستاذ أحمد عيد في جزء من الجمعية العمومية وما حدث فيها في ذلك الوقت، أنه تغيرت البيان وتغيروا الأعضاء قبل، تذكر هذه الحلقة؟
0: طبعا
1: سمعتها.
0: سمعت
1: إيه. إحنا ذكرناك في غيابك واليوم في حضورك.
0: أوكي.
1: إيش رأيك في ما قاله الدكتور عبد اللطيف؟
0: ما تكفيني 3 دقائق عشان أشرح الوضع.
1: ما عندي إلا 3 دقائق. عاد ما يجي.
0: خليني بحاول أختصر. الجمعية العمومية كانت سابقا، كان في فقرة، وهذا كان واحدة من إشكاليات الجمعية العمومية في ذلك الوقت، إنه عضو الجمعية لو سألت أي واحد منهم أعضاء الجمعية قلت النادي الفلاني النادي الفلاني النادي الفلاني، صحيح؟
1: صحيح.
0: في شيء غير كذا؟
1: لا.
0: طيب في هذاك الوقت حطوا أعضاء الجمعية إنه عضو الجمعية لا يتغير إلا في حالة الوفاة أو المرض العضال، ترك نادية ما ترك نادية ما، فكثير من الـ من الـ من الأندية الأعضاء هذول يتركوا أنديتهم، النادي يبغى يغير.
1: يبغى ممثل.
0: يبغى ممثل هو، أنا اللي أروح، مو واحد يجيني من برا. هذا ناحية، من ناحيتنا إحنا ما نقدر نتعامل مع شخص يقيمنا وهو ما يعرف عملنا مع النادي. هو خارج المنظومة الرياضية يعتبر، بس إنه متمسك إنه عضو جمعية. فكنت متواصل، بحاول إني أختصر، متواصل مع الاتحاد الدولي بشكل كامل على هالنقطة، وجو زيارة، ويعني صار قصة ثانية هذه ما راح أقولها. واتفقنا معهم، قال لي تعقد الجمعية في الأخير. قلت له أنا ما عندي إشكالية، لأني تأخرت في عقد الجمعية العمومية بسبب الأشخاص هذول اللي ما لهم علاقة فيهم.
1: نعم.

0: اللي تبغى ممثلينها. قال لي الاتحاد الدولي انه اعقد الجمعية، عدل الفقرة هذه، الجمعية العمومية هي للأندية وليست للأشخاص.
1: عدل بصفة فردية دون جمعية؟
0: لا لا لا، في الجمعية، في الجمعية، في الجمعية. يعني نظام. الجمعية كيف تعدل؟ عندك جمعيتين، جمعية عمومية غير عادية وجمعية عمومية عادية.
1: صحيح.
0: انت الآن لو سألتك عندك نظام يبغى له تعديل وبعدين عندك جمعية عمومية تبغى تمشي فيها
1: غير عادية اول تصير
0: عشان تعدل النظام.
1: صحيح.
0: صحيح، انت متفق معي. احنا سوينا هذا الشيء، عدلنا النظام وقلنا اللي ما هو تبع الأندية، اللي ما هو تبع النادي
1: يتفضل.
0: كويس،
1: هذا ما حدث،
0: وهذا ما حد، واللي تبع الأندية هم اللي يجلسون عشان نكمل الجمعية العمومية.
1: ترى بستضيف عبد اللطيف مرة ثانية،
0: استضيفه حتى هم بدي. هم راحوا بحضور ممثل الاتحاد الدولي، يعني بداعيهم محضور ممثل الاتحاد الآسيوي، راحوا قالوا لا احنا نبغى نعقد الجمعية. قلت قال لهم اللي سويتوه هذا النظام وهذا الصح. هي قصة طويلة بس بعد
1: لا انت قلت كل شيء، شكرا جزيلا. بعدين بسأل عبد اللطيف.
0: يسعدني، يسعدني ذلك.
1: مدى الخميس شاكر وجودك.
0: يا اهلا وسهلا، يسعدني فيك.
1: دائما كل اربعاء ضيف جديد. الى اللقاء.

0: اليوم لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر، ونستهلها بأبرز العناوين. ترامب يتوقع انتهاء حرب إيران بعد الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل، متوعدا باستمرار الضربات.

0: مؤكدا أنه لا يسعى لاتفاق رغم إمكانية إجراء مفاوضات. وكالة الطاقة الذرية تحيل إيران إلى مجلس الأمن لعدم امتثالها لالتزاماتها النووية ولزيادة الضغوط عليها. التحالف يعلن أن ميليشيات الحوثي نفذت اعتداءات بصواريخ باليستية ومسيرات على 3 مدن جنوبي السعودية، متعهدا بالتعامل مع الاعتداءات بمسؤولية لحماية سيادة المملكة. سوريا تدين دخول نتنياهو إلى أراضيها وتفقده القوات الإسرائيلية في جبل الشيخ جنوب البلاد، وتعتبر الخطوة استفزازا وانتهاكا صارخا لسيادتها. رئيس وزراء النرويج يعلن أن مسيرة كادت أن تصيب طائرة زيلينسكي خلال إقلاعها من مولدوفا أمس في طريقها إلى أوسلو. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي فورا بعد الانتخابات النصفية الأمريكية. وخلال تصريحات صحفية جدد ترامب تأكيده أن إيران تريد الحصول على السلاح النووي.
1: I think the war will end immediately after the election. Because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election so that we can get a nice weak group of people in there and leave them alone and let them have their nuclear weapon. All they want is a nuclear weapon. And if they had a nuclear weapon, the whole world is in deep trouble.
0: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو توعد إيران نتيجة استمرار استهدافها للسفن الأمريكية في بحر العرب، وقال روبيو بأن إيران ستدفع ثمن إطلاق النار على السفن الأمريكية بخسارة ناقلاتها النفطية. ردا على سؤال لمراسل العربية، قالت متحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد على أن واشنطن تراقب إيران في كل خطوة. جاء ذلك بعد انتشار تقارير إعلامية عن وجود أنشطة في منشآت نووية إيرانية. كما أكد البيت الأبيض أن على الجيش الأمريكي دمر المنشآت النووية الإيرانية والصناعات العسكرية الإيرانية بناء على أوامر ترامب. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض على أن إيران باتت أكثر ضعفا من أي وقت مضى، وأن ترامب لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. ينضم إلينا من واشنطن مراسل العربية بيير غانم. أهلا بك بيير. تضعنا في البداية في تصريحات الرئيس الأمريكي وأيضا ما قاله وزير الخارجية روبيو عن استهداف الناقلات.
2: على غير عادته الرئيس الأمريكي عندما تحدث اليوم إلى الصحفيين قال أمرين لافتين. الأمر الأول هو أن الولايات المتحدة الأمريكية تنتظر أن تنتهي أزمة النفط والمشاكل مع إيران مباشرة بعد الانتخابات نصف الولاية الأمريكية. اللافت في هذا الموضوع هو أن الرئيس الأمريكي بشكل أو بآخر كان يربط الأزمة التي تتسبب بها إيران بال الانتخابات الأمريكية، وقال في الوقت ذاته أنهم لن يتمكنوا من الصمود طويلا، خصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية تضرب حصار قاس على الموانئ والسفن الإيرانية وتقوم بعملية حصار تجاري ومالي على الاقتصاد الإيراني. من جهة أخرى قال الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتابع ضرب أهداف في إيران. لم يحدد كثيرا الهدف من ذلك، ولكن من الواضح أن الرئيس الأمريكي يشير إلى ضرب بعض المنشآت التي يستعملها الإيرانيون مثل مخازن الصواريخ ومنصات إطلاق الصواريخ والصناعات العسكرية، وهي تستعمل لمهاجمة القوات الأمريكية أو لمهاجمة الدول العربية. وكان واضحا أيضا خلال اليومين الماضيين أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بوضع معادلة جديدة تحدث عنها الأمريكيون والقيادة المركزية ووزير الخارجية ماركو روبيو، وهو أن الإيرانيين يعتدون على السفن في منطقة مضيق هرمز، وأن القرار الأمريكي هو بأن يرد الأمريكيون بقصف المزيد من السفن الإيرانية، وهذه خطوة من الممكن اعتبارها أنها عملية ردعية ضد الإيرانيين.
0: بالعودة لتصريحات ترامب، ترامب أكد بأنه لا يسعى الاتفاق مع إيران، لكنه رغم ذلك يعني لا يمنع بإجراء مفاوضات. كيف يمكن فهم هذه الطريقة؟

0: تصريحات. الرئيس الأمريكي منذ شهر تقريبا قال إن الكلام مع الإيرانيين لا ينفع، خصوصا أنهم يماطلون واتهمهم أيضا بالكذب أو بأنهم ينسحبون من التزاماتهم، وبالتالي وصل إلى نوع من استنتاج جديد وهو أنه يجب فرض عقوبات قاسية على الإيرانيين تدفعهم للجلوس إلى الطاولة، وإلى حد كبير جدا ليس التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية إنما قبول شروط الرئيس ترامب خصوصا في مسألة النووي. الرئيس الأمريكي يشدد كثيرا على هذه المسألة، البيت الأبيض كما ذكرت أنت قبل قليل في البيان الذي أعطته أوليفيا ويلز للعربية يشدد كثيرا على هذا الموضوع، والرئيس الأمريكي يريد أن ينجز هذه المهمة بمنع إيران من الحصول على السلاح النووي.
1: فيما يتعلق بالموضوع النووي، عاد الرئيس الأمريكي ليتحدث عنه، وأيضا البيت الأبيض أكد هذه النقطة. الملف النووي هل تم طرحه بعد أن يعني حالت وكالة الطاقة الذرية ملف إيران إلى مجلس الأمن لعدم التزامها بربما التزاماتها النووية، أم أنه يعيد التأكيد الرئيس الأمريكي على هذه النقطة لأنها كانت في البداية هي السبب الرئيسي لإطلاق هذه الحرب قبل أن يكثر الحديث عن موضوع فتح مضيق هرمز؟
0: أخذت الولايات المتحدة الأمريكية المبادرة بقصف المنشآت النووية الإيرانية، والإيرانيون لم يتعاونوا مع الوكالة الدولية ومع الدول حول العالم في عمليات التفتيش منذ فترة طويلة. ما يحاول الآن الأمريكيون فعله هو أولا تهديد إيران بالعودة إلى قصف المنشآت النووية، ولكن من جهة أخرى يتابعون العمل الدبلوماسي. هم يريدون أيضا من مجلس الأمن أن يتبنى موقفهم وأن يقول مجلس الأمن أن إيران لم تلتزم بما تطلبه منها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. آخر تقرير للوكالة يقول أن إيران لم تفصح عن نشاطاتها ولم تسمح للمفتشين بالدخول إلى المنشآت بحسب ما هو معروف في المعاهدة التي وقعتها إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبحسب منع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. لذلك يريد الأمريكيون في الوقت ذاته ممارسة الضغط العسكري والاقتصادي من جهة على إيران، والضغط الدبلوماسي من جهة أخرى.
1: أنا أشكرك بيير غانم مراسل العربية على كل هذه الإحاطة الشاملة، كنت معنا مباشرة من واشنطن، شكرا جزيلا لك. أفادت محافظة هرمزغان قبل قليل بسماع دوي عدة انفجارات من جهة البحر في سيرك وقشم والمناطق الساحلية في قضاء ميناب. وكانت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت أمس استهداف 5 ناقلات نفط إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني قبالة جزيرة خارك ومدينة جاسك. صوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية عدم امتثالها لالتزاماتها في الملف النووي، في إجراء يرمي إلى زيادة الضغوط على طهران وفق ما أكده الدبلوماسيان لوكالة فرانس بريس. القرار اعتمد بتأييد 23 صوتا وامتناع 8 من أعضاء الأعضاء عن التصويت، بينما عارضته 3 دول هي روسيا والصين والنيجر. ينضم إلينا من واشنطن مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هادسون ريتشارد ويتس. أهلا بك سيد ويتس. بداية باعتقادك، إلى أي مدى هذه الإحالة وهذا التأييد للقرار سيزيد الضغوط على إيران، أم أن إيران أصلا ترزح تحت ضغوط عسكرية واقتصادية ربما تجعل هذا القرار يعني غير ذا جدوى بالنسبة لها على الأقل؟
2: أعتقد بأننا شاهدنا في الأشهر الماضية كل طرف يجري مناورات في تحقيق الأفضلية. أحيانا بدت إيران وكأنها الطرف الأقوى وأخرى أمريكا، ولكن في الزخم في الأسابيع القليلة الماضية تحول إلى جانب الطرف الأمريكي، وأمريكا الآن وجدت الاستراتيجية التي تبدو بأنها مؤثرة ومستدامة، وأقصد بذلك الاستمرار بالحصار البحري ضد إيران، ما إعادة أو

0: منع إيران من التصعيد من خلال التصعيد الأمريكي، فأمريكا الآن قادرة على مهاجمة نقاط الضعف الإيرانية، سواء كانت الدفاعات الساحلية الإيرانية أو الأسطول البحري الإيراني. بالتالي أعتقد بأن هذا مستوى جيد من الضغط، والآن ما علينا سوى الانتظار لمعرفة إذا ما كان ترامب حقا أمريكا تستطيع الصبر، أو أن صبر إيران أطول وأقوى من الصبر الأمريكي.
1: تابعت تصريحات الرئيس الأمريكي الذي قال بأنه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران فور انتهاء الانتخابات النصفية، برأيك لماذا ربط بين الأمرين؟
0: الإيرانيون كانوا يعتمدون ويعولون على الناخبين الأمريكيين لمعاقبة الرئيس ترامب وحزبه في الانتخابات النصفية، ورئيس ترامب يعتقد بأن هذا لن ينجح. بالتالي عندما يدرك الإيرانيون بأنهم لا يستطيعون أمريكا على إرغام سياساتها من خلال التأثير على مجلس الشيوخ والانتخابات، بعدها سيقررون العمل مع الرئيس ترامب. ربما يكون هذا الرأي محقا، ولكن ربما يكون مخطئا. شاهدنا الإيرانيين عام 1979 وعام 1980 انتظروا حتى اليوم الأخير من رئاسة كارتر، ولم يعيدوا الرهان إلا في الوقت الذي تم تنصيب فيه الرئيس الأمريكي الجديد رونالد ريغان. فربما لن ينتظروا فقط بعد الانتخابات، بل ربما ينتظرون عامين آخرين حتى نهاية رئاسة ترامب. علينا الانتظار لنرى، ولكن المنطق هو نفسه. الإيرانيون يشاهدون نقطة ضعف في النظام السياسي الأمريكي ويحاولون استغلاله.
1: باعتقادك أنه هذا التأجيل هدفه أن لا يحسب للرئيس ترامب بأنه حل هذا الملف، أم لأنه طهران تراهن على إدارة ديمقراطية جديدة قد تتعامل معها بمقاربة مختلفة عن مقاربة الرئيس ترامب؟
0: الأمل السريع أن يكون أعضاء مجلس الشيوخ أما من الديمقراطيين الذين يعارضون ترامب أو جمهوريون يعارضون الحرب طويلة الأمد. هذه جماعات كانها الضغط على رئيس ترامب، وحتى وأن فاز الديمقراطيون بقاعدة كثيرة فحزب ترامب قد يقرر أنه من الأفضل أن ينهي الحرب بدلا من الانتظار لغاية شهر يناير إلى أن يتسلم الشيوخ الجديد السلطات. ولكن لا شك هم يرون ترامب على أنه الخصم للقيادة الإيرانية الحالية، ويريدون شخصا أما من حزبه أو من حزب المعارضة لاستبداله.
1: الآن السياسة الجديدة حسب ما تبعنا من تصريحات أخيرة لوزير الخارجية الأمريكي بأنه أي استهداف سواء للسفن الأمريكية أو حتى ناقلات النفط ستدفع ثمنه إيران من خلال خسارة ناقلات نفطها. برأيك هل سترتدع طهران جراء هذه التهديدات، خصوصا بأنه تابعنا ردود وضربات عسكرية إيرانية، وما زالت هناك أنباء تشير إلى أنه في ضربات تستهدف مواقع قريبة من هرمز تشن ضد إيران؟ إلى أي مدى برأيك هذه المقاربة الأمريكية باستهداف ناقلات النفط ستكون ذات جدوى مع إيران؟
0: هي جزء من استراتيجية أوسع، وبذلك تكون منطقية، خاصة مهاجمة ناقلات النفط في حد ذاتها. هذا لن يحقق الكثير. أما في سياق أمريكا منع إيران من تصدير النفط مع تشجيع الدول الأخرى ومساعدتهم على تصدير المزيد من النفط سواء في فنزويلا أو دول الخليج العربي عبر المسارات التصدير البديلة، فهذا نوع من الصراع الاقتصادي الذي يضع الإيرانيين في موقف صعب. بخسارة ناقلات النفط يصعب الأمر عليهم لتصدير النفط بشكل علني بسبب الحصار الأمريكي، فهو جزء من استراتيجية أوسع.

0: الاستراتيجية منطقية، ولكن علينا أن ننتظر لنعرف إذا ما كان هذا كافيا، أو ربما سيكون هناك تأثير أكبر من خلال استهداف الأهداف داخل إيران أو حتى الأهداف العسكرية مثل هذه الأهداف الاقتصادية. ربما سيكون النظام الإيراني متحسسا أكثر تجاهها.
1: سؤال أخير سيد ويتس، الإدارة الأمريكية تصر على أن مضيق هرمز مفتوح، لكن ما يتم إعلانه بأنه هناك تراجع في مرور السفن من خلال المضيق مقارنة بالأسابيع الماضية، كيف يمكن فهم هذه التناقضات في التصريحات الأمريكية وفيما يحدث على الواقع؟
0: لا شك هو مغلق في وجه السفن الإيرانية، ثم هنالك عدد غير معروف، من الصعب جدا معرفة عدد السفن المارة من الدول الأخرى والتي تستخدم المضيق سواء بشكل علني أو ربما آخرون يدفعون الأموال لإيران، فقد فعل ذلك السفن الصينية والهندية، أو غالبا مجرد فقط إطفاء أجهزة المراقبة و تتسلل من المضيق أو نقل قوارب صغيرة النفط إلى خليج عمان، فبعض النفط يمر ولكن المضيق ليس مفتوحا بالكامل ولكنه أيضا غير مغلق، فكلا الطرفين يستطيع أن يقول هو مغلق أو مفتوح وكلاهما جزئيا صحيح.
1: شكرا جزيلا على وجودك معنا من واشنطن، مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هدسون ريتشارد ويتس. قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن التركي المالكي إن الميليشيات الحوثية الإرهابية مستمرة في اعتداءاتها الآثمة على البنى التحتية بالمملكة، وأوضح اللواء المالكي في بيان أن استمرار هذه الاعتداءات يثبت نهج الميليشيا الإرهابية وفكرها المتطرف في التصعيد واستهداف المدنيين بالمملكة. وأضاف المتحدث باسم التحالف بأن الميليشيا نفذت اعتداءات تجاه مدن خميس مشيط وأبها وجازان بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وأكد اللواء المالكي بأن قيادة التحالف ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية لحماية سيادة المملكة ومقدراتها الوطنية وحماية المدنيين والأعيان المدنية. قال الناطق باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو بتصريحات خاصة العربية بأن بلاده تدين تماما الضربات التي نفذها الحوثيون ضد المملكة العربية السعودية، مشددا على أهمية الاستقرار في البحر الأحمر بالنسبة لأمن فرنسا ولحركة العبور الاقتصادي الدولية.
2: ندين تماما الضربات التي نفذها الحوثيون ضد السعودية وندعو أيضا إلى وقف أي تصعيد. تعلمون مدى الأهمية البالغة لاستقرار المنطقة بالنسبة لأمننا ولحركة العبور الاقتصادي الدولي. تتولى أوروبا منذ فترة طويلة مهمة أسبيدس المتعلقة بالاستقرار في البحر الأحمر، لذلك نحن ندين بشدة هذه الضربات الحوثية وندعو إلى تجنب أي تصعيد في المنطقة في ظل النزاعات المختلفة الدائرة حاليا.
1: أفاد مراسل العربية بأن القوات المسلحة اليمنية استهدفت ثكنات لميليشيات الحوثيين في الكدحة والطوير غربي تعز، كما أعلنت القوات المسلحة إسقاط مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي فوق منطقة حيس بالتزامن مع استهداف المنطقة بالمسيرات والصواريخ. وفي الجوف واصلت القوات المسلحة اليوم الثالث تقدمها في مناطق شرق حزم الجوف بعد قطع خطوط إمداد ميليشيات الحوثي والسيطرة على عدة تباب شمال اللبنات العليا. تفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محمود أصبحي الأوضاع الميدانية والعسكرية في الخطوط الأمامية وفي جبهات جبل الحبشي والكدحة بمحافظة تعز، وأكد أصبحي أهمية تعزيز الجبهات ورفع مستوى التنسيق العسكري والعمليات ووضع مختلف الاحتمالات أثناء التخطيط والتنفيذ للعمليات الميدانية، مشددا على جاهزية الدولة لتقديم الدعم الكامل لأبناء محافظة تعز لهزيمة الميليشيا الحوثية. كما تفقد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي جبهات محافظة الضالع للاطلاع على أوضاع المقاتلين وسير العمليات العسكرية، وشدد وزير الدفاع على ضرورة الاستعداد لتنفيذ مختلف المهام والتصدي لأي محاولات للميليشيات التي تستهدف مواقع القوات المسلحة.

0: ينضم إلينا من الرياض المحلل السياسي اليمني فريد العولقي. أهلا بك أستاذ فريد. بداية ضعنا في صورة آخر التطورات الميدانية، ماذا وصلكم من معلومات حول تطورات المواجهات على مختلف الجبهات؟
1: صباح الخير عليك وعلى مشاهدينا الكرام. طبعا كل الساعات الماضية اشتدت فيها وتيرة المعارك، خصوصا أن ميليشيا الحوثي الإرهابية حشدت الآلاف من الأفارقة الذين هم يعني دائما يعبرون في الحدود اليمنية متجهين إلى بعض دول الجوار. كذلك قامت هذه الميليشيا بحشد الأطفال من داخل المدارس في كثير من المناطق التي هي تحت سيطرتها. المعارك في الأيام الماضية في حقيقة الأمر كانت خصوصا في منطقة الساحل الغربي، في منطقة المخا أو في غربي تعز بشكل عام، في الوازعية وغيرها من تلك المناطق. لم تكن معارك سهلة، خصوصا أنها الميليشيا تتمركز في نطاق القرى الآمنة وتجعل من هؤلاء المواطنون اليمنيون في هذه المناطق كدروع بشرية. هذا ما يجعل المعركة في حقيقة الأمر يعني من وجهة نظرنا أنها ربما قد تكون صعبة، وصعبة بشكل كبير، حيث أن الجيش اليمني هو في كل أحواله وخلال المعارك الماضية وخلال السنوات الماضية كانت هذه هي نقطة الضعف لديه، عندما تتمركز الميليشيا الانقلابية الإرهابية في وتتخذ من القرى كحصون منيعة لها، وتستخدم المواطنين كدروع بشرية وتمنعهم حتى من النزوح من المناطق التي تكون على خط النار المباشر.
0: ربما هي ليست نقطة ضعف، لكن الجيش اليمني يراعي القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بربما قواعد الحروب، بينما الحوثيون مقاربتهم مختلفة، هم يزجون بالأطفال كما ذكرت في هذه المواجهات ويقصفون الأهداف المدنية ويدفعون المدنيين للنزوح من المناطق. لكن السؤال الآن إنه ما الذي يميز هذه المعركة عن المعارك السابقة؟ واضح بأنه في حرص من القيادة على التواجد العسكري والسياسي للمسؤولين في الميدان لدعم الجنود، وواضح بأنه في حرص على عدم السماح للحوثيين بالوصول إلى باب المندب لربما تنفيذ مشاريعهم وتهديد الملاحة. إلى أي مدى هذه المقاربة العسكرية والسياسية الجديدة ستؤتي ثمارها في قادم الأيام؟
1: بكل تأكيد وجود القيادة في الصف الأول للدولة، في رأينا في جبهات الساحل الغربي وجود طارق صالح عضو مجلس الرئاسة، وكذلك في محافظة حز كان محمود الصبيحي مثل ما تطرقتم في تقريركم السابق، ووجدنا أيضا سلطان العرادة كذلك في الجبهة الجنوبية في محافظة مأرب. وهذا يعطي معنوية كبيرة للجيش اليمني وللمقاتل اليمني بوجود قيادته والتحام القيادة السياسية مع القيادة العسكرية، وكذلك حتى الدعم الشعبي الذي تلغاه هذه المعركة. و باعتقادي ان المعركه هذا سيكون عنصر الحسم فيها والعنصر الاساسي هو المواطن اليمني في المناطق التي هي خاضعه لميليشيا الحوثي، حيث انه قد ضاق ذرعا من هذه الميليشيا الارهابيه التي

0: ترفض كل الحلول وترفض كل مبادرات السلام السابقة سواء تلك التي كانت خلال السنوات الأخيرة الماضية من خارطة الطريق التي أثبت للمواطن اليمني بشكل قاطع، سواء المواطن اليمني في مناطق سيطرة الحوثي أو في مناطق سيطرة الشرعية، بأن هذه الجماعة لا تخوض حربا من أجل اليمن واليمنيين، وإنما تخوض الحرب هذا من أجل الحرس الثوري وملالئ إيران.
1: هذه المعارك تدور على محاور عدة وفي ربما 7 محافظات يمنية. ما هي التحديات التي تواجهها القوات المسلحة اليمنية لمواجهة ميليشيات الحوثي التي تحاول التصعيد وربما تدفع ثمنا باهظا، لكنها مع ذلك تصر على الاستمرار في هذه المواجهة؟
0: هي قامت ميليشيا الحوثي بتصعيدها الأخير باتجاه منطقة الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر لكي يصلوا إلى مضيق باب المندب. فعند بداية اشتداد المعارك كانت في البحر، وحاولت هذه الميليشيا السيطرة على جزيرة زغر وبعض الجزر الطابعة في وسط باب المندب، وصدت هجومها قوات البحرية اليمنية وقوات العمالقة وكذلك حتى قوات حراس الجمهورية، مما دفعها إلى فتح جبهات أخرى في حالة منها الوضع الحكومة الشرعية في حالة تشتت. لكن مباغتة الحكومة الشرعية لها في عدد من الجبهات أربك الحوثيين، أربكهم في الجانب العسكري وكذلك حتى في الجانب الإعلامي، وهم يتخبطون. ولكن الذي نراه اليوم من أهم التحديات هو المواطن اليمني، حيث أن هذه الجماعة مثل ما تحدثنا لا يهمها المواطن اليمني بشكل أساسي، بعكس الجيش الذي هو جزء من يعني من الشعب اليمني والذي يخوض معركة وطنية، معركة خاصة باليمن واليمنيين، وليس مثل جماعة الحوثي التي تخوض حربا بالنيابة أو بالوكالة من إيران. فيجعل الموقف صعب، وأنا أرى أن التقدم السريع الذي حدث خلال الأيام الماضية قد لا يخدم الحكومة الشرعية أو الجيش اليمني في المرحلة الغريبة العاجلة، ولكن نرى أن التأخر في التقدم هو أفضل من التسرع في التقدم، حيث أن ما أدخلت من طائرات لأول مرة تدخل في المعارك خلال 13 عام الماضية كانت في هذه الأيام الماضية، وكذلك الطيران المسير. ونرى أنه أفضل تكتيك يعني قد يؤدي إلى القضاء على ميليشيا الحوثي، حيث أن الوقت لصالح الحكومة الشرعية، بعكس في السنوات الماضية في معارك الساحل الغربي كان الوقت لا يخدم الحكومة الشرعية، لأن هناك كانت ضغوطات دولية
1: صحيح
0: على الحكومة الشرعية. أما الآن أعتقد أن الموقف تغير، وأن من يراهن على الوقت الحوثي لا يوجد لديه أي إمكانيات، خصوصا أن تمويله من قبل إيران ربما يعني قد انقطع بشكل كبير جدا، والحصار أيضا المفروض على الحرس الثوري الإرهابي، هو كان يمولهم بالنفط، واليوم النفط لا يستطيعوا أن يحصلوا على النفط من أجل أن يبيعوه في الأسواق السوداء في العالم، ومن خلاله يقوموا بتمويل شبكة ميليشيا الإرهابية بالسلاح ونحو ذلك من الأمور.
1: احنا وقتنا انتهى، لكن سؤال أخير، يعني أنت تحدثت على أنه التحديات ربما أبرزها الحفاظ على سلامة وحياة المدنيين رغم أنه ذلك قد يعود التقدم. شاهدنا فيديوهات لافتة، يعني حتى عندما كانت قوات الحكومة الشرعية تسيطر على التلاب أو التباب كانت تعطي الحوثيين فرصة للاستسلام و ربما لا تقتلهم. إذا كانت هذه الحكومة تتعامل مع ميليشيات الحوثي بهذه الطريقة فبالتالي ستكون أحرص على المواطن اليمني. هذه الصورة ألا تصل إلى اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين؟ لماذا إلى الآن لم نشهد ربما انتفاضا ضد هذه الميليشيا التي لا تلقي بالا حتى للمواطنين الذين يعيشون تحت سيطرتها؟
0: هذا ما تحدثنا عنه، أن التقدم السريع هو لا يعطي فرصة لمن في الداخل بأن يقوموا هم بالتنسيق والتحرك فيما بينهم البين، ولا يعطيهم فرصة يعني الوصول إلى هذه المرحلة. لكن الضربات النوعية التي تلقاها الحوثي خلال الأسابيع الماضية من خلال الطيران المسير أو من الطيران الحربي أو من إدخال منظومات قتالية جديدة مثل راجمات الصواريخ كانت تؤدي دور كبير، حيث أن أهدافها كانت دقيقة بنسبة 100%، وكانت تستهدف الميليشيا

0: حوثية، ولكن ولم تستطع الميليشيا الحوثية أن تتخذ من المواطنين والقرى والمساكن والأعيان المدنية كدروعا حصينة لها. ولهذا الشارع المقاتل اليمني في الجيش اليمني هو يعلم بأن كثير من هؤلاء يتم مغايضتهم، مثل اعترافات بعض الأسرى عندما وجدوا أسير يبلغ من السن 11 سنة، فعند في التحقيق معه أخبرهم بأن أخيه الذي يبلغ الأكبر منها الذي يبلغ 16 عام أرادوا أن يأخذوه إلى جبهة القتال، فلما رفض فدخل في نزاع مسلح، نزاع بالسلاح الأبيض مع ميليشيا الحوثي، ما أدى إلى أنهم يقوموا
1: نعم.
0: بسجنه وهو مسجون من أكثر من عامان. وعندما أراد
1: وهذه
0: أن
1: يعني
0: يخرج
1: وهذه ربما قصة من قصص كثيرة يتم
0: نعم نعم
1: تداولها
0: نعم
1: وشاهدها.
0: فهم من أجل هذا يعرفوا أن الكثير من هؤلاء هو مقرر بهم، لأن القيادة العسكرية الميدانية التابعة للحرس الثوري من الجناح الحوثيين لا توجد ولن تجدها في جبهات القتال
1: شكرا
0: نهائيا،
1: جزيلا
0: فهي في شبائك القرذان في كهوف مران.
1: فريد العولقي المحلل السياسي اليمني، كنت معنا من الرياض، شكرا لك. أعلنت سوريا ديانتها لدخول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أراضيها وتفقد القوات الإسرائيلية في جبل الشيخ جنوب سوريا. واعتبرت وزارة الخارجية السورية أن الخطوة استفزازية وانتهاك صارخ لسيادتها وغير شرعية. في المقابل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يسمح لأي جيش إرهابي بالسيطرة على حدود بلاده، كما أكد أن تل أبيب ملتزمة بهزيمة النظام الإرهابي في إيران.
2: نحن على قمة جبل الشيخ، دمشق هنا، لبنان هناك، هضبة الجولان السورية هناك، ونسيطر على المنطقة بأكملها من جبل الشيخ إلى اليرموك ومن هناك إلى البحر الأبيض المتوسط، سيطرة مطلقة لم نشهدها من قبل. لن نسمح لأي جيش إرهابي بالسيطرة على حدودنا، وهذا أحد أعظم إنجازاتنا في حرب النهضة. ومن هذه القمم ينتظرنا المزيد من العمل. العمل الرئيسي هو دحر النظام الإرهابي في إيران. نحن قريبون جدا من تحقيق ذلك. نعلم أن هذا المحور سيسقط نهائيا، ونحن ملتزمون بذلك.
1: في السياق ذاته أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أثناء تواجده في جبل الشيخ بسوريا بأن القوات لن تتحرك من المنطقة الأمنية بسوريا، مشيرا إلى أن تل أبيب قد تحتاج لضربة ثالثة لمواصلة إحباط تهديدات إيران.
3: أنا هنا مجددا في جبل الشيخ، وهذه المرة برفقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ندافع من هنا عن مرتفعات الجولان ومستوطنات الجليل، ونراقب معقل حزب الله في البقاع بلبنان، ونوجه رسالة قوية وواضحة إلى الرئيس السوري الذي يجلس على بعد 35 كيلومترا في قصره بدمشق. نحن هنا على جبل الشيخ في المنطقة الأمنية، ولن نتحرك من هنا لحماية أنفسنا من أي تهديدات.
1: من دمشق انضم إلى الباحث السياسي والأمني ضياء قدور. أهلا بك أستاذ ضياء. كيف تنظر دمشق إلى هذه الاستفزازات الإسرائيلية لها من خلال تواجد رئيس الوزراء الإسرائيلي وكاتس على قمة جبل الشيخ، وهذه التصريحات ومحاولة ربما استفزاز دمشق من خلالها؟ هل هي تصريحات للاستهلاك المحلي الإسرائيلي، ربما في إطار ربما برنامج انتخابي، أم أن هناك ربما أهداف سياسية وعسكرية تود إسرائيل تنفيذها في سوريا؟ سيد ضياء،
4: تحياتي لك أستاذ العزيز ولمشاهدي قناتكم
1: طيب. واضح واضح سيد ضياء ان الصوت،
4: هل الصوت واضح؟
1: هلا الصوت واضح، خلينا نسمع نجرب. سمعت السؤال؟
4: نعم
1: تفضل.
4: نعم سمعت السؤال واجيبك الان. هل الصوت واضح؟ يعني كما ذكرت حضرتك، الانتخابات ثم الانتخابات ثم الانتخابات، دمشق حقيقة إلى استفزازات نتنياهو، هذه المرة الثالثة التي يصعد فيها نتنياهو إلى قمة جبل

0: الشيخ، والمرة الثالثة التي صعد فيها أيضا وزير دفاعه إلى قمة جبل الشيخ. هذه محاولة من قبل نتنياهو لشراء أصوات الانتخابات مقايضتها بالأراضي المحتلة. اليوم نتنياهو من الواضح أنه يقايض الأمن بالسياسة، ودمشق واضح موقفها منذ البداية لن تنجر إلى يعني توتر أو تصعيد يخدم نتنياهو في ظرف وتوقيت يعني يصب في صالحه، ولن تنجر إلى ردود أفعال لحظية أو ردود أفعال غير مدروسة حقيقة. تدرس خياراتها وترتب أوراقها الداخلية بدقة وبعناية، تركز على إعادة الإعمار. ما يروج له نتنياهو اليوم حول التهديد المتصور على الأراضي السورية، لا أعتقد أنه سيلقى آذانا صاغية في الداخل الإسرائيلي، خاصة بعد يعني استطلاعات الرأي التي تؤكد أنه نتنياهو من المستحيل تقريبا أن يحصل على 60 مقعد مما يؤهله إلى تشكيل حكومة، وصعود أيضا الطرف المعارض الآخر. وبالتالي اليوم نتنياهو على قمة جبل الشيخ يبدو مثل المرأة الشمطاء التي حاولت أن تجمل أو تضع المكياج على وجهها لكنها نسيت أن تضع المكياج على رقبتها. هذه التجارة لا أعتقد أنها ستلقى رواجا في الداخل الإسرائيلي، ودمشق ملتزمة حقيقة بضبط النفس وملتزمة بالخيار الدبلوماسي. البارحة أعلن المتحدث السابق باسم قوات التحالف الدولي أن الولايات المتحدة مستعدة لتعزيز تعاونها العسكري مع دمشق وتسليح الجيش السوري، وهناك وفد اقتصادي كبير من الولايات المتحدة سيزور دمشق قريبا. وبالتالي اليوم هناك واقع جديد يتشكل في المنطقة، وهناك قوى إقليمية صاعدة يعني وضعت خياراتها في تحالف كبير وهو تحالف مكي، الذي اليوم يفرض بدأ يعني رويدا رويدا يفرض شروطه. ودمشق على الرغم من أنها ليست عضو في هذا التحالف إلا أنها يعني في قلب هذا التحالف، في قلب خيارات هذا التحالف الذي سيفرض نفسه على المنطقة والإقليم.
1: طيب كان في تصريحات لافتة بأنه سبب تواجد إسرائيل وهذه القوات متواجدة لمواجهة إيران، لكن إيران غير موجودة في سوريا الآن، فكيف يمكن فهم هذه التهديدات التي تنطلق من على قمة جبل الشيخ باتجاه إيران، وما علاقة سوريا بمراقبة حزب الله في لبنان؟ يعني كان في خلط بالتصريحات وإقحام لسوريا في ملف لا ناقة لها فيها ولا جمل.
0: نعم كما ذكرت حضرتك، يعني كما ذكرت أيضا الصحافة الإسرائيلية، إسرائيلي نتنياهو يرى أشباح في الجنوب السوري، لا يوجد شيء من مزاعمه يستطيع تأكيدها، حتى الاعتقالات التي يعني متكررة والاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية هي ليس لها أي مبرر ميداني. ولذلك كما قلت لك صعود المتكرر إلى جبل الشيخ يعني بات بمثابة مسرحية، لا أعتقد أنه ستلقى رواجا أو ستلقى آذانا صاغية في الداخل الإسرائيلي. هو يخاطب اليمين المتطرف، لكن حتى اليمين المتطرف الذي هو يمثله اليوم هو متشتت ولا يستطيع الحصول على أغلبية. لذلك كان خياره الوحيد هو أن يصعد مرة أخرى جبل الشيخ مرة
1: ثانية. ما خيارات دمشق التعامل مع
0: لا يوجد إيران في سوريا
1: الاستفزازات؟
0: كما ذكرت لك دمشق لن تنجر إلى ردود أفعال غير مدروسة، ولن تنجر إلى توتر، خاصة بعد قصف الأخير الإسرائيلي لمطار أبو ظهور وشهادة ردود الأفعال السورية وحتى ردود الأفعال أيضا لأنه كانت رسالة تركية. لن تنجر دمشق إلى مواجهة تخدم في توقيت وظرف يناسب نتنياهو. اليوم يعلم الجميع يعلم أن نتنياهو سيخسر هذه الانتخابات، ويحاول يعني دمشق تسعى إلى بناء إعادة إعمار سوريا وتسعى إلى السلام، لكن دائما نتنياهو يسعى إلى إثارة الحروب في المنطقة. يعني هو ربط ثلاث ملفات إيران وتركيا وأيضا دمشق، يحاول أن يصور أن هناك دائما أعداء مستمرين ودائمين لإسرائيل، في حين أنه على الأرض السورية هذه الوقائع غير موجودة وغير صحيحة ولا تثبتها. الوجود الإسرائيلي على الأرض السورية وفي جنوب سوريا هو ما يجعل هناك فراغ أمني، وعدم بسط الدولة السورية سيطرتها في تلك المنطقة هو ما يزيد من حالة التوترات ويزيد من حالة الغضب الشعبي الأساسا المتولدة في تلك
1: سؤال
0: المنطقة.
1: أخير، وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال بأنه هدد بتنفيذ ضربة ثالثة لمواصلة إحباط تهديدات إيران، ما الذي كان يقصده يعني؟
0: يعني أنت تعلم أنه الحرب الإيرانية الأمريكية أخذت مسار مختلف، وإيران لم تعد تقصف إسرائيل، والرئيس ترامب صرح أكثر من مرة أنه لولا وجود الرئيس ترامب لما استطاعت إسرائيل أن تحمي نفسها، وهذا واقع اليوم، ودمشق تعول على هذا المسار الدبلوماسي. يقول بأنه هناك جولة جديدة من التصعيد مع إيران، لكنه لا يفعل ذلك. هناك تهديدات أخرى بعيدة أيضا تواجه إسرائيل.

0: وتواجه المنطقة عموما، لكنها أيضا إسرائيل لا تفعل أي شيء
1: لكن
0: حيال ذلك.
1: لماذا يطلق هكذا تصريحات من على رأس جبل الشيخ؟
0: يعني هي مشهد دراماتيكي كما يقال وقمة مرتفعة، ويستطيع من خلاله التأثير الإعلامي والاستهلاكي كما ذكرت، لكن الوقائع على الأرض يعني تثبت عكس ذلك. صحيح استطاع في ظل قيادته لرئاسة الوزراء الإسرائيلي أن يحقق بعض النتائج التكتيكية، لكن على المستوى الاستراتيجي هو لم يستطع حسم أي ملف، خاصة أيضا اتفاق الإطار اليوم مع لبنان. إذا لم ينسحب الجيش الإسرائيلي ويقدم تنازلات فإنه سيوفر أيضا ذريعة أخرى لحزب الله للتواجد، وسيفشل كل الجهود الدبلوماسية التي تقودها الحكومة اللبنانية. ونفس السيناريو سيتكرر أيضا على الجغرافيا السورية، ويواصل نتنياهو حروبه ويواصل مسرحياته. في نهاية المطاف عندما يخسر نتنياهو هذه الانتخابات لن يستطيع الظهور إلى قمة جبل الشيخ، سيذهب إلى مواجهة المحاكمة وربما سيرى فقط يعني قضبان السجن.
1: شكرا لك ضياء قدور، الباحث السياسي والأمني، كنت معنا مباشرة من دمشق. أثارت العقوبات التي فرضتها بريطانيا على سلع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ردود فعل غاضبة في إسرائيل. يأتي هذا الموقف البريطاني بعد أن فرضت لندن عقوبات طالت مستوطنين متهمين بالاستيلاء على أراض فلسطينية، من بينهم شقيقان يعتبران من أبرز مهندسي الاستيطان في الضفة الغربية.
2: بيت متنقل يصل إلى تلة في الضفة الغربية. قد يبدو المشهد محدودا، لكن على الأرض تبدأ هنا خريطة جديدة تغير الجغرافيا وحدود السياسة. بيت يصبح بؤرة وبؤرة تمهد لمستوطنة. هذا التمدد تحاول بريطانيا ودول أوروبية مواجهته بالعقوبات وقرارات بحظر منتجات المستوطنات، خطوة فجرت مواجهة سياسية مع إسرائيل. فجاء الرد الإسرائيلي بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس وإبعاد البعثة البريطانية عن آلية مراقبة غزة ومنع نواب بريطانيين من الدخول، بما يحد من وصولهم إلى الضفة الغربية ومتابعة ما يجري ميدانيا. ومن الأسماء التي سبقت السلع إلى قائمة العقوبات، كانت قد فرضت بريطانيا عقوبات على أشخاص بينهم هاري إيل وألياف ليبيا، اللذان يعدان محركا رئيسيا للاستيطان في الضفة الغربية. بالمناسبة يتمركزان في مستوطنة شيلو من خلفي، ولا يخفيان نشاطهما، إنما يروجان له بكثافة على مواقع التواصل. كيف تبدأ البؤرة؟ من هنا بيوت متنقلة تصنع، تحمل على الشاحنات ثم تنطلق نحو تلال في الضفة الغربية لتبدأ نواة بؤرة استيطانية جديدة. فمنذ 7 أكتوبر أنشأ الشقيقان 9 بؤر على الأقل، 3 منها بدأت من دون اعتراف إسرائيلي قبل أن تسوى أوضاعها قانونيا لاحقا.
3: مشروع المزارع تطور بشكل هائل خلال العقد الأخير، يسيطر اليوم على أكثر من 1,100,000 دونم مقابل 200,000 دونم فقط تسيطر عليها المستوطنات. وفي ظل الحكومة الحالية وإدارة الاستيطان التي يقودها سموتريتش داخل وزارة الدفاع، يتضاعف هذا المشروع ويصل إلى أبعاد هائلة.
2: لكن نشاط الشقيقين لا يقف عند حدود هذه التلال. وزراء إسرائيليون التقوا بهما لمناقشة خططهما وتشجيعهما، فيما تعاقدت وزارة الدفاع الإسرائيلية مع شركتهما لتنفيذ أعمال هدم في غزة. شعار الشركة يختصر ما يجري على الأرض: نستلم الجبل فارغا ونسلمه حيا سكنيا متكاملا، جملة تختصر مسارا يتكرر في الضفة الغربية. بيت على تلة ثم بؤرة ثم واقع جديد على الخريطة، ومع كل تلة تتغير ملامح الأرض وتضيق معها المساحة المتاحة لإقامة الدولة الفلسطينية المأمولة. إسراء الزير، العربية، الأراضي الفلسطينية.
1: من جانبه تباهى وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش بهدم 35 مبنى ومنزلا فلسطينيا شمال الضفة الغربية، وقال إن عمليات الهدم تأتي ضمن ما وصفه بفرض السياسة وتعزيز الاستيطان شمال الضفة. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقال إنه سيتحدث مع إسرائيل حول العقوبات المفروضة على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة. قال رئيس الوزراء النرويجي إن الطائرة التي كانت تقل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى أوسلو لحضور جنازة ملك النرويج

0: كادت تصيبها طائرة مسيرة خلال إقلاعها من مولدوفا يوم الثلاثاء الماضي، ولم يذكر مصدر هذه المعلومات أو مدى قرب الطائرة المسيرة من طائرة الرئيس الأوكراني. وكان زيلينسكي حضر جنازة ملك النرويج هارولد الخامس وسار خلف نعشه رفقة رؤساء دول آخرين في وسط أوسلو، وغادر النرويج بعد انتهاء الجنازة بوقت قصير. زيلينسكي كان أعلن إجراء محادثات خلال زيارته للنرويج مع شركات تعمل في مجال الدفاع لإنشاء منظومة أوروبية مضادة للصواريخ الباليستية. تسعى أوكرانيا لإبرام عقود للحصول على نحو 1000 صاروخ لمنظومات باتريوت بتمويل من قرض أوروبي ومساعدة حلفائها لتعزيز دفاعاتها الجوية في مواجهة الهجمات الروسية. في خطوة عاجلة أعلنت ألمانيا تسليم صواريخ من مخزون جيشها إلى كييف قبل الشتاء.
1: في سماء لا تهدأ تعبر صواريخ ومسيرات روسية فوق المدن الأوكرانية، فيما تحاول بطاريات الدفاع الجوي اقتناصها قبل أن تصل إلى أهدافها. مشهد بات يتكرر مع كل موجة تصعيد ويدفع كييف إلى رفع سقف دفاعاتها. هذه المرة الرهان الأوكراني كبير، نحو 1000 صاروخ لمنظومات باتريوت أمريكية التصميم في صفقة تمضي كييف لإبرامها بمساعدة حلفائها وبتمويل من قرض أوروبي. وفي وقت تنتظر فيه كييف هذه الصفقة الكبيرة، تأتي المساعدة الألمانية من مخزون جيشها كاستجابة عاجلة لحاجتها إلى الذخائر.
2: Therefore, I have decided alongside NATO summit to deliver urgently needed PAC-2 interceptor missiles from Bundeswehr stocks to Ukraine.
1: خطوة ألمانية تعكس حجم الضغط على مخزونات الدفاع الجوي الأوكرانية، خصوصا مع اقتراب الشتاء وتصاعد الهجمات الروسية بالصواريخ والمسيرات. لكن 1000 صاروخ لن تصل دفعة واحدة، فوزير الدفاع الأوكراني يقول إن غالبية الشحنات لن تصل إلا خلال سنوات، ما يجعل الحاجة الآنية إلى صواريخ من مخزونات الحلفاء أكثر إلحاحا. وبينما لا تحقق موسكو بحسب كييف مكاسب استراتيجية كبيرة على خط الجبهة تمتد لنحو 1200 كيلومتر، تتجه المعركة بصورة متزايدة إلى السماء، حيث كثفت روسيا وأوكرانيا هجماتهما بعيدة المدى خلال الأشهر الماضية. وخلف هذه المعركة الجوية تظهر أزمة أخرى لا تقل خطورة، المال. كييف تقول إنها تواجه عجزاً يبلغ 27 مليار دولار لتمويل إمدادات الطائرات المسيرة، فيما يطالبها حلفاؤها بمواصلة الصمود وتعزيز قدراتها الدفاعية.
0: أخبار رياضة نتابعها في التقرير التالي.
3: استهل باريس سان جيرمان الفرنسي حملة الدفاع عن لقب دور أبطال أوروبا بالفوز بخمسة أهداف مقابل هدف على سلوفان براتيسلافا سلوفاكي. وأيضا في دور أبطال أوروبا حقق ليفربول الإنجليزي الفوز على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بهدفين مقابل هدف. يلتقي بايرن ميونخ الألماني مع ضيفه بودو غليمت النرويجي ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا. ويلعب مانشستر يونايتد الإنجليزي مع ضيفه نادي صباح الأذربيجاني في أول مشاركة للضيوف في مرحلة المجموعات من البطولة الأوروبية. اختتمت الجولة السادسة من الدوري السعودي لكرة القدم، وفيها فاز فريق النصر على ضيفه أبها بهدفين لهدف واحد ليرفع النصر رصيده إلى 15 نقطة. وأيضا في الدوري السعودي لكرة القدم تغلب الدرعية على الفتح بهدفين لهدف واحد، ليبقى الفتح دون أي انتصار في المسابقة. وفي مباراة أخرى من الجولة السادسة للدوري السعودي تغلب فريق الخلود على ضيفه الشباب بهدفين مقابل هدف واحد.
0: في نهاية نشرة هذا التذكير بأبرز عناوينها. ترامب يتوقع انتهاء حرب إيران بعد الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل، متوعدا باستمرار الضربات ومؤكدا أنه لا يسعى الاتفاق رغم إمكانية إجراء مفاوضات. وكالة الطاقة الذرية تحيل إيران إلى مجلس الأمن لعدم امتثالها لالتزاماتها النووية ولزيادة الضغوط.

عليها. التحالف يعلن أن ميليشيات الحوثي نفذت اعتداءات بصواريخ باليستية ومسيرات على 3 مدن جنوبي السعودية، متعهدا بالتعامل مع الاعتداءات بمسؤولية لحماية سيادة

0: هل يتم تعليم الدين الإسلامي كدين بالشكل التربوي التعليم الصحيح في المدارس الآن؟
1: بعض المدارس تعلم الدين والبعض يربي على الدين.
0: الذي يحدث على أرض الواقع تعليم أم تربية؟
1: لا نستطيع أن نعتمد على العقل فقط، نحن ديننا يعتمد على النقل والعقل. هناك في كتاب درس قبول الآخر في الإسلام، الصلة بالله والصلة بخلق الله. أنا بدي أعلم اثنين، إذا علمت فقط الأخلاق ألغيت منهج دين كبير.
0: ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب في المدرسة بداية في الدين؟ يعني نعلمه ماذا وكيف ومن أجل ماذا؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
2: لحظة فارقة، خط فاصل
3: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
2: بين الانتظار والانطلاق،
3: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
4: خلاصة يوم قد انتهى
5: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
6: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
7: في زمن

0: الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين. تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: I think the war will end immediately after the election.
1: ترامب يتوقع انتهاء حرب إيران بعد الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل، متوعدا باستمرار الضربات ومؤكدا أنه لا يسعى لاتفاق رغم إمكانية إجراء مفاوضات. وكالة الطاقة الذرية تحيل إيران إلى مجلس الأمن لعدم امتثالها لالتزاماتها النووية ولزيادة الضغوط عليها. التحالف يعلن أن ميليشيات الحوثي نفذت اعتداءات بصواريخ باليستية ومسيرات على 3 مدن جنوبي السعودية، متعهدا بالتعامل مع الاعتداءات بمسؤولية لحماية سيادة المملكة. سوريا تدين دخول نتنياهو إلى أراضيها وتفقده القوات الإسرائيلية في جبل الشيخ جنوب البلاد، وتعتبر الخطوة استفزازية وانتهاكا صارخا لسيادتها.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي فورا بعد الانتخابات النصفية الأمريكية. وخلال تصريحات صحفية جدد ترامب تأكيده أن إيران تريد الحصول على سلاح نووي.
1: I think the war will end immediately after the election. Because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election so that we can get a nice, weak group of people in there and leave them alone and let them have their nuclear weapon. All they want is a nuclear weapon. And if they had a nuclear weapon, the whole world is in deep trouble.
0: ترامب قال إن طهران تحاول التأثير على الانتخابات متوقعا انتهاء الحرب بعد الانتخابات لأن الإيرانيين لم يعودوا قادرين على الصمود أكثر من ذلك على حد وصفه.
1: The attacks are made by us. We've knocked out 9 of their ships. I would say that the attacks are caused by us. Yeah. And you're going to see a lot more. We've taken out about 9 of their tankers. Many of them are guns.
0: بدوره توعد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إيران نتيجة استمرار استهدافها للسفن الأمريكية في البحر العرب وقال إن إيران ستدفع ثمن إطلاق النار على السفن الأمريكية بخسارة ناقلاتها النفطية. وردا على سؤال لمراسل العربية قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد على أن واشنطن تراقب إيران في كل خطوة. جاء ذلك بعد انتشار تقارير إعلامية عن وجود أنشطة في منشآت نووية إيرانية. كما أكد البيت الأبيض على أن الجيش الأمريكي دمر المنشآت النووية الإيرانية والصناعات العسكرية الإيرانية بناء على أوامر ترامب. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن إيران باتت أكثر ضعفا من أي وقت مضى وأن ترامب لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. صوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية عدم امتثالها لالتزاماتها في الملف النووي في إجراء يرمي إلى زيادة الضغوط على طهران وفق ما أكده دبلوماسيان لوكالة فرانس بريس. القرار اعتمد بتأييد 23 صوتا وامتناع 8 أعضاء عن التصويت بينما عارضته 3 دول هي روسيا والصين والنيجر. ميدانيا أفادت محافظة هرمزغان بسماع دوي عدة انفجارات في جهة البحر في سيريك وقشم والمناطق الساحلية في قضاء ميناء. وكانت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت أمس استهداف 5 ناقلات نفطية إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني قبالة جزيرة خارك ومدينة جاسك. بعد إعلان ترامب استهداف 9 ناقلات نفط إيرانية تتصاعد حرب الناقلات بين الولايات المتحدة وإيران. تأتي هذه التطورات في ظل ضغوط متزايدة على صادرات النفط الإيرانية بسبب القيود المفروضة على الملاحة عبر مضيق هرمز وسط تعثر المسار التفاوضي بين الجانبين.
2: فصل جديد من المواجهة في البحر، وفي هذه الجولة لا يستهدف الطرفان السفن فحسب، بل البنية اللوجستية التي تحمل النفط وتحمي طرقه وتؤمن وصوله إلى الأسواق. بعد محاولات إيرانية لضرب سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية، نقلت واشنطن الرد إلى شريان النفط الإيراني مباشرة. 5 ناقلات مرتبطة بأسطول الظل تحولت إلى أهداف، وردت طهران بهجمات على مصالح أمريكية في المنطقة. من العزل الاقتصادي والعقوبات مرورا بتضييق الخناق على الموانئ الإيرانية إلى استهداف مباشر لناقلات نفط حكومية، تحول في طبيعة العمليات تتسع معه أدوات الضغط الأمريكية، فيما واشنطن تلوح بالتصعيد وسط مرحلة عنوانها ناقلة مقابل ناقلة. على وقع هذه الضربات تواجه طهران عجزا متزايدا في تصدير نفطها عبر هرمز فيما تتآكل عائداتها، فلم تعبر أي شحنات من الخام خط الحصار منذ إعادة فرضه في يوليو، وتتراجع المخزونات العائمة من 90 إلى 25 مليون برميل، وقد تكون معرضة للنفاد بحلول منتصف أكتوبر المقبل. وبذلك لا تواجه استنزافا لشريان مالي رئيسي فحسب، بل تقترب من فقدان أحد أهم مصادر تدفق العملة الصعبة إلى اقتصادها في وقت يوفر النفط نحو ثلث إيرادات موازنة الدولة. وفي حسابات واشنطن يمتد الأمر إلى

0: رهان أكبر، إنهاك إيران ودفع نظامها نحو حافة الانهيار، بينما يتنافس الطرفان على النفوذ في أحد أهم الممرات المائية في العالم، ويبقى المسار التفاوضي متعثرا في وقت تتزايد فيه المخاوف من تداعيات أوسع على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة عالميا.
1: قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي إن الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في اعتداءاتها الآثمة على البنى التحتية بالمملكة. وأوضح اللواء المالكي في بيان أن استمرار هذه الاعتداءات يثبت نهج الميليشيا الإرهابية وفكرها المتطرف في التصعيد واستهداف المدنيين بالمملكة. وأضاف المتحدث باسم التحالف أن الميليشيا نفذت اعتداءات تجاه مدن خميس مشيط، أبها، جازان بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأكد اللواء المالكي أن قيادة التحالف ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية لحماية سيادة المملكة ومقدراتها الوطنية وحماية المدنيين والأعيان المدنية. قال الناطق باسم الخارجية الفرنسية في تصريحات للعربية إن بلاده تدين تماما الضربات التي نفذها الحوثيون ضد المملكة العربية السعودية، مشددا على أهمية الاستقرار في البحر الأحمر بالنسبة لأمن فرنسا ولحركة العبور الاقتصادي الدولي.
2: ندين تماما الضربات التي نفذها الحوثيون ضد السعودية وندعو أيضا إلى وقف أي تصعيد. تعلمون مدى الأهمية البالغة لاستقرار المنطقة بالنسبة لأمننا ولحركة العبور الاقتصادي الدولي. تتولى أوروبا منذ فترة طويلة مهمة أسبيدس المتعلقة بالاستقرار في البحر الأحمر، لذلك نحن ندين بشدة هذه الضربات الحوثية وندعو إلى تجنب أي تصعيد في المنطقة في ظل النزاعات المختلفة الدائرة حاليا.
1: أعلنت سوريا إدانتها لدخول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أراضيها وتفقده القوات الإسرائيلية في جبل الشيخ جنوب سوريا. وزارة الخارجية السورية اعتبرت أن الخطوة استفزازية وانتهاك صارخ لسيادتها وغير شرعي. في المقابل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يسمح لأي جيش إرهابي بالسيطرة على حدود بلاده، كما أكد أن تل أبيب ملتزمة بهزيمة النظام الإرهابي في إيران.
3: نحن على قمة جبل الشيخ، دمشق هنا، لبنان هناك، هضبة الجولان السورية هناك، ونسيطر على المنطقة بأكملها من جبل الشيخ إلى اليرموك ومن هناك إلى البحر الأبيض المتوسط، سيطرة مطلقة لم نشهدها من قبل. لن نسمح لأي جيش إرهابي بالسيطرة على حدودنا، وهذا أحد أعظم إنجازاتنا في حرب النهضة. ومن هذه القمم ينتظرنا المزيد من العمل. العمل الرئيسي هو دحر النظام الإرهابي في إيران. نحن قريبون جدا من تحقيق ذلك. نعلم أن هذا المحور سيسقط نهائيا، ونحن ملتزمون بذلك.
1: في السياق ذاته أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أثناء تواجده في جبل الشيخ بسوريا أن القوات لن تتحرك من المنطقة الأمنية بسوريا، مشيرا إلى أن تل أبيب قد تحتاج لضربة ثالثة لمواصلة إحباط تهديدات إيران.
4: أنا هنا مجددا في جبل الشيخ، وهذه المرة برفقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ندافع من هنا عن مرتفعات الجولان ومستوطنات الجليل، ونراقب معقل حزب الله في البقاع بلبنان، ونوجه رسالة قوية وواضحة إلى الرئيس السوري الذي يجلس على بعد 35 كيلومترا في قصره بدمشق. نحن هنا على جبل الشيخ في المنطقة الأمنية، ولن نتحرك من هنا لحماية أنفسنا من أي تهديدات.
1: أعلنت مديرية الطوارئ بمحافظة إدلب السورية وقوع انفجار في مستودع الأسلحة في منطقة برج النمرة قرب مدينة سرمدة بريف إدلب الشمالي. مراسل العربية محمد هارون رصد الإجراءات التي تنفذها السلطات السورية للتعامل مع تداعيات الانفجار.
5: التفجير الذي وقع هنا في هذا المكان قرب مدينة سرمدة شمالي إدلب، هذا المكان يحاذي تماما قرية تدعى برج النمرة، ووزارة الدفاع السورية دفعت بالآليات

0: ثقيلة لتأمين هذا الموقع كما نشاهد من خلال هذه الصورة. هذا المكان كما أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في الجيش السوري بأنه كان يستخدم كمستودع لتخزين الأسلحة والذخائر ومخلفات الحرب، وقالت بأنه مستودع مؤقت. لم يعلن حتى لحظة إعداد هذا التقرير عن سبب هذا التفجير الذي ضرب هذه المنطقة، والحقيقة كان يعني انفجار عنيف. إحصائية ما حصل هنا يعني من خسائر بشرية ومادية هي ثقيلة جدا. السلطات السورية بدأت تحقق في أسباب هذا الانفجار وتداعياته. هنالك طوق أمني وعسكري مشدد من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية لتأمين هذا المنطقة، لأن ما تزال حتى اللحظة هنالك ذخائر لربما قد تكون غير منفجرة ويتم التعامل معها. هذه المنطقة الحقيقة فيها الكثير من المنشآت، وأيضا هنا سيارات كثيرة احترقت وتضررت بفعل ما حصل. هذه سيارات صغيرة، على الجانب الآخر هنالك أيضا سيارات كبيرة كما نلاحظ، أيضا شاحنات تضررت بفعل ما حصل في هذه المنطقة. من مدينة سرمدا لقناتي العربية والحدث، محمد هارون، الشمال السوري.
1: قال رئيس الوزراء النرويجي إن الطائرة التي كانت تقل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى أوسلو لحضور جنازة ملك النرويج كادت تصيبها طائرة مسيرة خلال إقلاعها من مولدوفا يوم الثلاثاء الماضي، ولم يذكر مصدر هذه المعلومات أو مدى قرب الطائرة المسيرة من طائرة الرئيس الأوكراني. وحضر زيلينسكي جنازة ملك النرويج هارولد الخامس وسار خلف نعشه رفقة رؤساء دول آخرين في وسط أوسلو، وغادر النرويج بعد انتهاء الجنازة بوقت قصير. وكان زيلينسكي أجرى انتخابات ومحادثات أو أجرى محادثات خلال زيارته للنرويج مع شركات تعمل في مجال الدفاع لإنشاء منظومة أوروبية مضادة للصواريخ الباليستية. إذن في الأخبار العاجلة، وول ستريت جورنال تقول كبار مستشاري ترامب يتوقعون استمرار حرب إيران حتى نهاية ولايته. كان الرئيس الأمريكي توقع في وقت سابق أن تنتهي هذه الحرب مع إيران فور انتهاء الانتخابات النصفية، لكن وول ستريت جورنال تنقل عن كبار مستشاري ترامب ربما استمرار هذه الحرب حتى نهاية ولايته. على كل حال، في أخبارنا، تتهم واشنطن 6 شركات صينية باستخدام مخرجات نماذج ذكاء اصطناعي أمريكية متقدمة لتسريع تطوير نماذجها وخفض كلفة بنائها في تصعيد جديد للمنافسة التكنولوجية بين البلدين. نتابع.
2: ماذا لو استطعت بناء نموذج ذكاء اصطناعي متطور من دون أن تبدأ من الصفر؟ واشنطن تقول إن بعض الشركات الصينية وجدت الإجابة، تعلمت من مخرجات النماذج الأمريكية المتقدمة وحولت ما تنتجه إلى مادة لتطوير نماذج منافسة، في اتهام يفتح مواجهة جديدة حول من يبتكر الذكاء الاصطناعي ومن يختصر الطريق إليه. الاتهام الأمريكي يطال 6 شركات صينية بينها ديبسيك وعلي بابا، ويتركز على تقنية تعرف بالتقطير تتيح تدريب النماذج أصغر وأقل كلفة اعتمادا على مخرجات نماذج أكبر وأكثر تطورا. وتقول واشنطن إن هذه الشركات استفادت من نماذج طورتها أوبن AI وأنثروبيك وجوجل وسبيس إكس في عملية وصفتها بأنها عدوانية وخبيثة وعلى نطاق صناعي، مرجحة أن تكون قد جرت بعلم الحكومة الصينية.
3: الشركات الصينية للذكاء الاصطناعي تنفذ عمليات منهجية لاستخراج الوظائف والقدرات المملوكة لنماذج شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية عبر حملات تقطير معرفي على نطاق صناعي.
2: لكن القضية تتجاوز نماذج الذكاء الاصطناعي نفسها لتلامس قلب المنافسة التكنولوجية بين أكبر قوتين عالميتين، فالاتهامات تأتي قبل حوار أمريكي صيني مرتقب حول سلامة الذكاء الاصطناعي والهجمات السبرانية وتبادل المعلومات البحثية، وقبيل لقاء مرتقب بين دونالد ترامب وشي جين بينغ.
1: في استغلال لموسم ذوبان الجليد، بدأت الصين أول خدمة منتظمة للشحن عبر القطب الشمالي، وذلك تجنبا للمرور عبر

عبر قناة السويس. والمسار الجديد يبدأ من تشينغداو في الصين وينتهي في ميناء تيسبورت شمال شرق بريطانيا. أولى الرحلات المقدر زمنها بثلاثة أسابيع انطلقت في 19 أغسطس، وطلعت بالمهمة سفينة الشحن الصينية دبي تاور. السفينة عبرت مضيق بيرينغ ثم أبحرت بمحاذاة الساحل الشمالي لروسيا في المحيط المتجمد الشمالي، وتتحرك حاليا في بحر الشمال قبالة السواحل النرويجية الشمالية الغربية بعد تأخرها عن موعد الوصول المفترض لميناء فيليكستو وفق بيانات التتبع، على أن تصل للميناء النهائي في 9 سبتمبر أي اليوم. رغم أن الطريق يعتبر مختصرا ويقلل زمن رحلة بين آسيا وأوروبا بنحو 2 أسبوع، غير أنه عالي المخاطر ويتطلب سفنا متخصصة ومعززة ومرافقة كاسحات جليد. وفي وقت يرفع اعتماد هذا المسار أقساط التأمين، تأتي رسوم العبور لروسيا لتزيد من التكاليف. في نهاية نشرة هذا التذكير بأبرز عناوينها. ترامب يتوقع انتهاء حرب إيران بعد الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل، متوعدا باستمرار الضربات ومؤكدا أنه لا يسعى لاتفاق رغم إمكانية إجراء مفاوضات. وكالة الطاقة الذرية تحيل إيران إلى مجلس الأمن لعدم امتثالها لالتزاماتها النووية ولزيادة الضغوط عليها. التحالف يعلن أن ميليشيات الحوثي نفذت اعتداءات بصواريخ باليستية ومسيرات على 3 مدن جنوبي السعودية، متعهدا بالتعامل مع الاعتداءات بمسؤولية لحماية سيادة المملكة. سوريا تدين دخول نتنياهو إلى أراضيها وتفقده القوات الإسرائيلية في جبل الشيخ جنوب البلاد، وتعتبر الخطوة استفزازية وانتهاكا صارخا لسيادتها. إلى اللقاء.

0: ضيفنا لا يكتفي بالإشارة إلى الخلل،
1: مسألة توسعت صارت أكبر من العراق،
0: بل يذهب إلى أقصى التوصيفات.
1: زمن التحذير انتهى، زمن التنفيذ جاء. حصر السلاح الذي يسعى له العراق الآن هو التنظيم.
0: إذا سلم هذا السلاح للحشد الشعبي، أنت تعرف كل علامات الاستفهام حول هيئة الحشد الشعبي، هل سلم بالفعل للدولة؟
1: العراق ليس فيه أثر بالمعنى المبسط.
0: هذا السلاح أصبح يعتدى به على دول مجاورة ودول إسلامية.
1: 8 سنوات العراق لوحده أمام هذا العملاق، هذا الفيل. عرفنا من هي إيران، أنتم الآن تكتشفونها.
0: خلينا نرجع للقطة مهمة أنت ذكرتها قبل قليل، ما أريد أعديها يعني.
1: أنت ما تخليني أعدي وأروح للبيت، إيه؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري. الآن على شاشة العربية.
3: فمن أنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي،
4: لكن المفقود ده كل يوم بتعيل الباب على سن حيفتح حيجي داخل.
5: الدعم السريع ده تعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد،
6: وناس أغلبها ماتت من قلة الأكل.
7: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
8: ما يقارب 30,000 أسير
9: كانوا بعذبهم عذاب يعني ما عاد.
10: ولله الخرطوم المحررة من درجة
11: الجنود جاءوا تسموا من الضرب والتعذيب.
12: عندي هسي ما عارفين حاجة عنه.
13: عبد الكريم يعني كان يرجف وبعدين تيبس.
4: إن شاء الله يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
14: جنائز بلا نعوش قريبا على شاشة العربية. بداية ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكاية.

0: بعض صناع التاريخ لا ينصفهم الدهر أو قد لا ينصفهم إلى الأبد.
1: ملايين المصريين درسوا التاريخ مجهلا من اسمه، دخل في صراع مع الضباط انتهى بهزيمته.
0: أين محاضر مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء في السنة أو السنتين الأوليين؟
1: هو لم يكن أحد الضباط الأحرار الذين بدأوا هذا الطقس. بدأت الخلافات حول قضايا عديدة، حل الأحزاب السياسية، محكمة الثورة، تغلغل نفوذ العسكريين في أكيس الدولة.
0: فكر المصري والكاتب السياسي المعروف الدكتور علي الدين هلال.
2: تجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.

0: بين قراءة المشهد كدولة تمارس السياسة ومشهد آخر لساحة تدار بالوكالة. يقف العراقيون اليوم حائرين أمام تشخيص أزمتهم. هل المشكلة في الفساد الذي يفكك المؤسسات، أم في السلاح الذي يستعصي على الحصر، أم في خرائط نفوذ عابرة للحدود ترسم مرجعياتها بين النجف وقم؟ ضيفنا لا يكتفي بالإشارة إلى الخلل بنفسه، بل يذهب إلى أقصى التوصيفات. يرى الشرق الأوسط مهددا بقرارات الأيديولوجيا، يصف المعادلة بين طهران وتل أبيب بالخطر المباشر الذي لن يرحم أحدا، داعيا إلى عقلانية سياسية حقيقية قبل فوات الأوان. أهلا بكم في حلقة جديدة من قبل الجدل. نرحب بالسياسي والنائب العراقي الأسبق الأستاذ عبد الله الخربيط. أستاذ عبد الله، حياك الله معي في قبل الجدل.
1: حياك الله، عيني باك.
0: أهلا وسهلا. يعني نحن الآن في سبتمبر، الموعد المنتظر لتسليم وحصر كل السلاح المنفلت الخارج عن القانون، السلاح الذي تملكه الميليشيات الولائية لإيران في العراق إلى الدولة. يعني أنت في أغسطس الماضي كنت متفائل الحقيقة، وكنت تجزم بأن هذا الأمر سيحدث، لكنك تراجعت كثيرا، وكنت تقول بأن الفصائل الآن ليست جادة ولن تسلم السلاح، وهذه نكتة أن يسلم السلاح الآن. هذا الكلام قلته في أغسطس الماضي، هذا الشهر الماضي.
1: نعم.
0: لماذا اختلف الموقف؟
1: والله أخوي نايف، أولا السلام عليكم وعلى مشاهدينك الكرام وأهم شاشة عربية العربية. طال عمرك. نعم، المسألة توسعت، صارت أكبر من العراق، وزمن التحذير انتهى، زمن التنفيذ جاء. العراق لم يدعي، ورئاسة الوزراء والقيادة العامة للقوات المسلحة لم يدعي لثانية أننا سوف نستلم السلاح. لن يحصل تبادل للسلاح، لن يحصل تسليم، ولكن حصر السلاح، أي أن تكون تحت سقف الدولة، تحت سقف علي الزيدي القائد العام للقوات المسلحة. هذا فقط ما أعلنه العراق، وهذا فقط ما ألزم نفسه به العراق. تسليم سلاح وذخائر وذهاب وعودة، لا أعتقد أن هذا هو المفهوم، ولا أعتقد أن أمريكا تريد هذا، ولا أحد يريد هذا. لا أحد يريد أن يتخلى أي عراقي عن سلاحه، ولكن يريد أن ينضبط سلاحه تحت القائد العام للقوات المسلحة. هذا اليوم أصبح صعب حتى على العراق. يعني المسألة
0: هذا
1: حرب.
0: أي هذا هذا هذا
1: ثالثة شبه ساخنة.
0: بجيك على الحرب العالمية الثالثة. لا لا لا, لا تبدأ ساخن من البداية. خلينا شوي لو نوصل هذه المرحلة.
1: معاك.
0: هذا السلاح.
1: الوطن العربي يعني كله معاك أخوي نايف، قاعد يتفرج عليك.
0: إن شاء الله نتمنى. هذا السلاح الحقيقة بأنه لم يعد يستخدم للدفاع عن النفس.

0: يعد يستخدم حتى في إطار ما تسمي هذه الفصائل بالمقاومة. ونتحدث عن مقاومة المحتل أو مقاومة إسرائيل أو غيره. هذا السلاح أصبح يعتدى به على دول مجاورة ودول إسلامية. تحدث عن المملكة العربية السعودية، تحدث عن الكويت، وربما أيضا دول أخرى الحقيقة انطلقت هجمات من هذه الميليشيات باتجاهها. ومن يحكم هذا السلاح ويعطي الأمر لهذا السلاح ليس العراق، ليسوا عراقيين، هو يأتي من الخارج. فلماذا هذا السلاح لا يتم حصره وتسليمه بالكامل للدولة العراقية وليس لأي جهة تحسب على أنها تعود إلى إمرة القائد العام للقوات المسلحة؟ الحقيقة هذا سؤال يطرح.
1: أخ نايف، إذا أردنا أن نقيس العراق مع باقي الدول هذا خطأ، أو تعتبر أن العراق دولة طبيعية هذا بحد ذاته خطأ. العراق ليس دولة طبيعية
0: ولا يشبه دولة طبيعية
1: ولا يشبه أي دولة في العالم. ما حقيقة راجع تاريخها جيدا، أقدم حرب في التاريخ عراقية ما بين الناصرية والعمارة 150 سنة، أول ملك في العالم عراقي، أول جيش عراقي، أول انقلاب عراقي، أول ثورة عراقية. كل مصيبة جاءتكم في العالم أصلها عراقي، كل بشر أصله عراقي. أنت الآن في المهد تتكلم في العراق. لا شيء كما
0: تعتقد. أول انقلاب عسكري كان في سوريا مش في العراق.
1: شلون عفوا؟
0: أول انقلاب عسكري كان في سوريا مش في العراق.
1: لا في العراق، سرجوني الأكدي، ركز.
0: مع حسن الزعيم تحديدا أعتقد
1: 4200 قبل الميلاد.
0: 4200، أنا نتحدث عن التاريخ الحديث يعني.
1: نعم قبل الميلاد. قبل الميلاد وأول ثورة قبل الميلاد وأول قتل وأول مصيبة وأول قانون وأول عجلة وأول دستور وأول كل شيء. الآن العراق في مرحلة تحول. بالمناسبة العراق إذا لأول مرة في تاريخ العراق
0: هذا بلد عظيم وتاريخ عظيم وحضارة عظيمة. لماذا العراق لا يحكمه عراقيون؟ لماذا أصبح العراق اليوم الحقيقة في نظر
1: الكثير؟ العراق لم يحكمه العراقيون منذ الفتوحات الإسلامية. ممكن أوضح لك أصل المشكلة وين؟
0: إيه تفضل.
1: العراق لم يكن للعراقي في يوم من الأيام. العراق كان لبيت المال، فتحت أرض السواد وتقرر أن تكون لبيت المال لتخدم بحرفيا أمة محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم العراق لأول مرة منذ تاريخ من سرجون الأكدي لليوم يحكم العراق عراقيون، وليس ولم يتم فتحه على يد أحد، بل سقط على يد الأمريكان والآن يحكمه الشعب. لم يكن العراق محكومة من قبل الشعب في أي مرحلة من تاريخي عبر تاريخي اللي هو أقدم تاريخ حقيقة. دائما يوجد طاغية يحكم العراق، وهذا الطاغية بعد أن يتمكن من العراق يعتدي على جيرانه. هذا التحول الطبيعي، هذا النمو الطبيعي للحاكم العراقي. يحكم العراقيين، يصبح دكتاتور، يعتدي على الجيران. هذا هو التطور العراقي منذ سرجون الأكدي. نحن دولة أنشئت على جيش، نحن شعب أنشئ للقتال. أنا جئت من عندك من نجران أجدادي قبل ألف وشوية كمقاتلين، ودخلناه مع المسلمين كمقاتلين. العراق خطأ التعامل معه أنه دولة مثل لبنان، مثل سوريا، مثل المملكة، مثل لا لا لا يشبه أحد، وليس فيه شعب واحد بل فيه شعوب الأرض.
0: ممتاز. قلت حضرتك سيد عبد الله أن هذه الفصائل قد تسلم السلاح ثم تستعيده عند الحاجة. ما الذي يحدد الحاجة هنا لهذا السلاح؟ هل من يحدد الحاجة هو الموقف، تقييم الموقف، الدفاع عن النفس، مقاومة من يعتدي على العراق أو من يحاول الاعتداء على العراق؟ أم من يحدد هذه الحاجة هم قلباف وقاني وغيرهم من يجبون العراق كل شهر حتى يؤكدون على مسألة عدم تسليم السلاح؟ وبالمناسبة أنا أطرح كل وجهات النظر يعني حتى تجيب كيفما تريد.
1: أوكي أخوي نايف، أكرر يعني يمكن قلت هذا الكلام سابقا. العراق ليس فيه أذرع بالمعنى المبسط أن يكون لدي وكيل وهذا الوكيل يعمل بناء على تعليمات المباشرة، بل لديه حلفاء، وهذا أتعس وهذا أصعب وهذا أخطر. الحليف قد تسقط الأم ويبقى يقاتل. بالمناسبة نحن مرتعبون من في العراق من ما قد يحدث لأننا أخبر الناس بذلك. الآن أنتم رأيتم إيران، 8 سنوات العراق لوحده أمام هذا العملاق، هذا الفيل، ونصارعه. عرفنا من هي إيران،

0: أنتم الآن تكتشفونها، وسيكتشف العالم من هي إيران، إنها جنون في عبوة، إنها صندوق بندورا، بندورا بوكس إذا تعرف القصة التاريخية. ما سيحدث الآن، وهذه الحرب التي تسمى حرب هي فوضى بلا حدود، وسوف تغلق. من يخطط لهذه الحرب؟ من؟ ترامب؟ لا. الدول الخليجية؟ لا. إيران تستعد لها موت كانت،
1: تقصد إسرائيل
0: تستعد لها، وهي مجهزة لهذا اليوم، مجهزة تماما لهذا اليوم، بلا كهرباء، بلا ماء، بلا أي شيء. إذا ضربتم البنية التحتية الإيرانية، من سيستفيد؟ الحرس الثوري فقط. أضرب ما تضرب في إيران فإنك تقوي الحرس الثوري. يجب أن تفصل بين الشعب الإيراني والقيادة الإيرانية. من يقود اليوم؟ يقود فلان، يقود الفصيل الفلاني، يقود المنظمة الفلانية، الحزب الحزب حرس الثوري، الشاه، القاجاريين، الصفويين.
1: لكن لكن هذا مسمى لكن حاكم. لكن يا أستاذ عبد الله، اي أستاذ عبد الله، عندما تقول أنت بأن هؤلاء الموجودين في العراق، نحن نتحدث على الميليشيات التي تسمى بالميليشيات الولائية لإيران. نعم. الموجود على أرض العراق، يعني عندما توصفهم بأنهم ليسوا أذرع، فهناك من يرد على هذا الحديث ويقول إذن لماذا تحركت وتتحرك هذه الميليشيات عندما يكون هناك حدق خطر محدق بإيران؟ يعني بعطيك مثل الحرب الماضية 40 يوما، بعد أن قتل المرشد الإيراني علي خامنئي، كل الطائرات المسيرة والصواريخ التي كانت تطلق باتجاه الدول الخليجية والدول العربية أو القواعد الأمريكية الموجودة في بعض الدول الخليجية، كان يكتب عليها وتكتب هذه الميليشيات ثأرا وانتقاما لخامنئي، للمرشد، تخرج البيانات أيضا، الصور، الفيديوهات. وبالتالي نحن هنا أمام حقيقة واحدة، أنهم أذرع لإيران، وبأنهم تابعين لإيران وليسم يعني حلفاء بمعنى الحلفاء، أنهم شيء وإيران شيء آخر، يعني هذا القصد.
0: عفوا، يعني يمكن أنا أسأت التعبير، هم أكثر من حلفاء، هم أبناء، هم أبناء هذه المنظومة، هذه ذرية الثورة الإسلامية، سميها هكذا. هذه الشخصيات ذرية الثورة الإسلامية في إيران. نحن في العراق نرى المشهد بشكل مختلف تماما، نرى نحن نعرف الشخصيات التي تسميها والتي نتجنب في الإعلام العربي الخوف في أسماء، نحن نعرفهم وهم أصدقاء لنا، وبعضهم أقارب لنا، أولاد عمومة. ما الذي يدفعه لكي يعمل لمصلحة قد نعتبرها خارج العراق؟ إنه يعمل لمصلحة دينية ولمفهوم ديني وللدولة الدينية التي يريد ينشئها، والعدالة التي سوف تستمر على الأرض 1000 عام. لا يطابق خطابهم إلا خطاب نتنياهو، وهما قطاران على سكة واحدة سيصطدمان في أرضنا. هذه مصيبتنا.
1: بالتالي نذهب إلى إلى إلى سيناريو الحرب العالمية اللي قلتها.
0: هي حرب عالمية، من يمزح أخوي نايف؟ المرحلة الأولى فيها هي حرب روسيا وأوكرانيا، المرحلة الثانية حرب الخليج الكبرى، هذا المسمى حرب الخليج الكبرى قادمة، يغلق هرمز 5 سنوات، الخليج يتم استبداله من قبل الخليجيين بأنابيب ومنافذ أخرى، سيموت الخليج بيد إيران، لقد حبسته وسيموت بيدها، ولا نعلم ما مصير إيران. مصير إيران يجب أن يحافظ عليها كدولة، الدولة الإيرانية يجب
1: لا، لكن كيف الدولة العراقية كيف يموت الخليج بيدها؟
0: حافظ على الدولة، عندك مشكلة.
1: أي من نقصد دول الخليج يعني، ولا حتى نفهم التوصيف يعني؟
0: لا استخدام الخليج، استخدام هذا الممر المائي
1: تقصد
0: الخليج العربي بسبب المضيق، بسبب غلق المضيق، الخليج سوف يقل اعتماد دول الخليج وحتى العراق عليه في التصدير. العراق يعتمد كان تقريبا بنسبة 100%، وكذلك الكويت وقطر والبحرين وجزء كبير من المملكة العربية السعودية من إنتاجها، وجزء كبير من الإمارات. هذا الكلام سوف يتحول، وإذا تحول لن يعود. الاقتصاد لا يتحرك هكذا، إذا بنيت الموانئ باتجاه ينبوع وباتجاه البحر الأحمر وباتجاه بحر العرب في عمان، لن تعود، لن تعود الساعة إلى الوراء. إذا ربط الكويت والعراق أنابيب إلى تركيا، خلاص احنا دخلنا سوق أوروبا، أصبح نفطنا يسوق في أوروبا، وداعا هرمز، وداعا الخليج، إن كنت عربيا أو فارسي أو خليج البصرة، وهذا أصلك. يعني
1: خليج البصرة ترد على على على تسمية الخليج الفارسي. طيب وخليني بالمناسبة أسألك عن هذه المسألة، يعني قليباف عندما كان
0: أصل خليج البصرة، أصل تاريخيا أقدم اسم

0: خليج البصرة.
1: صحيح، عندما كان موجودا قليبا في العراق يعني نشر صورة على على على حسابه وخلفها خريطة مكتوب عليها الخليج الفارسي. إيش رمزية هذه الصورة بوجهة نظر؟ هل كان يريد استفزاز العراق؟
0: يعتقد أنها الملكية، هي الرمزية هي الملكية. هذا خليجي، هذه بحيرتي، هذا مضيقي. أنا إيران إمبراطورية، شعبها يؤمن أن الشعوب التي حوله يجب أن تخضع له. في فترة ما حصلت في غلطة من التاريخ في داريوس في كذا، اللوثة في العقل الفارسي أنه يجب أن يكون سيد العالم وعليه أن يحاول. في خلال هذه المحاولات تم تدمير هذه الدولة إيران عدة مرات، وليس لديهم مانع أن يدمروها مرة أخرى. القيادة الحالية انتحارية جهادية، تطلب الشهادة، تؤمن بأن الموت هو طريق إكسبرس واي إلى الجنة. إيقاف هذه العقلية يجب أن يكون من خلال دعم المؤسسات. مؤسساتنا موجودة، دعمها بسيط جدا، دعم دولي.
1: لكن أنا سمعتك من كم يوم تقول بأن على دول الخليج أن تلبس العقال وتتجه للحديث مع الإيرانيين وأن تفاوض الإيرانيين. أنا الحقيقة سمعت هذا الكلام يعني، وهو عكس ما تقوله الآن تماما.
0: نعم نعم نعم نعم. لا شلون عكس؟ أو مع ذلك خليني أشرح لك. نعم، اعقلها وتوكل، وأهل العقال فقط من يستطيع أن يعقلها. يجب أن تذهب إلى إيران ويجب أن تتفاهم مع إيران، مو تتفاهم تتصادق. توضح حدودك، إن إذا حصل هذا سيحصل هذا. الجنون له حدود، ورد الخليج لن يبقى ساكتا، ونحن العراقيين جربنا الاثنين.
1: بس هل يمكن تتعامل مع نظام جهادي وانتحاري مثل ما تقول؟
0: كل يوم داخلين في مصيبة. يجب أن يعلم أن من أمامه سيدافع عن نفسه إلى آخر شيء. يجب أن تفهم القيادة في إيران، اذهب وقاتل إسرائيل. هذا عدوك، من يهاجمك إسرائيل، اذهب وقاتله. لا تأتي لنا وإلا سندافع عن أنفسنا. هذا أتصور الخليج، يعني لست أنا من سيعلم الخليج كيف يتحدث ولا دبلوماسيته. سيجيدون الخليج ذلك وسيتمكنون من إيضاح هذه الفكرة إيران. هل يوجد في إيران أذن تستوعب؟
1: طيب خلينا
0: لطيف
1: تفضل قول المثل وبعدين حنروح على موضوع آخر.
0: ماذا تحتاج الذبابة لتحطيم محل من الأواني الخزفية؟ أن تدخل في أذن الثور. شكرا. وأذن الثور الآن فيها خلية نحل وليس الذبابة.
1: من المقصود بالثور؟
0: إيران ثور، أمريكا ثور، ثيران. ستصبح مصر الأرض تحضر الآن لمسرح مصارعة ثيران. لا أحد مرتاح، لا واعي مرتاح، فقط المستريح اللي من العقل خالي بس.
1: فاصل قصير مشاهدينا، نعود بعده لاستكمال ما تبقى من حلقة قابل للجدل. ابقوا معنا.

0: هل يتم تعليم الدين الإسلامي كدين بالشكل التربوي التعليم الصحيح في المدارس الآن؟
1: بعض المدارس تعلم الدين والبعض يربي على الدين.
0: الذي يحدث على أرض الواقع التعليم أم تربية؟
1: لا نستطيع أن نعتمد على العقل فقط، نحن ديننا يعتمد على النقل والعقل. هناك في كتاب درس قبول الآخر في الإسلام، الصلة بالله والصلة بخلق الله. أنا بدي أعلم اثنين، إذا علمت فقط الأخلاق ألغيت منهج دين كبير.
0: ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب في المدرسة بداية في الدين؟ يعني نعلمه ماذا وكيف ومن أجل ماذا؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
2: I spent nearly 3 decades in various postings around the world addressing mutual challenges.
3: An ambassador to Bechtel president. Why did you say yes to Bechtel?
2: We like to call ourselves an innovation company, not really a construction company, but an innovation company. And
3: in Saudi Arabia, what's your biggest misconception before seeing this transformation on the ground?
2: Expo 2030, that's going to be the opportunity for the kingdom to show

0: showcase everything that has happened here. It will be a point of pride, I am sure, for every Saudi.
1: Can we actually say that Saudi Arabia is one of the main markets for Becton?
0: I've always encouraged people to come here, discuss the changes, and learn.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: أهلا بكم مجديد مشاهدينا إلى هذه الحلقة من قبل الجدل مع السياسي والنائب العراقي الأسبق الأستاذ عبد الله الخربيط. خليني أرجع فقط إلى العراق قليلا. والحقيقة أن مسألة السلاح في العراق هي مسألة تثار بشكل يومي، سيزيد الحديث عنها الأيام القادمة بالمناسبة. يعني السلاح الموجود في العراق لدى كثير من الفصائل المحسوبة، دعني أقول على الإطار الشيعي، يعني هي أخذت فتوى من المرجعية هذه الفصائل في تاريخ 2014 في معركة الموصل ضد داعش. لكن الحقيقة أن هناك من يقول بأن هذا السلاح موجود أصلا قبل 2014، هذا السلاح حمل إلى داخل العراق
4: أصلا. الفصائل موجودة،
3: أيوة الفصائل موجودة. هذا العراق وهذا العراق الذي كان قبل 2014، يعني بعد سقوط نظام صدام حسين، كان فيه الكثير من هذه الفصائل المسلحة. لماذا اليوم عندما نسأل عن هذا السلاح تأتي فكرة 2014 وما قبل 2014 لا يتم الحديث عنه، كأنه تاريخ لم يكن موجود أبدا؟ تصوري صحيح؟
4: حاليا اسمح قولك جدا صحيح استاذ نايف، بس أؤكد عليه بشكل أدق أوضح. الفصائل موجودة منذ الحرب العراقية الإيرانية، والفصائل بعد في 2003 ممكن أن تقرأ مذكرات جورج تينت آخر رئيس للسي آي أي في زمن 11 سبتمبر وسقوط بغداد. من مول السلاح للمعارضة فورا؟ الجمهورية الإيرانية هي اللي مولت السلاح. الأمريكان أعطوا الغطاء. من أسقط بغداد لم تكن يد أمريكية لوحدها، وهذا ثمن سقوط بغداد على الجميع دفعه،
3: لأن هذا السلاح هو سلاح يدعون بأنه للمقاومة، مقاومة المحتل، مقاومة الولايات المتحدة الأمريكية، وهي من تقول الآن بأنها هي من أعطتهم الغطاء السياسي. وأيضا هناك من يقول في الناحية الأخرى بأن هذه الفصائل هي دخلت إلى العراق على ظهر الدبابة الأمريكية. فلماذا تغير موقفهم اليوم تجاه الولايات المتحدة وأصبحوا يقاومون الوجود الأمريكي، وأساسا لا يطلقون على الولايات المتحدة أي رصاص، يعني هي تطلق على دول الجوار وليس على أعداء إيران، يعني وليس على الولايات المتحدة تحديدا.
4: من سلح المجاهدين الأفغان؟ من سلح أسامة بن لادن ودرب رجاله؟ وعلى من هجم بن لادن؟ تعاد القصة. أمريكا تخلق وحوش لا تعرف كيف تروضها. أمريكا تجرب كل شيء خطأ ثم تجرب الطريق الصحيح. لديها من الثروة ومن المال ومن السلطة ما يجعلها تفضل الفوضى، وخصوصا لو يعني هذه الخلافات التي تستطيع السيطرة عليها بقواها البحرية والجوية. أمريكا تعتاش على ذلك، وإسرائيل تنمو بذلك، وهذه الحرب لذلك وليس لشيء آخر. علي ما الفصائل التي قلت عنها، نعم إنها تؤمن بإنشاء الدولة الإسلامية شيعية كانت طبعا في هذه الحالة، وفي حالات أخرى كانت سنية، وكلاها دولة إسلامية. وهم حتى لا يعني لا أستطيع أن أقول، يعني هم يسمونها دولة إسلامية فقط لأنهم هم مسلمون، ولكنها تجرم، تقتل، تحرق، تغرق، تفعل ما تريد باسم الإسلام. هذه اللوثة الفكرية للإسلام السياسي مستمرة لدينا شرقا وغربا، شيعة وسنة. أنت الآن تواجه الوجه الشيعي للحركات الجهادية الإسلامية التي تؤمن بالفتوحات والإسلام والخراج والزكاة والخمس والمسميات الإسلامية والتراث الإسلامي كل على بعضه. لا يؤمنون بالدولة، لا يؤمنون بالدستور، ليس لأنهم معيوبين، بالعكس لأنهم مثقفين دينيا أكثر من اللازم. لأنهم عندما نقول له هذا ما يقوله الدستور يقول لك هذا ما يقوله القرآن وهكذا أفسره. انتبه. كيف تجادل هذه الشخصيات؟
3: طيب.
4: كيف تستطيع أن تلزمه بالقانون؟

0: وهكذا وهو يتكلم بقانون السماء. حالة المجاهدين موجودة في عدة بلدان وتحولوا إلى إرهابيين، وبعضهم ارتدع وانتظم مع الدولة، وبعضهم تم قتاله. حصر السلاح الذي يسعى له العراق الآن هو التنظيم وفصائل كبيرة كبيرة ومهمة وخطيرة. قالت للزيدي نعم أنا تحت أمرك وسلاحي تحت أمرك، وهذا جرد سلاحي وهذه جرد أفرادي بأسمائهم، أنت الآن تعلمهم جميعا تحت أمرك، ورواتبهم وذخيرتهم المستمرة ومددهم من الدولة. هذا ينتظم، هذا أصبح تحت سقف الدولة. من أصبح تحت سقف الدولة؟ نريده ونريد سلاحه وبارك
1: لكن
0: الله
1: لكن
0: فيه
1: وفي سلاحه. لكن هذا السلاح إذا سلم هذا السلاح للحشد الشعبي، لهيئة الحشد الشعبي، أنت تعرف كل علامات الاستفهام حول هيئة الحشد الشعبي، إذا سلم لها السلاح فهل سلم بالفعل للدولة؟
0: أقدر أحكي وياك أكثر أو بشكل أوضح أخوينا؟
1: يا ليت.
0: شو مشكلتكم ويا الحشد الشعبي؟ خليني أكون صريحين أكثر.
1: لأن أنا سأقول لك لماذا. أنا سأقول لك المشكلة مع الحشد الشعبي أن هناك من يعمل مثلا في الحشد الشعبي ويعمل في هذه الفصائل، لديه وظيفتين. هنا نقول بأن الحشد الشعبي هو هيئة رسمية عراقية، وهذه الفصائل خارج عن القانون تحمل السلاح بشكل غير قانوني، وبالتالي عندما يسلم السلاح غير القانوني لهيئة الحشد هنا تصبح يعني مشكلة تفتح كثير من علامات الاستفهام، بالإضافة إلى أن الحشد الشعبي لديه كما يقول البعض نفس طائفي، وأيضا حتى في الحرب الأخيرة كان تبين هذا الموضوع أكثر. لماذا لا يسلم هذا السلاح للجيش العراقي، لوزارة الدفاع العراقية؟
0: الحشد جهاز أنشأه العراق كجهاز أمني، لحد الآن لم نسجل على الحشد كحشد أي خلل. سجلت على الفصائل خلل، وسجلت قبل الحشد وبعد الحشد ولن يتغير. يوجد فصائل مسلحة جاءت من الخارج، جاءت من إيران مسلحة، جاءونا مسلحين منذ اليوم الأول وبعلم الأمريكان، ودخلوا بغداد مسلحين، وثم جاءت فتوى السيد السيستاني وقرار الحكومة في وقتها المالكي بإنشاء الحشد الشعبي وجهاد الكفائي. فقط كل ما فعلوا أن ذهبوا بسلاحهم وذهبوا بتنظيمهم كما هم، وانضموا مع القوى العراقية جميعا في مقاتلة داعش. هذا لا يعني أنه انتظم تماما تحت مع ايديولوجيتنا. كذلك هو ليس حتى أكون دقيق، لم يكن سلاحهم غير قانوني، بل كان سلاحا غير مرخص. كان يوجد غض نظر من الحكومة العراقية عنه منذ 2003، ليس لنا علاقة بهذا السلاح. الآن بعد 2014 انتظم تحت سقف الحشد الشعبي. في كل دورة وفي كل سنة، وربما هذا الحديث مر عليك كثيرا، العراقيين يقولون سننظم سنضبط شأن هيئة استخبارات الحشد. نحن نعالج حالتنا على يعني
1: ليس على أحد. يا أستاذ عبد الله، من يسمع كلامك هذا يقول بأن عبد الله الخربيط يدافع في هذه الأثناء عن الحشد الشعبي، يدافع عن هذا السلاح المنفلت، يدافع عن هذه الفصائل. سأتركك ترد يعني، ويقول في المقابل بأن الحشد الشعبي هو أصلا متهم. سأقول لك سأكمل السؤال، واجب
0: أهلي يموتون.
1: إيه واجب الطريق. بسم الله عليهم إن شاء الله، بسم الله عليهم جميعا.
0: واجب الضيف، خذ راحتك أو خذ راحتك خوي نايف.
1: بسم الله عليهم جميعا. أنا فقط أطرح السؤال يعني.
0: وأهلي بس لا ما يخرب حتى تعرف تفهم وضعيتنا. أعترض على سلاحهم الذي يتبع لإيران؟ نعم. أتمنى زواله؟ والله أقدر؟ لا أقدر لسبب بسيط. الثمن دماء عراقية ولا نريدها. أدعموا الحكومة ودعمها اقتصادي. امسكوا ظهر الزيدي ماذا يختلف؟ الزيدي عسكري، الزيدي جنرال فريق ركن،
1: رجل أعمال
0: سياسي دخل انتخابات وعمل وتحايل. لأن مشكلتنا هنا، لأن هذه هي مشكلتنا الحقيقية الآن. العراق يموت ببطء ماليا، يموت وأسرع من إيران ماليا، وسيستسلم قبل إيران ماليا لأسباب مالية بحتة. هل الفصائل سوف تستسلم؟ لا والله لآخر جندي. ما يستطيع أن يفعله الزيدي إذا دعمناه، وإذا الدول العربية احتضنته، الدول وليس العربية فقط بل المجتمع الدولي، إذا احتضن الزيدي وبغداد والحكومة والدستور والنظام والقضاء بشكل حقيقي، نستطيع حصرهم ودفع جهاز

0: جهادهم إلى نقطة أخرى فليذهبوا يقاتلون في مكان هو للقتال. العراق ليس ساحة للقتال، هذا ما نريده.
1: قصدك فليذهبوا إلى إيران يعني؟
0: بالنسبة للحشد إيه أسجل؟ نعم نعم، فليذهبوا يقاتلوا مع إيران، وإذا ذهبت إيران

0: وهذه وإيران وكل هذه القارة. شوف القارة اللي اسمها إيران لم تسقط F-15 واحدة. يدعون الكويت أسقطها بكبسة الزر 3 مرات. فالتكنولوجيا فرق التكنولوجيا.
1: طيب أنا أشكرك، انتهى وقتي تماما، وسعيد بوجودك معنا هذه الليلة أستاذ عبد الله في قابل الجدل، ويعني
0: شرفت أخوي،
1: شرف لنا. شكرا جزيلا لك على وجودك معي هذه الليلة، السياسي والنائب العراقي الأسبق الأستاذ عبد الله الخربيط من أربيل. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا هذه الحلقة من قابل الجدل انتهت، شكرا لكم على كرم ولطف المتابعة، تتابعونا ما تبقى من هذه المقابلة على منصات العربية للتواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية

0: MI6 is tasked with collecting top secret intelligence from overseas.
1: كيف يختلف عمل الـ MI6 عن باقي الأجهزة الاستخباراتية؟
0: A peek I had 14 different alias identities. Part of the training is overseas. The MI6 is trying to train world-class spies. We're lone wolves. That's what we're trained to do.
1: كيف تستطيع فعلياً أن تقنع شخصاً أن يعمل معك يخون بلده يعرض نفسه للموت؟
0: Nothing. No mind. It's impossible. We will find a way.
2: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تنتهي الحرب مع إيران بعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة. وقال ترامب إن طهران تحاول التأثير على الانتخابات متوقعا انتهاء الحرب بعد الانتخابات.
1: The attacks are made by us. We've knocked out 9 of their ships. I would say that the attacks are caused by us. Yeah. And you're going to see a lot more. We've taken out about 9 of their tankers. Many of them are Gonzo.
0: ردا على سؤال لمراسل العربية، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد على أن واشنطن تراقب إيران في كل خطوة. جاء ذلك بعد انتشار تقارير إعلامية عن وجود أنشطة في منشآت نووية إيرانية. قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن التركي المالكي إن الميليشيات الحوثية الإرهابية مستمرة في اعتداءاتها الآثمة على البنى التحتية في المملكة. وأوضح اللواء المالكي في بيان أن استمرار هذه الاعتداءات يثبت نهج الميليشيات الإرهابية وفكرها المتطرف في التصعيد واستهداف المدنيين بالمملكة. وأضاف المتحدث باسم التحالف أن الميليشيات نفذت اعتداءات تجاه مدن خميس مشيط وأبها وجزام بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وأكد اللواء المالكي أن قيادة التحالف ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية لحماية سيادة المملكة ومقدراتها الوطنية وحماية